0: في احتياجاته ونفسه، وممكن حتى جاي صلاته برضه منصبا حوالين نفسه وعلى حياته واحتياجاته بس. لكن الرب بيدور على ناس تكون بتخرج بره دايره نفسها وبره دايره احتياجاتها الشخصيه. مش معناه ان انا مش هصلي من اجل نفسي او احتياجاتي، لكن ما يبقاش كل تركيزي على نفسي واحتياجاتي وانا عايز عايز عايز. لكن الرب بيدور على ناس زي ابي فراس تكون بتجاهد في الصلاه من اجل الكنيسه، من اجل كنيسه الله، من اجل الشعب، من اجل النفوس الغاليه على قلب الرب، من اجل الخطاه، من اجل البعدين، من اجل المؤمنين اللي ممكن تكون حياتهم بقت حياه فتره. فالرب عاوز بيدور الأيام دي فعلا على أشخاص زي أبي فراس تكون بتجاهد في الصلاة، أشخاص مثقلين بالنفوس، أشخاص جواهم أحشاء الرب وقلب الرب، زي ما كان بيقول القسيس دلوقتي معنا إن معنى اسمه مرهم أو بلسان. فالمرهم أو البلسان ده مش هيجي من إلا بقلب الرب اللي اتنقله وأحشاء الرب اللي اتنقلت له. فالرب بيدور الأيام دي على أشخاص بالمنظر دوت. في ناس كتيرة قوي ممكن تكون بتخدم، عندها استعداد تروح وتيجي، وممكن تسهر تعلق مثلا لوح لو بواحد بيخدم مثلا في اجتماعات الفرعية ويعلق مش عارف ايه ويعمل ده كله، تمام وحلو مش وحش، بس ممكن يكون صعب قوي انه هو ممكن يسهر ليلة يقعد يصلي ويصرخ ويبكي ويتمخض قدام الرب من أجل النفوس. لكن الرب بيدور على ناس تتمخض وتصلي من أجل النفوس وتجاهد في الصلاة، تقف قدام إبليس وقدام كل مقاومة إبليس وكل حرب لإبليس على النفوس وعلى النفوس البعيدة عنه والقيود اللي إبليس مربط بها الناس. لو تفتكر يا سيس الفترة اللي احنا كنا واحنا بنبني الكنيسة عندنا وإبليس يعني هجماته الشرسة كتير علينا، وده كتير قوي قوي من نواحي كتيرة وعلى الناس من الكنيسة، لكن احنا اتحدنا مع شعب الكنيسة مع ناس فعلا على قلبها الجهاد في الصلاة، اتحدنا مع بعض كلنا وكنا بنصرخ قدام الرب وبنصلي وبنجهد قدام الرب، لغاية ما الرب عمل حاجات عظيمة جدا وحاجات يعني ما الرب اتدخل بطريقة وبصورة غير عادية. فعايز اقول انه الرب بيدور على ناس فعلا تجاهد في الصلاة، مش مجرد ناس مصلية بس. يعني مكتوب في سفر حزقيال انه طلبت من بينهم رجل يقف في الثغرة امامي امام عشان المدينة حتى لا اخربها فلم اجد. للأسف ما لقاش راجل يقف قدام الرب يعني علشان المدينة ما تخربش ما تتخربش. الرب النهاردة والايام ديت بيدور على ناس مش مجرد بتقعد تصلي او صلاة روتينية وصلاة كده ضعيفة وصلاة يعني متعودة وحاجة انا اديني بصلي وقديني صليت، لكن الرب النهاردة بيدور على اشخاص فعلا تتثقل بالنفوس، تتملي بالنفوس، تحب النفوس زي ما الرب حبها علشان تقدر تجاهد في الصلاة من أجل الشعب الرب ومن أجل النفوس.
1: فارق جدا معانا إن في شخص بيتمخض ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين. وإحقاقا للحق مرات كتير أنا بقوم من النوم بالليل الساعة 3-4 الفجر وألاقي الأخت نجاة في الصالون مثلا بتركع وبتصلي، أقول لها تقول أنا الرب ثقل عليا أن أنا أصلي عشان فلانة، رب ثقل عليا عشان أصلي علشان العيلة الفلانية. فده شيء رائع، وبنصلي أن الله يدينا أن احنا نشوف ناس ومجموعات تطلع بره دائرة الذات وتصلي للآخرين والآخرين فقط في اسم يسوع. إذا كنا شفنا أبي فراس اللي هو بيجاهد في الصلاة وبيجاهد في الخدمة، لكن أبي فراس كمان والتضحية ضحى. أبي فراس اتسجن مع بولس في سجن روما، يعني مش واحد واخد دلع، لا لا لا، ده بيصلي ويجاهد ويقولك مأسور معي مجاهدا لأجلكم في الصلاة. ده أبي فراس. بصلي إن الله يدينا ناس صدقيني يا أخت نجاة، ناس على قلبها الصلاة والصلاة فقط لأجل الآخرين. أنا بحب أفريقيا وبحب قصص المرسلين عن أفريقيا. من ضمن القصص ديت واحد اسمه ديفيد ليفينغستون، الرجل دوت راح أفريقيا وكان مجاهد في الصلاة، هو حياته حياة صلاة بس ما بيعملش حاجة غير أنه يصلي. بدأ هو في حياته شاب أسد كل دراعه، مرضيش يرجع بلده

0: عاش وكمل في البلد دي وهو دراعه مش موجود، قالك أنا الرب حطني في البلد دي علشان خاطر كل اللي أعمله أتمخض وأتشفع لأجل
1: لأن
0: الآخر.
1: واحد طلع بره دايرة ذاته.
0: طلع بره دايرة ذاته، ده ليه؟ ديفيد ليفينغستون. لكن خليني أمشي، فضل عايش في البلد دي وهو يزرع كنايس ويكلم الناس والقبائل عن المسيح. الرب عمل بيه عمل كبير، لكن ما أثر في حياتي؟

0: الآخرين، القبيلة والناس، والناس اللي هيكلمهم النهاردة، كل يوم 4 الفجر. وكتب عن نفسه العبارة دي: لم تشرق شمس أفريقيا يوما ما إلا وجدتني ساجدا وراكعا أمام الله أصلي وأتشفع للآخرين. لكن في نهاية حياته ما أثر في حياته أكتر وأكتر، إن كل يوم كان يقوم حط سجادة صغيرة كده وسادة ويركع عليها يسجد أمام الله من 4 الفجر. لأثر في حياتي إن بعد ما كبر كان راكع وفتح عليه الكوخ لجوء بنفس الركعة بتاعته وروحه فارقت الحياة وهو يجاهد ويصلي. وفرق جدا معايا إن في شخص لغاية آخر لحظة في حياته ساجد يتمخض ويتشفع لأجل الآخر.
1: وهي دي النوعيات اللي بتغير التاريخ
0: حقيقي. كان عنده وصية قالها للتلاميذ بتوعه، قال لهم لما أسافر قبل ما تودوا جسماني بلدي طلعوا قلبي ادفنوه في أفريقيا. وعملوا كيف فعلا، وراحوا بدأوا يجففوا جسده وخدوه تلاميذه ومشوا بيه 500 ميل لغاية لما ودوه بسفينة ورجعوا لبلده. ما كتب عن ديفيد ليفينغستون: لم تشرق شمس أفريقيا يوم ما إلا وجدته راكعا وساجدا أمام الله. خلينا اللحظات دي الله يملنا بالتمخض لأجل الآخرين.
1: آمين.
0: وإحنا بنصلي في ختام الحلقة في اسم يسوع المسيح. تفضل أخوتي.
1: آمين. وإحنا بنتكلم حقيقي كنت بقول للرب جوايا: يا رب ساعدنا فعلا إنه يكون فعلا ده قلبنا، إنه إحنا نكون بنقعد قدامك وبنجاهد في الصلاة من أجل الآخرين، ويتنقل لنا قلبك وأحشائك ناحية الآخرين. ربنا يدينا نفوس بالشكل دوت وأشخاص بالشكل دوت، وهي دي الأشخاص اللي هتغير التاريخ.
0: يا رب
1: يا رب بنعظمك ومنجدك يا رب من أجل قلبك يا رب اللي كان بيدور على النفوس، ما كنتش بتعمل أي حاجة من أجل نفسك، لكن كل همك كان النفوس يا رب، كل همك يا رب إزاي تشفي وإزاي تتحنن وإزاي تبرئ يا رب وإزاي تصنع خير. كنت بتقول تصنع خير يا رب وتشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يا رب ساعدنا نكون قلبنا قلبك هو قلبنا يا رب، تدينا قلبك وتدينا أحشائك يا رب ناحية النفوس يا رب، وناحية البعيدين، وناحية يا رب التعبانين والمتألمين يا رب. زي ما أنت كنت بتدور على النفوس نكون إحنا مكانك على الأرض يا رب. ادينا القلب دوت يا رب، ادينا القلب فعلا اللي يجاهد في الصلاة يا رب وبيقف ويتشفع ويجاهد قدامك من أجل النفوس. ساعدنا نخرج برا دايرة نفسنا يا رب ونفكر في الأشخاص وفي النفوس اللي مت علشانها يا سيد. بنعظمك ومجدك لأن مصدقين أنك تقيم ناس في الزمن دوت تجاهد في الصلاة، وليك كل الشكر وكل الحمد.
0: وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج أبوك سامع، أصلي أن تكون أنت الشخص الذي يتمخض ويجاهد في الصلاة لأجل الآخرين. وللرب وحده كل المجد. آمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة عبر الشاشة في برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن كيف تسمع صوت الله، وموضوع كيف تسمع صوت الله موضوع مهم جدا لكل خادم، لأنه في كل يوم من أيام حياتنا بحاجة أن نتخذ قرارات، سواء كانت قرارات صغيرة أو كبيرة، وبحاجة أن نتأكد أمام كل قرار أن نسمع صوت الله جيدا ونتبع إرشاده لحياتنا. اليوم سأتحدث عن الطرق التي يتكلم الله من خلالها. الله يتكلم إلينا بطرق مختلفة وبطرق متنوعة، وأيضا هذه الطرق هي طرق خلاقة، وبعض الطرق طرق خلاقة أيضا، وبحاجة أن نكون منفتحين للطرق التي يتحدث فيها الله لحياتنا. الطريقة الأولى والأساسية والواضحة والمباشرة التي يتحدث فيها الله إلينا هو من خلال كلمته، هو من خلال كلمة الله. الكتاب المقدس كله هو كلمة الله بعهديه القديم والجديد، كل الكتاب هو كلمة الله، كل الكتاب هو موحى به من الله، والسلطة النهائية لأي موضوع هو كلمة الله. وفي الغرب في هذه الأيام في كتير مواضيع بتتناقش وفي كتير مواضيع بيتكلموا فيها، لكن وفي اقتراحات وأفكار كثيرة، لكن علينا أن نرجع للكلمة ونعود لنرى ماذا تقول كلمة الله، لأنها المقياس، لأنها المعيار، لأنها الستاندرد، لأنه هي السلطة النهائية التي نرجع إليها في كل أمر من الأمور. فالله لا يقول شيء يعارض كلمته إطلاقا. الله يتكلم إلينا من خلال الكلمة، قد يكلمني الرب بآية، قد يكلمني الرب بقصة، بتشجيع، بجواب لسؤال. الله يتكلم من خلال قراءتي للكتاب المقدس، من خلال قراءتي لكلمته. كلمة الله قوية، غنية، حية، مشبعة. كلمة الله هي خبز يشبع الحياة. لكن أريد أن أحذرك من القراءة العشوائية لكلمة الله، فكلمة الله هي ليست كتاب سحر ولا حجاب ولا اليوم أشوف إيش نصيبي أو حظي، لأنه نصيبي وحظي هو الرب. في قصة بتتكلم عن شخص أراد أنه يقرأ في الكتاب المقدس أو يسمع صوت الله من الكتاب المقدس، ففتح الكتاب عشوائيا ووضع إيده على آية حتى يقرأها ويرى ماذا تقول له كلمة الله، فوجد الآية اللي بتقول وذهب يهوذا وشنق نفسه، فراح قفل الكتاب قال لا هاي مش هي كلمة الله، فتح الكتاب مرة تانية حط إيده على آية فوجد الآية اللي بتقول اذهب أنت وافعل مثله، رجع قفل الكتاب مرة تانية فتحه مرة ثالثة قال له يا رب هاي المرة خلص بدي اياك تكلمني، فتح الكتاب مرة ثالثة وحط ايده على آية فطلعت له الآية اللي بتقول ما أنت مزمع أن تفعله فافعله بأكثر سرعة، فراح قفل الكتاب ولم يعد يستخدم هاي الطريقة فيما بعد. فالكتاب المقدس مش موجود حتى نستخدمه بهاي الطريقة، لكن بشجعكم أو بشجع كل شخص على الطريقة المنتظمة، نقرأ الكتاب المقدس بطريقة منتظمة، إصحاح أو اثنين أو ثلاثة في اليوم، يكون في جدول للقراءة اليومية، ممكن نقرأ إصحاحات من العهد القديم، إصحاحات من العهد الجديد، ويكون في برنامج لقراءتنا اليومية. ومن خلال قراءتنا اليومية للكتاب المقدس كلمة الله قادرة أن تكلمنا وقادرة أن تصل إلينا. أيضا يتكلم الله من خلال الكلمة المسموعة. أحيانا ولما نكون في الكنيسة إحنا بنسمع كلمة الله من خلال عظة، وفي هذا في هاي النقطة بحبها أقول وبشجع كل خادم وبشجع كل راعي إنك في كل مرة بتقف فيها على منبر كنيستك بتخدم تذكر إنك تأخذ كلمة جديدة، كلمة من الله إلى الشعب، تأخذ من سماوي جديد وكلمة فرش من الرب يتكلم فيها للشعب. وإذا إحنا فعلا بنفتح قلوبنا إنه نسمع كلمة الله في كل مرة بنكون موجودين فيها أمام خدمة أو أمام وعظ أو تعليم، الله قادر أن يتكلم إلى حياتنا. أيضا الله يتكلم من خلال العظات الموجودة على DVD على CD وطرق مختلفة، أيضا البرامج الروحية اللي موجودة في الراديو في التلفزيون. الله قادر أن يتكلم من خلال كلمته المقروءة وكلمته المسموعة.

في سفر دانيال الإصحاح التاسع وعدد 2 بقول: أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى أرميا النبي. تيموثاوس الثاني 3 عدد 15 و16 بولس الرسول يكتب إلى تيموثاوس ويقول له هذه الكلمات: وإنك منذ الطفولية، أي منذ حداثة سنك، لأنه تيموثاوس تربى في بيت إيمان، فقال له أنت منذ حداثة سنك تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص، بمعنى القادر أن تعطيك حكمة فتقودك للخلاص. بعدين بقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع، أي مفيد للتعليم. كتاب مقدس فيه تعليم، فيه مقاييس، فيه معايير نقدر نتبعها. أيضا للتوبيخ، كلمة الله بتفرجينا إذا عملنا شيء غلط. للتقويم، التقويم يعني التصحيح، فبعد ما الله يوبخنا أو يرينا أنه عملنا شيء غلط بيصححنا، وهذا أيضا من خلال كلمته. وأيضا يقول للتأديب الذي في البر، والله يؤدبنا لأنه إحنا أولاده، يؤدبنا لأنه يحبنا. عادة أنت بتأدب أولادك لأنك بتحبهم، وهكذا الله يؤدبنا من خلال كلمته لأنه يحبنا. فكلمة الله غنية، كلمة الله موحى بها، كلمة الله تستخدم للتعليم وللتقويم وللتصحيح وللتأديب. أيضا في رسالة العبرانيين إصحاح 4 وعدد 12 بقول: لأن كلمة الله حية تعطي حياة، فعالة أي قوية powerful، وأمضى من كل سيف ذي حدين، فهي خارقة ماضية sharp. وبعدين بقول: وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة الله أيضا تميز، تعطينا تميز وتحكم الحكم الصحيح في الأمور. هذه هي كلمة الله. من أجل هذا كلمة الله بشجع وبرجع بقول مرة تانية، هذه الطريقة الأولى والأساسية الله بيتكلم من خلالها لنا، عشان هيك لازم يكون عندنا علاقة يومية مع الكلمة. تكلم مع كل مؤمن، يجب عليك أن يكون عندك علاقة يومية مع الكلمة، لكن أيضا بكلم الخدام، علينا كخدام يكون لنا علاقة يومية مع الكلمة وشركة مع الله وعلاقة مع كلمة الله. ومش نرجع للكتاب المقدس فقط عندما نحضر العظات، لكن الكتاب المقدس يكون جزء من حياتنا اليومية. الكتاب المقدس ليس بكتاب قصص، الكتاب المقدس مش قصص بنحكيها للأطفال قبل النوم، الكتاب المقدس ليس بكتاب قديم، لكنه كلمة الله الحية. في كل مرة بنيجي قدام كلمة الله، في كل مرة بنقرأها، الله بيكلمنا عن أشياء، والكتاب المقدس أيضا يتحدث عن أمور معاصرة إحنا عايشينها. أحيانا إحنا بنقرأ الكتاب المقدس بسرعة، لكن بحاجة أن نقرأ ببطء ونسمح لكلمة الله إنها تعلمنا وتكلمنا، نهضمها وتغيرنا وتغير حياتنا. الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير في القرن 18 أكد وصرح أن الكتاب المقدس لن يعود أحد يقرأه في جيله. ومات فولتير، وبعد سنوات من موته أصبح بيته مركز لتوزيع الكتاب المقدس. فالله يثبت كلمته ويؤكد كلمته عبر التاريخ. أكد بس مرة تانية، عندما يتكلم الله، الله لا يقول أي شيء يعارض كلمته ولا يناقض كلمته، وبالتالي علينا نقرأ الكتاب المقدس باستمرار حتى نعرف فكر الله. طريقة تانية الله بتكلم فيها إلينا، يتكلم الله أحيانا لنا بصوت مسموع، بصوت مسموع، وأعني بصوت مسموع صوت مش داخلي جواك، لكن صوت بتسمعه من الخارج، صوت مسموع وكأنه أحد يتحدث معك. يكلمنا الرب بصوت واضح ومسموع كما فعل مع صموئيل. إذا بننظر إلى سفر صموئيل الأول والإصحاح الثالث، حقرأ آيات بسيطة جدا. كان عالي في الهيكل، والطفل صموئيل كان موجود في الهيكل، وتابوت الله كان موجود هناك، والرب دعا صموئيل وتكلم إليه. ولأنه كان ولد صغير ولم يكن متعودا على صوت الله، ما عرفش أنه الصوت اللي بناديه هو صوت الله، فاعتقد أنه عالي الكاهن بناديه. والله استمر يتكلم إليه مرة بعد الأخرى حتى أدرك صموئيل عن طريق عالي أنه الله يتكلم إليه. يقرأ من عدد 7 من صموئيل الأول إصحاح 3، بقول: ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصموئيل: اذهب اضطجع، ويكون إذا دعاك تقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه.

فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. إخوتي الأحباء، خليني أقولكم شغلة. الله يريد أنه يوصل صوته لإلنا. الله يريد أن يتواصل معنا ويوصل صوته لإلنا. طالما نحن أمناء سيجد طريقة ليصل فيها إلينا. صموئيل ما كانش مدرك أنه هذا صوت الله، والله استمر كلمه مرة بعد المرة، لغاية في المرة الرابعة قدر يقول له: تكلم يا رب، لأن عبدك سامع. والله بدأ يتكلم إليه. لكن بدي ألفت انتباهك في عدد 19 من نفس الإصحاح، بتقول كلمة الله أنه كبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من كلامه، من جميع كلامه، يسقط إلى الأرض. صموئيل كان بيقدر كلمة الله. إخوتي الأحباء، إذا أردنا أنه الله يكلمنا نقدر كلمة الله، نقدر أنه الله بيقول شيء، هذا الأمر لا نريد أن ندعه يسقط على الأرض، لا نريد أن نتهاون في الأمور اللي الله يتكلم فيها إلينا. في لوقا 3:22، وقت معمودية يسوع، كان في صوت من السماء يقول: أنت ابني الحبيب، بك سررت. في مرة من المرات كان في اجتماع للتسبيح والعبادة، والله تكلم مع بنت بصوت مسموع وقالها: أنا أحبك. في اجتماع آخر باللغة الإنجليزية كان في ترنيمة عن الابن الضال، والله تكلم لشخص باللغة العربية بلغته وقال له: أنت ابني. في اجتماع باللغة الإنجليزية لكن سمعها بصوت عالي. الله بيتكلم بصوت عالي، تكلم إلينا إذا إحنا كنا بنسمع. سفر أعمال الرسل إصحاح 9:4 بنشوف القصة اللي كان فيها شاول ذاهب إلى دمشق ومعه رسائل، وذهب إلى دمشق حتى يسوق المؤمنين رجالا ونساء مقيدين موثقين إلى أورشليم. وهناك هو ذاهب أبرق نور من السماء ووقع من حصانه وسمع صوت الله يتكلم إليه فيقول له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فسمع صوت عالي، كان صوت عالي، كان صوت مسموع. وإذا بنلاحظ في الكتاب المقدس بولس الرسول أو شاول يعني بولس بيتكلم عن اختباره فيما بعد، القصة مذكورة في أعمال 9، لكن بيشارك اختباره فيما بعد في أعمال 22 وأعمال 26. إذا حطينا القصص هاي كلها على بعض، في أعمال 26 في إضافة بيشرح لنا إياها، بقول إنه الصوت تكلم إليه باللغة العبرانية بلغته قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فالله تكلم إله بلغة بيفهمها، بلغته اللي هو بيتكلم فيها. وهكذا إن تكلم الله إلينا بصوت مسموع، هدف الله أنه يوصل لنا صوته. هدف الله مش يعقدنا ولا يحيرنا، لكن هدف الله أنه يوصل لنا صوته. فإن تكلم إليك الله بصوت مسموع، سيتكلم إليك بلغة أنت بتعرفها أو بلغتك الأم. وفي كتير من المرات الله تكلم حتى باللهجات العامية اللي بتكلموا فيها الأشخاص. الله إذن يتكلم إلينا بصوت مسموع. الطريقة الثالثة الله بتكلم فيها إلينا، الله يتكلم بصوت داخلي في القلب. إذن في صوت مسموع، صوت عالي، لكن أيضا في صوت داخلي، صوت القلب الداخلي. والصوت الداخلي قد يكون طلب أو إرشاد أو تحذير. بنقرأ في أعمال الرسل، بننظر في أعمال الرسل إصحاح 16، وبنقرأ هاي الكلمات. بقول في إحدى رحلات بولس الرسول: وبعدما اجتازوا في فرجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. إذن الروح القدس منعهم، في شيء داخلي وقفهم منعهم. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بثينية فلم يدعهم الروح. ففي مكان بقولك منعهم الروح، وفي مكان بقولك لم يدعهم الروح. روح قدس وقفهم، كان في إرشاد داخلي، كان في صوت داخلي ومنعهم أن يذهبوا. وبعدين ظهرت لبولس رؤيا ذهب فيها إلى مقدونيا. والأمر هذا اللي بنتكلم فيه يرتبط بشهادة الروح القدس الداخلية وحساسيتك للروح القدس. قدي أنت بتعطي روح القدس مجال في حياتك، وقدي بياخد راحته فيك روح القدس قادر يتكلم إليك بصوت داخلي. إذن ممكن يكون صوت مسموع، ممكن يكون صوت داخلي في القلب.

0: أحبائنا، برحب بكم مرة تانية في هذه الحلقة عن أمور عظيمة الله يريد أن يصنعها في بيتك. عايز أشجع كل زوج وكل زوجة بيسمعونا في هذه الفرصة. الكلام اللي بنحكيه مش كلام تعودنا نقوله، أو ربما أنت حضرتك سمعته مرات كتير، أو إحنا حابين نقول كلام حافظينه من الكتاب المقدس، لكن عايز أشجع كل واحد. الكلمات الرائعة اللي رب بيكلمنا بيها رأيناها في اختبارات كثيرة وفي بيوت كثيرة. في هذه الحلقة سيتكلم لنا رب إعلانات، وهذه الإعلانات مليانة بالقوة، القوة المغيرة، سلطان وعمل الروح القدس لكي يصنع أمور جديدة. ورحب بيك جناب الراعي في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك خادم الرب الأمين. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين اللي بيسمعونا وبيشوفونا عبر العالم كله.
0: رب يبارك. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال مهم جدا. حضرتك كنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم عن المحبة، عن العهد المقدس اللي الزوجين بياخدوه أو بيقطعوه أو بيلتزموا به أمام الله وأمام الشعب وأمام بعضهم البعض، لكن الأسرتين اللي خارجين منهم الزوج والزوجة هل ليهم دور في إنجاح هذا المشروع الإلهي؟ هل ليهم دور في مشروع الزواج أو في مشروع العيلة؟
1: بالتأكيد الحقيقة سؤال رائع وسؤال عملي، وأنا بشجع دلوقتي كل الأسر وكل العائلات، سواء اللي عندهم أولاد صغيرين لسه بيربوهم أو عندهم شباب مقبلين على الزواج، إنهم يستمعوا إلى إجابة السؤال ده بالتأكيد.
0: نعم.
1: الحقيقة الأسرة ليها دورين تعملهم علشان ينجح بعد كده البيت المسيحي اللي هيكونوا أولادهم وبناتهم.
0: نعم.
1: الدور الأول يعملوه في أثناء فترة التنشئة وفي أثناء فترة التربية. عشان كده دلوقتي أنا بكلم كل أب وكل أم. كل أب وكل أم عندك ابن، ولد يمكن في سن المراهقة أو أصغر، أو بنت في سن المراهقة أو أصغر، إحنا محتاجين نتعلم إزاي ندرس ليهم في البيت.
0: نعم.
1: إزاي بكرة وبعده يكون زوج صالح.
0: نعم.
1: وزوجة صالح، وأب مستقبلي صالح، وأم مستقبليا صالح. محتاجين نعلمهم كده، وده هيتعلموا إزاي؟ مش بالشرح النظري بس، لكن لما يشوفوا سلوك بابا كزوج مع ماما وسلوك ماما كزوجة مع بابا، ويبتدوا يكونوا أفكار إيجابية عن الزواج، فينطبع فيهم هذا الفكر.
0: نعم.
1: إنه يكونوا في المستقبل أزواج مثاليين أيضا.
0: نعم.
1: لكن إذا الطفل الصغير شاف الأب ما هواش زوج يعني بحسب كلمة الله أو بحسب فكر الله، وشاف الزوجة أو الأم نفس الحكاية، يعني أعتقد أنه هيطلع وهو عنده أفكار مشوهة عن الزواج. عشان كده أول دور الأسرة تعمله علشان تنجح فيما بعد
0: منذ طفولة الأولاد،
1: منذ الطفولية، بالسلوك.
0: نعم.
1: وكمان بالإرشاد والتوجيه.
0: نعم.
1: جوه البيت
0: والتصرف العملي.
1: بالضبط. أنا لما أحكي لابني أو لبنتي قصة من كلمة الله عن أسرة ناجحة، وأقول له كان في واحد اسمه

0: أكيلة وواحدة اسمها بريسكيلا، والرب عمل كنيسة في بيتهم. لما أقول له كان في حد اسمه فيليمون وزوجته اسمها أبيفية المحبوبة، والرب عمل كنيسة في بيتهم، وكانت أسرة ناجحة جدا جدا، وخلفوا خدام ورجال في الإيمان وأبطال، يطلع الطفل وتطلع الطفلة فاهمين يعني إيه بيت مسيحي حقيقي. ده دور قبل الزواج. لكن الدور الثاني بقى، طيب أسرة دلوقتي عندهم شاب بالفعل تزوج امبارح، أو شابة تزوجت امبارح
1: ولم يمر بهذه المرحلة،
0: حضرنا خلاص الإكليل وبركنا لهم وودناهم البيت،
1: نعم،
0: وبعدين إحنا روحنا بقى البيت، إحنا أسرة العريس أو أسرة العروسة.
1: أيوة.
0: لازم نكون فاهمين ومدركين أنه النهاردة بس الرب عمل بيت جديد.
1: نعم.
0: البيت الجديد ده يلزمه سندة، سندة لو جاز لي التعبير، يلزمه معونة
1: تدعيم
0: من برة، تدعيم، نعم، علشان يقدر يقف على رجليه.
1: نعم.
0: بس السندة دي أو المعونة أو التدعيم لازم يكون بإيه؟ أولاً بالصلاة لأجلهم.
1: نعم.
0: نصلي لأجلهم،
1: وده أمر مهم.
0: هل يا ترى حضرتك وحضرتك بتصلي لابنك أن الرب ينجح زواجه؟ بتصلي لبنتك أن الرب ينجح زواجها؟ ده شيء ضروري ومهم.
1: نعم.
0: لكن كمان التوجيه والإرشاد المستمر، يعني يا ترى الأب بيقعد مع ابنه حديث الزواج ويتكلم معاه وينصحه ويوصيه على زوجته؟
1: نعم.
0: هل الأب بيقعد مع بنته اللي أقبلت على الزواج وتزوجت بالفعل ويتكلم معاها ويسألها طب أنت عاملة إيه مع زوجك، ويبتدي بدون تدخل في الحياة الشخصية أو التفاصيل الشخصية يدي من خبرات السنين لتوعية الزوج أو الزوجة الجداد؟
1: نعم.
0: ده دور كمان،
1: الابنة والابنة.
0: ده
1: نعم.
0: دور كمان.
1: نعم.
0: لكن الدور الأهم في رأيي أنا بقى أنه الأب والأم اللي جوزوا ابنهم أو الأب والأم اللي جوزوا بنتهم يكونوا فاهمين أن البيت الجديد ده محتاج أن هم يعني إلى حد ما يسحبوا رجلهم شوية،
1: يديلهم فرصة،
0: ويدوهم الفرصة يعيشوا. ما فيش تدخل في الحياة الجديدة، ما فيش تدخل في البيت الجديد.
1: نعم.
0: البيت الجديد بقى ليه نظام وبقى ليه يعني ضلعين مهمين جدا.
1: نعم.
0: الزوج والزوجة هما دولت اللي يسوقوا السفينة بتاعتهم بنفسهم.
1: نعم.
0: احنا ممكن من بعيد نصلي لأجلهم، نوصيهم ايوة، نرشدهم ونوعيهم ايوة، لكن تدخلات الاباء والامهات ياما افسدت علاقات وياما دمرت بيوت، وفي الاخر خالص نرجع ونقول يا ريت اللي جرى مكان. لكن النهاردة، النهاردة الرب بيعلمنا وبيجدد اذهاننا بافكار جديدة من كلمته، ان يكون الاب والام مدركين. مدركين لايه؟ لوصية الكتاب.
1: نعم.
0: ايه وصية الكتاب؟ احب نقرا مع بعض سفر التكوين،
1: نعم،
0: واصحاح 2 اخر عددين سفر التكوين، اول اسفار الكتاب.
1: يترك،
0: يقول كده الكتاب: لذلك يترك الرجل اباه وامه. مين اللي بيتكلم هنا؟
1: الرب.
0: الرب نفسه.
1: نعم.
0: لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا.
1: نعم.
0: لكن هقول كمان آية تانية، الآية دي تخص الرجل مش كده؟ بتقول ان الرجل العريس دوت يعمل ايه؟ يترك
1: أباه وأمه،
0: ويلتصق
1: بامرأته،
0: والنتيجة يكونان
1: جسداً،
0: الاثنان جسدا
1: واحدا.
0: واحدا. لكن عندي آية كمان أحب ان انا اقولها في مزمور 45.
1: نعم.
0: وعدد 10. مزمور 45 وعدد 10، الكلام برضو من الرب، بس المرة دي الكلام للعروسة.
1: أيوة.
0: فالرب يقول للبنت إيه؟ اسمعي يا بنت وانظري وأميلي أذنك. في اهتمام أكتر من كده.
1: نعم.
0: ده بيقول لها اهتمي قوي، خلي بالك. نعم. معايا قوي. بيقول لها اسمعي، وبيقول لها انظري.
1: نعم.
0: وبيقول لها كمان أميلي إيه؟
1: أذنك.
0: أميلي أذنك وانسي شعبك وبيت أبيك. يبقى إذن إحنا عندنا هنا وصية مزدوجة.
1: أيوة.
0: للرجل وللمرأة. نعم. للزوج وللزوجة.
1: نعم.
0: هو يعمل إيه؟ يترك.
1: نعم.
0: وينفصل ويستقل بالحياة عن بيت أبوه وعن قيادة أبوه وقيادة أمه وسياستهم، لأن بقى ليه بيت جديد محتاج يتعمل فيه سياسة جديدة ونظام جديد، ويبقى ليه فكر جديد وتوجه جديد. وهي العروسة أو الزوجة محتاجة هي كمان تتميما لوصية الرب، إن هي تنسى بيت أبوها بمعنى إيه؟ مش انها تنساه حرفيا يعني، لا، بمعنى انها تستقل

0: هي كمان
1: نعم.
0: أسرار البيت الجديد تكون داخل البيت الجديد،
1: نعم.
0: ما تخرجش برا البيت. لما بابا وماما نروح عندهم ويسألوني ها عامل إيه مع عروستك، أقول لهم بصراحة دي مهنياني، دي أحسن زوجة في الدنيا، أنا بشكر الله لأجلها. ولما هي تروح كمان تزور باباها ومامتها، جوزك عامل إيه معاكي، عريسك عامل إيه معاكي، تقول لهم بصراحة مش مخليني عايزة حاجة، ده أسعد واحدة في الدنيا أنا دلوقتي، لأن هو أحسن راجل في الدنيا اقترنت بيه. طب أنتوا محتاجين، عندكم حاجة تعباكوا مضايقاكوا، ظروفكم شكلها إيه؟ تقول كلمة واحدة بس، نشكر الرب،
1: مجد للرب،
0: نشكر الرب. يعني لو كان البيت سعيد وناجح، تخيل حضرتك الكنيسة شكلها إيه. الكنيسة بتتكون من عدة أسر وعدة عائلات، فإن كانت البيوت دي كلها بيوت مباركة، بيوت هادئة، بيوت تنعم بسلام الله، الكنيسة تبقى ناجحة جدا جدا.
1: في الحقيقة الكلام ده يؤدي بينا إلى سؤال مهم، أعتقد أني لكل قاعدة شواذ،
0: صحيح،
1: لكن في تعليم الله المفروض القاعدة تبقى ملهاش شواذ،
0: أي
1: تبقى حياتنا مبنية على كلمة الله بالكامل.
0: صحيح.
1: على أرض الواقع جناب الراعي حضرتك بنرى فكرة الترك والاستقلالية إن ما بنفهمهاش كما ينبغي على مستوى المجتمع، على مستوى الإيمان المسيحي، على مستوى العادات، بنرى أن هناك مشكلتين، مشكلة من الأسرتين، وليكن أسرة الزوج يقول لك أنا ربيته، أنا صرفت عليه، أنا عملته راجل، ويحاول الزوج أسرة الزوج أنها تتسلط على قرارات الزوج نفسه، يقول له اللي أنا أقول لك عليه تعمله، تتصرف بالطريقة دي. ونرى من الجانب الآخر أسرة الزوجة تريد الأم أو تريد أسرة الزوجة أنها تتسلط على صناعة القرارات، رايحين فين، بتعملوا إيه، بتشتروا إيه، بتستثمروا إيه، ونجد أن الأمور في حالة من التخبط. خليني حضرتك أكمل هذا السؤال بعد أن احنا نخرج فاصل ونكمل حلقتنا مع بعض.

0: أحبائنا مرحب بكم بعد الفاصل، وإحنا بنناقش نقاط من النقاط الهامة جدا اللي على أرض الواقع. عدد كبير من الأزواج حديثي الزواج والزوجات أيضا بواجهوها وبيروا أنفسهم أمام تحدي كبير. لكن خليني أسأل جناب الراعي، أكمل سؤال اللي كنت بتكلم فيه في الجزء الأول من هذه الحلقة. بنرى نوع من إنجاز التعبير التسلط، يريد جانب من الأسرتين أن يتسلط في حياة هذه الأسرة المفروض أن تكون مستقلة في صناعة القرار. لا يوجد عيب أن يكون هناك إرشاد، لكن أعتقد أن يوجد عيب أن يكون هناك تسلط من الطرفين. في الجانب الآخر أو المشكلة الثانية، بنرى أن الزوج لا يريد أن يقدس أو يحفظ هذه استقلال البيت الجديد، ويريد هو أن يدخل الأسرة في بيته لكي ما تصنع هي القرارات. فبنرى حضرتك قلت في الحلقات السابقة موضوع الثقافة والتعليم مهم جدا، لكن خلينا نضع بعض الخطوط في مبدأ الطرق والاستقلال. إزاي نميز بينهم، وإزاي كأسرتين نكون بنعمل عملية تدعيم للأسرة الجديدة أن تستقل، وإن كانت تحتاج إلى تدعيم أو إرشاد نكون جاهزين حينما يطلب منا أن نصنع هذا.
1: تمام. المبدأ الكتابي اللي احنا قرأناه مع بعض سواء من تكوين 2 أو عاد بعد كده الرب يسوع المسيح بفمه الطاهر في متى 19 ومرقس 10، وذكر بيه تاني أنه يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الأسنان جسدا واحدا. بنلاقي ثلاث مبادئ في الآية ديت. المبدأ الأول هو الترك، المبدأ الثاني هو الانفصال، المبدأ الثالث هو الوحدة والالتصاق. والحقيقة أنا بشوف أن في أدوار متعددة، أدوار متعددة. في دور على خدام الله، وأنا بناشد كل خدام الله أن يكون ليهم دور في الأمور ديت من تعليم. خلال المنبر. التعليم. يعني كم حد وهو بيخدم خدمات، مش شرط تكون خدمات أسرية، ومش شرط يكون يعني اجتماعات خاصة بالأسرة، يكون في توجيه من على المنبر للأسر والعائلات بأنه ما يكونش فيه تدخل في حياة الأزواج. الحقيقة مش بنلاقي ده كتير على منابرنا، مش بنلاقي تعرض كتير لأمور تلمس الواقع. يعني معظم الخدام أو الرعاة بيهتموا بجوانب نظرية في الوعظ بس، لكن احنا محتاجين اليومين دول يكون في جوانب عملية للوعظ اللي بيسميه الوعظ التعليمي أو الوعظ التطبيقي،
0: ملامسة الواقع.
1: بالضبط. التوعية مطلوبة جدا جدا، وده هيكون شيء بناء وضروري. ده دور، لكن في دور كمان على الزوج والزوجة أو العريس والعروسة اللي هم حديث الزواج دول. اتكلمنا قبل كده عن ضرورة النضوج النفسي، يكونوا مؤهلين فكريا ومؤهلين ذهنيا ونفسيا للزواج. أعتقد أنه لو كان العريس أو الزوج قوي الشخصية مش هيسمح لحد أنه يتدخل في شؤونه، لكن كون أنه هو يضع أطراف أخرى في داخل بيته بحيث أنها تتسلط أو تتدخل في الأمور، ده ضعف شخصية منه. حد ضعيف، وحد ضعيف الشخصية أنا لا أنصحه أنه هو يتسرع في الزواج، لكن أنصحه أنه يتمهل جدا جدا، يدرس الأمر، يتروى، وإذا كان مش قد الموضوع بلاش يتعب بنت الناس معاه.
0: دي حقيقة.
1: يعني فده دور مهم جدا جدا. الأسرة زي ما قلنا الأساسية الأصلية، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، لازم يفهموا أنه الكيان الجديد ده، الكيان الجديد ده عامل زي يعني عصفور ضعيف بسيط ومسكين، إذا حضرتك ضغطت عليه قوي وعصرته هيموت.
0: دي حقيقة.
1: وإذا أطلقت ليه العنان هيطير ومش هيرجع. مش كده؟ إذا الأسرة تسلطت على الزوجين، التسلط ده هيخنق الزواج، وهيؤدي إلى فشل.

0: نتيجه سريع وزريع للأسف. للزواج. واذا الاسر الاصليه اهملت اولادهم وبناتهم وهم متجوزين ومحتاجين للارشاد ومحتاجين للتوعيه، هيحصل انه برضو هيتدمر الزواج.
1: نعم.
0: العلاقه عايزه حكمه، حكمه كبيره جدا جدا، واللي يدي الحكمه مين؟ من تعوزه حكمه فليطلب.
1: نعم.
0: يطلب رب مستعد يدي الحكمه.
1: نعم.
0: عشان كده نرجع تاني ونقول النضوج مهم جدا للجميع، الفهم والادراك مهم جدا للجميع. بشجع من كل قلبي كل شاب وكل شابه، احضر مجموعات للمشوره والتلمذه الاسريه، افهم يعني ايه زواج، افهم يعني ايه الف به زواج. طب ولو حد بالفعل اتجوز واصبح مسؤول عن اسره، مش بعيد انك تدرس الزواج دلوقتي
1: طبعا.
0: مش بعيد انك تستعين بكتب،
1: في فرصه تانية،
0: وتستعين بمشيرين. مش مش مش وحش انك حاليا دلوقتي تسال وتبحث وتدور، وحاليا احنا في زمن معلوماتي والمعلومات اصبحت سهله وميسره للجميع. والتعليم هو الشيء الوحيد اللي مش بيتاخر بالسن، يعني طول العمر احنا بنتعلم.
1: نعم.
0: طول العمر. مش عيب ان انا اتعلم وانا كبير، مش عيب وانا اتعلم وانا متجوز بقالي 15 سنه، مش عيب انه ابتدي اعرف اساسيات جديده وفعاليات جديده تنشط زواجي وتحسن حياتي الزوجيه وتنقلني لمنطقه افضل فعلا واحسن.
1: نعم. في الحقيقه انا عندي حاجتين. حضرتك قلت جمله وانا يعني حضرتك قلت لو الزوج مش مدرك لابعاد الزواج ليه يتعب بنت الناس؟ لو انا سالت بقى يعني ايه من الجانب الاخر، طب لو الزوجه ما عندهاش فكر وما عندهاش وعي وما عندهاش مبادئ الزواج والحياه الزوجيه والتعليم دور المراه، ليه هي كمان تتعب ابن الناس؟
0: بالزبط.
1: ما هو دي نقطه مهمه جدا.
0: بالظبط.
1: لان احنا النهارده عندنا مشاكل من الجانبين عديده.
0: صحيح.
1: حضرتك ازاي او ايه اللي انا اقدر اقوله اوجهه للزوجه البنت اللي لسه ما ارتبطتش وما دخلتش هذه الحياة اللي فيها العديد من المسؤوليات المتعددة، إزاي كمان أقدر أوعيها أقول لها من فضلك عشان ما تبقيش سبب تعب لزوجك؟ افهم الدنيا ماشية إزاي.
0: أي أي، نرجع تاني نقول سراج لرجل كلامك
1: ونور
0: لسبيلي.
1: نعم.
0: اللي يقرب من كلمة الله ويفهم فكر الله يستريح ويريح.
1: نعم.
0: واللي يبعد عن كلمة الله وما يفهمش فكر الله يتعب هو ويتعب الناس حواليه.
1: دي حقيقة.
0: تخيل حضرتك لو عندنا جيل من الشباب والشابات اللي فعلا تلاميذ وجنود صالحين ليسوع المسيح.
1: نعم.
0: عارفة ربنا بيقول إيه، عارفة الكتاب بيقول إيه، عارفة إزاي تكون زوجة صالحة.
1: نعم.
0: شافت قدامها نماذج، مش شرط تكون شافت نماذج في البيت.
1: نعم.
0: بابا وماما، ممكن تكون شافت نماذج في الكتاب. ممكن تكون اتعلمت من كلمة الله.
1: نعم.
0: قد كده كلمة الله بتهذب.
1: أيوة. نعم.
0: يقول الكتاب كده.
1: نعم.
0: تعقل الجهال.
1: نعم.
0: كلام الله بيعمل ايه؟
1: نعم.
0: يعقل الجهال.
1: نعم.
0: يعني الجاهل يشوف كلمة الله يصير حكيما.
1: نعم.
0: يصير حكيما.
1: نعم.
0: عشان كده ارجع تاني، قبل ما اكون مقبل على الزواج، يا بنتي يا ابني يا اخويا يا اختي، انا بشجع كل واحد وكل واحدة، صلي كتير واقرا كتير وابحث كتير، وافحص نفسك واعرف نفسك واعرف الاخر عشان نقدر نريح بعض.
1: نعم.
0: قبل ما نسيب موضوع الترك والانفصال.
1: نعم.
0: الترك نقصد به الاستقلالية في الحياة الجديدة.
1: دي حقيقة.
0: والانفصال مش بقصد به اني اعادي بابا وماما وابغضهم، ده وصية كتابية عندي من الرب انه اكرم اباك وامك.
1: نعم.
0: لكن الرب عايزني استقل، يبقى لي حياتي الخاصة،
1: في قراراتي،
0: ابتدي بقى في ابتدي من. نعم. حيث هم انتهوا، ابتدي يكون لي حياة خاصة. لكن أنا عايز أأكد على حتة الالتصاق.
1: تفضل.
0: في العهد الجديد اللي اتكتب باللغة اليونانية جاية كلمة يلتصق بامرأته، الكلمة جاية بمعنى الغرة اللي بيلزق الخشب أو اللي بيلزق الورق.
1: الورق. نعم.
0: فإذا اتلزقت ورقتين بهذا الغرة الشديد جدا جدا.
1: نعم.
0: اللاصق بتاع الخشب أو بتاع الورق، وحاولت حضرتك ان تفصلهم من بعض، لازم يتمزعوا، لازم يتمزقوا.
1: أيوة.
0: لازم يحصل تمزيق. العهد اللي قطعناه واحنا بنتجوز الزوج والزوجه وكان الله شاهد عليه والشهود كمان، ده كان لاصق قوي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: عشان كده ما جمعه الله لا يفرقه ايه
1: إنسان.
0: اذا حاولوا هما الاثنين ينفصلوا وقدامنا عينات كتير في المجتمع.

0: هنا وفي أوروبا وفي أمريكا مش كده؟ لكن بص عليهم بعد ما انفصلوا، هو ممزق وهي ممزقة، هو مدمر وهي مدمرة،
1: وأولادهم
0: هو
1: أيضا.
0: مجروح نعم. وهي مجروحة. الحقيقة أرجع تاني للتشبيه بتاع النجار. لو جبنا نجار دلوقتي وقلنا له هات قطعتين خشب وحاول تلزقهم مع بعض، هو لأنه نجار محترف وفاهم شغله وفاهم عمله هيقوم بعملية لها خطوات طبعا. فالأول خالص هيجيب الفارة بتاعته أو الماسحة بتاعته أو الصنفرة ويبتدي يزيل الإيه؟ الخشونة من القطعتين، لأن لو حاول يلزقهم وهم لسه خشنين مش هيعرفوا يتلزقوا أبدا.
1: أيوه.
0: لازم يتنعموا الأول.
1: نعم.
0: ورب بيعمل حتة ديت. رب في سنة أولى جواز بيعمل إيه علشان الزوجين يلتصقوا العمر كله؟ بيبتدي يزيل الخشونة منهم هم الاثنين، فيمسح ده ويمسح دي، ينعم ده وينعم دي، يخليه يتنازل عن بعض من عاداته الخشنة وهي كمان تتنازل عن بعض من عاداتها الخشنة.
1: نعم.
0: علشان يحصل الالتصاق والمعايشة والمعاشرة العمر كله.
1: دي حقيقة.
0: فأول حاجة لازم حتة التنعيم ده. لو سألنا الخشب التنعيم ده عملية مؤلمة ولا
1: مؤلمة؟
0: عملية مريحة؟
1: طبعا.
0: دي عملية مؤلمة جدا جدا، وقد يتألم الزوج والزوجة في بداية زواجهم من عدم الفهم أو عدم التواصل أو عدم القدرة على استيعاب أخطاء الغير واحتوائه
1: والطباع المختلفة.
0: آه. لكن لما يسلموا ويخضعوا هما الاثنين زي ما حتة الخشب خاضعة لرغبة النجار، يحصل إيه؟ يحصل نعومة.
1: التصاق. نعم.
0: والنعومة دي تعمل الالتصاق بعدين. فأول حاجة موضوع التنعيم ده.
1: نعم.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: لكن تاني حاجة لازم علشان النجار يلزق قطعتين الخشب لازم يقربهم من بعض جدا.
1: دي حقيقة.
0: صح؟
1: نعم.
0: ما ينفعش يتلزقوا هما بعاد عن بعض. صح؟
1: نعم.
0: يبقى لازم التقارب الشديد. مظبوط؟ يبقى أول حاجة التنعيم ده شغل ربنا والروح القدس فينا. تاني حاجة التقارب الشديد، مين اللي يقربني من شخصية الآخر؟
1: نعم.
0: ومين اللي يقرب ذهني من ذهنه وأفكاري من أفكاره؟ ده عمل روح الله.
1: روح القدس.
0: آخر حاجة بقى ودي الأهم، ما ينفعش النجار علشان يلزق قطعتين الخشب أنه يحط ما بينهم أمير.
1: أيوه.
0: مش كده بتاع اللزق؟
1: لازم.
0: وما ينفعش يحط جلو بتاع الأطفال الصغيرين اللي بيعملوا بروجكتس أو مشاريع في الحضانة أو في الكيجي. مش كده؟ لازم يحط إيه؟ لازم يحط غيره شديد جدا، يعني يلزقهم.
1: نعم.
0: باللاصق المناسب. مش كده؟ طب يا ترى ايه اللاصق المناسب لينا؟ حضرتك فاكر الايه اللي كانت في كولوسي؟
1: نعم.
0: لما بيقول كده البسوا البسوا البسوا البسوا الاحشاء الرأفات والوداعه والتواضع، وبعدين يقول كده في الاخر وعلى هذه جميعها.
1: نعم.
0: مين بقى؟ البسوا المحبه التي هي رباط الكمال. أهو رباط الكمال دي، كلمة رباط هي نفس الكلمة بتاعت إيه؟ يلتصق بامرأتي. هو ده الغيرة بتاعنا اللي يربطنا ببعض، المحبة. بدون المحبة الشديدة لن نستطيع أن نتواصل ونقترب ونحب بعضنا بعضا ونصير جسدا واحدا.
1: بشكر حضرتك جناب القسيس على التعليم. محتاجين وقت، كنا محتاجين وقت كافي علشان نكمل هذه الحلقة، لكن نظرا لانتهاء الوقت محتاجين نختم هذه الحلقة. أحبائي، لنا في الحلقات القادمة كمالة وازدياد في التعليم لكي ما يصنع الله أمور غير عادية. نراكم في الحلقات القادمة والرب معكم. أمين.

31 وعدد 1. فسمع يعقوب سمع كلام بني لبان قائلين: أخذ يعقوب كل مكان لأبينا، ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معاك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لبان وجهه اتغير معاه، معاملة لبان، ملامح وش لما بيشوف لبان بيحس أنه لبان لا، في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لبان كان في الموقف ده لأنه أولاد لبان، بني لبان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً. كل اللي عمله يعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، أنه ده كل اللي فيه يعقوب ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية أنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جداً، 20 سنة، 7 سنين لي أو 7 سنين بالرحيل، و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه. مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين أنه يعقوب اتغنى جداً، وأصلاً يعقوب ده ما كانش معاه حاجة، فكل ده جاء نتيجة أبونا، ده كل ده ملك الأبونا، وصدقوا القصة دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يكلموا بيه لبان، ولبان ابتدى يتأثر بالكلام ده، ابتدى يتأثر. ممكن تحس أنه القصة بشعة، ليه يتأثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه؟ لكن اللي عايز أقول لك في القصة دي أنه كل الأشياء تعمل معاً إيه؟

للخير. كل حاجة الرب بيستخدمها إنه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بداية جديدة. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك ممكن ده يسبب مرارة، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن انت تفكر بطريقة تانية وتقول انه الرب بيشتغل في كل الظروف حتى في الحاجات الصعبة والأمور اللي تبان صعبة في حياتي. فلو انا لقيت حاجات صعبة جاية عليا، يعقوب دي كانت البداية لي انه تحصل حاجة جديدة ومرحلة جديدة والرب يستخدم ده لخيره. الإيمان في حياتنا بيعلن إنه في كل حاجة أو في حاجات كتيرة بنعدي بيها يا رب أنت هتطلع منه إيه كويس. أنت يا رب your sovereign، أنت سيد على كل الأحداث، أنت سيد على كل الناس، أنت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جدا، في موقف متعب أنا بعدي بيه، لكن يا رب إيه أنت بتشتغل بتعمل إيه دلوقتي؟ يا رب إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايز تطلعها من الظروف الصعبة والقاسية اللي أنا بمر بيها؟ بقسم القصة دي ثلاث مراحل، مرحلة مع لابان، ومرحلة اللي فيها مقابلة وليلة الصلاة وأوقات الصلاة، ومرحلة المواجهة مع عيسو. والثلاث حاجات دول هم كانوا الكي إنه يعقوب يدخل المرحلة الجديدة للبركة في حياته، كأنه علشان يوصل للمكان اللي فيه دعوة وفي البركة وفي بداية كلمات الرب تتحقق، إنه في الطريق التحديات دي أنا محتاج أتعامل معها ومحتاج أواجهها. ما تنزعجش من أوقات بتواجه تحديات، لأن أوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك انه قصة يعقوب بتعلمنا ان امور حياتنا، لان احنا ولاد الرب ولاننا في خطة الرب، امور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلتلك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي ان واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا لأنها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا، وعشان كده أوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لأن انت بتبقى عارف ان المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك. قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون، فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة انه كأنه مواجهة مع قوة شيطانية. الرب قال لموسى جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، إلها ليك سلطان، زي ما الرب ادينا سلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. فدي مواجهة تقدر تقول إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، مواجهة زي ما بقول لك قصة موسى مواجهة، قصة يعقوب مواجهات، بس في فرق بين الاثنين. قصة موسى مواجهة إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، قصة يعقوب بتتكلم عن مواجهة بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك من خلال الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لابان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أرواح شريرة إيه؟ ضد يعقوب. لأن عشان كده كانت مواجهات ضخمة، إنه يسيب لابان دي مواجهة روحية ضخمة، لأن ورا لابان، لأن لابان شخص في زي ما كنت بقولك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة. وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر المرارة تعب. يعقوب تعب عيسو، يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه، ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد.

أعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة، فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لبان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد

سنين طويلة بيستغله، سنين طويلة بيشغله، سنين طويلة، ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده: وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط، أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له: رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين، يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يبات، هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة، كان شاعر في المواجهة. فابتدى يرتب، زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا حقسم كلنا على جيشين. ليه؟ عشان لو جيش اتضرب، لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده، يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجية. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين، تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه، يقول كده زي ما قال لو إن قال، عدد 8 قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا، برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي، أنا بتعامل، وطبيعي أن أنت في حياتك تحط الاستراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبس، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة، أولادها 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده، وكل شوية قطيع مع حد. فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله: يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي؟ يقول له: دي بتاعت مين؟ دي بتاعت يعقوب، ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه؟ يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني، ده إيه المتين نعجة دول ولا المتين؟ ده علشان هدية كذا، ويفضل ماشي كذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، أحسن حاجة أن يتصرف كده، بس بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو أنك ترتب، بس الرائع انك تتكل على عمل الرب اللي هينجح ترتيبي نتيجه للصلاه. الصلاه بتخلي انه الروح هو اللي يقودك في الافكار اللي من الرب. انت في تشالنجز، بترتب مورجج، بترتب تحديات، بترتب ايام، بترتب خطوات لحياتك، ليله الصلاه هي اللي هتخلي انه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شاعر انه في ناس بترتب لامور كتيره الوقت ده، بترتب لخطوات كتيرة في قلب الإنسان، أفكار كثيرة، مشورة الرب تثبت. أوقات ممكن يبقى في قلبك أفكار، هو رتب لأنه داخل في مواجهة، بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطارته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو إيه؟ وقت الصلاة اللي أطلق عمل الرب. عايزين نرتب بس ترتيبات من الرب، عايزين نرتب بس عايزين أوقات الصلاة اللي بتختم إنه الترتيبات دي من إيد الرب. أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، تكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2: أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة، وفي آيات مشجعة
الآيات دي قوية، أنت بيدك استأصلت يعني شلت من الجذور.

أمم وغرستهم، حطمت شعوب ومددتهم. يعني الرب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب، تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك انك تصلي بالآيات دي، لو في أي وقت انت بتواجه تحديات من النوع ده تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، انه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب أن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول أنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك، لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف أنك بترتب، لكن رائع تشوف أنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، إنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب إنه يقسم جيشين وقال إنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد، يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب إنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته، أنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على إزاي يعقوب يربح عيسو حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع. فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع، والاتضاع ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمة لحد، انه الرب يديك نعمة، انه وقت الصلاة يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصة يعقوب في اللي فات ان يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البركة من اخويا، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البكورية من اخويا ويتعامل بطريقة، وحياتهم مليانة صراعات ومشاكل. لكن لما تقرأ بعد كده تلاقي انه حصل تغيير كان هو المفتاح انه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مرارة. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليلة صلاة تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمة، وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع، طبيعة يعقوب مش بتاع الكلام ده، يعقوب يتكل على دماغه ودراعه، ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شويه يقول له لاجد نعمه في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، ان وجدت نعمه في عينيك تاخذ هديتي من يدي، لاني رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليا. كلام كله

الاتضاع بيدوب، الاتضاع بيعمل كده هو. وأوقات كتيرة الرب بيبقى عايزنا إنه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول أصلا عنده مرارة وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش إنه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمة دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمرارة وبالتعب ونيته إنه يأذي ويتعب يعقوب، بس القصة دي بتورينا إنه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لأن داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجة الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجة إن كلامه اختلف ربح أخوه، حصل ريستوريشن في العلاقة زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، إن ربحت إيه أخاك. ما إحدى الطرق إنك تربح بيها أخاك إنه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمة. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، إنه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني أقرأ معاك الآية في سفر أمثال، آية رائعة، أمثال إصحاح 15، يقول كده: الجواب اللين يصرف الإيه؟ الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي آية ذهب في العلاقات، آية شعار في العلاقات. لو أنا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد أنا كمان، لو أنا حتى لو عيسو جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد أنا كمان، بس ممكن رد فعلي أنا يبقى مختلف. ويبقى مختلف إزاي؟ إنه أنا متضع قصاد الرب، الأنا مكسورة متضعة، فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني اتضاعي يخليني إني أفوت الفرصة على العدو إنه ينجح وأربح. أنا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يصير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح إيه؟ يربح أخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو أنا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، او بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاكم وهختم بحاجه اخيره كده في سفر القضاء، وقصه كلنا عارفينها، بتحكي على إنه جدعون في إصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين إكزامبل، قصص حلوة في الكتاب المقدس. ففي الآية في سفر الأمثال وفي قصة تطبيق ليها. الآية اللي تعلمناها إنه الاتضاع بيخليني ما أعملش رد فعل بالجسد، بيخليني أتكلم كلام لين، زي ما أتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له أجد نعمة، ويكلمه كلام في نعمة ومريح وربحه. فالآية بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصة أخيرة هختم بيها في قضاة 8، يقول كده: بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهة، وجدعون اللي ضحى بنفسه واخد 300 وحارب وناس كتيره الاسباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف انه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصه دي يقول ايه اللي حصل في 8: وقال له رجال افرايم: ما هذا الامر الذي فعلت بنا اذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربه المديانين؟ وخاصموه بايه؟ بشده، جايين يهاجموه مع انهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته، لما شافوا انتصارات في حياته قالوا له: أنت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وأنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية، رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة
عند

0: إبراهيم خير من قطاف يعني كل الحصاد بتاع أبي عادر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا الكلام. درس روحي غالي مش كده؟ أنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، أنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل أهم حاجة في حياة يعقوب، إنه عرف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: بحب رحب فيكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد، وبحب رحب كمان بضيفي الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات،
0: مبسوطين تكون معنا.
1: وأنا أشكرك على دعوتك.
0: دكتور سامي، كنا سجلنا قبل حلقات من برنامج الشاهد، وصار في تعليقات كتيرة عن هذا البرنامج، خصوصا الحلقة اللي تحدثت حضرتك فيها عن قبولك للمسيح كمخلص شخصي لحياتك. رح نروح أنا وياك والمشاهدين ونشوف بعض المشاهدات مشاهد من برنامج الشاهد وبنرجع. وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
0: كل واحد يختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
0: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
0: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
0: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
0: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريع لمحمد وشريع لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة يلي اجت. بس قبل هيك حابة نحن الاثنين نبارك ونصلي من أجل كل شخص أرسل سؤال أو كتب تعليق. بنباركك نحن وبنصلي أنه أنت بنفسك تعرف وتدور على خلاصك باسم الرب يسوع المسيح. آمين.
1: آمين. آمين. على فكرة مش شغلتنا ان احنا نحول الناس او نخليهم يغيروا، ده عمل الله نفسه، ده مش عملنا. بس ربنا بيستخدم ولاده عشان يساعد التانيين انهم يشوفوا، فده كل اللي احنا بنعمله يعني. ومش بنقدر نعلق على كل التعليقات طبعا، ومش كل التعليقات تستحق ان احنا نعلق عليها، لكن في امور معينة فكرت ان لو ردينا فممكن توري الناس أمور يمكن هما ما يعرفوهاش.
0: نعم. نتمنى أنه تستفيدوا، نتمنى أنه تحصلوا على الإجابات اللي في ذهنكم، وخاصة الشخص اللي بيسعى ليعرف بالضبط كويس، يعني مش فقط بلقي سؤالي وتعليقي وشتائمي وبروح يعني، لكن الشخص اللي بحاول يفهم فأكيد رح يفهم وأكيد رح يوصل. في عنا تعليق، نفس التعليق من شخصين وهن أم محمود وعلي مكي، بيقول: يا دكتور سامي، المسيح مخلوق وليس خالق، وده دال على عدم علمك. بعدين بيقول الشهادتين، يعني هو بحاول يعلمك انه المسيح هو مخلوق وليس خالق، فكيف بترد وكيف بتثبت له من القرآن نفسه؟
1: انا حبتدي من القرآن، لان القرآن بيقول ان الله هو الخالق.
0: نعم.
1: بيقولها في سورة فاطر: هل من خالق غير الله؟ وبيقولها في سورة النحل: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لما أنتوا من الاثنين يا أم محمود وعلي مكي بتقولوا ده بيدل على عدم علمك، طب هل أنتم عارفين القرآن بيقول إيه عن يسوع؟ يعني حجيب لك سورتين، المائدة وآل عمران. في المائدة بيقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني.

0: فآل عمران يقول على لسان المسيح، المسيح بيكلمهم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله. سؤالي بقى، خدت بالك إنه بيقول أخلق وتخلق؟ طب ما كان يقدر يقول أصنع أو أعمل. وإذ تعمل من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها، أو وإذ تصنع، أو يقول لهم إني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير. ليه استعمل كلمة أخلق أو تخلق؟ على فكرة السيناريو ده شفناه قبل كده في سفر التكوين. الله لما خلق آدم يقول لنا في آدم وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض. جبل يعني صور أو شكل. شكل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حية. نفس الطريقة اللي ربنا خلق بها آدم، يقول لهم هنا أنا هعمل لكم، هخلق لكم طير. ففكر يا
1: محمود وأم
0: محمود، فكروا في الكلام ده. ليه اختار الكلمة ديت؟ ما كان يقدر يقول كلمة تانية غيرها. وبعدين نقطة تانية، انتوا الاثنين ومسلمين كتير مش بينتبهوا ليها مع انها قدام عينيكوا وبتقروها 100,000 مرة. لما بيقول انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ألقاها يعني كانت موجودة، وألقاها كانت موجودة قبل ما يلقيها. كان يقدر يقول إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته خلقها من أول وجديد.
1: أيوه.
0: في قلب مريم فتبقى مخلوقة دلوقتي أو لسه جديدة،
1: استخدم يعني نفس الفعل.
0: لكن هي كانت موجود، كلمة الله كان موجود. فألقاها. طب وألقاها ليه؟ عشان يتجسد، عشان ياخد جسد. يعني بيقروها كتير ومش بيفكروا فيها بالطريقة ديت. لما بيقول المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. روح الله هو الكلمة الأزلي اللي كان موجود مع الله وظهر في الجسد. لما جاء ملك الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس.
1: تميز المسيح بهذا اللقب روح منه.
0: ما قالهاش على محمد. ما قالهاش.
1: وهل في بالعهد الجديد بالكتاب المقدس هل في كمان يعني دلائل على أنه المسيح هو الخالق؟
0: لما في سفر التكوين بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، في العهد الجديد في كولوسي بيدينا تفاصيل إضافية، بيقول لنا أن كل حاجة اتخلقت بيسوع. فنقرأ كده في كولوسي فإنه فيه خلق الكل، الكل مش البني آدمين بس، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى. وبعد شوية يقول الكل به وله قد خلق. نفس الكلام ده الوحي خلى رسول تاني يوحنا يكتبه. يوحنا قال كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. رسالة العبرانيين، أدي رسول كاتب العبرانيين بيقول الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين. فواضح أنه العهد الجديد بيقول أن يسوع هو اللي خلق كل شيء.
1: وهل في يعني جهات تانية شككت بأنه هو الخالق؟
0: شهود يهوى، شهود يهوى بيقولوا أنه هو مخلوق.
1: أيوة.
0: وبيعتمدوا على كولوسي لما بيقروا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. بيقولوا بكر، شفتوا أول واحد اتخلق. أنا على فكرة بكر إخواتي، أنا أول واحد اتولدت. بس هو هنا مش بيقولها بالمعنى ده. إنه أول واحد اتخلق. وليه مش بيقولها بالمعنى ده؟ كملوا قراية يا شهود يهوى، كملوا في نفس الرسالة كولوسي لما بيقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. نكمل بقى، فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروش، سيادات، رئاسات،

0: السلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. لو بولس يقصد البكر بمعنى أنه هو أول واحد اتخلق، ليه يروح مكمل وقايل فيه خلق الكل؟ الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. إزاي يقول عليه أنه هو مخلوق وبعد كده يرجع يقول عليه أنه هو الخالق؟ فما تقدرش تمسك الكلمة ديت وتقول أصل هو أول واحد اتخلق. لا، هو ما يقصدش كده. الفكر اليهودي اللي هو البكر مش اللي هو الأول واحد اتولد أو اتخلق، لكن البكر بتشير للأولوية في المكانة، في الكرامة، في الاعتبار. هو ده اللي بيقصده هنا.
1: نعم نعم، وهو كان متقدم الناس أو البشر في كل شيء. في عنا سؤال تاني من أحد الأشخاص، بيقول أنه المسيح قال لمريم المجدلية: اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم أني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. فهل هذا التعبير إلهي وإلهكم بيفيد بأنه هو واحد من البشر، هو مخلوق مثله حتى يقول إلهي وأبي، يعني أبي وأبيكم إلهي وإلهكم؟
0: لا طبعا، يعني أكيد واخدين بالنا أن هو بيقول أبي وأبيكم، ما قالش إلى أبينا. إلهي وإلهكم، ما قالش إلى إلهنا.
1: صحيح.
0: ففصل، ميز ما بين العلاقة بتاعته هو بالله وعلاقتنا إحنا بالله، ميز ما بين الاثنين. فهو أبوه من ناحية الجوهر، من ناحية الطبيعة، من ناحية اللاهوت. هو قال أنا والأب واحد في اللاهوت، عشان كده الكتاب المقدس بيقول عليه الابن الوحيد. إحنا ولاده لما آمنا، بيقول أما كل الذين قابلوه فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. ويقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. البنوة بتاعتنا من نوع التبني. مش بنوة زي بنوة يسوع لأبوه. إحنا بنوتنا تبني، وبيقولها صريح العبارة كده في روميا، بيقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. فالبنوة بتاعتنا غير البنوة بتاعته. أيوه. عشان كده ما قالش أبينا،
1: ما بيقول اتخذ لقاله ابن. يعني مش غير مفهوم، يعني غير المفهوم تماما.
0: ونفس فكرة التبني دي تلاقيها في غلطية. يقول ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فإحنا ولاده بالتبني. أوكي، نفس الشيء برضو من ناحية اللاهوت، ما قالش إلهنا، قال إلهي وإلهكم. إلهي من حيث الطبيعة البشرية، لأن أنا دلوقتي أخليت نفسي صائرا في شبه الناس، صائرا في صورة الناس، صورة العبد. فمن الناحية ديت هو إلهي دلوقتي، لكن هو إلهكم لأنه هو اللي خلقكم.
1: صحيح.
0: فهو كممثل للبشرية بيقول إلهي.
1: نعم.
0: لكن هو والله واحد، وقالها كتير قبل كده من ناحية اللاهوت بتاعه، هو والله واحد. فالسؤال اللي هو انت قلتيه، هل يعني انه واحد من البشر؟ لا، هو مش واحد من البشر. هو في الحالة ديت، في الوقت ده، لما أخلى نفسه يقدر يقول إلهي.
1: نعم. وكمان حكينا بحلقة سابقة أنه لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وكان بيقصد أنه يذكر الناس أنه هاي النبوة عني قيلت فقط عني أنا، لأنه هي كانت نبوة مسيانية بيقولوا. يعني هذا هو اللي رح يمثل كل البشر. ورح يصرخ إلهي إلهي لماذا تركتني. لأنه هو بيمثلني أنا وكل الناس وكل البشر في جسده. فإلهي اللي قال المسيح تختلف عن إلهكم اللي بيقصده لألي ولا الناس.

0: يعني البشر كلهم، وأبي وأبيكم
1: إلهي
0: هو ابن منذ الأزل، هو الابن منذ الأزل، وهو أصبح ابن الإنسان لما
1: اتولد.
0: لما اتولد. تعليق آخر من فاضل نصر.
1: أوكي.
0: فاضل نصر بيقول إن الدين عند الله الإسلام، كل اللي بيقول إنه ترك الإسلام واعتنق المسيحية بعد ما قرر الإنجيل دول أقباط أساساً مش مسلمين. بعدين بيقول الشهادتين يعني شو تعليقك على هذا الفاضل نصر؟ هذا الشخص بيقول إنه أصلاً كل حدا ترك الإسلام هو أصله مسيحي، يعني أصله قبطي أو مسيحي.
1: بس أنت امبارح قلتي لي طب وال من جنسيات تانية إزاي يعني يقولوا على نفسهم إنهم أقباط؟ طيب يعني
0: يعني في ناس من سوريا، من العراق، من إيران، من السعودية.
1: هو عايز يقول إن أنا بكذب يعني.
0: نعم.
1: وأنا أساساً كنت مسيحي، وأنا رديت على كده في كذا مرة إنه في ناس كتير كتبوا تعليقات إنهم يعرفوني من وقت ما أنا كنت عايش في مصر، ويعرفوا إن أنا مسلم وعيلتي مسلمة. هو عنده في الإسلام مبدأ التقية وهو ماشي عليه، وهو فاكر إن الناس كلها بتعمل زيه. إيه مبدأ التقية ده؟ إن المسلم يقدر يكذب بلسانه عشان يتقي نفسه من أي شر ممكن يحصل. يعني هو ممكن ينكر أنه هو مسلم بلسانه طالما أنه هو جوه قلبه عارف أنه هو مسلم. والكلام ده جاي له من القرآن، يعني هو عنده
0: يعني ما بتنحسب لقاله خطية.
1: لا
0: عنده وقت الكذب
1: عنده مبرر. حق أنه يكذب عشان يحمي نفسه، يتقي نفسه من أي شرور. سورة آل عمران بيقول كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إنما من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. يعني خايف على روحك من الكفار وخايف أن حد هيزيك، ممكن تكذب وتقول أنا مش مسلم، بس أنت من جواك عارف أن أنت مسلم. وأم كلثوم قالت: لم أسمع النبي يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته، والمرأة زوجها. يعني هم عندهم تصريح بالكذب سواء كان في القرآن أو سواء كان في الحديث. لكن كتابنا المقدس بيقول إيه؟ أنتم من أب هو إبليس، شهوات أبيكم تريد أن تفعلوا، ذاك كان قتالا للناس منذ البدء، لم يثبت في الحق لأن ليس فيه حق، متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذب، كذاب وأبو الكذاب. شيطان، معنى كلمة شيطان واشي أو مفتري. يعني بيشتكي على الناس طول الله، بيشتكي على الناس لله، وبيشتكي لله من الناس، يعني بيشتكي علينا طول الوقت. هو ده الكذاب، عمله في الأرض إن هو يلقي ظلالا على الناس فما يشوفوش من هو الله الحقيقي. فأي شيء يخص الله هو بيكذب فيه.
0: صحيح. هي أعمال الشيطان دايما هي عكس أعمال الله، يعني الله دايما الكلام كلامه حق، كلام الله حق، كلام إبليس كذب. فواضح يعني الفرق بين الحق والباطل، الحق والكذب.
1: وإحنا مطلوب مننا إحنا ما نكذبش. يعني في العهد القديم بيقول لنا: كراهة الرب شفتا كذب. الشيء اللي بيكرهه الرب إن في شفايف بتكذب. أما العاملون بالصدق فرضاه، هو بيرضى على إن إحنا بنقول الكلام الصدق. مش حاجة اسمها كذبة بيضة ونص كذبة.
0: لا تكذبوا البتة.
1: فهو قال: لا تكذبوا بعضكم على بعض. ده بولس الرسول بيقول لنا: إذ خلعتم العتيق، الإنسان العتيق، مع أعماله، دي أعمال الإنسان العتيق، ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الكذب ده من أعمال الإنسان العتيق، وده شغلانة إبليس، هو اللي بيكذب. عشان كده يقول اطرحوا عنكم

0: الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض.
1: نعم صحيح. إذا كان إلهنا صالح وإلهنا دايما صادق، فنحن إذا كنا أولاد فعلا لهذا الإله لازم نكون صادقين ونسلك بالحق، نسلك كما سلك ذاك. إلهنا دايما صالح، وفي ترنيمة بتقول أنت صالح أنت صالح وعالي وملكتك على الكل تسود.
0: يا ريت ترنيمها لنا.
1: حاضر.

0: آمين
1: آمين. إلهنا صالح وإلهنا آمين.
0: آمين آمين. هو صالح رغم ظروفنا ورغم أنه نحن في كتير من الأوقات ما بنكون صالحين. بيقول الجميع أخطأوا وأعوزهم
1: مجد
0: الله.
1: أنت قلتي جزء في ترنيمة بيقول حتى لو أنت حسيت أنك بعيد
0: نعم
1: وتمد الإيد.
0: أوقاتك وتمد الإيد.
1: في وقته يسرع به.
0: نعم.
1: موجود عندنا كده. في وقته مش هيتأخر عليك وحيسرع به وحيجي لك. والنهاردة لو أي واحد محتاج معونة اليوم يوم خلاص.
0: نعم.
1: اليوم يوم خلاص.
0: نعم.
1: يعني إذا سمعتم صوت اليوم.
0: طلب وجهه.
1: فلا تقسوا قلوبكم.
0: نعم. نعم. اطلب وجهه، اطلب انك انه هو يعرفك عن نفسه. قل له يا رب اذا انت هو الاله الحق اظهر لي نفسك. بتشكرك كتير دكتور سامي على ردودك وعلى وقتك الثمين اللي

0: جهزت كتير من الردود ومن الدراسات لحتى تجاوب كل حدا سأل، وكان سؤاله بهدف الفهم والمعرفة. شكرا كتير دكتور سامي.
1: أشكرك، ربنا يستخدم الحلقة لمجد اسمه.
0: آمين آمين. أحبائنا المشاهدين، بتشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا بهاي الحلقة، وياريت أي استفسار، أي سؤال، أي تعليق، بدنا آراءكم وتعليقاتكم على هاي الحلقة، ياريت تراسلونا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. إلى اللقاء في حلقة قادمة، الرب معكم.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي أن أرحب بضيفي الموجود معنا في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. كنا بنتكلم في حلقة سابقة عن انتقالك من الشرق الأوسط، واستقرت في مصر، ونحن قلنا أنه في مصر ابتدأ الرب يوجهك توجه جديد ويديك رؤية جديدة. وأعتقد أنه الإرث الطويل في الخدمة جلوة كده أنه ربنا يديك مهمة جديدة ومهمة أفضل وأكبر من كل المهمات اللي أنت أخذتهم في مرحلة سابقة. حكينا شوية عن هذا الموضوع، تكلمنا شوية عن أطلق شعبي ليعبدني، اللي كانت دوغلة هو كآية للتشجيع، واللي أنت أخذت شعار لخدمة اللي أنت تقوم به.
1: نعم، هي طبعا الفترة بين 95 و 2010 كانت فترة الواحد أخذ معرفة أكثر في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط والاحتياجات، وربنا أعطانا علاقات مع إخوة كثيرين في المنطقة كلها، ورباط وشركة وده جمال الإيمان المسيحي، عندك إخوة وأخوات من في كل مكان، ورغم الدايفيرسيتي أو الاختلاف الموجود نحن واحد في المسيح. زي سي إس لويس قال المسيحية زي الملح، يعني أنت لما بتاكل أكل تاكل ملوخية تاكل بامية، لو ما أخذت لها ملح بتبقى مسيخة
0: طبيعي،
1: لكن لما أنت خدت الملح بتبقى طعمه، بتدي طعمه الخاص.
0: نعم،
1: فالمسيحية نفس الشيء، بتدخل في الحضارة ذاتها بتاعت الشخص وبتزيد الطعم جميل، لأنه نحن مخلوقين مختلفين.
0: صحيح،
1: لكن الرب بدينا حلاوة جميلة، فبتشوف عظمة وجمال الرب وكنيسته المتكونة، يعني في المؤمن السوداني والمؤمن المصري والمؤمن السعودي. نحن واحد في المسيح، مختلفين لكن بنبقى بنصهر بصورة تانية جميلة، بتصهر شخصيتنا الأساسية لكن بقيم جديدة.
0: مين؟
1: فده كلمته، فده كان شيء جميل، وشعرت بالاحتياجات الموجودة بالنسبة لأخواننا العابرين، وشعرت كمسيحي أنا عندي مسؤولية أعمل حاجة.
0: نعم،
1: وكانت الحقيقة الأعداد جات يعقوب أصح 2 يتحدث يعقوب عن أهمية الإيمان العامل.
0: نعم،
1: وقال إنه الإيمان من غير أعمال ميت. وذكر مثل، قال لو جاك زول جوعان وزول ما لابس وطلب احتياجات وانت ما ساعدته في الحاجات اللي هو طالبها، ما بتنفع حاجة كلامك.
0: بالضبط،
1: فقال نفس الشيء، الإيمان من غير أعمال ما بيصير الإيمان، وما معناته حصل تغيير في حياتك. فقال له ما منه فائدة، قال الشيطان ذاته بيؤمن وبيقشعر، لكن قال كمان الإيمان من غير عمل زي الجسد من غير روح.
0: بالضبط،
1: الجسد من غير روح ده جثة، والجثة كل ما تطول قاعدة في محل
0: يتعفن
1: وبيجيب ريحة عفنة جدا، يعني الوقت فالإيمان من غير عمل زي كده، يعني بيكون بيجي يعني بيخلي الواحد يستقز. فمهم إنه يكون في نتيجة، الإيمان يغير حياتك. أنا بشوف أخواني العابرين متألمين.
0: كلمنا شوية كيف ذات الفكرة دي بدت، يعني أنت يعني كيف حسيت

0: أنه الاحتياج، هل كان في نقطة، في نقطة تحول معين في في في النقطة ده وحولتك بشكل كبير لأنه أنت تركز في العابرين بشكل خاص؟
1: لأنه الآيات دي بتدفعك إنك تعمل شيء لعدم للإنجستيس، لعدم العدالة. فوجود عدم عدالة بالنسبة لهم، بالنسبة منهم متألمين نتيجة لقوانين الردة وقوانين البلاسفمي اللي هي إساءة الأديان أو عدم إيمانهم بالحقيقة. لأنه لما تقول أنا ما بؤمن بمحمد كنبي من الله، بتعتبر بالنسبة لك كأنك أنت أسيت الإسلام. لكن الحقيقة لو ده زي ما قلنا المرة الماضية ما منطقي. لأن أنت لو أمنت في محمد نبي من الله بتبقى مسلم، لكن أنا ما مسلم. فإنك أنت تواجه الموت وتواجه السجن، وأنا أشوف أخوي داخل السجن وبتألم وأولاده بتيتموا وأنا أسكت وعاين كمسيحي، أكثر كلمة بتغيظني أسمعها إنه نحن كمسيحيين لازم نضحك. نحن لازم نتكلم لما تكون فيه عدم عدالة.
0: نعم.
1: لازم نطالب بالعدالة. بولس لما كان في السجن وجلدوه وقال له في النهاية أمشي، قال أنا ما بمشي إلا يجوا يعتذروا لي. فنحن لازم، وبعدين لو أنا بتألم أقول الكلام ده لنفسي أنا كمؤمن يعني لازم أستحمل الألم وربنا يديني نعمة وقوة وكده. لكن لما أشوف نفسي بتألم ما بقدر أسكت. أسكت كيف؟ المسيح قال لبولس شاول لما ماشي لماذا أنت تضطهدني؟ أنت ما ممكن لك ترفس مناخس. فتكلم. فنحن بنحتاج نتكلم لأخواننا. ومشكلة من مشاكل الكنيسة أو نحن كمؤمنين مرات كثيرة ما قاعدين نتكلم لعدم العدل. يعني مثلا لما كان في السيجريجيشن بتاع الأفريكان أمريكان في أمريكا التفرقة العنصرية، أنا بفتكر لو مارتن لوثر ما تكلم أغلب الأفريكان أمريكان كانوا بيقوا مسلمين. لكن هو تبع الإنجيل وطالب بالعدالة والمساواة
0: وقدم ثمن ودفع ثمن العدالة
1: ودفع ثمن. ونحن لازم نتكلم كمسيحيين، عندنا دور. ربنا بيحب العدالة. ربنا قال الزول اللي بيقول المر حلو والحلو مر ما تمام الكلام ده، وبيطلب عدالة. ونحن لازم نتكلم ليه؟ من أجل العدالة. يعني واحدة من الحاجات اللي بيستخدمها إبليس عشان يقضي على الكنيسة هو الاضطهاد. لأنه تخيل لما يقتلوا كل القشوط وكل المطارن ويكفلوا الكنيسة، هل حيساعد ده الكنيسة تنمو؟
0: أكيد لا.
1: فبرضه الاضطهاد، أخوي بيتألم وبيتألم نتيجة للظلم. فهي نحن بنطالب بحق، حق دولي، حق إنساني. دي ما إنسانية إنه أنت تقتل إنسان لأنه ترك الإسلام. يعني الله ذاته خلقنا أحرار
0: بالضبط،
1: وقال أنت اختار بين الطريقين. فأنت لو اخترت طريق الشر خلاص، يعني شو ما ممكن يجبرك تجي طريق بالزبط. الخير. وفي نفس الوقت الـ يعني كان ممكن يخلقنا روبوت نعمل الحاجة اللي هو دايرينها، لكن هو خلقنا بشر، خلقنا على صورته، خلقنا الرجل وامرأة على صورته، على صورته نقدر نتحدث معاه، يتحدث إلينا، أدانا حرية. يعني أنت عارف لو عندك نملة ما بتقدر تتكلم مع نملة، لكن ربنا خلقنا بطريقة بيجينا زيه. عشان كده هو قدر يتجسد، لأنه نحن مخلوقين على صورته وما بنقدر نعيش على غير صورته. لكن أدانا الاختيار، وزي ما قلنا المرة الماضية لكن جميل نكررها ثاني، يسوع قال الطريق للهلاك أو لجهنم واسع وناس كثير ماشين
0: فيه.
1: داير تمشي تفضل، ناس كثير ماشين، لكن داير الحياة الأبدية تعال على الطريق الضيق. والطريق الضيق ده طريق نعمة عطية من الله. فالحقيقة أنا قلت أضيف عليها النعمة دي كيف؟ النعمة ظهرت في الصليب. اللي هي أنت لو تلاحظ اللص اللي كان قاعد عن يمين وشمال يسوع، في واحد ما تاب، قال له انت لو صحيح انت الله عز

0: من الصليب
1: من الصليب
0: وساعدنا كمان.
1: طلعني ده قال له شنو؟ قال له يا أخي نحن خطاء نحن متعقربين لكن نحن خطاء. الراجل ده ما عمل ولا خطية. فقال له أذكرني متى أتيت إلى
0: ملكوتك.
1: الرب قال له اليوم تكون معي وين؟
0: في الفردوس.
1: في الفردوس. النتيجة شنو؟ هو آمن في الفداء اللي قدمه المسيح. أحبائي نحن كلنا عندنا الاختيار.

0: نروم الله. الله جرح عندنا ودبر طريق نعمل الخلاص. فالصليب طريق الخلاص. رفضنا للصليب والفداء يؤدي إلى جهنم. والبسر عندنا اللص الخاطئ. في نفس اليوم كان مع الرب. نتيجة للفداء. ففي حرية. وربنا أدلنا الطريق للخلاص. فما نحن ما بنقصب الناس. نحن مخلوقين حرين. عندنا المسؤولية نختار. فإذا أنت أخذت الحق ده من الإنسان وانتهكت حق من حقوق الإنسان اللي هو حرية الدين, حرية الضمير, حرية الفكر, حرية العقيدة.
1: فده واحد من الحاجات اللي ممكن ربنا يتكلمك من خلاله. وزي ما انت ذكرت في حلقة سابقة أنه سفرة كان في اليمن ورؤيتك لثلاثة أجيال كاملة ما قادرين حتى يعلنوا إيمانهم ويعيشوا ويعيشوا إيمانهم المسيح لمجرد أنه هم مؤمنين موجودين في هذا البلد. ده كان ممكن ده واحد من الحاجات الأساسية كمان, زائد التقل الكبير اللي ربنا خطوه على قلبك لأنه أنت تعمل أي حاجة. وده كان فرصة أنه ربنا أداك له. وإنت في النهاية بتاعت الخدمة بتاعتك وإنت نازل للتقاعد, فإنت بديت فعلا أنه أنت تبدأ تشتغل في هذا العمل. أنت بديت متين بالضبط في هذا العمل أنه أنت تغير أو تسمع لصوت الرب وتشارك أخوانك تقول لهم ربنا قاعد ينادي أنه نحن نعمل كذا, أنه نحن نعمل كذا؟
0: طبعا هو ابتدت بعد المقابلة مع الأسرة اليمنية, وده كان في 2008. ابتدينا نصلي ما طبعا ما عندي فكرة بسيطة عن حقوق الإنسان قبل كده. كان في مجموعة بتعمل من أجل حقوق الإنسان تساعد الناس في الشرق الأوسط. كنت دائما يعني في علاقة معهم لأنهم بيساعدوا الناس اللي بتطفضوا كده. لكن فدي كانت بداية الواحد ينظر في الموضوع. الواحد كالعادة استمر تسمع صوت الله وتتبع خطواته. وربنا من مكان لمكان خلال التجهيز أدانا الاسم عن طريق اجتماع الصلاة. سألت بعض الناس شجعوني في الفكرة. بعض الناس كانوا مترددين شوية لأنه شعروا يمكن ده موضوع خطر. لكن أنا حسيت نحن قاعدين بس بنطالب بحق من حقوق الإنسان وما دايرين نضر زهر. نحن مندافع عن أخواننا, ما ممكن نحن نتفرج عليهم وهم مسجونين وما نقول شيء, ما نقول ده غلط, الناس دي لازم يطلعوا. ما ممكن نحن نشوفهم وهم ما قادرين يعيشوا كمسيحيين. يا أخي أنا عرفت واحد صديقي عايش في الأردن, يتزوج واحدة مسيحية, ما قدر يتزوج في الأردن, مش يتزوج وين؟ في قبرص. بعدين كل ما يجي إنه دار يولد وزوجته دار تضع, يجي أمريكا يضع هناك عشان ولده أو بيته ياخد جنسية شنو؟
1: أمريكية.
0: بعدين ما في شخص يقدر يتكلم معه. فتخيل يعني زول زي ده انتقل للمجد أخوي ده عزيز مهندس. فاتخيل أنا أقعد أنظر له وهو يتعذب. خاصة نشكر الله إنه ما دخل السجن, دخل سجن آخر حياته. لكن مرة بظروف صعبة وفي كثيرين تانيين في محلات مختلفة. في ناس قتلوا, في ناس كتار قتلوا النتيجة اللي تركهم الإسلام. حتى نحن عندنا في السودان 2 قتلوا, وبعدين كمان ناس غير آمنوا بالمسيح. لي محمود محمد طه في عمر 75 سنة حكم عليه بالإعدام. كان عمره الحقيقة لما نعدم 76 سنة. وفي السودان ممنوع تحكم على زول بالموت بعد ما يفوت 75 سنة. فده حرام. ليه؟ لأنه كله الخطأ الجريمة اللي عملها محمود محمد طه إنه هو ابتدى طريقة جديدة وكمان طريقة كويسة اللي ابتدى. ما دعا الناس للقتل, كان بيدعو إلى قال تعرفون الحق والحق يحرركم. ده كان بشعار بيخطه في المعارض بتاعته. فكان إنسان داعي للسلام والأمانة. أعدم وكان مستعيد يموت من أجل الفكر بتاعه. وزي ما حكينا في المرة الماضية عن مهدي ديباج. يعني تخيل دي الناس بيتركوا خلفهم أزواجهم أولادهم. حرام. يعني ما ممكن أنا أسكت وخلي الناس تتكتل من أجل إيمان. ما ممكن أنا أسكت وناس بتسجن تقعد سنين في السجن
1: بدون محاكمة.

0: بدون محاكمة. والجريمة الوحيدة إنهم تركوا الإسلام, فما ممكن تكون ترك الإسلام جريمة. ده إيمان إنسان قرر ما دار يؤمن به. ربنا أداه الحرية يختار
1: بالضبط.
0: أنت تجبره. وفي نفس الوقت حس السنة دي اثنين عدموا في إيران نتيجة إنهم تركوا الإسلام. 7,000 امرأة في السجن ونساء اترمى في وجههم أسد
1: موية نار.
0: عدد كبير ما بعرف العدد هاجموا على البنات في المدارس كله لأنه لم يوافقوا على شريعة وضع الحجاب. فده شيء مؤسف.
1: نعم.
0: شيء مؤسف.
1: أنت ذكرت أنه ما أنه في بعض الرفقاء وبعض الـ الـ الـ الـ الإخوة شعروا بأن هذا الموضوع شوية ممكن يجيب مشاكل. ليه أنت تمسكت بهذا الموضوع؟
0: يعني أي شخص بيشوف الموضوع ده بيعرف أنه ما صحيح.
1: نعم.
0: يعني أنا عندي صور للأسف حسة ممكن في البرد في اللقاء القادم ممكن نوري بعض الصور. الحقيقة هنا في يعني تخيل لو الكاميرا تقدر تشيل دي دي صورة لضحايا الأبوستاسي والبلاسفامي له. أنا عندي صديقي اسمه ريمون جو كان بيخدم الرب في ماليزيا بيشارك مع الناس عن الإيمان المسيحي. في ناس آمنوا من الماليزيين وكان عندهم كنيسة صغيرة لكن الحكومة الماليزية ما بتقبل الحقيقة دي. أي إنسان عابر بيمسكوه بيدخلوه مدرسة بتاع تصحيح الفكر.
1: نعم.
0: اختطف من الشارع 2017. أنا قابلته 2016 واحد صديق لي قال برلماني قال له إن هو قتل. ديل كلهم ضحايا فكيف نسكت؟
1: نعم.
0: يعني أنا لو عينت في الصورة دي في من ماليزيا في ناس قتلوا في أوروبا في ناس بيدرسوا كتاب مقدس بالمراسلة اثنين أتراك واحد ألماني قتلوا في تركيا بس عشان دروس المراسلة والناس ديل جو كتلهم شباب كانوا بيدرسوا دروس بالمراسلة تركوا ديل تركوا أيتام وتركوا أرامل لما انكتلوا الثلاثة ديل ومش كتلهم ساكت they torture them قطعوهم خلوهم يتألموا والناس الكتلوا اليوم أحرار في تركيا 5 سنين بس خدتوا لهم هنا حاجة في رجيلهم على أساس إنهم
1: ما يطلعوا
0: ما يطلعوا من مناطق معينة لكن أحرار لم يعدموا. هنا في من ألقى هوفيك اللي هو القسيس بتاع
1: إيران
0: الفكي أصعب من كده عمر من اليمن عمره 16 سنة واتهم اتهموا بالكفر قال لهم يا جماعة انت أنا لأنه قالوا إنه هو ملحد قال لهم أنتوا تتهموني بالكفر قال لهم أنا أرى الله في الزهور أنتم ترون الله في القبور فضبحوه كتلوه عمره 16 سنة عمر أنا لما مشيت مجلس الأمم المتحدة عندنا كتيب فيه والضحايا فهم قابلت بنات من اليمن قالوا نحن يعني مقدرين إنك أنت وضحت صورة عمر
1: يا سلام.
0: لو فتشت اسمه هو موجود عنده فيسبوك في فحرام ليه هنا شوفنا محمد طه موجود الأقباط اللي اتكتلوا في ليبيا موجودين صورتهم هنا فاطمة اللي اتجوزت زارق والمسلم قتلت المطيفي في السعودية العربية إسماعيلي كان سايق عربية مشغل موسيقى قال لي مشغل موسيقى ليه ما مشغل القرآن البوليس هو ماشي قال أنا القرآن ممل دخلوا السجن عمره 16 سنة دخل السجن حكموا عليه بالإعدام لكن ما عدبوا.

0: قاعد في السجن لحد ما بقى عمره زي 32 أو 34 سنة، طلع 2011 من السجن. ما ممكن يا جماعة.
1: نعم.
0: يعني زول يقول إنه القرآن مبين تحكم عليه بالإعدام؟ حرام، 16 سنة، اتخيل أهله. كان ممكن يعذب لكن كان في ضغط عالمي من أجله.
1: نعم.
0: الفرج هو ده. كل كان طالبه داير دولة مدنية في مصر. اتهموه بالكفر وضربوه بالرصاص قدام المكتب بتاعه. سألوا الرجل الكتل وكترته ليه؟ قال لأنه هو كافر. قال لي أنت قريت كتبه؟ قال أنا ما قريت كتبه. فيعني شوف عدد هنا دق عدد قليل، عندنا واحد اسمه برضه عمر آمن بيشوف في كامبالا، كان في احتفال بتاع كريسماس للعابرين، خلص الاجتماع ماشي داير يركب العربية، كان في كريسماس إيف في يوم 24 ديسمبر، قال لي بيشوب عاين رموا موية نار في وجهه كله الشوى، فقط النظر في عين الثانية بتشوف شوية. حرام ليه؟ فلازم القوانين تتغير. طبعا في يوغندا ما في قانون بتاع أبوستاسي لا سبيل، لكن الناس اللي بينفذوا كده غلط. لازم يعرفوا إنه الإنسان عنده الحرية يغير إيمانه. يعني أشخاص كثيرين،
1: وده لأداك القوة ده، أنه أنا لازم أعمل حاجة.
0: صح،
1: لازم أعمل حاجة للناس بغض النظر أن النتيجة اللي ممكن يجي يعني بناءنا لهذا القرار، لكن ممكن ده كان توجه من الرب. رب يتكلم مع وأداك الرؤية ده وأداك القلب الكبير ده أنه أنت لازم تقول حاجة، والسكوت في في في الموضوع ده ما يستمر أكتر من كده. بديته
0: يا أخي، أنا قابلت واحدة هي سيستر أصلا، خدمت 30 سنة في الصومال، في بداية خدمتها كانت اغتصبت مرة، مع ذلك استمرت. نحن قابلناها في صومالي لاند، ابتدت محل للمصابين بالسل لمعالجتهم، ابتدت محل للناس اللي عندهم ايدز، ابتدت مكان للناس اللي بيحتاجوا للسمع. انا ما قدرت اتذكر اسمها حسن، فزرناه في المحل بتاعه، كانت كسبت حوالي 100,000 جنيه انجليزي من اليو ان للشغل اللي بتعمله. هي اصلا محاميه، انا داير اتذكر اسمها حسن ما قدرت، لكن صورتها فيه هنا شفتها، قلت لازم اذكرها. فهي بتخدم، خدمت الناس، زرنا المكان اللي هي بتخدم فيه، امراه غير عاديه، ضحت تركت المحاماه في ايطاليا بتخدم، بتساعد الناس هناك. كنت في زيارة في دولة تانية وأنا ماشي، أداني كان عنده واشنطن بوست بقراءة، قال لي أقرأ وأنا إحنا ساقين، فشلتها بس بقراءة، لقيت صورتها في الصفحة الأولى بالجريدة، قالوا إنها قتلت.
1: السلام.
0: ماتت لأنه هي مؤمنة بالمسيح، ماتت لأنها هي بتساعد الناس وأصهرت محبة المسيح للناس. حرام، ما ممكن نحن نعمل. في بعدين كمان سيسترز بتوع المذر تريزا برضو شغالين، قتلوا عدد منهم في اليمن. يعني ده شيء ما بيتقبل، انك تقتل انسان بيعمل خير، تقتل انسان لانه غير ايمانه. ما ممكن، ويحصل ده في القرن 2000 ونحن كمسيحيين نسكت،
1: نقول نحن كمسيحيين لازم نحن نطحن.
0: مظبوط.
1: ونسكت انه نحن نقول الحق. اخي كمال شكرا كثير على على على الكلمات، وانا اعتقد هذه الكلمات كلمات قويه بيشجع عدد كبير جدا من المؤمنين انه يغير التوجه ويغير الاتجاه بتاعه، انه لازم يطالب بحقوقهم المشروعه، لانه ربنا خلقنا انه نحن نعيش احرار، ربنا ادانا هذا الحريه ونحن نتكلم. ليه بيحصل؟ لازم ده ينتهي، لازم ده ما يكون موجود، انه نحن نرفع اصواتنا، نحن ككنيسه، نحن كمؤمنين. وشكرا لك كثير على هذا التشجيع، وانا اعتبره تشجيع كبير جدا للكنيسه على في الكنيسه في العالم، وخاصه الكنيسه في العالم العربي. رب يديك نعمه. شكرا لك كثير على هذه الكلمات. اعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، امل ان نتقابل معكم في حلقات اخرى. استودعكم نعمه القدير، وربنا يكون معكم.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

معظمنا النهاردة بنواجه مشاكل حقيقية في حياتنا، مشاكل في بيوتنا، مع أولادنا، في أشغالنا، وبنعمل اللي نقدر عليه، بنروح أماكن عبادتنا وبنصلي وبندعي ربنا ونطلب من أصحابنا إن هم يصلوا معانا ونقول يا رب من فضلك خرجني من المشكلة دي، لكن في أحيان كتيرة المشاكل بتستمر. النهاردة عايز أشارك معاكم مبدأ مهم جدا لحياتنا، إزاي نحارب عدو الخير حرب استراتيجية علشان نكسب. عدو

الخير دايما بيقصد لنا الشر، دايما بيحاول يهاجمنا بانتظام لحاجات تتعبنا في حياتنا. النهارده هنتكلم على ازاي نحارب بطريقه مختلفه، طريقه استراتيجيه تضمن لنا النجاح.

اي قائد عسكري في ميدان القتال بيبقى عارف ان انتصاره على العدو مش بس ان هو بيحارب باقصى قدرة عنده، مش ان هو بيدي كل ما بيكوده في الحرب دي هين، لكن بيبقى عارف ان الانتصار ده بيبقى مضمون لي لو حارب بطريقة استراتيجية ادت له افضلية على العدو ده حتى لو كان عددهم اكتر من عدد الجنود بتوعه. بنفس الطريقة وبنفس المنطق الروحي، لو أنا أعرف إزاي أحارب عدو الخير بطريقة ذكية ربنا يقدر يديني الانتصار دون. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نحارب بطريقة استراتيجية. هديكم أمثلة عشان ما الكلام يبقاش صعب علينا كلنا. المثال الأول دي القصتين اللي هشاركهم النهاردة قصص حقيقية حصلت لناس. القصة الأولانية لفتاة شابة كان أبوها مريض بمرض صعب جداً، وكان في آخر مراحل المرض ده، وإن كان خلاص هيموت من المرض، وكان حاسس بمرارة شديدة جدا تجاه ربنا، كان كاره ربنا جدا لأن حاسس إن ربنا هو اللي جاب له المرض. حاولت كتير قوي إنها تكلم أبوها عن ربنا، تقول له يا بابا ده ربنا بيحبك، ده المسيح عايز ينقذك، لكن بدون جدوى. بالعكس كان كل مرة تكلمه كان يزداد قلبه قسوة تجاه ربنا. جات في يوم كلمت واحدة أخت كبيرة ليها في المسيح، يعني سيدة مسيحية، وقالت لها أنا مش عارفة أعمل إيه، كل ما كلمه بينفر أكتر من الكلام عن ربنا، ولو ما سلمش حياته ربنا هيروح النار، أنا عارفة أنه هو هيموت قريب، فمش عارفة أعمل له إيه. السيدة الناضجة دي قالت لها أنا هنصحك نصيحة، عايزاكي تبتدي تصلي بطريقة مختلفة شوية لأبوكي، بدل ما تقول يا رب اعمل معروف فتح عينيه علشان يقبلك ويفتح قلبه ليك، انا عايزاكي تمارسي السلطان اللي المسيح ادهولك على عدو الخير. انت ليكي سلطان على عدو الخير، لو مارستيه ربنا يفتح السكه ان ابوك يعرف عنه. وابتدت فعلا تصلي الصلاه دي، بدل يا رب اعمل معروف اعمل حاجه، ابتدت تقول انا في اسم يسوع المسيح بنتهر روح التضليل، بنتهر كل اكذوبه وكل خدعه من ابليس خدع بها ابويا، بنتهر الكبرياء اللي جوه قلبه والقساوه اللي جوه قلبه، انا بايد الحاجات دي هي كلها في المسيح يسوع، وبطلب يا رب انك فعلا تلمس قلبه بحقك. مارست سلطان على حاجه كانت حايشه باباها من هو يفتح قلبه للمسيح، وقررت انها بعد كده ما تكلموش خالص، بس تروح وتوري له حب واحترام وخدمه. وفي مرة من المرات اللي كانت بتزوره فيه وهو عيان، لقيته قاعد حزين وابتدى يبكي، وقال لها يا بنتي أنا حاسس أن أنا محتاج أني أعرف ربنا، كلميني عن ربنا، كلميني عن المسيح. يومها الفتاة دي هي كلمت أبوها عن المسيح، وفعلا سلم قلبه لربنا بالكامل. إيه الاختلاف؟ إيه الاختلاف؟ ليه حصل كده؟ الاختلاف في قلب الأب ده ما كانش إن هي قعدت تزن عليه وقعدت تحاول تقنعه، الاختلاف كانت إنها مارست السلطان على عدو الخير. قالت أنا بنتهر روح معين، بنتهر عمل عدو الخير ضد أبويا، بنتهر الأكاذيب، بنتهر التضليل، بأيد كل الحاجات دي في المسيح يسوع. أما عملت كده فتحت السكة عشان أبوها يسمع كلمة الله، وعشان قلبه يحن ربنا ويتفتح ليه. المثال الثاني، ودي برضو قصة حقيقية اللي عايز أشارككم بيها النهاردة، قصة لسيدة مؤمنة لكن كان عندها أداء اللي هو إدمان الشراء، كانت كل مرة تخرج برا البيت لازم تشتري حاجة، حتى لو طبعا لو حاجة مش عايزاها، وبتحاول تبطل تحاول تبطل لقيت نفسها مش قادرة تبطل خالص. طبعا إدمان الشراء ده والصرف المستمر ابتدى يعمل مشاكل جامدة قوي في بيتها، ومشاكل ما بينها وبين جوزها. من كتر تعبها راحت مرة لواحدة صاحبتها قالت لها أنا مش عارفة أعمل إيه، بحاول أصلي يا رب من فضلك خليني أبطل لكن مفيش فايدة. وفي سياق الكلام قالت لصاحبتها أنا بابا لما كنت بكبر في البيت بابا كنت بلاحظ إن هو دايما كان بيشرب خمرة، كان مدمن خمرة وكان دايما سكير، وفضل كده طول عمره لغاية لما مات. وهما بيتكلموا اتضح ليها إن في حاجة ورثتها عن أبوها اللي هو الميل الإدمان في حالتها ما كانش للخمرة أو للمخدرات لكن كان إدمان الشراء.

0: ابتدوا يصلوا مع بعض، وربنا اداهم استراتيجية صلوا بيها كانت كالآتي. ابتدت تصلي وتقول: يا رب، أنا في اسم يسوع المسيح وبسلطان المسيح في حياتي، أنا بكسر عبودية الإدمان اللي تورثتها عن أبويا، بكسر الاستعباد للإدمان دون. يا رب، أنا بتوب عن خطية حب الأشياء، بتوب يا رب إن أنا كنت دايما بحاول إن أنا أشتري وأجيب وأحط وأزود على اللي عندي. يا رب، بتوب عن خطية الطمع. من فضلك يا ربي، عشان دلوقتي كسرت العبودية دي، هان من فضلك أنت حررني، أنت اشفيني من جوه. إيه المبدأ الروحي هنا؟ السيدة دي عملت إيه؟ كسرت ميل متوارث عن أبوها، ميل مسبق لخطية معينة، ضعف تجاه خطية معينة نفسي وروحي تورثته عن أبوها. اللي عملته السيدة دي هي إنها كسرت الميل ده، كسرت الاستعباد الإدمان دون، عشان كده قدرت إنها تكمل في طريق الحرية. الكتاب المقدس بيكلمنا عن كده، بيقول ده ممكن تحصل حاجة زي كده في حياتنا، ممكن يكون في ميل متوارث تجاه أو ضعف متوارث تجاه خطية معينة، وتلاقي نفس الخطية في الأب والأولاد والأحفاد. السيدة دي هي طبقت استراتيجية إنها تكسر الميل دون. بالإنجليزي الكلمة دي هي اسمها إنيكويتي، اللي هو الميل المتوارث دون. كسرت الإنيكويتي، كسرت الاستعداد إن الواحد يميل الخطية بالشكل المعين دون، حسب ما أبوها كان بيميل لتعاطي الخمور والإدمان. بعد ما كسرت دون بسلطان يسوع المسيح، كملت في سكة الحرية بأنها بدأت تعمل اختيارات سوية. بدل ما تروح تقضي وقتها في الشرع، بقت تقضي وقتها مع جوزها ومع أولادها، وفعلا ربنا نجاها تماما من الميل دون. الحالتين أو القصتين اللي أنا شاركتهم النهاردة بيورولنا إيه؟ بيورولنا إن المشكلة أصلها في الحالتين كان روحي، كان في ضغط من إبليس مانع الأب، أب الشابة دي، إن هو يسمع كلمة ربنا. كان في ضغط من إبليس في الميل المتوارث دون للإدمان في حياة السيدة ديهان، منعها من إنها تنتصر على إبليس وتنتصر على إدمانها للشراء. الحل في الحالتين كان روحي. والفكر الثاني أو الحد الأقصى من الفكر الثاني، الإكستريم الثاني، هو إنه مفيش حاجة اسمها حرب روحية، مفيش حاجة اسمها ضغط من إبليس. إبليس ملوش دعوة بينا خالص، إحنا مؤمنين، إزاي إبليس يقدر يضغط علينا؟ مفيش أرواح شريرة، مفيش أي حاجة من الكلام دون. لا ده صح ولا ده صح. ساعات فعلا إبليس بيضغط علينا، ساعات بيكون فعلا الحاجات أصلها روحي ومشاكلنا أصلها روحي مش نفسي. في نفس الوقت ساعات إحنا لازم نحاسب نفسنا ونعرف إذا كنا إحنا ماشيين صح مع ربنا واختياراتنا سليمة ولا لأ، لازم نتحمل مسؤولية نفسنا. طب نعرف إزاي إذا كان الحاجة اللي أنا بواجهها دي هي حرب روحية ولا اللي بواجهها ده عدم انضباط مني؟ حل بسيط هو ان انا اسال ربنا: يا رب، من فضلك وريني هل الشيء اللي انا بواجهه دون يتحل روحيا ولا يتحل بالصلاه وبقرايه الكتاب وبالانضباط الروحي وكل الكلام دون. ربنا رؤوف جدا ورحيم جدا، بيحبنا قوي قوي، وعايز كل واحده مننا، عايز كل واحد مننا ان هو يتحرر في المسيح. مش عايزنا نبقى ماشيين وعلينا احمال واثقال ومش عارفين نحل مشاكل حياتنا ازاي. الكتاب المقدس في مزمور 144 وعدد 1 بيقول: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. ربنا وعدنا ان هو يعلمنا ازاي نحارب الحرب الروحية، ازاي نحارب باستراتيجية. كل اللي علينا نعمله هو ان احنا نفتح قلبنا ليه، قولي: يا رب، من فضلك نورني، وريني ازاي احارب الحرب دي، هان ازاي اصلي بطريقة صح علشان اقدر اكسب في الحرب اللي انا فيها مع ابليس. ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيسيبك، بل بالعكس هيوري لك السكة الصح وهيساعدك في الانتصار في كل موقف.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سألنا الناس ستات ورجالة، قلنا لهم هل الراجل بيختار الزوجة في المقام الأول لشكلها؟ اختلفت الآراء. الإحصائية زي ما انتوا شايفينها بتقول النساء شبه إجماع، لكن 19% مش موافقين و35 بين البنين. أما الرجالة فهم اختلفوا في الرأي، لكن الأغلبية مش موافقة. واحد من آراء النساء كان الموضوع ده كان زمان إن الراجل يختار الست على أساس شكلها. الرأي التاني قال ده يبقى هايف وعادة بياخد على دماغه. يمكن الرأي التالت قال كان كل الناس اتطلقت لأن الست بالذات بيختلف شكلها بعد الزواج للأحلى طبعا. أما الرجالة فكان ده رأيهم، الراجل قليل الخبرة فقط هو اللي بيختار الست على أساس شكلها. الشكل مهم جدا للراجل علشان ياخد الخطوة الأولى في إن هو يتعرف على الشخصية. رأي تالت قال هو مهم جدا بالنسبة للراجل شكل الست، لكنه مش هو الأساس. عموما في حكمة مشهورة جدا بتقول امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللي قالت.

الخوف من قول رأيك. الخوف من قول الرأي أو الإفصاح عن الرأي والتعبير عنه أمر شائع بين البشر، مفيش حد فينا ما بيخافش ما بيترددش أبدا قبل ما يقول اللي جواه، وخاصة لو كان اللي جواه ده موقف أو رأي أو تقييم لشيء. لكن يبدو لي أنه البنات والنساء عموما، يمكن في العالم كله، يمكن في منطقتنا بالذات، عندهم خوف زائد من هذا الأمر، زي ما تكون وصلت رسائل للبنات والفتيات والستات انه يمكن الراجل يكون من حقه انه يقول الرأي، يمكن من حقه انه يغلط، يمكن دور من ادواره انه هو يقول رأي ويعبر عنه ويدافع عنه، لكن الفتاة ده يعني مش مطلوب منها قوي، او مش هو ده الصورة الطبيعية بتاعتها. الخوف من قول رأي عندنا كلنا وعندك انت كمان انا متأكد بينبع من عدة أسباب. مرات تكوني خايفة تقولي لحسن ما يكونش هو ده الرأي السليم، أو يمكن مش هو ده بالضبط اللي أنت عايزة تقوليه، يمكن أنت عندك رأي مختلف، أو أنت لسه مش مكونة رأي، أو مترددة، عندك عدة أوجه لنفس الموقف. وده شيء طبيعي جدا، بل شيء جيد، من الصحي أن الواحد يكون بيقول أنا بيتهيأ لي، أنا شايف أنه ممكن، أنا شايفة أنه احتمال. فإذا التردد والتعبير عن التردد والتعبير على أنه الموقف لازال في تطور، لازال في معطيات لم نتمكن منها بعد، هو تعبير عن النضوج وتعبير عن التفكير المتفتح، التفكير القابل للتطور، التفكير العلمي في الواقع قائم كله على احتمال الخطأ. نقطة تانية من الخوف هو الخوف من رأي الناس، زي ما يكون لو قلت رأيي ممكن الناس يفتكروا عني ايه، يمكن ما اغضب بعض الناس، يمكن بعض الناس لا انال رضاهم، يمكن بعض الناس يعتقدوا اننا يعني تافه او متعصب او متحيز الى اخره. الخوف الثالث، ويبدو حكاية الرضاء الناس دي يبدو انه بتصل رسائل للفتيات ولل

للنساء انه دورك او واحدة من اهم الادوار المطلوبة منك انك ترضي الناس، طبعا الرجال كمان والفتيان، لكن اكتر المجتمع بتاعنا بيتوقع انه السيدة وظيفتها ان ترضي الاخرين، ولذا كثيرات يقعن في فخ الرغبة المستمرة في ارضاء الاخرين. الخوف الثالث هو الخوف من ابداء المشاعر والانجراف وراء المشاعر، او ان مشاعري تخرج، واعمق منه الخوف من ان ارى على حقيقتي، ان ارى بمن انا. فكثير من الناس عندما يتكلمون تكون ارائهم واعتقاداتهم واقتناعاتهم ومناقشاتهم هي في الواقع محاولة لاخفاء شخصيتهم الحقيقية. وطبعا السكوت معناه ان انا اتخفى، معناه ان انا لا لا لا لا اراك. قال ارسطو: تكلم حتى ارى من انت. فاذا الكلام احيانا بيكشف، وهو دايما بيكشف بقدر من بقدر او باخر عن شخصية المتكلم. والصمت او الكلام الفارغ، احيانا الناس تتكلم من غير ما تقول رأي، من غير ما تاخد موقف، من غير ما تعبر عن شعور. اللي انا عايز اقوله لك انه واحد، ما تخافيش من تغيير رأيك، ما تخافيش من تقولي رأيك وبعدين تتراجعي عنه. قال رجل النهضات واللاهوت المعروف تشارلز فيني: انا يأست تماما من تكوين موقف لاهوتي نهائي، لاننا في هذا العالم لابد من ان نغير ارائنا باستمرار. وقال الامام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيي منافسي أو خصمي في الرأي خطأ يحتمل الصواب. أي أنه لا ضرر إطلاقا ولا خوف إطلاقا من أن تقولي رأي ثم تتراجعي عنه، بالعكس ده هذا قد يكون علامة عن النضوج، بشرط طبعا ألا يكون التراجع أيضا رغبة في إرضاء الآخرين أو خوفا أو تملقا إلى آخر. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك انه التعبير عن الرأي حتى لو كان في الاول متردد، حتى لو كان متلعثم، حتى لو كان بيشوبه كثير من المخاوف والوساوس، طب الناس هتقول عليا ايه، طب مين هيكون رد فعله عليا ازاي، كل هذه الامور لما تفصحي، لما تتكلمي هتكتسبي قوة اكتر. فاذا بالتدريب، اذا بالتمرين، اذا بان انت تقولي وبعدين ناس تنبسط وناس تنزعج وناس تغضب عليكي وناس ترضى عنك وناس تختلف معاكي وناس تؤيدك، بالتدريج هتقدري تكوني رايك. بل في الواقع انه الدراسات النفسيه بتقول انه التفكير لا ينفصل عن الكلام، فعندما اتكلم يتحدد تفكيري اكتر، وعندما اتكلم ادرك اكتر من انا. فعندما تتكلمين، عندما تفصحين عن من أنت، ستتشكل وتتغير وتتطور وتنمو شخصيتك. نقطة تانية اللي عايز أقولها لك: المشاعر والأفكار. في فرق كبير ما بين المشاعر والأفكار، لكن أحيانا عندما نعبر عن آرائنا تظهر مشاعرنا، وهذا ليس خطأ في حد ذاته، لكن أحيانا كثيرة نحتاج أن نقول أو نعتذر أحيانا عن سامحولي مثلا عندما أتحمس بشكل زائد قبل أن أقول هذا الرأي، لأن لهذا الرأي أبعاد شخصية مثلا. ده جيد جدا، ده فحص للنفس جيد جدا عندما نقول هذا الأمر. أو قد تعتذري عن خوفك، وأنا رأيت أناس قبل أن يتحدثوا يعتذرون للمتكلمين: سامحوني على خوفي أو على مراقبتي لذاتي. كل هذه الأدوات في التعبير عن الرأي أدوات صحية تماما وأدوات سليمة. إنما المفتاح الأساسي في قول الرأي هو شكل من أشكال الثقة، أن العالم مكان آمن لكي أعبر فيه عن نفسي، العالم الآخرين ربنا شخصيتك أنت نفسها في أمان عندما تعبرين عن نفسك. فإذا هناك دور لك أن تثقي في هذا الأمان وأن تغامري
وعندما تتكلمين وعندما تغامرين وعندما تخفقين حتى

0: عندما تعبري عن رأي ثم تتراجعي عنه أو لا تكوني موفقة في رأي، تبني بالتدريج هذا الإحساس بالأمان. هيتبني الإحساس بالأمان ده وانت بتتكلمي. فالتعبير عن الرأي هو مغامرة وهو شجاعة وهو رحلة مستمرة للاستكشاف ولمعرفة ماذا سيحدث. إذن عندما تدور في داخلك المخاوف لا تتكلمي لألا لحسن لو كلمت يحصل. عندما تدور كل هذه المخاوف لا تستسلمي لها. ليست الشجاعة في ألا نخاف، لكن الشجاعة أن نتحرك بالرغم من خوفنا. لن تكوني شجاعة عندما يختفي كل خوف من داخلك، لكن ستصبحين شجاعة عندما تتكلمين بالرغم من التردد والخوف. عندئذ تكوني إنسانة، وعندئذ تكوني شجاعة، وعندئذ تتكون شخصيتك يوما بعد يوم.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا تعلمتوا حاجات جديدة منها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم اي خطابات فيها اي استفسارات او اسئلة او تعليقات على البرنامج، نحب قوي ان احنا ناخدها منكم. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، نشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين، بحييكم برحب بكم من خلال شاشة قناة الكارما وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. بشكر رب جدا لأجل رسائلكم وتواصلكم، وفي البداية يسعدني ويشرفني يكون موجود معنا دايما ودوما باسم الرب يسوع المسيح حضرة الأسيس نبيل إبراهيم، ومعد ومقدم معلم ومحاضر في البرنامج وفي أكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية والتلمذة. برحب بيك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، ربنا يباركك، وأنا كمان برحب حضرتك وبكل المتابعين.

0: والدارسين معنا في أكاديمية الكارما، ربنا يبارك جميعكم.
1: النهارده بنبدأ موضوع في غاية الأهمية، وبعتقد هو من ضمن المواضيع اللي بتقف عائق عند البعض عن التجسد. والفكرة اللي بتدور في ذهن الناس انه كأن الله تنازل وتخلى عن وجوده في الكون واصبح محصور في الجسد. فالكثير بيرفضوا موضوع التجسد تحت شعار تنزيه الله، وانه لا يصح ان الله يتغير او يتحول، لا يصح ان الله يكون في كيان مخلوقي الله خلقه، لا يصح ان الله يأتي في صورة ضعيفة يحتاج إلى الأكل والشرب وهو الإله الغير محتاج إلى شيء. أسئلة كثيرة جدا، لكن خلينا نبدأ مع حضرتك من المحطة الأولى. لما الشخص بيسمع كلمة التجسد في الإيمان المسيحي، ماذا تعني هذه الكلمة؟
0: الحقيقة عشان نعرف أحيانا الأبيض نحط جنبيه الأسود، أو العكس صحيح يعني. صحيح. فخلينا نقول التجسد ليس هو ده نمرة واحد. ليس هو تطور، أي أن الإنسان ارتقى وصار إله.
1: نعم.
0: وليس هو استحالة، بمعنى أن الله تحول إلى إنسان. فدي أول حقيقة لابد أن نضعها نصب أعيننا ونفهمها جيدا. نحن لا نقول أن الله تحول إلى إنسان أو الإنسان صار إلها.
1: دي قاعدة أولى وقاعدة مهمة جدا.
0: أكيد.
1: ما ألهناش إنسان.
0: بالضبط كده.
1: وما خلناش الله مجرد إنسان.
0: تمام. إذا نحن لا نؤمن لا بالتطور ولا بالاستحالة.
1: نعم.
0: الشيء الثاني، معنى كلمة التجسد. التجسد يمكن أن نقول أنها حلقة الوصل بين السماء والأرض، لكي يأتي الله ويأخذ مكان الإنسان الساقط الذي كان عالقا في الشرور لسنين طويلة وصار مستعبدا لها، لكي يحرره ولكي يفديه ولكي يخلصه، كان لابد أن يكون إنسانا لينوب عن إنسان، لأن الذي أخطأ كان الإنسان. فالتجسد هو أن الله أخذ صورة بشريتنا وجاء دخل إلى عالمنا في عباءة الإنسانية. أي أن الله لم يتنازل، وهذا ما نسميه بنظرية أو فكر الإخلاء الموجود في رسالة فيليبي أصحاح 2 عدد 6 إلى عدد 9، لكنه أخلى نفسه. أي أنه هو الله.
1: نعم.
0: أخلى بمعنى أنه لم يتحول.
1: نعم.
0: أو لم يصير شخصا آخرا، لكنه ترك كل مجد السماء.
1: نعم.
0: وجاء في صورة إنسان.
1: نعم.
0: إذن ما تراه أنت هو في حقيقة الأمر الإنسان، الخيمة البشرية الخارجية الإنسانية التي تأكل وتشرب وتتعب وتعيا وتهان وتخان إلى آخره. كل هذا صورة الإنسانية. أتذكر جيدا كنت في أحد المناطق العربية بكرز مع مجموعة، وأعطيت كتاب مقدس لشخص أراده، فسألني وقال لي: أليس أنكم كفرة؟ قلت له: ليه؟ قال لي: أنتوا بتقولوا أن ربنا بتاعكم. وهذا عايز أقول أن هذا الكلام سوء فهم حقيقي.
1: صحيح.
0: يأكل ربنا يأكل ويشرب ويتعب ويبكي ويقضي حاجاته، وتقول لي ده ربنا؟ إحنا ما قلناش أن ربنا بيأكل ويشرب ويتعب ويقضي حاجاته. ما قلناش كده خالص.
1: بالضبط.
0: فهذا سوء فهم حقيقي. والفهم العملي هو أن الله جاء دخل إلى العالم. ولما بنقول دخل إلى العالم، أي أنه كان له وجود أزلي.
1: بالضبط.
0: ونتحدث في شبه جسدنا.
1: نعم.
0: وصورة إنسانيتنا. وهو الرب يسوع المسيح جاء إلينا في جسد.
1: نعم.
0: حتى يكون مشابها لنا، فلما يأخذ مكان الإنسان يكون له الأهلية أن يقوم بهذا الدور. مش هينفع أن الله يجي عشان

0: يفدي إنسان بكل ألوهيته وكل عظمته وجلاله. نحن لا نقول هذا، لكن نقول أن هذا الإنسان كان في ذات الوقت هو الله.
1: نعم.
0: أي أن الله لم يتخلى ويترك البشر
1: عن ألوهيته،
0: عن أو يتنازل عن ألوهيته.
1: نعم.
0: لذلك نحن نقول أن الجسد الذي يأكل ويشرب ويمرض ويعيا، أو ربما لم يعي أو يمرض، لكن يتعب ويهان ويبكي إلى آخره، هذا هو الإنسان يسوع المسيح.
1: نعم.
0: وليس الله. لأن الله نحن لا نحد في جسد ولا نختزل في إنسان.
1: نعم.
0: ولا نحجمه طبقا لمفاهيمنا، لكن نعم. الله موجود في كل مكان، حال في كل زمان، لا يخلو منه شيء، فهو القادر على كل شيء والموجود في كل مكان. إذن التجسد هو ظهور الله في صورة الإنسانية، لذلك جاء وولد من عذراء لكن ليس بزرع بشر.
1: نعم.
0: ولم يكن فيه خطية بالمرة.
1: واحد يقول لي هل في شواهد للكلام اللي حضرتك بتقوله؟ ما يعلل ذلك أو يبرهن عن أنه التجسد لا يعني تغير، التجسد لا يعني تأليه لإنسان، التجسد يعني أن الله ظهر في الجسد زي ما حضرتك قلت؟ إيه الشواهد الكتابية اللي تبني عليها الأمر ده؟
0: الحقيقة قدامنا شاهدين من أعظم الشواهد، عبرانيين 2 وعبرانيين 4.
1: نعم.
0: عبرانيين 2 بيقول من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء، بيتكلم عن الإبن، عن المسيح،
1: عن المسيح.
0: لكي ليه يشبههم؟ طب ليه ما يجيش في صورة ملاك؟ طب ليه ما يجيش في صورة أخرى؟ قال لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب. عبرانيين 2:17. أي أنه بهذه الكيفية يأخذ صورتنا ويختبر ويجوز ما نجوز فيه كبشر. ليه؟ لكي لما ينوب عنا أو يقف ككاهن أمام الله الحي يكون قادرا أنه يكون أمينا رحيما ويستطيع أن يكفر عن الخطايا. الشاهد التاني،
1: أنت جاوبت على سؤال بيطرحه البعض.
0: نعم.
1: بيقولوا إن كنتم تعللون عقيدة التجسد على قدرة الله، أن الله قادر على كل شيء ويستطيع أن يتجسد دون أن يعني يصيبه أي شيء، لماذا لم يتجسد في حيوان ما، في شكل ملاك ما، في حاجة ما، طالما أنتم فتحتوا باب القدرة؟ فحضرتك جاوبت من الآية دي على هذا السؤال.
0: نعم. وفي الواقع الذي أخطأ لم يكن حيوانا
1: بالضبط،
0: ولم يكن إنسانا آخرا
1: بالضبط،
0: لكن الإنسان هو الذي ارتكب الخطأ في حق الله. لذلك على الإنسان أن ينوب عنه إنسان، ما ينفعش حيوان
1: نعم.
0: ينوب عن إنسان أو إنسان ينوب عن حيوان.
1: أمين. طب ما واحد يسألني يقول لي طب ما في العهد القديم كان الحيوان ينوب عن الإنسان، لماذا لم يستمر هذا الأمر؟ وبصورة السائل لماذا احتاج الله إلى التجسد مع أن كان في مبدأ القفارة من خلال الحيوان؟
0: الذبيحة الحيوانية كانت ذبيحة مؤقتة وظل للحقيقة الآتية،
1: وما عالجتش المشكلة،
0: ولكنها في ذات الوقت كانت تغطي الخطأ، عشان كده بنقول كانت كفارة للخطية، أي كفر، أي غطاء، يعني ما صلحتش حاجة في الكيان الإنساني
1: بالزبط.
0: لكن غطت الخطأ والعيب لكي لا يراه الله، لكن
1: وغطت خطأ محدود.
0: نعم.
1: يعني نحتاج إلى كم من الذبائح لنغطي كل خطأ موجود، لأن هي بتغطي خطأ واحد.
0: نعم.
1: لكن المسيح كفارة ويغطي ويسأل لكل الخطايا العالم.
0: نعم.
1: اتفضل.
0: الشيء الثاني أنه يقول لنا في لوقا
1: في عبرانيين 4:15
0: أو في الأول عبرانيين 4:15، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، وكلنا عارفين اللغة العربية نفي
1: إثبات،
0: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، يعني يقدر يرثي ويحس بينا وبضعفتنا.
1: نعم.
0: لكنه كان مجربا في كل شيء مثلنا، لكن
1: بلا
0: مش ما عدا الخطية، ناس
1: بلا خطية
0: غلط.
1: آه.
0: لكن بلا خطية.
1: بالظبط.
0: إذن الآيتين دول بيوضحوا بكل وضوح الشمس أن الله لما أراد أن يرسل البديل والمخلص والكفارة كان

0: أن تكفر عن الخطايا لأنها كانت تغطي فقط، لكن العيب ظل كما هو.
1: يعني ما عجز فيه رؤساء الكهنة البشري
0: نعم.
1: أصابه أو فعله باقتدار المسيح بصفته رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا.
0: ضف إلى ذلك يعني لو حبيت تكمل في نفس فكرة الذبائح الحيوانية، كانت الذبائح الحيوانية دي الإنسان يقعد يذبح حيوانات إلى ما لا نهاية،
1: ما
0: ولا
1: فيش حل.
0: يوجد علاج حقيقي.
1: ما يعني الذبيحة الحيوانية لم تستطع، يعني غطت بس ما عالجتش،
0: سترت الخطية لكنها لم تعالج.
1: زي ما واحد بياخد مسكن.
0: نعم بالظبط كده.
1: المسكن بيتعامل مع الألم، يسكنه شوية لكن ما بيعالجش المشكلة، تبقى المشكلة موجودة ويبقى الوجع موجود، بغياب المسكن يظهر الوجع.
0: عشان كده بمجيء الذبيحة الكاملة
1: اللي هو شخص المرب يسوع،
0: الإنسانية الفادي شخص ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، توقفت كل هذه الذبائح الحيوانية.
1: أمين. في حد بيقف عند كلمة مجرى في كل شيء مثلنا، المقصود ايه مجرى في كل شيء مثلنا؟
0: معناها دخل في الألم، دخل واختبر معنى الخيانة لما خانه يهوذا الأسخريوطي،
1: شعر بالاحتياج المادي، الظروف الصعبة
0: أو الظروف الصعبة، يعني جاز في كل هذه الظروف مثلنا بلا خطية، يعني عانى ما نعانيه، لذلك يستطيع أن يعرف معاناتي لما أصرخ إليه. لكن تخيل واحد يعيش في برج عالي، ده احنا بنقول على اليوم على السياسيين وخصوصا احنا
1: في عايشين في برج عالي،
0: عايشين في برج، يعني ايه
1: مش حاسين
0: يعني
1: بينا،
0: مش حاسس بالانسان اللي يدوب زي ما بنقول من
1: بيعيش يومه،
0: يدوب عايش حياته. فبنقول ده ايه عرفه، ده مش حاسس بينا. لكن الله الذي جاز في كل مراحل إنسانيتنا لكي يكون قادرا أنه يخلص إلى التمام، كان مثلنا شبهنا في كل شيء بلا خطية. إذن نحن نتحدث هنا عن الإله الذي يشعر بي، الذي يعرف آلامي، الذي يسمع صرخاتي، وهذا هو الإله الذي أحتاجه. لا أحتاج إلى حيوان وإلى ذبيحة ثم أعود مرة أخرى ربما يوم أو يومين أو أسبوع لأكرر ذات الخطأ وأعيش عبد للخطية مستعبد لعدو الخير.
1: والحقيقة مش بس لا أحتاج إلى ذبيحة أو متكررة بدون علاج، ولا أحتاج لنبي جديد يجي يقول لي الله موجود ما نعرفته ويجي يحط لي شوية شعائر أو فرائض دون أن يعالج المشكلة الأساسية اللي موجودة في داخل الإنسان وفي ضمير الإنسان، مشكلة السقوط والخطية.
0: نعم.
1: يعني ماذا يفيد في تغيير القانون إن كان المشكلة في اللي هيعيش تحت السقف القانون عنده مشكلة في داخلية؟
0: صحيح.
1: فكان الإنسان يحتاج إلى من يعالجه خارجا داخليا، لأن القانون موجود والقانون صالح.
0: نعم.
1: لكن مشكلة في الإنسان.
0: صحيح.
1: دخل المسيح على عالمنا بدون زرع بشري.
0: نعم.
1: وده اللي موجود في لوقا.
0: وده اللي بيقوله لوقا 1:35 لما جه الملاك وقال للقديسة المطوبة العذراء مريم الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ابن الله يعني مش الله خلف.
1: نعم.
0: ابن الله مش يعني معناها كان لله صاحبة وجاء منها ولد، نحن لا نعلم بهذا ولا نقول بهذا ولا نعترف بأن هذا الكلام حتى كلام حقيقي له معنى، بل هو إهانة لجلالة الله. لكن ماذا نعني بهذا؟ نعني ابن الله صورة الله المعلن عن الله، الله المعلن.
1: نعم.
0: هذا ما نقصده بابن الله.
1: التجسد هو مبادرة محبة من الله، محبة مجانية.
0: نعم.
1: الله هو اللي خد المبادرة، يبقى على الرغم ان كان جوه الانسان احتياج لهذا الامر، موسى نفسه قال له اريني وجهك او اريني مجدك، لكن التجسد كان مبادره الهيه معروفه سابقا من قبل تاسيس العالم.
0: نعم هذا صحيح وهذا دقيق، وقصد الله من هذه المبادره وهذا التجسد ان يصير الانسان في حاله القداسه والبراءه مثل الله.
1: نعم.
0: لا اقصد ان يتحول، يعني لما بيقول إن بطرس الرسول في رسالته الثانية 1:4 لما بيقول اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، البعض بيسيء فهم هذه الآية.

0: كلمة شركاء الطبيعة الإلهية لا تعني أن الإنسان يصير إله. إلهاً أو شريكاً مع
1: وللأسف
0: الله.
1: في تعليم للأسف بينادب
0: وده طبعاً كلام ليس كتابي وضد الحق ويرفض رفضا تاما. لو كملنا الآية هنعرف
1: هاربين من الفساد.
0: بيقول هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إذن نبقى شركاء الطبيعة في إيه؟
1: قداسة.
0: في حياة القداسة التي تخلو من النجاسة والشهوة وكل ما في العالم. هذا هو المقصود. وليس المقصود أنك تبقى شريك الطبيعة الإلهية.
1: تبقى إله.
0: يعني تبقى إله واللي عمله ربنا أنت حضرتك تعمله. هذا كفر وهذا ابتعاد عن الحق وهذا إهانة لحق الله.
1: نعم. في يوحنا الأولى 4:9-10 بهذا أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.
0: هذا ما نسميه مبادرة المحبة الإلهية.
1: نعم.
0: أي أن الله بصوا أحبائي المحبة ليست كلام. والكلام الذي نعتبره أنه محبة هو تعبير زائف
1: استهلاك
0: واستهلاك. لكن المحبة الحقيقية كما يعلمنا الكتاب وكما اختبرها القديس يوحنا وبالروح القدس كتب إلينا كل محبة لها عمل.
1: نعم.
0: وكل محبة لها تضحية. وهذا ما فعله المسيح. لم يقول إني أحبكم وأنا في السماء وأنتم على الأرض وعيشوا حياتكم وفي يوم الأيام تقابلوني نهائي. لكنه جاء وأخذ صورة بشريتنا وظهر في عباءة الإنسانية ويسير معنا اليوم وكل يوم وحتى نهاية الرحلة في هذه الحياة. يعضدنا، يرسل لنا المعزي البراكليت أي الرفيق الصديق الذي يقيمنا الذي يسندنا لما نتعب وهنبقى هنقع في البرية. هذا هو ما يجعل عمل الله ومحبة الله في الإيمان المسيحي تختلف عن كل مفاهيم أخرى في كل ديانة أخرى في كل مكان في العالم. فمحبة الله هي التي دفعته ليأخذ جسدنا ويأتي في صورة بشريتنا لكي يقول أنا حاسس بيك، أنا عشت زي ما أنت عشت، أنا شفت الحب وشفت الكراهية وشفت محاولات القتل وشفت التسفيه وشفت الاحتقار وشفت الإهانة وتحملت العار، فقد جاز في كل شيء كأنه إنسان كامل، وإلا تبقى تمثيلية. لكن الله لم يأتي ليتمم تمثيل أمر معين ويعمل نفسه كأنه بشر، لكنه جاء حقيقة. الله لا يعرف التزوير ولا يعرف التزييف، لكنها الحقيقة الواضحة أنه جاء نظيري ونظيرك لكي لما أصرخ إليه يقول لي أنا اتخنت من يهوذا الأسخريوطي في يوم من الأيام، كل معايا لكنه قدمني ب30 من الفضة. أنا أعرف معنى الخيانة، فلما أبكي إليه يستطيع أن يرثي كما يقول كاتب العبرانيين لضعفاتنا. فمحبة الله كانت محبة عملية.
1: نعم.
0: المحبة العملية أنك تنزل للآخر.
1: نعم.
0: هذا هو التجسد. يعني التجسد في
1: مش نزول جغرافي
0: لا خالص
1: أو نزول حركي عشان بس البعض بيصطاد العبارات.
0: التجسد في عمق معناه الأصيل هو أن العالي جدا المرتفع جدا القادر على كل شيء الموجود على كل شيء الخالق ينزل إلى حيث مخلوقاته تكون، يعينها، يحبها، يعضدها، ينتشلها إذا سقطت. هذه هي المحبة الإلهية. هذا هو الله يا أحبائي الذي كان يتكلم عنه الدكتور الفاضل في الأيام السابقة سامح عزيز لما قال عمرك شفت ملك مبتضع؟ الاثنين ما يجوش مع بعض.
1: بالضبط.
0: الملك ده
1: في سؤال
0: عنده
1: هنا
0: عبيد.
1: في سؤال هنا على نفس النقطة. الأستاذ محمود أحمد رضوان بيقول الكلام اللي انت بتقوله يعني مخادع متأسف. كيف الله ينزل في صورة البشر وتقول أن الله لم يأكل ويشرب؟ عيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب ورضع من صدر السيدة

0: مريم معنى التجسد طبعا هو كاتب كلام غلط املائيا، فمش قادر افهم، يشرح كلام مش عارف معناه. انت بتشرح يعني بتشرحوا كلام انتم مش عارفين معناه.
1: هو في واقع الامر للاسف الشديد،
0: اسمع الاجابه يا استاذ محمود احمد رضوان، احنا بنحترم كل فكره وكل سؤال، ارجو انه لما تطرح السؤال اطرحه بدون التجريح او الاهانه، لانه ده يقلل من قيمه السائل ومن قيمه السؤال. احنا بنتكلم في عقيده وايمان، مش في امور شخصيه. نختلف لكن نبقى مع بعض ناس بتحترم بعض. بكل احترام هنجاوبك على السؤال اللي انت سأله. اتفضل حضرتك الاستاذ. هل في تناقض في الكلام؟
1: هو واضح كل الوضوح ان الاستاذ محمود لم يتابع ما قلته من البدايه في حقيقه التجسد وما هي، واضح انه لم يفهم ما قلته ولا يعني بنت كلمه واحده. لكن قلنا ان المسيح الذي انت تراه كان في صوره إنسانيتنا يأكل ويشرب ويتعب، أنا قلت كده، ويخونوا أقرب الناس، قلنا هذا. لكن في ذات الوقت هو الله الذي ظهر في الجسد، يعني ما تراه أنت، وعشان كده استخدمت تعبير عباءة بشريتنا، اللي بره بشر لكن هو الله، أي أنه يستطيع أن يشفي، أن يقيم من الموتى، أن يقبل العبادة، أن يغفر الخطية، أن يدين الناس، أن يتحدى قوانين الطبيعة، أن يأمر الأرواح الشريرة فتخرج، أن يسير على الماء كاسرا قوانين الجاذبية، أن يأمر الريح فتتوقف. من هذا؟ هل هذا هو إنسان؟ حاشا، هذا هو الله خالق الطبيعة. إذن هو كان الله الكامل لكن جاء في صورة البشر، ولذلك كان لابد، عشان ما تبقاش تمثيلية واستخدمت هذا التعبير، لكي يكون كل ما يقدمه حقيقي، جاء من عذراء، ولد كما لو كان إنسانا تماما لكنه بدون زرع بشر وبدون خطأ أو خطية، كان كاملا، وكان وإن كان يأكل لكنه لم يحتاج إلى الأكل، وإن كان يعيش لكنه كإنسان فقط كان يؤدي هذه الأمور لكي ترى بشريتي وإنسانيتي الكاملة، لكي ينوب عني وعن كل من يقبله ذبيحة وكفارة وبدلية عن شرورنا وأخطائنا. فواضح كل الوضوح، وكويس ان انا شرحت كمان ابن الله حتى لا تسيء الفهم ابعد من ذلك. فاذا اردت انك تدخل في حوارات لا معنى لها، احنا مش هنضيع وقتنا، لكن ان كنت باخلاص تريد ان تفهم فهذا هو الحق، لك ان تقبله ولك ان ترفضه، وبناء على قبولك وعلى رفضك هذا سيحدد مصيرك الابدي.
0: اشكرك جدا اخ محمود احمد رضوان، أو محمود، أو محمود أحمد رضوان. نحن نؤمن أن المسيح شخص متفرد، وإلا مش هيكون المسيح، ولأنه شخص متفرد هو يجمع بين أمرين مهمين جدا جدا جدا، اتحاد روحي وليس اتحاد مادي، اتحاد روحي ما بين اللاهوت، اللاهوت المقصود به
1: الله،
0: الله الطبيعة الإلهية بشكل كامل، والناسوت، وكلمة الناسوت المقصود به إنسانية، الطبيعة البشرية بشكل كامل، اتحاد روحي دون امتزاج دون اختلاط، يعني ما فيش حاجة بيستمد حياته أو وجوده من حاجة تاني، دون امتزاج دون اختلاط دون تلاشي دون تغيير. فبقى اللاهوت لاهوت بكل خصائصه، لا يحتاج إلى شيء، لا يحد، لا يتألم، لا يجوع، لا يعطش، لا لا لا لا لا. وبقى الناسوت ناسوت بكل خصائصه، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الأكل، يحتاج إلى الشرب، يعبر عن مشاعره لكن بلا خطية، لأنه الإنسان الكامل. ما تحدث عنه القسيس نبيل إبراهيم يتكلم عن التجسد، مظاهر التجسد بتتكلم عن ظهور الله في الجسد. هذا الجسد جسد بشري، والكلمة صار جسدا وحل، والأسيس شرحها في الحلقة اللي فاتت تقدر تراجعها، واللي قبليها كلمة حل هنا عن نصب خيمته، يعني زي ما يستخدم تعبير العباءة التي ظهر بها، البدلة، الرداء الذي نظهر به. الجسد مخفي، لكن اللي ظهر قدامك البدلة، الشكل، انت ما تعرفش تفاصيل اللي تحت القميص ايه، ليه؟ لأن اللي ظاهر قدامك هو الزي اللي احنا مر

0: مرتدينه. فاللي ظهر قدام البشرية الزي اللي ارتداه المسيح وهو العباءة البشرية نصب خيمته فيما بيننا.
1: نعم، أي أتمنى أن يكون هذا توضيح لو كان القصد من السؤال الفهم.
0: يريد.
1: فنحن قد
0: يعني وصلت الصورة بشكل كامل.
1: نعم.
0: يعني استخدمت التعبير له الحرية أن يقبل أو يرفض.
1: نعم.
0: في الأستاذ عبد الإله إدريس كاتب آية قرآنية واضح أنه عايز يرد بها علينا، بيقول كده: وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، إلى آخر الآية. يا عايز أقول لك مفاجأة يا أستاذ عبد الإله إدريس، وأترك برضو للأسيس يجاوب عليك، نحن لم نقول أن المسيح إله مع إلهين خالص خالص.
1: وكفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، مين إحنا عمرنا ما قلنا أن الله ثلاثة؟
0: لا قلنا أنه في ثلاث آلهة، الله والمسيح والعذراء مريم، ولا قلنا ثلاث آلهة، ولا قلنا ان في الهين وطلعوا الله بره الدايره. الكلام ده لا يمت على الاطلاق باي صله على مر العصور والازمنه بالايمان المسيحي. اتفضل حضرتك.
1: وهذا اعلان عن سوء الفهم الحقيقي للاخوه الاعزاء المسلمين في كل مكان، ربما بسبب ايات او بسبب احاديث لست ادري، لكن نحن لا نقول أن الله ومريم إلهين أو عيسى ومريم إلهين. هذا كل كلام أنا ما أعرفش مصدره، ليس مصدره الكتاب المقدس. ولم نقول أن الله ثالث ثلاثة، أن ربنا الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، يبقوا ثلاث آلهة في واحد، برضو ما بنقولش كده. ولو أنت متابع معانا كل الحلقات السابقة، يعني إحنا قدمنا ووفينا واستوفينا في الحديث عن كل هذه الأمور، وأجبنا على أسئلة عديدة. يمكنك أنك تراجع إذا كان القصد الأول أنك تفهم، وبرضو آيات قرآنية كثيرة لا علاقة لها، كأنها بترد على الكتاب المقدس لكن لا علاقة لها من الصدق. يعني مين اللي قال إن الله كيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة؟ وإحنا قلنا كده، ما إحنا بنقولش كده برضو. إذا المفاهيم القرآنية مع احترامي لمقدساتك ليست إجابة على ما ندعيه كما تظنون في كتابنا المقدس. كتابه المقدس ما قالش كده، وما قالش برضو انه شبه المسيح شبهه كشبه آدم، ما برضو ما قالش كده. وغطينا كل هذه النقاط في تفاصيل وحلقات، يمكنك الرجوع الى الحلقات الخاصة لو كنت صادقا وتريد ان تعرف الحق. لكن لو كنت مجرد انك تقف تظن انك تدافع عن يعني حمى الديار وأنك أنت اللي هترد، ده موضوع آخر. نحن لا نريد تضييع وقتك ولا تضييع وقتنا. لكن شكرا لك على السؤال.
0: أخ محمود أحمد رضوان والأستاذ عبد الإله إدريس، اسمع من المسيحين ولا تسمع عن المسيحين.
1: تمام.
0: لو أنا سمعت عنك وجيت قلت لك أنا سمعت عنك أنت شخصيا، واحد اتنين تلاتة اربعة، هتقولي ليه ظلمتني وليه ادنتني؟ انا مش بالصفات دي، ده الناس اللي مش فاهميني هم اللي بيقولوا عليا كده. ان كنت انت كانسان تطالبني عندما اريد ان اعرفك شخصيا ان اسمع منك، لا اسمع عنك. اسمع من الايمان المسيحي، اسمع من القسيس يا استاذ عبد الاله ادريس، يا استاذ محمود احمد رضوان، اسمع من شرح القسيس، وما تسمعش عن الايمان المسيحي. يوم ما تسمع عن الايمان المسيحي هيقول لك جوزوا الله وخلفوا ولد وعمل، كل ده لا علاقه له بالايمان المسيحي. نروح ان التجسد في جمله هيقولها دلوقتي القسيس، التجسد ليس معناه ان الانسان قد صار الها، وذلك بسبب أنه كان تقيا أو صالحا أو لأنه قدول. البعض يظن أن احنا أوجدنا عقيدة التجسد وعبارة ابن الله على أساس أن المسيح اتولد بدون أب، فبندور له على أب، قلنا الله أبوه.
1: الحقيقة دي كلها مغالطات وعدم فهم. ومرات كثيرة اللي بيسأل سؤال بيسأله من خلفية زيرو، بمعنى
0: زيرو.
1: أنه لم يقرأ
0: بالضبط.
1: لم يفهم ما يقوله الكتاب، لم يدرس، لم يقوم بأي عملية إنصاف للحق بأنه يعرف الخلفية، مع أن دي أقل يعني أساسيات الفهم لأي موضوع تريده. تقرأ عنه الأول وتشوف ماذا يقول.

0: حتى لو كاتب. حتى لو للعلم بشيء للعلم
1: من دفع العلم يعني لكي لا تكون الأسئلة الحقيقة عبارة عن مرآة تعكس حقيقة الشخص السائل إذا كان فاهم أو لا، مش عايز صحيح. أقول عدم فاهم، لكن بتعكس حقيقة المتكلم والسائل أن إنه في حتة تاني خالص غير اللي إحنا فيها. إحنا بنتكلم وبدأنا الحلقة بالقول نحن لا نجعل الإنسان إلها كأنه تطور.
2: نعم.
1: وقلنا ولا نؤمن أيضا بالاستحالة، أي أن الله يتحول
0: إلى إنسان.
1: لا نقول هذا، لكن الله موجود في كل مكان. الله يمكن أن يظهر بأي صورة
2: صحيح.
1: يختارها. نعم. ألم يظهر في سفر الخروج أصحاح 3 وكان يتكلم من علاقة تتقد لكنها لم تشتعل بالنار
2: صحيح،
1: وسمع موسى صوته صحيح. وقال له اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت طب هو أنت يعني بتستكتر ان رب على ربنا انه ياتي في صوره بشريتنا لكن يظهر ويتكلم من خلال علاقه شجره
2: صحيح.
1: الله لا يستحيل عليه شيء.
2: نعم.
1: وهو يفعل ما يشاء وما يريد بالطريقه التي يراها مناسبه.
2: الاعتراض الاول، هندخل على مجموعه اعتراضات بعد اذن حضرتك،
1: اتفضل.
2: اوجده اتباع مذهب الاريوسيه، قالوا التجسد يتعارض مع مجد الله، فهل يليق بالله في عظمته وعلوه أن يظهر في جسد بشري؟ وهل ينزل الله في بهائه إلى مستوى المادة فيصير إنسانا لحما ودما؟
1: الحقيقة هي أكتر من بدعة أريوسية.
2: نعم.
1: هي في واقع
2: الأمر
1: غنوسية.
2: أو غنوسية في الأصل.
1: لأن الفكر الغنوسي اللي بيقول إن الجسد
2: شر.
1: إن الجسد ده والمادة شر. فبينسب الجسد والمادة إلى أنها شيء شرير.
2: نعم.
1: وهذا فكر خاطئ، لأن الله خلق الإنسان، لم يخلق الإنسان في صورة شريرة، لكنه خلقه على شبهه وعلى صورته.
2: نعم.
1: إذن الخطأ هو أن ندين الصورة التي خلق بها الإنسان على صورته، يبقى احنا بنهين الله.
2: بالضبط. لأن الله ما بيخلقش حاجة وحشة.
1: بالظبط كده.
2: ده بالعكس، في اليوم السادس اللي خلق فيه الإنسان ورأى الله أن كل
1: شيء حسن
2: جدا.
1: بالظبط كده. جدا. تمام.
2: اتفضل.
1: فإذا دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الله خلق الكون بكل المادة الموجودة فيه، وهو موجود، هو خلقه بكلمته، أي أن بصماته على الكون.
2: نعم.
1: فكيف أنسب الكون أنه نجس وأنه ضد الله وأنه لا يليق بالله، رغم أن الله هو الذي خلقه بكلمته؟ فهنا المنطق الحقيقة فاسد.
2: ولو فكروا فيها بهدوء، يعني دي إهانة لله.
1: بالضبط كده.
2: أن أنا أنسب شيء فيه فساد ونجاسة لخليقة من مخلوقات الله.
1: وكيف يكون الله موجودا في الوجود إذا كان الوجود نجسا؟ يعني يعني يعني السؤال في مصدره ضد المنطق وسؤال خاطئ.
2: نعم.
1: لكن برضو بنفصصه وبنقول الفهم الكتابي طبقا لما يعلمه لنا الوحي المقدس.
2: نعم.
1: إن الله خلق كل شيء ورأى أن كل شيء كان حسن جدا في النهاية. والصراحة هنا الصراحة مش يعني كان تعبان وريح، يعني
2: أنها عمله في الخليقة،
1: أنها الشكل ده بتاع نوع من العمل مرة وإلى الأبد.
2: بالزبط.
1: فهذا ما كان يقصده. إذن لا يمكن أننا ننسب لله إذا تنازل الله وظهر في صورة من الصور. هل هذا تدني وانحطاط لجلالة الله؟ لا خالص. ده إعلان عن الحب الذي لم يدركه الإنسان ولا يعرفه.
2: لو شفناها من الزاوية دي جميلة جدا. إعلان عن الحب.
1: يعني عايز إيه أكتر من كده؟ أنا يعني لو في ملك وهذا الملك سمع أن هناك مجموعة من الناس يعيشون في بؤس وتعاسة ولا يجدون القوت اليومي، وذهب هذا الملك متخفيا في عباءة البشرية أو الإنسان العادي وجاب لهم أكل وشرب، وعرفوا بعد كده أن هذا الذي جاء كان الملك، ماذا يكون التعبير؟
2: كل الفضائيات والقنوات والإعلام العالمي هيطلع يمدح في الصور،
1: مش هيشتموا فيه ويقولوا ده
2: راجل متواضع، راجل ما فيش زيه، راجل. يعني أنا شفت صورة بعد إذن حضرتك. أنت عارف أن كان في موسم الحج.
1: نعم.
2: ففي

0: رئيس من رؤساء البلاد، رئيس السنغال نايم بالبشكير، وانت عارف ان بيبقى في جزء عريان،
1: عريان أيوة.
0: نايم على زي يعني بشكير تاني، مش سجادة، بشكير تاني في وسط الناس. جميع الصفحات والمنصات قالوا عن هذا الرجل ان هذا الرجل عادل، فنام آمنا في وسط الناس دون حراسة، دون غرفة في الفنادق العالية، دون تشريفة من الدولة السعودية، دون ومجدوا فيه شيء غير عادي، لدرجة انه في موسم هو بيؤدي فريضة نام النومة دي. ف
1: يعني
0: اذا كنا بنمدح الملك او الرئيس لما بيعمل كده،
1: لما يتنازل نبقى نهين الله لما يتنازل الى جنسنا. وهذا لا يعني، خلي بالك برضو للمشاهد
0: انه ترك مجده،
1: انه لما كان مثلا في مكان ما لم يكن في مكان اخر. انت بهذا الفكر تحد الله وتسيء اليه، لان الله موجود في كل مكان.
0: نعم.
1: يمكن ان يكون في وسطنا هنا، وهذا ما يعلمه الكتاب المقدس، حتى المسيح لانه هو صورة الله غير المنظور.
0: نعم.
1: قال اذا اجتمع انجيل متى صح 18 على 20،
0: صحيح.
1: ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم،
0: في اليابان، في كندا، في مصر، في جنوب افريقيا.
1: ولما كان يتكلم مع نيقوديموس في انجيل يوحنا صح 3 عدد 13، قال له انه الذي صعد الى السماء هو الذي نزل من السماء، ابن الانسان
0: الذي هو
1: بيتكلم معاه ويقول له ابن الانسان الذي هو في السماء، هو انت ربنا ولا ايه؟ بالظبط كده.
0: صح.
1: هو ده اللي عايز يقول.
0: السائل او المعترض اللي صاغوا الفكره دي، بعض الناس الاكثريه في مجتمعاتنا العربيه، لما نسالهم سؤال فين الله يقول لك في السماء. طب السؤال، السماء مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
1: مش بس كده، يعني انت حديته بقى موجود في السماء، ده انت اللي بتحد الله. الله
0: بالزبط.
1: موجود في كل مكان
0: بالزبط.
1: لكن كلمه
0: والسماء مخلوقه ولا مش مخلوقه؟
1: والسماء مخلوقه
0: من وجهه نظره.
1: طبعا
0: وسع الله كرسي السماوات والارض، عنده كرسي وعنده عرش ولا ما عندوش؟ ومخلوق ده ولا مش مخلوق؟
1: ودي كلها تعبيرات بشريه
0: عندهم، لا عندهم عبارات يعني.
1: لا انا بتكلم من وجهه النظر المسيحيه.
0: بالزبط.
1: لما بنقول السماء كرسي والارض موطئ قدمي، لا نقصد ان عنده عرش قاعد عليه
0: شيء مادي
1: وفوق خالص ورجليه كبيره قوي لدرجه انها لمس الارض. نحن لا نقصد ولا نعني الحرفيات حينما ناتي ونتحدث عن الذات الالهي. نحن نتحدث عن الله الذي فوق عقلك وعقلي، الله غير المحدود، الله الموجود في كل مكان، وصورة الله غير المنظور. كان المسيح المنظور لكي نستطيع أن نعرف من هو الله.
0: أمين. معلش في تعليق صغير، الأخت جوجو بتقول مساء الخير حضرتك، عقيدة الثالوث صعب على فكر الإنسان بدون الروح القدس، لأن الروح القدس تعمل كنار ومجد الله لا يعرفه أي إنسان. الرب يتمجد ويفتح العقول. هل عقيدة الثالوث صعبة؟
1: هي طبعا عقيدة الثالوث ده فكر إلهي
0: بالزبط.
1: ولا يستطيع أحد أنا بتفق مع الأخت بالظبط أن يقول أن المسيح رب
0: إلا بالروح،
1: إلا بالروح القدس. فالروح القدس هو الذي يفتح العيون الروحية
0: الاستنارة.
1: في عين روحية داخلية في الإنسان. اللي الأسئلة اللي احنا بنسمعها دي جاية من واحد عينه الروحية مقفولة، فمش قادر يستوعب، وكل ما يعرفه هو الملموس والمحسوس.
0: نعم.
1: والذي يعني تربى عليه وتعلم عليه.
0: نعم.
1: لكنه ليس باحثا مخلصا عن الحق. الباحث المخلص عن الحق.
0: نعم.
1: يقبل الحق إذا أدرك بروحه وعينيه الروحية المفتوحة أن هذا هو الحق، وهذا أمر يفعله الله، لا أفعله أنا ولا يفعله أخويا.
0: حضرتك الكلام اللي قلته عن وجود الله، قالوا القديس أو أثناسيوس الرسول قال أن
1: نعم.
0: الله يملأ الكون كله.
1: نعم.
0: ويدبره ويملك عليه، رغم أن الكون مادة وجسم هائل، فنحن نراه ونرى بعض أجزاء الكون التي تقع تحت حواسنا، فأن كلمة الله في الكون ظاهرة في كل أجزاء الكون. فما هو الغرابة أن اتحد اللاهوت بالناسوت أيضا؟
1: نعم.
0: فإن كان لائق أن يوجد الله ويتواجد في الكون بكل أجزاء، هل في جزء من الكون ما فيهوش حضور الله؟
1: فكيف ننسب للكون أنه نجاسة وأنه كل هذه الصفات السلبية وهو خليقة الله؟ استحالة.
0: أمين. الاعتراض الثاني بيقول أن التجسد يحد الله في الزمان والمكان، فهل التجسد حقا قد جعل الله محدودا في الزمان والمكان؟
1: هو يعني الإجابة عكس السؤال مباشرة يعني.

0: قلنا أن التجسد رغم أن الله كان ظاهرا في الجسد، يعني كان داخل الجسد، يعني قال المسيح من رآني فقد رأى الآب. يعني إيه؟ يعني شاف الله. هو الله يتشاف، هو المسيح كان التعبير عن الله الذي لا يرى.
1: بالضبط.
0: فالله لا يراه الإنسان ويعيش.
1: صحيح.
0: ولا وما فيش حد قد رأى الله، نحن نتفق. لكن كيف نعرف الله الذي لا نراه والذي لا نسمعه والذي هو فوق عقولنا وهو الغير المحدود وهو الذي لا تدركه كل الكائنات والكون بأكمله؟ طب أنا أروح فين أعرف إزاي إذا كان يحبني أو إذا كان ينتظر خطئي لكي يكون الجلاد أو الجزار كما يصوره البعض الذي يذبح ويجلد لأنني أخطأت في حقه؟ هذا ليس الله.
1: صحيح.
0: هذا اتداع لإله جاء نتيجة أقوال وأفكار
1: وثقافات
0: متداخلة
1: مع بعض. بالضبط.
0: لكن ما يوضحه الكتاب المقدس عن الله كما يقول البشير يوحنا في رسائله، الله مش بيدي محبة،
1: هو
0: المحبة.
1: نعم.
0: الله محبة.
1: نعم.
0: يبقى المحبة ونبع المحبة وكل ما تعرفه عن المحبة هو الله.
1: صحيح.
0: فإذا أنت لم تدرك ولا تعرف أن الله هذا الذي أنت تتخيله في صور متعددة، عشان كده تقتل واحد وتقول الله أكبر، عشان أنت تعتقد أنك بتعمل خدمة لله. وخلي بالك الرسول بولس اللي كان شاول الطرسوسي كان يفعل هذا، كان بياخد رسائل من رؤساء الكهنة ويسافر 140 ميل لدمشق عشان يذبحهم، وكان بيذبح الرجال والنساء ويجرهم إلى
1: بسلاسل
0: بسلاسل. إذن وكان يظن أنه يفعل خدمة لله. أليست هذه هي الصورة التي نراها اليوم؟ لكنه كان مخدوعا حتى ظهر له المسيح وقال له لماذا تضطهدني، وغير حياته وغير فهمه وجعله واحد من أعظم رسل الإيمان المسيحي، والذي أيضا مات من أجل المسيح شهيدا. إذن
1: فمع تجسده وحلوله في الجسد البشري،
0: إذن كون المسيح،
1: نعم،
0: أو كون الله في المسيح،
1: نعم،
0: حتى أكون دقيقا في التعبير، يصلب على الصليب، الله لا يحده مكان أو زمان.
1: نعم.
0: وأنت تؤمن بذلك.
1: صحيح.
0: أيها المسلم. وأنا أؤمن بذلك.
1: نعم.
0: فكيف تقول من كان يحكم العالم حينما كان المسيح يصلب على الصليب؟ المسيح الذي كان يصلب لم يكن، كان الناسوت، أي المسيح الإنسان. الإنسان هو الذي يتأثر بالضرب، وهو الذي يتأثر بالاستهزاء، وهو يتأثر بالجلد، وهو يتأثر بالمسامير التي تدخل إلى عظامه. لكن اللاهوت، أي الله، لا يتأثر بذلك. وقلنا النموذج والمثال المستخدم الذي استخدمه الأحباء سابقا قبلا، إنك لو عندك قطعة من الحديد وتريد تشكيلها فأنك تجيزها في نار حارقة.
1: صحيح.
0: قوية جدا.
1: صحيح. وبعد كده تستخدم المطرقة
0: وتضرب بالمطرقة التي تجوز في النار لتضرب الحديد.
1: صحيح.
0: النار لا تتأثر بالمطرقة.
1: نعم.
0: لكن الحديد الذي تشكله هو الذي يتأثر.
1: لأن الحديد كيان مادي.
0: لأن الحديد كيان مادي. نعم. أما النار فلا تستطيع أن تؤثر فيها بمطرقة.
1: بس هي صانعة التأثير.
0: بالضبط.
1: لأن هي بتعمل التمدد.
0: تعمل تسبب طريقة التشكيل.
1: بالضبط.
0: إذا نحن لما نتحدث الذي كان على الصليب يتألم.
1: نعم.
0: الناسوت،
1: الكيان البشري المادي،
0: الكيان المادي.
1: بالضبط.
0: لكن الله لا يتأثر بالموت.
1: نعم.
0: ولا يموت، حاشا له، فهو منذ الأزل وإلى الأبد سرمدي هو. هذا هو الإله. إذا المفاهيم دي لم تستطيع أن تستوعبها فلن تفهم شيئا عن الناسوت واللاهوت وعن حقيقة التجسد التي نحاول بنعمة المسيح وبعون الروح القدس أن نبسطها قدر ما استطعنا.
1: أمين. الاعتراض الثالث مشابه للأول، بس برضو لازم نقوله، لأنه كتير جدا من أحبائنا المسلمين بيقولوا الجسد كيان مادي يتأثر بالخطية ويتدنس، فهل يليق بالله القدوس أن يتجسد في جسد يتأثر بالخطية ويتدنس؟

0: الحقيقة يعني الـ الفكر اللي حضرتك أشرت إليه في هذه الجزئية فكر رائع جدا، وأجيب على هذا السؤال بسؤال.
1: تفضل.
0: فهل عندما تشرق الشمس
1: نعم
0: بضيائها اللامعة
1: نعم
0: وتخترق مكانا مظلما مظلما جافا مليء بالعفن
1: ومليء بالقمامة
0: ومليء بالقمامة، فهل يتأثر شعاع الشمس وحرارة الشمس بالقذارة والحالة البيئية الموجود فيها هذا المكان؟
1: اطلاق
0: استحالة.
1: وهل هتيجي في يوم من الايام تقول ايه المكان القرف ده مش طالع عليه؟
0: بالظبط كده. اذا كانت خليقة الله التي خلقها ووضع بصماته عليها تغير الافضل يغير الأسوأ،
1: نعم،
0: والأعظم لا يتأثر بالأقل.
1: بالضبط.
0: فكيف تنسب لله أنه إذا جاء في جسد مادي فإنه يتدنس؟ حاشا لله القدوس الذي فاق كل وصف البشر.
1: هللويا.
0: وكل معرفة إنسانية أنه حينما يأتي في صورتنا يتدنس، ده بالعكس، ده خد الدنس بتاعنا حتى يعطي لنا البر والبراءة، أخذ مكانتنا. وهذا ما صنعه الله الكامل القدوس، نعم، الذي لم يفعل خطية ولم يكن في فمه مكر، أخذ مكانة الساقط لكي يرفعه.
1: هللويا.
0: هذا هو عمل الله.
1: حضرتك في الحلقة واحنا بنتكلم عن أمجاد المسيح وأعمال المسيح لمست نقطة مهمة جدا، أن البرص كان مرضا معديا،
0: نعم،
1: ويخشى أي إنسان، والوصية تمنعه أيضا أن يختلط ويتعامل ويتلامس مع المريض الذي كان يحمل في جسده مرض البرص، والبرص اتمكن منه، لكن المسيح الوحيد،
0: نعم،
1: الذي تلامس مع الأبرص.
0: شكرا للرب.
1: لم ينتقل البرص إلى المسيح،
0: وكان يضع يديه عليهم.
1: بالضبط.
0: فلم يصاب
1: بالبرص
0: لكن البرص أصيب بالشفاء.
1: الأبرص هو انتقلت قوة الشفاء في المسيح إلى الأبرص.
0: هذا هو الإله الذي نعبده. مش كلام.
1: أصل الإله اللي يتأثر ده يبقى إله مش كامل
0: جداً.
1: ومش كامل
0: جدا.
1: يعني سوري حضرتك، قدامك كوباية، لو كوباية مليانة وجيت أنا أضفت عليها مية، المية مش هتدخل الكوباية،
0: لأن
1: الكوباية
0: ليها حدود،
1: ليها حدود، امتلأت،
0: نعم،
1: مليانة. لكن متى تقبل الكوباية الزيادة من الماء أو من المشروب؟ عندما تكون ناقصة.
0: صحيح.
1: فالله يا جماعة كلي.
0: صحيح.
1: كلي الكمال،
0: لا تستطيع أن تضيف أو تحذف
1: ولا يتأثر، لا بمكان ولا بشكل ولا بأي حاجة. يا جماعة خلينا نفكر بطريقة يعني
0: هو إن كان يعني الاعتراض يشير إلى شيء، يشير إلى عدم فهم ما هي طبيعة الله تبارك اسمه إلى الأبد.
1: نعم.
0: فالله طبيعته تختلف. أنت الناس بتفكر بأسلوب بشري،
1: بنقيس طبيعتنا عليه
0: كما لو كانوا بيتكلموا على بشر.
1: نعم.
0: فكيف يتأثر الله؟ الله لا يتأثر، الله يؤثر ويغير ويخلق ويميت ويبدع ويحيي ويقيم، لكنه هو لا يتأثر. لا، وخلي بالك لأنه ليس أيضا جزءا من الخليقة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. الاعتراض الرابع برضو حضرتك أشرت إليه وجاوبته، بس نقوله في صيغة سؤال، ربما واحد لسه بيبدأ يتفرج علينا دلوقتي. لماذا الجسد البشري بالذات، لماذا لم يظهر الله في أي كيان آخر في الخليقة، سواء كان كيانا حيوانيا أو كيانا مخلوقا مثل الشمس أو القمر، وهي كيانات أكبر وأعظم من الإنسان، وذلك بدلا من أن يظهر في جسد بشري ضعيف ويكون مجرد إنسان؟
0: هو الحقيقة ده سؤال عملي جدا. كنت أتذكر كنت أتحدث مع شخص جزائري مسلم، وقال لي أنا عندي مشكلة إن ليه إن سيدنا عيسى كما يعني يقولون عن شخص المسيح يسوع له كل المجد، ليه إذا كان نبي صالح وأفضل الأنبياء كهذا ويموت بهذه الطريقة، أليس هذا ظلما؟ لماذا؟ قلت له طب يعني كان في وجهة نظرك إيه اللي كان المفروض يحصل؟ قال لماذا لم يأتي الله بشيء آخر ليقدم كفارته؟ قلت له زي إيه يعني؟ قال لي ملاك مثلا. قلت له ومن هو الذي أخطأ؟ هل الذي أخطأ

0: كان الملاك أم أنا وأنت؟
1: وليس هذا ظلم للملك؟ يعني ما عملش
0: إيه؟
1: حاجة
0: أو ذنبه إيه؟ هذا هو الظلم بالضبط. مش إنه لكن نمرة واحد الرب يسوع المسيح تبارك اسمه له كل المجد لم يفعل خطية ولم يكن في فمه مكر
1: بالضبط.
0: وكان كاملا قدوسا ولم يذهب إلى الصليب عنوة ما كانش مكروه ما تزقش
1: بالضبط.
0: لم يدفعوه لم يجبروه لم يرغموه
1: صحيح.
0: لكن يقول الوحي المقدس من أجل اسمع التعبير من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب
1: مستهينا
0: بالخزي. يعني إيه سرور؟ يعني رأى أن حرية الإنسان والبشرية ورأى أن خلاص النفس الإنسانية التي خلقها على صورته أن تتحرر من الربط والقيود التي تربط وتقيد وتحبس أنفاسها في الحياة بسبب النجاسة والشر والشهوة. كان يرى أن حرية الإنسان من كل هذه الأمور هي السرور الموضوع أمامه، لذلك استهان بالخزي.
1: نعم.
0: فانت تقول لي هذه المسيح
1: استهان مش استخف، لا استهان يعني
0: استهان يعني
1: كان في قياس،
0: كان على استعداد ان يدفع الثمن رخيصا.
1: بالضبط بالضبط،
0: هذا ما نقصده
1: بالضبط.
0: وفي واقع الامر هذا هو اعظم اعلان عن محبه الله.
1: نعم.
0: هو في ايه اعظم من ان انسان يضع حياته من اجل حياه اخر؟ في ايه؟ قرأت مرة عن
1: الناس بتفتخر بالشهداء،
0: ده أنا قرأت مرة عن رجل كان يقف على محطة في نيويورك في مدينة نيويورك على الصبوي ودفعه شخص فسقط والقطار قادم فسقط آخر عليه وخلاه سواه بين
1: القضيبين
0: حتى والناس بتصرخ عدى القطار ولم يصيبه شيء. يقول التقرير صار هذا الرجل الذي أنقذه الشاب الآخر مديونا بعمره وحياته، وصار صديقا حميما لهذا الشاب باقي عمره كله.
1: ده اللي بيتبرع متأسف حالة الأسيس بكلا لشخص، الشخص التاني بيعيش حاسس انه في جزء من كيان تاني سبب حياه لي واستمرار لي.
0: ده تعبير دقيق جدا
1: يعني
0: صحيح.
1: ليه بنلوم على يعني؟
0: وبعد ذلك ناتي ونتهم مش نشكر مش نقول له معقوله هذا الحب الذي فاق العقل ده هذه محبه ارتفعت فوقي كما قال كاتب المزمور لا استطيع، مش قادر افهم. هذا هو الحب العظيم. نعم. هذا هو الحب الذي لم يعرفه الإنسان، ولا يمكن أنك تختبر هذا الحب إن لم تختبر خلاص المسيح في قلبك.
1: نعم.
0: هذا هو الطريق الوحيد لتدرك هذا الحب الذي لا يوصف بكلمات ولا له حدود، كما قال الرسول بولس محبة ليس لها عمق ولا علو لا طول ولا عرض. هذه هي محبة المسيح اللي قال عنها الفائقة المعرفة.
1: نعم. رسالة أخيرة لكل النهاردة كان في عدد من إخواتنا بيتفرجوا.
0: يعني أستطيع أن أقول أخ أندرو بقلب صادق.
1: نعم.
0: بعيدا عن تدين وبعيدا أنك مسيحي ومسلم ودوزي ودرزي وبوزي وأيا كانت أو حتى ملحد، لكن أكلمك كإنسان لإنسان عرف واختبر خلاص المسيح الذي يوما طلبته وقلت يا يسوع المسيح إن كنت أنت هو الذبيحة الكاملة الذي جاء ليغفر خطيئتي خلصني من خطيئتي، خلصني من قيودي، خلصني من عيوبي ونقائصي، خلصني المسيح وأطلق سراحي وصرت إنسانا جديدا فيه. أحبائي نحن لا نتكلم عن نظريات ولا عن فلسفات ولا عن تدينات ولا عن طقوس، لكن أحدثك عن شخص اسمه يسوع المسيح الذي معنى اسمه يخلص شعبه من خطاياهم، والمسيح أي الممسوح من الله المخلص. هذا ما أقدمه لك، لك أن ترفض ولك أن تقبل، لكن لا أسألك أن تغير دين ولا أقول لك

سر غير اسمك وغير بطاقتك نهائي، لكن أقول لك تعرف على من أحبك ومات لأجلك فتعرف الحياة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم وحتى أسئلتكم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة في برنامج فجر جديد. الرب يرعاكم.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

شوية صراحة هو اسم برنامجنا، فمنحاول نحكي فيه بصراحة عن الأفكار اللي بتدور في عقل الشباب اليوم. معنا سؤالين رح نناقشهم ونتحاور فيهم وندردش معاهم مع شوية شباب وشابات في الاستوديو، منهم ماجد، تامر، دينا ونرمي. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى رح تربي ولادك زي ما أهلك ربوك؟ لو رح تربيهم نفس الطريقة 0%، بس لو رح تغير كتير 100%. قد إيه معترض أو مش معترض على تربية أهلك إلك؟ شوف الأجوبة.

0: اوكي في حد محايد وفي ماجد ونرمين، انتوا عم بتقولوا انه لا رح تغيروا كثير بطريقه التربايه، لكن دينا انت مبسوطه من تربيه اهلك الك وعم بتقولي انه رح تربيهم نفس الشيء. نسمع من نرمين.
1: وانا مش متضايقه من تربيتي انا، بس انا ممكن مثلا اكون انا بقول لبابا يا بابا وماما يا ماما، لا خليهم ممكن يقولوا لي بابي ومامي، او مثلا يندهوني باسمي او أوكي. اسم باباهم
0: في صفات يعني شوي اكتر في يعني في لب موضوع التربيه، هل رح تغيري ولا لا؟
1: لا يعني انا ممكن مثلا لما كنت غلط ماما تشتمني، انا مش عايزه اشتمهم.
0: اوكي
1: يعني كده يعني مش هستعمل نفس الاسلوب قوي.
0: اوكي
1: وابقى ممكن يعني مش هسيب لهم قوي، بس اللي هو يعني هبقى مديهم حريه ان هم يبقوا صحابي مش يبقوا ولادي.
0: اوكي حلو. ماجد
2: هو يمكن نفس الكلام، ان مش بعترض على تربيه اهلي ليا، بس العصور بتتغير والفكر بتتغير، فلازم عشان اربي اولادي صح اصاحبهم اقرب منهم قوي، بس عشان الفكر بتتغير فلازم.
0: طب هي احتماليه انه تصاحب اولادك، اظن كل اهل بيفكروا بهي الطريقه، بس مرات كثير الموضوع بيجبرك انك تكون اب مش صديق، او يعني اب صديق بس لازم يكون في دور الابويه طبعا.
2: اكيد
0: يعني اظن كل حد بيفكر انه بده يصاحب اولاده، لكن مش عارفه موضوع صداقه الاولاد حلو كثير، بس ممكن توصل انت لعمر الزواج وتجيب اولاد وبعدين وقتها ما تقدرش، ممكن هيك اهلك كانوا عم بيعملوا. تعالوا نسمع تامر وبعدين نرجع نناقش هالنقطه.
3: هو ما فيش حد كامل، فاي اب اي اب وام نفسهم يربوا ابنهم احسن تربيه، بس فلنفرض وهم بيربوه في حاجات كتير وقعت منهم. يعني انا مثلا اهلي ربوني كويس جدا الحمد لله، بس مش معنى ان هم ربوني كويس ان هم ربوني بشكل بيرفكت، يعني في حاجات وقعت منهم. لازم انا اغير الحاجات دي واربي ولادي عليها، لان انا عشتها بنفسي. يعني في حاجات كانوا بيعملوها معايا انا كنت عايزهم يعملوها معايا، على الرغم انها مش غلط، بس اللي هو ما ينفعش تخرج وترجع بعد الساعة 9 بالليل. ليه؟ من غير سبب مثلا. هو ما فيش سبب، يعني ايه المانع انها تبقى 10؟ ايه المانع انها تبقى 10:30؟
0: اوكي
3: فانا هم يعني هعالج الحاجات اللي باظت منهم، بس مش عارف.
0: طيب دينا.
4: لا هو انا شايفة ان هديهم الحرية اللي ادوهاني اهلي، بحيث ان انا هقلل من غلطاتهم، يعني ان انا اقلل من غلطاتهم في الحياه، ان انا واثقه فيهم ومديهم الحريه ديت، فانا شور ان انا خلاص انا اوكي واثقه فيهم. يعني فهم ليه هيخبوا عليا حاجه او ان هم هيعملوا حاجه غلط؟ انا مديهم ثقه فلازم هيستعملوها صح.
0: طيب هي الاشي سائد هلا انه الاجيال تبعت اليوم أسوأ من اجيال زمان، رضينا ام ابينا؟ الأجيال اللي هلأ إحنا عم نعصرها أسوأ، لأنه العصر عم بيصير أسوأ وأسوأ، والانفتاح على الغرب عم بيصير أسوأ، وعم ناخد من الغرب أشياء ما كانت موجودة ولا كانت تحديات لأهلينا. فنظرة الكبار إلنا إنه الجيل عم بيصير أسوأ وأسوأ، ولسه إحنا في جيلنا عم نستنى أولادنا ييجوا عشان نربيهم. ممكن يكون العصر كتير صعب، ممكن ما تكون ضامن إنه قرارك اللي أنت رح تكون منفتح فيه أكتر من أهلك هو الصح للجيل اللي جاي. ايش رايكم؟
1: هو ممكن بتطور مثلا الاجهزه، يعني زمان ما كانش في كمبيوتر، دلوقتي في كمبيوتر، ما كانش في نت، ما كانش في دش. فكتر الحاجات دي، وان مثلا الشباب بيقعدوا يتفرجوا كده، مش نفس اللي هو
0: التحدي
1: النطاق اللي كانوا متربيين فيه الاكبر مننا. لو مثلا ما كانش في حاجه اسمها واحد واحده يمشوا مع بعض بعد المدرسه او كده، كانت البنت تروح على طول، ما كانش فيه الحاجات دي.
0: طيب بما انه ما كانش فيه، يعني هلا انت لو اهلك هلا بيقول لك ما تقعدش على الانترنت، فانت بدك معترض على هاي الطريقه، كيف انت ما بيعطيك اهلك حريه، فانت رح تعطي ابنك حريه مع انه الجيل رح يكون لسه أسوأ. هل هاي الحريه رح تكون ايجابيه لصالحهم ولا سلبيه؟
3: ما هو انا لازم اربيه على الكويس. لو ابني هيطلع وحش مهما ربيته كويس هيطلع هو وحش، هو كده.
0: أنا معترضة على فكرة إنه لو ابني لازم يطلع وحش رح يطلع وحش، بغض النظر أنا قد إيه رح أحاول أربيه.
4: لا بس إحنا
2: أصرح له كل حاجة أو أديله الحرية شوية.
0: مين إذا أهلك ما إذا أنت ما تحكمت في تربية أهلك، المجتمع رح يربي.

0: لك يا. والمجتمع عم بيصير من أسوأ لأسوأ لأسوأ. وسؤال قديه اللي انت تربيت عليه رح عن جد تعرف تغيره؟ يعني الولد اللي بيطلع بينضرب من ابوه، ما تقنعني اعتراضه على ضرب ابوه رح يخليه ما يضرب ابنه، بالعكس عنده غضب ممكن. يعني مش عارفه قديه نسبه الناس اللي رح تعترض على تربيه اهلها فتظبط، ولا رح تنقل سلبيات معك. اوكي تعالوا نسمع اكثر عن هاي النقطه.
1: السؤال بيقول هل تربي ولادك بالظبط زي ما اهلك ربوك؟ خليك ذكي، اكيد في حاجات من اللي اهلك عملوها معاك فعلا كويسة، وفي حاجات تانية ممكن تكون غلط بسبب عدم ادراكهم في الوقت ده للاسلوب الصح. هل معنى كده ان انت تعمل بالظبط زيهم حتى لو انت شايف ان دي حاجة مش مفروض انها تتعمل؟ يعني مثلا لو باباك بيدخن سجاير، هل انت تدخن سجاير وانت عارف انها حاجة هتأذي صحتك لمجرد ان باباك بيعمل كده؟ ولا هتشغل مخك وتقول لا انا مش هعمل زيه؟ الرجولة مش في السجاير قد ما هي في شخص باباك ده نفسه. خلونا اذكياء نشوف ايه الحاجات اللي فعلا اغنت حياتنا، اللي ساعدتنا من الحاجات اللي اهلنا عملوها معانا، ونعمل زيها مش عيب. لكن في نفس الوقت بنفس الذكاء نقرر ما نعملش الحاجات اللي فعلا تعبتنا. ولا انتوا ايه رأيكم؟

0: تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثاني. السؤال بيقول إلى أي مدى ممكن يستوقفك حظك اليوم في الجريدة الصباحية؟ أو ممكن في هلا على ساتلايت برامج بتقولك عن حظك اليوم، عن حظك للأسبوع كله، ولو أنت عيد ميلادك اليوم بتقولك عن كل السنة. إلى أي مدى بيستوقفك هذا الموضوع؟ لو ما بيستوقفك ما بتهتم فيه أعطيني صفر، لو تستناه وبتقرأه كل يوم أعطيني 100%. أوكي؟ كله محايد ما عدا ماجد، ما بهمك الموضوع بالمرة، عمرك ما قرأت حظك اليوم؟
1: ممكن أقرأه بس هي بتبقى مسألة صدف.
0: أوكي؟
1: مش أكيد، لأن
0: صدفة.
1: ما ينفعش أصلا تكون ناس بتكتب حاجة وكمان ربنا مش كتبها او مش شايفها وتحصل.
0: اوكي نرمين.
2: هو انا بقراه بس مش هستناه كل يوم، مش هجيب كل يوم الجريده عشان اقراه، او مش هجيب كل يوم المجلات اللي بينزل فيها.
0: لو قريتي انه اليوم رح يكون عندك مشكله عاطفيه، هل بتعيشي اليوم وانت مستنيه تشوفي او لا؟ يعني بتاخدي حظك اليوم بيمشي معاكي خلال النهار؟
2: ممكن، وساعات بيصادف انه بتبقى صح.
0: بيصادف انه تكون صح. دينا.
3: هو انا بقراه بس مش اللي هو بقى بستناه بقى وكده، يعني مش متابعاه قوي بس بقراه يعني وممكن في لحظتها افكر في ايه دوت، بس بعد كده بنسى يعني.
0: تامر.
4: انا دايما يعني لما بيصادف ان انا اقرا حظ اليوم بقراها بالليل، دايما بالليل بعد اليوم ما يكون خلص. في اوقات يبقى مصادف ان اللي بيتقال ده حصل، واوقات لا، فالموضوع مش محطوط في الدماغ يعني.
0: اوكي، انتوا عارفين انه اللي بيدافع عن الابراج بيقول لك هذا علم، افلاك عم بتلف، واللي انولد في هذا البرج والطالع تبعه برج ثاني فبتكون شخصيته هيك، وبرج الحوت مثلا كل الناس اللي ضمن نفس البرج لهم صفات معينه بتفرق عن برج الدلو ولا عن برج العقرب. الى اي مدى بتصدقوا هذا الشيء؟ قد ايه هذا الشيء ملموس؟ بتقولوا مثلا هذا الشخص ما هو حوت يعني، طبعا يعني طبعا لازم يتصرف.
3: انا بصدق في ده.
0: دينا بتصدق.
2: بس مش بصدق في حاله واحده، ان مثلا تبقي انت مثلا بتعرفي واحد وكويسه جدا معاه برجه، مثلا انا مثلا عذراء وهو ميزان، فيقول لك لا ده العذراء مثلا، يعني العذراء ما بيمشيش خالص مع الميزان وما يبقوش بيطيقوا بعض. طب انا اعرف ناس كويسه جدا معاه، يعني مش كل حاجه صح.
0: تامر.
4: بالظبط زي ما نرمين بتقول.
0: وماجد.
1: هي في الغالب بتبقى صدفه.
0: تعرف انه في ناس، عارفين انه في ناس بيستنوا يعرفوا هذا الشخص برجه، يعني ايش برجه عشان يتجوزوه ولا ما يتجوزوه، يعني هل قد ممكن يكون
3: شو الدرجه دي؟
0: هل قد ممكن يكون لانه عارف صفات البرج ومتابع صفات البرج؟
2: لا، هو في حد ممكن يجي يتكلم معاكي يقول لك انت برج ايه بقى يا رندا؟
3: انا كده.
0: اول سؤال.
3: انا كده.
0: بعد شو
2: اسمك ايه؟ برجك ايه بقى؟
0: ليه دينا بتساليه؟
3: عادي، بحب انا اعرف صفاته. بيبقى دايما الابراج بحس ان هي صح، ما اعرفش ليه. غير حظك يعني. حظك
0: بس يعني صفات الناس ضمن نفس البرج متقارب. طب رح اسالك على برج الحوت بس نخلص.
3: طيب،
0: اخبار برج الحوت معاكي؟ طيب تعالوا.
3: حلو جدا.
0: نسمع اكتر عن موضوع الابراج وعن حظك اليوم. قد ايه بعيش مستنيه الحدث يتحقق ولا ما يتحقق، وقد ايه بيأثر علي؟ يعني لو قال لي اليوم رح يكون عندك مشكله، هل ببلش يومي او ببتدي يومي وانا منكده عشان عارفه انه رح يجيني مصيبه، ولا تعالوا نسمع اكثر.
5: لما بتلجأ لحظك اليوم والابراج انت بتروح لمصدر تاني غير ربنا عشان تاخد ارشاد لحياتك. قراية الأبراج دي هي تعتبر نوع من أنواع التنجيم، والكتاب المقدس بيحذرنا جدا من التنجيم في سفر التثنية أصحاح 18، بيقول إن ربنا بيكره التنجيم جدا. ليه؟ لأن التنجيم عبارة عن أننا بص على الكواكب والأقمار وعلاقتها بالنسبة لبعض وموقعها بالنسبة لبعض، بناء على كده بقرر أجوبة لأسئلة حياتي. يعني ببص للخليقة عشان ألاقي الأجوبة بدل ما ببص للخالق. ربنا عايزك تبص للخالق، عايزك تبص ليه وتسأله، وهو يدي لك كل الأجوبة اللي أنت محتاجها.

ربنا مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايزني انفعل عاطفيا. فهو بيكلمني بيقول لي الصراحه، بيقول لي بجد، فعينيا تتفتح اشوف حاجه ما شفتهاش قبل كده. ليه؟ لانه بيواجهني، بيكلمني، فاخد خطوه مبنيه على حق، شفت حاجه ما شفتهاش قبل كده، فعملت اختيار واخدت خطوه ما خدتهاش قبل كده. في جزء شائك عايز اتكلم عليه بسرعه، القيود. القيد يعني ايه؟ القيد يعني ايه؟ شخص مقيد. انا عايز اقول ابسط تعريف على الاطلاق، تعريف القيد هو انه مش قادر اروح لتوجهي، للاختيار اللي انا اخترته، مش قادر امشي في اختياري، مش قادر اروح لهدفي بسبب حاجه ماسكاني. وبعدين ساعات القيد اقدر اتحرك شويه لكن ما اوصلش، زي ما اكون عايز اوصل لهناك كده بس مش طايق. ليه؟ مربوط بسلسله.

هتشدني تاني. ده القيد. اذا اي حد عايز يوصل لهدف ومش عارف يوصل له، وكل ما يجي يروح عايز ربنا، عايز اقرب، عايز اتغير، كل ما اجي اروح ابص على نفسي مش قادر، في ايه؟ خلي بالك احسن تكون مقيد. اقرا معايا الايه دي، ايه جميله قوي، مفهوم كونسبت وجميل، في انجيل متى 12 43 ل 45، طويله بس اسمعها. اذا خرج الروح النجس من الانسان يجتاز في اماكن ليس فيها ماء، يطلب راحه ولا يجد. مين ده؟ مش الانسان، ده الروح النجس. ثم يقول ارجع الى بيتي الذي خرجت منه. انا كنت جوه بني ادم واضطرت، وبعدين لفيت وتعبت، طب انا ارجع بيتي. فياتي ويجده، يجد مين؟ البني ادم فارغ مكنوسا مزينا متوضب يعني. ثم يذهب وياخذ معه سبعه ارواح اخر اشر منه، فتدخل وتسكن هناك، فتصير اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. شخص كان جواه روح، كان مسيطر عليه حاجه، كان مقيد. ولما القيد ده اتكسر، الكتاب هنا بيقول لان ما جاش حاجه بدل القيد ده، الروح النجس ده رجع، بس رجع ايه؟ جاب مع اصحابه، رجعت مقيد تاني اكتر من الاول. فيقول اواخر ذلك الانسان اشر من اوائله. ده مفهوم، دي مش ايه كده عابره، دي بتقول لي معنى. بتقول لي ايه؟ بتقول لي انت مقيد، لو اتفكيت وما تحطش حاجه بدل القيد ترجع مقيد تاني اكتر من الاول، اوحش من الاول. القيد هو اني مش قادر اروح لحاجه، مش قادر اعيش مع ربنا، مش قادر ابطل الموضوع الفلاني، مش قادر احب، مش قادر اخرج برا نفسي، مش قادر، زي ما يكون حاجه مكتفاني. اعمل ايه مع القيد؟ يعني ايه الخطوه؟ اعمل ايه؟ واحد، سمي القيد باسمه بدقه، يعني يقول انا مقيد بنجاسه، انا مقيد بعلاقه، انا مقيد بطمع، بخوف، بحزن، انا مقيد بالغيره والمقارنه. سميها زي ما هي، وزي ما يكون انا لما بسمي القيد بحط بمسكه كده واروح بيه لربنا. انت ما عرفش اسمي القيد او ما شوفش ان انا مقيد لما اكون مش عايز اروح حته، فانا قاعد هنا يقولوا انت مقيد انت مسلسل، اقول له مش حاسس بحاجه، ما انا قاعد على الارض. امتى احس اني مقيد؟ لما الاقي نفسي عايز اروح حته ومش قادر. واحنا اوقات كتير قوي عايز ابقى حر مش قادر، عايز ابقى مرتاح نفسيا مش قادر. ساعتها بادرك اني مقيد، امسك القيد. يعني ايه؟ قول له يا رب انا مقيد، شكلها كده، شكلها انا مقيد بالخطيه الفلانيه، بالخوف الفلاني، بالرغبه الفلانيه، بالعلاقه الفلانيه، فكني. بس لو قلت فكني هيحصل زي الايه اللي في انجيل متى 12، تتفك، وبعدين بعد ما تتفك لو الدنيا فاضيه يرجع تاني اوحش. لازم بقى مضطر تعمل ايه؟ تقول يا رب فكني من القيد الفلاني، انا مصدق انك انت تقدر تفكني، تعال جوه قلبي، تعال جوايا، املاني. بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا يسوع، بدل الحاجه دي انا عايزك انت يا روح الله. مش عايز القيد يرجع يلاقيني فاضي، فيبقى اواخري اوحش من بدايتي. انا بتحداك، واحد، واجه قيودك وقول اسمها وروح بيها لربنا. اتنين، ما تقولش للقيد اطلع بره الا وانت بتقول بدل القيد يا رب تعال انت، عوض يعني، بدل القيد تعال انت جوايا. اوعى تقول له اطلع يا عدو الخير من جوايا، اطلع انا عايز القيد يكسر، من غير ما تقول له يا رب، وفي نفس الجمله خش انت جوايا يا رب انا عايزك، انا بتحداك، صدق ان يسوع يكسر قيدك، اطلب ان يسوع يدخل يملى قلبك بدل الحاجه دي.

لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. منحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة.

0: الو
1: يا ابني كفايه توتر يا حبيبي، كفايه توتر. مش كده يعني، عمال تسال اسئله كتير.
2: انا مبسوط جدا ان انا هشتغل عندكم النهارده في الشركه. ده اكبر كول سنتر شياطين. انا متحمس
1: ده جدا. فخر لحضرتك، فخر ليك جدا. انا عايزك يعني تخف توتر شويه.
2: ماشي.
1: واسئلتك تبقى محدده مهدفه.
2: حاضر.
1: خلي بالك.
2: حاضر.
1: انت بتشتغل في اكبر كول سنتر للخدمات الشيطانيه في الشرق الاوسط واوروبا.
2: انا متحمس جدا للشغل حضرتك، بس انا متوتر لما اتكلم بسرعه جدا.
1: اتفضل بشويش.
2: فين مكتبي؟
1: مكتبك هيبقى هنا.
2: تمام. ماشي اوكي.
1: هتلاقي عندك على الموبايل.
2: ايوه
1: شايف الفولدر الاحمر ده؟
2: شايف.
1: موجود فيه 365 سؤال ما بيخرجش براهم المنهج.
2: طب ولو خرج براهم؟
1: لا مش هيخرج خالص. عندك الفولدر الاصفر اهو. فيه الاسئله الشائعه. اي حد هيسالك هتجاوب. هتقول الو.
2: ايوه.
1: هترد على التليفونات.
2: ماشي.
1: اي حد يطلب اي حاجه
2: هرد عليه.
1: ترد عليه وتساعده.
2: طب وده بيتدرب معايا هنا؟
1: ثانيه واحده انا تعالى هعرفك بس.
2: ماشي.
1: ده استاذ تناوي.
2: ده
1: استاذ سبعاوي.
2: انا تناوي وهو سبعاوي.
1: انت تناوي وهو سبعاوي. انت نسيت اسمك.
2: ما تلخبطتني. انت لخبطتني. قلت له اقعد على الكرسي ورد.
1: استاذ سبعاوي ده اكفأ موظف عندنا.
2: اهلا بيك استاذ سبعاوي. زي حضرتك، عامل ايه؟ اخبارك؟ انا كنت بس ده بروفيشنال جدا، ده بيتكلم في الخط اللي في ايديه.
3: ماشي يا فندم. مع السلامه. مع السلامه.
2: هو حضرتك بالخايم في الخط اللي في ايديك كده على طول؟
1: اهلا يا استاذ سبعاوي، اهلا بيك. احنا كلنا فخورين انك بتشتغل بجد وباجتهاد في هذه الشركه المحترمه.
4: شغل يا بوس.
1: بعد
4: شغل.
1: اذنك
2: اتفضل. ده ايه ده؟
1: حاضر. احرفك على الاستاذ تناوي. موظف جديد عندنا.
2: اهلا بيك. هو احنا لابسين درجات؟ هو ده فرق في حاجه؟
1: طبعا، عشان درجاتنا. هتلاقيني انا اكتر واحد مخضر. هو اقل خضارا. وانت لسه الصوره بهتانه خالص. يعني شويه، يعني انت تناوي، بعد شويه هتبقى تلتاوي اربعاوي لغايه لما توصل لسبعاوي.
2: يعني
1: استاذ سبعاوي مش هوصيك على استاذ تناوي. تعلمه كل حاجه من فضلك. يعني تهتم بيه جدا.
2: ما ينفعش، عشان خايف جدا الان.
1: بشويش من غير توتر. اسيبكم
3: طمن يا فندم.
1: في حفظ ابليس. الى اللقاء.
3: في حفظ ابليس.
1: السلام.
3: اتفضل
2: استاذ سبعاوي. انا متحمس جدا ان اشتغل مع حضرتك بجد. يعني انا مش عارف اقول لحضرتك
3: بس حبيبي انت هترجع عندنا شغل.
2: فعلا
3: اقعد.
2: هيجي لي تليفونات؟
3: تليفون هيرن ترد.

0: في أي حاجة معك الكراسة ومعك أنا.
1: ماشي خلاص أنا أعمل هذا. ترن ترن. بيرن بيرن بيرن. ترن ترن. رد على طول. عايز أرد.
0: رد. أنا معك.
2: ألو.
3: ألو.
2: أي فندم مساء الخير.
3: مساء النور. لو سمحت أنا عندي طلب.
2: اتفضلي.
3: أنا عايزة أتحب.
2: وانا مالي يا فندم، انا كمان عايز اتحب. ايه الكلام، ايه الكلام الفاضي ده؟ تشوفي حد تاني تكلميه، ده اول يوم شغل ليا. لحظه
1: وقت، احنا بعمل حاجه غلط. لحظه
0: ميوت.
1: لا يا فندم معلش، خليكي معايا الهول. لحظه واحده.
2: ايه بتقولي عايزه اتحب
0: يا حبيبي؟ ايه عايزه تتحب؟ ده دورنا،
1: دورنا احنا نحبها
0: مش نحبها.
1: امال
0: نبعت لها حاجات تحبها؟
1: يعني ايه نبعت لها؟ ده بديب يعني ولا ايه ده
0: يا حبيبي؟ اصبر اتعلم. هي عايزه تتحب
1: ماشي،
0: ما تبعتلهاش لحد، ابعت لها ناس يحبوها.
1: اصدقاء يعني؟
0: اصدقاء دي ابلكيشنز.
2: استنى بص، انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. لحظه ماشي يا فندم، خليك
0: رد عليه
2: واحده. معلش حضرتك على الميوت. لحظه، انا لقيت الاجابه في الابلكيشن. احسن
0: ابلكيشن حب وفق راسين. في الحرام. ماشي. يلا.
2: لقيت الاجابه على السؤال. لقيت الاجابه. ماشي يا فندم، حضرتك لسه معايا؟
3: ايوه معاك.
2: بقول لحضرتك انا عملت لحضرتك اكونت في ابلكيشن ديتنج، ما تقلقيش خالص. بجد هتلاقي كل الحب اللي انت عايزاه. يعني هتلاقي، بصي انا عملت لك الاكونت وانت بقى ممكن تختاري المواصفات، يعني عايزه طويل قصير.
3: اختار براحتي يعني.
2: اختاري براحتك.
3: طب اختار قد ايه؟
2: لا براحتك بقى، احنا بنختي بقى
3: يعني. واحد بس؟
2: لا احنا براحتك بقى، براحتي. احنا يعني شركه شيطانيه. 4 5 دي حاجه بترجع لك انت. مع السلامة يا فندم، مش عندنا مكالمات تانية. مع السلامة. مع السلامة.
3: سلام، باي باي.
2: عملت أول تليفون. عملت أول. معلش اتحمست زيادة.
0: يا حبيبي. أول تليفون. طب ده أول تليفون يعني؟ ما أنت عملت إيه يعني خليته يطلع عن الدين؟ ما لسه جوه الدين هي. بس تطلعها بره.
3: ترن ترن.
0: رد.
3: ترن ترن.
2: ألو مساء الخير.
4: ألو.
2: ألو. ألو.
4: ألو.
2: ألو.
4: أنا بدور على السعادة.
2: هو بيعدي. ثانية يا فندم.
4: ألو.
2: ألو. أيوة.
4: بدور على السعادة.
2: ما انا كمان بدور، كلنا بندور على السعاده. ايه اللي بايه؟
4: بقول لك بدور على السعاده، عايز افرح.
2: ده عايز يفرح.
0: ايوه عشان ميوت.
4: انا عايز السعاده.
2: لحظه واحده. ايه ده الكاستمر ده جنان جدا. لحظه واحده، خليك معايا يا فندم على الميوت. لحظه انا رهيب في الكاستمر سيرفيس.
0: لحظه. استنى. استنى. ده عايز سعاده.
2: ايوه.
0: تعمل له ايه بقى؟
2: ايه
0: ادي له بقى؟ بص قول له احنا عندنا سعاده.
2: شوكولاته. سعاده يعني شوكولاته
0: يا حبيبي. اصبر.
2: ايوه
0: يا بابا اصبر. ادي له سعاده. احنا طبعا عندنا سعاده. ايه؟
2: وقتيه.
0: هتقول له ايه؟
2: وقتيه.
0: لا
2: ما قالوش كده.
0: ما تقولوش كده، قول له عندها سعاده كتير قوي.
2: مش هقول
0: انت عايزه. هبعت لك اي حاجه. حاجات فانيه.
2: خلاص ماشي.
0: فانيه.
2: مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. مش هقول له سعاده وقتيه. ايه يا فندم؟
4: الو
2: مساء الخير.
4: مساء النور.
2: احنا عندنا سعاده وقتيه.
4: وقتيه؟
0: دلوقتيه.
2: ده سعاده دلوقتيه. أيوه. هبعتها لك تيجي على طول.
4: ازاي؟
2: حضرتك عارف هتلاقي اعلان هنبعته لك على الفيسبوك. تمام؟
4: فيسبوك.
2: وانت بتسكرول كده تلاقي اعلان هياخدك على لينك.
4: لينك؟
2: هيدخلك على موقع.
4: موقع.
2: اخرج وما تطلعش.
4: ايوه.
0: ادخل وما تطلعش.
2: يعني. أيوة. انا قلت له اخرج وما تطلعش. ماشي. ادخل ما تطلعش، اقعد كتير جوه بقى. ماشي. ده هناك في سعاده. سعاده يعني.
4: سعاده بجد؟
2: ايوه.
4: الله.
2: روح بقى، روح بقى خلاص. روح.
4: شكرا.
2: لذيذ كده.
0: انت ابتديت تشاطر. هسيبك انا اشوف مكالماتي.
2: الو مساء الخير.
3: الو.
2: ايه يا فندم، في حاجه ولا ايه؟
3: انا مكسوفه جدا من نفسي بجد.
2: ليه يا فندم؟ عملتي ايه؟
3: لا لا لا لا لا لا لا.
2: ايه يا فندم اللي حصل؟ طب فهميني وانا اقول لك. طيب فهميني، عشان لو خدت هتعيط معاك. انا اول يوم شغل وانا خايف اصلا، والراجل جابني وقعدني هنا وانا قلقان. عشان ما هنهدى انا وانت، هنهدى. انت عملتي ايه غلط يعني؟
3: انا عملت خطيه كبيره جدا ومش عارفه ابطلها ومكسوفه جدا من
2: هي
3: نفسي.
2: حاجه تكسف الصراحه. حد يعمل خطيه؟ مع الخطيه بتكسف. لا لحظه لحظه، انا بقول حاجه غلط. واضح ان انا بغلط. ثواني.
0: خطيه اللي تكسف.
2: عملت خطيه بتكسف. عارف الشعور ده اللي هو بيبقى
0: يا عم؟ انت عارف انت منين؟ انت يا ابني انت شطان زينا
2: يا راجل.
0: اصبر بس. هي دلوقتي جايه مكسوفه.
2: نعمت
0: خطيه. وشكلها وحش. لا حبيبتي مش انت بس. احنا كتير كده. اصحابك كلهم كده
2: يا راجل.
0: انت كده، انا كده، احنا خطاه.
2: انت كده
0: والدنيا بتمشي.
2: ايوه
0: حلو. اقنعها كده، قول لها عادي كلنا بنغلط. كملي في الغلط.
2: حاضر،
0: ربنا بيسامح. اديها.
2: ماشي ماشي.
0: يلا
2: يا فندم. حضرتك لسه معايا على الميوت؟
3: سامعك.
2: مش عايزك تضايقي خالص من نفسك. بصي يا فندم، بصي كلنا بنغلط. انت ما تعرفيش منيره بتعمل ايه، ما تعرفيش شهيره بتعمل ايه، ما تعرفيش انجلينا بتعمل ايه. صدقيني كلهم بيغلطوا اكتر منك. ده انت اقل واحده بتغلط فيه.
3: انت بجد، انت بجد مش عارفه اشكرك. انت عندك حق.
2: ايوه بس ممكن تقولي ورايا من فضلك قبل ما تقفلي التليفون؟ انا جميله.
3: انا جميله.
2: لا لا بصوت اعلى. انا جميله
3: انا جميله.
2: برافو يا فندم. روحي روحي كملي خطيه. اذهبي اذهبي واخطئي. اذهبي اذهبي.

0: انا بقيت انا عايز بقى البس القميص ده بقى.
1: اجيب لك قميص، انا اجيب لك قميص.
0: اه ماشي.
1: ما بصيش كده.
0: استنى بقى عشان انا بقى ايه بقى خربتها.
1: قديم انت.
0: ايوه.
2: الو.
0: ايوه.
1: نزل رجلك.
2: الو.
0: ايوه يا فندم.
2: ايوه.
0: مساء الخير يا فندم، اسعد حضرتك ازاي النهارده؟ عندنا خدمات كتير جدا، شيطانيه كتير قوي.
2: لا لا لا لا، انا كنت عايزه الغي الاشتراك في الخدمه.
0: لحظه يا فندم، خليكي معايا لحظه عشان النهارده اقول يوم ليه عايز اخليك. مين اللي عايز الغي الاشتراك في الخدمه؟ اعمل ايه دلوقتي؟
1: اصبر اصبر اصبر اصبر. استنى استنى، افتح السبيكر. انا هتعامل مع، انا عارف الحالات دي كويس. افتح.
0: مش ازوراني، مش جاي السبيكر
1: اهو. يا فندم.
2: الو.
1: معاكي مدير خدمه الخدمات هنا.
2: اهلا وسهلا.
1: ايه الدنيا؟
2: انا عايزه الغي الاشتراك في الخدمه بصراحه، انا لقيت كفايتي في حته تانيه.
1: لا
0: لحظه، انا عارفه في الابلكيشن.
1: كفايتك ايه؟ افتح الكراسه. كفايتك ايه؟
0: لا يا حبيبي، انا بحب اقول لحضرتك على حاجه دعيت لي في الابلكيشن الاحمر اللي انت مالكيش دعوه بيه. بتقول ايه بقى؟ حضرتك حتى لو لقيتي كفايتك في حته تانيه فانت محتاجانا علشان نكمل الباكج. يعني هو ده من، يعني حتى لو لقيتي كفايتك
1: هتاخد سكه طويله قوي معاكي. احنا هديكي في ساعتها دلوقتي حالا.
0: ايوه ايوه
1: خلاص. يلا معاكي سنه ونص اشتراك مجاني.
2: انا مش عايزه اي حاجه، انا قررت اتبع المسيح.
0: ايه ده؟ يا
3: نهار ابيض يا نهار ابيض. ايه الموضوع؟
0: مش حاجه اقول لك، التليفون مني وحطه على السبيكر. انا ما عملتش حاجه.
3: تعال اقف هنا، اقف هنا بعد اذنك، بعد اذنك. اطفي الالارم يا هشام. ايوه تمام. بالهداوه، نهدى نهدى خالص. ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟
0: معلش، هو جالي تليفون عادي خالص ولا جرد التليفون؟ قايل لي انا عايز الشركه.
3: كفايه.
0: ده مادي،
1: ايه اللي حصل؟ القميص الابيض ده يقلع في
3: ايه اللي حصل؟ قول لي من فضلك.
1: واحدة من الحالات اللي بتتصل بينا دي. قالت عايز اتبع حد تاني كده، مش عايزين نقول اسمه.
3: حد اللي هو
1: حد كده.
3: اللي هو
1: كده، واحنا يحرقنا في ثانية.
3: اول ما
0: ايه؟
3: اول ما ايه؟ مش عايز اي توتر، مش عايز اي توتر. بعد اذنكم اجتماع قمة. اتفضل اتفضل هنا. مش عايزك تقلق خالص، احنا هي دوبك في اول دور.
0: ايه اول دور؟ احنا فين؟
3: احنا الشركه كلها دي درجات ليفلز. احنا في اول ليفل، فما تقلقش خالص. هيعدي مننا هيخش على اللي بعدينا، فما تقلقش. احنا عندنا خطه احترازيه حافظينها وبننفذها. يعني اتفضل اتفضل قول.
1: في الحالات اللي زي دي احنا مش بنعمل اي حاجه غير ان احنا بنعمل ريبورت،
0: تقرير. يعني
1: تقرير بتكتب تقرير بالحاله، وبعد التقرير ده بتروح مطلعه فين؟
3: في الدور اللي بعده،
1: علشان يتختم. يتختم الناس اللي فوق. يتختم من هنا ويروح هنا، والاستاذ عبير هنا ومش عارف ايه،
0: وبعدين
1: ايه يطلع فين؟
3: يطلع للدور اللي بعده
1: عشان يتختم. الختم بقى الاكبر. خلصنا كل حاجه، يلا بقى ايه؟
3: يطلع للدور اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعده.
1: فوق خالص، لان فوق في ايه؟
3: لان فوق في بقى اعلى رتب، اجناد الشر الروحيه، اللي في منهم شوية جيوش كده حلوين بنسميهم المشاة. دول بينزلوا. شخص اللي قرر انه يذبح حد تاني كده ولا كده بيبتدي يلعب في دماغه. اسبوع واحد وبيرجع لك تاني يكلمك في التليفون.
0: مش معنى اسبوع.
3: بنقول له اولا، انت فكرك انت تعرف تبطل الخطيئة دي؟ لا يمكن. انت فاكر ربنا يا حزين هيسامحك؟ انت فاكر ان انت هتعيش طول حياتك قديس وقافل الزرار؟ ابدا. ده انت بكره هتعك عكايه صغيره، وبعده اكبر شويه، وترجع ريما لعادتها القديمه. المشاة دول منتشرين في كل حته، خلي بالك. اوعى تكون فاكر واقفين بنعمل دراما وكلام من ده. المشاة موجودين هنا اهم، شايفهم؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه رايك؟ جنب كل واحد في واحد من المشاة، هيعرف ازاي يتعامل معاه كويس. الدكتور زكريا يتكلم والناس تعرف الرب وتسلم حياتها، وبعد كده يستلمهم بره. هم خارجين كده مش هيكملوا اسبوع يا مؤمن، اسبوع قصدي مش يا مؤمن، اسبوع، ويكونوا بيكلموك عايزين خدمات وطلبات. اتفقنا؟ فهمت؟
0: يلا
3: هديت.
0: ايوه
3: يلا بينا،
0: يلا بينا. يكتب الرقم.
3: اتفضل يا دكتور زكريا.
4: انتوا مصدقين مصدقينهم؟ طبعا. فعلا في الجزء الاخير صح، في رتب شيطانيه بجد،

0: ودايما دايما في محاولات من عمل إبليس إنه يمنع إن إحنا فعلا نتلاقى مع الله ونبدأ حياة الخدمة بتاعتنا النهاردة وبكرة بعنوان غيرني. مين يقول أمين؟ في آية عظيمة بتقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت. أما اللي قالوه قبل كده كده، لأن الشيطان هو مش هم طبعا دول قديسين حلوين، بس الشيطان كذاب وأبو الكذاب. وأنا النهاردة قابلت بعض الناس فرحت بيهم، أنا أعرفهم من كام سنة، قبلوا الرب 12 يمكن 12 سنة وكانوا قم بعاد جدا، ودلوقتي خدام. يعني الأخ الحبيب جايب 50 شخص يحضروا النهاردة، هو قبل الرب من 12 سنة في احتفال زي ده، أنا فاكره كويس جدا. فما تتوقعش أنه كلامهم صح كذب، اللي بيتبع المسيح بيقدر يكمل. مين يقول أمين؟ تعالوا نقف مع بعض ونقرأ 3 آيات من العهد الجديد من إنجيل بحسب البشير لوقا، إنجيل لوقا وأصحاح 4. وهنقرأ من عدد 18. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل لوقا 4:18 يقول المسيح في هذه الاعداد: روح الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسري القلوب، لانادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم. خلينا ناخد دقايق وإحنا واقفين نصلي. صلي كده قول له يا رب خلي كلامك ده يأثر فيا. أنا ما أطلب من دكتور رامز يجي دمنا صلاة لأجل كل واحد فينا. فرحان جدا جدا بحضور الرب، فرحان بكل ترنيمة، فرحان بكل تأثير، فرحان اني من مختلف الدول موجودين، من حتى يعني فرحان من اخواتي اللي من المغرب، اخواتي اللي من اليمن، اخواتي اللي من فلسطين. فبنصلي لاجل كل واحد النهارده يكون يوم بركه في حياته. مين يقول امين؟ تفضل يا دكتور.
1: يا رب بنشكرك، يا رب بنشكرك في هذه الليله من اجل كلمتك الحيه القويه. يا رب نشكرك لانك حضورك واضح في وسطنا. يا رب نشكرك لأنك أنت تهتم بكل شخص فينا، بكل ما ندور فيه، بكل ما نشعر فيه. يا رب أنت تعرف احتياجاتنا وتعرف يا رب جميع دواخلنا. نصلي إليك في هذا اليوم بكل تواضع وانكسار، نضع رؤوسنا في الأرض أيها السيد لتدخل إلى أعماقنا لتتعامل معنا. تعال بكلمة الحياة إلى داخلنا لنتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. يا رب تعالى أنت تكلم إلى دواخلنا وقلوبنا لنعرف من هو شخص المسيح الحقيقي. يا رب لنرجع إلى زمن ورد، يا رب خلصنا لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. بارك يا رب هذه الكلمات وهذه الأمور التي نسمعها في هذا اليوم، لأن يسوع حي في اسم ربنا يسوع المسيح، ولك الشكر والحمد. كلمة حية من عبدك في هذا المساء. أمين.
0: أمين. شكرا دكتور. تفضل مكانكم. الجزء اللي احنا قريناه أساسا الرب يسوع لما دخل المكان اللي هو تربى فيه اللي هو الناصرة، علشان كده دعي ناصريا، وبيسموا المسيحيين مرات في أماكن نصارى، بس هم دعيوا مسيحيين في أنطاكيا أولا. فدخل الناصرة المكان اللي تربى فيه وادوله الكتاب المقدس، فتح على هذا الجزء اللي هو سفر أشعياء أصح 61 وأرى نبوة عنه. يعني إيه نبوة؟ علشان بعض الناس الحاضرين، نبوة يعني الكتاب المقدس ده بعهده اتكتب بالروح القدس. وأنا أتمنى الناس اللي بتهاجم الكتاب المقدس، طبعا كتير لما نحط آية على الفيسبوك أو على يوتيوب أو على تويتر أو على أي ميديا، ناس بتهاجم الكتاب وبسألهم أنت قريت الكتاب المقدس؟ بيقول لي لا، أنا قالوا لي أنه متحرف. فأنا بقول اللي بيقرأ الكتاب، مثلا موضوع النبوات ده اللي بتكلم عنه، يعني مثلا الكتاب المقدس

قبل ما المسيح يتولد بسبعمية سنة في آية بتقول هو ذا العذراء تحبل، ده أشعياء قال كده بنبوة. وهيعرف منين؟ ما هو اللي كتب الكتاب ده روح الله، وهو حافظ ليه، ربنا حافظ الكتاب. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. برضو في سفر أشعياء هذا الجزء اللي المسيح أراه، هو بيحكي عن ليه المسيح جه، وأنا هقول لكم سبع نقاط قالها الرب يسوع عن نفسه. وبقول لكل واحد فينا وأنا أولكم، ممكن تلاقي بركة في حاجة من الحاجات السبعة، أو هم ست حاجات فيهم بركة، وفي واحدة تاني أخيرة عن بتكلم عن الدينونة، لأن المسيح هو ديان العالمين. الكتاب المقدس بيقول كده على فكرة، المسيح هو الديان. فقال المسيح روح السيد الرب علي لأنه مسحني، واحد لأبشر المساكين، اثنين أشفي المنكسر القلوب، ثلاثة أنادي للمأسورين بالإطلاق، أربعة أعطي بصر للعمي، خمسة أرسل المنسحقين للحرية، ستة أكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر، لكن لما ترجع للجزء في أشعياء 61 تلاقي في جزء وراه بيوم انتقام لإلهنا اللي هو يوم الدينونة. طبعا في أشعياء 61 بيقول نتيجة قبول هذه المسحة للمسيح، مثلا بيقول أعطيهم جمالا، ده التغيير، جمالا عوضا عن الرماد، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. على فكرة من الآيات القليلة اللي موجودة عن اليأس اللي بيولد الانتحار، ونسبة الانتحار كترت جدا في العالم، إن المسيح هو اللي بيقدر يديك أمل ورجاء وتسبيح وفرح عوضا عن الروح اليائسة إن قبلت هذه المسحة. ليه سبع نقاط؟ للأسف أنا ما عنديش هدايا زي الشابين الحلوين، بس يعني اللي يحفظهم يبقى كويس. لماذا جاء المسيح؟ واحد أبشر المساكين، اثنين أشفي المنكسر القلوب، ثلاثة أنادي للمأسورين بالإطلاق، أربعة العمي يديهم بصر، خمسة أرسل المنسحقين للحرية، ستة أكرز بسنة الرب المقبولة، سبعة في يوم اسمه يوم الدينونة اللي هو الديان بتاعها المسيح. كم حاجة جه لأجلهم الرب يسوع. على فكرة نحن نؤمن أنه مكتوب كده في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، المسيح هو كلمة الله وروح منه، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. لماذا جاء المسيح؟ سبع حاجات في الجزء ده حفظتوها طبعا، قولوا معايا: أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب. على فكرة الآية دي من الآيات النادرة عن القلب المكسور، مش ناس عندهم ديبريشن مثلا، لا، ناس قلبها مكسور، وأصعب حاجة في الدنيا القلب المكسور. هتكلم كلمة عنه، قولوا معايا: أبشر المساكين، أشفي المنكسر، أنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي أعطيهم بصر، خمسة أرسل المنسحقين للحرية، ستة أكرز بسنة الرب المقبولة، سبعة يوم اسمه يوم الدينونة. يعني لو أنت سألتني لماذا جاء المسيح، أفضل إجابة هجاوبك من اللي هو قاله. لماذا جاء المسيح؟ سبع حاجات. طبعا أنت بتلاحظ أن أنا بكرر، أقصد أنت شايفنا أطفال في مدارس الأحد بتكرر لنا. لا، ما هو أنا أصلي بلاحظ أن مرات أوعظ وعظة وناس تكون حاضرة وبتشغل في الموبايل وكده مش مركزة، فعلى الأقل تحفظ آية. فهعيد تاني، كم حاجة؟ ساعدوني، أنا جاي من مصر على فكرة، مسافر. أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي أديهم بصر، أرسل المنسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة، ثم يوم اسمه يوم الدينونة. حفظتهم ولا؟ خلاص أنا وقت وعظتي قربت تخلص. قول تاني،

اخوكم اخوكم اه اشمعنى في الدراما كنتم مركزين يلا معايا قولوا عشان اسمع انا مش شايف. ابشر المساكين، اشفي المنكسر القلوب، انادي للمأسورين بالاطلاق، العمي اديهم بصر، 5 ارسل المنسحقين للحرية، 6 اكرز بسنة الرب المقبولة، 7 يوم اسمه يوم الدينونة وهو الديان. نعم اظن كفاية كده عيد ولا يا مارك كده زيادة. اقول تاني هم كام حاجة انا على فكرة حافظهم من غير ممكن من غير ما اقراهم. اقولهم اهو، 1 ابشر المساكين، اشفي المنكسر القلوب، انادي للمأسورين بالاطلاق، العمي يديهم بصر، ارسل منسحقين الحرية، اكرز بسنة الرب المقبولة، 7 بيوم اسمه يوم الدينونة. على فكرة سهلين جدا. لماذا جاء المسيح؟ في ناس هتقول لي انا هسيبك وامشي، على راسي ما تسيبنيش خلاص اقول كلمة في كل حاجة بس احفظهم. لماذا جاء المسيح؟ 1 اشكر او كده خلاص بعد ما تقولون مرة دي اقول كلمة على كل حاجة. 1 الله ابشر المساكين، 2 اشفي المنكسر القلوب، 3 انادي للمأسورين بالاطلاق، 4 العمي يديهم بصر، 5 ارسل المنسحقين للحرية، 6 اكرز بسنة الرب المقبولة، 7 هو الديان في يوم الدين. هقول كلمة بسيطة عن كل نقطة واصلي. النهاردة على فكرة يوم مميز، كل الأيام مميزة، بس تاريخ النهاردة حتى ليه مزيكا. يعني لو النهاردة أنت بديت فعلا تغيير مع المسيح، لأنه change me اسم الخدمة بتاعتنا، هيبقى مش هتنسى اليوم ده. 7/7/22 7/2/22 إيه ده؟ يعني يوم بيقولك اتغير فيه، مين يقول أمين؟ أيا كانت حالتك في شخص عظيم. لو قلت لك الحياة الأفضل هو الفريق العظيم، هو فريق كويس بس أبقى نصاب، تعرفوا كلمة نصاب بالعربي؟ لو قلت لك أنا كواعظ أقدر أغيرك أبقى نصاب كبير. لو قلت لك أي إنسان يقدر يغيرك، يعني في حاجة اسمها التنمية البشرية وبيقولوا مش أنت تقدر جواك قوة كامنة. طب والواد بتاع المخدرات المدمن والواد بتاع البورنوغرافي اللي بيشوف 100,000 تيرا، صدقني يعني ايه باصت؟ مين يقدر يغيره؟ شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع المسيح اللي اتكلم الكلام ده عن نفسه، مش انا اللي اتكلمت عنه. فعلشان كده يقدر يغيرك النهاردة، مين يقول امين؟ لماذا جاء المسيح؟ 7 حاجات مش هقولهم، هقول كلمة عن كل حاجة. 1 ابشر المساكين، ابشر يعني خبر صار، احنا جايين بخبر صار. وهذا الإنجيل اسمه إنجيل، كلمة إنجيل هي كلمة يونانية ترجمت فقط للعربية بكلمة إنجيل، والكلمة اليونانية معناها خبر صار، بشارة. فإحنا جايين بخبر صار، مش جايين نقول لك الله سينتقم منك ويهدد، لا لا لا خالص، والله سيعمل فيك ويرميك جهنم والعقاب عذاب القبر، لا لا، بنقول لك في رجاء في المسيح، مين يقول امين؟ بنقول لك في بشاره، في خبر صار، بس الشرط مهم جدا انك تكون مسكين. ومسكين انا مش المقصود معكش فلوس، ماني يعني، مش دي فلوس دي برضه دي مصر اهو وده يورو. المسكين مش اللي محوش فلوس، المسكين اللي شاعر بانه متواضع. في ايه بتقول يقاوم الله القتلة، لا ما فيش ايه بتقول كده، يقاوم الله الزنا، مع انه بيكره الزنا والقتل، بس في ايه بتقول يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم. فالمسكين هو الشخص اللي بيقول انت مش عارف انا مين. كتير بالذات اخوات واخوه رجاله بيتخانقوا مع بعض كده، نسيت هي مين وانا مين، فببص لها كده اباوع ليها، العراقيين يفهمون، أباوع وأقول لها أنا كمان مش عارف حضرتك مين. تقول لي يعني يا زكريا، دكتور زكريا. لا بصراحة أنا مش عارف حضرتك مين، أنا زكريا ابن آدم، جدي آدم ساقط تراب، أبونا مكاري اللي راح السماء كان مؤلف ترنيمة بتقول أنا التراب
افتكر يا نفسي أنا التراب إياك تنسي. فمش ممكن تستفيد من بركات المسيح طول ما أنت حاسس أنك مش عايز ربنا. لم يستحسنوا أن يبقى الله في معرفتهم. أنت مش بالذات العراقيين، مين عراقيين هنا يرفع ايدهم؟ ما حدش يزعل مني، أنا زرت العراق والعراقيين أنا يعني أكتر شعب كل الشعوب بحبها، بس العراقيين خلال 15 سنة اللي فاتت أنا بحبهم وهم بيحبوني. متضايقين مني قال بيقولوا أنه بعلي صوتي في الوعظ بصرخ، أنا مش بعلي، أنا بعلي صوتي في الوعظ بأمانة. ولا 200-300 عراقيين لما كان زمان السيديهات قالوا لي كسرناها بسبب الزعاء والصراخ بتاع، بس أنا ما بعدي. لكن العراقيين حلوين، لكن بعض منهم، بعض منهم لما رحت العراق أيام صدام وغيره يقول فلان الفلاني ده ابن عمي راجل ملحد مثقف. كنت أول مرة أسمع ما بين الإلحاد والثقافة في العراق. فالعراق عندهم الراجل المثقف الدكتور في الجامعة من ضمن علامات سموه أنه ملحد، بس هذا الكتاب بيقول أن الملحد غبي. أنت بتشتم يا أخي زكريا واعظ؟ أنا بشتمش، ده الكتاب أكتر من مرة بيقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. يعني لو قلت لك بس الشاشة دي عملت نفسها أنت معتقدني أنا صعيدي؟ صعيدي عندنا الأبر إيجبتي يقولوا عليهم جوكس، يعني نكت كده. إزاي عملت نفسها يا عم؟ طب وإزاي أنت عملت؟ إزاي خلاياك العظيم؟ أنا طبيب بشري يعني، حتى لو أنا مش طبيب، بس دي عظمة، عظمة الخالق. السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. لماذا جاء المسيح واحد ليبشر المساكين؟ يعني لو انت اتضعت، وانا اتذكر اختبار اخويا لما من 12 سنة كنا في مكان هنا في هولندا وقدمنا دعوة وجي ركع وصلى هو اسرته، وبعدين قال لي على فكرة ما فهمتش اغلب الوعظة، والان خادم وجايب 50 شخص. لما قابلته النهاردة فرحت جدا، بيقول لي انه انا لقيت نفسي برمي نفسي واركع عند الرب بكل تواضع، ومن ساعتها حياتي اتغيرت وبركة كبيرة هو وعيلته، وجايب 50 شخص النهاردة. أبشر المساكين، يعني لازم تتأكد انك تجير. هو الله وانا انسان، مين يقول امين؟ يبقى اول سبب لماذا جاء المسيح علشان أبشر المساكين. اثنين، اشفي المنكسر القلوب. انا بعرف ان في الاطباء في دكتور اسمه سايكاتري بالهولندي ايه؟ سيكولو؟ سيكولو؟ دي سيكولو؟ بي سيكولو؟ معلش انا اخوكم صعيدي. في دكتور سايكاتري يعني دكتور امراض نفسية، بس ما فيش دكتور شفته في العالم يقدر يقول على نفسه انا طبيب للقلب المكسور الا شخص واحد وحيد اسمه الرب يسوع المسيح. وانا عايز اقول حاجة، يعلم الرب، وانا ما بحبش حتى بقول للشباب اللي بيوعظوا ما تقولوش اللي انا هقوله. انا اساسا لغاية السكتش كنت هوعظ عن جزء تاني خالص وحتى ايه، لكن انا شعرت بدافع ان اتكلم النهاردة لماذا جاء المسيح في هذه السباعية في عجالة علشان النقطة دي. المسيح يشفي قلبك المكسور. يمكن خانتك أعز الناس ليك خانوك، يمكن خانك أعز إنسان، يمكن فقدت في الكورونا أو في الأمراض أي إنسان، قلبك اتجرح، قلبك اتكسر. ما فيش، صدقني صدقني أنا بقول لك في الإنجيل وفي الحياة شرفني الرب لف العالم، مش كل دوله لكن كل قاراته، كل قارات العالم لفيتها ومرات مش مرة، وما لقيتش ولا دكتور يقدر يعالج القلب المكسور إلا الدكتور يسوع المسيح. قال أنا أشفي القلب المكسور. عارف ليه؟ اسمع دي يمكن تفهمها أو صعبة. قال على الصليب، دي آية، العار قد كسر قلبي فمرضت. لما حمل خطايانا في الصليب قلبه اتكسر، علشان كده يعرف قلبك المكسور. يشهد الرب يسوع. كل مرة كنا نتكلم عن ناس على ان المسيح بيشفي القلب المكسور، نوعية الناس اللي بتتوب وتتغير هي نوعية خاصة
لاني ما حدش فهمهم الا هو.

ولا قلبه اتكسر. مين يقول امين؟ انا ما اعرفش اتكسر بخيانه ولا بجرح من اقرب ليك ولا بفشل ولا بايه الحاجه اللي كسرت قلبك. ويمكن بديت تاخد مخدرات ياما في خدمات زي دي، ركعنا مع مئات والاف الناس يقولون انا انا انا ديبريست، انا حصل لي اكتئاب، انا باخد الكحوليات ازازتين او ثلاثه، انا باخد مخدرات، انا بخلي الطبيب يكتب لي ادويه انتي ديبريسنت وحاجات سيديتيف والحاجات دي علشان ارتاح، انا قلبي مكسور. وانا مش ضد الدكاتره البشريين، بس انا بقول اعرف مئات والاف الناس من غير ما يروحوا لدكتور بشري شفى المسيح قلبهم وصاروا خدام للرب. انت كمان حصل معك؟ هاليلويا، تحيه لاختنا اللي بتقول وانا حصل معايا كده، امين، لانه هو اللي بيشفي القلب المكسور. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ واحد، ابشر المساكين، يشفي المنكسر القلوب. ثلاثة، انادي للمأسورين بالاطلاق. هعمل مقارنه بين الثالثه والخامسه. الخامسه ارسل المنسحقين في الحريه. ايه الفرق ما بين المأسورين، الناس الشطار في اللغه العربيه، بين المأسورين والمنسحقين؟ اسمع، ايه فرق ما بين المأسور والمسحوق؟ المأسور مربوط، أسرة زي أسرة الجيش، صح؟ في واحد عظيم أو أسرة مثلا الخطف، عندنا كانت فترة 2011 وكده، كانوا الناس يتخطفوا، تخطف الراجل، تخطف الست، تخطف الولد ويطلبوا فدية واليرموه في قبر يربو، ده مأسور لغاية ما يدفعوا الفلوس ويطلعوه، ده المأسور. طب والمنسحق أو المسحوق؟ مطحون. يعني مطحون؟ يعني أنا شفت بعيني مرات عمارة بتقع على ناس، فلما يشيلوا الأنقاض الجثة بتاعت البني آدم تبقى زي الفطيرة. العراقيين يعرفوا الفطير ولا عندكم فطير؟ لا، فطير ما عندك، بيتزا مثلا زي البيتزا. انتوا بصراحة عندكم الظلمة، هو قال مش عارف الايه الظلمة، الظلمة الزام. يعني بعض الناس من كتر ما انا بوعظ واقول بحب العراقيين بيقول اه انت بتوعظ كده تجاملهم عشان ياكلوك ظلمه، بس يعلم ربنا انا بحب الظلمه بس مش عشان كده. المسحوق ده شخص عليه حمل كبير لغايه ما انسحق. طب والمسيح بيفك المأسورين ولا بيقيم المسحوقين؟ الاثنين. هقول كلمه عن كل واحده في نص دقيقه. المأسور اسر الشيطان، ولو سمعتوا في السكتش الشيطان دي كلمة كده بنقولها، بس هم رتب زي ما سمعنا بجد. أفس 6 بتقول إن في شياطين اسمهم أجناد الشر الروحية، دول الغفر يعني. بعدين فيهم شياطين برتبة والي، الوالي ده يرأس المدن، وكل شيطان برتبة والي، يعني مجموعة شياطين برتبة ولاة، فيهم شياطين برتبة سلاطين، ودول بتوع الستيتس أو المحافظات. بعدين فوقيهم شياطين برتبة الرؤساء، ودول يرأسوا الدول، زي في العهد القديم اللي قرا في سفر دانيال رئيس فارس الشيطان اللي كان مسيطر على إيران، ومن زمان صعب جدا على فكرة، يعني عطل الاستجابة بتاعة دانيال 3 ويكس، 3 أسابيع. ده الشيطان الكبير المسيطر على دولة إيران رئيس فارس يعني. ثم رئيس العالم، يعني رئيس العالم يرأس الرؤساء اللي بيرأسوا الدول، ثم الرؤساء ترأس السلاطين اللي بترأس المحافظات، ثم كل سلطان بيرأس ولاة اللي بتسيطر على المدن، ثم كل شيطان والي بيرأس أجناد الشر الروحية منظمة. بالإضافة لكده هناك يعني أيضا لهم تخصصات، روح شر، روح نجاسة، روح وهكذا. فظاع قوي. بس عايز أقول لك خبر إن المسيح في الصليب جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم، والشيطان اتكسرت رأسه في الصليب. طبعا يعوزني الوقت ان احكي، اذا جيت للمسيح النهاردة يعلم ربنا حسب الكتاب يقول اعطيتكم سلطانا، مين حافظ يقول معايا؟ ان تدوسوا مين بقى؟ الحيات والعقارب وكل قوة العدو. يعني انت اللي تطلع الشياطين لو كنت مستقل
في ناس مسحوره فعلا فيكم، معمول لها عمل.

يعني في سحر، طبعا في سحر، في ناس ملبوسة بالشياطين فعليا. اذا جيت للمسيح يفك اسرك مين يقول امين؟ والشيطان ما يقدرش على شعرايا منك او على عيالك او على ممتلكاتك، مين يقول امين؟ فدي يطلق المأسورين. وعلى فكرة في الانجيل اللي يقرأ الانجيل يلاقي ان الشياطين كانت تخرج وتقول للمسيح انت هو المسيح ابن الله. نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. أربعة، العمية ديهم بصر زي ما شفنا في الفيديو. طبعا المسيح بيشفي العمية حرفيا، بس في عمى أشر من العمى الحرفي. يقول الكتاب لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. قالوا لي طبعا اوعى تنزل من عشان الإضاءة والكلام ده، بس أنا معلش سيسامحوني، أنا لو أعمى أنا مش عارف أنا رايح فين ولا بخبط في مين. الكتاب يقول في رسالة يوحنا الأولى صح 2، الإنسان الأعمى روحيا لا يعلم إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. ومرة تانية أنا مش بنادي بالإنجيل بقول لك نظريات، أنا بقول لك حاجة اختبرتها وبدعيك إنك تقبلها. هذا الإنجيل فقط هو اللي بيضمن لك ماذا بعد الموت. أي كلام آخر غير الإنجيل بيقول لك اعمل وسوي واحتمال، الله أعلم. هذا الإنجيل مثلا من آلاف الآيات، يمكن تكونوا حافظين أشهر آية، هكذا أحب الله حتى بذل، اسمع الآية، لكي لا يهلك بعض من يؤمن بإله، كل من يؤمن به بل تكون له. وحكينا عند الصليب لص قاتل عاش كل حياته في الشر، قال للمسيح 6 كلمات، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي فين؟ قال له كده بعد ما اللص مات ولا قبل ما يموت؟ قبل ما يموت. فهذا الانجيل يضمن لك الحياة والخلود. كورنثوس الثانية 5، يبقى تفتح عينيك العمية. أمر حاجة أنك تموت؟ أنا أصبت 3 مرات بكورونا، المرة الأولانية كنت في حالة خطيرة جدا كنت هموت بجد، بس شاهد الرب. إحنا بنكره الموت لأن الموت عدو، بس عمري ما كنت خايف أن أموت وأقابل ربنا. صدقني إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله، كنت في سلام كامل، بس هو شفاني عشان أجيلكم في هولندا مرة تاني، مين يقول أمين؟ فأنا عايز أقول لك حاجة، هذا الإنجيل يفتح عينين الأعمى. الأعمى هنا الشخص اللي تقول له بعد ما تموت هتروح فين، يقول لك الله أعلم، بالمصري يعني دي بطيخة مقفولة ممكن تكون حمرة وممكن تكون كده، وبالمصري يقول لك مثل، معرفش عندكم في الشعوب الأخرى، يعني يقول لك يوم الله يعين الله، عندكم في العراق دي، وحاجة مصرية بيور دي، تيتي تيتي زي ما رحتي موجودة في نعيد تاني، لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، أنادي للمأسورين بالإطلاق. العمي روحيا يضمن لك السماء. مش عارف إزاي أوضحها لك يا أخي، حتى لو أنت ملحد أو أيا كان خلفيتك، بقول لك في شخص مات عشانك ويأكد لك لما تموت يكون ليك مكان في السماء. قال في بيت أبي إيه؟ أنا عايز أخدك معايا، مات عشان يوديك السماء. قول تاني معايا، أبشر، أشفي، أنادي للمأسورين، العمي يديهم بصر، 5 أرسل منصحقين. أكتر كلمة بسمعها، أخبارك إيه؟ شلونك يعني؟ شلونك؟ يقول لك مطحون، مهروس، أي حاجة. عشان كده أشهر الآيات اللي قالها المسيح، قولها معايا اللي حفظها عشان يسمعها جارك، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإيه وثقيل الأحمال، الحمل التقيل نزل راح إيه دايس عليك. يشهد الرب يسوع، صدقني المسيح يشيل الحمل النهاردة وتصير إنسان جديد ولا يبقى عليك أي تعب. هاليلويا، لو جيت له النهاردة أنا واثق
سبعة سبعة 22 يوم

خلاص لناس كتير مين يقول امين. ثم الحاجه السادسه بسرعه، اكرز بسنه الرب المقبوله. يعني طول ما انت عايش على وش الارض اسمها سنه الرب المقبوله، فرصه للتوبه، فرصه لقبول المسيح. طب تنتهي امتى؟ تنتهي بطريقه من طريقتين، يا اما ان المسيح يجي تاني والعالم ينتهي، لانه المسيح جاي تاني قال انا اتي سريعا، يا اما بعيد عنك حياتي تنتهي. مش بفول عليك، اتكلم عن نفسي. القلب بينبض كم

وتلات تكات متكش يا شقيقي، عندنا في الصعيد يا مش عارف انتوا بتصرخوا على الميت ولا يا واد خالتي انا ماتت، ويصرخوا عليك. مش مهم، المهم روحك راحت فين. في ناس ملحدين بيقولك ما فيش روح، انت حر طبعا، بس على فكرة انا لفيت العالم وقابلت ملحدين كتير، وبس بقولك ما لقيتش ملحد حقيقي. يعني ايه ما لقيتش؟ يعني انا بسأل ملحد انت كم في المية متأكد ان الدنيا خلقت نفسها، يقولك 90%، بس ما لقيتش واحد بيقولك 100%، ليه؟ يقولك انا مش عارف في الاخر. بس الكتاب يقولك انا عارف، نحن نعلم اننا انتقلنا من الموت إلى الحياة، نحن نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي، من فاكر بها الآية، فلنا في السماء بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي. قول أمين. فسنة الرب المقبولة تنتهي يا إما بنهاية حياتك، وعلى فكرة حياتك بخار وحياتي بخار، ولو دخلت، مش عايز أقول لك لا تقول بتعمل إعلان عن نفسه، بس لو دخلت على الوعظات هتلاقي على الأقل 200-300 قصة حكيهم حصلوا معايا، إني كنت قاعد مع شخص كده بتكلم معاه بعد ساعة أو يوم أو يومين مات. فلما حكيت القصص دي كتير على مدى 30-40 سنة، في ناس بتتصل بيا بتقول أنت بتكذب يا زكريا، أنت بتألف، هو أنت حضرتك؟ يعني جاني تليفون من حتة اسمها اسكندرية في مصر، ألو أنت زكريا الثوري؟ قلت أنا سمعت لك وعظات كتيرة، حوالي 100 قصة قابلت ناس وماتوا. قلت لها فقالت لي يعني حضرتك هو كل مرة بتقابل حد بيموت؟ قلت لها فين حضرتك؟ أنا كنت في القاهرة. قالت لي أنا في اسكندرية. قلت لها هجيلك أركب القطار. قالت لي لا. طب هو يعني أنا عزرائيل؟ أنا ما فيش حاجة في اسمها عزرائيل في الكتاب أساسا، بس يعني هو أنا كل ما، مش كده، الحياة قصيرة جدا، دي اسمها سنة الرب الإيه؟ ثم أخيرا يوم اسمه يوم الدينونة، مرة تانية أكلمكم عنه في رؤية 20، المسيح هو الديان، وتختم رؤية 20 كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. نعيد السبع نقاط وهوجه دعوة، أرجو الفريق الترنيم يجي، فريق البيت الريف الرائع يجي، وهنبدأ نرنم ونصلي معكم تاني. قولوا السبع حاجات، لماذا جاء المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي المنكسر القلوب، الفريق لو سمحتوا، أنادي للمأسورين بالإطلاق، العمي يديهم بصر، أرسل المنسحقين للحرية، أكرز بسنة الرب المقبولة. ولو ما قبلتش السبعة دولة للأسف الشديد في يوم اسمه يوم الإيه؟ الدينونة. لكن اللي يحتمل في المسيح، الآية بتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. كلهم حلوين، بس عندي رجاء، إذا قلبك مكسور، إذا جربت المخدرات وأفلام البورنوغرافي والكحوليات والهجرة وتركت بلدك وجيت هولندا وقلت في نفسك أخيرا رحت الجنة، أنا جيت الجنة هنا في هولندا وظلت مكتئب برضو في هولندا، تعال اختبر المسيح. احنا مش بنعمل لك دعاية ولا كلام، احنا اختبرنا الكلام ده، وعلشان كده اسمها قوة تغيير. المسيح لديه قوة تغيير. تعال معايا وصلي في قلبك وقول له غير حياتي يا رب. يا رب أنا بقبل إرساليتك يسوع المسيح، شخصية عجيبة يدعون اسمه عجيبا. أيوه هو عجيب. ادخل على جوجل عربي انجليزي اكتب جيسس أو يسوع أو عيسى، تلاقيك كأنه أقوال متضاربة، اللي يقولك نبي واللي يقولك هو الله واللي يقولك مات واللي يقولك ما ماتش، شخصية عجيبة جدا. بس اقرأ الإنجيل بجد هتعرف ان هو قال عن نفسه سبع حاجات، تعال نقولهم اخر مره على ما الفريق جز. واحد، ابشر المساكين، لو انت مسكين ومتواضع اقبله النهارده، لو قلبك منكسر تعال له، اشفي المنكسر قلب. ثلاثه، انادي للمأسورين بالاطلاق، لو ابليس ربطك عايز تتحرر من ابليس اللي زلك تعال له، لو انت اعمى مش عارف بعد الموت هتروح فين تعال وتاكد ان ليك مكان في السماء مع المسيح. خمسة، لو انت منسحق حمل عليك وثقل عليك تعالى له يشيل الثقل عنك. لو انت مش ضامن سنة الرب المقبولة حياتك هتخلص امتى تعالى له، وارجو ان تهرب من الدينونة لو جيت للمسيح الان.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

حد مرة سألني إن أنا عندي دايماً فكرة بتراودني على طول، موت. ممكن أنت بتراودك على طول فكرة مرض، تقول لي المرض اللي جه لبابا هيجي لي، تقول إن الحادثة هتحصل لي النهاردة، الأسبوع ده هيحصل لي حاجة وحشة. فكرة دايماً تحسسك مثلاً إن أنت هيمشوك من الشغل فجأة، فكرة حد تاني إن أم حامل إن الولد هيطلع عنده تشوه، فكرة ملحة يقول لي بتصحيني من النوم ومش بقدر انام وتفسد عليا حياتي وتخليني نرفز عصبي مش طايق اللي حواليا ومش قادر اركز في اي حاجه، ملحه جدا ولدرجه ان انت ممكن تروح تطلب مساعده اطباء. مش غلط تطلب مساعده الطبيب لو انت مش قادر تنام، لكن انا عايز اقول لك حاجه، انت محتاج تيجي لربنا تقول يا رب انا بسلمك حياتي، انا بسلمك مستقبلي، انا بلقي همي عليك. انت محتاج تاخد كده الفكره كباكج وتديها لربنا، قول له يا رب خد الفكره دي للرب، سلم طريقك. حلو قوي الايه دي، تعالى سلم معايا النهارده الفكره الملحه اللي ليل نهار عماله تلح عليك، قول له بسلمها لك، ما تخبيهاش وما تكبرش وما تحاولش تقاومها او يعني تعملها بدراعك انك انت هتبطلها، مش هتقدر. يبقى هنسلم الفكرة دي لربنا، تقول له أنا واثق أنك استلمت الفكرة دي وأنت مسؤول عنها. بعد كده تعمل حاجة تانية، عايزك تتعلم حاجة، أنك تقول باسم يسوع أنا بنتهر الأمر ده. الكتاب بيقول قوموا إبليس فيهرب منكم. عايزك يعني تبقى تتملي بالإيمان ومصدق أن ربنا معاك، مصدق أنك أنت في المسيح غالب منتصر، مصدق انك انت يسوع نقلك من سلطان الظلمه الى ملكوت ابن محبتهم، شايفين ان احنا عندنا سلطان، وتتوجه كده تقول باسم يسوع انا بنتهر فكره الموت المبكر. لو انت زوج عمال تجيلك فكره ملحه ان مراتك بتخونك، قول بنتهر فكره الخيانه. لو انت طالب بتجيلك دايما فكره انك انت هتسقط في الامتحان، انا بنتهر فكره السقوط في الامتحان. واجه الفكره دي، وهي حقيقي بمرات بيبقى وراها ابليس بيحاربك، تسلم الموضوع في ايد الرب وتنتهر الفكره. تعمل ايه بعد كده؟ تبطل تفكر، تعمل اي حاجه تاني غير انك انت للنهار بتصلي للموضوع، بخاف ان الناس تنزف تدخل بعد كده في انهيار عصب وانهيار نفسي. سلم الفكره اللي عندك والحيره، سلم الخوف اللي عندك في ايد الرب، وانتهر ابليس بايمان خلاص، وانطلق كمل بقى حياتك، اخرج اخدم اقرا اتعزم من كلمه الله، احضر اجتماعات عشان تكبر وتتبني، لكن ما تبقاش محصور جوه السجن الفكره دي، لان مرات ابليس بيسجن الناس ويخليهم ملهيين فيه طول الوقت.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زي ما قلنا لكم في حلقات فاتت واحنا مهدفين على بيوت مليانه بالتفاهم، بنتعرض في كل حلقه لمشكله هتبنى انا فيها وجهه نظر الزوجه ومعايا نشأت هيتبنى وجهه نظر الزوج. ومعانا ضيفنا مهندس الفريد ادراك، اهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: اهلا وسهلا.
0: مشكله النهارده زوجه بتقول مش عارفه اتفاهم مع جوزي، انا بهتم شوية بنفسيات الناس انه محدش يزعل محدش يتضايق، دي حاجة بتبقى دايما في بالي، هو كل اللي شغله كل اللي يهمه الصح والغلط. في بداية حياتنا اختلفنا شوية في الحاجات دي في المواضيع دي، بس كنت دايما باجي على نفسي اقول مش مشكلة، بس مع وجود الولاد ومع مشاكلهم اللي عمالة بتكتر ومشكلة تربية الولاد اللي مليانة اللي مالية البيوت كلها، ابتدت المشكلة دي تزيد قوي، على طول شادد مع الولاد. انا متوقع مني ايه؟ لازم طبعا ارخي ادلع، بدلع شويه، ما هو لما هو يشد جامد لازم انا ادلع شويه عشان نفسياتهم ما تتعبش. الولاد بعدوا عني دلوقتي، يقول لي انت السبب، انت السبب ان الولاد العلاقه بيني وبينهم متوتره على طول، انت السبب في انك بتدلعيهم، يعني كمان مش عاجبه. طب نكمل ازاي كده؟ اكمل ازاي مع حد ناشف قوي بالطريقه دي؟ دي كانت وجهه نظر الزوجه. معايا نشأت هيكون بيتكلم عن وجهة نظر الزوج.
2: هو الحقيقة إن الزوج شايف نفسه مش غلطان، شايف إنه كده هو بيعمل الصح وعين الصح، لأنه هو كأب وزوج مسؤول عن بيت وأولاد. لو تعامل بالطريقة اللي بتعامل بيها الأم بشكل عاطفي مش يقدر يربي ولاده ولا يقدر يحافظ على مستقبلهم، فدي حاجة لازم يعملها.
1: لا، هو طبعا وجهتين النظر يليقوا بالاحترام ولازم ناخدهم، بس زي ما فكركم قبل كده ان في فرق ما بين طريقة تفكير الرجل وفي فرق ما بين طريقة تفكير المرأة، وده شيء الله صنعه في كل منهما زي ما قلنا للتكامل وللإضافة. يعني بشكل عام، بشكل عام طبعا كل قاعدة وليها شواذ، بشكل عام الراجل بيبص الموضوع بوجهة نظر عقلانية بحتة واحيانا عليها شوية عاطفة، والست بتبص الموضوعات بنظرة عاطفية بحتة وعليها شوية عقلانية. مش معنى كده ان ده اقل من ده، الاتنين في منتهى الروعة.

0: والجمال بس بيكملوا بعض. لكن المشكلة لو أنا ما قدرتش إن الطرف التاني دي طريقة تفكيره تضاف لطريقة تفكيري، ونكون الفكر والعاطفة والحنان والحكمة والوعي والدفء، يبقى البيت كده ما أخدش اللي ليه. ربنا مرتب اتنين يدوا صنفين مختلفين للولاد يكملوا بعض، يقدموا للولاد شيء متكامل ومتوازن والاتنين معا. اللي بيحصل بقى ايه اذا خدنا موضوع التربية ده، قد يبدأ طرف من الطرفين، جايز الزوجة بتدلل شوية، الزوج يشوف كده يشد زيادة، هي تشوفه بيشد زيادة تدلل زيادة فاكرة انها بتوزن، هو يشوفها بتدلل زيادة يشد زيادة. بعدين البيت تبص طبعا الولاد تنضم لفريق التدليل والبيت ينقسم الى معسكرين، وجايز البيت المقسم على ذاته يخرب.
1: ما هو الزوجة بتقول ان ده حاصل بسبب شدة الزوج،
0: ده شيء صحيح، بس هو الصح ايه؟ الصح ان يكون في تفاهم بين الطرفين، والشد ده يبقى بالتبادل، احنا متفقين على خريطة معينة مثلا بالنسبة للمذاكرة، ودي بتبقى توتر دائم في البيوت، طب ايه رأيك انت هتشدي في الحتة دي وانا هرخي، وبعدين انا اشد في الحتة دي وانت ترخي، يبقى هنا قدرنا الولاد نقدر نكون بنكمل الامر بينهم، انا بشد بطريقة العاطفية الجميلة وهو بيرخي في الوقت ده وياخدهم في حضنه، معلش ماما بتعمل كده لمصلحتكم، ونفس الحكاية لما الزوج يشد مش الزوجة ترخي، لا بابا بيعمل كده لمصلحتكم وكل ده للمستقبل بتاعكم وكل ده لأهميته وحبه ليكم واهتمامه بكم، يبقى احنا الاتنين بقينا واحد، ما بقيناش جهتين مختلفتين، بقينا في تمايز بس وحدة، عاطفتي وفكره معا لتربية الأولاد ما انفصلوش.
1: هو حضرتك كده يعني بتلفت نظرنا لحاجه مهمه قوي، يعني هي مشكله مش ان هم يربوا الولاد ازاي قد المشكله ان هم افكارهم تتلاقى.
0: بالظبط، ده فاهم ان دي تركيبتها كده وهي فاهمه ان ده تركيبته كده، والاتنين مقدرين بعض ومحترمين بعض وشايفين دي حاجه غاليه قوي وبيكملوا بعض ومتفقين، انت لعيبه قوي في الحته دي وانت شاطر قوي في الحته دي تعالى نظبطهم. اللي بيحصل مش دايما كده، اللي بيحصل احيانا كل واحد بيشوف التاني بشكل مش عاجبه، دي بتدلع دي بتبوظهم ده بيشد ده هيبوظ العيال، واتهامات جهاز داخليه وجهاز خارجيه تنتهي باني شايف اللي بيعمله ده غلط وشايف اللي بعمله صح وصح، بس الانفصال ده هيبوظ البيت.
2: بس الشيء المتعارف عليه انه لازم الزوج او الاب لازم يكون بيشد شويه لانه ده دوره في البيت، لو ما حصلش الدور ده او ما قامش بيه هتحصل مشاكل كتير.
0: صح كلامك كله صح، بس الشيء المطلوب ان يكون في اتفاق ما بين الزوجين زي ما قلنا، وايدينا في ايدين بعض وبنعمل سيناريو اخراج هنربي ولادنا الحلوين دول ازاي، ونتفق على الادوار، ومش عيب يكون في تبادل للادوار، لان هدف الزوج مش يقوم بدوره وحده انه يحقق نتيجه، مش كده؟ بس هقول لك ايه برضو احب انبه بيها نفسي وكل زوج بتقول كده، بتقول المكدر بيته يرث الريح، لو باستمرار هبقى سبب العكننه في البيت مش هورث حاجه، العيال دي هتطلع ملهاش اب، العيال دي ممكن تطلع في المستقبل تقول ده مش ابونا. شوف قد ايه المكدر بيته يرث الريح. انا احب اقول قصه سريعه كده في عجاله، بس يمكن ما اقصدش هذا الزوج اللي بيتكلم، لو الزوج يعني بيبص بس اللي صح والغلط ما بيراعيش المشاعر، كان في قصه بتاعت واحد اسمه نبال وواحد اسمها ابي جايل ايام داود النبي. نبال كان راجل غني وعنده امكانيات ماديه كويسه بس كان عقلاني زياده. داود النبي في الوقت ده كان مطارد من شاول وكان بيقوم هو وجنوده بحراسة قطعان نبال، بس ما كانش فيه اتفاق بينهم وبين بعض، قاموا كده تطوعا. جه في يوم الجزاز داود بعت الرجالة بتوعه للنبال وطلب منه ان هو يعني يقدروا تعبهم المستقبلي. ابي جاي بسط الموضوع بجانب انساني بحت، الناس دول تعبوا وسهروا وبذلوا مجهود وفي نفس الوقت دول جنود، مش احلى حاجة ان الواحد يقفل معاه جانب عاطفي وجميل ولمسة إنسانية لظروفهم وإحساسهم. نبال بص الموضوع بنظرة عقلانية بحتة، احنا ما اتفقناش قبل كده، انتوا اشتغلتوا كده براحتكم لكن انا ما اتفقتش معاكم على حاجة، مش هديكم ولا مليم. داود النبي في الوقت ده كان وقت ضعف وقرر انه ينتقم لنفسه، وكان ممكن يكون فعلا القضاء على نبال في هذه الليلة بسبب العقلانية اللي ما فيهاش إحساس عاطفي يكفيها. صحيح الله استخدم أبي جهل بحكمة ووقفت هذه الغلطة الكبيرة اللي كان هيقع فيها داود. وكانت أبي جهل الجميل في أنها واخدة الجانب العاطفي الحلو، لكن في شيء من الحكمة

0: وقدمت الكلام لداود النبي بطريقة جيدة ومنعت المشكلة عن بيتها. فإذا الحكمة فقط أو العقل فقط أو التفكير فقط بدون الأخذ في الاعتبار الجانب العاطفي جايز يجيب مشاكل مش قليلة.
1: الزوج لما يحتاج ياخد قرار يعتمد على العاطفة ولا العقل؟
0: الاثنين.
1: بس العاطفة عمرها ما تدي قرار حكيم.
0: أصل أنا عايز أقول لحضرتك، وربنا لما خلقك خلقك عقل بس؟
1: لا طبعا.
0: إذا أنت كائن متكامل. خلقك تتجوز راجل زيك ولا تتجوز سيدة أو ست؟
1: ست
0: فيها عاطفة وأنت عندك عقل، يبقى ده تفكير الله. بلاش نبص بره المنظومة، لأن الزواج زي ما بيقولوا مشروع إلهي عظيم، مشروع إلهي اللي شرعه زي ما بنقول في الكنيسة عندنا مشرع شريعة الكمال، اللي شرعه أبدى تمايز بين الطرفين هام، ما فيهوش احتقار ولا إقلال للعاطفة، وما فيهوش برضه تقليل للفكر. نفسي يكون في احترام رائع كده يرفع من مستوانا، بشوف دي كائن حلو قوي وده كائن حلو قوي مختلف عني، بس ما استقلش بيه. الكبرياء شوية بيخليني اللي يختلف عني أخفسه، لأني بقيس الحاجة على نفسي، وده كبرياء.
2: يعني لو أنا هتكلم بشكل عملي شوية، أنا محتاجة أدي مساحة جوه تفكيري لعقلانية الزوج.
0: برافو، حلو قوي التعبير ده، صراحة حلو قوي. مساحة جوه قلبي وفكري، ده راجل بيكمل العاطفة الجميلة اللي عندي، لأن عاطفتي تزعل قوي لو ولادي طلع فاشلين، مش كده؟
2: أكيد طبعا، ما أنا كل الهدف إنه نفسين يبقوا كويسين ويبقوا ناجحين طبعا.
0: برافو برافو. بس اوعي تكوني، أحيانا الزوجة بتستخدم كده، اوعي تكوني بتستخدمي الزوج عصا التأديب حسب كيفك. اما العمليه تفلت منك، تعالى شوف ولادك ربيهم. لما العمليه تعالى وعايزه تدوسي على زوره يجي يضرب وينزل، خلاص عملت دورك اركن، انا اكمل التدليل بقى. احيانا ده برضو بيبقى موقف يعني مش ايجابي وبيعقد الامور ويدخلها في صراع بين الطرفين.
2: طيب يعني انا حدي مساحه لعقلانيته وهو هيدي مساحه انه جايز انا اقرب نفسياتهم شويه، عارفه ايه اللي يزعل وايه اللي يضايق، فهيسمعني وهنوصل بعد كده لطريقة احنا متفقين عليها ومرتاحين لها احنا الاثنين.
0: تمام، ده كلام مظبوط جدا جدا جدا.
2: طيب هتكلم حتى بس في حاجات بعيد حتى عن الولاد. يعني الزوجة دي كانت بتقول انا نفسي بس يبقى يلين شوية. يعني مثلا ايه؟ جاف مرة بتقول زعل قوي، انا جات لي مكالمة تليفون من واحدة صاحبتي كانت عندها مشكلة كبيرة قوي، وقعدنا ساعة نتكلم في التليفون. هي بتثق فيا، محتاجه انه اسمعها ومحتاجه اني في الاخر كده ممكن اقول لها حل او اساعدها، اطيب خاطرها حتى بحاجه. هو ما كانش فارق معايا، انا ما كانش ورايا حاجه في البيت، بس يقول لي ايه كل الكلام ده؟ هي اسمعي منها مشكله قولي لها الحل خلاص التليفون. هي حاجه صغيره بس انا بتاثر فيا. ازاي نتقابل في حته زي دي؟
1: وموضوع التليفون ده مشكله كبيره في كل بيت الحقيقه. يعني المكالمات تبقى بالساعات وفي مواضيع يعني مش مهمه قوي. طب انا كزوج والاولاد مش اولى بالوقت ده؟
2: ما هو مش مهمه بالنسبه له، مش مهمه بالنسبه له، بالنسبه لي انا مهمه صاحبتي.
1: هي صاحبتي
2: تعبانه.
1: ما كمان الزوج والاولاد اولى بالوقت ده ومصالح البيت اولى بالوقت ده. ولو كان موضوع مهم قوي يعني ماشي، لكن موضوع لموضوع وساعه واتنين.
2: انا ممكن اضغط نفسي شويه عشان خاطر صاحبتي.
1: طب والولاد؟
2: هاخد بالي منهم بس اريح صاحبتي الاول.
1: والزوج؟
2: ما هو ما بقول انا هاجي على نفسي عشانكم كلكم.
1: ما دول محتاجين،
2: بس انت زعلان.
1: هم دول محتاجين وقت.
0: طيب خلونا نعمل يعني توقف بس في المباراه الجميله دي ونبص الموضوع من اكتر من زاويه. اول كل حاجه الزوجه او الست بتفكر بشكل زي ما قلنا في جانب عاطفه، صاحبتها تعبانه مقدره كده، لازم تقف جنبها، لازم تساعدها، بس برضه لازم كل شيء يبقى فيه حدود. لأن أي شيء جميل يزيد عن حده بيقولوا كده يتقلب لضده. أي شيء، أي حاجة لو تزيد تقلب، أي حاجة لو تزيد. الإنسان لو ضغطه وطي تبقى مشكلة، لو ضغطه عالي تبقى مشكلة، كل حاجة لو عدد دقات القلب قل تبقى مشكلة، لو زادت تبقى مشكلة. كل الحاجات الحلوة اللي في كيانك ده لو بصيتي كده خلقت الله ليكي تلاقي كل حاجة ليه حدود. يبقى إذن الله بيكلمني وسط جسدي ووسط اللي حواليا بأن كل شيء يدعو إلى الاعتدال، يدعو إلى الاعتدال. إذن حلو أني أنا برضو زي ما أنا حاسة بتعاطفياتي شايفة برضو أن زوجي بيبص من نظر. لو الحكاية دي حصلت مرة كل أسبوع it's okay، لكن لو حصلت كل يوم مرتين ثلاثة دي هنا بتبقى مشكلة، لأن هنا أصبحت تضحية.

0: حياتي مش من جيبي، من جيب آخرين. التوافق حلو والاعتدال حلو في كل حاجة.
1: طيب الزوجة كان عندها مشكلة تانية، يمكن أنا حاسة إن احنا كده غطينا فهمنا شوية إزاي نتقابل ما بين الوزن ما بين مشاعري وما بين عقلانيته. كانت عندها مشكلة تانية إنه بتقول زوجي غالبا قافل على نفسه، يعني منين ما يتضغط ما يرضاش يحكي معايا. أنا هحكي أكتر في المشكلة دي، بس أستاذن حضرتك هنخرج لفاصل ونرجع تاني. عزيزي المشاهد خليك معانا في حل المشكلة الجاية.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا بعد الفاصل وبنكمل اسئلتنا. مهندس الفريد، الزوجه كان عندها مشكله تانية كانت تعبها جدا، بتقول ان جوزي على طول بيميل ان هو يكون قافل على نفسه، بتبان قوي بقى وقت ما يكون تعبان. انا اول ما بشوفه بعرف ان في مشكله. مالك يا فلان؟ مفيش. طب حصل ايه؟ مفيش حاجه. انا ببقى عارفه انه في حاجه، ما يرضاش يحكي، مش عارفه. طب لو ما حكاليش انا هيحكي لمين؟ ده انا لو حصل عندي مشكله قد كده في الشغل برجع احكيها له بكل تفاصيلها، مرتاحش غير لو حكيتها له. طب هو ليه مين غيري عشان يحكي له؟
1: لا، هنا ما فيش خلاف بقى في النقطه دي. العلماء بيقولوا ان الراجل يختلف عن المراه، عقله ده وعقل دي في النقطه دي بالذات. الراجل عنده من وسط الصناديق اللي عنده في صندوق بيسموه الناثينج بوكس او صندوق اللاشيء. الراجل اول ما يتعب يروح داخل في الصندوق ده وقافل على نفسه، لا يفكر في المشكله ولا يفكر في موضوع ولا يتكلم ولا يحكي ولا يسمع عشان يقضي وقت يستريح في نفسيته ويقدر بعد ما يطلع يفكر يعمل ايه.
0: ده الواحد ما يرتاحش غير لو اتكلم وفضفض.
1: اي الواحد مش الواحدة
2: بس، هي فعلا ده طبيعي.
1: قصدي متأسف، الواحدة مش الواحدة. الواحدة بقى على الجانب الآخر الست لما تكون عليها في تنشن أو تعبانة ما تستريحش غير لما تحكي الموضوع.
0: ما ده اللي بقوله.
1: أي بس دي تركيبة المرأة ودي تركيبة الرجل. المرأة تستريح لما تحكي وتتكلم وتفضفض اللي جواها، والراجل لما يبقى تحت ضغط يحب يقعد في مكان هادي يبعد عن الضغط، وممكن تلاقيه يتفرج كده على التلفزيون حاجة بسيطة، أحيانا يجيب موسيقى بسيطة ويسمعها، بس لا عايز يكلم حد ولا حد يكلمه، ويدخل الناثينج بوكس ده أو الإمتي بوكس أو الصندوق الفاضي ده يقعد فيه وقت يرتاح. ممكن الوقت ده يستمر عدة ساعات حسب الضغط اللي مر عليه. ما تقلقيش، هو لا بيخبي عليكي ولا مش عايز يقولك ولا بيستقل بتفكيرك ولا اي حاجة، ده بيرتاح كده زي ما انت بترتاحي لما تتكلمي بالظبط. بس بيقول ده كائن وده كائن، دي عقلية ودي عقلية، ده تفكير وده تفكير. تقديري لكده ما يزعلنيش، هو دي راحته زي ما انا راحتي ان انا اتكلم، لكن انا ما افرضش عليه طريقة راحتي وهو ما يفرضش عليا طريقة راحته.
0: يعني هو ده فعلا كان بيحصل؟
2: وده الحياة، ده اللي بيحس بيه كل راجل، يعني ضغوط الحياة اللي بتبقى مفروضة عليه والتنشانة في الشغل والمشاكل اللي بيواجهها، بيبقى بشكل طبيعي محتاج انه يقعد لوحده يفكر يهدى او يسرح يبعد عن كل المشاكل دي.
1: أيوة.
2: دي حاجة انا مش شايف انها فيها اي عيب.
1: لا، دي حاجة علمية صحيحة، انا ما بختلفش، ودي حاجة علمية واحنا شرحناها، ودي بتخلي الراجل يشعر بارتياح وبعدين يخرج لمواجهة الحياة. بس هي الزوجة أحيانا بتفهمها بأنه انعزالية أو ما بيقولهاش أو بيخبي عليها، لا مش دي الحقيقة.
0: يعني طريقة تعاملاتي أنا مع الضغوط،
1: أيوة،
0: أنا كزوجة بعيد عن الشخصيات مختلفة عن طريقة تعامل الراجل.
1: بالضبط. وعايز أضيف حاجة كمان بالنسبة للزوجة، إن هي لما تكون تحت ضغط وبتحب تحكي مش بتحكي عشان الزوج يقدم لها نصايح، ومش بتحكي عشان الزوج يقدم لها حلول، لكن بتحكي عشان تشعر بتعاطف وجداني وباحساس وباحتواء من الزوج. اوحش حاجه بقى لو الزوج عماله تحكي عن مشاكله في الشغل تقول انت غلطانه في كذا وكان المفروض تعملي كذا وانت بكره تعملي كذا، جايز الموضوع يقلب بخناق.
2: طب ما انا كزوج لازم انصحها، لازم لو عندها سؤال لازم اجاوب عليه، لو أيوة. عندها مشكله لازم اساعدها، بس
1: هنا
2: في الحقيقه لما بعمل كده
1: ايوه
2: بلاقيها برضو مش مبسوطه وكاني ما ساعدتش وكاني ما عملتش حاجه.
1: بالظبط. ما هو ده الخلاف الثالث، إن الزوج لما بيحكي عن مشكلة بيحكي بغرض إن اللي بيسمعه يقدم له حلول، ده تركيب الدماغ كده. الزوجة لما تبقى منفعلة وبتحكي على مشكلة مش مستنية إجابة على قد ما مستنية إنها تحكي اللي جواها، لأن زي

0: يكون طاقة ولازم تطلع. وأحيانا الإجابات والحلول والنصايح بتنرفزها زيادة وتضايقها، لأن ما بتحققش التجاوب والعاطفة اللي هي مستنياها من الزوج.
1: ايوه انا عايزاه يفهمني، يسمعني
0: أيوة
1: الاول، يحس الاول بالمعاناه اللي انا فيها،
0: أيوة
1: وبعدين نشوف موضوع الحلول ده بعدين.
0: صح.
1: طب ما هي
0: وإذا
1: الحلول،
0: ما جاتش الحلول مش مشكلة يوم تاني، بس يحس باللي جواكي، وده أهم حاجة بالنسبة لك. أنت شوفي إزاي أديك أنت شرحتيها بطريقة جميلة، إن ده أحاسيس الزوجة، إن عايزة حد يحس بيها، يحتويها، يحتضنها، يشعر بمشاعرها، وفي حد ذاته ده جايز يكون كفى، جايز ده يكون حل في حد ذاته.
1: وانا كنت فاكره انه الزوج برضه هيبقى سعيد كده، يعني جايز انا ما عنديش حل المشكله اللي هو فيها، بس اكيد هو هيبقى مبسوط ان هو يقعد ويحكي لي
0: العكس،
1: المشكله فين.
0: العكس بقى، لأنه ده تركيبة مختلفة، يحتاج انه يقعد في الناثينج بوكس او المكان الفاضي بتاعه ده شويه، وده اللي بيخليه يستريح. ما انا بقول في قواعد نفهمها، نقدرها، نحبها، نحترمها، نتواصل.
1: يعني هو مش قصد يخبي عليا،
0: لا ما اعتقدش.
1: ولا هو مستهيف تفكيري.
0: ابدا ابدا ما اعتقدش، لان ده رد فعل طبيعي لكل رجل.
1: هو عشان الأمانة طبعا، هو الزوجة بتقول جايز بعد وقت، بس بعد ما أكون أنا قعدت، يعني قعدت أهري وأنكت شوية في نفسي، بعد وقت ممكن هو يجي يحكي لي المشكلة. بس أنا كنت فاكرة إن هو لو حكى لي في ساعتها ده هيبقى أحسن له.
0: أبدا.
1: طيب أعتقد يعني
2: بس
1: دي نقطة مهمة قوي
2: أنا
1: يعني.
2: ليا تعليق على حضرتك لما بتقول الزوجة لما يكون عندها سؤال والزوج يجاوبها، هل ده مش حب وتعاطف؟ إذا كان هو بيقدم لها حل، ده منتهى الحب، أنا بساعدها. إزاي هي بتفهمه إنه كأنه يعني هي محتاجة احتواء؟ طب ما ده الاحتواء وده الحب وده التجاوب وده الأحاسيس.
0: انا اشرح لك حاجه. لو فرضت ان حضرتك راجع من الشغل تعبان جدا جدا جدا، وبقالك يومين ما نمتش، ومراتك قررت انك تاخدك وتقعد معاك في البلكونه، تقدم لك كل حب واهتمام ورعايه، وانت في الوقت ده محتاج حاجه واحده بس، انك تنام. هل الحب انها تدي لك فرصه تنام، ولا الحب ان هي النهارده مبسوطه وعايزه تقعد معاك في جو جميل ومحضره كوبايتين شاي في البلكونه
2: لا لازم
0: الحلوه،
2: انام.
0: مش كده؟ اذا الحب بيقول ايه اللي محتاجه الاخر واقدمه له. هي محتاجة في وقت انفعالها الاحتواء وحد يسمع لها أكتر من حد يديها نصايح. جايز بعد ما الدنيا تروق وتهدى والدنيا تستقر وهي تفتحك، طب أنا هعمل إيه بكرة؟ هنا ده وقت النصيحة أو الرأي أو المشورة.
1: طيب كانت الزوجة كانت بتشتكي، بتقول ذاكرة زوجي تعباني جدا، ما بيفتكرش. حكت مثل صغير، قالت انا جيت في يوم وقلت له على فكره انا خدت ميعاد من ابن اختي بكره اللي اتجوز الشهر اللي فات، هنروح نبارك له، فمن فضلك ما ترتبطش باي مواعيد عشان انا خلاص خدت الميعاد. جه بكره وجينا بعد الظهر، يلا يا فلان عشان هنقوم نخرج. هنخرج نروح فين؟ هنروح فين؟ هنروح لابن اختي نبارك له. انا ارتبطت بميعاد النهارده، انا قايله لك امبارح. لا ما قلتيش. ده مش أول مرة، حصل قبل كده كذا مرة. طب تعمل إيه بقى في موضوع الذاكرة ده؟
2: هو الحقيقة الزوج بيأكد إنه ما يسمعش الكلام ده بعيدة خالص،
1: هي بتقول أنا متأكدة إني قلت له، حتى بأمارة ساعتها كان في ماتش بيتفرج عليه، وقلت له أهو الأمارة أهو كان في ماتش، وقلت له إنه إحنا هنروح بكرة المشوار ده.
2: الزوج بيأكد إن الكلام ده ما حصلش، خصوصا إن الزوج ده أعرفه ابن ربنا ومش ممكن يكذب أبدا.
0: دي برضه نقطة تانية في تركيبة عقل الرجل وتركيبة عقل المرأة. الرجل لا يستطيع أنه يركز في أكتر من حاجة في نفس الوقت، زي ما اتفقنا هو عقله صندوقي. حتى لو الموضوع ده ماتش، لو هو مركز في حاجة وهتقولي له أي حاجة تانية عادة ما بتتسجلش في الميمورو بتاعته أصلا، حتى لو رد عليك وقال لك خلي بالك، يعني انت احنا رايحين بكرة عند كذا، يقول لك طيب حاضر، ولن يتذكر هذا الكلام، مش على سبيل ضعف الذاكرة ولا العلاج، ده التركيبة الصندوقية اللي قلنا عليها.
1: يا باشمهندس ده انا ببقى واقفه في المطبخ بطبخ ومعايا تليفون، ماما معايا على التليفون، وبيجي حد من الولاد يقول لي على حاجه، برد عليه وببقى مركزه كويس قوي معاه.
0: برافو، ما ده تركيبة العقل الشبكي بتاع المرأة، تستطيع انها تركز في 4 5 6 حاجات وتعملهم بشكل جيد جدا وتاخد بالها فيهم كويس، لكن الزوج بيركز في حاجة أكتر من اللازم، بس حاجة واحدة. حتى في العمل كده، الزوج لما ياخد موضوع يدرسه بقى وياخد بيه بعمق شديد كأنه مبنى رفيع وطويل. الست تقدر تعمل عدة مباني جنب بعض، صحيح مش بنفس الارتفاع لكن كثير من المباني، وده أغلب الزوجات بيشعروا بيه. يقدروا

0: يركزوا في 5 6 حاجات، لكن الزوج هي حاجة. لو قلت له وانت في البيت النهاردة اجازة، خلي بالك انا حاطة الاكل على النار، وخلي بالك انا مشغلة الغسالة، وخلي بالك فلان هيجي تبقى ترد عليه، غالبا هيعمل واحدة والباقي الاكل هيشيط، لانه ما يقدرش يركز في كذا حاجة في نفس الوقت.
1: دي حاجة سهلة جدا على فكرة.
0: ايوه ليكي انت، ما احنا اتفقنا.
2: حاجة صعبة جدا بالنسبة للزوج.
0: احنا اتفقنا ان ده ليه مقدرات جميلة جدا، والزوجة ليها مقدرات جميلة جدا، والله عشان عارف ان الزوجة عليها تبقى مسؤوليات متعددة، ادها الامكانية انها تركز تركيز اقل ولكن كتير، والزوج لانه مصمم للعمل ومواجهة الحياة الخارجية اداله تركيز عالي جدا ولكن في موضوع. يبقى لو قلنا الكمية هي هي، لو قلنا كمية التركيز هنقول مثلا 100 سنتيمتر مكعب، واحد عاملهم مبنى تاور، واحد عاملهم مثلا 10 مباني كل مبنى 100 سنتيمتر، يبقى الألف متأسف ألف وده 10 في 100، يبقى كمية التركيز مش أقل والذاكرة مش أقل، بس واحد 1000 ده عبارة عن مبنى كبير، التانية زوج عندها 10 مباني كل مبنى فيه 100 أو علب كل علبة فيها 100 سنتيمتر كيوب. يبقى ده يفهمنا شوية، لو عملنا حتى على الشاشة رسم توضيحي يفهمنا أن الزوج بيركز في موضوع واحد تركيز عالي جدا، ولكن في أثناء التركيز ما تقولوش حاجة مهمة. ونصيحة للزوجة، لو زوجك مركز في حاجة في شغله أو في حاجة بيعملها، ما تقولوش معلومات مهمة، غالبا هتسقط من ذهنه وغالبا هتقع معاه. لو بعتها يجيب طلبات ما تقولهالوش بالبق، من فضلك اكتبيها في ورقة. لو تطلبي منه أكتر من حاجة، بالأفضل أنك تطلبي حاجة، بعد ما تخلص تطلبي حاجة تطلبي حاجة. دي حاجة موجودة في الزوج وحاجة تانية موجودة في الزوج. الزوج على قد أنها تقدر تركز في حاجات كتير، لكن برضو التركيز بتاعها مبقاش كبير قوي، لأنها موسعة دائرة التركيز على حاجات كتير. وده بيعرف لنا أحيانا الرز بيبقى ليه لونين، وأحيانا الغسيل، أحيانا
1: يعني
0: الشرابات
1: مش تحصل كتير،
0: بتبقى
1: يعني
0: فردة واحدة، وبعض القصص كتير الممتعة اللي بتحصل في البيوت. وأحيانا الأوضة بتبقى متنظفة بس لسه مثلا الأوضة التانية ما خدتش فرصتها، وفي حاجات بتقع، بس من أفق كبير، والزوج بيقدر كده وبيشوف إن ده شيء طبيعي للزوجة، والزوجة بتشوف ده شيء طبيعي للزوجة.
1: يعني احنا باختصار كده بنشجع الزوجة دي انه عندك حاجة مهمة عايزة تقوليها لجوزك، اختاري وقت ما يكونش باله مشغول فيه بحاجة. أي. تمام كده؟ احنا بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة غنية بأمور كتير ما كناش فاهمينها، ألف شكر. عزيزتي الزوجة، مشاعرك وتفكيرك العاطفي ده قيمة كبيرة قوي، تتكمل بعقلانية جوزك. خلي بالك، معلش في حاجات صغيرة بتفرق معايا، لما يكون هو تعبان ومضغوط سيبيه شوية، هو هيدخل في الصندوق بتاعه يريح شوية ويرجع يحكي لك. وآخر حاجة من فضلك، عايزة تكلميه في حاجة مهمة، اختاري وقت ما يكونش مشغول فيه.
2: في نهاية حلقتنا بنشكر حضراتكم على المتابعة، ونتمنى نكون جاوبنا على أسئلة كتير عليها علامات استفهام، وإن يكون بيحصل تكامل وتوافق وتناغم بين الزوج اللي بيفكر بشكل عقلاني والزوجة اللي بتفكر بشكل عاطفي. نتمنى انه يحصل التوافق ده، وكل طرف يستفيد من الخير والميزة اللي عند الطرف التاني. شكرا لحضراتكم، ونتقابل في حلقة جديدة من تصالحوا مع الله.

علشان بنحبك منتظرينك. تقولنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك. تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. رحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع. ثم نؤكد أيضا معا هدفنا، وهو إعلان الحق، ولنستعرض معا إيماننا ومفهومنا المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم، وسوء الفهم نتج عنه اتهامنا نحن باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، ولنكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل مختلف معنا، ويكون شعارنا دائما في كل حلقة أن الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.

أحبنا المشاهدين، في الحلقة السابقة طرحت عدة تساؤلات حول من يقول أن كتابنا قد تحرف. سألت أين التحريف؟ أين الكتاب الصحيح؟ أين صاحب الكتاب نفسه؟ صاحب الكتاب هو الله، أين هو كان حينما حرفنا؟ ثم انتقلت بعد ذلك وقلت من يحرف الكتاب؟ ووصلنا إلى أن اليهود استحالة أن يحرفوا كتابهم، لأنهم يحبوا الكتاب، لأن عندهم وصية مكتوبة في العهد القديم تمنحهم من الإضافة أو الحذف. خطايا الأنبياء لو كان عندهم إمكانية التحريف كان أول حاجة يشيلوها خطايا أنبيائهم عشان يبانوا بصورة كويسة. هناك بعض الآيات اللي تظهر للنظرة العابرة إنها مختلفة مع بعضيها،

كان ممكن يصلحوها والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، لكن ما عملوش. ما زالت لحد النهاردة ما يعتبر أخطاء ظاهرية موجود لحد النهاردة. وختمت الحلقة بإني قلت يا خوفهم من المسيحيين، لأن عندي نفس الكتاب اللي هو معاه. طيب إذا ما كانش اليهود حرفوا، مين ممكن يحرف التاني؟ أكيد المسيحيين. فالسؤال، هل ممكن يحرف المسيحيون كتابهم؟ هقول زي ما قلت بالضبط على اليهود، إنه استحالة أن المسيحيين يحرفوا كتابهم المقدس. ليه؟ أول سبب، بنحب كتابنا أكتر من اليهود، وبنقدسه ونوجله ونحفظه ونرعاه، ومحدش يقدر يجي يهوب ناحيته خالص. حاجة تانية برضو، عندي وصية زي اليهود اللي عندهم وصية في تثنية 4:2، أنا عندي وصية في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا أصحاح 22 الأعداد 18 و19، بيقول إيه فيها الوحي؟ بيقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة، من المدينة المقدسة، ومن المكتوب في هذا الكتاب. أنه مسيحي هيجرؤ يحذف من أقوال نبوة هذا الكتاب ويحذف اسمه من سفر الحياة؟ ده الرجاء الوحيد بتاعنا والأمل، إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. فاكرين حضراتكم لما التلاميذ جم وراحوا للسيد المسيح وقالوا له ياه احنا مبسوطين خالص، باسمك عملنا وباسمك سوينا وباسمك عملنا، قال لهم بس بس بس بس ما تفرحوش بكده، بل افرحوا بالحري، لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. دي الفرحة الكبيرة، إن أسماءنا كتبت في سفر الحياة. أضيع اسمي من سفر الحياة ويحذف عشان خاطر مين؟ لمصلحة مين؟ عشان أخلي حد ينتصر على حد وبعدين وأكون أنا الخسران حياتي الأبدية إلى الأبد؟ مش منطقية ومش معقولة. عندي سبب ثالث، عندي خطايا للرسل وللكنيسة. بعض الرسل اتخانقوا مع بعض، وكانت خناقتهم مش خناقة زعل وكده، لا، اختلاف آراء، واحد عايز يطلع الرحلة دي واحد عايز يطلعها الناحية التانية، اختلفوا مع بعض، ده راح يمين وده راح شمال. مذكورة في الكتاب الكنيسة، الكنيسة سفر الرؤية والثلاث أصحاحات الأولانيين عمال يكلم الكنيسة ويقول لهم إذا ما رجعتوش لمحبتكم الأولى وعملتوا وسويتوا هقطم وسطكم وهد منارتكم واجيب عليكم وطيكم. لا لا لا لا، ليه ده كله؟ ما نشيل ونخلي الرسل حلوين، نشيل الفضايح والكلام المكتوب التقيل على الكنيسة، ملهاش لازمة. مش لازم الأجيال اللي جاية تسمع إيه اللي حصل في العهد الأول، لا فيها عقيدة لا فيها نبوة ولا فيها حاجات مستقبلية، يبقى ملهاش لازم، لو اتشالت مش هتنقص ولا تزود. لحد النهاردة موجودة، لحد النهاردة موجودة. لو عندي إمكانية التحريف كنت شلتها، والباب اللي يجيلي منه الريح أسد واستريح، موجودة لحد النهاردة. في برضو في الكتاب العهد الجديد عندنا كمسيحيين في أخطاء ظاهرية كتيرة كان ممكن نصلحها ونوافق الآيات مع بعض، لكن لأننا فاهمين معناها إيه ومقصود منها إيه إحنا سايبينها موجودة ما غيرناهاش. وفي كتاب كبير قوي موجود اسمه شبهات وهمية على الكتاب المقدس كله، تأليف الفاضل الدكتور القس منيس عبد النور. كتاب تخن كده، كل من يشك تعال هات الكتاب ده هتلاقي حلول لكل المشاكل اللي موجودة، اللي تبان إنها مشاكل، اللي موجودة في الكتاب المقدس كله بعهده. خامس حاجة، إحنا من

أول ما طلعنا ونحن مختلفين. من أول ما الكنيسة بانت في العصر الأولاني، كنيسة شرقية وكنيسة غربية، كنيسة خلق دونية وكنيسة غير خلق دونية، كنيسة أرثوذكسية وكنيسة كاثوليكية وكنيسة إنجيلية، مختلفين صح، بس الاختلاف الذي يثري، مش الاختلاف اللي عكس بعض. ومع كل ده عندنا كتاب مقدس واحد، لكن اختلافنا ما بيخليش أي طائفة تقدر تقرب للكتاب وتغير اللي مكتوب فيه، لأن لو دول يغيروا الطائفتين التانيين الموجودين هيقول لهم عيب، ده احنا معانا الكتاب الأصلي، انت زودت انت نقصت. ولو الطائفة دي التانية عملت أي حاجة الطائفتين الباقيين هيقول لهم عيب، احنا معانا. وحتى لو ما قالوش هيبان في السوق ان في نسختين مختلفتين، نسخة موجودة مظبوطة صحيحة ونسخة تانية متشال منها أو محطوط عليها محرفة. لو جبت الاثنين حطيتهم على بعض هيبان الغس من السمين. فدي قضية المسيحيين استحالة إنهم يحرفوا الكتاب. يبقى لا اليهود حرفوا ولا المسيحيين حرفوا. قد يأتي شخص ويقول ما انتوا اتفقتوا انتوا الاثنين وعملتوها سوا وطلعتوا حاجة جديدة ترضي الطرفين وتبقى مظبوطة. هل ممكن اليهود والمسيحيون يتفقون معا ويخرجون كتاب مقدس جديد؟ بقول من رابع المستحيلات. احنا الاثنين مختلفين، هنيجي نقعد على طاولة واحدة مع بعض؟ اليهودي هيقول انا منتظر المسيح، المسيح هيقول له لا انت غلطان، المسيح جاء. نروح متخانقين مع بعض، تنفض القعدة وكل واحد يروح. او يقولوا المسيح لم نصلبه، واحنا نقول لا ده انتم بايدي اسمه صلبتموه وقتلتموه. نتخانق مع بعض وتتفض الجلسة وتمشي. قبل ما نوصل لكل ده، لو ابتدينا في سفر التكوين ومن أول ثلاث أعداد في الأصحاح الأولاني هنختلف. إزاي؟ الأصحاح الأولاني من سفر التكوين بيبتدي بيقول وخلق الله السماوات والأرض، والعدد الثاني يقول وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه. العدد الثالث يقول وقال الله ليكن. اليهودي يقول أنا أؤمن بالإله الواحد، الواحد الأحد، كده الوحدانية البسيطة إلوهيم، خلق إلوهيم السماوات والأرض. أنا أقول له لا حضرتك، هو مش كده، مش وحدانيته وحدانية بسيطة، ده وحدانيته كده وحدانية جامعة. الله الذي خلق السماوات والأرض بطلق عليه لفظ الآب، الروح الذي كان يرف على وجه المياه بطلق عليه الروح القدس، وقال الله النطق عند الله يعني الله الناطق بكلمته بسميه الابن. فأنا عندي الإله الواحد مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس. أنا أقول له مثلث الأقانيم، هو يقول لي لا ده واحد ووحدانيته مطلقة، وحدانية بسيطة. أنا أقول له لا مش وحدانيته بسيطة، ده وحدانيته جامعة. هنروح متخانقين مع بعض وكرسي في الكلوب كده والموضوع ينتهي ونروح. استحالة استحالة إن اليهود هيتفقوا مع المسيحيين أو المسيحيين يتفقوا على مع اليهود ويطلعوا كتاب تاني جديد شيك يرضي جميع الأطراف. إذن الخلاصة من هذا من هذه الأسئلة، أين ومن؟ ما عنديش لا أين عرف يجيب لي الكتاب الصحيح، ولا قدر يقول إن صاحب الكتاب كان في خلوة وكان بعيد أو ما يهموش أو إله ضعيف أنا قدرت عليه أو إله لا يعتني بخلقته ما يهتمش. هو اداهم الإعلان
وتصرفوا مع بعض.

ولعوها سوا وانتوا حرين، انا خلصت اللي عليا. يبقى معناها ان انا بقول هذا الاله غير محب، هذا الاله ضعيف، هذا الاله غير قادر ان يحمي اعلاناته مني انا لاني انا اقوى منه. ودي طبعا مش معقولة، مفيش حد بيؤمن بوجود الله وان الله اللي خلق الكون ده ان فيه هذه الصفات.

0: ويحفظ إعلان محبته. إله قادر وإله قوي، يستطيع أن يحفظ كلامه من أي تغيير، من أي تبديل، من أي زيادة، من أي نقصان. ما ينفعش. أين الكتاب الصحيح؟ محدش عارف يجيب لي الكتاب الصحيح. مين يحرف؟ لا اليهود ولا المسيحيين يحرفوا. طب إيه الحكاية؟ إزاي يتحرف هذا الكتاب؟ عشان كده عزيزي المستمع، هقطع لفاصل وارجع تاني مع حضرتك نتكلم تاني عن كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. فمن فضلك ابقى معانا، هنعود لك بسرعة بعد الفاصل نكمل حديثنا ونسأل ونطرح التساؤلات. وأي سؤال عندك وأي استفسار أو أي إضافة بنرحب بيك في كل وقت. عنواننا عندك، اتصل بينا، هنكون بنرد عليك، نجاوب على أسئلتك. ويسعدنا دايما إن احنا نتواصل مع بعض عشان نوصل للحقيقة. وخلي بالك من شعارنا، الاختلاف لا يفسد للود قضية. فتابعونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك مرة ثانية عزيزي المشاهد عشان نستكمل حديثنا وبعض التساؤلات اللي بنسألها عشان نثير الفكر إن الناس تفكر، ما تاخدش مسلمات وتاخد قضايا هي كده. خليني أفكر، مش عيب أفكر، أنا عايز أوصل الحقيقة بنفسي عشان أبقى مطمن اللي أنا بعمله والقرار اللي أنا باخده قرار صائب وفي مكانه. خليني أطرح تساؤل تاني، إزاي يتحرف كتاب مقدس وهو الكتاب الفريد؟ الكتاب المقدس فريد، بيتفرد في حاجات كتيرة. أول تفرد بيتفرد فيه كتابنا المقدس بيتفرد في الترابط بتاعه، كتاب مترابط على الرغم من عدد الكتاب اللي كتبوه 40 شخص كتبوه في مدار 1600 سنة. إذا كانوا زمان بيحسبوا الجيل 40 سنة، يعني 40 جيل تتبعوا وراء بعض في كتابة الكتاب المقدس. 60 راجل مختلف، 40 راجل مختلفين في 1600 سنة، واجي الآخر أبص لقى الكتاب ماشي مع بعضه وكأنه واحد بس اللي كتبه. ومش عايز أقول وكأنه، لأنه هو فعلا واحد بس اللي كتبه، روح الله القدوس اللي نفخ في رجاله القديسين فكتبوا فكر الله بلغتهم على عبر العصور. 40 راجل 1600 سنة، يعني ما شافوش بعض لأن ما حدش بيعيش 1600 سنة. كتبوه في أماكن مختلفة، اتكتب في آسيا، اتكتب في أوروبا، اتكتب في أفريقيا. اللي كتبوه كتبوه بلغات مختلفة، اتكتب باللغة العبرانية، اللغة الآرامية، اللغة اليونانية، اتكتب في حالات نفسية مختلفة. في واحد كتب وهو في حالة حرب مع الأعداء، فكانت حتى نفسيته مشدودة من الحرب أثرت على كتاباته. فنجد أن كتابات مثلا شخص زي الملك داود عاش في حروب كتيرة مع الأعداء، فحتى كانت كلماته في سفر المزامير صلوات لله ودعوات للإله، يا رب حطمهم أعدائي، يا رب هد حيلهم، يا رب افتح الأرض وبلعهم، يا رب امسحهم من الوجود. مشدود في حالة حرب مستمرة، طلع حتى كلماته

متأثرة بحالته النفسية. شخص تاني زي سليمان. سليمان عهده عهد سلام، فالراجل قاعد كده متسلطن وحاطط رجل على رجل وبيلعب في صبعه الكبير وآخر روقان، عمال يقول لي أمثال ويقول لي حكمة ويقول نشيد أنشاد، الدنيا رايقة معاه، مفيش حد معكنن الدنيا عليه، فحالته النفسية انطبعت حتى على كتاباته. يبقى أنا عندي الكتاب مترابط مع اختلاف الأزمنة، مع اختلاف الأماكن، مع اختلاف اللغات، مع اختلاف الشخصيات، مع اختلاف الأماكن اللي كتبوا فيها، مع اختلاف المواضيع اللي موجودة جوه الكتاب. أنا عندي المواضيع كلها أو معظمها مواضيع جدلية. جدلية يعني بتحتمل الأخذ والعطاء، ممكن كده وممكن كده، فممكن مرة واحد يقول يمين ومرة يجي يقول واحد شمال. أدي مثال لحضرتك، لو جينا النهاردة لواحد من الكتاب في العصر بتاعنا ونقينا واحد تاني كاتب في ذات العصر عشان يكتبوا لنا كتاب مثلا في موضوع الحب، وقلنا الاتنين اتفضلوا طلعوا لنا كتاب واحد انتوا الاتنين، فكل واحد بيألف فكرته، واحد هيكتب عن الحب ويتكلم ان الحب من غير الحب ما نعرفش نعيش، ده هو بلسم الحياة، بدون الحب الدنيا تبقى ناشفة وملهاش طعم، ده هو اللي بيعطي للحياة طعم ويديها رجاء ويديها أمل. أبص لقي ده جزء اللي كتبه شخص الأولاني. الجزء الثاني اللي كتبه الشخص الثاني له فكر آخر، كتب حب إيه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو انتوا فاضيين؟ ده انتوا دلوقتي الدنيا مليانة أزمة والاقتصاد واقع والناس تأسف والناس كلها مش لاقيه شغل والبطالة مالية المجتمع، انتوا فاضيين تحبوا؟ يا شيخ روح انت وهو دور على أكل عيشك. مجرد ما ممسك الكتاب ومعرفش عدد مؤلفينه قد ايه، هحس على طول ان في مؤلف له اتجاه ومؤلف له اتجاه معاكس، هحس على طول اتنين مختلفين كتبوه، على الرغم من العصر الواحد، اللغة الواحدة، الخلفية والثقافة الواحدة، لكنهم كتبوا في موضوع جدلي واحد اختلفوا. أو الحاجة اللي بنحبها قوي ماتشات الكورة، وتيجي جريدة في صفحة الرياضة وتلاقي اتنين معلقين أو اتنين نقاد بينقدوا ماتش اتلعب امبارح، هتلاقي عمود واحد كاتب فيه ناقد الفريق ويعني مطلعه ولا حاجة. ايه اللي عمله الفريق ده؟ ده ولا حاجة، ده كل اللعيبة الحداشر مع الجون وقفوا قفلوا الجون، مفيش ولا كورة دخلت، طلعنا متعادلين، مش عشان احنا اكفاء، ده عشان الفريق كله وقف وصاد الجون وسد الجون، مفيش كرة هتخش. في ذات الصفحة كاتب آخر في العمود يقولك إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، إيه الراجل المدرب العظيم ده اللي هيوصل الفريق بتاعنا إلى العالمية. موضوع جدلي واحد في جريدة واحدة بيتكلموا عن ماتش واحد اختلفوا، كل واحد له وجهة نظر. أنا عندي الكتاب المقدس 40 كاتب كتبوا، وقلنا لغات مختلفة وأماكن مختلفة وحالات نفسية مختلفة وأفكار مختلفة، لكن هلاقي الكتاب والمواضيع الجدلية الكتيرة، هلاقي الكتاب كله ماشي مع بعضه خط قرمزي بيربط من أول سفر إلى آخر سفر، ويقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، طريقة الخلاص هناك لابد أن يسفك دم فادي عشان يعطي براءة للمذنبين.
ما جاش واحد من العصر الأولاني أو

من الجيل الأول قال بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. بعد ما عدت 40 سنة وهذا الجيل انتهى وجه جيل جديد، واحد تاني راح جاي كاتب وقال لنا لا لا لا يا جماعة، انتوا لو مشيتوا كويس ربنا يسامحكوا على الغلط اللي انتوا عملتوه، فحاولوا لما تعملوا الوحش حاولوا تعملوا شوية حلو، ربنا هيروح الشوية الحلوين دول شايلين لكم الشوية الوحشين. يجي بعديه بعد الجيل اللي بعده بعد 40 سنة تاني ويكون الجيل ده انتهى ودفن وراح، يجي جيل جديد يقولك لا لا لا، احنا دلوقتي في عصر التكنولوجي، احنا عندنا كمبيوترز وانترنت وحاجات عظيمة قوي، ده انت حضرتك عشان تخلص دوس بس على زرار ادخال، اول ما تدوس على زرار ادخال تخلص. الموضوع جدلي، وفي كل عصر الدنيا بتتطور، العصر الأولاني غير العصر الثاني غير العصر الثالث. الكتاب المقدس في 40 جيل 1600 سنة 40 شخص مختلفين ولا الفكر واحد، زي ما في الجيل الأولاني هو في الجيل الثالث هو في الجيل الرابع هو في كل الأجيال على مدار 1600 سنة. إزاي الكتاب ده يتحرف؟ ده مربوط مع بعضه ربطة وكأن كلهم حاضرين مع بعض، وكأن كلهم عرفوا دول بيقولوا إيه، فإحنا نكمل عليهم وما نختلفش. ده عصور مختلفة وما كانش فيه وسائل اتصال تربط الناس ببعضيها، ده كل واحد عايش في حتة وعايش في مكان وعايش في عصر مختلف، وما كانش اللي قبله موجود، ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه تليفونات وما كانش فيه طيران عشان نشيل الرسالة من هنا نوديها هنا بسرعة فيعرف أنا قلت إيه امبارح يوم يمشي معايا النهاردة، ما عنديش. مسافات بعيدة، أجيال متعاقبة، أفكار وثقافات ولغات مختلفة. إزاي يتحرف هذا الكتاب المقدس الفريد في ترابطه، كتاب مترابط. لكن أنا عايز أخد كمان فكرة تانية، إن هذا الكتاب فريد في التوزيع بتاعه. كل كتاب بيخرج في السوق بينتشر وتوزيعه يعلى قوي لحد ما يوصل للقمة ويبتدي ينزل تاني، الناس كلها شبعت منه، الناس كلها عندها نسخ منه، خلاص مش محتاجينه تاني، فيعلى للقمة وبعدين ينزل للصفر، ما حدش بياخده تاني ولا حد بيطلبه، ويبقى اسمه كتاب خلاص إدم، عايزين حاجة جديدة. الكتاب المقدس الوحيد اللي توزيعه، مش عايز أقول إنه عالي للقمة، لكن عايز أقول إن توزيعه مستمر، في استمرارية في التوزيع، صح أحيانا يعلى قوي وبعدين يبتدي ينزل شوية لكنه يرجع تاني مطلوب، وينزل شوية وبعدين يرجع تالت، فاستمرارية طلبه وتوزيعه ده بتقول هذا الكتاب فريد. يعني ما يحتويه هذا الكتاب نافع باستمرار لكل جيل ولكل البشر، وكلهم محتاجين هذا الكتاب في كل وقت. عزيز المشاهد، وقتنا خلص، لكن احنا على موعد هنلتقي في حلقات قادمة لنتابع معا كيف يحرف هذا الكتاب الفريد، فانتظرونا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

Hi and welcome to a new episode of White Coat. Let me get to the point. Today we're going to talk about the untalked about type of addiction. And what I mean here is the pornography addiction epidemic, which changed the normal concept of and the definition of addiction from putting substance in your system to include the behavioral addiction as well. It's enough to tell you that 30% of the internet is porn websites. And 90% of boys and 60% of girls under the age of 18 have been exposed to those websites at least once. To know how bad and how catastrophic is the problem. And today, I will be hosting our mentor for our mental health and addiction campaign, Dr. Simon Karmarkar. And I cannot start the episode without saying thank you for our great audience, for your support and your interaction. And as you know by now, you can send in your questions to our Facebook, official Facebook page, White Coat, which will be shown now on the screen. And you can call the number, will be shown on the screen at any time during the episode if you have any questions about our topic today. أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان, النهاردة هبتدي على طول في الموضوع اللي عايزين نتكلم فيه وهو إدمان الإنترنت والمواقع الإباحية. الحقيقة الموضوع ده صعب جدا وبدأ يبقى زي ينتشر بشكل كبير جدا وأولموست يعني بقت ظاهرة. كل البيوت بتمس كل البيوت وكل البيوت تقريبا somehow هتبقى متعلقة بالموضوع ده. يكفي عشان أوري حضراتكم شكل المشكلة إن أنا أقول إنه 30% من كل المواقع اللي موجودة على الإنترنت تخص المواقع الإباحية, 30% من المساحة الموجودة على الإنترنت. حاجة تانية مهمة جدا إنه 90% من الولاد و 60% من البنات قبل سن 18 سنة على الأقل دخلوا المواقع دي ولو مرة. النهاردة بيسعدني ويشرفني إن يكون معنا واحد من ضيوفنا وهو هو اللي بيشرف على المنتل هيلث والأدكشن كامبين النهاردة, دكتور سايمون كارماركر. حاجة مهمة جدا, ما ينفعش ابتدي الحلقة قبل ما اشكركم على السبورت بتاعكم والدعم بتاعكم طول الفترة اللي فاتت. وزي ما انتم عرفتوا المفروض دلوقتي خلاص ابعتوا لنا اي اسئلة على موضوع ادمان الانترنت وادمان المواقع الاباحية على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك اللي هتطلع قدامنا على الشاشة دلوقتي, او ابعتوا لنا في اي وقت اثناء الحلقة على الارقام اللي موجودة قدامكم لو اي حد عنده اسئلة على موضوعنا النهاردة وحابب يكلم ضيفنا النهاردة دكتور سايمون. هيبقى كويس جدا, ابعتوا لنا على الكلمونا على الارقام الموجوده دلوقتي على الشاشه, ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده.

In Healthy Him segment, we'll go over a very important topic, especially for men over 50, which is the prostate health. According to the American Cancer Society, there is more than 190,000 new cases of prostate cancer every year, diagnosed every year in the US. Fortunately, there is a lot you can do to keep your prostate healthy while you're aging and stay ahead of the game. And here's some tips for you. Number one is keep a healthy weight and exercise as regular as you can. Number two is eat more fruits and vegetables, specifically tomatoes, watermelons, grapefruits, guava, and broccoli, because they contain lycopene, which is a very powerful antioxidant, which is very, very important to your prostate health. Number three, let your doctor know if you have any family history of prostate cancer or having a father or a brother which has prostate cancer, because it almost doubles the risk for the disease for you. Number four, stop smoking. Smoking by itself as a factor increased the liability of prostate cancer about 16-fold. Number five, which is very, very important for men over 50, get a PSA blood test and digital rectal exam annually, beginning at the age of 50. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا وهو صحة البروستاتا، وده موضوع يهم معظم الرجال أو كل الرجال تقريبا فوق سن 50 سنة. الحقيقة أنه طبقا للمنظمة الأمريكية للكانسر في 190 ألف حالة بتشخص سنويا بكانسر البروستاتا بس. وده يخلينا نعتني أكتر بفكرة صحة البروستاتا للرجالة فوق 50 سنة. في خمس خطوات سهلة جدا وبسيطة جدا نقدر نعملها عشان نتجنب الفكرة دي. رقم واحد وهي المهمة جدا طبعا ان انت تحاول تو اكسرسايز كل يوم بشكل منتظم قدر الامكان، ومهم جدا ان انت تحافظ على وزنك انه ما يبقاش فيه زيادة كبيرة في الوزن. رقم اتنين ودي المهمة، ان احنا ناكل كتير من الخضار والفاكهة، مش اي خضار وفاكهة، في اربع خمس انواع اثبتوا ان كل المواد الغذائية اللي فيهم بتبقى مفيدة جدا جدا جدا للبروستاتا، منهم على سبيل المثال الطماطم، البطيخ، الجريب فروت، الجوافة، and البروكلي كمان مهم جدا. ليه؟ لانه فيهم ماده اسمها لايكوبين. ماده اللايكوبين دي بتبقى من مضادات الاكسده اللي بتبقى مهمه جدا لصحه البروستاتا بالذات في الرجاله اللي فوق 50 سنه. ثالث نقطه ودي نقطه مهمه جدا برضو، انه لازم تعرف الدكتور بتاعك لما تعمل الزياره السنويه بتاعتك للدكتور، بالذات لما بتبقى فوق 50 سنه، اذا كان في لا قدر الله في العيله، بالذات لما يبقى اب او اخ عندهم كانسر البروستاتا او ده حصل قبل كده في العيله، لانه تقريبا بيزود انه بالشكل الجيني او بالشكل الجيني للمرض ده بيزود ان انت يجي لك كانسر البروستاتا بتبقى almost الضعف عن اي شخص عادي. رقم أربعة ودي بقعد اقولها كل حلقه، دي مهمه جدا، لازم اللي بيدخن يا ريت يحاول يبطل تدخين. والحقيقة اخر الابحاث اللي نازله من مايو كلينيك بتقول انه الرجاله المدخنين اللي فوق سن 50 سنه معرضين لسرطان البروستاتا بنسبه 16 ضعف عن الرجاله العاديه. خامس نقطه ودي لازم نعمله، التست ده بشكل تقريبا شبه سنوي، اي حد فوق 50 سنه من فضلك لازم تعمل رقم واحد حاجه اسمها البي اس اي ليفل، وده بيبقى بلود تيست، يعني دم بياخد منك عينه دم وبيحدد البي اس اي ليفل ده عامل ايه، زائد انه في تست سنوي بيتعمل كل سنة لفحص البروستاتا كلينيكلي عند الدكتور، وده بيبقى مهم جدا لتجنب أي structure، يعني حاجات بتختلف شكل البروستاتا أثناء الفحص ده، والدكتور بيقدر somehow أنه يكتشف لو في أي تغيرات في البروستاتا في السنة ده. لازم نعمل التست ده بتاع البلود تست والفحص السنوي لكل الرجالة فوق 50 سنة، وبكده نقدر نحافظ على صحة البروستاتا للرجالة فوق 50 سنة. كمان نقدر نكتشف مبكرا أي مشاكل قد تحدث في البروستاتا ومنها كانسر البروستاتا. When cold weather

Other comes, you may think that your only concern is keeping your toes warm. But guess what? Winter creates a unique set of skincare needs as it comes. And here is some tips to show you how to take care and protect your skin during winter time. Number one, moisturize entire day. Your skin requires extra moisture, especially during winter time. Apply the cream that will last the full day. And do this not only after the bath, but you have to do it and get to moisturize handy and use the moisturize every time whenever you have a chance or whenever you have a dry skin tone. Number two, which is very important, care your palm. It's not only your facial skin which needs the care, but your palm also plays a very important role in the day-to-day life. The skin associated with your palm is usually thinner than usual and has thin layer compared to the other parts of your body skin. That's why the area will be much dry and hold enough moisture. Number three, moisturize before bed, and that's very, very important. It's very important to apply the moisturizer, especially if you're going to bed. Make a very deep moisturizing coat to your body, as if you will not get up in the next 7 to 8 hours during the night. Number four, which is very important, the fluid intake. It's very important to you to intake good amount of fluids during winter time to stay hydrated. Even if your skin remain really healthy, the fluid intake will help your skin, and you usually take between about 2 liters every day. Number five is vitamin C and vitamin E. When your body does not get enough amount of vitamin C and vitamin E, your skin will stay, even if your skin is dry, you can use the moisturizer. It's very, very important for the collagen. Number six, which is, we do it a lot, and it's a wrong concept, is to use petroleum jelly. It's already important to avoid the use of petroleum jelly, but this is really harmful to your skin. You should never apply the petroleum jelly over your head, face, and neck. أعزائي مشاهدات وايت كوت، النهاردة هنتكلم على نقطة مهمة جدا وهي العناية ببشرتك وبالذات في فترة الشتاء، لأنه عادة في فترة الشتاء البشرة بيحصل لها نوع كبير جدا من الجفاف. النهاردة هنناقش 6 خطوات تقريبا إزاي نقدر نعتني بالبشرة بتاعتك. رقم واحد، استخدمي مرطبات الجلد تقريبا طول اليوم قد ما تقدري. في أزايز صغيرة جدا، عبوات صغيرة حضرتك تقدري تجيبيها وتستخدميها طول اليوم، خليها في شنطتك، خليها في ايدك، وطول الوقت لو بتعاني من جفاف البشرة تستخدمي المرطبات دي. رقم اتنين، انه الناس بس بتركز على مناطق معينة في الجسم زي الفيس، زي الوش، الوجه يعني، او الجسم بشكل عام. بس اللي الناس ما تعرفوش انه تقريبا سمك طبقة الجلد الموجودة في كف الايدين هي اقل سمكا من كل الجسم بشكل عام. عشان كده مش مهم بس ان انت تعتني بصحة وجهك وبشرتك بالكامل، كمان كفوف الايدين مهمة جدا. رقم ثلاثة، اذا حضرتك بتستخدمي مرطبات الوجه دي، اهم فترة تستخدمي فيها مرطبات الوجه هي قبل النوم. ليه؟ لانه حضرتك بتنامي 7-8 ساعات، مهم جدا ان انت تقريبا تغطي معظم جسمك بالمرطب ده، لانه دي الفترة اللي انت هتنامي فيها لوقت طويل جدا ومش هتعملي اي مجهود، مش هيبقى فيه عرق، وبالتالي ان المرطبات البشرة دي تقدر تتفاعل مع جلدك وتحميه. رقم 4، وده المهم جدا وتقريبا بنقوله يعني كل حلقة، اللي هو كمية السوائل اللي بتتناوليها يوميا. مهم جدا ان احنا نعرف ان المية مهمة جدا جدا جدا لنضارة بشرتك، وتقريبا تستخدمي حوالي 2 لتر في اليوم، تشربي 2 لتر في اليوم عشان تحافظي على نضارة بشرتك. رقم 5، ودي مهمة جدا، انه ناس كتير بتستخدم كل المرطبات وتعمل كل الخطوات دي وتشرب مية، ولكن ما بتاخدش فيتامينز. واهم 2 فيتامينز بالنسبة لنا هما فيتامين سي وفيتامين اي. فيتامين سي اللي هو بالعربي فيتامين جيم، وفيتامين اي اللي هو فيتامين اي. دول لازم تستخدميهم. ليه؟ لانه دول الاثنين فيتامينات الوحيدة اللي بتشتغل على الكولاجين اللي موجود في جسمك، وده اهم عنصر من مكونات الجلد. رقم 6 والاخيرة، ودي الحقيقة خطأ شائع جدا جدا بالذات في ثقافتنا، فكرة الفازلين او البتروليوم جيلي اللي بنقول عليه، انه ناس كتير بتقول حط فازلين على بشرتك عشان تقدر تحتفظ بالترطيب، وده الحقيقة خطأ شائع جدا
وبيضر الجلد جدا جدا جدا.

بالذات في منطقة الرقبة والوش، لأنه ما بيعملش الكلام ده، والمادة نفسها بتتفاعل مع البشرة بشكل مش كويس. فأرجوكوا تتجنبوا خالص فكرة الفازلين أو البتروليوم جيلي، لأنه المكونات دي فعلا بتضر البشرة. لو عملنا الست خطوات دول هنقدر نحتفظ ببشرتنا كويسة، بالذات أثناء فترة الشتاء.

People feel anger and aggression sometimes, including children. Children may turn their energy toward violent behavior such as kicking, biting, or hitting. If your child has tendency toward this kind of aggressive behavior, it's up to you to help him to develop good judgment and self-discipline, and to develop the ability to express their feelings in appropriate ways. Here are some tips to help you to do that. Number one, set firm and consistent limits with your children. Children need to know what kind of behavior is and is not permitted. Make sure that everyone who cares for your child is aware of that rules that you set, as well as the response to use if they do exhibit any kind of that behavior. And here, before I start number two, I am directing my advice to grandma and grandpa. Please help the parents, because sometimes what you do would be against what they said. So it can be a big conflict for the kids. Number two is help your child to find new ways to deal with their anger feeling. Encourage them to use words to express their feelings rather than fighting with their body. Embrace them for exhibiting nonviolent behavior. Number three, instill self-control in your child. Children need to be taught not to kick or hit or bite whenever they feel like. A child needs the parents' guidance to develop the ability to keep the feelings under control and to think about the actions before the acting of impulse. Number four, avoid encouraging toughness. And in some culture, aggressiveness is encouraged. Especially in boys, parents often use the word tough to compliment the child and to compliment that kind of behavior. And it causes the child feeling that they might kick in order just to get parental approval. Number five is do not spank as a form of discipline or use harsh punishment. Some parents spank or hit their child as punishment. A child who's physically punished can begin to believe that this is the correct way to handle people when they don't like their behavior. Physical punishment can reinforce the child's aggressiveness toward others. Number six, which is the last one today, control your own temper and lead by example. Children tend to mirror the behavior of their parents. If you express anger in a reasonable way, they probably will follow your example. أعزائي مشاهدي وايت كوت، خطوات مهمة جدا النهاردة هنناقشها عشان نتحكم أو نتعامل مع الطفل الأجريسيف أو الطفل العنيف، لأن العنف في الأطفال عادة بيبقى مظهر من مظاهر التعبير الغير صحيح، بس بيعبروا عن غضبهم أو عن مشاعرهم. مهم جدا جدا إن احنا نحاول نساعد ولادنا إزاي يعبروا عن مشاعرهم وبالذات مشاعر الغضب من غير ما نروح ناحية العنف. في شوية خطوات ممكن حضراتكم تتعاملوا فيها مع الأطفال وهتساعدهم جدا إزاي تكنترول الحاجات دي. رقم واحد، مهم جدا إن احنا نحط boundaries أو حدود واضحة للعلاقة. إيه السلوك المسموح به إنه يتعامل وإيه السلوك المش مسموح به؟ وخاصة فكرة الضرب بشكل عام أو العض، لأنه بنشوفها كتير في الأطفال، فده سلوك لازم إن احنا نفهم أطفالنا إنه غير مسموح به على الإطلاق، وإنه هيبقى فيه يعني أكشن هيتاخد ضد أولادنا لو هم عملوا ده، ولكن هنناقش طبيعة الأكشن دي في الخطوات الجاية. نصيحتي هنا كمان للوالدين، مش بس إن أنتوا تحطوا السيستم ده بينكوا أنتوا وأطفالكوا، ولكن أي حد بياخد باله من أطفالكوا سواء في حضانة أو لما بنروح لتيتا وجده، وطبعا ده بنشوفه كتير جدا إن تيتا وجده بيلخبطوا كل السيستم المحطوط للأولاد، وده بيبقى شيء سيء جدا. فلازم أعرف لكل اللي هياخد باله من أولادي إنه لو النوع ده من السلوك العنيف تم، الطفل هيتعاقب بالشكل ده. وبناشد هنا كل التيتا وجده ان هم يساعدوا الوالدين ان هم يطبقوا النظام بتاعها. الحاجة التانية المهمة ان احنا نعلم اولادنا انه يعبروا عن غضبهم بالكلام مش بالسلوك العنيف، وده عن طريق ان احنا ممكن نقعد معاهم ونفهمهم ده ونعلمهم يطلعوا اللي عندهم عن طريق الكلام. الحاجة التالتة المهمة جدا ان انا حاول احط في ابني فكرة السلف كنترول او التحكم في النفس، وده مهم جدا ان انا ابتدي بيه عن طريق نفسي. الحاجة الرابعة المهمة جدا
إن إحنا في ثقافتنا بشكل

بشكل عام، وانا بتكلم لكل الثقافات الشرق اوسطيه والثقافات العربيه بشكل عام، فكره التافنس او ان احنا الطفل يبقى اجريسيف دي بنقعد نمدحه عليها كتير، وده بنقول ده اسد، ده زي الفل، ده كويس. لا، حتى في الاولاد السلوك العنيف لا يجب ان هو يكافئ باي شكل من الاشكال، بل بالعكس السلوك المتحضر هو اللي لازم يكافئ في الاطفال، وفكره التعبير لازم تتغير لفكرة تعبير أكثر تحضرا، وإن أنا أعبر عن شعوري أو غضبي بالكلام. الحاجة الخامسة، ودي للأسف بتحصل كتير جدا، إنه الوالدين هم اللي بيبتدوا بالشكل العنيف ده عن طريق الإيذاء البدني أو الجسدي، وده شيء مرفوض تماما للوالدين. لو سمحت بناشدكم، مفيش حد يتعامل مع أطفاله بالإيذاء البدني أو الجسدي عن طريق الضرب، لأنه ده بيفهمهم إنه دي الطريقة المثلى للتعامل مع أي شخص أنا مختلف معاه. فلو سمحت من حضرات بطلب من حضراتكم انه فكره الايذاء الجسدي او البدني او الضرب يتوقف تماما. اخر نقطه، ودي اللي دايما بقولها في الفقره دي كل مره، اذا عايز تربي في اولادك على شكل معين ابتدي بنفسك. لازم ان احنا نقود الاولادنا عن طريق المثال، ان انا ابقى المثال والقدوه بالنسبه لهم، وده هيساعدهم جدا ازاي يتعاملوا مع غضبهم. فانت لازم تتحكم في غضبك تجاه اولادك، وده مهم جدا ان احنا نساعد اولادنا ازاي يعبروا عن مشاعرهم وبالذات المشاعر الغاضبه. كده هنبقى خلصنا الفقرات الاولانيه النهارده في برنامجنا، يلا بينا نبتدي فقرتنا الرئيسيه عن طريق الانترنت وهي الانترنت او البورنوجرافي ادكشن. زي ما انا قلت، ابعتوا لنا كل اسئلتكم على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك او الارقام الموجوده قدامكم على الشاشه، ويلا بينا نبتدي الفقره الرئيسيه النهارده في برنامجنا.

0: والحقيقة في البداية أنا عشان بس نفكر حضراتكم بفكرة إيه هو مفهوم الإدمان، فده هيكون سؤالي الأول ليه عشان نفتكر مع بعض إيه هو الإدمان. Since we're saying the researchers and saying that the pornography or the internet and pornography is an addiction, so would you please remind us with the general concept and definition of addiction and remind our audience and how we can apply it to the pornography
1: Oh,
0: addiction?
1: absolutely. So let's kind of take a step back. Obviously, our show has focused so much on addiction because there are so many types of addictions out there. So the broad definition, the historical definition, has been addiction can be to a person, an activity, or a substance used to escape personal negative feelings in spite of negative consequences. But what we have added now to this definition is appliances and behaviors. So like I spoke about, smartphone addiction, now appliances need to be added, and then it affects our behavior. So our behaviors have an addictive property to them.
0: سؤالي الأولاني للدكتور سايمون كان عن إن إحنا نراجع مع بعض فكرة أو التعريف العام للإدمان. هو قال لي إنه فكرة إنه الشخص ده بيهرب من الواقع، بيهرب من كل الظروف المحيطة بيه، وبيتم التعود على مادة معينة أو سبستنس زي ما بنقول بتدخل جسمه وبيتعود عليها وبيحصل أعراض انسحاب وبيتم التعود عليها وتبتدي إن أنت عايز تستخدمها تاني. ولكن الحقيقة إدمان الإنترنت ومشاهدة المواقع الإباحية غير فكرة التعريف ده خالص، من إنه لازم مادة تدخل جسمك وأنت تبتدي تدمنها لفكرة الإدمان السلوكي بشكل عام. فبدأ فكرة الإنترنت أو البورنوغرافي أديكشن تغير المفهوم ده تماماً وتوديه لحتة الإدمان السلوكي، إن أنت بتكرر سلوك معين برغم كل المشاكل اللي بتحصل نتيجة ده. هنناقش ده في حلقات جاية كمان، زي فكرة كمية الطلاق اللي بنشوفها، تقريبا بتوصل 48% من حالات الطلاق بيبقى جزء منها إنه الزوج أو الزوجة، بس الأكتر 90% الزوج هو اللي بيبتدي يشاهد الحاجات دي على الإنترنت. ففكرة الإدمان السلوكي هو دي الفكرة الرئيسية النهاردة في فكرة الإدمان. So can you please tell us a definition about pornography addiction, per se, like a specific definition for pornography addiction?
1: Yeah. I mean, all forms of online entertainment, online gambling, social networking, of all of those, porn has the strongest tendency to be addictive. Some people can lay off of Facebook, for example, for weeks and days and months and then check back into Facebook. Pornography is completely separate than that. In fact, Dr. Nora Balkov, she's the director of NIDA, National Institute of Drug Abuse, really wants to even change the name of their organization that also include behaviors.
0: Okay.
1: And so let's take a look at what is porn addiction. So porn addiction is considered a behavioral addiction that is characterized by an ever-growing compulsion to view pornographic content.
0: Okay.
1: So in the past, for example, people would, get growing up even as teenagers, we would somehow stumble across a Playboy magazine. We may stumble across a Penthouse magazine, and then some people, some kids, would stuff it under their mattress. They
0: right.
1: may, some husbands may put it even
0: the
1: in the
0: safest,
1: garage.
0: The safest place usually under the mattress.
1: The safest place, because moms never check under the mattress,
0: right.
1: Of course not. Some men would hide it in their garage, for example. But now with the advent of the introduction of internet, and pornography is free, it's accessible by devices like the smartphone, the iPad. And so unlimited pornography is available at all levels of excitement, whatever individual has, whether it's domination, whether it's bestiality, whether it's sadism, masochism.
0: We'll discuss.
1: All very. And then so we're going to talk a little bit about how, like other drugs, a pornography addiction escalates as a tolerance builds up, and it mimics the other drugs in terms of the reward pathways, and we'll talk about that later in the show.
0: سؤالي للدكتور سايمون كان اوكي احنا خدنا التعريف العام للادمان، طيب ايه هو فكره ادمان او تعريف ادمان الانترنت ومشاهده المواقع الاباحيه زي ما احنا حاطين العنوان الاساسي بتاعنا؟ الحقيقه عايز افكر حضراتكم انه أثناء الحلقة تقدروا تبعتوا لنا أسئلتنا على الفيسبوك على صفحتنا الرئيسية، كمان تقدروا تكلموا الأرقام اللي هتبقى موجودة على الشاشة ده عشان تسألوا ضيفنا أي سؤال أنتوا عايزينه. هرجع تاني للإجابة على سؤال إيه هو تعريف إدمان الإنترنت ومشاهدة المواقع الإباحية زي ما قال دكتور سايمون، وهو قال انه زي ما احنا قلنا في البداية انه ده ادمان سلوكي بشكل عام، ان انت خلاص لازم بتشوف الحاجات دي. كمان بيدخل فيها السمارت فونز زي ما اتفقنا. حاجة تانية مهمة جدا انه المنظمة الأمريكية للإدمان بشكل عام بدأت تدخل النوع ده من الإدمان، مش بس مشاهدة المواقع الإباحية، كمان الإنترنت، كمان القمار بشكل عام، عشان يدخلوا الإدمان السلوكي كجزء من تعريف الإدمان بشكل عام. دي نقطة مهمة جدا. الحاجة التانية الحقيقة إنه قال إنه الإدمان المواقع الإباحية أو الإنترنت مش بس بيجي لوحده، ولكن بتيجي حاجات تانية زي ما أنا قلت، فكرة القمار وفكرة تغير العادات السلوكية للبني آدم بشكل عام برغم كل المشاكل اللي بتحصله نتيجة النوع ده من الإدمان. هنناقش ده في حلقتنا النهاردة بالتفصيل. كمان عايز أنوه إن إحنا هيكون معانا، هنناقش ده على مدار 3 حلقات بكل المحتويات بتاع الإنترنت والبورن أدكشن، ولكن النهاردة هنركز على البورن أدكشن بشكل عام. عايز اقول انه هيكون معانا 2 من افضل الناس اللي بتتكلم على سواء القمار او البورن تاني بشكل عام او كل العادات السلوكيه المش صحيحه، وكمان هيكلمونا على العلاقات الزوجيه وازاي نبنيها في ظل حدوث اي مشاكل من دي في الحلقات الجايه. So since it's a disease, every disease has comorbidities. What right. are the comorbidities for pornography addiction?
1: That's a great question. So the comorbidities really starts with as you develop tolerance for pornography. So an individual initially has a very loving sexual encounters, you know, if they're dating and then they move into marriage, and then the addict behavior, then is going to start looking at pornographic materials, maybe a picture of a nude person. And then the masturbation starts, right? And then you develop a tolerance for that. So that's no longer sufficient. So now they go online and now they're seeing actually a woman engaging in sexual promiscuous behavior, and that like arousal.
0: A higher level or a different source of pleasure?
1: It's a higher level, okay. right? So what really happens is that sexual arousal now doesn't take place. It's almost like the alcoholic who's had 3 drinks, but they're not getting the buzz anymore. Okay. And so now they have to try either moving from beer to vodka or moving from vodka to scotch. And so how the addict changes...
0: Higher concentration of alcohol to get the same pleasure.
1: Yeah, absolutely. So the more dopamine release, and then we'll talk about the delta-phos-B, the protein accumulation. And so then the individual says, all right, so now I'm no longer really aroused by seeing a woman engaging in sexual activity. I want to see something more deviant. Okay. And then eventually, as we'll discuss the stages of pornographic addiction, the last stage is when they start acting out and they start seeking professionals or prostitutes and then putting themselves at risk and then their spouses and their family members at risk.
0: Like going to the extreme, like other stuff like sadism, masochism, like all those
1: sadism,
0: forms of
1: sadism, masochism, some other extremely deviant behavior includes like bestiality, right? Or
0: the phenomena of swingers sometimes.
1: Orgies and group sex and meeting, hooking up with strangers. And then that excitement and that danger, that release that comes up. Like, and then it'll affect work even. So they'll have longer lunches because they'll meet somebody at a motel room during their lunch hour. They'll go into their office and in the office, in their office bathroom, they'll masturbate. And all of, you know, masturbating on airplanes. So all of these things start to show how porn addiction becomes an obsession.
0: As a comorbidity for the porn addiction.
1: As a comorbidity.
0: سؤالي لدكتور سايمون كان عن إدمان الإنترنت والمواقع الإباحية زي فكرة الفكرة العربية عندنا المصائب لا تأتي فرادى. عادة الإدمان الإنترنت والمواقع الإباحية ما بيبقاش بيور، يعني ما بيبقاش لوحده كده في الإنسان، ولكن بيؤدي لأشكال تانية كتير وبيأثر على العلاقات الزوجية بشكل كبير، بيأثر على مفهوم الإنسان لفكرة العلاقة الحميمية في الزواج. زي ما هو قال، الحقيقة بتبتدي في الأول بمشاهدة المواقع دي بالذات ما بين الشباب والفتيات وحتى بعد كده المتجوزين، وبعدين بنروح بقى للإكستريم، بنبتدي نتطرف لأنه خلاص انا ابتديت الجزء ده، السعاده اللي انا بحس بيها او البلاجر اللي بيجي في مخي ما بيبقاش كفايه، فبضطر اروح لاشكال تانية. فكره مثلا ممارسه العاده السريه اثناء مشاهده المواقع دي، وده على فكره هنناقشها بالتفاصيل في حلقات تانية. النهارده بس هناخد المفهوم العام لادمان المواقع الاباحيه.

0: ما انا قلت بيبقى ما بيجيش لوحدها، تيجي معاه حاجات تانية. ادمان العادة السرية بشكل عام، ناس بتوصل مثلا انه 7 أو 8 مرات في اليوم، فده بيبقى كمان نوع من الادمان موازي للادمان بتاع مشاهدة المواقع الاباحية. نقطة تانية انه فكرة اوكي طب ان انا اشاهد بس راجل وست لوحدهم، دي بالنسبة لي بتبقى مش فكرة كافية للسعادة، فبدور على مصادر اخرى للسعادة اثناء الفترة دي، زي مثلا الظاهرة تبادل الزوجات اللي شفناها في مصر، اللي هم هنا بنسميها السوينجرز فينومينا. شفناها ده نتيجة انه خلاص فكرة انه ما بيبقاش عندي نفس السعادة من العلاقة الحميمية مع زوجتي مثلا، فبحاول اشوف مصدر تاني للسعادة وحاجة more exciting more fun ان انا تجيلي منها سعادة. بشكل عام انه زي ما سمعنا في مصر الفترات الاخيره حفلات السكس الجماعي مثلا، ده نوع اخر من بيبقى من الادمان السلوكي بينتج عن المواقع دي بشكل عام. بيرحمنا ربنا في كتير كتير من المشاكل في العلاقات الزوجيه، انه مثلا راجل ما بيكتفيش بست واحده اثناء العلاقه الحميميه، بيبقى عايز يجمع بين اتنين، فده شذوذ سلوكي هنناقشه. وعلى فكره مش هنناقشه بس من الناحية الطبية، ولكن هيكون معانا واحد من أفضل القساوسة اللي موجودة هنا في أمريكا، هيناقش معانا الحاجات دي كمان من الناحية الدينية، عشان ما نبقاش بس ناقشناها من الناحية الطبية. زي ما أنا قلت بيبقى مشاكل كتير جدا بتيجي معاها، ما بيجيش لوحده. على فكرة كمان ناس بتضطر إنها تدمن الجنس بشكل عام، ده بيبقى نوع من الإدمان بيجي مع الحاجات دي. احنا شفنا حالات هنا انه بيبتدوا في الدعارة بسبب القصة دي. فالحقيقة مشاكله كتير جدا، والمشاكل اللي بتيجي معاه اكتر والانحرافات السلوكية في الزواج، ده هنناقشه في حلقة لوحدها، ولكن زي ما احنا قلنا ما بيجيش لوحده، بيجي معاه حاجات كتير اكتر من كده. So when we said it has a lot of comorbidities that affect marriage, would you please like discuss with us how it affect marriage and the normal love encounter?
1: Yeah, absolutely. First of all, thank you for translating, and I didn't realize more exciting and more fun are Arabic words.
0: Right.
1: Wow, that's fantastic. I speak a little bit of Arabic now. So let's take a look at comorbidity issues and how it affects the marriage. First of all, there's a myth that having an addiction like addiction to pornography or addiction to sex can be the end of the marriage, and it doesn't have to be. With proper counseling, working with a marriage family therapist, a therapist that also specializes in sex therapy, right, can be very beneficial. And then we'll discuss some preventive measures also that can make a healthy marriage.
0: I want to repeat this here. So you're saying a very, very important point. It's not the end of the marriage. It's when a wife discovers like her husband is watching like those kind of stuff.
1: It doesn't have to be, although it can be very traumatizing for the wife to discover and stumble across that. Even if the addiction has escalated to stage 4, where they're now acting out sexually and they put themselves at risk, in a very a healthy approach, those committed to the vows that they've made, then they can follow through with their vows by seeking appropriate therapeutic help and form an even a stronger alliance.
0: And sometimes people who started as fun. So what's your...
1: It is. I mean, so let's just take a look at how pornography mimics other behavior. So let's say the husband in this couple, the husband doesn't drink, or the wife doesn't drink, the husband drinks, the husband's drinking escalates. There's some arguments that go on. The husband says to the wife, honey, why don't you just chill out and have a drink with me? And then you'll realize how fun it is. And in the case of pornography, very similar things happen.
0: The recreational side of the pornography addiction.
1: Absolutely. And then so then the husband asks the wife to engage in watching pornographic materials with him. So the wife at that point oftentimes makes a decision, do I fight this or do I join in?
0: Okay.
1: And so if she chooses to join in, and now they have just altered their marriage also. So this is very much a family disease.
0: سؤالي كان فكرة إنه الناس بتبتدي أحيانا out of fun، إنه دي حاجة لطيفة وأجربها مرة بس. هنشوف دلوقتي في سؤالي الجاي إزاي بيبتدي إنه ممكن التجربة مرة واثنين وثلاثة تؤدي لفكرة الإدمان. نقطة تانية مهمة جدا قالها دكتور سايمون، وده من الأساسيات اللي عايز أركز عليها النهاردة، إنه أحيانا بيحصل أثناء الزواج إنه يعني زي ما بنقول بالمصري كده الزوج بيتقفش إنه بيشاهد الحاجات دي بشكل عام. دكتور سايمون قال إنه لو أي حد من الطرفين، ولكن أنا قلت 90% عادة بيبقى الزوج، لو أي حد من الطرفين ابتدى الفكرة دي أرجوكم دي مش نهاية المطاف. الموضوع

0: النهارده هنناقش العلاج من ادمان النوع ده من المواقع الاباحيه. له علاج سايكولوجي، له علاج كيميائي، في ادويه. هنناقش كل الحاجات دي النهارده، بس نقطه مهمه حبيت اقف قدامها، انه دي مش معناها نهايه الزواج وانه لسه في حلول ولسه في علاج. So let's start this nasty trip, how it starts and how can just watching porn simply can turn to addiction.
1: Okay, so I still want to kind of revisit a little bit about the dynamics between the husband and wife. And then because I often do get asked that question from wives saying, why would my husband prefer to watch internet porn and masturbate than having intimacy with me? And then certainly I'll give you the neurology behind it, but some very practical responses that the spouses have given, the husbands have given, is that it's just so much more convenient. Right, I don't have to have any kind of foreplay. I don't have to kiss. I don't have to say loving things, and I also don't have to worry about feeling rejected if the wife isn't in the mood at that time.
0: Right.
1: With pornography, it's always available, and I'm always fantastic as a performer. I never get graded on it, and so it's a matter initially of convenience.
0: Dr. Simon, before we get back to the question, هو قال نقطة مهمة كمان إنه ستات كتير even من البيشنس بتوعه هو بيشوف حالات زي دي. ستات اللي هم الزوجات بيسألوه طب ليه جوزي بيروح للحاجات دي برغم ان انا يعني احنا عندنا العلاقة الحميمية بتاعتنا اثناء الزواج. فاجابته دايما ان هو بيقول انه احيانا الرجالة يعني زي ما بنقول بيستسهلوا، بيبقى انت مش محتاج تحط اي مجهود غير ان انت تشاهد شوية افلام من دي وخلاص. فده بيبقى الرد، ولكن هو بيشتغل معاهم عشان يرجع الشكل الطبيعي للعلاقة الحميمية بين الزوج وزوجته. My question back to you is, how does watching porn addiction can turn to be an addiction?
1: Okay.
0: I'm sorry, just watching like normal porn turn to be like an addiction?
1: Yeah, so just like anything else, we've talked about how porn addiction is like other drug addictions, so there's a release of dopamine. Right. So for the individual, let's say that I'm hungry. If I'm hungry, I'm going to eat. But eventually my brain is my dopamines are going to stop firing off because the molecular switch is going to say the stomach is full now. And so what happens with the addict is that they keep increasing dopamine levels without giving the brain a break.
0: So there is chemical transmitter involved here.
1: Absolutely. There's quite a few. It's a cocktail of chemicals, really, that happens.
0: Okay.
1: So if we go into over time, excessive levels of pleasure chemicals cause the porn consumer's brain to develop tolerance, just like a drug user's. Right. So same way that a junkie eventually requires more and more of a drug to get a buzz or even feel normal, regular porn consumers will end up turning to porn more often. And they start seeking even more extreme versions, like we talked about.
0: Go to the extreme version.
1: Yeah. So just watching an individual having sex is no longer enough. Now you want to see a ménage à trois, two women and a guy. Now you want to see a woman take on multiple guys, or they're doing it outdoors, or they're doing it now with animals involved. I mean, the extremities are limitless.
0: زي ما ناقشنا فكرة الإدمان بشكل عام، في ناقلات كيميائية بتحصل في المخ وهي مسؤولة عن فكرة الأدكشن بشكل عام، أهمهم على الإطلاق وشرحناها كذا مرة في أكتر من حلقة، فكرة الدوبامين اللي بيفرز في المخ وبالتالي بيديك الإحساس بأن أنت مبسوط وبيخلي مودك حلو زي ما بنقول. زي ما أنا قلت، إزاي بيتحول لده، اللي بيتحول لنوع من الإدمان، وأن أنت بتشاهده مثلا مرة في الأسبوع، بقينا مرتين في الأسبوع، بقينا كل يوم، بقينا 5-6 مرات في اليوم، بقى لي مشاكل سواء على شغلك سواء على حياتك المالية. والحقيقة إحصائيات مرعبة بتقول إنه في 4 مليار دولار بتتحط سنويا بس في إنتاج الأفلام دي. فتخيلوا معايا 4 مليار دولار، مبلغ كبير جدا، يعني قد مثلا 1/10 من الاحتياطي النقدي في دولة زي مصر مثلا. ففي كمية كبيرة. ففي كمان الويب سايتس دي ناس كتير بتدفع عشان تشوف الحاجات دي، فبيأثر عليها من الناحية المالية، بيأثر على جوازها، بيأثر على شغلها، ما تبتدي تهمل شغلها. فالناقلات الكيميائية اللي بتحسس الإنسان بالسعادة أثناء مشاهدة الحاجات دي عشان تفرز بتحتاج زي ما بنقول مجهود أكتر، أو

0: كمية تكرار أعلى، فبدل ما بتشوفه مرة عشان تحس بالسعادة دي، بتشوفه 5 6 مرات في اليوم عشان توصل للشعور بالسعادة والرضا النفسي اللي بينتج عن مشاهدة الحاجات دي. فدي نفس فكرة أي أديكشن، الدوبامين اللي في الجسم بيبتدي يفرز بعد شوية، محتاج بتعلي الليفل أكتر عشان توصل لنفس كمية الدوبامين اللي بتفرز في البرين عشان تحس بنفس الشعور. عشان كده احنا بنشوف الباترن ده في تصاعد عام، وبيبتدي يتحول فعلا من مجرد المشاهدة مرة ولا مرتين في الأسبوع لإدمان عام لمشاهدة المواقع الإباحية دي. Since we mentioned it's a disease, every disease has criteria.
1: Right.
0: So what are the diagnostic criteria for pornography addiction?
1: Great question. So the diagnosis criteria for pornography addiction parallels substance dependency. It'll parallel gambling, compulsive gambling. So the first criteria is loss of control. Right, so we discussed about using a technique like masturbation in the most inappropriate places at the most inappropriate time. Continuation despite adverse consequences is the second criteria. And then the third one is an obsession or preoccupation. So that's all that the individual is thinking about, is when can I get onto my smartphone in a private place and keep doing what I'm doing to get the same result.
0: سو الحقيقة سؤالي كان عن، بما انه قلنا انه ده مرض وده نوع من الادمان، كل مرض ليه علامات. طيب ايه علامات المرض ده؟ ايه العلامات ان انا اعرف ان انا بقيت مدمن حقيقي لمشاهدة الحاجات دي؟ اول علامة قالها ان انت بتفقد الكنترول بتاعك، او بتفقد تحكمك في نفسك تماما. خلاص بقى ما بقيتش قادر تتحكم في نفسك بشكل عام، بقيت ان انت بتستنى الوقت ان انت تنفرد بالتليفون بتاعك في اي حتة، زي ما قال، زي ما قلنا انه ما بيجيش لوحده، بيجي معاه مشاكل كتير جدا تانية، وزي ما قلت هنناقشها في حلقات جاية. ولكن واحدة منهم مثلا العادة السرية، خلاص بقى يعني بقيت مثلا من مرة لاتنين لتلاتة ليمكن 7 و8 في اليوم. ففكرة ان انت بتفقد تحكمك في نفسك تماما دي اول علامة من العلامات. تاني حاجة ان انت بقيت مكمل في الموضوع، يعني مثلا ناس كتير بتبتدي الموضوع ده ويدمنوا فعلا مشاهدة المواقع الإباحية، ويبتدوا مثلا يعني يرحمنا ربنا في الطلاق، وبرغم انه ده حاصل انت ولا في دماغك، انت مكمل طريقك. ناس كتير مثلا في الشغل من عدم تحكمها في نفسها بتدخل على المواقع دي ومديره يشوفه تبتدي تترفد، انت ولا في دماغك مكمل. فكرة الاثار السلبية دي انت مش حاططها في دماغك خالص، انت مكمل في الطريق اللي ماشي فيها. والعلامة الثالثة المهمة فكرة الأوبسيشن، أو أن أنت ده بيتحول بالنسبة لك لمصدر سعادتك الوحيد، أنه ده الحاجة الوحيدة اللي بتديك سعادة في يومك، فأنت بتفضل تعملها زي ما أنا قلت regardless اللي بيحصل. أن أنت مثلا في ناس بتدفع على الكريدت كارد على المواقع دي لدرجة أن هو مثلا يحط بيردن كبير جدا على ميزانيته الشهرية لمجرد مشاهدة المواقع دي، برضو أنت ولا في دماغك. ففكرة فقدانك لتحكمك في نفسك، ان انت مكمل في الموضوع برغم كل المشاكل اللي حاصله لك. حاجه الثالثه والمهمه انه ده بيبقى مصدر سعادتك اليومي كل يوم، دي علامات مهمه جدا لتشخيص الحاجات دي. دلوقتي هنطلع فاصل، زي ما انا قلت لحضراتكم ابعتوا لنا اي اسئله ليكوا على الفيسبوك او الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم موضوعنا المهم جدا عن ادمان الانترنت ومشاهده المواقع الاباحيه.
2: Tune, brain optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
3: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.

لشراء إحدى هذه المنتجات زوروا موقعنا الإلكتروني drsunder.com أو يمكنكم شراء هذه المنتجات من على موقع amazon.com.

0: it's a very early sign for a kid that he started getting exposed to those kind of websites.
1: Yes. So if you see, I mean, the comorbidity, if you want to talk about the comorbidity of adolescence, you're going to find, discover all of a sudden your child is saying, stay off my phone, don't touch my phone, don't touch my iPad, or they're isolating, they're constantly staying in their room with their technology, or they're walking into the bathroom. Even when somebody goes in the bathroom, I really don't see any reason.
0: We were just talking about this case in the green room.
1: Talking about this case in the green room where a mother took her son in to see a urologist because the young man was going through 8, 9, 10 pairs of underwear.
0: She said, 11 times every
1: 11
0: day.
1: Times a day. And then they thought there was a urological problem. Later on, we came to discover that there was
0: a lot of pornography,
1: masturbation was going on. And so he was swapping out his underwear on a very frequent basis. So if you discover such
0: early symptoms and signs.
1: Yeah, they just have to be aware. You know, when you parent with your eyes wide open.
0: Right.
1: Don't be so self-absorbed in your own professional track and your career path that you don't see what's going on around you.
0: بالحقيقة سؤالي دكتور سامن عن قد إيه عشان نشوف إحنا يعني في كارثة. خلينا نشوف بعض الإحصائيات اللي طلعت أهمهم في 2015 2 مليار سيرش أو بحث عن المواقع دي. معنى ان احنا بنتكلم 2 مليار والعالم تقريبا 6 مليار, يعني احنا بنتكلم في ثلث واحد من كل ثلاثة اتليست عمل بحث عن الموضوع ده. 20% من السمارت فونز او الهواتف الذكية فيهم ابحاث على او بحث على الـ النوع ده من المواقع. زي ما انا قلت في بداية مقدمة الحلقة, 90% من الاولاد و 60% من البنات على الأقل اتعرضوا أو شافوا المواقع دي مرة واحدة قبل سن 18. الحاجة اللي فعلا أذهلتني أنا بشكل شخصي إنه المواقع الإباحية بشكل عام مشاهدتها قد أمازون. لو حضرتك طبعا المقيمين هنا عارفين أمازون, يمكن الشرق الأوسط مش قوي, ولكن هو واحد من أكبر مواقع التسوق في العالم كله على الإنترنت. نتفليكس موقع مشاهدة الأفلام, وتويتر. الناس المستخدمين لتويتر ونتفليكس وامازون كلهم كده على بعضهم الثلاثة قد اللي بيشوفوا المواقع دي. زي ما احنا كنا بنتكلم, ويمكن دكتور سامن ذكر الحالة دي, كنت لسه بقوله على الحالة دي, يعني انا شفت الام. الام دي جابت ولد عنده 11 سنة عشان لاخصائي مسالك, لانه قالت انه بيدخل الباثروم كتير جدا جدا جدا, يمكن لحد وبيغير يمكن 11 مرة في اليوم. فهي بالنسبة لها كان في مشكلة مشكلة تخص المسالك البولية الخاصة بابنها, ولكن بعد كده اكتشفنا انه ده ادمان للمواقع الاباحية في سن 11 سنة, وطبعا كان معاه نوع من ممارسة العادة السرية بتوصل 11 مرة في اليوم. ولد صغير عنده 11 سنة, فارحمنا ربنا. زي ما انا قلت هنناقش كل المشاكل السلوكية اللي بتيجي مع ده في حلقات مستقلة مع اتنين من اكبر الناس اللي بيناقشوا الموضوعات دي هنا في أمريكا كلها في حلقات جاية, ولكن بحاول أوري حضراتكم حجم الكارثة عن طريق الإحصائيات اللي احنا بنشوفها معنا هنا. وكمان زي ما دكتور سايمون قال إنه الأب والأم لازم تبقى عينيهم مفتوحة على أولادهم, وهنقول ده من الحاجات اللي إزاي نقدر نمنع الكارثة دي إنها تحصل في سن بدري في الحلقة لاحقا. يعني فمن فضلكم خلي عينيكم مفتوحة على أولادكم جدا جدا جدا. I'll go back to the question of what are the symptoms and signs for pornography addiction that we might realize early, in early stage.
1: Okay, so up to this point we've talked about how pornography mirrors other addictions, right? Like substance abuse, alcoholism.
0: The similarities.
1: And so the similarities are, the parallels are so consistent that obviously the symptoms are also going to be very, very consistent in that regard. So needing more of the same substance to get the same high. Again, we talked about the dopamine releases, the reward pathways, and so the tolerance levels goes up. And so the dopamine system is self-regulating, and then there's what's called the Coolidge effect. Now, the Coolidge effect is named after our former president, Calvin Coolidge. Mm-hmm. And so urban legend has it that he and his wife were visiting a farm, and when they went to go see the farm, they got separated. And so Mrs. Coolidge comes across a chicken pen, and she notices that there is one hen and many roosters. And so she asked the supervisor, she says, there's only one hen and so many roosters. Mm-hmm. And the

0: فكرة التصاعد زي ما احنا قلنا انه بتقضي ساعتين بقوا 5 و10، مش بس كده انه فكرة العلاقة العادية بين راجل وست على المواقع دي ما بقتش يعني مصدر سعادة قوي، فبتروح لحاجات وانحرافات سلوكية أكبر جدا. زي ما دكتور سامن قال ان احنا يعني بدأنا نشوف كل الانحرافات السلوكية والطلبات الغريبة اللي بتحصل أثناء العلاقات الزوجية وبنسمعها كتير من البيشنتس. المرحلة الثالثة اللي هي بقى مرحلة التشبع اللي هو بنسميها desensitization، ان انت الحاجات العادية ما بقتش بقى بتأثر فيك، ولا العلاقة الزوجية خلاص بقى بقت مصدر سعادتك، ولا الويب سايتس دي حتى بقت مصدر سعادتك، ولا الأشكال الغريبة من العلاقات دي على الويب سايتس بقت مصدر سعادتك. إحصائيات بتقول إنه 55,000 جنين مشوه بيحصل في منطقة الخليج بسبب العلاقات الجنسية مع حيوانات، بالذات ما بين الحصان والكلب. بالذات بنشوف يعني الإحصائيات بتقول إنه الكلام ده بدأ يحصل نتيجة الكبت والحرمان الجنسي الموجود في المناطق دي بالذات. فخلاص أنت وصلت بقى لمرحلة من التشبع من الأشكال العادية، فبدأت بقى توصل زي ما بنقول للتطرف قوي في الفكر، وانه بتبقى مصادر سعادتك بشكل مختلف. زي ما انا قلت هنناقش الاشكال ده والانحرافات السلوكية في العلاقات على حلقتين، وهيبقى معانا ضيفين زي ما انا قلت من اكبر الناس اللي بتتكلم على الحاجات دي هنا، فدول هنناقشهم بالتفصيل فمش هدخل في تفاصيلهم دلوقتي. المرحلة الرابعة ودي اخطر مرحلة فيهم كلهم، ان انت نفسك بتبتدي بتعمل الحاجات دي. كتير قوي شفنا بدايات يرحمنا ربنا انه انتشار الايدز بين الناس، انه شفنا بنات نتيجة المشاهدة دي بدأت تشتغل في مجال الدعارة، لانه هو ده فكر اللي بدأ هي نفسها بقى بتأكت على الفكرة دي نفسها. فكرة الستريبرز اللي موجودة هنا في امريكا، فكرة الرقص بشكل يعني خليع. فكل ده بتبتدي انت بقى في المرحلة الرابعة ان انت اللي عايز تنفذ بنفسك وتختبر بنفسك المشاكل دي، وده برضه هنناقشه في حلقة منفصلة للانحرافات السلوكية اللي بتنتج عن فكرة إدمان الإنترنت والمواقع الإباحية. My last question, now we have the disease, we have the diagnostic criteria, and we went to the escalation of part of it. What is the treatment?
1: So the treatment, there are many treatment options. Most importantly is you want to go get help. It's perfectly okay to have the disease, but it's perfectly not okay to not get help. You owe it to yourself. If you are viewing right now and watching this, if your spouse has it, encourage them to get help. Self-help groups are there, like Alcoholics Anonymous. Sex Addicts Anonymous is also there. There are apps available, Fortify, that can help with cravings, developing interests and other activities, exercise, getting hobbies, like photography is another example. Antidepressants are also a good short-term medication treatment.
0: Especially SSRIs.
1: Especially SSRIs, again, these are for short-term only. And then really meditation is a wonderful long-term holistic treatment that will really help you get that mind, body, and soul balance.
0: سؤالي بقى الأخير كان أوكي، دلوقتي أنا عندي المشكلة، عرفت خصائصها، إزاي هعالج؟ فالحقيقة العلاج رقم واحد فيه هو العلاج النفسي. لازم نشوف المشكلة دي جت منين، وانت اللي بتحاول تهرب الواقع اللي انت بتحاول تهرب منه للعالم الافتراضي اللي انت عايش فيه ده، ونناقش المشاكل دي ونحاول نحلها. الحاجة التانية هي الجروبس، او انه ناس عندها نفس المشكلة بتقعد مع بعض مع كونسلر، وكله يقول مشاكله وكله بيستفيد من بعضه، وفي الاخر الكونسلر النفسي او الموجه النفسي اللي موجود ده او الاستشاري النفسي اللي موجود ده هو اللي بيوجههم ازاي يتغلبوا على الحاجات دي. تطبيقات جديده بتنزل على الهواتف الذكيه بترشدك ازاي يعني تحاول تساعد نفسك. اهمهم ابلكيشن او تطبيق مهم جدا اسمه فورتيفاي، ده مهم جدا. حاجه الرابعه اللي احنا بننصح بيها ان انت تحاول تنمي هوايات بعيد، يعني تساعدك ان انت تبقى مشغول معظم الوقت ومخك مشغول بالفكره دي. في انواع من الادويه بنستخدمها، هي مضادات للاكتئاب بنستخدمها وبتساعد في المرحله دي. زي ما انا قلت هوري حضراتكم كل الانحرافات السلوكيه وطرق علاجها مع اخصائيين نفسيين في حلقتين جايين منفصلين، ولكن مش هيبقوا الحلقات الجايه على طول. الحلقه الجايه هنناقش مشاكل النوم عند الناس كلها، سواء عند التين ايجرز المراهقين او كبار السن، وطرق العلاج. بشكركم على استماعكم النهارده لحلقتنا.

واحدة من أهم الموضوعات إدمان الإنترنت والمواقع الإباحية. بشكركم على حسن الاستماع، لو عندكم أي أسئلة ستيل تقدروا تبعتولنا على صفحتنا على الإنترنت وهنجاوب كل أسئلتكم. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي على خير، ومشاكل النوم عند الناس.

الحب عاطفة سامية قوية جدا، ولما بيبتلك الحب قلب الإنسان بيعمل حاجات عجيبة فوق المنطق وفوق الطبيعي. صورة لهذا الأمر اللي تم كان لما امتلك قلب المجدلية حب من ناحية الرب يسوع، ظهر قوي في المرحلة ما بين صلبه وما بين قيامته. في إنجيل مرقس الأصحاح الأخير 16 بيتكلم على أن مريم المجدلية ظهر ليها الرب يسوع أولاً.

بيقول الكتاب: وباكرا في أول الأسبوع ظهر أولا. والكتاب لما يقول أولا يبقى كان قاصد ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها سبعة شياطين. وشديد الريح، والمجدلية جارية في وادي فسيح، لا خايفة ولا خطوة لقدام شايفة، معصورة في قلب جريح، ودموع وآلام وشجان وحنوط وكفان، ولا قادرة تصدق إنه صحيح. جلد وضرب وصبر عجيب، وطعنة ودم وشوك وصليب، والموت كان موت قاسي صريح، والضلمة عميقة سوتها عنيف، وأشباح أشجار حفيفها مخيف، لحس حياة ولا حتى في ديك بيصيح، وإحداد طبيعة رهيب كئيب شوه منظرها بوجه مليح، والكون مفروش عليه أحزان ولا شمس راضية حتى تبان، طول ما الرب في قلب القبر طريق، وعزيمة تفوق أعتى رجال تخط خطاوي القلب سبق بأميال، مدفوعة بحب عبيره برغم الموت بيفيح. والحب يا ناس لما يكون مصدوق لا تخاف حراس ولا ربط الطوق ولا حتى من الحكام تصريح، والصورة عظيمة تمام من غير تحليل لأي إنسان مأسور في سواد الليل ويقول ده حياتي خلاص ملهاش تصليح. يبص على اللي بتجري في وسط ضباب من بعد عفونة دمار هلاك وخراب، بلمسة حب سبع شياطين من القلب يطيح، بس في توبة حقيقة ومش أوهام، تنسى فعل زمان وتبص لقدام، ودموع وألام ما تكونش دموع تماثيل، ونعود للريحة في فعل التنفيذ، لعطفة تحوش ولا خايفة وحوش، كلام ما قدرش عليه التلاميذ، وبروحها أي حجرة قدامها تزيح. ويهدى الريح ويملى الكون جو لطيف، وما نسمع غير أنفاس لهسانة ودقة قلب رهيف، بيعلن حبه لكل الناس وبسره يبيح، وغمام ينزاح وأحلى صباح ليك وليا، ويظهر للمجدلية أولا ويهديها أحلى بشارة تفريح، صورة ودرس عظيم ليك يا صديق، ده انت تهد جبال تعد بحور تشق في وسط الصخر طريق طلمة في جوه القلب مسيح.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليك تسبحنا. قد إيه سعداء جدا إننا نكون مرة تاني معاكم على شبكات قنوات الكارما، الكارما تسبيح والكارما عيلة. بصلي من كل قلبي إنها تكون حلقة سبب بركة لينا كلنا. سعيد جدا جدا النهاردة إننا بنكون بنقدم تسبيح للرب إلهنا اللي يستحق ويستاهل كل تسبيح قلوبنا. عايز أرحب في البداية قبل ما أقول عنوان الحلقة، عايز أرحب بضيوفي في الاستوديو، بس هرحب بضيفتي أولاً أختي نرمين نمر. أهلاً وسهلاً بيكي.
1: أهلاً بيك أخي صموئيل.
0: إحنا فرحانين جداً أن أنت معانا،
1: وأنا مبسوطة جداً بشارك في تقديم الذبيحة ديت للرب.
0: ربنا يباركك. الأخت نرمين من بني مزار محافظة المنيا، وهي متزوجة ومعها بنتين.
1: أمارات.
0: صح، أمارات طبعا. ربنا يباركك ويحفظك ويحفظك ليهم. إن شاء الله يكونوا بيتفرجوا.

0: اتفرجوا علينا ويشاركونا ويتصلوا بينا النهارده. شكرا لاجل مجيئك من بني مزار علشان تكوني معانا، وانا واثق ان ربنا ليه كلام خاص. برحب باخواتي العازفين المباركين، وبرحب كمان باخواتي واخواتي في الكورال. اشكر رب جدا من كل القلب لاجل كل واحد بيتعب لاجل البرنامج. لكن كان معانا حد جميل بيعزف جيتار بيز، اخويا ماجد زكريا، هو عضو من اعضاء فريق العازفين. قبل ساعات من الحلقة والدته رحلت للسماء عند الرب يسوع المسيح، واحنا باسم قناة الكارما وباسم برنامج ليك تسبحنا بنعزيك يا اخونا ماجد. الرب يعزيك ويملى كل فراغ، والرب يسندكوا كعيلة وكأسرة. وأنا بشكر رب من أجلك جدا، لأنك أنت بتتعب كتير لأجل البرنامج، وأنا واثق الرب يرسل تعزية خاصة للأسرة كلها. أخويا ماجد زكريا ربنا يباركك. وعايز أشكر كمان بالأخص أخويا فادي جمال اللي هو قاعد دلوقتي على الجيتار بيز. لما كلمناه أخويا جون فوزي مسؤول الموسيقى، لما كلمه قبل الحلقة يعني بساعتين ثلاثة تقريبا، هو بكل قلبه وبكل حب جه علشان يكون موجود في الحلقة ويشاركنا في الذبيحة الجميلة اللي بنقدمها. عنوان حلقتنا النهاردة عنوان جميل، اشكروا، من كلمة واحدة اشكروا. وكمان أخذنا العنوان من كلمة ربنا، وما أحلى كلام الرب لما الكتاب قال اشكروا، اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله من جهتكم. اشكروا. طب أنا أوقات مش قادر أشكر، أوقات شاعر بضجر، وأوقات شاعر بتذمر، وأوقات كتير في مواقف كتير مش هقدر أشكر لأن الموقف صعب جدا وألم كبير عندي. وتقول لي اشكروا، الموضوع ده موضوع جميل وهنعرف عنه أكتر من أختي نرمين في الوقت اللي جاي. نرمين، ببساطة كده أول ما كلمتك قلتي لي أشكره، مع أنك أنت من الشخصيات المتألمة، يعني ما أعتقدش أنك تتضايق أن أنا أقول كده، يعني أنت وأنت صغيرة ربنا سمح ليك أن أنت تعملي قلب مفتوح، وبعد كده انا يعني وانتي ماشيه دلوقتي احنا ماشيين سوا من في الشارع لغايه الاستوديو، الحتتين البساط دول انا شعرت برضو اني انتي ما عدتيش قادره تدوسي على رجلك كويس بسبب يعني وقعتي على رجلك ورجلك اتكسرت وعملتي فيها عمليتين. وقلتي لي كمان ان انتي جالك جلطه قبل كده. فأول فعلا أنا ده يعني ده عايزين نوصله للناس في بداية الحلقة. أنا أول ما سألتك تحبي تتكلمي عن إيه وأنا ما كنتش أعرف الكلام ده خالص، قلتي لي هنتكلم عن الشكر. فأنتي أكتر واحدة تقدري تقولي للمتألمين يعني إيه أشكر.
1: أول حاجة بنشكر لأن دي وصية كتابية الرب قال كده، وطلب من شعبه في القديم في سفر الخروج على ما أذكر، الرب قال لشعبه كده لما تيجوا تدخلوا محضري لازم تدخلوا بتقدمة لا يظهروا أمامي فارغين. فده طلب إله.
0: تمام.
1: الحاجة الثانية الشكر، لو أنا ما شكرتش أنا بهين الله، لأني بشك في صلاحه وبشك في أمانته، وهو حاشا ليه، هو صالح وأمين طول الوقت، عشان كده هو يستاهل مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت الأحداث متتالية. يعني مرات يعني بعيدا عن الحاجات الكبيرة قوي، جلطة وكسر وقلب ومفتوح وحركات كده، لكن لا، في مرات تانية كتيرة بيبقى تعب جسدي ورا بعض ورا بعض ورا بعض. طب ايه يا رب؟ لا، انت تستاهل تاخد الشكر والحمد، ده حقك، انا مش بديله حاجة من عندي، ده حقه لانه صالح، هو عارف بيعمل ايه كويس، هو يستاهل كل الشكر.
0: يعني عايزة تقولي أنه ثقتي في أن إلهي ما بيغلطش وأنه صالح في كل الأوقات ده يقودني إلى أني أشكره.
1: أكيد.
0: جميل الكلام. وإحنا عشان برنامج ليك تسبحنا يلا نقول مع بعض الترنيمة الجميلة اللي جاية دي. المرنم فيها قاعد يشكر فعدد إحسانات الرب كتير، فقال أشكرك على إيه؟

ولا ايه؟ وبعد كده قال ولا ايه؟ يا ابويا وانا ابنك الغالي عليك. يلا رنم معانا الكلمات دي، يمكن تكون بتعدي بموقف صعب، بس افتكر الحاجات العظيمه والجميله، وكم مره ربنا اتعظم معاك في امور وانت شفت ايديه معاك فيها. يلا نقول مع بعض الكلمات الجميله دي.

تقريبا كل ما برنم الترنيمة دي بفتكر مزمور 103 لما داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الشكر مفتاح، مفتاح حقيقي أني أشوف ربنا. ليه دايما اللي بيشكر دايما يروح في حتة كده يختبر فيها اختبار جديد من الحضور؟

0: الإلهي من العناية الإلهية. كنتي حكيتي معايا في الموضوع ده، قولي لنا ليه الشكر هو المفتاح للحضور الإلهي.
1: مزمور 104 يقول كده: ادخلوا أبوابه

0: بس بوابتك للدخول انك تشكر. وخلي بالك لو انت مش شاكر ليه؟ لانه في تيموثاوس الثانيه بولس بيكلم تيموثاوس وبيقول له كده انه في نهايه الازمنه بيبقى في ازمنه صعبه. ايه سمات الناس بقى بتوع الازمنه الصعبه دول؟ انهم بيكونوا غير شاكرين، بلا حلو، بلا مفيش حاجه عاجباهم، اي مهما الرب عمل معاهم هم في حاله تذمر، رغم ان الرب يقول عنه في انجيل لوقا يقول كده عنه كلام خطير جدا. يعني انت تتوقع لما انا اشكر الرب فالرب هيحسن الي، لو انا ما شكرتش هيعمل ايه؟ تخيل الرب يرد في انجيل لوقا ويقول ايه؟ المنعم على غير الشاكر. ايه ده؟ الرب بينعم علينا، يستاهل ان احنا نشكره مهما كانت الظرف صعب، مهما كان انا بعدي في ايه، يستاهل ان انا اقدم له الشكر.
1: طيب بصي انا هدخل معاكي للعمق شويه، وانت قلتي افكار جميله. انت لما عرفتي موضوع انك تعملي عمليه في القلب وموضوع ان انت تعملي موضوع اوبن هارت ده، موضوع صعب، كنت صغيره صح؟ كان عندك كام سنه؟
0: كان عندي حوالي 20 سنة.
1: ايه اول حاجة، ايه على اول وهلة كده قدرتي يا اخت نرمين تشكري؟
0: اول حاجة كنت ببكي، لكن لقيتني كنت وانا نازلة من الاسانسير من عند الدكتور، كان معايا ابن خالتي وجوز اختي في نفس الوقت، فبيطبطب عليا، قلت له هو بيلعب في مكان سكناه. هو ساكن في القلب، انا عارفه ان هو مش ساكن في القلب اللحمي ده، لكن بالتعبير الدارج اللي احنا بنقوله ان الرب ساكن في قلبي، فانا ده مكانه اللي هو عايزه فيه يعمله.
1: الرب يباركك، وانا بصلي انا شخصيا اتعلم الدرس ده واحنا كلنا نتعلم الدرس ده. الترنيمه اللي جايه ترنيمه جميله بتقول اشكرك على ظروفي ولاني عندي وعود بتمسك بيها، بتخليني الوعود دي دايما دايما واثق اني ليا اله حي. دي وعودك بتنسيني خوفي، خوفي موجود، بس وعودك دي بتبدل خوفي بسلام حقيقي منك. عشان كده في النهايه ارجع اقول لك اشكرك على ظروفي. يلا نقول مع بعض

0: أشكره ثقتي في حكمة الله في قيادة أموري في كل تفصيلة، أكيد ده بيقودني للشكر. لكن أوقات كتير يا أخت نرمين بشعر إن أنا مش قادر أصلي، ومن ضمن الأفكار اللي حضرتك قلتي لي إن الصلاة هي مفتاح للشكر. إزاي الصلاة يبقى مفتاح للشكر؟
1: هو الحقيقة الكتاب بيعلم ان الرب يسوع لكل المجد يقول عنه الكتاب كده: تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. الرب يسوع ليه كل المجد، في مواقف كتير صلى، وفي كل مرة يبدأ فيها صلاته كان بيشكر. في مشهد مليان بالجوع، ناس كتير ومفيش اي حاجة، يعني احنا كتير بنذكر الخمس ترغفة والسمكتين، بس هم الحقيقة ولا حاجة، هما ولا حاجة بالنسبة للاحتياج. يمكن أنا أكون في حالة اقتصادية صعبة، يمكن يكون الدخل قليل، يمكن يكون الوضع بتاعي قليل، لكن الرب يقول كده الكتاب: رفع عيني وشكر قبل ما يعمل أي حاجة. في مشهد تاني الرب يسوع ليه كل المجد، عمل إيه؟ كله موت

0: تبكي قدام قبر لعازر. يعمل ايه الرب؟ مريم بتبكي، مرثا بتبكي، اليهود تبعوا مرثا ومريم لما راحوا عنده القبر برضه هما كانوا بيبكوا، مشهد موت. قبلها مرثا قالت له كده: يا سيد قد انت، يعني المشكله خلاص ما بقاش ليها حل تاني. يعمل ايه الرب؟ شكر. شكر قبل ما يقوم لعازر، هو رفع ذبيحه شكر، هو شكر. مشهد كمان ليه يوم الخميس اللي هو صابح الصبح الجمعه هيتصلب، مشهد بصراحه قاسي جدا. يهوذا هيخونه، هو داخل على كاس هو نفسه مقدره لانه هو الله، فهو عارف ومقدر الالم اللي هيجتازه. يقول كده: اخذ الخبز بارك وكسر، وبعدين اخذ الكاس شكر واعطى. ممكن حد من اللي بيسمعني يقول لي: بس ده الرب يسوع لي كل المجد، يعني برضه هو الله، يعني ما تقوليش الكلام ده لينا احنا كبشر. طب تعالوا نبص على حبقوق، يقول كده: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في القرون، يكذب عمل الزيتون ولا بقر في ما فيش اي حاجه، هتعمل ايه بالامانه؟ احنا كده يعني هنعمل ايه؟ نندب حظنا ونقول خربت وانتهت ومفيش مجال للشكر؟ لكن حبقوق يقول كده: فاني ابتهج بالرب، افرح باله خلاصي.
1: رائع الكلام اختي نرمين، بجد يعني الافكار اللي انت بتقوليها فيها نوع من انواع البساطه وفي نفس الوقت العمق. وانا بصلي من قلبي اني ربنا يفتح قلبي وقلبك ويفتح ذهني وذهنك على انك انت تشكر بالرغم من. النقطة دي نقطة جوهرية، أتعلم أني أشكر بالرغم من، بالرغم من سوء الحالة الاقتصادية، بالرغم من سوء الحالة الصحية
0: حقيقي.
1: بالرغم من سوء الأحوال حواليا في العالم بكل ما فيها من أمور ردية وشريرة، بالرغم من كثرة الخطية، لكن كل ما تثبت عينك على إلهك رب الأبدية، رب الإله العظيم، وتثبت عينيك وتمسك بقلبك وإيديك وعينيك وذهنك يبقوا متعلقين بالوعود الإلهية، كل ما قلبك يبقى مليان بالامتنان لشخصه لكل المجد.
0: أمين.
1: ترنيمة اللي جاية بتقوله: ممتن لك يا موسيقات الروح، خديني وقدميني بتشكرات لمن فدى نفسي وسيبيني، أسكب له طيبي تسبيحات. يلا نسبح ربنا بالكلمات الجاية دي.

0: بجد مش قادر اوصف لكم الروح الجميله الموجوده في الاستوديو، واحنا فرحانين بالرب الهنا. الشكر يخليك تزداد فرح ويملأ قلبك ويوسع قلبك كده، حتى ان كانت ظروفك ضيقه، بس كل ما تقول له اشكرك تلاقي قلبك اتسع وفرح. هنستقبل تليفوناتكم من دلوقتي، اللي يحب يدخل يعمل مشاركه معانا، او لو عندك طلبة صلاة وتحب تشاركنا بيها. على فكرة الحلقة اللي فاتت زي ما وعدنا قلنا ان احنا هنصلي للطلبات، احنا فعلا بعد ما التتر نزل وقفنا هنا في نص اللوكيشن وطلبنا من الرب، ولأجل كل طلبات الصلاة صلينا، وصلينا لأجل طلبة ثانوية عامة، والناس اللي تواصلت معايا او بعتت على صفحة البرنامج او على صفحتي الشخصية بخصوص طلبة ثانوية عامة، احنا فعلا كلمنا الناس وصلينا من أجلهم. وإحنا ما زلنا بنقدم العرض ده، العرض ساري إلى نهاية الامتحانات، إنه لو عندك حد تحب نصلي من أجله، ابنك أو بنتك، تبعت لنا رقم تليفونه على الخاص وإحنا هنصلي من أجله لو تحب إن أنت تعمل كده. الشكر مش بيجي من فراغ، في حاجة بتقودني إن أنا أشكر.
1: حقيقي الشخص اللي حاجتين الحقيقة، الشخص الممتلئ بالروح القدس شخص شاكر، أو أقدر أقول شكري دليل إني ممتلئ من الروح القدس. الشخص اللي داق النعمة يعرف يشكر، واللي ما داقش النعمة مش هيعرف يشكر.
0: جميل اللي داق النعمة دي، ينفع تفسريها لنا كده، تفكيها لنا كده ببساطة، يعني إيه داق النعمة يا يعني ممكن في واحد يبقى قاعد

0: اتفرج عليها النهارده. بصي حاله كرب، ظروفه صعبه، وهو الصراحه بصي ما بيروحش كنايس خالص ولا ليه في ربنا، وانتي النهارده بتقولي له داء النعمه. يعني ايه داء النعمه؟
1: احنا بنهتم قوي بالجسد، وبيفرق معانا ان انا اخد معجزه للشفاء. مثلا عندنا حادث في الكتاب في انجيل لوقا بيتكلم عن 10 برص راحوا تقابلوا مع المسيح. العشرة شوفيوا، يقول الكتاب ان رجع واحد بس هو اللي قدم الشكر. الحقيقه العشرة تمتعوا بالشفاء، بس اللي رجع مش بس شكر. في عدد 19 لوقا 17-19 يقول كده: ثم قال له قم امضي ايمانك خلصك. يعني انت مش فزت بالشفاء، معلش رب يسوع قوم العازر. العازر ايه؟ مات تاني
0: صح.
1: الرب شفى الجسد، بس معلش ما هيجي يوم وهرحل من الوقت من الدنيا دي. صحيح حلو، المعجزات جميله والشفاء رائع، بس لما بدوق النعمه. يعني ايه بدوق النعمه؟ بدوق خلاص يسوع. لما بفتح قلبي للمسيح وبديله حياتي، بيجي مش بس يسكب عليا نعم، يقول كده: النعمة التي نحن فيها مقيم. احنا بنبقى نايمين بيتين في النعم. يعني ايه نعمة؟ يعني باختصار شديد كده، انا باخد بركات انا ما استاهلهاش.
0: بالظبط كده. تقولي ايه الواحد النهارده ما دقش الكلام ده، ما دقش النعمة دي؟ وجهي كده رسالة، بصي للكاميرا بتاعتك ووجهي لي رسالة.
1: أقول له: رب يسوع بيحبك جدا، وإنت مدفوع عنك تمن كل حاجة. عارف كأنك راكب في مركب مدفوع الأجر فيها الأكل والشرب والنوم، بس إنت يا عيني قاعد جعان وعطشان عشان إنت ما تمتلكش، وتيجي تتفاجئ في نهاية الرحلة إن أصلا كان عندك فرصة إنك تتمتع تاكل وتشرب وتبات في أوضة كويسة جدا، بس لأن أنت ما عرفتش. النهاردة عايزة أقولك يسوع بيحبك جدا، ودفع، يقول كده الكتاب بحبره. شوفين الشفاء من حقنا والنعمة من حقنا، يقول كده الكتاب: ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. أنت مش مستثنى من نعمة الرب، مهما كانت خطاياك، مهما كانت الحالة اللي أنت وصلت ليها. ممكن الناس، أنا عارفة الناس بتاخد جنب مننا لما بنقع، تبقى حالتنا صعبة، لكن مع الرب انت النعمة قصادك، بس كل اللي محتاجه انك تفتح قلبك وايدك وتستقبل.
0: معانا تليفون، ناخد التليفون. الو، مساء النور. اهلا وسهلا بيك.
2: ازاي حضرتك؟ معك الشيخ ألفي من المنيا.
0: اهلا يا شيخ ألفي، اهلا بحضرتك.
2: اهلا بيك يا استاذ، ربنا يباركك ويبارك البرنامج الجميل.
0: شكرا يا حبيبي، ربنا يحفظك ويباركك
2: ويبارك ضيفتك الغاليه الاخت نرمين.
1: شيخ الفي شكرا لمحبتك.
2: والحلقه النهارده من يوميه.
0: هي الحلقات كلها من يوميه يا شيخ الفي. الحلقات كلها من يوية، العازفين دول معظمهم من يوية، والكورال بس يمكن فيكوا شوية كده وشوية كده، صح؟ اللي من المنيا يرفع ايده. واحد بس من المنيا في الكورال، لكن كل العازفين من المنيا. أرثر انت من المنيا؟
2: ربنا يبارككم ويبارك البرنامج ويبارك الحلقة الجميلة اللي بعنوان اشكره.
0: شكرا.
2: وعايز اقول لحضرتك ان الشكر في وسط الظروف الصعبة موضوع مش سهل،
0: صح،
2: لكن محتاج لإيمان كبير وثقة في الله.
1: نعم.
2: ولو حبينا نشكر الله من أجل أنه أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور.
1: نعم.
2: اللي أنقذنا من سلطان الظلمة
1: ونقلنا
2: إلى ملكوت ابن محبته.
1: نعم.
2: ده أعظم شكر ممكن نقدمه لله.
0: نهائيه.
2: عايز اقول لحضرتك يا صامول ان الاخت نرمين عندها اختبارات كثيره جدا مش هيكفيها برنامج واحد.
0: اكيد.
2: لكن ربنا يبارككم ويستخدمكم، الحلقه جميله، وفي انتظار المزيد والرب معكم.
0: شكرا يا شيخ الفي للمشاركه الجميله دي، الكلام، الافكار الحلوه. اعظم شيء نشكر عليه اللي اهلنا لشركه ميراث القديسين في النور، وده اللي كانت بتقوله أختي نرمين دلوقتي: شاكرين الآب الذي أهلنا. مين أنا عشان ربنا يبص ليا؟ وده

0: الناس مش قادرة تصدقوا إن الله العظيم ده اللي هم بيقولوا عليه إنه متكبر ومتجبر ينزل وياخد صورة إنسان، والناس بتعتبر أن هذا كفر، وقد يكون هذا كفر في نظرهم وفي أعينهم، لكن الله في محبته رضي إنه يجي في صورة إنسان، ولأنه قادر على كل شيء هو يقدر يعمل كل حاجة. إذا كنت أنت تؤمن أن الله تجلى في شجرة، فكم بالحري الله يأتي في صورة إنسان؟ أيهما أكرم، الشجرة أم الإنسان؟ آخذا صورة عبد صائرا في شبه الهيئة كإنسان، وإذ وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده الله لما أحبنا خد صورتنا، بس مات كمان علشان يتمم كل مطالب الله في قداسته وعدله، وفي نفس الوقت يمنحنا إحنا رحمته ونعمته. ولا خلاص لأي إنسان إلا من خلال يسوع المسيح. هاخد تليفون تاني. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: إزاي حضرتك؟ إيه الأخبار؟
0: نشكر ربنا يا أخت ريهام، أهلا بيكي.
1: أهلا بيكي حبيبتك.
0: نشكر ربنا.
1: أولا منور الشاشة.
0: شكرا.
1: رقم واحد. وأحييك على very beautiful البدلة.
0: شكرا مرسي. شكرا. يعني دي محبه كبيره منك، وطبعا الاخت نرمين بركه كبيره وجودها معانا. تحبي تشاركينا؟
1: شكرا جدا جدا، وشاعه زي الملايكه.
0: شكرا. تحبي تشاركينا بحاجه في
1: وطبعاً
0: موضوع الحلقه؟
1: طبعا. بصوا يا جماعه، هو اولا النهارده بتقول لك اطلبوا تجدوا، واطلبوا تعطوا، والمحبة هي أساس كل حاجة في الدنيا. لما نحب بعضنا بجد ونبص للي قدامنا سواء وحش أو حلو، المحبة الدنيا بتبقى أحلى. ورجاء رجاء رجاء الدنيا يا جماعة مش مستعنة إن إحنا نزعل أو نشيل من حد أو نخرج يعني أو نخرج حد أو نغضب على حد أو نزعل حد عشان فلوس أو عشان ورث أو عشان مشاكل، أو نمشي كده نقول يا رب عشان ربنا يحمينا من قضايا التحرش والقضايا بتاعت الوزارة والقضايا والمشاكل. أنا لسه شايفة حالا إن في عندي أنا في صفحة الوزارة عندي إن في شريط القطر بتاع المعترة.
0: ياما حاجات كتير يا اخت ريهام، لو هنبص عليها الحاجات دي مش هنقدر يعني نستوعب، والعالم قد وضع في الشرير. شكرا يا اخت ريهام جدا، شكرا للمشاركه. قلتي ايه جميله، اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا، واكيد الرب بيعلمنا اننا نروح ليه ونلجا ليه. معايا تليفون تاني. طيب كان معانا تليفون وفصل، بس نحب ان انت ترجع لنا تاني. انت ما حكيتيش خالص عن اي حاجه حصلت معاكي، اختبار الشيخ الفي قال ان في اختبارات جميله بعد الترنيمه دي، تشاركينا باختبار حاجه عمليه تشجع بيها الناس. كل الكلام عاجز يقول ازاي انا ليا القبول، خاطي ينال كل الرضا، عنوان اقامته في نعمتك ربي ما اعظم نعمتك. يلا نقول مع بعض.

0: أيوة يا رب، عاجزين عن الشكر، عاجز يقول إزاي أنا ليا قبول، خاطي ينال كل الرضا، ياه كل الرضا، ربنا راضي عني. عارف لما واحد كده وانت ماشي يقول لك ربنا يرضى عليك، انا جوه قلبي يعني اقول ما هو رضي عني، رضي عني في المسيح لكل المجد اللي اخذ مكاني. هاخد التليفون وارجع بالكلام لاختي نرمين. الو
1: الو،
0: الو، اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
1: اهلا بيك، ازيك عامل ايه؟
0: نشكر ربنا. اخونا مينا اهلا بيك.
1: اهلا بيك. من فضلك كنت عاوز طلب الصلاه من قريب ليا.
0: امين، اتفضل.
1: بس عندي ورم قبيس في المثانه البوليه، وكمان الكلى مصارت ماشي.
0: امين يا اخوي امين، احنا هنصلي من اجلك.
1: وأنا واثق يقدر الرب قوي وعظيم.
0: امين امين، في اسم الرب يسوع المسيح. احنا اختنا نرمين مرت بظروف صعبه، وانا ادعوك دلوقتي ان انت خليك معايا دلوقتي، ما تقفلش السكه. اختي نرمين في دقيقه اصلي علشان اخويا مينا.
2: يا رب بنشكرك لأنك إله عظيم جدا، إله أمانة لا جور فيك يا سيد الرب. يا رب أنا بستودع ابنك مينا بين إيديك يا سيد الرب.
0: يا رب
2: يا رب هذا المرض

0: ليس للموت بل لمجدك يا رب. يا رب تعالى اتمجد فيه يا سيد رب، اتمجد فيه وبيه يا سيد رب. يا رب اسمك فوق كل اسم يا سيدي، مهما كان اسم المرض، مهما كانت صعوبته، مهما كان انتشاره، ومهما كانت فعالياته في الجسد، لكن انت فوق الكل يا سيدي. اسمك شافي، اسمك عظيم، اسمك برج حصين نركض إليه ونتمنى. يا رب أنا بحط ابنك مينا بين إيديك يا رب، تعالى بسلامك، تعالى يا رب اديله هدوء، اديله راحة في شخصك، تعالى طمن قلبه يا سيد الرب، تعالى يا رب اديله سلام حتى لو في رياحة يا رب شديدة في حياته، حتى لو في مرض، تعالى اديله سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلبه وفكره. وتقدر النهاردة يا سيدي زي ما كنت تقول تصنع خير، تيجي النهاردة يا رب الآن باسم الرب يسوع، قوة تخرج منك لشفائه يا رب. لا يستحيل عليك يا رب، لا يستحيل عليك، تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. في اسم الرب يسوع الغالي بصلي وليك كل المجد.
1: آمين.
0: آمين.
1: آمين. أنا بثق يا أخويا مينا إن الرب سمع الصلاة وبحسب حكمته هيستجيب، وبقى ارجع كلمنا مره تانية لو في جديد.
0: امين.
1: هاخد تليفون كمان، معرفش لسه موجود معانا اخويا مصطفى.
2: ايوه
1: اهلا اخ مصطفى، صديق البرنامج وصديق الكارما الان.
2: نعم انا صديق الكارما، لانه عندي بعض الاسئله، عندي بعض الاسئله اللي يحتاج إجابة بشري، وأنا شخص غير مسيحي، أنا شخص غير مسيحي، وهدفي من التواصل مع قناة الكرمة اللي هي اسمها معلومات شخصي، معلومات شخصي عن عقائد المسيحية وعقيدة المسيحية، وأنا معروف جدا جدا جدا في برامج مسيحي وبرامج مسلمين، وبصراحة كان عندي استفسار، إذا كانت الذبائح في العهد القديم لا ترفع الخطية بالكامل، فلماذا أمر الله بها أصلاً؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أمين أمين. إذا كانت الذبائح في العهد القديم لا ترفع الخطايا، فلماذا أمر الله بها؟ كل الذبائح يا أخويا مصطفى هي إشارة للمسيح، إشارة لشخص الرب يسوع المسيح، فغفران المسيح أذلي أبدي. أذلي أي كل اللي كانوا ما قبل المسيح نالوا غفران على أساس ذبيحة المسيح، فكل ذبيحة أمر بيها الله في العهد القديم هي كانت تشير إلى شخص الرب يسوع المسيح الذبيح الأعظم، وهو الذي رفع خطية العالم، فكان الله بيأمر بيها علشان يشير إلى الغفران العظيم الذي سيصنعه المسيح لنا، فغفران المسيح وذبيحة المسيح هي كافية أذلية وأبدية أيضا. وحتى إحنا لما هنطلع للسماء هنشوف المسيح لكل المجد في مشهد جميل جدا، مش هنشوفه بس كالملك العظيم المسيطر الجالس، لكن هنشوفه خروف قائم كأنه مذبوح، وكأنه بيرجعني مرة تاني للذبيحة بتاعت العهد القديم علشان يقول أنا كافي ووافي. عشان كده الكتاب في سفر أعمال الرسل أصحاح 14 وعدد 13 يقول وليس بأحد غيره الخلاص، إذ ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فذبيحة اللي كان أمر بها الله في العهد القديم هي إشارة لشخص الرب يسوع المسيح الكافي والوافي لغفران الخطايا.
0: ممكن أقول له حاجة؟
1: تفضلي طبعا.
0: الحقيقة أنه الذبايح في العهد القديم هي نقدر نشبهها ب... لو أنت ليك عندي دين، أنا مش معايا فلوس دلوقتي، يعني ده تشبيها، يعني أنا هدي لك شيك، أنت لما خدت الشيك في إيدك أنت ما خدتش الفلوس، بس أنت خدت ما يحمل قيمة الفلوس.
1: نعم.
0: فكانت الذبايح هي وكأنها هي الشيك، هي الشكل، لكن تم التسديد الفعلي في صلب يسوع المسيح. جميع العهد القديم كلهم بكل الذبايح، لأن ما فيش ذبايح تكفر عن خطايا، هي كانت مجرد رمز، كانت مجرد شيك، لحد ما جه المسيح دفع الثمن على الصليب.
1: شكرا يا أخت نرمين. أنا بقى عايز أدخل في في العملي أشكره. احكي لنا، يعني انت قلتي افكار كتير جدا من كلمه الله، وده انا فرحان بيه جدا، لان

0: كلمة الله هي المغيرة، ده إيماني أنا وده
1: ثقتي.
0: بس من حياتك والحاجات اللي أنت مريتي بيها، الشيخ ألفي قال إن أنت عندك اختبارات جميلة، شاركينا إحنا والمشاهدين اللي بيتفرجوا علينا باختبار حقيقي حصل معاكي بيتشجعينا كلنا.
1: أنا مش كنت محضرة حاجة زي كده، بس من حوالي 3 سنين يعني، ممكن يعني انا هقول الايام سريعا يعني. يعني انا يوم السبت كان عندي خدمه في بيبا، يوم الاحد الصبح كان عندي خدمه في الكنيسه عندنا في بني مزار، رحت المدرسه بعد الكنيسه، كنت بعد الظهر انا بشتغل مدرسه. اوكي
0: جميل.
1: رحت المدرسه، خلصت الفترات اللي كانت ورايا، جبت الخضار والطلبات بحاجه البيت. عندنا بني مزار في مشروع اسمه التوك توك يا جماعه عشان ما يعرفوش. انا ركبت التوك توك، ما اعرفش بعد كده يعني انا ببص على ايدي لقيتها لونها اسود. انا مش فاكره اخر حاجه قلتها للراجل العنوان بتاع البيت، بس بعد كده انا مش عارفه اي حاجه بقى، يعني انا رحت فين ازاي اصلا برضو الراجل، يعني حتى لو انا قلت العنوان بتبقى فيه تفاصيل يعني شارع يدخل. طبعا دي نعمه الرب اللي خلتني شرحت للراجل وانا في اللاوعي يعني.
0: طبعا
1: وصلت عند البيت بسرعه بقى، عيني كان انا كان في الوقت ده كان عندي جلطه، بس انا مش عارفه كان عندي جلطه في المخ. وعيني جابت البيت، بس انا عماله اقول لنفسي طب مش هنزل، ما انا مش عارفه انزل، مش مفيش خالص، انا شويه وبعدين انت نزلت وبعدين وقعت وبعدين رجعت زي العربيه لورا، مش عارفه برضه الحكايه دي شفتها في الكاميرا بعدين يعني. الكاميرا بتاعت البيت. مش عشان ما اطولش كتير يعني، اختصارا يعني الرب نجاني اكتر من مره يعني. انا رحت دخلت المستشفى، المستشفى خرجوني، الرب شخص حد جميل قوي عندنا بني مزار اسمه دكتور ماير، قال لي لا لازم نروح عند دكتور تاني، بعتني عملت رنين وحاجات كده، الرنين طلع بقى فيها التالي. اولا انا كان عندي جلطه قبل كده والرب عداني منها من غير ما اعرف، انا فاكره اعراضها كويس، بس انا كان كل تفكيري وقتها انا عندي مشكله في الاذن الوسطى، دي كانت جلطه. الجلطه ديت بقى تقريبا هو قال لي كانوا جلطتين تقريبا. وبعد ما روحت طلعت على المستشفى ودخلت العنايه، قعدت حوالي 4 ايام. بس اللي انا عايزه اقوله بس بسرعه واقفل يعني الحوار ده، وانا في العنايه انا عرفت ان انا عندي غلطه، انا ما كنتش عارفه لسه يعني انا تعبانه، عشان وبعدين كله عارف انا عامله قلب مفتوح، فكل التفكير الذهني لما بتعب بيروح ناحيه القلب، ما حدش بيفكر خالص في حوار الجلطات ولا الدماغ ولا الكلام ده. وانا في العنايه بقى لما عرفت ان انا عندي غلطه، عين حرفيا مش شايف، في روحي اللي انا هقوله ده في روحي شايفاه، شفت الرب واقف قدامي وبيضحك وبيقول لي ابليس كده عندك ايه كمان ليها، عندك ايه كمان ليها، وكان الرب كده قال يعني، وكان الرب امر كده شيلوا بقى كل اللي اتحط، يعني ابليس بيرمي عليا، بيرمي رمى جلطة وعدت منها من غير علاج ولا من غير ما أعرف، وجلطة تانية وكانت تفاصيلها صعبة. الجلطة دي على فكرة كانت واخدة نص جسم، كانت واخدة الرؤية الذاكرة الكلام نص الشمال كله. أنا لحد النهاردة عندي بعض أثار منها خفيفة قوي، يعني ممكن أجي أكتب الحروف تتلخبط معي، ما يعني مش هجائيا يعني بليده، بس من ساعه الجلطه مش بعرف احيانا الحروف بتتلخبط معايا كده. لكن الجلطه كانت صعبه وكانت واخده مراكز كتير قوي، لكن هو نعمته غنيه وعظيم جدا، فانا مش قادره انسى ابدا مشهده وهو واقف وبيضحك وانا في العنايه وبيقول للعدو كده عندك حاجه تانية ترميها، شيله بقى كل اللي اترمى عليها ده، امر الرب انه يتشال، وعديت بخير وسلام وانا قدامكم دلوقتي كويسه.
0: على فكره عنوان الحلقه اختي نرمين هي اللي اختارته، اشكره. فاعتقد ما ينفعش اعلق على الكلام ده، هاخد تليفونين وبعد كده نرنم الترنيمه اللي جايه. الو الو
2: الو
0: ايوه اهلا بيكي.
2: الو
0: اهلا يا اهلا يا اختي نجوى، اهلا بيكي ناديه، اهلا بيكي أختي نادية، أنت لسه معانا على التليفون؟ طيب ناخد تليفون تاني، ارجعي لنا تاني يا أختي نادية، معلش طولنا عليكي حبة. ألو؟
3: ألو؟
0: ألو أيوه أخ وجدي أهلا بيك.

0: صامول.
1: اهلا
0: اهلا
1: بيك
0: الاخ وجد فايد،
1: حبيبي يا اخويا وجدي، اهلا وسهلا بيك
0: ازاي
1: يا غالي.
0: حضرتك؟
1: اشكر ربنا.
0: وانت كمان حبيبي يا صامول.
1: شكرا يا حبيبي، شكرا، ربنا يباركك. الاخ وجدي فايق مرنم جميل، اهلا وسهلا بيك حبيبي.
0: يا رب يخليك. عايز اوجه حاجه لاختي نرمين.
2: آمين.
0: انا مسميها عموما ملاك المرنمات،
2: شكرا.
0: لان هي قديسه وتقيه
2: شكرا يا اخويا.
0: وصوت ممسوح ومبارك
2: شكرا يا اخويا.
0: وشريكه خدمه، شرفت بالوقوف جنبها.
2: شكرا.
0: يعني كان شرف لي ان انا اقف وارنم جنبها، يعني حاجه عظيمه بالنسبه لي. وهي صديقه العيله، هي واسرتها.
2: شكرا يا اخويا.
0: حابب احكي حاجه بسيطه. لما نرمين جالها الجلطه فبيقولوا لي تعال عشان نزور نرمين، قلت لهم مستحيل اشوف نرمين وهي نايمه مش قادره تتكلم او تمشي، احنا هنصلي ولازم اشوفها واقفه على رجليها. ولازم بنعمه الرب ازور نرمين وهي واقفه على رجليها. وكنت بتواصل معاها بنتها الصغننة ساندرا، ولغاية ما رجعت البيت فبقول لها أنا جاي أشوف ماما وهي واقفة على رجليها. وفعلا خدت مراتي ورحت، في مدخل البيت لقيت نرمين واقفة على رجليها، قلت لها هللويا هللويا. كان لازم الرب يعمل معاكي كده وترجعي تاني تقف على رجليكي وترجعي تاني يا نرمين تخدمي سيدك. وبصراحة أنا يعني بشكر الرب لأجل إيمانها ولأجل محبتها وخدمتها وأسرتها الغالية على قلبي. الرب يكمل معاكم الوقت اللي جاي. موضوع الشكر الجميل اللي يمكن شاركنا معاها كده في بعض الترنيمات، هي أعدت الترنيمات كلها وأخذت الرأي وكده، وإحنا أثنينا على اختياراتها الجميلة. الرب يباركك يا نرمين ويستخدمك لمجد.
1: شكرا.
0: تحياتي لكل العازفين وكل الكواير اللي موجود.
1: شكرا.
0: الرب يبارك ويستخدمكم. إلى اللقاء.
1: شكرا أخويا الغالي. أخويا وجدي، هاخد بعض التعليقات الناس اللي بتشوفنا على الكارما. أختي نعمة الزيات بتقول مرنمة جميلة ممسوحة بالروح القدس وقلبها مليان وفايض بالشكر، برنامج جميل، بركات على رؤوسكم يا قديسي العلي. أمل زكي بتطلب طلبة صلاة من أجل ديفيد في ثانوية عامة. أمين يا أختي أمل، أنا هنصلي من أجل ديفيد. الأخت نادية فؤاد بتقول النعمة جعلت لينا الجلوس في محضر الله. وفي تعليق أخير من أختي ساندي زكي، ساندي بتقول رب، دي بنتك بتقولك ربنا يباركك يا ماما بحبك قوي. هو وصلت لك يا ساندي، كلمينا يعني مكسوفة. طيب ألو بني مزار معانا. ألو بني مزار كلها معانا.
3: أيوة
1: ألو.
3: أيوة مساء الخير
1: المهندسة.
3: شكرا لأجل النعمة الغنية اللي خلتنا نتكلم كده عن يسوع وعن الفداء بينا. شكرا ليك. أنا عايزة أقول لك نرمين دي معانا في الكنيسة، يعني شعلة مفتقدة، يعني صلاتها مش في ترنيمها بس، حياتها شهادة وربنا يباركها ومستخدمها في كل مكان متواجدة فيه في بني مزار.
1: شكرا يا باشمهندسة عزيز، شكرا للمشاركة الجميلة دي. معانا تليفونات تاني عايزين نرنم. يلا نرنم. يلا نقول له يا حبيبي ساعدني أشكر وأسلم واستريح
2: واخضع
1: لك ربي واصبر وانت حكمك صحيح.

0: جميل انه لما اشعر جواه ان انا مش قادر اشكر اقول له يا حبيبي ساعدني اشكر واسلم واستريح، نوع من انواع التسليم، انه اجي بكل ما فيا وانا اقول له مش قادر. على فكرة ده مش عيب انك انت تقول مش قادر، بس العيب ان انت تكمل في السكة اللي انت ماشي فيها في سكة تذمر. ودي كانت مشكلة شعب ربنا زمان وهم في البرية، انه مش فكرة مش قادرين، لكن هم حاطين في دماغهم حاجات من اللي كانوا عايشين فيها في مصر، عشان كده كان دايما يتذمروا على موسى وعلى الرب، ما كانوش قادرين يشكروا لانه كانوا يعني معتمدين على المتغيرات. في مية يشكروا، ما فيش مية يتذمروا، في اكل وهم
1: حتى كان في اكل يتذمروا على الاكل.
0: بالظبط كده. تقولي ايه في الفكرة دي، فكرة المتغيرات؟ هل ينفع بس بشكر وقت ما يبقى عندي ومشكرش لما ما يبقاش عندي؟
1: الحقيقة هو الشكر هو حالة قلب، هو مش مرتبط اشكر على ايه، انا مش مستني حاجة تحصل علشان اشكر عليها. الشكر هو حالة قلب، انا محتاج اشكر طول الوقت. عندي ناس في الكتاب في مواقفهم الحياتية، كلنا عارفين قصة يونان. اعتقد يونان وهو الحوت جوه الحوت كانش عنده فكره ان هو هيطلع تاني، يعني هو لا اعلم بالايمان، بس اول ما قدم ذبيحه الشكر وقال كده واذبح الحمد للرب، يقول كده الكتاب، فامر الرب الحوت فقذف يونان. انا مش مستني اشكر، يونان شكر وهو جوه بطن الحوت. هل انا عندي استعداد اشكر وانا لسه في الازمه؟ الرب يديني نعمه ان انا اقدر اعمل ده، دي حاجه. الحاجة التانية كمان في الشكر، شعب الله لما كانوا بيتذمروا ده كان سجن والنتيجة بتاعته كانت مرة، الرب اعتنى بيهم، يقول له ثيابك لم تبلى عليك، رجلك لم تتورم، أطعمك المن، وفي النهاية تذمروا قالوا له ايه، احنا ما يلزمناش الطعام السخيف ده اللي بيقدمه لنا. تكون النتيجة ايه؟ حياة. خلي بالك انت لو ما شكرتش انت بتفتح على نفسك باب للجحيم، انت بتفتح على نفسك باب لابليس يدخل. ابليس ما يقدرش يدخل حياه انسان الا بشرعيه. يعني ايه شرعيه؟ افتح له باب واقول له اتفضل، ما يقدرش يعمل غير كده. فلما انا بتذمر على حياتي على ظروفي انا بفتح باب للعدو انه يدخل ويلعب في حياتي، وبكون سجين، بكون سجين. تخيل انت عايش جوه سجن اسمه تذمر، مهما الرب هيعمل انت. لكن النهارده اقول للرب كده، يا رب باسم يسوع كل قيود للتذمر في حياتي تسقط باسم يسوع. يا رب ساعدني اكون شاكر، يا رب ساعدني اكون دايما شايف الجزء المليان، مش طول الوقت باصص على انه ما عنديش دي فانا متذمر. لا، رب عاطي حاجات كتير قوي. الواحد لو هيعد على الحاجات اللي كحاله قلب قلت، لكن كمان في عندي حاجات كتير قوي اشكر.
0: جميل يا أختي نرمين. أخويا ساهر سعيد المخرج كمان بيقول لما أشكر على حاجة أنا أخدتها ده الطبيعي، لكن أشكر وأنا لسه في وسط الأزمة ده اللي مش طبيعي، وده اللي أنا ربنا يعلمهوني وأطلبه من الرب دايما، يا حبيبي ساعدني أشكر. لسه معانا، رجعت لنا تاني أختي نادية من الدقهلية، أهلا بيكي أخت نادية، متأسفين للتأخير، أعتقد ده آخر تليفون هناخده في الحلقة، ده واحد تاني. حاضر.
2: أنا يهمك يا أخ طمول.
0: شكرا.
2: أنا مبسوطة جدا بيكم، ربنا يبارككم أنت لو نرمين. بصراحة حلقة روعة خالص وملموسة جدا، وأنا لما بشوف حضرتك أنت يعني بص ببقى طاير السماء وبشوف فيك يسوع.
0: شكرا يا أخت.
2: واتلمست جدا، ربنا يبارككم.
0: شكرا.
2: واتلمست جدا بالترنيمه بتاعت الترنيمه اللي هي لسه كانت قايلاها، ونتائج بتراقبني وبنعمه ترد نفسي. أيوه. الترنيمه دي الصراحه طلعتني السما.
1: هللويا.
0: شكرا للرب. شكرا للرب.
2: ترنيمه روعه وملموسه خالص، وربنا يبارككم كتير ودايما للامام، والمد المد دايما تمجدوا الرب اكتر واكتر انت وقت نرمين. وانا طالبه منكم طلب الصلاه لثالثه ثانوي عام اللي بنتي سبير ومارلي وكان حد تاني معاها، طلولهم ربنا يقف معاهم في الامتحانات.
0: امين. سبير ومارلي امين يا اخت ناديه، شكرا جدا لتشجيعك، وهنصلي من اجل استير ومارلي.

0: ادوارد، اهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا، تفضل.
0: مبسوط جدا ومستمتع بالحلقه الرب مع لينا مع الاخت نرمين.
2: شكرا.
0: وانا اعرفها شخصيا وهي فعلا مش كلام على الشاشه بس، لكن يعني انا لما بكلمها في عز كل حاجه عندها يعني بتحصل، فتبقى تسمعني كده وتقول لي شيلك صالح، الرب صالح. ابقى انا متضايق وهي اللي في عز المشكله تقول لي الرب صالح. فانا بشكرها وبشكر الرب من اجل حياتها، هي فرقت حياتي كتير الصراحه، وحابب اشكرها جدا يعني.
2: ربنا يباركك يا ادوار، ربنا يباركك.
1: شكرا لك حبيبي، شكرا لك، شكرا شكرا لمشاركتك، ربنا يباركك. انا كل شويه اقول اخر تليفون بس حبايبي كتير. الو اختي ميرفت من المنيا، اهلا بيكي ميرفت. معانا ولا مشيت ميرفت؟ يا ميرفت ميرفت ميرفت لسه موجودة؟ سمعاني يا أخت ميرفت، اسمعيني من التليفون بس، اعملي معروف، باقي ست دقايق على الحلقة. ألو سمعاني؟ ألو أيوة، مين معايا؟
3: ألو
1: أيوة
3: ألو،
1: أهلا بيكي.
3: أهلا بحضرتك يا خصمين.
1: مين معانا؟
3: معايا ميرفت من
1: طيب يا اخت ميرفت، ده انا بنادي عليك من الصبح. اهلا بيك يا اخت ميرفت، تفضلي تفضلي.
3: انا حابه حبيبي اشكر رب جدا من اجل اختي وحبيبتي اختي نرمين. هي طبعا بتقول ان انا بنادتها، مع ان اللي بيشوفني انا وهي بيقول ان انا امها يعني.
1: انتوا صحاب.
2: انا بعتبرها بنتي.
1: اهلا بيك
3: نرمين. الاخت نرمين بالصدق يعني هي قبل ما بتقول اي شيء هي بتعمل زي سيطة بالظبط، وهي رهيبة جدا جدا جدا في كل تصرفاتها ومحبتها لكل اللي حواليها.
2: شكرا يا حبيبتي.
3: صراحة انا ما تقدرش الاخت نرمين تكون قاعده قدامه اسمعها وما اسمعش منها ترنيمه ترحبوه.
1: دي بقى اكيد هي هتقولها. انت عارفه ان في ثلاث ترانيم لسه تاني في الحلقه واحنا مش عارفين هنقول انهي من الثلاثه، فربنا يسترها. شكرا يا اخت ميرفت، شكرا جدا جدا لمشاركتك. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس فعلا بشكر رب جدا من اجلك، انت مثال حقيقي للشكر وسط الظروف الصعبة، يعني درس جميل لي أنا شخصيا ولكل المشاهدين. بشكرك على وجودك معنا، بشكر أخواتي العازفين والمرنمين والمرنمات، كل اللي خلف الكاميرات والخلف الشاشات وفي الإخراج والصوت. بس أنا مش عارف تحبي نختم بإيه، يعني كلهم حلوين
2: اللي أنت
1: بختم. نختم خلاص للأسف. هنختم بترنيمة ونشوفكم في حلقات جديدة من برنامج ليك تسبحنا. تحبي نختم بإيه؟
2: تعالوا نقول هانت يا مؤمن،
1: هانت يا مؤمن شد الحيل. أمين. هانت يا مؤمن شد الحيل. قربنا نوصل في دقيقة، قول لنا حاجة بسرعة قبل ما نختم.
2: بس عايزة أقرأ حاجة من بطرس الرسول الأولى، بيقول كده: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. تعبير اللي يستودعه هو نفس التعبير اللي قاله المسيح على الصليب لما قال للآب: يا أبتاه بين يديك استودع. لو أنت متألم وأنت ابن لله ومش عايش في خطية لكن حس في ألم من حواليك، عايز أقولك هانت، قربنا نوصل، ما بقاش كتير.
1: أمين،
2: أمين.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون مور.
1: قبل ما نبتدي بحلقات الصلاة، شغلني الرب بموضوع بحسب ملوك الثاني 4، وبنعمل شوية هكي كمان تأملات من الملوك الأول 17، وخاصة عن المرأة الشونمية والمرأة أرملة صرفة صيدون، ونشوف دقة التوقيت الإلهي في استجابة الصلوات. الله عنده تايم، عنده تايمينج، توقيت، بس دقيق جدا، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في حينه يسرع به. ربنا عظيم. نحن يلتبس علينا الأمر فنضطرب، وممكن نصلي ونتوقف عن الصلاة، لأن الصلاة التي رفعناها طال زمانها. لكن الكتاب المقدس من روعته بيعلمنا دروس، وكل ما بنقرأ من كلمة الله بنكتشف أشياء ما انتبهنا لها قبلا، فمنشوف أنه على طول الرب بيتكلم إلينا. اليوم أنا حاسس أنه الرب بده يتكلم إلينا من جهة الملوك الثاني الإصحاح الرابع. في البداية بيتكلم الروح القدس أنه في امرأة من نساء بني الأنبياء زوجها مات، والمرابي جاء لكي يأخذ ولديها عبدين له. صرخت لإليشع بحسب البدايات، بيقول عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله، كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. منشوف أنه الطلبة استجيبت بسرعة، لكن في طلبات بتصلي ثم تصلي وبتنتظر، لكن تشعر انه الوقت

طال، بتحس انه التوقيت كانه مش موجود لدى الله، مش بحسابات الله. لكن الله يسمع، والله في حينه يسرى به، الله يسمع ويستجيب. لكن هذه الطلبه حالا بيقول لها اليشع، فقال لها اليشع ماذا اصنع لك؟ اخبريني ماذا لك في البيت. فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت الا دهنه زيت. دهنه زيت يعني شيء بسيط من الزيت. فقال اذهبي استعيري لنفسك اوعيه من خارج من عند جميع جيرانك، اوعيه فارغه لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بيتك، وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلأ انقليه، يعني وعاء ورا وعاء. لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك على بنيك، وصبي في جميع هذه الاوعيه وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده واغلقت الباب على نفسها واغلقت الباب على بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الاوعيه وهي تصب. ولما امتلأت الاوعيه قالت لابنها قدم لي ايضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. في المقطع الأول من هذا الإصحاح منشوف للزيت دور، في دور للزيت، والزيت رمز للروح القدس. ومنشوف أنه الصرخة استجيبت بسرعة. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بالعبودية. ما في شخص بيصرخ للرب من أجل أنه ينجو من عبودية إبليس، لأن المرابي رمز لإبليس، والرب بيتأخر. كثيرون بيقول لك أنا طلبت الرب، بس هو لو طلب الرب بالطريقة الصحيحة في الحال يستجيب، في الحال، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ما ممكن واحد يصلي ويقول له يا رب ارحمني وخلصني واغفر لي خطاياي وبيقول له لا لا روح وبعدين بنحكي في الموضوع. حاشا، موضوع التحرير أمر سريع جدا جدا، والله بيتدخل في الحال، بالشرط أن يكون في توبة حقيقية وإيمان. فاستجاب الرب. في المقطع الثاني من الإصحاح في صرخة أخرى، بس صرخة لا نراها، لم يلون عنها الكتاب المقدس، لكن نحن نعلم أنه لازم تكون هذه الصرخة موجودة، اللي هي صرخة صلاة. ما هي؟ من الشونمية، بتقلي لما مات ابنه؟ لا، قبل ما مات ابنه. ها؟ لما طلبت، لما كانت مش بس طلبت، لما كانت تطلب. إليصابات زوجة زكريا الكاهن، لما الرب أرسل جبرائيل رئيس الملائكه وبشروا أنه امرأتك إليصابات بدأت تحبل وتنجب شخص وتسميه يعني ولد طفل وتسميه يوحنا، وهذا يكون عظيم وهذا يعد طريق الرب، فرحت كثير وقالت الرب نزع عاري عني بين الناس. فإذا منشوف أنه هذا الفكر كان موجود في إسرائيل، أنه الأمرأة التي كانت عاقر تعتبر أنه بحالة عار، وأنه الرب حاطت إيده عليها. فالشونمية 100% كانت عم تصلي في مخدعها سرا، يا رب أنا أريد ثمرة البطن، أريد ثمرة البطن، والرب مش عم يسمع. هل لأنه لا يريد، أو هل لأنه عاجز قاصر، أو أنه لا يحبها؟ بالعكس، الكتاب المقدس بيقول وكانت هناك امرأة عظيمة، بيقول لك وفي ذات يوم عبر إليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا. عظيمة وبتخاف الله، أمسكته ليأكل خبزا، حتى بلكي بتحبل وبصير عندها ولد بعدين الله بيرضى عليها. لا، ليه؟ لأنه قطعت الأمل. بس هل صلت؟ 100% صلت. قديش صلت؟ كثير، سنين، لأنه زوجها قد شاخ، فلابد أنه قطعت الأمل. وكيف بنعرف أنه قطعت الأمل؟ لأن الكتاب المقدس بيقول وكان كلما عبر إليشع النبي يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. تأكدت سلوكياته، كلامه، حياته.

تم بيني انه انسان مقدس. يعني ياما ناس بنقول لهم يا رجل الله بس بيطلع مش رجل الله، بيطلع يا شرير، بيطلع شرير. فقالت له انا متاكده. ليه؟ لانه المراه عندها حساسيه لما بتعامل معها الرجل، تقدر تشم الريحه اذا كان نظيف ولا مش نظيف، صح ولا لا؟ 100%. بعدين بيقول الكتاب المقدس، قالت له لزوجها فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. الخوان يعني الطاولة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها، فقال لجيحزي غلامه ادعوا هذه الشونمية، فدعاها فوقفت أمامه. فقال له قل لها هو ذا قد انزعجتي بسببنا كل هذا الانزعاج، يعني عملتولي علي ورتبتولي وضعي وكذا حتى اجي استريح، لأنه كان أليشع يمر على مدن إسرائيل ويعلم وتعرف ويقضي. فبتقول فقال فماذا، قال له اسألها فماذا يصنع لك، هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي، يعني مكتفية، في اكتفاء، ما عندك طلبة، ما أنت عم تصلي بالسر، أكيد عم تصلي، الكتاب مدون ونحن مش عم نتكهن، مش إنه يعني إذا الرب أعطاها أعطى، إذا ما أعطاها ما، لا، لابد صليت. وليش منعرف؟ لأن رح نوصل لجملة هي مفتاح الموضوع كله. قالت له إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ شو ممكن نفيدها؟ مش طالب شيء. نفس الطريقة، أرملة صرفة الصيدون قبلت النبي إيليا، وبعد ما شافت أنه لا الطحين رح يخلص ولا الزيت رح ينقص، صح ولا لا؟ يعني قبلته كما هو، بعدين تأكدت أنه هو رجل الله وكلام الله على فمه، في فمه، وأنه كلامه حق، بعدين نشوفها بعد شوي. إذا الشونمية عم تعمل عمل كرمال الله، كرمال أنه هذا نبي، وعم تخدم الرب من خلال هذا الموضوع. وأرملت صرفة صيدون قبلت أنه تستضيف هذا الشخص اللي جاي لعنده، ما بتعرفوش أصلا. بعدين عرفته أنه طبعا رسول الله. ليه؟ لأنه ابنها مات وأقاموا إيليا. ونفس الأمر هذه المرأة ولدت فيما بعد بحسب قول أليشع، وابنها مات وأقاموا أليشع. ففي تشابه بين الحادثتين. هذه لم لا تريد شيئا، ما عندهاش طلبة تطلبها، وتلك ما عندها طلبة تطلبها، لكن الاثنتان حابين يخدموا ربنا، كويسين يعني، صالحتان. في فرق بين أنك أنت تخدم الرب لأنه بيعطيك، وفرق انك انت بتخدم الرب ولو ما عطاك. يعني انا محل شونمية ما إلي نفس اعمل شيء، وانا لو محل المراه ارمل صرفة صيدون بعد عندها شويه طحين بينعملوا كعكه وكعكه صغيره، وعندها شويه زايد بالكوز، وعلى شو يعني على شو بدها تقبل تعمل خير؟ وطبعا هي عندها شعور انه رح تعمل الكعكه وتاكلها، مثل ما قالت لأليا، قالت له لأليا انا عندي كعكه صغيره بعملها انا وابني ناكلها ومنموت. يعني قدام عيونها شبح الموت، لكن هذه عندها رغبه تعمل خير حتى لو ربنا لا يستجيب، وهذه عندها رغبه انها تكون كويس وتعمل خير حتى لو الله ما عم يستجيب. طبيعه المؤمن تبقى طبيعه حلوه، عنده شعور داخلي انه اذا الرب سمع لي او ما سمع لي انا اعرف، انا اعلم ان الله صالح وانه يستجيب. ومثل ما بيقول كتاب، مثل ما قال الوحي عن المسيح له كل المجد، بيقول له ايها انا علمت ايها الاب، انا علمت انك في كل حين تسمع لي، انا بعرف. طب وبلكي ما سمع لك، ما بكره رح تطلع على الصليب ورح تصرخ الصرخه المعهوده المشهوره، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ أتاري هو مش عم يصرخ لأنه عارف أنه ربنا تاركه، الآب السماوي تاركه، لا،
عم يصرخ تيقول لرؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين والكتبة اللي

يشمتوا فيه فيما كان مصلوبا، ارجعوا لمزمور 22 لأنه مكتوب في بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، ومكتوب أيضا ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا. فكان صرخته مش لأنه مش عارف ليش ربنا تركه أو عم يحتاج، لا، فشعور المسيح كابن الإنسان الله يعطينا نعمة يكون عندنا هذا الشعور والثقة. المسيح عاش كابن الإنسان كامل، والمسيح بيعرف الكتب لأنه هو اللي أعطى الأوحى للأنبياء أن يكتبوا الكتب. بمزمور 84 بالأواخر قبل آخر آية من الآخر بيقول لك لأنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ماشي مع الرب، الرب مش هيمنع عنك خير، بس إذا أنت عايش بالشر مش يعطيك. ليه؟ لأنه إذا أعطاك بدك تفسد، يعني بينزعك، you will be spoiled مثل بيقوله. إذا الولد بتعطيه بتعطيه بتعطيه ومنه كويس، أنت عم تشجعه على الإعوجاج وتقول له خليك مثل ما أنت وأنا رح ضل أعطيك شو ما بدك. لا لا، غلط غلط غلط. فالموضوع هون بيقول الكتاب قال أنت شو أنت انزعجتي بسببنا، يعني عملتوا لي علية ولم علية وكذا. وبعدين سأل قالت له أنا ساكنة، إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. قال له طب ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال ادعوها. أتاري مشيت، بس قالت الكلمة أنا ساكنة في وسط شعبي مشيت، ما ضلت ووقفت على الباب. على فكرة ما دخلت، محترمة جوا في رجال، ظلت محترمة. زوجها لو معها دخلت، بس إذا زوجها مش معها لا، يكون في احترام. طيب قال له ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. لاحظ العبارة اللي هي مفتاح بيت الأصيد. فقالت لا يا سيدي رجل الله، هي عرفته رجل الله، متأكد أنه رجل الله. لا تكذب على جاريتك. يه يه ليه؟ ما أنت عرفتيني رجل الله ومش عم كذب. ليه؟ لأنه هذا الموضوع زي ما تقول شلته من حساباتها. زوجي شيخ وأنا صليت كتير وزمن طويل والموضوع يبدو أنه مش رح يمشي الحال، خلاص أنا رضيت، أنا راضي، الرب ما لم يعطي، أنا قبلاني. في ناس بيعتبوا على ربنا وبصير عندهم حقد مش طبيعي. لا، إن أعطاني أو لم يعطني أنا بسلم للرب، أنا أسلم لمن يقضي بعدل، لأنه هو الله، الله قاضي عادل. ما لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، مش ممكن. إذا بيعرف إنه هيدي خير لي بده يعطيني إياها، وإذا مش لخيري مش رح شوفها. طيب وإذا أخرها بيكون عم بأخرها لأنه في شيء معين، خطة معينة بده يتمجد فيها وبده يمجدني معه، لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه لما بيتمجد بيمجدنا معه. قديش صرنا بنقرأ قصة الشونامية؟ فأتاري الشونامية إذن كانت تصلي وتطلب، لكن الكتاب لم يدون. بس نحن بين السطور منشوف أنه مش عم تقبل هذا الإعلان النبوي. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. لكن بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. نبوءة. إذن منشوف نحن لابد أنه كانت تصلي وتتضرع في المخدع بالسر، يا رب أعطيني ولد، أعطيني بنين، أعطيني أعطيني. ولهفة الأم ليكون لها بنين، ما فيك تقول أنه في أم بتكره يكون عندها أولاد. يعني إذا كان في وحدة هيك بيكون أمر مش طبيعي، لأنه ربنا حط فينا روح الأمومة، الفكر الأمومة، بتحب تكون أم. لكن حالياً في هذا الزمن بتلاقي الناس كتير بيقول لك لا ما بدي أولاد، ما بدي ما بدي ما بدي. هذا الشيء في شيء مش طبيعي، مع احترامي لهن حتى تكون الكلمة صح، لهن. طيب لكن بيقول الكتاب المقدس أنه الولد كبر وراه لعند أبوه مع الحصادين، عائلة مرتاحة الظاهر بالنسبة لل يعني مرتاحين ماديا. قالوا لأبوه راسي راسي، قال له خذوا لعند أمه، أخذوا لعند أمه حطته على ركبتيها لحد الظهر ومات.
ما نتفت شعره وما قالت وين الله وانت

انت كيف بتعطيني وكيف بتاخده مني؟ لا لا، قبلت باللي موجود. لكن هذا لا يعني أن استسلمت، لأنه ضمنيا هي عارفة أنه اللي أعطاها قادر أن يقيم من الأموات. نفس الأمر مثل مين؟ إبراهيم. إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه لي على محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها، أخذه. والكتاب بالعهد الجديد عبراني 11 ورومي 4 بخبرنا أنه كان عنده ثقة الإيمان أنه ربنا قادر أنه يقيم من الأموات، حتى لو قدمته الله بقيمه من الأموات. في ثقة. فأنا لبدي صلي يا رب بليز زيد إيماني، يا رب زيد إيماننا، يا رب علمنا، علمنا من إيمان ابن الله، نعيش بإيمان ابن الله، ونعيش ونتعلم من القديسين والقديسات اللي عاشوا قبلنا. هؤلاء حلوين، جماعة كويسين، يعني دروس لنا. حطته وبقول لك الكتاب المقدس، دخلته على غرفة رجل الله. بيقول لك فصعد، بيقول لك مات على ركبتيها، جلس على ركبتيها إلى الظهر ومات، فصعدت وأجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرج. لك طبيعي طبيعي، إيه ما تصير معنا يا لطيف؟ اضطراب، اضطراب كبير، اضطراب كبير كبير كبير، مش سهل. بيقول لك ونادت رجلها وقالت أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ومسافة، بدأ تطلع على جبل الكرمة. فقال لماذا تذهبين اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت، ما فيش مناسبات يعني أعياد أو مناسبات روحية دينية. فقالت سلام. أي سلام، خلت زوجة يشتغل بالشغل، ها، ولا يضطرب ولا يحمل هم. إيه شو هالأمرأة العظيمة، عن جد عظيمة، عن جد عظيمة. ولا خلت الشغل عم يشتغلوا حصادين معه بالحق، كله طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي. وذهبت إلى رجل الله، قاليش على الاختصار، رآها قال له هاي الشنمية، اذهب واسألها أسلام لك، ابتدى فيها أسلام لمين تانية؟ لزوجك، مش للولد، الزوج قبل الولد. ما تزعلوا مني، في ناس كتير بفضلوا أولادهم على زوجاتهم أو أزواجهم. لا، أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. قالت له سلام. سأل جحزي. وبعدين وصلت لعند أليشع وتمسكت برجلي. قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أنا ما طلبت منك، ليش الرب أخده؟ ما أنا مش طالبي، خلص أنا وقفت الطلبة. في ناس بيوصلوا لمرحلة بيقول لك أنا وقفت الطلبة، ولما الرب بيسمح أنه يعطي ويرجع ياخد بيصير في اضطراب، أنه ليه؟ طب ما أنا ما طلبتش. طب انت شو عرفك الرب شو ناوي يعمل؟ الرب ناوي يعمل قصتك بملوك الثاني الاصحاح الرابع، والناس تقرا قصه الشونمية وتتعلم وتقرا وتتعلم على اجيال طويله عريضه، وانت صرتي درس يا شونمية، وما بنعرف اسمها، امراه عظيمه من شونم، ما بنعرف اسمها، بس انت صرتي عظيمه. صدقوني ما حدا بيعيش الايمان وحياه الايمان وبكون عنده روح العطاء والتضحيه إلا والرب يجزيه خير وألف ألف خير بطرق متنوعة، مش ضروري يعطيك فلوس، بس الله بيباركك، لا يمكن إلا ويبارك. طيب طبعا الكتاب المقدس بحسب للاختصار أيضا، فقال جيحزي، فقال أليشع لجيحزي اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه. مش قصده أنه ما يباركه، يعني ما تتعطل بالمسيرة. وإن باركك أحد فلا تجبه، عجل الروح وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. خلاص أنا أخذت الوعد منك وبكمل معك. وهون إشارة للتواصل مع الله. أليشع أرضيا هون بمثل التعامل مع الرب. أنا ما بدي يا ربي وسائط، ما بدي مين يتوسط لي، ما بدي الميديوم زي ما بسمون بالنص. يعني نحن بنعرف اللي بيشتغلوا بالتجارة بيبقوا بدهم يشتروا صفقات كبيرة من شركات معينة، والشركات الصغيرة بتجيب من شركات أكبر. فبيجي السيلز مانش اللي ببيع من قبل الشركة الأساسية بيقول له أنا بدي I would like to cut the middle man أو the middle person، يعني أنا ما بدي خلي بيناتنا شخص، ها؟

نشتري ونبيع دغري، انت بتوفر واحنا بنربح اكثر. وهذا اللي بيصير احيانا، نحن علاقتنا مباشره مع الرب، مع الرب. قلت له ما بتركك، اوكي. فقام اليشع وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما سبقهم، ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، لأن العكاز رمز للناموس. الناموس بيقول لك انت ميت بس ما في شيء لك، بيقول لك انت خاطي بس ما في يعطيك حياه. فبعدين بيقول لك ودخل اليشع البيت واذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل واغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى الى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي. صلى الظاهر الرب قال له اعمل هاي الطريقه، يعني هو قبل ما يدغري يتمدد على الولد ارشد الرب قال له تمدد على الولد. اتيري الرب بدي يوصلنا لرمز مهم جدا من خلال هذه المراه المؤمنه والمصليه التي ذهبت وبلجاجه قالت له مش هتركك. وهذه الصلاه الحلوه، انه يا رب لما روح الله بيصلي فينا، الروح نفسه يشفع فينا في بأنات لا ينطق بها، بصير عندنا لجاجي بالصلاة، مش بنصلي كلمتين وبنفشل. إذا نحن متأكدين أنه هاي طلبة لازم نطلبها من عند الرب، مهما طال الأمر الرب قادر أن يكمل، رب قادر. فاللي صار أنه لما صلى الرب الظاهر قال له تمدد على الولد. حدا بده يشيل ميت بيتمدد عليه؟ أتاري هون إشارة إنه هذا الشخص الضخم الكبير أكبر من الولد، إشارة للرب الذي يصغر نفسه، الكلمة الأزلي الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فتمدد عليه، وبقول الكتاب المقدس بتدقيق، يعني عم يشرح لك حتى يفهمك بين السطور الرمز، بيقول لك ثم بيقول لك ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. ليش ما قالش رجليه؟ لانه رجلي اطول اوكي. وتمدد، وهي الاشاره حلوه انه ما قالش رجليه حتى يقلنا انه هو اطول منه، وهي بدنا تيجي بين السطور اشاره على انه ربنا العظيم العظيم العظيم هو اعظم منا بكثير، لكن هو اتضع. اللي مكتوب عنه الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله كابن الإنسان وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشهد باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن موضوع مهم جدا. فإذن كانت فوق الوسيلة وسيلة إنه المرأة الأولى اللي قرأناها ببداية الإصحاح، إحدى نساء يعني زوجة أحد بني الأنبياء، كانت الوسيلة لإسعافها هو الزيت رمز للروح القدس. هنا منشوف الوسيلة لإسعافها موضوع التجسد، التجسد الإلهي. الله يصغر نفسه ينزل ويصير إنسان، الكلمة الأزلي صار جسدا، مش سهلة أوكي. فبيقول لك فتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه، فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشونمية، فدعاها، ولما دخلت إليه قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت على الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. وانتهت القصة هون وخلصنا. بعدين بيرجع بيتكلم عنها روح القدس بمكان آخر. بعدين بيخبرنا عن نقطة تاني في صرخة أخرى. إذن كم صرخة صرنا عم تشوف نحن؟ صرخة المرأة التي هي زوجة أحد بني الأنبياء بده يأخذ المرابي ولديها، لا الزلمة مات، وصرخة الشونمية الخفية في المخدع، وصرختها لأليشع لما ذهبت إليه. والآن منشوف صرخة رابعة بهذا الإصحاح، بيقول لك ورجع أليشع إلى الجلجال
وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه

فقال لغلامه: هيئ القدرة الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، مش عارفين أنه هذا بري. سؤال قبل ما نتابع، بزمن أليشع في جوع، طب هو أليشع قادر أنه يبارك، هذا نبي، والمرأة الشونامية عظيمة، معقولي هيدي العظيم وإيمان العظيم ويا رب أنت راضي عليهم، ليش حاجب عنها بركة ثمرة البطن؟ وهيدا الرجال هون نبي عظيم جدا، ليش في جوع وبده ينزل يروح يجيب قثاء بري ويكونوا جوعانين؟ ما هو بنوا الأنبياء، ليه؟ من احنا حين نسأل، يعني احنا على أساس مؤمنين، لماذا رغم أننا تمام التمام ومنحب الرب وكله حلو، ليش الرب حابس عنا نعم وبركات وأمور كثيرة نحن نريدها والرب منعها عنا؟ ليه؟ ما منعرف، بس الله عنده خطط يتمجد فينا، الله بده يتمجد فينا. وطوبى للنفس التي تستسلم بين يدي الرب كما لخالق أمين في عمل الخير لحتى يتمجد الرب. فهون يعني نبي طويل عريض، في جوع، طب جوع للناس شو خصنا نحن؟ لا، حتى الإنسان المؤمن بيتأثر بحالة الجوع العام. الجوع كان بسبب أليشع؟ لا. بسبب بني الأنبياء؟ لا. طب بسبب مين الجوع؟ الرب قال لهم أنه الجوع لما بيجي بيكون نتيجة خطاياكم، خطايا الأمة. طب شو خصنا بالأمة؟ لا، نحن بنحمل الناس اللي عايشين في الأرض، بيتأثروا بحالة الأرض وبيتأثروا بظروف العالم الصعبة. يعني لما ذهب الفتية الثلاثة من من من أرض يهوذا ودانيال راح معهم إلى السبي، شو عاملين هؤلاء غلط؟ ما عملوا غلط. طب ليش راحوا على السبي؟ كانت أورشليم مليانة خطايا والشعب كان خاطئ، بس نحن شو خصنا؟ إرميا شو خصه أنه ينزل مع المجموعة الأخيرة ويروح على مصر ويتألم هناك؟ ليه؟ نحن متحمل آلام العالم، نحن مع العالم، فهون في جوع. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذا الشخص عمل الصليقة ومش عارفين أنه هي مسم، يعني كأن سم، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر: موت يا رجل الله. ولم يستطيعوا أن يأكلوا، فقال: هاتوا دقيقا. فألقى في القدر وقال، قال ليش يعني أليشع النبي، قال له للشخص: صب للقوم فيأكلوا. بدك مين يتجاسر يأكل سم؟ كيف قبلوا يأكلوا؟ في إيمان أكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وبعدين بيقول لك: وجاء رجل من بعلي شليشة وأحضر لرجل الله خبز بكورة، بكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابه. فقال أليشع طبعا: أعطي الشعب ليأكلوا. فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. واو، يعني منشوف بالأولى بالمقطع الأول مع المرأة الأولى استخدمت الزيت، قال له: روحي بيعي الزيت وعيشي بالباقي، أوفي دينك وعيشي بالباقي. بالمقطع الثاني مع الشونامية منشوف رسالة التجسد ورسالة الإثمار، كانت عاقر، أو ما قالش الكتاب عنها عاقر، قال زوجها شيخ، بس أنه رسالة الإثمار في ثم الله باركها وكافأها، لأن الرب قال أعطوا تعطوا. لما بتكون أنت عم تبارك عمل الرب، الله بباركك. والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضا، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا. وبالتالي بتشوف الطحين، الطحين رمز للمسيح المسحوق، لأنه حبيت الطحين كلها مثل بعضها متساوية، رمز لشخصية المسيح المتساوية المتزنة، ما في شيء مثل بيقولوا تناقضات. رمز الدقيق رمز للمسيح اللي مكتوب عنه سحق، ظلم، بيقول لك مسحوق لأجل أثامنا، أو بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه، من الدينونة ومن الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء أنه مات
وهو

أنه بمعنى ضرب من أجل ذنب شعبي. المسيح دقيق. إذن الزيت التجسد المسيح الدقيق لازم يسحق المسيح، وكل البركات اللي عم ناخدها نحن لأجل موت المسيح وضرب المسيح بالصليب. كل الطلبات كلها كأنها مجموعة بنهاية الإصحاح بالدقيق. والخبز رمز لجسده الطاهر، اللي هم كانوا يعني جايب 20 رغيف الرجال، قال له حط وبياكله. وهي المعجزة بتذكرنا بمين؟ بالرب يسوع، إشباع الجياع. وكأنه الإصحاح بيختتم بما فعله المسيح لما تجسد من عذراء مريم المطوبة، وكان يشبع الآلاف الآلاف المؤلفة من 5 أرغفة وسمكتين. فبتشوف في 4 صرخات والرب استجاب. وبتشوف مع الأرملة، أرملة صرفة صيدون، ما قالنا الكتاب كانت عم تصلي وتندب حظها وتقول يا حظي شو بدي أعمل، لكن الرب مفكر فيها وهي مش مفكرة أكثر من مثل بقوله من الوضع اللي هو خلاص خلاص بدنا ناكل ونموت. لا، نحن أحبائي لسنا أبناء الموت، نحن أبناء الحياة. الرب عارف قديش بعد معك بجيبتك من الفلوس إذا جاز التعبير، وقديش عندك بعد أكل وطعام بالبيت، وقديش عندك بعد من أمور معينة. لكن الرب مكتوب عنه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ألقي على الرب همك وهو يعهو لك. إجا ببالها الأرملة، أرملة صرف الصيدون، أنه رح يجي وقت والرب يخصص يبعث إيليا لأجلها. أعظم نبي كان بإسرائيل في ذلك الوقت. الملك أخاب عم يبحث عن إيليا في كل الممالك ويستحلفهم يقول لهم عندكم إيليا؟ يقولوا له لا مش عنا، وينه؟ اختفى. فالرب قال له أنا بدي أرسلك إلى أول شيء إلى نهر كريث، أمرت الغربان هناك أن تعولك، بس خلص ونشف النهر. قال له بدي بعتك على صرفة صيدون، في أرملة هناك بدأت عولك. أرملة ولو يا ربي غرابه أرملة. ربنا هيك مشيئته. هل كانت تتوقع؟ لا. هل نحن نتوقع أحيان كثيرة كيف الرب بيستجيب لنا طلباتنا؟ بهذا الإصحاح بتشوف كم حل، حلول حلول، حل ورا حل، حل ورا حل. تبقى أمور معقدة ياس، بس ألقي على الرب همك. ملقينا كل همكم عليه، منوثق ومنصلي من كل قلوبنا أنه ما نطلبه الرب قادر، الرب قادر أنه يستجيب. بمزمور 34 حطوا الرب على قلبي، أنا وقعت في مكاني اللي بدي أقرأ، حطيت عندي علامة هون حط أقرأ لأنه حلو نقرأ وبنختم وبنصلي. بيقول بمزمور 34 داود كتب هذا المزمور بعد ما نجا من قدام أبي مالك. بيقول أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا ألقيت همي عليه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وهون بيقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل كل كل كل مخاوفي أنقذني. مش رح الرب يساعدك نص نص وربع ربع وجزء، لا لا لا. الله لما بمد إيده بالمراحم بيخلص وبيبارك. بتقلي ساعدني بقضايا وبعد في قضايا عالقة، الله بيعرف. الله اللي فكر بالأرملة دون أن تعلم، واللي فكر بالمرأة الأولى اللي قرأنا عنها بقصة الزيت، واللي فكر أنه إليشع يميل ويبيت عند هذه المرأة حتى يباركها، وكل هذه الأمور تكون تعليم لنا. الله اللي كتب لنا كل هالأشياء عم بيعلمنا. ليكن لك إيمان، ليكن لك إيمان. والله عارف، الله عارف كل شيء. بعدين بيقول لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أنت بس انظر إلى الرب. وليش مش ممكن واحد يلتفت إلى الرب ويصرخ للرب ويرجع فارغ؟ لا يمكن. رعوث لما راحت لعند بوعز وكانت أرملة ومسكينة، قبل ما يطلع الصباح قال له افتحي افتحي يعني حضنك مثل ما بيقولوا، حط لها 6 أكيال من الشعير من البيدر، قال له حتى ما تروحي لعند حماتك فارغة، روحي. الله بيملأ مثل ما قال بولس الرسول، فيملأ إلهي كل احتياجكم

0: بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الله مش ممكن يتركنا. طب عم نصلي والرب عم يسمع. طب ما شو نبي يصلي؟ بس لما جاء الوقت خلص، جاء الوقت في توقيت عند الرب. يعني بيقول لك هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو وينجيهم. مين ملاك الرب؟ إشارة للرب يسوع المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعزهم شيء من الخير. بعدين إلى ما هنالك الفكرة وين؟ داود عم بيسبح الرب وعم يشكر الرب لأنه نجاه من كذا كذا شدة. ونحن كمان فينا نسبح الرب وفينا نشكر الرب. أحيان كثير لما بتقعد أنت وبتجرد جردي للماضي، قديش الرب نجاك من أمور والرب سمع لك طلباتك وصلواتك. بيجي أحيان إبليس بيقول لك يا أخي صارك بدي عم تصلي، خلص بطل صلاة. لا يا حبيبي، ما نحن بالماضي الصلوات اللي الرب استجاب لنا إياها أخذت بعض الوقت، أخذت بعض الوقت، الرب بياخد وقته، بس الله يستجيب في الوقت المحدد. من أجل ذلك لنتعلم من الماضي، نشطر على الأمور اللي عملها معنا الرب، ونتعلم مما حدث من أمور صارت في الكتاب المقدس، لأن الكتاب كله كتب لأجل تعليمنا وتعزيتنا وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ليكن اسم الرب مبارك. رح نعمل بنعمة الرب حلقات صلاة، بس بصلي صلاة قصيرة وبعدين بنصلي صلوات الفردية فردا فردا بنعمة الرب بعد قليل. إلهنا الصالح نشكرك من كل القلب. نحن بننسى نفوسنا، الأم بتنسى رضيعها، الساقي نسي يوسف، بننسى وبننسى حتى أحيانا نطلب ونتضرع، لكن نشكرك أنت تعلم ما نحتاج إليه. كما قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ومرة تانية بتقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا رب منشكرك سيانو، نحن نعرف ومنتأكد ومتأكدين أنك عارف ماذا نريد، لكن قلت لنا صلوا. لأجل هذا أتينا نصلي، أتينا لكي ما نتضرع ونتشفع بمن يتعب يخدم. نصلي لأجل الخدمة، نصلي لأجل كل حبايبنا، نصلي لأجل كل الأمور اللي عم تصير في هذا العالم من ظلم ومظالم، لأجل الحروب، لأجل الظروف الصعبة، لأجل التوترات، لأجل العائلات المنقسمة، لأجل الناس الدامعة الباكية. ما رح نحدد لك أسماء، لكن أنت تعلم أن الأرض بحالة ظلم شديد، وإبليس بشكل رهيب عم يفتك بالإنسان بالناس. من فضلك يا ربي ارحم. بعد قليل رح نصلي لك ونحط طلباتنا مثل ما هو مكتوب، لتعلم طلباتكم لدى الله. لكن يا رب نحن عم نصلي بالشكل العام، ليتك تأتي، ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. يا رب العالم متألم. أمين يسوع، أمين يا رب يسوع، عجل في مجيئك، عجل في مجيئك، لأنه الحال صار صعب جدا والناس دامعة وباكية. لكن تأخرك ابطائك إنما لكي لا يهلك أناس. أنت عم تتأخر حتى لا تهلك الناس. يا ربي منصلي لأجل اللي عم نصلي لأجلهم، من عائلاتنا، من أصحابنا، جيراننا، معارفنا، هذا البلد، هذا العالم. منصلي يا رب إنك تخلص، خلص يا رب، خلص يا رب. يا ربي في بيوت منقسمة محتاجة إنها تتصلح، في نفوس مجزأة وقلوب مجزأة محتاجة إنها تتصلح. يا رب في نفوس عنا بالكنائس حزينة ودامعة باكية، لأجل البنين، لأجل الزوج، لأجل الزوجة، لأجل ظروف متنوعة، لأجل الألم والمرض. يا رب ارحم، اذكر مرضانا أيضا. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين آمين. مجدا للرب.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

0: احنا في المسيحية موحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم، انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج شعاع نور. بشكر ربنا لأجل كل مرة بنتقابل مع بعض. النور بينور، والنور أقوى من الظلمة، والمسيح هو نور العالم وبينور فيك. باسمكم برحب ضيف عزيز علينا، مهندس رأفت واصف. مرحب بيك يا رأفت.
3: حلقة جديدة بس الضيف مش جديد.
0: الضيف في كل مرة بيخرج ربنا من خلاله جددا وعتقا، وكلمة الله دايما جديدة، والروح القدس بيعطي حتى وإن كانت آيات قديمة قبل كده، لكن كمان الروح القدس يضع لها صبغة جديدة بحب جديد بلمعة جديدة.
3: وإحنا برضو أنا نفسي أقول في البداية، هدف حلقاتنا مش دراسية. إحنا مش بنفسر الكتاب. أنت زي ما أنت قلت بندي شعاع نور، يعني هدفنا إن الله يوصل لك رسالة من كلمة الله بقراية بسيطة بمشاركة لنا مع بعض، بس المشاهد يشاركنا بأنه ياخد الكلام على قلبه كده ويرفع قلبه قدام ربنا يقول له رب كلمني. أعتقد أنها توصله رسالة 100% من الله.
0: ياريت كمان يكون الأعزاء المشاهدين قدامهم الكتاب المقدس، ودايما يكونوا في مواعيد الحلقات اللي بتظهر في على الشاشة قبل كده، يكونوا مستنين بكلمة ربنا. لأن دي الوجبة الغذائية الجميلة، والخبز السلام

السماوي الحلو ليس كما أكل أباؤنا المن في البرية وماتوا، لكن كلمة الله تعطي حياة. الحقيقة سلسلة الحلقات دي مخصصة للقاء مع المشهد الأخير، أو قد يكون المشهد الوحيد اللي اتذكر في الكتاب المقدس مع أبطال الله في الكتاب المقدس، رجال أو نساء. خدنا رجالة كتير وخدنا برضو بعض السيدات من الكتاب المقدس، لكن النهاردة عندنا رفت سيدة

0: تقول كلمة الله: وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته. في الوقت الذي تكلم الله عنه ودعا إبراهيم اسم ابن المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن 8 أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت: من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته؟ ولدت ابنا في شيخوخته. فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. سارة، شايفة ازاي يا رفض؟
1: أنا أسرني أول الآية قالتها: وافتقد الرب سارة كما قال. كما قال دي كلمة يعني لازم تتختم في القلوب، تتختم في قلبي وفي قلبك. طالما قال لك مش هيخلى بيك، طالت الأيام، عدت الأيام، هو أمين. افتقد الرب سارة كما قال. أنت اعتقدت أن الوقت عدى، اعتقدت أن ده مستحيل، اعتقد اللي تعتقده، لكن هو في النهاية أمين. افتقد الرب سارة.
0: طوبى للتي أمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب. ماذا حدث مع سارة؟
1: في الجزء ده سارة فوجئت أنه يعني بالإيمان أخذت سارة قدرة على إنشاء نسل، إذ حسبت الذي وعد صادقا. يعني سارة أول ما ربنا قال لها يبقى عندك طفل، عملت يا صموئيل لما جه لإبراهيم وقال له بعد نحو عام يكون لزوجتك طفل، عملت إيه؟ ضحكت وقالت إيه الكلام ده؟ بعد فنائي كل تنعم هو اللي زيي، واحدة عندها 90 سنة وكده. لكن هي ما فضلتش تضحك، هي بعد ما ضحكت رجعت نفسها، وظرف شهر شهرين ثلاثة كانت وثقت في وعد الله، وبالإيمان صار نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل. والنهاردة في الجزء اللي انت قريته بنشوف المشهد كله بيضحك، يعني إسحاق يعني ضحك، الناس مذهولة من العمل والله.
0: أنا عجبني في سارة حقيقة موقفين أو آيتين قالتهم جميل قوي. يعني برضو الست هي الست من يوم الدنيا يا رأفت، يعني
1: مالها ست زي الفل.
0: طبعا بالتأكيد مفيش اختلاف في ده، بس في آيتين قالتهم جميل قوي. الموقف الأولاني لما جاي ربنا يديها الوعد ده هو بأنها يكون عندها نسل،
1: أيوة،
0: في التكوين 18 آية 12.
1: أيوة.
0: فضحكت سارة في بطنها وقالت: أبعدت فنائي يكون لي تنعم؟ مشكلة بتاعتها فين؟ وسيدي قد شاخ. يعني هي ما شاختش ولا حاجة، لكن طبيعة المرأة دايما
1: أول مرة أخد بالي الموضوع ده.
0: وسيدي قد لطيف قوي، لطيف يعني. دايما المرأة تقول ما تحبش تصغر، يعني تكبر روحها أبدا يعني. يعني كنت أعرف واحدة ست عندها حوالي 85 سنة، وكان أخوها 86. فكان لما كان ما كانوش متجوزين، لما كان يقدمها كان يقول الأنسة فلانة، يعني عندها 85 سنة بس أنسة، احنا مالناش دعوة. هنا برضو سارة تقول المشكلة مش فيا أنا، أنا عندي 90 سنة، مع أنه معروف أن الراجل في سن 500 ممكن ينجب أولادا يعني. بس الحتة دي لطيفة قوي. كمان النهاردة في الآيات اللطيفة اللي احنا كنا بنقراها الحقيقة يعني بتخيف على روحها قوي برضو. يقول كده: وكانت إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق، وقالت سارة: قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. يعني أنا بتصور أنه في الواقع يضحك عليا، لكن هنا يضحك لي، يعني هي عاوز تقول أنه يفرح لي. لكن طبعا مين قال أنه سارة؟ أنا مش عارف، مفيش كتب في الدنيا ولا في الإنترنت ولا في جوجل ولا في غيره تقول لنا إزاي واحدة عندها 90 سنة تحبل وتولد وترضع. معرفهاش أنا دكتور بس طبيب، بس معرفش إزاي ده بيحصل يعني. لكن هنا برضو تقول مش يضحك عليا، لكن قالت يضحك ليا. يعني يعني أنت ركزت شوية على الحاجات الإيجابية في سارة. هل سارة كان فيها حاجات سلبية؟
1: كان فيه طبعا.
0: إيه زي إيه رأف؟
1: يعني هي المشكلة الكبيرة النقطة السفلية في حياة سارة يوم ما اقترحت على إبراهيم إن هو يتزوج بهاجر، وهي اللي زقته في المشهد ده، رغم انه ابراهيم كان واخد الوعد من الله انه هيجيله ابن وانه بساره هيكون له ابن. لكن هي

0: اتصرفت وقالت له نتصرف يعني هو ربنا يظهر بعافية شوية ولا مش عارف يعملها فاحنا نساعده. انا بقول بلغة
1: صحيح
0: اللي بيجرى جوانا احيانا. وفجأة بقى ابراهيم بقى عنده هاجر، وبعدين هاجر جابت الطفل اللي هم مستنيينه، وهاجر في الاخر صغرت مولاتها في عينيها وابتدت تعامل سارة من فوق لان هي اللي مخلفة وسارة مش مخلفة. وفي الاخر طبعا سارة قامت على ابراهيم وقالت له انت السبب في كل اللي انا فيه، ذنبي عليك.
1: دي مشكلة سارة الجوهرية الحقيقة. خليني ألخصها في جملة، أنه سارة للأسف الشديد كانت تشعر أنه نجاح الآخرين فشل ليها.
0: إزاي يا صمويل؟
1: يعني لما حست أن هاجر أنجبت من إبراهيم،
0: أيوه،
1: وهاجر ابتدت تحس أنها سوبيريور على سارة.
0: يعني
1: يعني أفخم سارة، يعني أصبح أصابع الاتهام في عدم الإنجاب تشير على سارة. فاعتبرت أن نجاح الآخرين فشل لها، ومن الوقت ده ابتدت تضطهدها وتضغط عليها وتضغط عليها لحد ما قررت في يوم من الأيام أنها تطرد.
0: أتك على أني أحيانا بحس أن نجاح الآخرين فشل لها.
1: أيوة تمام تمام. في مبدأ في علم النفس بنسميه وين وين.
0: يعني ايه؟
1: يعني انا كسبان واخويا كسبان.
0: طب وهي كسبانه ايه؟
1: لا في الحوارات ما صاحبه الفكره، يا مين صاحب الفكره اساسا؟ مش ده المشروع اللي انت لسه بتتكلم عليه يا رأفت؟ مش ده المشروع اللي انت كنت عاوز تتكلمي عليه؟ مش دي خطتك وفكرتك؟
0: ما طلع المشروع فاشل بالنسبه لي.
1: طب يبقى غلطه ربنا ولا غلطتك؟ غلطه ابراهيم ولا غلطتك؟ غلطه هاجر ولا غلطتك؟
0: طب ما زود احساسها بالفشل،
1: بس ما تطردش الآخرين وما تعملش مشكلة مع الآخر. طبعا ده كان خطة ربنا، بس عاوز أقول في خطورة كبيرة أنه لما أحس أنه نجاح ابن عمي فشل ليا. عاوز أقرب من حتة مهمة يا رأفت.
0: فضل.
1: بعض الأسر، وأنا بقولها بكل مرارة، بعض الأسر بتضغط على الحتة دي وبتتعب كتير. شايف أخوك شاطر إزاي؟ مش أنت؟ شايف ابن عمك عامل أدي العيال اللي تفرح؟ شايف البنت اتجوزت ازاي؟ مش انت لحد النهارده سنك
0: مقارنة يعني.
1: سنك مقارنة. لحد كذا وما اتجوزتيش. يعني هو رائع وانا رائع، ابن عمي جميل ربنا يباركه، مش معناها ان انا عشان انجح الاخرين يفشلوا.
0: ايوه.
1: ومش معناها ان الاخرين يفشلوا يبقى ينجحوا يبقى انا فاشل. الحته دي ارجو انها، لانها مدمره لنفسيه الطفل، مدمره. امال ما خليش يغير. الكتاب جاوب على السؤال ده، الحسنه هي الغيره
0: في الحسنى.
1: في الحسنى بمعنى يعني ايه؟ يقول له حبيبي بص ابن عمك شاطر ازاي، بنعمه ربنا انا متاكد انك تكون اشطر منه كمان. في الفرق بقى ايه؟ شوف، ابن عمك ناجح وانت واد فاشل، لكن اقول العكس بقى، ابن عمك ناجح وبنعمه ربنا هتتعلم منه وهتكون اشطر منه كمان. في فرق بين العبارتين؟
0: فرق بس يعني. ونفرض ما طلعش اشطر منه يا صمويل،
1: ممكن يبقى شاطر في مجال تاني.
0: ايوه دي
1: مهمه مش بالضروره.
0: بس احنا لما نقارن الناس بعضيها، تم واحد ماهر جدا في الحاجات العمليه، واحد تاني ماهر جدا في الحاجات الدراسيه،
1: بكل تاكيد انا ما قلتش
0: هنفشل الاثنين في
1: لا, لا لا لا لا انا ما قلتش انه في زي ما اخوك نجح في ماده الرياضيات تبقى انت نجح في الرياضيات. لا ما قلتش كده، بس انت نجح في مجالات تانيه.
0: رائع، دي جميل، انا معاك في دي، معاك في دي، ان انا اشجعه في الدايره اللي هو ناجح فيها.
1: صحيح.
0: يعني علم النفس على ما افهم، يعني انا مش دارس قوي، لكن علمونا كده، قال لك ما فيش حاجه اسمه حد غبي. في حد يعني صنفوا الذكاءات، قالوا في 6 انواع من الذكاء. قال لك واحد ذكي رياضيا، واحد ذكي حسابيا، واحد ذكي مكانيا، واحد ذكي موسيقيا، وقال لك كل واحد عنده نسب من الذكاء في حاجات مختلفه، لكن ما فيش حد غبي.
1: صح.
0: ما فيش حد فاشل في كل حاجه. ده تخيل الناس، ابنك اللي انت حاسه ان هو مش نافع في حاجه ده كده، ده هتلاقيه نافع بقوه جدا في حاجه تانية.
1: صحيح.
0: هتلاقي عنده ممكن ذكاء في المهني، ذكاء فني، ذكاء كذا. الاب الشاطر اللي يخلي ابنه ينجح في اللي هو شاطر فيه. صحيح. مش يعجزه.
1: صحيح.
0: مش يجي الشخص عايز يخش مثلا هندسه تقول له انا حلمي طول عمري انك تبقى دكتور، وانا مالي ومال حلمك.
1: لا ده اكتر من كده، كتير من الاباء كان نفسهم يخشوا يترهبنوا يبقوا رهبان مثلا،
0: يزقوا اولادهم يترهبنوا.
1: يعني طب انت كنت بديش على نفسك تقدر على ابنك؟
0: لا بس الاباء بيمنعوا اهلهم يعني. مش
1: يعني مهم قوي ان احنا نكتشف الوزنات ودايما نشجع الاخرين. ساره برغم انها صاحبه المشروع وصاحبه الفكره، لكن

0: اعتبرت ان نجاحها
1: نجاح هاجر
0: فشل لسارة. انا مش قادر انسى ابدا مره في ثانويه عامه كانوا اثنين توأم. وفي ثانويه عامه الاثنين, فقابلت واحد منهم في يوم النتيجه بقول له طمني اخباركم ايه عملتوا ايه, قال لي اشكر الله اخويا نجح
1: وهو لا
0: انا فهمت النتيجه, اشكر الله اخويا نجح.
1: طب كويس انه فرحان لاخوه.
0: طبعا عاوز اقول ايه, انه مشكله ساره انه قالت كده ابن هذه الجاريه. طب ما انت اللي اخترت الفكره. النقطه الجوهريه اللي انت اتكلمت فيها في البدايه مفتاح لسبب المشكله
1: اللي هو
0: انه ساره وصلت لمرحله ابتدت تفهم انه ربنا غير مبالي بمشاكلها. ربنا مش حاسس بيا. في يوم من الايام قال لابراهيم نسلك انظر الى طيور السماء والى نجوم السماء والى الرمل وكن نسلك, وفي الاخر مفيش حاجه. حتى في تكوين 14 قال له لا تخف يا ابراهيم انا ترسل لك, قال كده رفعت يدي الى السماء لا اخذن خيطا ولا شراقا نعل حتى لا تقول اني اغنيت ابراهيم. يروح ابراهيم لربنا في تكوين 15 يقول له ماذا تعطيني وانا ماضى عقيمه. اعتقد الموضوع ده محتاجين نتكلم فيه. نطلع فاصل دقيقه ونرجع بسرعه. اعزائي المشاهدين خليكم معانا عشان عاوزين نوصل لحاجات مهمه في موضوع ساره ونشوف ربنا ازاي عمل حاجات في ساره, لكن ساره غلطت ناخد بالنا عشان شعاع النور يملا قلوبنا. اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
2: انا انزل, انا ما انزلش. المسيح ينزل لكن انا ما انزلش.
0: انا اتولدت ليه؟ ما اعرفش. وعايش ليه؟ ما اعرفش.
3: بكره الساعه 11 هكون مع الناس.
2: اهين فلان قدام الناس واجي قدام الله اقول له سامحني؟
3: انا اللي قتلت الولد ده بايدي.
0: الثالوث هو الله, الله العذراء مريم والمسيح.
1: اذا كان عاجبك المسيحيه هي كده.
0: طبعا انا لا اتحمل منظر, لا اتحمل منظر انه ايد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل, يعني انا لا اتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض في برنامج شعاع نور عن الفصل الاخير في حياه ساره زوجة ابراهيم ابو الاباء. كنا بنتكلم مع المهندس رافت واصف. رافت مرحب بيك مجددا. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن ساره وكنا بنشوف ان ساره اعتبرت انه نجاح الاخرين فشل ليها, وكلمنا ده على مستوى الاسر. بس ساره ابتدت بدايه حلوه لما جه ابراهيم خارج وخدها معاه وهو لا يعلم الى اين يذهب.
1: لا, ساره ليها مواقف لا يمكن نجد زيها في الروعه في حتت كتير. يعني لو عايز تتكلم على نقط قويه في ساره, انا اروع موقف شايفه لساره, ساره في يوم من الايام زوجها كان مرعوب وهو نازل الى مصر, ولا يا سارة هذا معروفك الذي تعمليه مع خير يا سيدي إبراهيم, كانت تقول له يا سيدي. قال لها بصي, كل مكان قولي إنك أختي. أنا بتخيل الحوار يمشي إزاي. طبعا الكتاب ما ذكرش حوار, هي طاعت وخلاص. بس أنا بتخيل هو لو في حوار هتقول له يعني إيه أقول إنك أخويا؟ يعني لما يجي يسألوك يقولوك أنت مين, قولي إنك أختي. طب ويحصل إيه يعني يا سيدي إبراهيم لما هياخدوك؟ ياخدوني يروح فين؟ هتبقي مرات فرعون. طب وهروح انا فين؟ تروحي القصر عنده. الله, طب وكده ابقى انا استفدنا ايه؟ ابقى انا نجيت. طب وانا يا سيدي ابراهيم؟ خلاص بقى ربنا معاكي. انت متخيل الاحساس ده؟ انا اعتقد ان هي لو مكانه دي تتجرح جرح ما يتشفيش.
0: طبعا
1: صح كده,
0: طبعا انه يصعد على جثتها.
1: ايه هو ده؟ طب يعني انت بتضحي بي عشان خاطري؟ اظن موقف زي كده كان ينزله من عينيها, صح كده؟
0: بالتاكيد.
1: وكان التعامله بعد كده معامله, وكل وقت البتاعه تقول انت ناسي يوم ما رحنا مصر وقلت له. ممكن طبعا, صح كده. اول ما رجع يعني فرعون رجعها له تاني بعد ما ربنا

0: ضرب بيته ورجعوا مع بعض. الكتاب يقول في رسالة بطرس: كما كانت سارة تطيع أبونا إبراهيم وتدعوه يا سيدي. أنا يعني لا شالت منه ولا حطتها له في الرصيد ولا عيرته بيها ولا قالت له ده أنت في يوم من الأيام بعتني يا راجل عشان خاطر تنجي نفسك. الست دي عظيم، غفرت وسمحت مع أن الموقف كان فوق الطاقة.
1: آه يا ويلو ظلام ليلو الراجل اللي سبت مراته تشوف مكالمة ولا مسج جيال ولا بتاع تعيش 20-50 سنة بعد كده تزله بيه. مش بقول انه يعني تبقى ساكتة يعني على الأمور، لكن كمان حلو ان احنا نغفر لبعض عشان نشجع
0: بس بعض. نغفر يا صمويل، انا شايف ان سارة كانت رائعة جدا، هي وقفت جنب أبونا إبراهيم لما وقع. يعني يا جماعة احنا يعني جزء من هدف الجواز ايه، والجواز هدفه ايه؟ مش اثنان خير من واحد، إن سقط أحدهما الآخر يقيمه. هو أنا مش لما أقع وروحيا أتعب ملقاش زوجتي جنبية تسندني وترفعني، ولا إحنا قاعدين لبعض بالمرصاد، أنت وقعت عيرك أنت وقعت عيرك؟ هذا مش جواز، إحنا مش في حرب. أنا محتاجك، أنا محتاج شريك حياتي، أنا لما أقع محتاجك تشجعيني، ومحتاجك مش تديني إحساس أنا بقيت مش محترم في عينيك نتيجة سقطة حصلت. ما تنفعش، ما ينفعش نعاير بعض بسقطاتنا. ما ينفعش كل واحدة في يوم من الأيام تتخانق مع جوزها تقول له أنا مش ناسي يوم ما أنت قلت لي، أو هو كل ما يشد معايا يقول له هو أنا ناسي اللي حصل زمان. طب وبعدين؟ ده أنا محتاجك تأكد لي إن الله غفر لي، ومحتاجك تأكدي لي كده، وهي محتاجة إن تقول له أنا محتاجك تأكد لي إن ربنا سامحني. لكن هنقعد نزل في بعض ما عملتش كده سارة بصراحة زي الفل.
1: في مثل جميل دايما بعض الصور بتاعت الرب يسوع يكتبوا عليها: When I forgive I forget. لما بغفر أنا بنسى.
0: لكن للأسف إحنا ما تعلمناش، مع إن على فكرة صمويل الكارثة الكبيرة فضلت تقول له يا سيدي رغم إنه كررها تاني بعد الموقف ده يمكن بحوالي 20 سنة. تخيل راح برضو في حتة تانية وترعب، هي سيدي إبراهيم قال لها معلش يا سارة نعيدها من الأول. نعيد إيه؟ هتقولي برضو إنك أختي. أظن بقى ما صارتش في وشه قالت له بقى ده أنت راجل مزيف ولا بتاع ربنا ولا، ما عادتش كده برضو احتملته.
1: رجل دايما يحتاج إلى الاحترام، لكن ما يمنعش أن سارة تعبر عن رأيها، ولما سارة عبرت عن رأيها ربنا أيدها وقال له اسمع لسارة في كل ما تقوله. وده أمر في منتهى الأهمية أن الاثنين بيعبروا عن أرائهم لبعض، وكل واحد بيعبر عن فكره للتاني ويخضع كل منكما لصاحبه.
0: الحتة اللي بتقولها دي لو السيدات اللي بتسمعنا تركز فيها، احتياج الزوج الأول مش انك منظفة له البيت ولا موضبة له العيال ولا بتذكر لهم، ولا احتياج الراجل الأول انك تحترمي. انت بتخسري كتير لما تسمح لي أقول حاجة صراحة. من ضمن الاحتياجات الراجل الطبيعية الاحتياج الجنسي، والزوجة لما بتلاقي زوجها يعاملها مش قوي تروح معاقباه بعقاب انها تمنع نفسها عنه. وكمان ممكن تعمل حاجة اشد من كده، انها تعمل ايه كمان؟ انها لما يجي يكلمها بلطف ولا حاجة تقول له اه طبعا انت بتتكلم كده عشان في اغراض في دماغه، وتزله باحتياجه او تعايره باحتياجه، وتفتكر ان هي كده بتحقق نقط. انت بتهدي حياتك
1: طبعا،
0: وبتهدي علاقتك مع زوجك، وبتكسري كلمة الكتاب الواضحة ان لا يسلب احدكم الاخر دون موافق. تقولي ازاي؟ طب ما هو الراجل عامل وعامل. طب ماشي انت عملت معاه كده، تعدل ولا شلهالك؟ كنا نخش في خناقات ما بين الراجل والست نفاجأ ان الراجل مش طايق مراته، هي ما عندش عارف ايه وتا. يا عم ايه كل اللي الثورة دي؟ الموضوع اللي بتتكلم عنه ما يجيبش انك انت تصور عليها بالمنظر ده، تكتشف انه مخزن من جوه بس مش عايز يقول عشان دي حاجات مخجلة، مش عايز يقول انها بتزله بان هو مسكله الحتة دي تمنع نفسه عنه الكلام اللي انا قلته قبل كده. فلكن في نهاية طلع في طاقة غضب من الراجل، وتلاقي البيت مش عارفين نلم حاجة، مش عارفين نلم حاجة. نفس الكلام بالنسبة للزوج برضو.
1: ايوه
0: يعني مش بتكلم من المرأة ده، الزوج لما يبقى اسلوبه مع المرأة زوجته عنيف لكن يبقى لطيف في وقت ما عشان ياخد حاجة، طب ما ده يعني
1: من المبادئ اللي أؤمن بيها جدا، ودايما بشجع

0: الخدام والناس في انه يعيشوها ويطبقوها. دايما اقول الجنس ليس مكانه غرفة النوم لكنه ثمرة محبة طول اليوم.
1: معك حق سمير، ده انت بتحط شيء مثالي. هو الحقيقة العلاقة الجنسية بين الزوجين هي سنسور الحياة الزوجية، يعني لو فيها وفاق ومحبة وكده معنى الزوجين دول، يعني الله مش حاططها على فكرة كنوع من التمتع الوقتي، على فكرة دي هي دي اللي بتظبط العلاقة ما بين الاتنين، أو بتعبر عن العلاقة بين الاتنين، فيها احترام، فيها صدق،
0: وفيها فيها عودة إلى ما كان عليه آدم وحواء في الجنة. بس لما يكون حضور الله في الحياة موجود وشيء جميل، يعني حضور الله في الأمر ده مهم جدا.
1: هي كانت سارة رائعة، يعني كانت سارة زوجة رائعة. وفي نفس الوقت أنا أسألك سؤال صميم، يعني أرجع تاني لضعف سارة، الحتة بتاعت إنها قالت هاجر. طب ما أحيانا إحنا مستنين حاجات من الله ما بتجيش، فبنشتغل بإيدينا، هنعمل إيه؟ يعني أنت شايف برضو إن كان سهل عليها تاخد وعد، وأبونا إبراهيم أظن كان عنده ساعتها 75 سنة، وهي لحد كام سنة مش عارف، خلاص ما عادش تنفع تخلف يعني، وتقعد تستنى كده من غير ما تعمل حاجة، أنت شايف ده سهل؟
0: لا بالتأكيد مش سهل، بس إدراكي إن الوعد أمين لازم أنتظر الله، من المبادئ اللي أؤمن بيها جدا. فانتظار الله لا يضيع وقت، فانتظار الله لا يضيع وقت. كتير بنبقى مش قادرين نستنى ربنا، أو محتاجين نظبط ساعتنا على ساعة ربنا، لكن سارة عجلت. وأنت خير العارفين يا رأفت قد إيه الغلطة دي عملت مشاكل لحد النهاردة الملايين عبر العصور والأجيال وعبر آلاف السنين بيعانوا من ارتباط إبراهيم بهاجر. ياريتها كانت صبرت، والصبر بتاعها ده كان وفي الآخر جه إسحاق. ده حتى إبراهيم نفسه لما جه ربنا قال له هديك إسحاق، قال له ليت إسماعيل يعيش أمامك.
1: طبعا ما هو يعني وكأنه بيقول له يعني موضوع إسحاق ده أصبح يعني موضوع، يعني ما اللي موجود كويس، ما تخلينا نمشي على المستوى اللي موجود وخلاص يعني. ما
0: صلاه ارتقى بإيمانه، مش بس اداله إسحاق وعوضه إسحاق، لكن لما حتى إبراهيم طلب منه الله أنه يقدم إسحاق قدم بكل قلب مسرور.
1: أنا أسألك على حاجة غريبة في القصة دي يا صمويل، هو إبراهيم مش كان قادر يخلف؟ واضح أنه لما اتجوز هاجر خلف
0: طبعا،
1: يعني مشكلة ما كانتش فيه
0: طبعا.
1: طب ليه ما اتجوزش من نفسه تاني؟ مع أن أياميها أعتقد أن كانوا بيتجوزوا كتير، يعني أياميها ما كانش
0: عاوز تقول محبة في سحف سارة.
1: أنا حاسس أنه كان كزوج مخلص مخلص، وعلى فكرة اتعلم
0: واتجوز قطورة بعد كده،
1: ده بعد ما ماتت سارة لأنه يعني كان بصحة جيدة. لكن في أثناء حياة سارة شوف كم سنة قاعد معها، هي كانت عاقر وما بيتجوز عليها. على فكرة الحتة دي اتعلمها منه إسحاق،
0: أيوه
1: شربها منه
0: صحيح.
1: لأن رفقة لما اتجوزها إسحاق كان عنده 40 سنة، ولما خلف كان عنده 60 سنة، قعد 20 سنة مخلص ليها ما اتجوزش تاني ولا بيفكر في كده.
0: بس الموقف هنا بتاع إسحاق ده جميل، من العقم إلى التوأم بعد كده ربنا ده.
1: يعني أنا بتكلم عن الإخلاص، يعني ساعات الأزواج يبقوا مش مخلصين، يحس بزوجته بنقص معين فيبتدي يبص بره، يفكر في حاجة تانية يا إما كذا. لكن ده كان مخلص جدا لسارة، واضح إنه يعني إن الحتة دي مفروض إحنا كناس مسيحيين يا صمويل نتميز بان يبقى عندنا اخلاص. الان دي الواحد بيسمع حاجات بالحقيقه بتسبب نوع من الاكتئاب النفسي.
0: صحيح،
1: لما يقول لك مش عارف تروح يقول لك اصل في خيانات وفي خيانات زوجيه ودي بتعمل وده ايه ده.
0: صدقني حتى في علم الطيور والحيوانات الحيوان بيبقى اكثر اخلاصا. الحمام يتجوز مره واحده بس، ولو ماتت مراته ما يتجوزش تاني. النسر كمان، النسر مخلص ويتجوز مره واحده بس في حياته.
1: يعني انت بتكلمنا عن اخلاص الطيور، يعني احنا يعني انا مش عارف بصراحه.
0: محتاجين قوي ان الله اللي ادى ابراهيم وصار هذا الوفاق الجميل.
1: أيوه.
0: برغم السقطات اللي حدثت بينهم.
1: أيوه.
0: يعني دي شايفه زي الفلفل والشطه كده في العلاقه، بس مش كل شيء الحياه كلها فلفل وشطه يعني.
1: واتفر يعني حياتنا كلها دايما فيها منحنيات ومنخفضات. ولازم نكون يعني جميل قوي اللي بيعهدوا بعض في الجواز، ان اعهدك على السراء والضراء اكون معاكي في المرض وفي الصحه. ده هو ده الجواز، ده هو ده الجواز. وانت ايه يعني عايز فرحان بيها لما تبقى هي جميله بس وحلوه وبتاع مش كده. لكن فيما عدا ذلك

0: مش فارقه معاك وتقول انا حر بقى اعمل اللي انا عايزه طالما هي ايه ده.
1: وصدقني لو ربنا عاوز الراجل يتجوز اكثر من زوجه كان عمل لادم اكثر من حواء، لكن عمل ادم واحد وحواء واحده، دي الاسره المثاليه.
0: صدقني يا صمويل ما محتاجه انك تجد لها برهان من الكتاب. في حاجه سواء في حد متجوز اتنين، يعني ايه متجوز اتنين؟ يعني انت متوحد بمين فيهم؟ يصير الاثنان جسد واحد. ايه متوحد اتنين دي؟ يعني مش محتاجه حتى المنطق الطبيعي. يعني ازاي واحده تقبل ان جوزها يبقى متجوز واحده تاني؟ انا مش قادر افهمها. يعني انا اعرف ان الاثنين يتحدوا ببعض يحبوا بعض، يعني هل واحد ممكن يبقى عاطفيا مرتبط باثنين؟ زي ايه الكلام؟
1: ولو اتفتح الباب مع السامريه كان عندها 6 رجاله، ما كانوش مكفينا ولا 60 راجل هيكفوا. يعني محتاجين نصلي في ختام الحلقه ديت يا رأفت للناس وفي الاسر وفي البيوت وفي العلاقات اللي ممكن يبقى فيها شد وجذر، صلينا من اجل الاحباء دول.
0: يا رب انا بصلي لاجل ايام مختلفه في بيوتنا يا رب بالحق، وناس كتيره بتصلي معايا لاجل بيوت يا رب فيها مراره وفيها تعب وفيها شجار وفيها خناق وفيها معايره وفيها امور لا تمجدك يا رب. انا بصلي لاجل ناس سمعاني في اسم المسيح حياتها تتبدل وبيوتها تتبدل وعلاقتها مع ازواجها وازواج علاقتهم مع زوجاتهم في اسم المسيح يا رب. المس لمسه عظيمه، اعطي اخلاص يا رب، اعطي اخلاص يا رب، اعطي نعمه، اعطي تغير للبيوت يا رب، اعطي قلوب زي قلب سارة تجاه ابراهيم يا رب، واعطي قلوب زي قلب ابراهيم تجاه سارة في اسم المسيح. ليك الكرامة وكل المجد يا رب.
1: امين. برجو ليكم بيوت مليانة بالبركة برغم اي ظروف بنمر بيها. خلوا شعاع نور المسيح ورجاء المسيح يملأ قلوبكم. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. امين.

إذا دخلت الحكمة قلبك ولذت المعرفة لنفسك، فالعقل يحفظك والفهم ينصرك.

0: وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطى بين الناس به ينبغي أن نخلص. أهلا بيكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من شهادات حية. في الكتاب المقدس بنشوف يوسف اتجرح من إخواته، لكن ربنا حول الجرح البركة، ونشوف حنة اتجرحت من العار والانتظار، لكن ربنا اداها صموئيل. يمكن النهاردة في حد بيتفرج علينا وقلبه موجوع، أو شايل هم كبير، أو عدى بظروف صعبة محدش يعرف عنها حاجة، لكن الخبر الحلو أن ربنا شايفك وفهمك وعارف كل اللي جواك. إحنا بنعبد إله قادر يلمس الجراح ويحول الألم لرجاء، والدموع لفرح، والضعف القوة. يمكن أنت تشوفها النهاية، لكن ربنا دايما بيشوفها بداية جديدة. في حلقتنا النهاردة هنسمع شهادة حقيقية عن أمانة الله وعمله في حياة كل واحد منا، وإزاي النور يقدر يدخل حتى الأصعب الأماكن في حياتنا. تعالوا نرحب بضيفتنا لوتيسيا الأبيض. أهلا بك يا لوتيسيا.
1: سلام المسيح، أهلا وسهلا بكل الأشخاص عم بتتابعنا. بشكر رب على قناة الكرمة، بشكر رب عليك أخت عزة، شكرا على استضافة لألي اليوم معكم.
0: اهلا بك يا حبيبتي مره تانية، وشكرا ان انت كمان قبلت الدعوه بتاعتنا، وربنا يستخدمك في اثناء الحلقه دي، ورب يبعت على فمك كلمات ينطق بيها لناس كتيره قوي مجروحين وتعبانين. نبدا حلقتنا بالصلاه، اتفضلي يا حبيبتي.
1: امين. هاليلويا يا رب، بنشكرك على هيدا اللقاء، يا رب بنشكرك على هيدي الحلقه، بنشكرك لانك غيرت لنا حياتنا، بنشكرك لانك رفعتنا يا رب، شلتنا يا رب من العالم وأجلستنا يا رب معك. شكرا يا رب. من نحن لنشهد من أجل مجدك؟ من نحن لنشهد من أجل أعمالك؟ من نحن لنشهد لمعجزاتك؟ نعلن الآن يا رب حلقة نارية لمجد اسمك السماوي. كل نفس اليوم الآن عم تسمعنا، كل نفس الآن اليوم عم بتشوفنا، كل نفس الآن اليوم عم تحضر هيدي الحلقة، تكون عم

0: تتبارك بزبادة نارية، تكون عن جد عم تختبر اختبار شخصي، لأنك إله شخصي، إله حي، إله يشفي وإله يحرر، مثل ما حررتني يا رب، مثل ما شفيتني، مثل ما صنعت خير بحياتي. فالإنسان اللي هلا عم يحضرني كمان يا رب يكون عم يشهد لخير منك، لشفاء منك، لتحرير منك، ولمجد غير اعتيادي، لمجد اسمك السماوي. شكرا يا بابا لأنك استجبت، وأنت الآن بالوسط وتجول وتشفي. شكرا، هللويا، لقد تم.
1: أمين أمين. إيه الاسم الحلو ده؟ ليتيسيا. إيه معنى اسمك يا ليتيسيا؟
0: لاتيسيا هو اسم لاتيني معناته الفرح.
1: أمين. وهو فعلا أنت دايما فرحانة، ربنا يباركك. و
0: مع الرب مع الرب فرحانين.
1: قولي لنا بقى، يعني أنا كأننا بنسأل سؤال وكلنا عايزين نعرف حكاية ليتيسيا الأبيض، احكي لنا عنك.
0: أول شيء أخت عزة، أنا الحياة اللي عشتها هي أول شيء أنا ربيت بعائلة مسيحية، ولكن هذه العائلة المسيحية ما كان فيها اختبار حقيقي للرب يسوع، كنا مسيحيين على الهوية، يعني نلتزم بالطقوس، نلتزم بالأمور يلي الطقسية يلي ورثناها، ولكن للأسف ما كان في اختبار شخصي للرب. فكانت الأساس تبع العيلة مزعزعة، كان يصير في كتير مشاكل، كان يصير في كتير أذية، كنا نتعرض حتى لأمور لفظية، حتى أمور جسدية، من عنف لفظي، من عنف جسدي، من حتى العواميد الأساسية تبع البيت كانت متزعزعة، ما كان في أمان. عشت كل طفولتي عم نبش على هيدا الأمان، وما كنت عم لاقيه حتى بأهلي، لأنه هن أصلاً ما كانوا عارفين وين الأمان، هن أصلاً ما كانوا مختبرين الأمان. فالشخص يلي بقول الرب فاقد الشيء لا يعطيه، يعني فعلاً يلي فاقد الأمان ما في يعطي أمان، يلي فاقد السلام ما في يعطي سلام، يلي فاقد الفرح ما في يعطي فرح. وأكيد اليوم بوجه تحية لكل الأهل عم يحضرونا، وبدي أقول لهم أنه اليوم ما فيك تطلب أنت الملكوت من شريك حياة أو من المال أو من أمور بهذا العالم، ما فيك تطلب الفرح من شريك حياتك، ما فيك تطلب السلام من شريك حياتك، حتى ما فيك تطلب السلام من شغلك أو مادياتك. اليوم ما في ملكوت غير مع الرب يسوع المسيح، هو وحده بيعطيك الفرح من أجل أن تبني عن جد بيت مليان فرح، وهو وحده بيعطيك السلام من أجل عن جد أنك تبني بيت مليان سلام. هو وحده بإيده الملكوت، ويستطيع أن يصير هذا الملكوت بين إيديك كمان.
1: لتيسيا احكي لي، انت عندك اخوات؟
0: وين نحن 4 صبايا، نحن 4 صبايا، أنا الوسطانية.
1: ويعني ايه، كنتوا عايشين عيشة مسيحية عادية؟ يعني قولي لي، كنت
0: يعني
1: بتصلوا، كنت بتروحوا القداس، كنت بتعملوا ايه؟
0: صح، نحن كنا نروح كل أحد على القداس، كنا نقوم بالأمور الطقسية، مثلا بالأعياد نظبط حالنا، نروح نخلص قداس، نروح نتغدى، نزور العيلة، كل أمور طقسية مسيحية بالأعياد أو أمور طقسية بالقداديس كل أسبوع كنا نقوم فيها.
1: وماما كانت تصرفاتها معاكوا ازاي في البيت؟ ماما بتصلي، بابا بيكون موجود بصفة مستمرة؟
0: هلا أنا أول شيء وقتها بلشت أوعى على الحياة، البابا كان دايما مشغول بالشغل، كان دايما هو شخص بده يأسس، وللأسف هيدا فكر عنا إياه نحن أنه الرجل هو فقط المعيل، وكأنه قطعت فترة كتير طويلة وأجيال كتير طويلة كأنه البي فقد قبوته، أو البي فقد يمكن دوره بسبب أنه انشغاله بالمال، أو دوره بس لتسديد المال. وهذا الشيء اللي أنا عشته، عشت أنه بي يمكن ما شوفه غير بالليل اللي هي لأنه تصبح على خير وهي هي. ولكن من بعد هيدي الفترة يلي أنا عشتها بهيدي المشاكل وضمن كل شيء كان عم بيصير، وصلنا لمرحلة نحن وصلنا لمرحلة أخت عزة، بنينا قدرنا نبني أمور مادية وقدرنا نعيش بسلام مادي، ولكن ما كان في سلام من أي ميلة، لا روحيا ولا نفسيا ولا حتى جسديا، أنه الواحد يكون حاسس بالأمان والسلام بقلب هيدا البيت. منا كلنا، يعني لا أهلي كانوا حاسين بهيدا السلام ولا نحن كنا حاسين بهيدا السلام، مثل كأنه البيت صار ثرت، يعني مثل كأنه صار البيت مكان منه آمن لكل واحد فينا، وما
1: يعني
0: في
1: انت
0: انتماء لكل واحد فينا.
1: كنت بتخافي، كنتوا عايشين، بابا بيجي اخر النهار من الشغل يا دوبك تقولي له تصبح على خير، لكن ما كانش فيه مثلا ماما كانت معاكوا طول الوقت. يعني كان بيحصل ايه؟ كنت عايشة يومك ازاي في البيت وانتوا 4 بنات وماما

0: هما في البيت؟
1: هلا انا الصبايا الاخوات الصغار اللي اجوا من بعد صبيتين هن اجوا من بعد 9 سنين، فانا عشت فتره طويله بس انا واختي الكبيره لحديت ما اجوا اخواتي الصغار اللي هن من بعد اصغر مني ب9 سنين، يعني فتره كتير طويله، وكانوا هن الهدف تبعي اني اكفي بالحياه، يعني مثل كانه حسيت انه لازم انا احميهم، لازم انا اكون مسؤوله عنهم، لازم انا اكون دائما حدهم جنبهم ادعمهم، خصوصي انه بس بابا خسر شغله واخت عزه حسيت انه بالاخر خلص صار لازم انا اخذ هيدي المسؤوليه، وعلى عمر ال 14 سنه هون بلشت شغل.
0: 14
1: وبس
0: سنة
1: بلشت
0: كنت بتشتغلي؟
1: صح بلشت شغل اخت عزه على ال 14 سنه، اكيد هو منه قرار بحكمه ولكن انجبرت بوقت من الاوقات، لانه اذا انا ما اشتغلت واذا انا ما رحت على الشغل ما حدا بياكل. فتخيلي كل شيء الرب، كل شيء بي عمره، كل شيء بي جرب يشتغل انه يريحنا بالاخر، لانه ما في الرب ولانه ما في حكمه الرب كل شيء راح هيك، فعلا راح هيك. يعني احنا امنا ما في شيء.
0: يعني انتوا كنتوا في الأردن وكان بابا ساب الشغل، بابا ساب الشغل لحاجة معينة، يعني حصل ايه اللي خلى بابا يسيب الشغل وتبقي انت المسؤولة عن عيلة ومسؤولة عن بابا كمان، يعني مسؤولة انك تأكليهم؟
1: اللي صار مع بابا هو ظروف شخصية قطع فيها بديل فات فيه، يعني باتفاق أو بعقود فات فيها وما كان فيها قرار بحكمة، وهذا الشيء أدى أنه يخسر تقريبا كل شيء هو جرب يعمله جرب يبنيه. وهذا الشيء أنا بشوف عن جد أنه في كتير أشخاص نفس القصة تبع بابا، جربوا يعمروا كتير وجرب يبنوا كتير ولكن ما كان الرب هو المحور، ما كان الرب هو الأساس. فبقول الرب إنه إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وفعلا لو بضلك تبني كل حياتك ولكن الرب منه الأساس بحياتك رح تلاحظ إنه عن جد باطل راح كل شيء. وفعلا أنا إحنا هذا الشيء شاهدنا عليه إنه فعلا راح باطل كل شيء. وهون أنا بس بلشت أحمل هذه المسؤولية. أخت عزة على عمر ال 14 سنة كان شيء كتير صعب، لأنه من ميلي بدي أدرس، من ميلي عندي مسؤولية، ومن ميلي بدي أحافظ على شخصيتي، ومن ميلي أنا كنت طفولتي صعبة، خصوصي أنه أنا كطفلة تعرضت لتحرش جنسي مد سنوات، وهذا التحرش الجنسي كمان أثر على شخصيتي، أثر أنه أنا بلش تأتي بالحكي أتأخر شوي لأحكي، يعني ماما بتقلي أتأخرت 5 سنين لأنا أقول أول كلمة، تخيلي.
0: بس
1: وهلأ
0: التحرش،
1: بس طلع
0: انتوا كنت انت واختك الصغيرة وماما وبابا طول النهار برا، هل التحرش ده كان من حد من العيلة من القرايب ولا كان من الجيران ولا ايه اللي حصل؟
1: هيدا التحرش ما كان أبدا من العيلة، هيدا كان شخص قريب من العيلة ولكن منه جزء من العيلة. وأكيد بس من بعد كم سنة وقت بلغت أنا عن هيدا الموضوع دغري أهلي أخذوا الإجراءات اللازمة ونحن فلينا من هيدا المكان وما رجعنا عليه أبدا، ولكن ضلوا هيدا الشيء بشخصيتي وما تعالج،
0: طبعا
1: انكبت، ضليت مكبوت، ضل مكبوت هيدا الشيء جواتي لسنوات سنوات سنوات. وفعلا قد ما كبته بقي جواتي بطريقة انه صار عمري وقت اختبرت الرب وعاني الرب وذكرني فيه. تخيلي يعني انا وصلت لمرحلة انه مخبية هيدا الشيء لدرجة انه انا نسيته، لدرجة انه انا خلص حطيته على جنب كأنه مش صاير لي، بس هو كان جرح كتير كبير، هو كان جزء من الصغر نفس اللي انا كنت عاني منه وضعف الشخصية اللي كنت عاني منه وعدم المواجهة اللي كنت عاني
0: ايوه،
1: منه.
0: بس
1: وحتى
0: رغم كل الحاجات اللي انت بتواجهيها دي، بس ابتديتي تشتغلي وانت عندك 14 سنة وطلعتي للمجتمع.
1: صح.
0: اشتغلتي ايه يا ليتسي؟
1: بتعرفي أول شغل اشتغلته هو كنت أخبز خبز بالفرن، كانوا يجيبوا لنا مثل خبز مثلج ونحطه بالفرن يعلمونا على الحرارة وكل هالتفاصيل، وكنت بيع فرنج وخبز يعني بهيدا المعنى. وكان شغل حلو لأنه علمني التعب، بس بنفس الوقت كان شغل يعني فوتني على العالم قبل بوقتي.
0: كان بيكفي
1: وهيدا
0: اللي
1: الشيء
0: بيقضي البيت ومصاريف البيت
1: صح
0: وتعليمك؟
1: صح بتعرفي بهيدي الفترة كان عن جد الرب هو عم بربيني، بس أنا ماني عارفة إنه هو عم بربيني، يعني كان عن جد معي بكل خطوة. هلا إذا بدي أرجع أتذكر لورا مع إنه أنا كنت لومه أقول له وينك، ولكن هو عن جد كان موجود وعم بربيني وعم عم ينتبه علي بكل خطوة. بهذا

0: فترة كان الشغل أكيد ما يأدي، ولكن على القد يعني، يعني مش فايض ولا تسديد حاجات، ولكن العوز هو يتسدد كأكل وشرب وهيدي هي.
1: طب كويس، حلو، ربنا يباركك. طب دي اول حاجة، ان انت كنت بتبيعي خبز وكان مقضيكي، ايه اللي فكرتي فيه تاني بعد ال 14 سنة وانت بتبيعي خبز كده؟
0: على عمر 19 سنة أخذت قرار خلص إنه أنا بدي أوصل لمرحلة بدي أفتح بزنس، لأنه ما بقى بدي أشتغل عند حدا، لأنه واجهت كتير مشاكل، واجهت كتير
1: يعني قعدتي
0: أمور.
1: 4 سنين، 5 سنين من سن 14 لغاية 19 بتبيعي خبز بس، ولا كنت بتشتغلي حاجات تانية؟
0: لا كنت أتنقل كتير.
1: طب
0: أول شيء 14 كنت بلشت اشتغل بالخبز، بعدين رقوني بهيدي الشركة وصرت مسؤولة عن الكاشير. من بعدها انتقلت لشركة بيرفيومز أو عطر، من بعدها انتقلت لشركة سوشيال ميديا اشتغلت معهم لفترة قصيرة، وكمان رجعت كمان اشتغلت بشركة اتصالات اللي هي شركة كانت كتير مهمة، وكان عن جد شغل كتير حلو، وكنت يمكن أصغر وحدة بالمكتب، كانوا كلهم يستغربوا إنه كيف هالبنت الصغيرة كان عندها هيدي الكاركتر، أو عندها هيدي الشخصية، أو عندها هيدي القوة، أو عندها هيدي الجرأة، أو عندها هيدي الخبرة. بس أنا فعلا لأنه انطلقت على الحياة بكير، ولأنه كنت بمكان مجبورة أحمل مسؤولية، فمثل كأنه اندفشت لأنه يكون عندي شيء قبل بعمره وشيء قبل توقيته، وكان الرب أكيد عم يعمل مخطط معين وأنا ماني شايفة كنت الصورة الكاملة.
1: كويس،
0: وهون
1: ده كان في
0: هون على عمر
1: الأردن،
0: 19 من بعد كل هالأشغال بلشت البزنس تبعي، من أجل إنه خلص ما بقى بدي أشتغل عند
1: كان في
0: حدا، هون
1: الأردن
0: أخذت
1: ولا رحت
0: هيدي.
1: مكان تاني يا ليتسيا؟
0: هلا نحن انا لانه بيي كان يشتغل بالاردن فانا ولدت بالاردن، ولكن انا اهلي اثنيناتهم لبنانيه، فدائما كنا نروح ونجي على الاردن كثير وعلى لبنان كثير، يعني نستقر هون ونستقر هون، لحديت ما استقرينا بلبنان كان عمري تقريبا 13 سنه.
1: اه
0: يعني انا على عمر 13 سنه خلص استقرينا بلبنان وبقينا بلبنان، ورجع من بعدها صار كل شيء عم نحكي عنه من بعد ال 14 سنه وطلوع.
1: كويس، ايه اللي خلاكي تقدري تواجهي الحياة رغم كل الظروف اللي حصلت لك وانت صغيرة؟ يعني اعتقد ان ده كان يبني فيكي انك تكوني هشة، انك ما تبقيش شاطرة، ما تقدريش تبيعي، ما تقدريش تواجهي الناس، لكن كل ده اصلا انت تجاهلتيه. ايه اللي خلاكي تجاهلتي كل الحاجات دي وقدرتي تقفي على رجليكي وتساعدي نفسك؟
0: أنا أول سنين حياتي كان عمري 9 سنين أخت عزة، صرخت للرب لأنه كان في كتير مشاكل موجودة بين حياتي، مثل ما قلت لك تحرر جنسي وعلاقتي مع أهلي والعنف اللي كان موجود بالبيت. فعلى عمر 9 سنين كان أول مرة بختبر الروح القدس فيها، بس أنا ما كنت أعرف أبدا ما هيدا الروح القدس، ولا كنت بعرف أبدا ما هيدا هو الرب، وما كنت بعرف الإنجيل أبدا. وهون بوقتها انا كنت بلشت اكتب، بلشت صار عندي انا كتب ودفاتر اكتب فيها، اكتب فيها واحكي مع الرب فيها، واكتب ايات، ومثل كانه انا بعرف الانجيل بداخلي ولكن ماني قاري الانجيل. وفعلا بعدهم لهلا الدفاتر عندي، بس اقريهم عن جد ببكي من قلبي ليفرجيني الرب عن جد انه هو كان معي. وفعلا عمري 9 سنين بس اختبرت الروح القدس، ما كنت فاهمه ابدا شو عم بيصير معي، ولكن هون بلش الرب شوي شوي مثل كأنه يفتح لي عيوني أكثر، بس لأنه ما كان في رعاية ولا كان في إرشاد ولا كان في الكتاب المقدس بإيدي ولا كان في حدا حوالي عم بخبرني شو هيدا اللي اختبرته. فصرت أفقد هيدا الشيء شوي شوي، ورجعت فتت بالمراهقة وفقدته أكثر، ولكن أكثر شيء تمسكت فيه هو هيدا الاختبار. وتاني شغلة هن إخواتي الصغار كمسؤولية وكمحبة لإلهم، إنه بدي إياهم يعيشوا أحسن مني، ما رح أسمح إنه يعيشوا نفس الطفولة اللي أنا عشتها.
1: لكن كان في حوار بينك وبين ربنا كل يوم وانت صغيرة كده،
0: صحيح
1: كنت بتقولي
0: صحيح.
1: له ايه؟
0: هلأ إذا برجع بقرأ الدفاتر يعني من 2011 وقبل حتى، يعني قديمين كتير، كان دايماً أقول له المشاكل اللي عم بتصير، انه هاي يسوع، كنت دائما اقول له هاي مرحبا يسوع، صار اليوم 1 2 3، كنت طفله يعني عم بحكي كانه صديقي فعلا، كانه صديق لإله، عم اقول له شو عم بيصير من احداث، ودائما اخر الورقه اكتب له يسوع انت فرحي، وشكرا لانك انت عم تتدخل، وشكرا لانك انت موجود، وهيك تنتهي الصفحه. بس اكثر من هيك ما كنت اعرف.
1: الشغل كان ماشي بين الشغل والتعليم مع بعض، مش كده؟

0: علمتي ايه؟ دخلتي ايه المدرسة الكلية اللي انت دخلتيها الجامعة؟
1: الجامعة اللي فتت فيها هي الجامعة اللبنانية اللي هي تعرف جامعة رسمية، ولكن هي جامعة كتير قوية، فكانت تتطلب كتير درس. يعني كان دوام الجامعة من 8 لل 5 كل يوم، وخلص أنا 5 جامعة أرجع أروح على الشغل من الساعة 6 للساعة 12 بالليل، أرجع تاني نهار نفس الشيء. فكانت كل يوم كل يوم من الصبح لبالليل فرد سحبة.

0: هيك انا حتى بتذكر كنت اكل الساندويش تبعي انا رايحه بالتاكسي من الجامعه على الشغل، فكان الوقت كتير صعب لإلي لانه هيدي الجامعه اللي بيعرفها بيعرف قد ايه بتتطلب كتير شغل، قد ايه بتتطلب درس، قد ايه بتتطلب تركيز.
1: نوعية
0: وعاده
1: نوعية الدراسة
0: وعاده
1: بتاعتك يا ليتسيا كانت ايه؟ معلش سوري.
0: شو درست؟ ما سمعت سؤال.
1: ايوه، شو
0: درست
1: درستي؟
0: انا درست اتصالات ورجعت تخصصت اكتر واكتر بالكوميونيكيشن وبابليك ريليشن، يعني بمعنى
1: علاقات
0: المواصلات والعلاقات العامة، ورجعت تعمقت اكتر، عملت ماجستير بالسوشيال ميديا.
1: اوكي. الوقت يعني كله ده كان ماشي مع بعضه وجنب بعضه، وكان في نفس الوقت علاقة مع ربنا، وانت كده بتنامي على السرير يعني خلاص اخر يومي، وانا بقول يا رب تصبح على خير، وبتنعسي على طول. بعد ما خلص الوقت ده ازاي اتعرفتي على الرب؟
0: على عمر ال 21 سنة، من بعد ما بنيت البزنس تبعي، من بعد ما عم خلص الماجستير تبعي، من بعد ما خلص بدي انطلق على الحياة فعلا وقررت انا شو بدي اعمل وشو بدي اكفي، هون على عمر ال 21 سنة للأسف بنصدم بثلاث أمراض مزمنة. ما كان مني شيء، أنا فجأة بنام بوعى بلاقي حالي مش قادرة أقوم من التخت، بلاقي حالي كل الوقت تقيؤ، كل الوقت وجع راس، وجع معدة، وجع جسم، وجع لا يحتمل. وهون بلشت أبرم على دكاترة وبلشت أشوف شو صاير، ليش هيك صاير معي، شو عم بيصير. برمت 50 حكيم، ما كان حدا يفهم أبدا شو صاير معي. عملت كل شي فحوصات معقول يخطر على باله الإنسان أنه يعملون، وهون اكتشفنا أنه عندي 3 أمراض مزمنة. هيدول الأمراض ممكن يجوا على عمر الـ60، بس الدكاترة قالوا لي على عمر الـ21 اجوني، قد ما كنت عايشة ستريس، قد ما كنت عايشة هموم، قد ما كنت عايشة حمل وتقل، وقد ما كنت عايشة بأمور فعلا حطت ستريس وقلق وتوتر بجسدي لدرجة انه جسدي بطل يتحمل، وهون وصلت للفراش، يعني بطلت قدرة اعمل شيء. والامراض هن اسمهم فايبروميلايجيا، اللوبوس وفوسفوليبيد. وهي دول الثلاثتهم على فكرة إذا واحد منهم بس مع الإنسان بينتهي، فكيف لو الثلاثة مع بعضهم؟ وهن ألم ليفة عضلي،
1: الزئبة الحمراء.
0: ألم بكل الجسم 100%، ألم بكل الجسم، بيعملوا وجع كل الوقت لدرجة إنه إذا بيجي قطرة مي على جسدك بتوجعي. لبس كان عندي إياه فعلا، كان يعمل لي كمان نفخة بطن، كان يعمل لي أوتو أميون ديس أوردر، يعني يعكس لي كل الجهاز المناعي عندي، بدل ما مناعتي تكون منيحة تصير مناعتي هي تحارب حالها. وهذا الشيء كله كان عم بيأثر علي صحيا، جسديا، نفسيا، روحيا، من كل الميلات، لدرجة انه خلص على عمر 21 قلت ما رح كفي هيك. انا ربيت بعائلة ما فيها امان، تعرضت لعنف بحياتي لفظي معنوي جسدي، تعرضت لتحرر جنسي، بنفس الوقت عمر 14 حملت مسؤولية، وبالاخر على عمر 21 كمان بدي يصير معي امراض، قلت خلص ما بقى بدي اياها هيدي الحياة ابدا. وفعلا اخت عزة هون جربت انتحر انا
1: وقفت
0: ثلاث
1: قدام
0: مرات.
1: ربنا، سألتي ربنا او عاتبتيه ازاي ان انا يعني بتكلم معاه كل يوم، بصلي وبشتغل وبدرس وعملت البيزنس بتاعي كله ده، وما
0: أكيد
1: عاتبتيش ربنا ان انت عييتي وما قدرتيش تتحركي؟
0: بتعرفي هون أصلا أنا بهيدي الفترة كنت بعيدة، لأنه أنا الكتابة اللي كنت أكتب له إياها للرب كانت من عمر اللي 9 سنين لوصولا لعمر تقريبا 16 سنة. من بعد ال 16 سنة أنا وقفت هون أبدا أحكي، فتت بفترة المراهقة، ضعت شغل كل الوقت، سفر لأنه كنت طلع مصاري منيح بالبزنس تبعي. على عمر 19 سنة كنت طلع أنا 4000 دولار بالشهر، فكنت سافر وروح وإجي، أحضر مؤتمرات برا لبنان، حققت حالي، بدي بلش جمع لحقق ذاتي، وهون صار معي الأمراض. وفعلا هون قلت خلص، يعني أنا ما في شيء أبدا خرج انه بقى اعيش كرماله. والشيء الوحيد اللي هو خلاني انه ما اخذ حياتي ان اخواتي الصغار، يلي فعلا فكرت بيني وبين حالي طب هن شو بدهم يعملوا اذا انا رحت؟ شو بده يصير فيهم؟ وهون الرب صرخت له من قلبي، بتذكر فت على الحمام اخت عزة وركعت بالحمام وقلت له للرب يا رب وينك؟ يا رب ليه ما عم تسمعني؟ يا رب

0: ليش هيك بعيد عني؟ يا رب انت موجود ولا مش موجود؟ معقول طب انت بتسمح انه بنتك عايشة كل هيدا الشيء؟ يعني كيف انت بتسمح انه يصير معي 1 2 3 ومن طفلة لأنا ما تهنيت ولا نهار؟ واحكي وابكي وابكي بالحمام وانا وراكعة بالحمام، وظهرت من الحمام دغري رحت على المستشفى لانه كنت بالعة ادوية، والرب اعطاني قوة انه انزل على المستشفى، وعملت هون غسيل معدة ورجعت جيت على البيت. تاني نهار بستقبل البشارة من صديقة لإلي بالشغل، بتقلي بالمكتب، بنكون قاعدين بالمكتب، بتقلي ليتيسيا انت ما إلك غير الرب، ما إلك غير الرب انه يشفيكي. علما اخت عزة بتعرفي انه كانوا يفكروا العالم من برا انه ليتيسيا كتير ماشي حالها، وما حدا كان يعرف عني شيء، وكنت دايما لابسه ماسك انه انا القويه وانا اللي ماشي حالي وانا اللي كثير يعني اموري تمام، ولكن انا من جوا كنت عن جد المخده بتشهد قد ايه كنت ابكي
1: يعني
0: وقد ايه كان في ضعف وقد ايش كان في جروحات بداخلي.
1: طب يعني انت تعرضتي ان انت تنتحري، كنت عايزه تموتي نفسك واخواتك والمسؤوليه عليكي هي اللي خليتك رحت المستشفى وعملوا لك غسيل معوي؟ ايه انا ما فهمتش الحته دي، معلش. يعني انت تعرضتي انك تموتي نفسك؟
0: صح، انا بلعت ادويه، انا وعم بصرخ للرب بالحمام وراكع على الارض، بلعت ادويه وانا وعم بصرخ للرب، الرب اعطاني قوه انه فعلا روح على المستشفى وغسل معدتي. بس رجعت من المستشفى ووصلت على البيت هون نمت، قمت تاني نهار رحت على المكتب للشغل، وفجأة بنصدق بصادف صديقة لإلي، هيدي الصديقة بتقلي إنه أنا ما إلي غير الرب وليتيسيا ما إلي غير يسوع، وهون أنا صرت أقول لها إيه بعرفه ليسوع وأنا بحكي معه ليسوع وأنا ما اختبرته أنا صغيرة وأنا مؤمنة، صرت أقول لها لا في بعد شيء أعظم، بعد في شيء أحلى، هو في يشفيك، هو انصلب من أجلك، صارت تبشرني، وهون هي عم تبشرني قلت بعدين بأجلها، ضليت عم أجل فيها 3 أشهر لحديت ما وصلت معي خلص بالآخر استوعبت إنه هذه هي فرصتي الأخيرة، وفعلا طلعت على رياضة روحية مع جماعة العصر الجديدة، وهون بهيدي الرياضة سلمت قلبي للرب وتبت توبة صادقة، وسمعت شهادات حياة وسمعت أشخاص تغيرت حياتهم مع الرب، وقلت أنا بدي هيك، وفعلا هون أخت عزة بس تبت هيدي التوبة الصادقة أمام الرب، وبس فعلا هون قلت له للرب يا رب انا بتوب، كانت اول مره بحياتي بقول له انا بتوب يا رب، هون مجرد ما قلت له ايه يا رب انا بدي اياك، في قوه بتجي علي وهيك بنزل على الارض، وانا وعلى الارض بفرجيني الرب فيلم حياتي كلها من انا وطفله لا وصلت لعنده لهيدي اللحظه، وبفرجيني كل اخطائي وبقول لي بدك توبي عن هي وبدك توبي عن هي وبدك توبي عن هي، وفرجاني حتى اصغر الامور اللي انا كنت حتى نسيتها، وهون فعلا قمت خفيفه، احلى اختبار عشته بحياتي هو هيدا الاختبار، قمت خفيفه مثل كانه الجبال كلها نقامت عن كتافي، مثل كانه كنت حامله 50 كيلو أكثر من 50 كيلو، والجبال كلها كانت على كتافي، مثل كأنه زاحت كل هيدي الجبال وألقت عني والرب حملها عني، وفعلا كنت خفيفة وحاسة بسلام وحاسة بفرح، وكانت لأول مرة برجع بشوف السماء، النجوم، الشجر، الطريق، السيارات، مثل كأنه لبسني الرب نظارات جديدة أو لبسني عيون جديدة، شال قلبي وحط قلب جديد، وصرت شوف طبيعته الحلوة، صرت أرجع أشوف الألوان عن جد، هيدا أنا طلعني الرب من موت روحي، وهيدا الموت الروحي أنا بشهد الآن إنه فعلا فعلا فعلا مثل ما قال الرب الكتاب المقدس إنه في موت روحي، أنا كنت ميتة روحيا، كنت عم بتنفس بالجسد ولكن روحيا كنت ميتة، ما كنت قاشع شيء ولا كنت شايفة شيء ولا كنت ميز صح ولا كان عندي أصلا حرية، أما الآن مع الرب، الرب يسوع المسيح بيقول إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، وفعلا بس قبلت الإبن هو الرب يسوع المسيح، وقبلت صليبه ودمه وفدائه لإلي، حمل كل شيء عني، وهون اختبرت اختبار غير اعتيادي لأنه هو قائم من بين الأموات وهو الآن حي، وفعلا بس شفاني اخت عزة وحسيت حالي هيك بهالخفة، وشفت حالي بهالخفة، قلت يا رب شكرا على هذا الشفاء، وكبيت كل الأدوية اللي كنت عم باخذهم. كنت هون بهيدي الفترة عم باخذ 12 حبة دواء، منهم حبوب أعصاب، منهم منومات، منهم أمور.

0: بس لتخفف الوجع، لأنه هدول الأمراض هيك علاجها، يعني علاجها بالأعصاب وعلاجها بالمنومات، لأنه الوجع بيكون كتير قوي وما في إلا أي علاج هيدي الأمراض، لأنه أمراض مزمنة، يعني ما بتروح، ما في شيء بيشيلها، ولكن الرب شالها والرب شفانا منها.
1: أمين.
0: والشيء اللي بيعجز عند الطبيب الأرضي لا يعجز على الطبيب السماء، وفعلا هون الرب نقل لي حياتي، تغيرت كليا، شال لتيسيا عتيقة وسكب لتيسيا جديدة وأرسلني للخدمة، وهون بلشت بشارتي.
1: لتيسيا، اولا لما روحتي مع صاحبتك، معلش هو الاختبار رائع جدا، بس في حاجات احنا افتقدناها. يعني انت روحتي سلمتي حياتك للرب في الكنيسه، كان طبعا اخ توني فرنجيه هو اللي كان بيصلي معاكي، مش كده؟
0: صحيح، جامعة العنصر الجديدة.
1: الحاجه التانية، في نفس الليله انت رميتي الادويه بتاعتك وشفيتي من الثلاث امراض اللي كل مرض فيهم ملهوش اي علاج وبيكون سبب للوفاه.
0: لا، نحن اللي بصير معنا هلا عادة، نحن بكل شيء أمراض مزمنة أكيد في حكمة الرب مع الشفاء، يعني بس الواحد يشفى أول شيء بده يقوم بالإجراءات، بده يعرف الفحوصات، العوارض، بده يدرس كل شيء، لأنه هدول الأدوية ما فيهم يتوقفوا فجأة، لأنه هدول الأدوية إذا توقفوا فجأة بيعملوا ردة فعل، لأن المنومات وحبوب الأعصاب هي مش مثل دواء بقدر أخذه أمتين ما بدي وأوقفه أمتين ما بدي. فهون لا، الرب أكيد سكب حكمة بهذا الموضوع، وفعلا ضليت عم باخذ الأدوية لحديت ما قررت إنه استقبل الشفاء من بعد ما استقبلته بالروح، يعني الرب شفاني روحيا، رجعت استقبلت الشفاء الجسدي، وهون قررت انه كب الادويه، واكيد عملت الفحوصات اللازمه ورحت عند الدكتور اللازم، وقال لي الدكتور هون انت ما بقى بك شيء، ما بقى بك شيء باي شيء عم بتعاني منه كنت قبل، ما بقى موجود بجسدك، واعطاني الضوء الاخضر انه كب الادويه، كبيت الادويه وفرحت انا واخواتي بالروح، وفرحت كثير انا وكل الاشخاص اللي كانوا بيعرفوا عن هذا الموضوع، انه فعلا الرب شفاني من امراه نازفه لا وقف نزيفه كليا عبر كل السنين وعوضني.
1: يعني انت دلوقتي مشفية تماما من الذئبة الحمراء والفايبروماليجيا والحاجة الثالثة اللي انت قلتيها، انا مش عارفة هي كانت ايه،
0: صحيح.
1: بس الحاجة التانية ان انت قعدتي مريضة اصلا كم سنة تقريبا؟
0: أنا تقريبا عرفت كل شيء عم بيصير معي على عمر كنت عم خلص العشرين، يعني 21، إلا من العشرين لـ22.
1: مين كان بيساعدك في الفترة دي في العلاج، بياخدك يوديكي، وخصوصا ان انت اللي كنت مسؤولة عن العيلة وكنت بتصرفي عليهم، مين كان بيصرف على العيلة في الوقت ده؟ مين كان بيكون مسؤول عنك وانت مريضة ما بتقوميش من على السرير بتاعك؟
0: بهيدي الفترة كنت أنا موجود شخص بحياتي على أساس أنا وياه بدنا نخطب وبدنا نتجوز، وهو كان كتير سند بهيدي الفترة، كان كتير يدعمني بهيدي الفترة، وقف عن جد حدي، كان يخدني ويروح معي، وكان شخص عن جد مبارك من الرب، مثل كأنه كان الرب عارف أنا رح أقطع بهيدا الشيء وما رح يكون في حدا حدي، وفعلا الأهل حتى ما كانوا حدي بهالفترة، ما كان حدا يفهمني، كانوا يفكروني عاملة اكتئاب، كانوا يفكروني مثلا استرس، خلص يلا قومي ما تضلك نايمة، بس لما بلشوا يستوعبوا أنه لا لسه مريضة، هون بلشوا يعطوا أهمية للموضوع، يلي هي الفترة اللي قبل ما أنا خلص سلم حياتي للرب. وبهيدي الفترة كمان كانوا يفكروا الحكمة انه انا معي سرطان، لانه كانت العوارض كمان بتدل على سرطان، لانه اللبس بيعمل نفخة بالجسم، فكنت انا انفخ هون، كنت انفخ كتير بكل جسمي، باجري بس اكتر شيء برقبتي، فكمان اهلي بس الحكيم ده قال لي وخبرني عن هذا الموضوع وقال لي لازم يجوا اهلك، كمان بلشوا هون يستوعبوا اكتر، وهون بلشوا يداروا اكتر، ولكن كان الوقت تاخر، يعني كنت فعلا عم واجه هذا الشيء لحالي وما كان حدا فاهمه، حتى من اخواتي ما كان حدا فاهمه، وبفهم لانه اوقات الشخص ما بيعرف يفسر، واوقات هذا المرض لانه من الداخل ما ببين شيء من برا كثير، فبفكر الانسان انه عوارض بتقطع، بس هو وجع عن جد ما حدا بيفهمه غير اللي عنده هذه الامراض.
1: انت كنت مدركة ان كل مرض من دول ممكن يؤدي الى الوفاة وملهوش اي علاج؟ كنت مدركة كويس قوي ان يعني ايه ذئبة حمراء، ويمكن ناس مشاهدينا دلوقتي، انا بعرف ناس منهم مريض بالذئبة الحمراء اللي هي اللوبس، والفايبر

0: ماليزيا وحياتهم منتهية، ما بيقوموش، ما بيقدروش يتحركوا، لكن الرب بعتك النهاردة عشان توصلي رسالة ان ما فيش حاجة غير مستطاعة عند ربنا، ان كل شيء مستطاع. وده اللي انا بقوله لك النهاردة يا لوتسيا، انك تقدري انك توجهي رسالة للمرضى بتوع اللوبوس والفيبرمالجيا، تقول لهم ايه؟
1: انا اول شيء بدي اقول له انا فاهمة وجعك، انا بعرف الوجع اللي انت هلا عم بتعاني منه، وبعرف انه هيدا الوجع جدا متعب، وبعرف انه انا اوقات في اشخاص ما بتفهمك حواليك، واوقات في اشخاص مفكره يمكن انك انت عم تتوهم، او يمكن انت عامل ستريس، او ما انك عم تعرف تعيش حياتك. ولكن انا اليوم بدي اقول لك انه انا كنت محلك ومكانك، وبعرف كثير منيح هيدا الوجع. بس اللي بدي اقول لك اياه انه اسمح للرب ان يشفيك بجراحه، لانه هو قال لك بجراحه شفيت. وهدول الامراض بيجوا من كثره القلق بحياتك، من كثره الستريس بحياتك. فتعال حط هيدا القلق عن اقدام الرب يسوع المسيح، لانه هو فعلا قال لك بجراحه شفيت، هو فعلا قال لك انه هو حمل اللعنه عنك، هو فعلا قال لك انه هو موجود ليكون حمله خفيف ونيره هين. هاليلويا. ما بده يحملك تقل، ولا بده يحملك شيء انت منك قادر تتحمله، ولكن هو اجى ليرفع عنك، اجى ليخلصك، واجى ليعطيك الحياه بملئها. فتعال وحط هذا الشيء عند اقدام الرب، وثق انه الرب سيصنع شيئا جديدا بحياتك. وطلب صلاه، اذا انت بحاجه لصلاه طلب صلاه، اذا انت بحاجه لحدا يرافقك طلب حدا يرافقك، وطلب انه حدا على الاقل يمكن يكون عم يفهم عليك، لتقدر انت ترتاح نفسيا كمان بنفس الوقت. مش بس تعالج نفسك جسديا وروحيا، كمان عالج نفسك بطريقة انك انت يكون في عندك اشخاص حواليك من الرب يقدروا عن جد يدعموك بهيدي الفترة، ويكونوا حدك لحديد باسم يسوع.
0: أمين.
1: نال الشفاء اللي الرب يريده لحياتك.
0: قولي لي يا لوتسيا، تقولي ايه في الايام اللي جاية كده بكل الحاجات اللي انت عانيتي منها؟ انا مش عارفة هل بابا وماما لسه موجودين ولا ايه اللي حصل؟
1: هلأ
0: دي
1: أنا من
0: حاجة
1: بعد ما اختبرت الرب كانت أول مرة بحياتي برجع بقعد مع بي على نفس الطاولة، وكانت أول مرة بحياتي أخت عزة بغمر أمي. تخيلي، عطاني مسامحة لإلهم وحب منه طبيعي، لأنه فهمني إنه هن هيك لأنه للأسف قطع عليهم أيام كتير صعبة، وقال لي ليتيسيا ما تكفي هيك ولا تسمح انه هذا الشيء يكفي لجيلك، ولكن انهي هون. وفعلا هذا الشيء نهيته بجيلي، وما سمحت انه يكفي من من من جيل جدوده لجيلي، بالعكس نهيته كسرته باسم المسيح. وانا الان زوجه وام، وزوجي رجل الله المبارك كمان بيخدم معي، واختبر
0: هو انت
1: الرب
0: ازاي
1: وطفلي كمان
0: اتجوزتي؟
1: المبارك.
0: يعني قولي لنا كده حاجه سريعه، ان انت ازاي اتجوزتي بعد كده، واتجوزتي في سنك قد ايه؟
1: أنا إلي من 2022 مجوزة، وفعلا الرب كنت بليلة التسابيح عم صلي، وهون بقول للرب إنه ادعي ميشيل على الصلاة. دعيت الأخ ميشيل لأنه كنت بعرفه من أيام المدرسة، دعيت ميشيل وهون إجا على الصلاة وعلى التسابيح. كان بوقتها ما في ابدا علاقه انا وياه، ولا كان في اي شيء غير صداقه بعيده او اخوه بعيده، لانه كنا مفترقين من ايام المدرسه لحديت هيدي اللحظه. وبس اجى على الصلاه هون اختبر الرب وقبل الرب، وهون انا بلشت راقب انه ليش الرب قال لي ادعيه، وبلش الرب يقودني اكثر واكثر، ويقود اكثر واكثر لحديت ما تزوجنا. لانه نحن اصلا بس كنا نعرف بالمدرسه كنا نحكي مع بعض لمده 5 سنين 6 سنين بينا مع بعض، كانت علاقتنا كثير جديه، ولكن رجعنا تركنا لفتره، وانا مرضت بهيدي الفتره وبعدت كمان كثير، وكنت رح اخطب شخص اخر. ولكن بس تعرفت على الرب، الرب امر بحياه جديده وبملء جديد، وما قبل لبنته حيالله شخص، ولكن
0: أمين.
1: وضع رجل الله المبارك من اجل بنته. وفعلا هون بلشت مسيرتي بعائله جدا مختلفة عن العائلة اللي أنا ربيت فيها.
0: أمين أمين. يعني أنت كنت سبب بركة لجوزك الأخ ميشيل، صح كده؟
1: صحيح، هو سبب بركة أكيد.
0: دلوقتي أنتوا بتخدموا سوا، أنا يعني شفت الخدمة بتاعتك، ليكي خدمة كبيرة، وإن ربنا بيستخدمك لناس كتيرة جدا. كلميني عن الخدمة بتاعتك يا ليتسيا.

0: بليلي بقول للرب بدنا نبلش تبشير، وهون بلشت تبشير على السوشيال ميديا تقريبا من 6 سنين، تقريبا بعتذر من 5 سنين، بلشت تبشير من 5 سنين على السوشيال ميديا، وهون بدعوة الرب بلشت بتليفون مكسر، فعليا تليفون مكسر، وبلش الرب أكتر وأكتر يرفع ويرفع ويرفع، وبلشت أتعرف على العالم وإرعاهم، بلشت تلمز أشخاص شوي شوي من شخص لشخصين لثلاثة لأربعة، بلشنا نزيد ونزيد ونزيد ونزيد لحديت ما أسست كوميونيتي، وهذا الكوميونيتي هو مثل عيلة عربية عالمية لكل الأشخاص بيحكوا باللغة العربية ليكونوا معنا فيها، لنقرأ الإنجيل مع بعض، نتلمذ مع بعض، نختم مع بعض، ونكون نور بوسط الظلمة. والتركيز تبعي هو العيلة، التركيز تبعي هو على الامرأة يلي بالبيت والرجل يلي بالبيت والأطفال، لأنه هيدي هي الكنيسة يلي الرب أول شيء بقول الرب انه البيت هو من اهم العوامل الاساسيه للكنيسه، والرب وضع ادم وحواء مع بعض ليملأوا ويثمروا هذا الارض. فاليوم الرب يضع الرجل بحياه المراه والمراه بحياه الرجل من اجل الثمر الصالح، مش من اجل شيء بشع. واليوم بنشوفها كثير على السوشيال ميديا انه بفرجونا الزواج او الارتباط كانه شيء سيء، ولكن هو من اجمل الامور مع الرب ومن اروع الامور انك انت تاسس عائله مباركه، انك عن جد يكون عندك بيت مؤسسه، يكون في سلام، يكون في فرح، يكون في بركه وارتفاع ومجد، وتكون انت عم تصلي مع شريكك وشريكك يصلي معك، وتخدموا وتشوفوا مجد ومعجزات الرب بحياتكم، وتملأوا بجيلكم كمان احسانات الرب من الى 1000 جيل باسم يسوع.
1: نفسي ان انت تقدمي رساله يا ليتسيا للبنات اللي هم يعني متقدمين على الجواز كده، يعني تقولي لهم ايه في اختيار شريك حياتهم؟
0: اول شيء القديس بولس بالرساله بيقول لنا اختاري رجلك في الرب فقط. فاول شغله بدك تعرفيها انه بس اختار الرجل، بدي اختار شريك حياتك، او انت بدك تختار شريك حياتك لتكن هي بنت الرب، وبس تكون هي بنت الرب هون بتعرف انه رح تتمسك بالرب كمان من بعد الزواج مش بس قبل الزواج، وبس يكون الرب العمود الاساسي بالعيله، هون العيله بتكون عم تملا هيدي الارض بثمار رائعه، وبتكونوا عم تزرعوا مع بعض لتحصدوا كمان امور رائعه مع الرب.
1: أمين.
0: فاكيد اكيد اكيد بدك توثق بحكمه الرب، حتى لو انت ببلد ما في كتير مسيحيه، حتى لو انت ببلد منغلق او وين ما انت كنت موجود، بدك توثق انه الرب سيرسل ابنه من اجل بنته وبنته من اجل ابنه، وفعلا تامن انه بيك عم يهتم بمستقبلك، بيك عم يهتم بشريك يعده من اجلك ويعدك من اجله.
1: خليني اخد التليفون ده وارجع لك تاني لتسيا. اهلا بك يا رورا. رولا سامعيني؟ رولا سامعيني حبيبتي؟ انا مش سامعه رولا. طيب نرجع تاني للوسيا. طيب نرجع تاني للاستوديو ونشوف معانا لوتسيا تاني ونحكي مع بعض ونكمل. حبيبتي كنت عايزة أسألك سؤال كمان. إيه اللي مش عارفة، لوتسيا معي ولا إيه الأخبار؟
0: إيه أنا معك.
1: كنت عايزة أسألك سؤال. قولي لي إيه اللي اتغير فيكي بعد ما كنت يعني ما تعرفيش الرب يسوع وعرفت الرب يسوع؟ إيه اللي حاجة اتحررت منها غير اللي أنت ربنا شفاكي من كل الأمراض اللي أنت كنت فيها؟ عايزة حاجة أنت عايشاها، حاجة أنت لمستيها وشفتي تغيير الرب في حياتك. تفضلي.
0: كنت عاني كتير من صغر النفس أخت عزة، كنت شوف حالي بطريقة كتير فاشلة، كنت شوف حالي بطريقة كتير أني صغيرة، كنت شوف حالي كتير أنه أنا ما بقدر، غيري أحسن مني، خصوصي أنه أنا من صغري بسمع أنه أنا ما بيطلع من أمري شيء، أنه أنا ما بعرف أحكي، أنه أنا بتأتي. فالرب فعلا بس فات على حياتي اعطاني سلطان غير اعتيادي، بس ليقول لي لتيسيا هيدا مجدي، اطلق لي لساني بطريقه منا طبيعيه بحياتي، ان كان بالتبشير او بالكرازه او لمجد اسمه، ليقول لي لتيسيا هيدا مش انت اللي عم تحكي، انا اللي عم بحكي.
1: طيب.
0: وفعلا هيدا الشيء اللي جاء عمله بحياتي دائما بيرجع المجد له فيه، لانه لتيسيا ما بتحكي هيك، لتيسيا ما بتفكر هيك.
1: خليني اخد خليني اخذ

0: اخد لورا وارجع لك. بص ربنا استخدمها استخدام غير عادي. لوتيسيا كانت بنت عادية جدا وكانت بتمر بظروف صعبة جدا جدا فوق ما تتخيل، لكن الرب اتعامل معاها وفي الفترة دي الرب غيرها. وهنشوف ربنا استخدم لوتيسيا ازاي مع رولا. اتفضل يا رولا، اهلا بيكي.
1: مساء الخير،
0: اهلا بيكي يا حبيبتي.
1: نشكر الرب عليكم اخواتي.
0: اهلا بيكي.
1: انا رولا مجوزة. انا تعرفت على يسوع من خلال اختنا لوتيسيا. قبل ما اتعرف على الرب انا كنت صلي كثير، كنت روح على الكنيسة، بس ما كنت أعرف يسوع معرفة شخصية. كنت أفكر إنه الرب هو شخص يعني إله قاعد بالسماء وعم يطلع علينا وخلص، يعني خلص دوره هون، يعني كتب لنا حياتنا مثل ما نحن هلأ عم نعيشها. ما كنت عارفة إنه في اختبار شخصي مع الرب وهو بيحكينا ونحن بيسمع صوتنا ونحن بنسمعه. فأنا كان عندي كتير مشاكل بحياتي، هلأ ما فيي أحكي ديتيلز كتير، بس كتير عانيت من أمور قبل ما أتجوز ومن بعد ما تجوزت. كان عندي كتير مشاكل ببيتي مع جوزي، ما كان في سلام أبداً، كتير كان في تذمر، كان في خوف من المستقبل، أفكار كتير لدرجة إنه أيام كتير ما أقدر نام بالليل، ما أقدر أخفى من وراء قد ما كان في أفكار وقلق جواتي. وصلت لمحل جوزي صار معه ظرف صحي بالبيت، يعني جوزي مريض، صار عنده مشكلة بإجره، بطل يقدر يمشي بإجر وحده. فاللي وصلني اللي خلاني أتعرف على يسوع هو هيدا الظرف يلي صار مع جوزي. مثل ما بقول يعني دايما بحول كل شيء لخيرنا. فمن بعد ما صار هيك مع جوزي انا كثير كثير انوجعت، كثير زعلت، وكثير اثر هالشيء على نفسيتي ونفسيه بنتي ونفسيه البيت يعني ككل، يعني زادت المشاكل اكثر، بطل في امان، بطل في راحه، رحنا عند كثير حكماء، كثير تعذبنا على مده 3 سنين وما كان حدا يقدر يعالجه. فأنا آخر شيء فقدت الأمل وما بقى عندي أمل بشيء ولا حتى عندي أمل بالرب، يعني صرت لومه آخر شيء قل له أنه أنت لو عن جد موجود ولو عن جد بتحبنا ما بتعمل فينا هيك. بلحظة من اللحظات صرت شوف أختي لوتيسيا على السوشيال ميديا عم بتبشر بيسوع كذا مرة. أنا ما أسمع له، يعني كل مرة أعمل سكيب بس كل مرة ترجع تطلع قدامي. لحتى اجى نهار وفتت على صفحتها عرفت انها عم تعمل تحدي انجيل. بلشت معها بتحدي الانجيل ودعيتنا على رياضه روحيه مع جماعه العنصره. رحت على الرياضه الروحيه وهونيك انا كنت رايحه بس لانه بدي جوزي يشفى، كنت رايحه لاطلب طلب من الرب. بس لما رحت وشفت اختبار الروح القدس هونيك كيف بيختبروا العالم وشو بيطلبوا من الرب، صرت اقول انه انا كمان بدي هيك. خلص انا ما بدي بقى جوزي يشفى، انا بدي الرب هو يكون الاول بحياتي. يعني انا ما بدي اجي لعندك على مصلحه، وانا بتوب على كل شيء عملته قبل بحياتي، بتوب كل مره على كل مره حطيت لك حدود ولمتك فيها.
0: امين.
1: بهيدي اللحظه هون اللي انا تبت فيها واستقبلته وفتحت له قلبي، انا بهيدي اللحظه هون حسيت سكيب نار انسكب علي، حسيت حالي مثل كانه جبال كنت حاملتها على كتافي، جبال مش جبل، وكلهم انشالوا وكلهم انزاحوا من حياتي.
0: رب سولع.
1: فصرت خفيفه. رجعت على البيت وبلش التغيير بلش بقلب بيتي، بلش بقلبي انا من جوا، يعني روحيا انا من جوا تغيرت، خفت عصبيتي كتير، خف القلق كتير فيي. صرت صحيح هلا بعد في صعوبات، بعد في ضيقات، بس صار عندي ايمان، صار عندي ثقه انه انا مني وحده، انه الرب حدي والرب بحبني، وهو عن جد يعني نقاني، يعني شالني من هالظلمه اللي انا كنت عايشه فيها، من هالقلق من هالخوف.
0: مبروك عليكي الخلاص. مبروك عليكي خلاص، وربنا يستخدمك. ربنا يستخدمك انت كمان، يعني انت بركه وربنا يستخدمك انت كمان. احنا معانا كمان فيليب من فرنسا. انا عايزه اقول لكم

0: وبجد كل الاختبارات اللي انت بتسمعها دي ربنا يقدر يعملها معاك، ربنا يقدر يستخدم حد من حواليك انه يعني يستخدم كلمات بسيطة جدا الرب يلمسك. ومعنا فيليب كمان، اهلا بك يا اخي فيليب.
1: الو،
0: اهلا يا فيليب.
1: سلام المسيح.
0: اهلا بيك، سلام المسيح. انا عايزة في دقيقة يا فيليب تقول لي الاختبار بتاعك.
1: الاختبار بتاعي انا و اوكي انا هتكلم مصري.
0: اي حاجة، اتفضل اتفضل.
1: انا مراتي اختبرنا المسيح بجولاي 2024. نحن عائله مسيحيه، من يعني اتولدنا مسيحيين وكان عندنا علاقه مع الرب. اختبرناها بجولاي 2024. كنا بنصلي انا ومراتي كل يوم، ومراتي تكلمت مع اخت ليتيسيا على الانستغرام، وبعديها كان في عنا اجتماع زوم، وكان في صلاه الامتلاء بالروح القدس، وامتلينا بالروح القدس وتغيرت حياتنا. نحن كابل عايشين بفرنسا زي اي كابل اوروبي، نخرج كل يوم، حياتنا زحمه، عندنا اولاد صغار، عندنا ستريس. كنت بعمل يوغا، بقرا كتب عن الطاقه، وكنت بدور على حاجه، وكان ولا فيش حاجه كانت تخليني سعيد، الا لما صار عندي علاقه مباشره مع يسوع. فهنا تغيرت حياتنا انا ومراتي، صارت دخلت البركه في حياتنا، وابتدى مشوارنا، هقول رحله مع سيدنا يسوع المسيح، وامتلينا بركات. وعايز اقول حاجه على اختنا ليتيسيا، ربي يباركها، وجوزها ميشيل، وهقول شغله حاجه على امانتها. مرات كده اخونا ميشيل كده بيبعت لي مسج، بيقول لي ازيك فيليب، انا فعلا بكون مش منيح، يعني بيكون في حاجه. فهو الرب كده بيبعته، وبنتكلم وبنصلي مع بعضنا كده، والرب يباركنا. كمان سيوات كده بنبعت لها مسج، بنقول لها في حاجه مش مظبطة كده، فبتروح أخذ التليفون وبتكلمنا. يعني نشكر الرب على بركتها وعلى أمانتها. يعني
0: أخ فيليب، في حاجة تغيرت؟ يعني هل بيتكو كان هيخرب مثلا، أو كان في مشاكل كبيرة بينكو والرب؟
1: حياتنا كانت كلها ستريس، حياتنا كلها ستريس. كانت حياة مختلفة. أنا عايز أحقق الكارير بتاعي، مراتي عايزة تحقق الكارير بتاعها، دي لي دي ليها، زي الحياة الأوروبية، أنت تعمل ده أنا أعمل كده. ما كان فيش سلام ولا كان في بركة، بس زي ما بتقول الكلمة، إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. ودي حاجه اختبرناها، لما دخل يسوع بيتنا، فبيتنا تغير. مين؟ بقى بسلام، بقى نحن تغيرنا، نحن اصبحنا خليقه جديده.
0: امين، مبروك عليك.
1: ميرسي ميرسي ميرسي ميرسي لحضرتك، وميرسي لاختنا ليتيسيا، والرب يباركها.
0: ربنا يخليك ويباركك
1: ويبارك الخدمه بتاعها. ونحن صار عندنا اخوه وعايشين بعائله كده مع بعض، بنصلي وبنصوم مع بعض وبنحمل هموم بعض.
0: ربنا يكمل معاك يا اخي فيليب، ويكمل مع مراتك، وتكون فعلا قدوه في بيتك انت ومراتك، وربنا يبارككم ويبارك بيتكم. ارجع للوتسية تاني في الاستوديو. حبيبتي، انا كنت زي ما الرب استخدمك لرولا والاخ فيليب، ايه رايك ربنا يستخدمك دلوقتي لكل العالم اللي بيسمعنا، كل المشاهدين اللي بيسمعونا؟ ايه رايك انك نصلي مع كل نفس موجوده دلوقتي بتكون بتعاني من اي مرض من اللي انت قلتي عليهم، وبيكونوا بيعانوا من وجع والم، ولكل بنت موجوعه، ايه رايك ان احنا نصلي معاهم دلوقتي ان يجوا قدام الرب ويقفوا ويسلموا حياتهم للرب، والرب يستخدمك ليهم حتى نفوس انت ما تعرفهاش.
2: امين
0: امين. اتفضلي.
2: امين امين. إذا أنت هلأ عم تحضرنا وبدك الرب وعلى قلبك أنه يصير معك هذا التغيير، غمض عيونك معي الآن وارفع إيدك واستقبل الآن صلاح الرب ومجده العظيم.

0: يا رب، أنا أعلن الآن يا رب توبة صادقة يا رب عن كل خطية اقترفها هذا الشخص بمعرفة أو بغير معرفة. أنا أعلن أنت ليس اسم آخر به ينبغي أن نخلص، ليس اسم آخر تحت السماء وفوق الأرض به ينبغي أن نخلص. وحد اسم المسيح هو الذي يغلب، وحد اسم المسيح هو الذي غلب الموت. ونعلن الآن باسم الرب يسوع المسيح شفائك، نعلن الآن باسم الرب يسوع المسيح انتصارك على الحرب اللي أنت هلأ فيها، على كل أبواب مغلقة أمامك، على كل شيء الآن من دوامات أنت موجود فيها وما عم تقدر تخرج منها. الآن نأمر العدو أن يذهب من حياتك، ونعلن مجد الرب يسوع المسيح على حياتك. فلتفتح كل قشور عن أعينك، فلتفتح الآن باسم الرب يسوع المسيح كل قشور عن عيونك، ولترى مجد الرب، ولترى ببصيرة جديدة، ولتختبر مجد الرب، ويرى مجد الرب عليك، وتكون أنت تتحول من عبد إلى ابن، وتفوت عند بيك وتقول له يا بابا هاليلويا، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. اختبار بالروح القدس الآن على أحشائك وعلى بيتك، وسور نار حماية من دم يسوع المسيح الطاهر على كل بيتك وأهل بيتك لمجد اسمه القدوس، وتكون بالارتفاع والشفاء والتحرير والنصرة، لأنه إلهنا إله النصرة. محبة شديدة لإلك، نحن جاهزين لنساعدك، وأكيد كلنا موجودين لنكون جيش بألوية بحدك، نكون دايما معك وعم نرفعك ونشجعك. لأنه خيي بدي أقول لك، من أختك بالمسيح بدي أقول لك إنه ما إلك غير الرب، ما إلك غير الرب، هو وحده الذي يستطيع أن يخرجك من هذا الطريق ويجعل أمامك طريق جديد. هاللويا، ها هو يشق البحر أمامك ويجعل خليقة جديدة
1: أمين
0: بالمسيح يسوع.
1: باسم يسوع.
0: أمين.
1: أمين أمين أمين. أنا بشكرك خالص يا ليتسيا، وربنا يباركك ويستخدمك أكتر وأكتر، وبشكر كل مشاهدينا. وفي النهاية عايزة أقول لك حاجة، لو قلبك مليان قلق وخوف النهاردة، افتكر إن ربنا مش محتاج تشرح له أنت ليه خايف وقلقان، هو عارف وسامع كل كلمة جواك وفاهم كل دمعة قبل ما تنزل من عينك. بس ثق فيه، ثق إن حياتك كلها في إيديه، وإن مفيش حاجة بتحصل معاك بعيد عن نظره أو اهتمامه. اللي كان معاك امبارح هو نفسه معاك النهارده، وهو كمان ماسك بكره. وعايزه افكرك ان قناه الكارما مش مجرد قناه بتتفرج عليها وبس، دي رساله رجاء بتوصل لناس كتيره تعبانه ومكسوره ومحتاجه تسمع ان ربنا لسه بيحبها ولسه قادر يغير حياتها. ومع كل حلقه وكل شهاده في كتير بيتشجع وكتير بيرجع للرب، وحد بيلاقي سلام بعد سنين من التعب. عشان كده صلي لأجل القناة وساعد في استمرار الخدمة، وخليك شريك حقيقي في أن نور المسيح يوصل لقلوب أكتر. استنونا في الحلقة الجاية من شهادات حية. ربنا يبارككم.

عذبوا، عروا، صلبوا، قتلوا، مات ودفنوا كمان، وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة، ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك.

من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقية؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

0: احبقنا في كل مكان. تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.
2: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان من قنوات الكارما بجمعية خلاص النفوس بني سويف. بنرحب بيكم في برنامج يعود فيحيينا، اسم له معاني كثيرة جدا جدا جدا. بنشوف فيها الآب اللي كان كل يوم بيفتقد الابن وكان مستني رجوعه. الابن أخذ خطوات لكن الآب جري على الابن. الابن ما كانش عارف أبوه هيستناه ولا لأ، لكن الآب عارف إن مهما رجع الابن هيلاقي أبوه يرجع من تاني يغني ويقول ابني كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. عشان كده أنا بصلي إن بس حتى العنوان يكون سبب بركة لكل المشاهدين والسامعين. ما تفشلش، الرب يعرف يقيمك من تاني، فالروح الذي أقام يسوع من الأموات الساكن فيكم يحيي أجسادكم المائتة. بصلي إنه حتى العنوان بتاع النهاردة والكلمات الغالية اللي الرب هيستخدم فيها خدامه الأفاضل تكون سبب بركة لحضراتكم. قبل ما أقول العنوان، من دواعي سروري إن أنا أقدم خادم الرب جناب القسيس جميل منصور. أهلا بحضرتك.
1: أهلا بك يا أخي جوزيف، وأهلا بقناة الكارما وجمعية خلاص النفوس في بني سويف. وحقيقي مبسوط إنه الرب يشرفني أن أخدم مع حضرتك، ورب يدينا نعمة مع أخويا ماجد وأخويا كيف.
0: أمين أمين. كمان أخويا الغالي المرنم الصوت العذب أخويا ماجد عادل. أهلا بك أخي ماجد.
2: أهلا بك أخي جوزيف، ومبسوط كمان حقيقي أن أكون مع حضرتك وأبونا الجسيس وكيفن، ووقت نكرم فيه الرب في اسم يسوع.
0: بشكر الرب لأجل كيفن ولأجل تعب محبته. الرب يكافئ تعب محبته علشان نسري الترانيم وبعبادة حقيقية نقدم أحلى حاجة عندنا. أمين. للرب. لكن كمان العنوان بتاع النهاردة عنوان عظيم جدا، بيتكلم عن أغلى وأشمل موضوع في الكتاب المقدس، هو عظمة الصليب. تستعجلوش، هنعرف كويس تفاصيل العنوان ونعرف أكتر ليه جناب القسيس اختار عظمة الصليب، لكن خلونا نسمع

0: ترنيمة في الأول وبعد كده ندخل في تفاصيل الموضوع.
1: أمين. تعالوا نصلي مع بعض الترنيمة ديت. هل جلست في هدوء؟ تعالوا نتأمل في الترنيمة ديت في عظمة عمل الصليب وصليب ربنا يسوع المسيح.

0: عظمة الصليب. عظمة الصليب يعني عايزين نقول فخامة العنوان وحدها تكفي، يعني كلام غالي جدا. اسمح لي يا جناب القسيس نقرأ الشاهد اللي حضرتك اخترته، وبعد كده هسألك في العنوان غالبا كتير جدا، لأنه عنوان يملى القلب بهجة
1: طبعا.
0: وفرح. من سجون روما سنة 60 كتب بولس واحدة من 4 رسائل، رسالة كولوسي الأصحاح الأول من عدد 12، رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الأصحاح الأول من عدد 12. بولس مش بس بيكتب، بولس بيتغنى بالكلام الغالي. بيقول كده من عدد 12: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق.

0: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، وهو رأس الجسد الكنيسة، الذي هو البداء بكر من الأموات، لكي يكون متقدما في كل شيء، لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أما في السماوات. شوف الكلام الحلو في عدد 21: وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة، قد صلحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قدسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. آمين.
1: هللويا.
0: جناب الأسيس، أنا عايز أشكرك في بداية الحلقة، والمفروض أعمل ده في نهاية الحلقة. العنوان والنص عظة لوحديهم.
2: طبعاً.
0: ليه حضرتك اخترت عظمة الصليب؟
2: الحقيقة اخترت عظمة الصليب لأكثر من سبب. أنه الصليب هو محور الكتاب المقدس كله، هو الخيط القرمزي اللي بيربط من تكوين لغاية الرؤية. من خلال الصليب أنا بشوف محبة الله، من خلال الصليب أنا بشوف المحبة اللي وصلت للمنتهى، لأنه أحب خصته إلى المنتهى. أنا بشوف أنه ده نقلة من مكان لمكان، نقلني من عالم لعالم. أنا بشوف أنه المبادرة كانت من فوق مش مني أنا،
0: يا سلام.
2: فالصليب جاي من فوق مش مني أنا. أنا بشوف الصليب نصرة، نصرة على المرارة، نصرة على الأعداء، نصرة على الأذية اللي الإنسان ممكن يواجهها لما يشوف الصليب. وأول جملة يقولها رب المجد يسوع على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. برغم أنه كان عارف المؤامرات، وبرغم أنه كان أكتر من مرة يطلبوا يقتلوه، برغم كل ده لكن كان قادر يغفر على الصليب. فأنا بشوف أنه ده مثال عملي ليا. الصليب هو رمز التبعية ليسوع، فمن أراد أن يتبع يسوع لازم يحمل صليبه كل يوم. فالصليب هو محور الكتاب المقدس كله، ما فيش مسيحية من غير صليب.
0: يا سلام. يعني أنت شفت كل ده وأنا شفت ابتسامة وجه جميلة فحضرتك وانت بتتكلم عن الكلام ده.
2: شكرا.
0: فعلا الكلام عن الصليب يعني يشرح القلب، يعني يرفع الراس، يدي بهجه كده.
2: طبعا.
0: يدي بهجه ازاي وصليب؟ يدي بهجه ازاي واحنا بنتهم من كتر كلامنا عن الصليب ان احنا عباد الصليب، احنا بنعبد الصليب؟ هل ده اتهام حقيقي؟
2: هو الحقيقه ده اتهام موجود، وللاسف تلاقي مثلا ممكن رساله توصل لك على السوشيال ميديا او اي حاجه وتبتدي دايما يا عباد الصليب. فالحقيقه الكلام ده انا يعني نفسي اوجه رساله للمشاهد.
0: يلا بينا.
2: امين. نحن لا نعبد الصليب، نحن نعبد اله واحد لا شريك له، تجلى لينا بصفه علميه في يسوع المسيح. ما فيش اي امر في الانجيل او في العهد القديم كله بتقول لنا اسجدوا للصليب او اعبدوا الصليب. بالعكس، في لاوين 26:1 يقول الكتاب: لا تصنعوا لكم اوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا منحوتا او نصبا ولا تجعلوا في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له، لاني انا الرب الهكم. فانا ممنوع منعا باتا ان انا اسجد لاي حجر، لأي تمثال، لأي شيء مصنوع من أي مادة. فبالتالي أنا ما عنديش أمر أن أنا أسجد للصليب. الأمر الوحيد ليا في الصليب أنه زي ما قال بولس أنه حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. فهو موضع فخر، وكلمة أفتخر في اليوناني تيجي بمعنى أبتهج. فأنا المفروض أنه أنا أبتهج بالصليب مش أعبد الصليب. والحاجة اللي بعد كده أنه للأسف القائل العبارة دي مش بس هو يجهل الكتاب المقدس، لكنه يجهل الفرق بين الرمز والمرموز إليه. فإحنا في القرون الأولى محدش فينا في المسيحية احتفظ بالصليب اللي اتصلب به المسيح، محدش كان بيدور عليه. الفكرة كلها جت بعد حوالي يمكن 4 قرون عن قصة عن الملكة هيلانا، لما بدأت تدور في الأراضي المقدسة عن صليب المسيح. ده القصة الوحيدة، ودي اتقالت بعدها بحوالي تقريبا 1 أو 2، لكن ما عندناش احتفاظ بالمادة نفسها اللي هو الصليب نفسه. لكن احنا بنكرم ونفتخر بالرمز نفسه، ما يرمز اليه الصليب.
0: كلمة نفتخر دي انت اقتبستها من بولس: حاشا لي ان افتخر الا بصليب. كلمة الا دي يعني اللي هي
2: مفيش غير ده.
0: انت قلت الافتخار اللي هو البهجة،
2: ابتهاج.
0: يعني برضو المشاهد البسيط او الاخر او اي حد، وانا عندي ايمان ان الكلام النهاردة يمس الكل.

0: آمين.
1: يمس المؤمن والخادم والخاطي حتى الآخر اللي ما يعرفش قيمة وعظمة الصليب. فبولس قال أفتخر بصليب. أيوة. طب إزاي أفتخر بأداة إعدام؟ يعني مين يفتخر مثلا
2: أيوة.
1: بأنه حد اتعدم أو وسيلة إعدام؟ إيه مصدر الفخر اللي كان بولس بينشد بيه إلا بصليب ربنا يسوع المسيح؟
2: في الحقيقة الصليب قبل المسيح هو كان رمز للعار والإعدام البشع، كان أبشع وسيلة إعدام عند الرومان كان هو الصليب. وحتى بعد المسيح برضو في التاريخ المسيحي والكنسي زي بطرس مثلا لما صلب ونكس الرأس، احنا مش بنحتفظ بصليب بطرس مثلا، لكن احنا بنحتفظ عندنا رمز واحد بس هو صليب المسيح. والحقيقة اللي بيخلينا نفتخر بصليب المسيح لولا القيامة كان هيبقى مجرد الصليب ده عبارة عن معلم صالح، رجل كويس، نبي جميل،
1: شهيد
2: استشهد، فبالتالي احنا عمرنا ما كنا نحتفظ بالصليب. لكن الصليب يتبع القيامة، والقيامة هي اللي ادت معنى للصليب، وعدو الخير هدفه يشيل القيامة خالص. فعشان كده يشيلها منين؟ لازم يقولك مفيش صليب، فما فيش صليب يبقى مفيش قيامة، فالقيامة ادت المعنى للصليب. يقول الكتاب في رسالة العبرانيين 2:14 فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت. فبالتالي الصليب أصبح هو الوسيلة لدخول إلى الموت لإبادة من له سلطان الموت. فده يخليني أفتخر به، ده علامة نصرة، ده علامة محبة، حتى لو العالم شافوه
1: علامة حياة.
2: علامة حياة،
1: الموت لحياة.
2: بالضبط كده.
1: لسه بشارك حضرتك قبل الهوى، كنا أول امبارح أو امبارح كنا بس خادم رائع بيتكلم عن الصليب، قال لي أنا حاسس إن الكلام خلص في الموضوعات فعايز أتكلم عن الصليب، لمجرد بس إن هو عرض فيلم يعني مش حقيقي، تمثيلية عن ذا باشون الفيلم، عرض 3 دقايق الدنيا اتقلبت. اعتقد الشيطان عنده ثورة عارمة لما الكلام يكون عن الصليب
2: ده. اكيد.
1: ليه بيتعفرت الشيطان من الكلام عن الصليب؟
2: لانه في الصليب داس الموت.
1: في الصليب،
2: في الصليب كانت نصرة للمسيح وللبشرية في المسيح، لانه اخذ جسم بشريتنا، فهو داس الموت بالموت. فعشان كده لازم يترعب من الصليب. فأنا عندي في الكنيسة دايما يوم الجمعة العظيمة لازم أشغل جزء من ذا باشون علشان خاطر الناس تشوف قد إيه كانت الألام صعبة اللي تحملها المسيح، اللي من خلالها أظهر محبته وأظهر قوته، قوته اللي بيها قدر يدخل للموت وينتصر على الموت ويقهر الموت.
1: يعلم الرب بقولك ده فعلا وانا صادق، انه هو ما بذلش اي مجهود في ان هو يوصل رسالة لناس فعلا كان صعب نكلمهم
2: طبعا،
1: وفئة مستحيل ان هي تقبل الكلام ده، القلوب دابت اول ما جه الكلام عن المسيح.
2: هللويا.
1: انت اللي هتقول الاخ ماجد هنرنم ايه دلوقتي؟
2: داس الموت بالموت.
0: امين. يا من داس الموت وقهر الشيطان وقام. هللويا. بالضعف على الصليب سحقت القوي لتمنح بالضعف لنا قوة العلي.

0: آمين آمين. الصليب بالنسبة لنا كناس اختبرت هذا العمل العظيم افتخار، ونفضل ننشد هنا واحنا بنقول افتخر بصليب ربنا يسوع المسيح. كلمة الصليب عند الهلكين جهالة، بس احنا عندنا قوة لأنه قوة الله للخلاص. يا سيس، هو بولس كتب الكلام ده في السجن، مش عارف لو كان يعني هو في السجن كتب كده، اما لو بره كان هيعمل فينا ايه يعني.
1: هو غالبا كان بياخد خلوه في السجن
0: يعني،
1: فكان مرتفع روحيا قوي كعادته يعني.
0: انا لو كده اقول له خليك في السجن، كتب لنا احلى كلام يعني، سواء فيليبي او كولوسي او فيليمون او افسس. كتب فعلا كلام غالي، عرف ينور الاذهان بروح القدس طبعا
1: طبعا
0: عن صليب المسيح. ماذا عن صليب المسيح وماذا عن عظمة الصليب؟
1: أنا بشوف عظمة الصليب في عظمة المصلوب. هو ليه الصليب ده عظيم؟ زي ما قلت لحضرتك، ياما شهداء اتصلبوا زي بطرس، بس اشمعنى صليب المسيح اللي هو عظيم؟ ده نتيجة إنه اللي عليه كان عظيم.
0: أيوه.
1: فالمصلوب عظيم، ده حاجة. تاني حاجة، تأثير الصليب، حادث الصليب نفسه تأثيره عظيم جدا، وده اللي هنشوفه إزاي إنه التأثير ده علينا إحنا البشرية كان رهيب ونقلة غير طبيعية في حياتنا.
0: كلمتك بسوري بتجاوب إنه لماذا عظمة الصليب؟
1: لماذا؟
0: علشان عظمة المصلوب.
1: عظمة المصلوب.
0: اتنين،
1: عظمة التأثير.
0: عظمة التأثير.
1: لو ما كانش مؤثر في حياتنا ولو ما كانش سبب تغيير في حياتنا يبقى ملوش أي قيمة.
0: أيوه.
1: يعني لو افترضنا أنه ملك عشان بيحب الشعب بتاعه واتصلب، يعني الشعب بتاعه استفاد إيه؟ اتصلب الصليب بتاعه عظيم لأن ملك عظيم. بس طب والتأثير؟ فالتأثير لازم يكون عظيم علشان خاطر أشعر بعظمة الصليب. لكن كمان النتيجة النهائية للصليب، النتيجة النهائية المفروض أوصل لها. فلو الصليب أخدني لوضع غير وضعي، لو الصليب انتشلني من المكانة اللي أنا فيها، لو نقلني من حتة لحتة أعظم، يبقى بالتالي هو عظيم. فالصليب عظيم لأن المصلوب عظيم، لأن التأثير عظيم، لأن النتيجة عظيمة.
0: حاجة عظيمة ان احنا نتكلم عن انه نتائج ما بعد الصليب، اللي حبة الحنطة اللي وقعت في الارض فأتت بثمر كثير. عظمة المصلوب.
1: عظمة المصلوب
0: اللي خلينا نعرف النهاردة نفتخر. يعني كلمة الصليب او الصليب في مضمون عار، واي حد يعني ملعون كل من
1: علق
0: على خشبة. لكن انت قلت انه صليب ربنا يسوع المسيح في عظمة
1: طبعا.
0: ايه الدلالات اللي تخلينا نفتخر بالمصلوب يسوع المسيح؟
1: هو الحقيقة النص اللي احنا قريناه في كلوسي الإصحاح الأول ومن أول آية 12 بيقدم لنا كذا حاجة عن عظمة المصلوب. بيقدم لنا هويته.
0: أيوة.
1: بيقدم لنا مكانته. بيقدم لنا قدرته، أزليته، رئاسته أو سيادته الروحية، وبيقدم لنا

0: لنا لاهوته. فكل النقط دي بيقدمها النص اللي قدامنا. بولس هو مسجون راح كده بالروح كده وبص على الصليب ووقف قدام المصلوب وبدأ يتأمل في العظيم المصلوب ده، هو مين ومكانته ايه وقدرته ايه وسيادته الروحية شكلها ازاي ولاهوته. فتخيل معايا ان واحد يهودي من المفروض ان هو لا يؤمن بألوهية البشر، لكن مع ذلك لما بص على المسيح شاف ان هو الله.
1: انت حضرتك مش قلت 6 افكار، انت قلت 6 خدمات.
0: أيوه.
1: يعني ما بين هويته ومكانته وسلطانه وقدرته وسيادته ولاهوته، دي كل واحده منها تتفرد
0: في موضوع
1: لوحده
0: طبعا،
1: وكل ده في عظمه
0: المصلوب.
1: ماذا عن هويته؟ يعني
0: هويته في آية 15 يقول كده: الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. خلينا الجزء الأول من الآية: الذي هو صورة الله غير المنظور. لاحظ معايا ان هو ما بيقولش ان المسيح على صورة الله. هو لما الرب خلق آدم في تكوين واحد يقول انه خلقه على صورة الله، لكن يتكلم عن المسيح ان هو صورة الله، صورة الله، فأنا مخلوق على هذه الصورة. الكتاب المقدس واضح لما بيقول كده: وان الكلمة صار جسدا في جيل يوحنا صح 1. وفيلبس لما سأل المسيح عن أرنا الآب وكفانا، فقال له يعني من رآني فقد رأى الآب. وكلمة تعبير صورة هنا مش معناها الشكل الخارجي، لكن معناها الله في طبيعته غير منظور، الله في طبيعته لا يرى بالعين، لكن في المسيح أعلن بطريقة مرئية. ببساطة المسيح هو الله كما يرى ويعرف. فالله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا، يعني أعلن ذاته في ابنه يسوع، لما يقول في إنجيل يوحنا 1 أنه الله لم يرى أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، فهو أعلن. فالله غير المنظور، الله غير المعروف، الله غير المدرك، صار مدركا وصار معروفا وصار مرئيا قدام عينينا احنا البشر، الذي رأيناه ولمسناه.
1: ايوه، يعني رائع جدا ان هويته هي هو الله الظاهر في الجسد.
0: بالظبط كده. بولس يعني بيحب كلمة صورة الله غير المنظور، يعني نفسه في كورنثوس الثانية 4:4 يقول: الذين فيهم إله هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين، لإلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. طبعا الشاهد اللي في فليبي وغيرها كتير بيتكلم عن صورة الله، فهو الله مدرك، الله معلن بشكل مفيش أروع منه من خلال المسيح.
1: ودي أعظم هوية ممكن نشوفها في المصلوب يسوع المسيح.
0: أنت تخيل أنه المصلوب قدامك واللي بيعلن حبه ليك هو الله. يعني هو لم يرسل ملاك، ما أرسلش نبي، ما أعلنش محبته بس عن طريق الوحي، لكن ده الكلمة المتجسد نفسه هو اللي جاي علشان خاطر يصلب بدالي وبدالك.
1: يمكن طبعا وممكن يكون ده سؤال جدلي، ان اليهود ما كانوش مصدقين من انه الحاجة دي كبيرة على انها تتصدق، ان الله يتجسد وياخد جسم بشرية زي ما قال بولس. يمكن ده كان بالنسبة لهم عدم تصديق او شك. بعد كده الرب اعلن نفسه ليهم. يعني
0: هو طبعا هم يعني كتير ما كانوا بيشكوا في المسيح، حتى المحاكمة بتاعته يعني رئيس الكهنة يعني عايز يقول له: ريحنا، قول لنا انت مين، هل انت ابن المبارك؟ فالمسيح لما جاوبه قال له: يعني انت قلت ومن الان ترون انه ابن الانسان يأتي على سحاب المجد. فخلاص هم فهموا وعرفوا ان هو بيعلن نفسه ان هو ابن الله، وابن الله بحسب الفكر اليهودي هو الله ذاته. بالضبط. لو تفتكر في إنجيل يوحنا 5 لما اليهود اعترضوا على شفاء الأعرج، يوم شفاء الشخص اللي كان عند مريض بركة بيت حزدة، فقالوا له: ازاي تشفي
1: يوم السبت؟
0: فقال لهم: أبي يعمل حتى الآن
1: وأنا
0: أعمل. فأخذوا حجارة وحاولوا يرجموه. ليه؟ قالوا: لأن أنت إنسان تجعل نفسك يعني معادل لله. فهم فاهمين كويس قوي ابن الله يعني المعادل لله،
1: عشان كده كلام بولس ما يعجبهمش.
0: بالظبط كده،
1: هو صورة الله،
0: صورة الله غير المنظور.
1: رائع جدا. ودي عظمة المصلوب. ايه كمان في عظمة المصلوب؟
0: هو أنا بس عايز أجاوب على سؤال.

0: يعني احنا طبعا لما بنقول انه هنا المسيح هو الله، فنواجه سؤال: مين اللي اتصلب على الصليب؟ هل الناسوت ولا اللاهوت؟ فطبعا هو بيبقى المشكك بيبقى هدفه انه لو الناسوت يبقى الصليب ملوش لازمة، لو اللاهوت يبقى انت كده مجدف والله مات،
1: وكيف لله أن يموت؟
0: وكيف لله انه يموت. الحقيقة يعني انا يعني عايز اجاوب في اجابة سريعة. الكتاب المقدس بيقول لنا فكرتين جمال قوي، بيقول لنا في تيمساوس الأولى 6:16 عن الله الذي وحده له عدم
1: عدم
0: الموت.
1: الموت.
0: فتذكر عزيزي المشاهد، الله وحده له عدم الموت. لكن كمان يقول لنا في أعمال 20:28 بولس وهو بيكلم أسوس أفسس، فبيقول لهم كده: احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لاحظ معايا هنا، كنيسة الله هو بيتكلم عن الله، واقتناها
1: بدمه.
0: بدمه، فهنا نسب الدم لمين؟ لله.
1: الله.
0: فازاي يبقى الدم منسوب لله والصلب منسوب لله، وفي نفس الوقت الله له عدم الموت؟
1: الموت.
0: طبعا ممكن اي حد يشاهدنا يقول ده تناقض، لكن لا، الحقيقة الاباء من الاوائل
1: يا
0: قالوا
1: سلام.
0: انه الشخص المصلوب هو المسيح. المسيح هو الله المتجسد، والصلب فعليا وقع على الجسد الانساني، لكن نتيجة اتحاد اللاهوت بالجسد الانساني نسب الصلب والموت للاهوت، فهو نسب اليه شرعا لكنه فعلا خاص بالناسوت. عشان كده الاباء الاوائل كانوا دايما يقولوا: تألم بالجسد، صلب بالجسد، مات بالجسد. فكانوا دايما حريصين قوي على انه الالم والموت ينسب الى الناسوت، لكنهم في نفس الوقت مدركين انه بسبب الاتحاد
1: باتحاده باللاهوت.
0: باللاهوت فنسب الى اللاهوت شرعا،
1: شرعا.
0: شرعا وليس فعلا.
1: يعني لاهوت لم يفارق
0: ناسوته
1: ناسوته
0: اي
1: ولا لحظة.
0: ولا لحظه. خلينا اقول ان ايه هو الموت. الموت يمكن بفكر الناس هو فناء، لكن الحقيقه الموت هو انفصال الروح البشريه عن الجسد البشري، والجسد البشري بيتحلل ويتحول الى التراب، والروح دائمه بتروح الى مقرها
1: يا سلام.
0: الابدي. فهنا الانفصال كان انفصال الروح البشريه عن الجسد البشري للمسيح، لكن اللاهوت فضل ملاصق للنفس البشريه والجسد البشري. عشان كده يقول الكتاب: لن تدع تقيك
1: يرى
0: يرى
1: فسادا.
0: فسادا.
1: يا سلام.
0: عشان كده اقيم جسد المسيح بدون فساد،
1: من غير فساد.
0: فمن غير اي فساد. فده الموت، فلم يفارق لاهوت ناسوته، واللاهوت نتيجه الاتحاد بالمسيح نسب الصلب لله.
1: وده سؤال مهم وإجابة رائعة لكل المشككين في هويته الحقيقية، إن هو صورة الله المتجسد الرب يسوع المسيح. إيه كمان؟
0: أنا بس عايز أوصل رسالة للمشاهد.
1: اتفضل.
0: عزيزي المشاهد، اللي جه علشانك مش شخص عادي، اللي جه علشانك هو رب المجد، اللي جه علشانك هو الله بنفسه. المبادرة جت من فوق، هو بيعلن ذاته ليك، هو بيقول لك: أنا جاي بحبك، أنا مش بحط عليك فروض تعملها علشان توصلني، لكن أنا اللي بوصل لك للأرض. هوية المسيح هو الله المتجسد، وليس ملاك وليس نبي وليس شخص عادي، لكن هو الله المتجسد
1: يا سلام يا
0: بيحبك من
1: سلام.
0: كل قلبه وعايز قلبك ليه.
1: آمين آمين. عظمة المصلوب إن هو صورة الله غير المنظور. بصلي ليك عزيزي المشاهد عينيك تتفتح على صليب الرب يسوع المسيح وتدرك الهوية الحقيقية وتاخد هويتك من هوية هذا المصلوب. تعالوا نسمع ترنيمة ونكمل كلامنا مع جناب الأسيس.
2: ناخد بعض الأعداد من الترنيمة الحلوة: السائح المسيح، قلب الذي بالأصل كان منجسا بدم المسيح على الصليب تقدسا.

0: امين امين. ربي يباركك يا اخي،
1: ربي يبارك.
0: ترنيمه بتزب القلب. أيوه. السائح المسيح، ترنيمه من اغلى الترانيم. أيوه. اللي بتاخد العينين للسماء والمصلوب. تكلمنا عن عظمه المصلوب، وكانت اول فكره جناب القسيس شاركنا بيها هويته، صوره الله غير المنظور. الفكره الاولى حضرتك هتكمل فيها كلام يعني.
1: امين. هو مش بس هويته، لكن المسيح في بشريته برضه ليه مكانة خاصة. فالنص اللي قدامنا بيتكلم برضه في آية 15 عنه بكرة كل خليقة. طبعا النص ده ممكن عزيزي المشاهد تفهمه على أنه المسيح هنا مخلوق، لأنه بكر كل خليقة، كلمة بكر معناها المولود الأول.
0: المولود الأول.
1: فبالتالي لما يقول بكر كل خليقة معناها المخلوق الإيه؟ الأول. بس الحقيقة مش دايما كلمة بكر هنا تيجي بمعنى المولود الأول أو المخلوق الأول. يعني مثلا في مزمور 89-27 عن الملك داود يقول كده: أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. يبقى هنا كلمة بكر، داود ما كانش هو أول ملك، لكن داود هنا يقول عنه الكتاب أعلى من ملوك الأرض. فكلمة بكر هنا معناها الأعلى، معناها صاحب السيادة.

0: الله كمان لما بيتكلم عن إسرائيل، في لما أرسل موسى في خروج 4:22 يقول كده: فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني
1: البكر،
0: البكر ابن البكر. فهنا مع يعني هل إسرائيل هو الشعب الأول في الأرض؟ بالعكس، ده شعب من ضمن الشعوب الحديثة في
1: وهل
0: الأرض.
1: وهل كلهم بكر يعني؟
0: وهل أكيد. كلهم بكر؟ هنا ده كلام جماعي مش كمان
1: مش فردي.
0: مش فردي. يبقى بالتالي الكتاب المقدس بيستخدم كلمة بكر في أوقات تانية بمعاني تانية خالص، والمعنى اللي بيستخدم مع المسيح هو معناه السيادة، السلطان، الأعلى في الخليقة كلها، صاحب السيادة على الخليقة كلها، الوارث لكل الخليقة، المتقدم والمتفوق على كل الخليقة. عشان كده لما يقول دفع إلي كل سلطان مما في السماء وعلى الأرض، هو صاحب السيادة كلها. فهو مكانته هو بكر الخليقة، أي صاحب السيادة على الخليقة. لكن كمان حاجة تاني، لما نروح لآية 16 يقول حاجة جميلة قوي عن قدرته وسلطانه. مين هو المسيح؟ يقدر يعمل ايه المسيح؟ إذا كان هو المتفوق على كل الأرض، وإذا كان هو صاحب السيادة على كل الخليقة، نقرأ فيها كده: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. وهنا الكتاب المقدس يستخدم ثلاث مرات كلمة الـ يعني العلاقة ما بين المخلوقات والمسيح. أول مرة يقول أنه فيه خلق
1: الكل،
0: الكل. فيه خلق الكل،
1: عدد 16،
0: عدد 16. والمرة الثانية يقول الكل به خلق. وآخر حاجة الكل برضو جاي عليها الكل له خلق. ففي يعني من خلاله وبه يعني بواسطته،
1: وله
0: يعني هو هدفها، هو هدفها. يعني كل الكائنات السماوية والأرضية، كل الكائنات المادية والروحية، كل الكون بنظمه وقوانينه هو اللي خلقها، وبه خلقت وكمان من أجله كمان خلق. فعشان كده هو صاحب السلطان العظيم. والكلام ده مش كلام بولس بس عزيزي المشاهد، عشان ما تقولش ان بولس هو اللي ابتدع الكلام ده، لكن يوحنا نفسه في يوحنا 1:3 لما يقول كده انه كل شيء به كان
1: وبغيره
0: لم يكن شيء مما كان. كل شيء، كل شيء، كل شيء دي السماوات، كل شيء دي الأرض، كل شيء دي ما يرى وكل شيء لا يرى، كل القوانين، كل النظم اللي بتحكم الكون كله، المسيح هو اللي خلقها ومن أجله هو اتخلقت. وعشان كده أنا عايز يعني أوجه كلمة للمشاهد، يلي بتدوري على قيمة وإشباع بره، يلي بتدور على نفسك بعيد عن المسيح، أنت مخلوق بالمسيح وانت عايش لاجل المسيح. يقول بولس كده: ليه الحياه
1: هي المسيح،
0: هي المسيح. الموت لي ربح، ان متنا فللمسيح، انا كل حياتي للمسيح. فعشان كده مش هتلاقي راحه بعيد عن المسيح.
1: سلام.
0: انت مخلوق لاجل المسيح.
1: حلوة.
0: المسيح هو اللي خلقك. يقول بولس الرسول كده انه به نحيا ونتحرك
1: ونوجد.
0: انت عايش وبتتحرك بسبب المسيح. فعلشان كده ارجع للمسيح، توب وقدم حياتك للمسيح، لان انت موجود لاجل المسيح.
1: وفي نفس العدد لما بولس بيقول به نحيا ونتحرك، اعطى الجميع حياة. ونفسا وكل شيء،
0: وكل
1: عارف
0: شيء.
1: من الاخر كده من هو به وله كل
0: حاجة.
1: كل الاشياء،
0: كل الاشياء،
1: رائع
0: جدا. الخير اللي احنا عايشين فيه بيه،
1: صح،
0: والحياة اللي احنا عايشينها بيه، الصحة اللي احنا عايشين بيها بيه، كل تفاصيل حياتنا من خلاله.
1: صح، صدق المرنم قال انت الخير وانا عايش فيه.
0: ايوه
1: حلو، رائع جدا الكلام عن شخص الرب يسوع المسيح. اتكلمنا عن هويته،
0: أيوة.
1: اتكلمنا عن مكانته، اتكلمنا عن قدرته.
0: قدرته
1: انت قلت ثلاث كلمات حلوين: فيه وبه
0: وله
1: خلق الكل،
0: خلق الكل. لكن كمان نقطة كمان الأزلية، لما يقول كده في آية 17: الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم
1: الكل.
0: الكل. انا عجباني كلمة الكل. الكل هنا الوحي المقدس بيقول الكل، يعني كل حاجة، ما فيهاش أي فكرة بأنه في جزئية مش تبعه، مش بيه، مش قايمة بيه. كلمة الذي هو قبل كل شيء معناه سبق الوجود، معناه الأزلية، معناها أنه هو الصليب ما كانش حدث عرضي، ما كانش في فكر المسيح، او انه الله يعني تجاوب مع شر الانسان كرد فعل،
1: ما كانش في خطة الله،
0: ما كانش في خطة الله. لكن الكتاب واضح وصريح وبيقول عنه انه قبل

0: قسيس العالم، بيتكلم عنه ان ده حاجه في خطه الله الازليه. الله لا يتفاجأ ابدا، لا يتفاجأ بخطيئه الانسان، ولا يتفاجأ
1: يا سلام.
0: باعوجاج الانسان، ولا يتفاجأ بالمرار اللي بيعدي فيه الانسان، لكن عنده الخطه الازليه. حتى اعمالنا الصالحه اللي احنا بنعملها دي معده من قبل تاسيس العالم، مخلوقين لاعمال
1: صالح.
0: صالحه قد سبق الله فاعدها لنسلك نحن فيها. فهو هو الازلي مش بيتفاجئ.
1: عندي سؤال بره المنهج، يعني
0: اتفضل.
1: ايه ان الله مش بيتفاجئ بالحاجات، انه مش بيتفاجئ بالانسان ولا بضعفه ولا بخطيته؟ يعني ايه مش بيتفاجئ؟ يمكن تكون الكلمه دي سبب تشجيع وتعزيه لناس كتيره جدا حاسه ان هي محتاسه في الخطيه وان خطيتها اكبر من نعمه الله.
0: انا يعني عايز اكلم نوعين من الحبايب. اول نوع حد قبل المسيح في وقت صلاة، في نهضة، في وقت كرازي، حد قبل المسيح وبعد كده ابتدى يصارع مع خطية معينة وابتدى يجيله احساس بالفشل، ان هو انا مش ابن لله، انا صلاتي كانت غلط، انا مش قادر ان انا اعيش لربنا لانه في خطية سرية في حياتي انا مش قادر ان انا اقاومها. وعايز اكلم مؤمن مولود من الله بقاله زمن مع المسيح لكنه بيعاني من ضعف معين
1: أمين.
0: متكرر في
1: أمين.
0: حياته مسبب له فشل وبياخد خطوات لورا في حياته الإيمانية ومش قادر يوري وشه لربنا. عايز أقول لك مش بيتفاجئ، ولما قبلت المسيح وهو حط إيده عليك وقال لك أنت ابني، هو عارف كويس قوي إن هيجي وقت عليك وهتصارع قدام
1: أمين.
0: الخطية.
1: أمين.
0: لكن كمان عايز أقول لك على حاجة، مصارعتك قدام الخطية معناها إن أنت ابن، لأنك لو مش ابن عمرك ما كنت هتصارع قدام الخطية. عايز أقول لك إنه بيحبك قوي، وزي ما حضرتك اتكلمت يا أخي جوزيف في البداية إنه أبوك مستنيك، مستني رجوعك، في أي لحظة هتقوم وهتسجد قدام الرب وهتقول له أنا آسف، أنا غلطت في حقك،
1: يا
0: مش
1: سلام
0: هيسيبك
1: يا
0: تكمل،
1: سلام.
0: هياخده في حضنه، هياخدك في حضنه، وكمان هيطبطب عليك ويقول لك أنت ابني، السما فرحانة بيك.
1: عارف أنا قريت قصة الابن الضال عشرات المرات وسمعت فيها وعظات مئات المرات. أول مرة أخد بالي من فكرة إن اللي اتفاجئ هو الابن مش الأب.
0: الابن فعلا هو اللي
1: اتفاجئ
0: اتفاجئ.
1: بمحبة أبوه، هو رايح وعمال عنده أسئلة وعنده توجهات وعنده يعني توقعات مختلفة، والابن مشي يوم اللي فيه قرر يرجع،
0: اي
1: لكن الاب كان بيمشي كل يوم يستنى الابن.
0: يستنى الابن. اي
1: الابن متفاجئ، هلاقي ابوه ولا مش هلاقيه، هيقبلني ولا لا. الاب عنده قرار واحد، ان يوم ما يجي هيلاقي ابني.
0: هللويا.
1: يعني حضرتك وانت بتتكلم انه هو مش بيتفاجئ بينا ولا بيتفاجئ بمشاكلنا، هو احنا اللي بنتفاجئ بمحبته وبنعمته وبهويته وبمكانته وسيادته وقدرته والخلق اللي حضرتك كنت بتشارك بيه.
0: أمين. أنا نفسي كمان يعني نرفع صلاة لأجل
1: أمين
0: كل
1: أمين
0: مؤمن بيصارع
1: أمين
0: قدام خطية،
1: أمين
0: لأجل كتلة حد قبل المسيح وفي نفس الوقت
1: أمين
0: عنده خطية بيصارع فيها.
1: أمين.
0: يا رب يسوع، أنا بحط قدامك كل شخص يا رب جه وقدم حياته ليك
1: للمصلوب
0: وفي نفس الوقت بيصارع في خطية سرية في حياته. يا رب انظر إليه، يا رب تحنن، يا رب تعالى وفاجئه بمحبتك، تعالى وطبطب عليه،
1: يا رب
0: تعالى وخده في حضنك، تعالى واديله حرية من قيود النجاسة، من قيود الهوى. تعالى النهاردة وارفع راس ابنك، ارفع راسه عالية قدام الخطية، افتح له طريق الرجوع، صحصح قلبه، صحصح نفسه، تعالى فوقه، تعالى يعرف مكانته، تعالى حط رجليه على الأرض، اديله يبقى غالب، يبقى منتصر حقيقي على الأرض. في اسم الرب يسوع كل ابن يا رب ينتفض من التراب بقوة روح الله. أمين
1: أمين أمين.

0: أمين أمين. هي دي عظمة النعمة، بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. دي العطية الغالية اللي اتفق فيها كل شعراء المؤمنين وهم بيكتبوا أحلى وأكبر وأكتر شعر عن صليب المسيح. أنا متهيألي يا سيس أكتر ترانيم وشعر اتكتبت كتب عن صليب المسيح،
1: لأن دي المحبة.
0: المحبة
1: أنا عايز إنه المحبة هي أكتر حاجة بيتغنى لها.
0: أيوة.
1: حتى في الأغاني،
0: حتى في العالم برضه.
1: في العالم في العالم لو لما تبص للعالم هتلاقي كلها يعني
0: محبة العالم مليانة نار يعني.
1: طبعًا يعني أنا بتكلم إنه عمومًا المحبة هي أكتر شيء الإنسان يتغنى بيها وأكتر شيء الإنسان بيحتاجها.
0: حلو.
1: وأكتر شيء بتبقى الإنسان ما يقدرش يعيش من غيرها. لو عشت في أجمل أماكن في الدنيا بس أنت عايش لوحدك، مفيش حب، مفيش ناس تحبك، صعبة قوي، صعبة قوي، مش هتعرف تستمتع. فعشان كده انك تعيش في حضن يسوع وتمتلي بمحبة يسوع لازم تغني لها. لازم محبة قوية كالموت.
0: كالموت صح. عشان كده بولس لخصها في ثلاث كلمات: محبة المسيح تحصرنا. يعني حاجة عظيمة جدا. الصليب ده بيبين كل معاني الحب، يعني كل حاجة بانت في صليب، الرب المسيح. يسوع المسيح. لسه بنتكلم في الفكرة الأولى، عظمة المصلوب. تكلمنا عن هويته ومكانته وقدرته وسلطانه وأزليته. إيه كمان؟
1: أنا بس عايز أختم معاك في حتة أزليته. أزليته لأن المصلوب أزلي فالفداء أبدي. يعني لأنه بلا بداية فبالتالي بلا نهاية. فالفداء اللي قام بيه هيبقى بلا نهاية. فعلشان كده أنا فدائي مضمون.
0: يعني إيه بلا نهاية؟
1: بلا نهاية يعني تأثيره علي هو للأبد. مش هينقطع علي. فلما يغطي خطايا غطاها للأبد. لما يغفر غفر للأبد. فكل تأثيراته للأبد. فلأن المصلوب أزلي فالفداء كمان أبدي. مش بس كده، لأنه الذي بلا بداية مات صارت لنا حياة بلا نهاية.
0: يا سلام.
1: فهو أمس واليوم وإلى الأبد. فهو الأزلي الأبدي. فعشان كده تأثير الصليب أبدي على حياتنا. لكن كمان لما يقول وفيه يقوم الكل، معناها أن الكل موجود ومستمر في الوجود بسبب وجوده. فهو اللي حافظ كل الكون، حامل كل الأشياء
0: بكلمة
1: قدرته. فعشان كده احنا موجودين عشان هو موجود.

العالم كله، العالم كله صدقني، العالم كله مش بس المسيح المولود من الله، ده حتى المسيح الاسمي، الهندوسي، الملحد، ايا كان دينك، كل الكون موجود لانه هو موجود. فده

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها. والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: امين امين. غني قول اين شوكتك يا موت، اين غلبتك يا هويه. ده اللي ابطل الموت وانار لنا الحياه والخلود. عشان كده اتكلمنا عن عظمه المصلوب، وشفنا العظمه في الهويه والمكانه والقدره والسلطان والازليه واللاهوت. ان الاوان نتكلم بقى على لينا. ما كل ده الرب عمله لينا، ودي البركات اللي لينا في يسوع المسيح. يعني حقنا نعرفها. انا متهيألي واحده من مشاكلنا ان احنا مش عايز اقول اللفظ ده على الهوى، ان احنا من رب نكون فقريين، يعني مش عارفين اللي لينا في شخص الرب يسوع المسيح.
1: ده بيحصل معنا كتير، وده بيخلينا اوقات نصلي صلاه، انا اسف يعني اقولها برضو على الهوى، صلاه الشحاتين. طول الصلاه ارجوك من فضلك، لو انا بتحبني، لو انا غالي على قلبك، ونسين مكانتنا ونسين اللي حصل في الصليب ودانا لغايه
0: الذي باركنا بكل
1: بركة روحيه
0: في السماوات.
1: انت ليك رصيد بدون نهايه، كانه حد كتب لك شيك على بياض ومحطوط لك في السماء، لدرجه انه احد الخدام قال كده انه بعد ما ننتقل للسماء هنتفاجئ بكميه البركات التي لم نحصل عليها على الارض بسبب عدم ايماننا او عدم طلبتنا.
0: فقر بقى. فقر. يعني احنا لينا كتير، واحنا بناخد الشحيح اللي لينا بالزبط. في الرب يسوع بنبص على الارضيات، بنبص على الحاجات المحدوده اللي لو الرب اداها لنا كان احنا كده تنينا. لكن اللي لينا فيه، عارف لما اقول الذي انقذنا من سلطان الظلم، يعني حاجه، يعني ايه اكتر من ان هو يطلعنا من الظلمه الى ملكوت ابن محبتي. حضرتك اتكلمت في الفكره الاولى عن عظمه المصلوب. الفكره الثانيه
1: عظمه التاثير. عظمه التاثير، الايات اللي احنا قريناها مع بعض في كلوسي واحد الايات من 12 ل 14 فيها خمس تاثيرات للصليب على حياتنا. فاول تاثير في ايه 12 يقول كده: شاكرين الله الاب، أو شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. فده أول فعل. كلمة

0: أهلنا.
1: أهلنا.
0: أهلنا يعني إيه؟ أهلنا يعني جعلنا مستحقين. طب هل ما ينفعش إنه أنا اللي أخلي نفسي مستحق؟ الحقيقة صعب لسبب بسيط خالص. أنا لو عايز أورث واحد، إيه اللي ممكن أعمله علشان خاطر أورثه؟ أنا لا هو مخلفني ولا أنا من ضمن بيته ولا أو ماليش أي علاقة بيه.
1: مش هتلزق فيه يعني.
0: مش هتلزق يعني، حتى لو اتلزقت فيه ولا أقدر أورثه، حتى لو عملت كل ما يمكن عمله من تقديم محبة ليه برضه مش هورث حاجة. لو اشتغلت عنده أثبت جدارة غير طبيعية في الآخر هيديني أجرة، لكن مش هقدر أورث. فكلمة أهلنا معناها جعلني مستحق، اداني استحقاق حتى لو انا ما استلوش. يعني اداني استحقاق، اداني اسمه، اداني مكانته، اداني الميراث بتاعه. فيقول الكتاب كده في روميه 8 17: فان كنا اولادا فاننا ورثه ايضا، ورثه الله وورثونا مع المسيح. فاحنا ورثه ليه؟ لان المسيح على الصليب اداني الاستحقاق ان انا اكون
1: البنويه.
0: فكل الذين قبلوا
1: اعطاهم
0: سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فانا ابنه فانا وارث لله، وارث مع المسيح، فانا ليا ميراث، ليا شركه ميراث القديسين. وهنا السؤال، هنا ايه هو ميراث القديسين؟ علشان برضو ما ندخلش في حاله الفقر اللي حضرتك قلت عليها. ايه هو الميراث بتاعنا؟ الميراث بتاعنا ممكن اقول كذا حاجه في يعني سريع. يعني أول حاجة هو ملكوت معد منذ تأسيس العالم. فيقول كده في أفسس 1:18: مستنيرة عيون أذهانكم. دي صلاتي لنفسي وليك عزيزي المشاهد، إن عيونك، عيون أذهانك تستنير. لما تستنير هتعرف اللي ليك في المسيح. فيقول كده: لتعلموا ما هو رجاء دعوتي وما هو غنى مجد، أنا آسف، ما هو غنى مجد ميراثي في القديسين. ده هنا ميراث ليه مجد غني، ومجد غني معناها انه انه انه بلا حدود في المجد وبلا حدود في الغنى. لكن كمان في متى 25:34 لما يقول النص النبوي عن الاحداث الاخيره وعن الخراف اللي على يمين الملك اللي هو الرب يسوع: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. فأنا ليه ملكوت معد ليه منذ تأسيس العالم، وأنا كمان الميراث بتاعي لي مجد ومجده غني كمان. هذا المجد محفوظ. فيقول كده في بطرس الأولى 1:3: لميراث مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح،
1: قوية جدا،
0: الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. طب خلاص بس كده يعني؟ يقول لا، لميراث لا يفنى
1: ولا يتدنس
0: ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات لأجلكم، محفوظ في السماوات لأجلكم. يا سلام. ولو كملت باقي الآية: أنتم الذين بقوة الله
1: محرصون.
0: محرصون، فأنا محروس لميراث محفوظ. فأنت ميراثك محفوظ، محدش يقدر يخطفه منك، محدش يقدر ياخده منك، أنت محروس وكمان محفوظ. لكن كمان احنا ورثة مع المسيح. يعني هو أخ بكر، فلينا مكانة الأمراء، لينا مكانة الإخوة. فيقول الكتاب كده: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ورثة مع وارثونا مع المسيح. فدي شركة واتحاد ورفع مكانتي. من هو الإنسان حتى تذكره؟ أنا إيه؟ أنا إيه؟ لكن مع ذلك إداني مجد وكرامة. لما يعلى الرأس يعلى الجسد، فعشان كده أنا ليا مجد مع المسيح.
1: يا سلام.
0: وضعنا إيه قبل كده؟ إحنا وضعنا إيه؟ اختار الله أدنياء العالم، اختار المصدرة، اختار غير الموجود، اختار الضعفاء، اختار الجهلاء، وخلاهم ورثة لله مع المسيح. أنا وارث لأعظم شخص في الكون.
1: يا سلام. يا سلام. ده بما أن الصليب، إذن لست بعد عبداً بل ابناً، فإن كنت ابناً فأنا وارث لله بالمسيح. دي الفكرة الأولى اللي هي أهلنا. حلو المعنى اللي أنت قلته، إداني استحقاق أنا لا أستحق.
0: لا أستحق. بالنعمة أنتم مخلصون.
1: يا سلام.
0: أيوه. فده أنا ما يعني إيه اللي أعمله عشان خاطر أستفيد بيه؟ ما أقدرش أعمل حاجة غير إن أنا أقبله. بس الميراث يقبل مش على سبيل أجرة، لكنه يقبل على سبيل عطية هبة. فعشان كده عزيزي المشاهد

0: اقبل ميراثك في يسوع. مش محتاج تجاهد في الحياة علشان خاطر ربنا لعله يرضى عليك، لا، انت كل اللي انت محتاجه تقبل يسوع رب ومخلص وهو راضي عليك.
1: وإذا كان بولس هو اللي كاتب العبرانيين فقال ده ميراث أفضل،
0: أفضل بالظبط،
1: يعني مفيش الأفضل منه يعني، أو
0: بالظبط،
1: الأفضل لكم
0: أيوه
1: في يسوع المسيح.
0: أيوه.
1: ودي واحدة من تأثيرات
0: وده يمكن
1: الصليب.
0: يوجهنا لرسالة يا أخي جوزيف، إنه لو أنت بتقاسي في الحياة، لو أنت اتظلمت في ميراث أرضي، لو أنت
1: يا سلام،
0: بتعاني
1: آمين.
0: من فقر مادي، لو أنت شايف إنه مالكش يعني حظوظ في الحياة، أنا عايز أقول لك ميراثك في المسيح أغنى وأعظم وأكبر بكتير مما تظن. عشان كده عايز أقول لك إن المسيح قال للتلاميذ اللي هم عاشوا معاه في أماكن بلا بيوت، قال لهم في بيت أبي
1: منازل
0: منازل
1: كثيرة.
0: كثيرة، في بيت أبي المكان يتسع للجميع، ما تخافش، صدقني لو أنت عشت حياتك حتى بلا ذهب هناك في السماء هتدوس على الذهب. مش بس كده، ليك بيت، ما تخافش، ليك مكان، ليك حضن من يسوع، ليك ميراث، ليك ملكوت، ليك كل ما يمكن أن تتخيله في السماء. ما تزعلش، ما تتضايقش على الأرض، قلبك ما يوجعكش عليها، ده مكان ترانزيت، ده مكان مؤقت وهينتهي، لكن مكانك في السماء محفوظ.
1: أمين. صرت كده وريث شرعي،
0: وريث شرعي
1: بيسوع المسيح.
0: بيسوع المسيح،
1: دي الفكرة الأولى،
0: الفكرة
1: حابب
0: الأولى
1: تتكلم فيها تاني. أنا عارف إني مش هيخلص
0: مش
1: الكلام في
0: هيخلص.
1: كل فكرة من الأفكار، عشان كده كتبت حضرتك عظمة الصليب،
0: عظمة
1: لازم تقول
0: الصليب،
1: كده.
0: أيوه،
1: إيه العظمة أحسن من كده يعني؟
0: مش بس كده، لكن هو أهلنا لكن كمان أنقذنا،
1: أنقذنا.
0: زي ما حضرتك أشرت ليها، أنقذنا من سلطان الظلمة. وكلمة أنقذنا في اليوناني معناها أن هناك خطر عظيم وأنا عاجز عن إنقاذ نفسي، فمحتاج شيء أو كائن خارجي ينقذني، عنده القدرة على الإنقاذ. عشان كده مثلا بطرس لما شك وابتدى وهو ماشي على الميه وابتدى يغرق،
1: يا رب
0: ما كانش
1: نجح.
0: عنده حلول، مع انه صياد يعني بيعرف يعوم كويس قوي
1: وفهم في تفاصيل
0: ومتعود،
1: البحر ديت،
0: وفاهم تفاصيل البحر ومتعود على العوم في وسط الامواج العاليه، بس في الوقت ده قدراته، حكمته، كل حاجه في دماغه هربت منه، فما عندوش اي امكانيه انه ينقذ نفسه. عشان كده صرخ وقال يا رب
1: نجني.
0: نجني. والنهارده في ناس كتيره ما عندهاش قدره، عجزة عن حل مشاكلها، عجزة عن أمورها الشخصية أنها تتحل، وموضوع في قصة صعبة، الحبكة مليانة أبواب مسدودة، قول يا رب نجني وهو هيجي لك بنجاة، ليه في الموت
1: مخارج.
0: مخارج. فالصليب عمل لي إنقاذ من سلطان الظلمة، وكلمة الظلمة معناها قوات الشر، وسلطان معناها القوات الشر دي ليها سلطة شرعية، ليها سلطة شرعية، فالإنسان هو اللي بيدي قوات الشر سلطة شرعية. لما يجي لي حد ويقول أنا رحت لساحر، أنا بدي للشيطان سلطة شرعية. لما بقعد على الموبايل واتفرج على أفلام إباحية، أنا بدي للشيطان سلطة شرعية. لما أعيش حياتي بعيد عن المسيح ويعني أحل لنفسي ممارسة الخطايا، أنا بدي لإبليس سلطة شرعية. طبعا حضرتك يا جوزيف عارف كويس، إذا كان لإبليس لي عليا سلطة شرعية، فأنا رايح في النهاية للمكان اللي هيكون فيه إبليس،
1: اللي هو فيه صاحب السلطة،
0: اللي هو فيه صاحب السلطة، فأنا هروح لملكوته، لمكانه، للمكان اللي هو هيكمل فيه للنهاية. اذهبوا عني يا ملعين إلى جهنم المعدة لإبليس وملائكته. فهي كده أنا رايح في الحتة دي. فهنا إبليس اكتسب سلطة شرعية من خلالي، أنا اللي وافقت وأنا اللي رضيت. فكلمة أنقذني معناها أنه سحب السلطة الشرعية من أرواح الشر، جرد الرياسات
1: والسلاطين
0: أشهرهم جهارا ظافرا بهم
1: في الصليب.
0: في العهد القديم في أشعياء 49:24 يقول كده: هل تسلب من الجبار غنيمة وهل يفلت سبي المنصور؟ فإنه هكذا قال الرب. اسمع عزيزي المشاهد كده: حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت. فعايز أقول لكل واحد مسلوب القوة، مسلوب الإرادة، عايز أقول لكل واحد هو غنيمة لإبليس في اسم الرب يسوع. النهاردة الرب يفلتك من إبليس.
1: أمين.
0: النهاردة الرب ياخدك
1: أمين.
0: من إبليس.
1: أمين.
0: وياخد يسحب كل سلطة من إبليس على حياتك، يفك قيودك، قيود الحزن، قيود الكآبة، قيود الخطية، أيا كان القيود اللي عليك.
1: أمين.
0: الرب يفكها النهاردة باسم الرب يسوع. أنت غنيمة مسلوبة من إبليس الذي سيطر على حياتك، والرب النهاردة أنقذك من سلطان الظلمة.
1: أمين.
0: في الصليب، الصليب، الصليب.

0: مرعب لقوات الظلمة لأنه بيفقدهم السلطان.
1: علشان في هزيمة، هزيمة ساحقة.
0: بالظبط كده.
1: فأنا بسمح لنفسي إن أنا أعيش محزون، وأنا مش سامح للرب إنه ينقذني، وهو يعرف ينقذني،
0: وهو
1: يعرف وينقلني. ممكن ناخد فكرة كمان قبل ما نرنم.
0: فكرة كمان لما بيقول كده إنه
1: أحلنا وأنقذنا.
0: في كلمة أنقذنا، الشخص اللي بينقذ، الشخص اللي بينقذ ده معناها إنه الله اقتحم واقع سيطرة روحية شريرة وحرر الإنسان منها تحرير قانوني. تحرير قانوني يعني ملوش شكوى عليه، ملوش ملام عليه، ما يقدرش يقول له ده بتاعي، ما يقدرش إبليس ما يقدرش يقول له لا أنت خدته ليه ده بتاعي، ما يقدرش، لأن التحرير بتاع المسيح في الصليب كان شرعي وكان قانوني. والشخص اللي بينقذ بيبقى جواه مشاعر قوية قوي، عاملة زي مشاعر مجنون كرة الجدرين. عارف مجنون كرة الجدرين آخر حاجة قالها للرب إيه؟ هتلاقي الكلام ده في مرقس 5:18، يقول كده لما الناس طردوا المسيح من المكان بسبب خوفهم الشديد من المسيح، يقول كده في آية 18 مرقس 5:18، ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه. لما ينقذك مشاعر إنك تفضل مع يسوع وتقرب من يسوع وتعيش حياتك مع يسوع بتبقى قوية جدا، زي مريم المجدلية اللي الرب حررها من السبع شياطين. مريم المجدلية من ضمن النساء اللي فضلت لغاية صليب رب المجد موجودة، الرجالة هربوا، التلاميذ هربوا وتابعوه من بعيد، ومريم بكل جراءة موجودة عند الصليب
1: وعند القبر،
0: وعند القبر
1: وأولى مبشرات القيامة.
0: وأولى مبشرات بالقيامة. ده مش بس كده، تتخيل هي طالعة في الفجر في وقت صعب ووقت ممكن يحصل لها أي حاجة،
1: ورايح عند القبر،
0: ورايح عند القبر ميت وجنود رومان هيبة مفيش بعديها تاني وأفكار صعبة، ولما يحصل إنه ما يلاقوش جسد المسيح النساء كلها تمشي وهي تفضل عند القبر.
1: صح، مستنية عند القبر
0: مستنية. فده شعور الذي ينقذ. فعشان كده النهاردة الرب بيقدم لك الفرصة، قرب منه، اقعد معاه، اعمل زي أي شخص اتحرر من الخطية، اتحرر من كود إبليس، وهتلاقي المسيح. لكن الفكرة التانية هي نقلنا، الذي نقذنا أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن
1: محبتي.
0: النقل، النقل ده لو تقرأ في العهد القديم فكرة نبوخذ نصر أو المملكة الأشورية لما كانوا يحتلوا أرضه كانوا يعملوا إيه؟ كانوا ياخدوا السكان اللي فيها أغلبهم، وبالذات الأغنياء والصناع والحرفيين والمهندسين واللي لهم براعة في
1: المهن،
0: ياخدوهم ينقلوهم مكان تاني، بالمرة يستفيدوا بمهاراتهم وكمان يغيروا الولاء بتاعهم، فما يبقاش ولائهم للأرض بتاعتهم، ما يبقاش في أي إمكانية للثورات عليهم. فهنا كلمة نقلنا معناها إنه نقل الولاء بتاعنا تماما من إبليس ومن الخطية إلى الملك الجديد. أصبح في ملك، أصبح في مملكة، أصبحت في قوانين تانية، طبيعة اتغيرت، يعني الكل صار جديدا. خلاص أنا بقى ولائي للملك، أنا بقيت ملك الملك الجديد، شريعتي هي شريعة الملك الجديد، حياتي هي ملك الملك الجديد، أنا موجود على أرض هي بتاعة الملك الجديد، أما سيرتنا نحن فهي في السماويات، ده أنا في ملكوت تاني.
1: سيرة حلوة، سيرة
0: تشرف، سيرة تشرف، تغيير غير عادي إلى ملكوت ابن محبته. هو الملكوت ده عنوان المحبة، أنا بعبده لأني بحبه، أنا بعبده لأني بحب اللي هو حبني، فهو حبني قبل ما أنا أحبه. عشان كده أنا الملكوت ده كله عبارة عن محبة في محبة في محبة وأنا عايش فيها.
1: رائع جدا، حاجة عظيمة وحاجة تشرف.
0: حاجة تشرف،
1: نقلنا، إدانا هوية الجديدة، يعني فعلا إحساس كده عظيم لما يكون الدور ده اللي يلعبه وحيد هو شخص الرب يسوع المسيح. أهلنا، إدانا استحقاق، أنقذنا من حاجة إحنا كنا قلالات الحيلة ما نعرفش نعملها، لكن كمان ادانا ولاء
0: جديد،
1: ومش ولاء لأي حد، ده ولاء لربنا يسوع المسيح.
0: رب
1: رائع جدا. عزيزي المشاهد كمل معانا، الكلام عمال يسخن ويحلو عن عظمة الصليب وعظمة المصلوب وتأثير عمل الصليب في حياتنا بعد الترنيمة اللي جاية.
2: أمين. يعني مستمتعين بيفسقونا ما يخلص، ياخد الترنيمة دي الكرامة اللي قلناها بالنعمة العظيمة.

0: أمين أمين. لهذا عمل الصليب عمل مهيب جدا، وإحنا بنشوف في عدم استحقاق قدر شخص الرب يسوع يؤهلنا ويؤهلنا ويدينا هذا الاستحقاق وينقذنا. هو القوي، هو القوي، هو اللي استرد حق الملكية اللي اتسلب. عشان كده احنا افتدينا باشياء لا تفنى،
1: بل بدم
0: من فضه ولا ذهب، بل من دم كريم كما من حمل بالعيب، دم المسيح المحفوظ سابقا قبل تاسيس العالم. عشان كده هو اهلنا وهو انقذنا وهو كمان نقلنا. وهو ايه كمان يا اسيس؟
2: وهو حاجتين تانيين يعني، مش بس الثلاث حاجات دول، لكن هو كمان لما يقول عنه في كولوسي 1:14 الذي لنا فيه الفداء. فيعني فداء، فداء معناها تحرير انسان بدفع ثمن لفك اسره. شخص مقصور

0: شخص المفروض يتباع في سوق النخاسة، شخص زي ما قال بولس كده انه جسدي مبيع تحت الخطية، فأنا مستعبد للخطية، ولو هتباع هتباع في ركن اسمه ركن الخطية، فأنا عبد للخطية. لكن هنا فداني معناه دفع ثمن، والثمن كان غالي قوي، والثمن كان كبير قوي. الآية اللي حضرتك لسه قايلها اللي هي في بطرس الأولى 1:18، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب معروف ولا دينس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن أظهر قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. فعايز أقول أنه أنت افتديت مش بتمن عادي، أنت افتديت بدم، ودم معناها حياة، فبدون سفك دم
1: لا تحصل
0: مغفرة. فكلمة دم مش معناها قطرات الدم، لكن معناها أنه أعطى حياته لكي تحيا أنت.
1: أمين.
0: أنقذك من الموت بحياته. لما تقف قدام الرب المجد تعرف أنه ليك قيمة وقيمتك غالية. وأنا بحب أوصل رسالة للشخص اللي بيدور على قيمة في الفلوس، للشخص اللي بيدور على قيمة في الحب، لشخص اللي بيدور على قيمة في الرومانسية والعلاقات، لشخص بيدور على قيمة في أي شيء في العالم، مش هتلاقي قيمة ليك أفضل من دم يسوع المسيح. عارف يعني دم يسوع المسيح؟ يعني حياة يسوع المسيح لم يدخل عليك بحياته. أعظم حياة وجدت على الأرض هي حياة يسوع المسيح. هو شاف ان انت تستاهل ان ده يكون ثمنك،
1: عشان كده قال قد اشتريتم بثمن فمجد الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي
0: لله.
1: يعني في حاجه ثمن غالي الدفع
0: قوي.
1: رائع جدا جدا،
0: غالي قوي. انا ابليس كان هيدفع فيا ايه؟ الحقيقه ابليس ما دفعش فيا حاجه، وابليس كان مستعبدني، والذين يعني كل حياتهم يعني ظلوا تحت العبوديه بسبب الخوف من إبليس. فهو مستعبدني ببلاش، هو مستعبدني وأنا اللي بدفع. فبالتالي أنا جه الوقت اللي واحد إداني تمن غالي قوي. واحد اشترى عروسة مش بذهب أو فضة، لكن اشتراها بحياته.
1: أنت بتقول لنا أخبار كلها أخبار ثمينة. خبر وحش
0: إيه هو؟
1: أنا مش عايز الحلقة تخلص وعايز الكلام، يعني أصلي هنقول إيه غير الكلام ده؟
0: أي.
1: يعني الكلام اللي بره في العالم يكئب، يعني وما أكثر الكآبة اللي في العالم
0: طبعا.
1: لكن كلام عن الرب يسوع، عن صليب المسيح، أعتقد هنا وفي الأبدية مش هيبقى ورانا حاجة غير إن إحنا نتكلم ونقول ونغني عن صليب المسيح
0: طبعا.
1: إيه كمان في الموضوع؟ نفسي نخلص الكلام، يعني نفسي نقوله يعني.
0: أمين. كمان هو فدانا وغفر خطايانا. كلمة غفر خطايانا يعني أزال الخطية تماما. أزال الخطية. تخيل معايا لو أنا شخص عليا قضايا في الدولة، وحتى لو اتحكمت عليا ببراءة في بعض القضايا، وبعض القضايا قضيت المدة بتاعتها، فأنا كده كده في صحيفة الحالة الجنائية هتطلع القضايا دي، فأنا السجل بتاعي طول الوقت هيبقى فيه القضايا دي. لكن الشيء الجميل أنه أنا لما باجي للرب وادي له حياتي واقول له طهرني بدمك الكريم، مباشره يغفر لنا خطايانا، يعني يزيل الخطيه تماما، مش موجوده، لا يحسب انها موجوده، ما يحسبهاش اصلا. يا سلام. خلاص اتحطت على المسيح فانتهى وجودها.
1: أمين.
0: تروح بخيالك، تروح للسجل السماوي وتقول له طلع لي صحيفه الحاله الجنائيه، يقول لك مفيش ليك اي حاجة من الماضي.
1: طوبى للذي غفر اسمه
0: وسترت خطيته.
1: طوبى للرجل لا يحسب له
0: الرب
1: خطيئة.
0: هللويا هللويا. لكن أدخل معاك في الحتة الأخيرة وهي النتيجة العظيمة، مش بس التأثير العظيم، لكن في نتيجة. أنا اتأهلت، أنا غفرت خطاياي، أنا افتديت، أنا انقذت، أنا اتنقلت، لكن مش بس كده، ده في نتيجة عظيمة تاني احنا محتاجين نبص عليها في الآيات اللي هي من 20 لـ 22. لما يقول كده وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات، وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قدسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. لاحظ معايا، صالح الكل لنفسه. لاحظ معايا، صالح الأعداء. لاحظ معايا صالح الأجنبيين، صالح الكل لنفسه، معناها أن المصالحة جت من فوق
1: برضو الكل
0: الكل والكل. أيوه. والكل.

0: المصالحة جت من فوق، المبادرة كانت من فوق مش من تحت. فالإنسان واقع في حفرة مش قادر يطلع، فالمسيح جه نزل جوه الحفرة وطلع بالإنسان. فهو ده رب المجد. هو ده رب المجد. فالمبادرة جت من فوق، المصالحة معناها إرجاع علاقة كانت مكسورة. والإنسان طول اليوم بيكسر العلاقة مع الله، فجي المسيح مخصوص علشان خاطر يرد العلاقات المكسورة. الله هو اللي فتح الطريق، الله هو اللي دفع الثمن، الله هو اللي رجع العلاقة، الله هو اللي عمل كل حاجة. أنا كل اللي عليا أن أنا أقبل. ولما يقول الكتاب أنه صالح اللي على الأرض والسماء، معناه أنه مصالحة كونية، الخلاص كوني، مش مجرد حاجة للبشر بس، ده بيستفيد منها الكون كله. لكن كمان لما يقول صالح الأعداء والأجنبيين، معناها اللي هم خارج البيت، اللي في موقف عداوة مع الرب، جه الوقت اللي الرب يروح مدخلهم جوه البيت ويديهم راس ويصالحهم ويبقوا في صفه مش بعيد عنه. عشان كده من كل قلبي أنا نفسي بس أصلي دقيقة للناس اللي هي واخدة موقف من الله وشايفة أن الله غايب عن المشهد، مخصمينه بالضبط كده. فأنا نفسي بس أصلي
1: أمين.
0: من أجله.
1: أمين. أمين.
0: يا رب أنا بصلي لكل حد بيشاهدني دلوقتي في اسم الرب يسوع،
1: يا رب.
0: زعلان، متضايق، متخاصم، بيصلي كتير ومش شايف استجابة، شاعر أنه الدنيا جاية وحط عليه، في اسم الرب يسوع النهاردة يعلن حبك في كل قلب، النهاردة يعلن يا رب الخلاص العظيم في كل قلب. النهاردة تقرب الناس دي يا رب، النهاردة تدخل قلوبهم، انت حاسس بيهم، حاسس بألمهم، حاسس بوجعهم. يا رب تعالى وردهم تاني لحبك، ردهم تاني لقلبك في اسم الرب يسوع. يترد كل انسان شاعر بظلم، يترد كل انسان شاعر بخصومة، يترد كل انسان بعيد عنك في اسم الرب يسوع. امين.
1: امين. اعتقد عزيزي المشاهد ما ندمتش ان انت سمعت ساعتين او ساعتين الا حاجات بسيطة من الكلام عن عظمة الصليب، عظمة الصليب في المصلوب اللي بين هويته وقدرته وسلطانه وسيادته وازليته، وكمان تأثير صليب المسيح علينا اللي أهلنا وانقذنا وادانا شركة معاه وفدانا وغفر خطايانا وعرف يصالح حتى الاعداء وصلحنا مع الله. هو ده المصالح اللي وضع يده على كلينا. يا جناب الأسيس أنا عايز أشكرك، وقت غالي جدا، وأعتقد الحلقة دي محتاجة تتسمع أكتر من مرة للمؤمن وللخادم وللخاطي والآخر. متهيألي هيعرف حاجات كتيرة يمكن تكون غايبة عنه ذهنه مش شايفها. الرب يباركك ويستخدمك ويديلك كمان ويسري حياتك بكلمته الغالية. أخويا ماجد قبل ما نختم عايز أشكرك. أخويا كيفن الرب يباركك، أنا عارف أنت ليك أبين، رب جسدي وأب روحي. الرب يبارك الرب يبارك الاثنين. الرب يبارككم. حلقة سرية جدا شجعتنا. أنا مش قاعد على الكرسي، أنا فرحان جدا لأن كلمة الله وصليب المسيح يعزي يفرح القلب. هنفضل هنا ولحد ما نوصل أبدية نقول له مستحق وحدك أيها الخروف المذبوح، علشان تورينا العظمة والامتياز والبركات اللي لينا في المسيح يسوع. هنتقابل في حلقة تانية الأسبوع الجاي يوم الاثنين الساعة 5 بإذن الرب، لو الرب تأنى في مجيئه. إلى اللقاء في حلقة جديدة. نختم بترنيمة مع أخونا ماجد.
2: ده جميلك سيك الله. أمين. هاليلويا.

0: اهلا بيكم ونصره جديده على تحديات متنوعه بتقابلنا.
1: اهلا بيك امين.
2: امين.
0: احنا اتكلمنا عن نوعيات متعدده من التحديات، بس اعتقد انه كمان في وقت بيبقى فيه تعدد تحديات، يعني هو مش تحدي واحد. فيبقى مثلا حد بيسمع كده يقول يا انت بتتكلم على تحدي. لا الحقيقه ده انا عندي شيل التحديات. قابلت حالات زي كده عادي
1: كتير. قابلت حالات يعني لدرجه تقولي هو ربنا ما روش غيري انا يفضل يديني في امتحانات امتحانات امتحانات. سمعت لفظ من قريب بتقول لي كده، انا كل ما افقع كل ما افقع يعني كل ما اقول خلاص اقع كل ما اقول خلاص ربنا دخلني في حاجه تانية، فانا حاسه انه كفايه كده.
2: ايوه.
1: فطبعا بتبقى مؤلمه قوي، لانه اولا مؤلمه طبعا نفسيا، شخص بيحس انه مش قادر يعني يفوق نفسيا. ثانيا مؤلمه لانه ساعات في علاقتي بالله، لانه ساعات يجي جواها فكرة انه ربنا نسيني، ربنا يعني بيديني انا، ربنا مش مهتم بيا. يعني ده ساعات بتبقى اسئله كتيره من كتر ما هي بتتعرض لازمات كتير، فبتفقد ثقتها انه الله بيحبها. وفي البعض، انا بدي بقى امثله مختلفه، في البعض بيبقى جواهم هو انا ايه الخطيه اللي عملتها علشان ربنا بيعاقبني. يعني ساعات بتبقى مش بتتريق، يعني طب هو ربنا بيعاقبني في ايه وانا عملت ايه. فكل دي افكار لما بيكون في تعدد في الازمات.
2: يعني عندي صديقه ليا كانت يعني معايا في الشغل بتاعي، هي فقدت زوجها في حادثه كبيره، وبعدها بسنه هي جالها كانسر، وبعد سنتين هي توفت، وكان عندهم ابن واحد. يعني فالحقيقة المثل ده قدامي كان مؤلم جدا، وهي خلال الرحلة دي كلها كان دايما عندها هذا التساؤل، إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها في حياتي عشان يحصل معايا كل المشاكل ديت والأزمات دي. يعني
0: مراثي أرمية أصح ثلاثة.
1: أيوة.
0: الراجل ده بيقول إيه؟ أنا نفسي إخواتي يقروه، لأنه زي ما كنا بنقول قبل كده، لو انت موجوع مش عيب قوي انك تقف قدام ربنا وتقول له يعني انا موجوع
2: ايه اللي حصل يعني،
0: وايه اللي حاصل، طب انت بتعمل معايا كده ليه. فاحنا بنقول اللي قال الكلام ده مش واحد خاطي ولا شرير، ده نبي من انبياء الله العظماء، ارميا النبي وقف وقال لربنا انا هو الرجل الذي راى مذله بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا أنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. يعود معناه ايه؟
1: بيكرر.
0: بيكرر. أبلى لحمي وجلدي، كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموتى القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي. أيضا حين أصرخ وأستغيث يسد صلاتي، سيج طرقي بحجارة منحوتة، قلب سبلي، هو لي، بصوا اللفظ الرهيب ده، هو لي دب كامن، أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني، ميل طرقي ومزقني، جعلني خرابا، مد قوسه ونصبني كغرض للسهم. عارفين
2: بينشن
0: عليه. يعني هو سوري بيلعب سهام، فحطتني انا قدامه، ادخل في كليتي نبال

0: جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم اليوم كله. بص اللي جاي صعب قوي. أشبعني مرائر وأرواني أسفنتينا، جرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد، وقد أبعدت عن السلام نفسي. بص الكلمة اللي جاي، نسيت الخير. فلما حد يجي يكلمنا عن الخير أقول له يا أنت لسه في فاكر أن في حاجة
1: وفين الخير؟
0: اسمها خير. وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب، ذكر مذلتي وتيهاني أفسنتين وعلقم، ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. يعني أعتقد أن في ناس بتشاركنا وبتقعدوا معاها
2: بتقول نفس الكلام. الناس بتقول نفس الكلام.
0: كنت بتقول لنا حالة زي كده، يعني وإحنا بنحكي يا أخت فينيس إنها بتمر من أزمة لأزمة، ومن
1: يعني هي بتقول إحنا مش بنلحق. إحنا مش بنلحق، يعني بنخرج من حاجة ندخل في حاجة. حد تاني قال مرة التعبير ده، يعني قال هو بيلعبني كل الألعاب، يعني من فقد الزوجة لحادثة مروعة لحاجات كلها فوق الاحتمال. حاجات صعبة قوي قوي، مؤلمة جدا. يظل الله صالح طبعا جدا، وحكيم وأمين وقدير محب، لكن في أزمات بتبقى صعبة قوي قوي قوي.
0: أتوقع أن الأزمات المنفردة متنوعة، يعني حد انتقل له ابن، حد انتقل له زوج، حد فقد شغله، مراته، فقد شغله، فقد. بس أعتقد في أزمة عالمية العالم كله منحني قدامها دلوقتي، أزمة الاحتياج. يعني الاقتصاد كله بيقع، كل العالم نزل درجة واتنين في الاقتصاد. برا كانوا
2: فعليا كانوا عاليين، ولو انهم برضو تأثروا على فكرة،
0: بس تأثرهم كل العالم اتأثر،
2: بس تأثرهم مش زي الشرق الأوسط.
0: فقالوا لي هل ده واقع احنا عايشين والناس بتتكلم فيه؟
2: بتتكلم فيه في كل حتة، يعني مثلا كان زمان الناس تخاف تحكي وتتكلم، دلوقتي خلاص من كتر المرار ومن كتر مش عارفين يعملوا ايه بيتكلموا، لانه اصبح مش بس الاقتصاد في الاكل والشرب، اصبح في الدواء. يعني في أدوية بقت ثلاث أضعاف، يعني إحنا بنتكلم على حاجات مش ارتفعت ضعف، ده ثلاث أضعاف. وفي الأكل البسيط اللي كنا نقول عليه زمان أكل الناس البسطة
1: أساسي،
2: بقى اللي هو الأساسي، اللي هو عارف إحنا في مصر نحب الفول، الفول والعدس والعيش كل ده غلي طبعا. فأنت بتلاقي صرخة صرخة من نسبة كبيرة من الشعب إنه إحنا ماليا بقينا مش قادرين نكون بنكمل حياتنا كده.
0: حاسه بالتحدي ده في البيت بكل صراحه؟
1: حاسه بيه اكتر كمان في شغلي، لانه انا يعني بشوف ازاي عيانين كتير قوي مش لاقين الدواء، والناس بتتكالب علشان تاخد العلاج ومفيش.
0: كزوجه علشان تعالج الامر ده بتعملي ايه؟
1: الحقيقة أنا يعني بعيش مع زوج فعلا مكتفي إلى أقصى حد، عنده استعداد يعيش في أي ظروف تحت أي وضع، ما عندوش أبدا احتياج ولا مطالب في الحياة. فده علمني إزاي أكتفي، إزاي أكون مكتفية بما أنا فيه، إزاي أشكر، إزاي أحافظ على الحاجات البسيطة اللي عندنا. وتعلمت كمان حاجة يعني جميلة من رمسيس، إزاي ندي في عمق الاحتياج. إحنا في بداية حياتنا كان دخلنا محدود قوي قوي، وكان عندنا قليل جدا، لكن كان بيتنا مفتوح طول الوقت للناس.
0: بس قلت لي حاجة عن اختباركم كده لما اتجوزتوا، كان عندكم دولاب جميل كده انت شرحته لي، فمن فضلك احكي لي قصة الدولاب.
1: بلاش بقى،
0: لا نفسي اسمع قصة الدولاب دي.
1: لا ولا حاجة، احنا يعني جالنا كان عندنا ابننا الاولاني، وما كانش عندنا دولاب، يعني السرير بتاعه كان السرير بتاع رمسيس في بيت بابا وماما، في بيت بابا ومامته، ده كان سرير شاين ابننا يعني، لكن كنا محتاجين دولاب. فرمسيس كرياتيف يعني بيفكر كويس قوي، فجبنا تلاجة، فقرر انه ياخد الكرتونة اللي جت فيها التلاجة ويعملها دولاب. وده كان الدولاب بتاع شاين لسنين، يعني قعدنا مش فاكرة قد ايه، بس عدد من السنين، لغاية لما عملنا دولاب خشب وحاجات كتير زي كده.

0: أنا كنت مبسوطة يعني، كنت مستغربة. بص يعني هو كان دايماً في حاجات متعارضة، إحنا الاتنين دكاترة يعني، لكن في بداية حياتنا ما كانش معانا دخل يخلينا نقدر نكون بيتنا، بس كنا حاسين إنه لازم البيت يتفتح للرب، ولازم يبتدي البيت يستخدم للرب يعني. فقررنا نبتدي بالبسيط اللي عندنا، وبعد عدد من السنين الرب أكرمنا بأنه حد ادانا أنتري مستخدم، بس الأنتري كان هابط قوي، كان يعني على الأرض خالص، وإحنا عايزين الناس تقعد تبقى مرتاحة. فرامسس كان بيشتغل في شركة أدوية، فأخذ النوت اللي كانت بتتوزع عليهم يدوها للدكاترة وحطها كأنها تعالي الأنتري، رجل تعالي الأنتري. وعيشنا حياتنا والبيت اتفتح واستخدم، وناس كتيرة جات وباتت وأكلت وانبسطت، والبيت اتفتح من ولا حاجة. أنا بس بقول إنه مرات كتيرة بنفتكر إنه الحاجات المادية أساسية قوي قوي في الحياة، مع إنه لما بنقرر إنه نكتفي وإنه نفكر في الأولويات اللي هي مجد الرب واللي هي إن البيت. أنا مش بقول كلام وعظ، لكن بقول كلام إحنا عايشناه بجد.
1: الكلام ده في المشورة وحضرتك بتقابليه واقعي وينفع يترجم؟
2: طبعاً مش بسهولة، مش أي حد بيقبل يعني. في ناس بتبقى متمسكة قوي بالمستوى المادي اللي كانت فيه، فعشان نقنعها إنه يعني زي ما قالت فينيس إحنا بننزل مستوى وتقبل بقى بالأمور البسيطة وهي راضية وتكتفي، بناخد وقت. بس طبعاً هو واقعي لو اتطبق، لو إنه طيب إحنا النهاردة كنا بنشتري من سوبر ماركت غالي، النهاردة ممكن نروح السوق. يعني امبارح كنا بنروح سوبر ماركت ونجيب الفاكهه المغلفه، لما ننزل درجه ايه رايك تروح السوق؟ لا، تحس انه لا مش هينفع. فواقعي لو انا عايزه يبقى واقعي يعني. في حياتنا دايما في حالات المشوره كل شيء واقعي، بس المهم انه انا ابقى اتجاه قلبي. يعني اعتقد انه فينيس لو كانت اتذمرت انه ما ينفعش يبقى الكرتونه، ما ينفعش ازاي؟ فين الارفف؟ ما هو كل واحد بيبقى عنده منطق اللي ما عملش بيه الحاجه اللي تنفعني، فكانت ممكن تقول له فين الارفف؟ طب هحط ده فين؟ طب ما انا محتاجه. فخلاص باظت الفكره. الفكره نجحت لانه الطرفين قبلوا انه يبقى في مستوى معين. ففي المشوره بيبقى دورها انه ادي، ولو عملنا كده ولو نزلنا ولو غيرنا السيستم طبعا بنقدر الى حد كبير نبقى بن بن بنقابل الامور الماديه. مش هقول بيرفكت لانه الحياه صعبه، بس على الاقل يعني هخفف شويه من عبء المصاريف اللي كنت بصرفها زمان.
0: ده حقيقي.
1: يعني افهم من الكلام وقولوا لي اللي انتوا كنتوا بتشاركوني بيه، واسف اني سالت، بس انا الحقيقه منبهر باللي بيتقال النهارده، انه المبدا الاولاني اللي لازم ابقى واعيه ليه بالذات الزوجه، لاني اشعر انه عماد كل بيت الزوجة.
2: هي اللي بتصرف وهي اللي بتقول نجيب ايه، وهي اللي طبعا
0: او بتبقى راضية او متذمرة.
1: حتى في امثال 31 الكتاب المقدس لما يتكلم عن المرأة الفاضلة تقول، يقول تتأمل حقلا فتأخذه
2: بيدها.
1: فهي اللي بقيت الانجاز التعبير،
2: تشتغل بيدين راضيتين.
1: تشتغل بيدين راضيتين. كلام جميل قوي. فأتوقع ان لو قلت ان رقم واحد الناس لو فرقت الوقت ده بين الاحتياجات وبين الرفاهيات
2: رغبات
1: والرغبات، أعتقد برضو هتبقى الدنيا أفضل. إنه الرب قال يملأ إلهي كل احتياجكم، ما قالش يملأ إلهي كل رغباتكم ولا رفاهياتكم. فالرب مسؤول إنه يملأ احتياجاتي،
2: والاحتياج هو شيء، عشان بس لو مش عارفين الفرق، الاحتياج هو شيء أنا مش هينفع أستغنى عنه. يعني أكل،
1: دواء
2: مش لازم مثلا نجيب اكل غالي، ده بالنسبه لي رغبه، انا نفسي اكل حاجه، فده رغبه الله مش يعني. طبعا هو بيدلعنا لما بيحقق رغباتنا، بس الوعد انه الاحتياج مش هيمر يوم من غير ما تبقي بتاخدي اكلك.
0: بالظبط.
2: مش هيمر يوم وانتي مش متغطيه، ده احتياج. الاحتياج غير الرغبات. فانا دايما اسال، وده احتياج انا من غيره مش هعرف اعيش؟
1: صحيح.
0: انا عايزه اقول الاحتياج. انا اتفاجئت لما حضرتك امبارح بتقول لي انك ممكن تقعد اسابيع او شهور كل بتاكله هو تونه وفول، تونه وفول.
1: بالنسبه لما بروح افريقيا فعلا يعني الحقيقه بعمل كده، بس

0: هقول حاجة، لأنه ده مبدأ علمهوني الكتاب المقدس للأمانة، اسمه الفليكسابيليتي،
1: المرونة والتكيف.
0: المرونة والتكيف في الحياة، أني أشعر بالمبدأ اللي الرب وقف قاله بكل ثبات لإبليس في متى 4، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فأنا شاعر أني حر، مش مربوط أن لازم يبقى عندي الحاجات الفلانية عشان أبقى سعيد. لا، أنا أقدر أبقى سعيد في كل الأحوال. فمثلاً أحب أقرأ معاكم فيليب 4، لأني أنا بنبهر بالكلمات العظيمة دي اللي قالها بولس، وبنبهر أني أفسر جزء كتابي الناس فهمها غلط.
1: أيوة.
0: فقال في فيليب 4:11، ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. بص بقى المرونة والجمال، أعرف أن أتضع
1: وأعرف
0: أيضاً أن أستفضل، يعني يبقى عندي زيادة في كل شيء وفي جميع الأشياء، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. وقال الآية الجميلة دي اللي كل الناس بتقف تقولها بس في مواقف
1: ملهاش دعوة
0: بالتطبيق، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش معناها أستطيع أني أعمل معجزات وإمبهارات وحاجات عظيمة، لا، ده بولس في الجزء ده بيقول إيه؟ لا يا جماعة، أستطيع في كل الأوقات أني أتعايش وأفرح وأتبارك وأبقى في منتهى
1: الاكتفاء والسعادة
0: الرضا. وأتوقع الاختبار النفسي برضو تكمله لينا يعني أختنا فينيس، أنه رضاها في البيت، ابتسامتها، إنها سوري ما كانتش منكدة وقلبة الدنيا على شريك حياتها وطول الوقت، أصل أنت خليت بختنا مايل، أصل أنت أيوة يعني صح. بسمع الكلام الحقيقة ده من
2: وش معنى فلان بيعمل لمراته وأنا لأ، ما كل ده بيزود الأزمة المالية في حياتنا.
1: أيوة.
2: المقارنات مع الناس التانية. أيوة. والزوجة هي اللي في إيديها إنها تقول لأ أنا قبلة، وهي برضو اللي بتقول اشمعنا واشمعنا واشمعنا واشمعنا.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. يعني هي دي نعمة طبعا، أنا مش سوبر وومن ولا حاجة يعني، لكن هي دي نعمة ربنا عملها. يعني عايزة أقول فرحتنا بأنه الرب بيستخدم البيت، وبأنه ناس كتيرة تيجي رغم هذا الوضع الصعب، يعني
0: البساطة
1: تقول احنا بنرتاح قوي في بيتكم، احنا بيفرق معنا قوي، ممكن بس نيجي نقعد معاكم. وانا حس جوايا
0: هو ايه يعني اكبر اكرام ربنا عمله في اولادكم؟
1: انا لسه كنت هقول لحضرتك، يعني انا فوجئت انه احنا اولادنا كبار، يعني ابننا الكبير متجوز بقاله 5 سنين، اول مره زورناه احنا فوجئنا بالبساطه والاكتفاء اللي هم عايشين فيه والرضا، ومراته فرحانه جدا وما عندهاش اي تذمر ولا اعتراض، ولا هو عنده طموحات رهيبه،
0: مؤمن بيحب ربنا
1: جدا جدا،
0: ناجح في حياته،
1: ناجح في حياته، بيخدم الرب، فاتحين، ابتدوا يفتحوا بيتهم للناس هم كمان. فانا حاسه انه ايه ده يا رب، انت عملت، واحنا ما كانش في بالنا طبعا، احنا بس قلنا الاولويه هي للرب، احنا عايزين نفتح بيتنا للرب، ده اللي كان فارق معانا، البيت لازم يتفتح للرب. ازاي بقى؟ انا مش عارفه، يعني احنا اسبوع قبل الفرح كان البيت متلخبط ومتكركب، وجي اخ من الخدام الجمال عمل لنا بس اوضه النوم، ظبطها، وحد ادانا مطبخ بسيط كده ابتدينا بيه، وكان عندنا 4 كراسي حديد، هم دول السفره، هم دول الانتريه، هم دول كل حاجه. ده كانت بداية حياتنا. بس أنا عايزة أشهد أنه الرب باركنا جداً في البيت، جداً بناس جت وفرحت وعاشت وباتت واتخدمت وتصللها وخرجت، يعني
0: مباركة من الرب
1: فعلاً.
0: تشاركون أن ينفع النهاردة نشارك إخواتنا بالقصة الجميلة بتاعت ملوك التاني 4، اللي أقدر أسميها من الأزمة إلى الوفرة، وإزاي المرأة اللي من نساء بني الأنبياء اللي قال عنها الكتاب المقدس ان كان عندها احتياج رهيب، بالدرجة انه زوجها مات، يعني انا بسميها ازمة رباعية، مش 3 في 1، لا دي 4 في 1. الزوج مات، ليس في البيت شيء على الاطلاق، انتهى كل حاجة. رقم 3، المرابي اتى ليأخذ ولديها عبدين، ودي ازمة كبيرة. الازمة الرابعة انه ما فيش حاجة تعيش بيها،
2: مفيش امل انها تسدد الدين ده، ومفيش حاجه تكمل بيها،
0: لا تسدد، يعني الدين ده ازمه، وكمان المستقبل هتكمله ازاي، ده ازمه كبيره.
1: بالظبط.
0: قولوا لي مفاتيح الحل، يعني اعتقد في مفاتيح حل حقيقيه نقدر نقدمها للمشاهد ونقول له مقدرينك جدا، ومش بنقول لك كلام من خياله من حته تاني، لا، مقدرين كل حد بيعدي في الوقت ده، وكل زوجه بتعدي في احتياج، وشعر ان ابنها مش قادر يدخل المدرسه اللي نفسها تدخله، مش قادره تجيب له الهديه واللبس اللي هو

0: هو محتاجه. يعني انا عارف الزنقه دي ومقدرها جدا وفي اوقات كتير بعيط بيها، بس مش في مفاتيح للغنى والنعمه اللي ربنا بيديها؟
1: للنعمه والغنى لانه
0: أيوة.
1: النعمه دي هنلاقيها عند واحد بس. لو احنا رجعنا للحاله اللي بتتكلم عنها اللي هي السيده دي الارمله، قال لها ان اول حاجه عملتها انها راحت لمين؟
2: لأليشا.
0: لأليشا
1: اللي هو رجل الله.
0: واو.
1: فانا يعني انا اسف

0: فأنا مش عارفة أتصرف إزاي. حل وبارك. يعني ممكن ما يبقاش بيحل بزيادة فلوس، لكن يحلها ببركة بالفلوس اللي في إيدي، بالسمكتين والخمس ترغيف، فيا رب حلها من عندك. يعني تصرف أنت، وده أول حل على الإطلاق، عيني تترفع لفوق، ده أول حل.
1: قصدك أخبط على الباب الصح؟
0: يعني يعني أنا يعني ما فيش غيره اللي هيحس بي، ما فيش غيره اللي هيديني نعمة أن يبعث لي حد يسندني.
1: وقلت جملة أنا يعني عايز أقف عليها، مش عايز أعديها الحقيقة، اللي هو ممكن ما يديش فلوس كتير، لكن يحفظني من أني أبقى طول الوقت عند الدكتور.
0: بالظبط، دي البركة.
1: دي البركة.
0: يعني فلوسي مش هتروح عند دكتور.
1: فلوس كتير بس يديني ابن بيذاكر لوحده،
0: ومش محتاج دروس. أنا بسمع كتير عائلات تقول أنا بشكر ربنا ابني محتاجش دروس. فده وفر عليه ألفات. مش ألفات. ليه؟ لأنه الله دي البركة اللي بيديها، وده مفهوم لازم نعرفه. بركة الله لينا مش بزيادة الفلوس. بركة الله لينا إنه يخلينا مش محتاجين نصرف فلوس على حاجات كتير.
1: بركة الرب تغني
2: ولا يزيد معها تعب.
1: ايه تاني؟
2: ده حقيقي. يعني انا عايزه اقول ان الست دي كان جوزها راجل تقي، كان بيخاف الله. فيعني عارف لما الكتاب يقول انه ليس عوز للمتقي، ده حقيقي. الشخص اللي بيتقي الرب فعلا لا يبات مديون. هو بيكرم الرب، فالرب بيكرمه. فحتى لو عدى في أزمة، يعني عايزة أشجع كل حد بيسمعنا إنه اتمسك بالرب بجد، اتقي الرب بجد، زي ما كتاب بيقول أطلب أولاً ملكوت الله وبره، وبالحقيقي هذه كلها تزاد لك. يعني بيبقى فيه وفرة وزيادة لمجرد إن أنت زي زبطت الأريال بتاعك، زبطت الفوكس. يعني بقى الفوكس هو ومجده وملكوته هو يعتني بيه،
1: وهذه كلها
2: تزاد لكم. تزاد بجد.
1: يبقى أقول رقم واحد خبطت على الباب الصح، رقم اتنين التقوى مفتاح البركة. عندي مفتاحين يعني بحبهم قوي في القصة دي، إنه رجل الله قال لها اجمعي لنفسك أوعية من خارج، وبعد كده ما شرح عليها استني كثري
2: ولا تقللي.
1: الحق الإيمان جميل، الإيمان في الوقفة قدام ربنا وأنا في قلب الأزمة وأنا بشكره وبقول له بشكرك على اللي فات، بس عندي إيمان أني إيدك مليانة خير. المرنم قال له ما بتدي إلا
2: الخير،
1: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي
2: نازلة من فوق
1: من عند الله قبل الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فالإيمان ده عملة جميلة قوي، حتى الكتاب قال بدون إيمان
2: لا يمكن إرضاؤه.
1: وعشان كده قال لها نصيحة بعدها، قال لها وانت بتجمع الأوعية دي من فضلك اغلقي الباب على نفسيكما، يعني اغلقي الباب عليكي انت وأولادك. أتوقع في دي حاجة مهمة قوي، النكديين آسف أن أقول الكلام دي، أو اللي بيسلبوا الإيمان أو اللي بيقولوا كلام يشكك في الوقت
0: المتشائمين.
1: ده المتشائمين.
0: لكن انت يا ستي ايه ده، انت بتصدقي الكلام ده؟ ده مش هينفع، مش
2: واقعية
0: طبعا.
1: خليكم، هو ايه الدروشه اللي انتوا فيها دي؟ لما الرب عمل المعجزه مع رجل الله، جال واحد قال له وهو بيقول غدا تكون كيلتا الشعير بشاقل وكيله الدقيق بشاقل، قال له هو ربنا هيفتح،
2: هينزل من السماء
1: وينزل خير. يا عم ما تخليك واقعي. فعايز اقول انه الايمان فوق الواقع.
2: يعني عايز اقول عمليا في الوقت ده حلو لو اتعلمنا حاجة بتفرق قوي، إني أشكر على اللي جاي. أشكر على اللي جاي، أشكرك لأنك مش هتسيبنا، أشكرك لأنك هتباركنا، أشكرك لأنك هتسدد احتياجاتنا، أشكرك على الوقت الصعب اللي إحنا بنعدي بيه لأنه أنت معانا في الوقت ده. إعلان الحق، إعلان الشكر، إعلان إن الرب فوق التحدي ده بيفتح سكة لرب، بيغيرني أنا، بيغير قلبي الخايف المضطرب الكذا، بينقل ثقتي في شخص الله، وفي نفس الوقت بيفتح سكة، يعني زي كأني
1: البركة.
2: بقول للرب أنا واثقة فيك.
1: احنا قربنا نختم، بس لازم أسمع منك يا هايدي، أنه كنت بتكلميني امبارح أنه العطاء مفتاح
0: البركة.
1: عايز أسمع منك.
0: يعني أنا بحب قوي ملاخي لما الله بيقول سلبتموني، وبعدين الشعب سلبناك في إيه؟ أنه كنتوا سبتوا مخازني فارغة، ما اديتونيش العشور والتقدمة، قال هاتوا العشور وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوة السماوات. فدي البركة، إن أنا ودي قالت على فكره فينيس في الاول انا بدي، يعني انا كتير مثلا ابقى جايبه المرتب واحطه

0: ده للنور، ده للغاز، ده للأكل. طب فين حق الله؟ يعني ده احنا وكلاء يا جماعة، المال ده احنا وكلاء عليه. أدي أطلع ودي. الأول حاجة تتعطي إنه نملى خزائن كنائس الله. دي العشور. على فكرة هو قال العشور والتقدمة.
1: أيوة.
0: يعني مش مجرد 10%، لا ده احنا بندي. ولما بندي حقيقي وعن تجربة الله بيبارك. بيبارك، بتحس إنه زي الشهر عدى، بيبارك زي ما قلت بالصحة، بيبارك
2: يعني
0: بأولاد.
2: أنا لو أغلقت
0: خلاص
2: انت
0: بقى
2: على نفسي.
0: طبعا ليه؟ لانه انت اللي بتظبطي ميزانيتك. انا اغلقت وانا بقى هظبط وعامله نفسي شاطره وهجيب وهعمل. طب وريني شطارتك،
2: اعملي لي منها كعكه
1: اولا.
2: الرب اولا
0: يعني دي مهمه قوي. الرب اولا، حق الله يتعطي في الاول، هتقدري تشوفي بركه الله. وعايز اقول نقطه هنا قبل ما نختم، في ازمات لازم الله اللي يكون بيتدخل لأنها صعبة والإنسان مش هيعرف يعمل فيها حاجة، منها الأزمات المالية.
2: يس. خليني أختم معاكم بالآية الجميلة اللي قالها الكتاب، لأن دي مشجعة قوي في نفس القصة، في عدد 7 من ملوك الثاني 4. فأتت وأخبرت رجل الله لما امتلأت الأوعية وانتلى الزيت، يعني عدد 6 بيقول ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي وعاء أيضا، فقال لها لا يوجد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله. وهنا مهم قوي أنه لما الرب يبارك أني أشعر أن أنا وكيل فأصرف إزاي. فقال اذهبي بيع الزيت وأوفي دينك. فالرب بيسدد دين الماضي، لكن الجميل يقول وعيشي أنت وبنوكي بما تبقى. فالرب ضامن الماضي والرب
0: حاضر والجاي
1: والمستقبل.
2: المستقبل في تسديد الاحتياج. ربنا يبارككم، حلقة جميلة يملى بيوتكم وبيوت إخواتنا بالخير والبركة.
1: أمين أمين.
2: قالت لي الحقيقة النهاردة بقول زوجي ابني عيان وسخن بيموت، فبصلها وقالها هو باباك ومامتك بيعملوا ايه؟ تتطلق؟
0: من هنا بقول اهربي لان عمره ما هيتغير.
2: داخل اول مره وهو فاتح 3 صيدليات ولابس اسف تيشيرت، انا اتكسف وانا في بيتي البسه؟ وقال لا الحقيقه نص الحاجات دي ما بتفرقش معايا. طب وظل راجل ولا ظل حيطه؟
0: لا ما عدا ظل حيطه.

0: سلام ونعمة مشاهدينا الأعزاء، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الشاهد، وكمان بحب رحب بضيفي العزيز الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك،
0: مبسوطة تكون معنا بهاي الحلقة.
1: أشكرك وأنا مبسوط أن أكون موجود معك.
0: بتشكرك. خلينا اليوم نتكلم عن بعض التعليقات اللي إجت حول خصوصاً الحلقة اللي حضرتك سجلتها حول اختبارك كيف اجيت للمسيح. وقبل هيك خلينا نروح على بعض اللقطات اللي تصورت وتسجلت من قبل ببرنامج الشاهد ونرجع مع مشاهدينا. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة،
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
3: يعني إيه وحدانية الله؟
4: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
3: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
3: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
4: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو بيه هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
3: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
4: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
3: المسيح مثله مثل آدم خلقه الله من تراب.
4: خرافات.
0: ورجعنا مشاهدينا لنسمع الدكتور سامي بهاي الحلقة، و بينما هو عم بيرد على التساؤلات اللي اجت والتعليقات اللي اجت حول هاي الحلقة اللي سجلت حول اختبارك الشخصي. النقد شيء كويس، لكن الانتقاد والتجريح بهدف التجريح بهدف التكذيب شيء ما يعني مش إنساني، يعني شيء مزعج. ففي دائما في هدف وراء الكلام، يعني النقد باجي أنقد حدا لحتى يتغاضى عن الأخطاء ويصير أحسن لحتى يكمل بصورة أفضل، لكن الانتقاد والتهجم والتكذيب والتجريح بدي هذا الإنسان مثلا يا أما يسكت يا أما يبطل يكون ناجح.
1: ما هي دي وسيلة الشتيمة، يعني هي وسيلة الضعيف لأنه ما عندوش حجة، ما عندوش حجة يقولها. في عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أول ما صوتك ابتدى يعلن انت خسرت المعركة.
0: نعم،
1: لأن انت ما عندكش، خليك هادي، رد على الحجة بالحجة.
0: نعم.
1: اقنعني.
0: نعم.
1: مش مقتنع خلاص انت حر، لكن كون انك تبتدي تدخل في أمور شخصية وتشتم وتزعق وطبعا ده أسلوب الفاشل يعني.
0: طبعا طبعا. في عنا مصباح المجذوب. مصباح المجذوب بيقول سبحان الله، يقومون بفبركة ونشر سيناريوهات وأشخاص الله يعلم منين أصلهم وفصلهم، ألاعيب شيطانية لعنهم الله. شكرا يا مجذوب، صباح المجذوب. لك كامل الحرية لتعبد الأصنام، أطلب من النحاتين أن يعملوا لك تمثال تعبده حسب ذوقك. أنا آسفة دكتور سامي، لكن هذا التعليق من مصباح مجذوب، وبيتهم أنه في فبركة في الموضوع، في سيناريوهات بتتكتب وبتتعمل بتقدم للناس.
1: أنا مش هرد على حتة الفبركة والكلام ده، هرد على أطلب من النحاتين أنهم يعملوا لك تمثال عشان تعبدوا حسب

0: ذوقك. طب وإيه حكاية الحجر الأسود يا مجدوب؟
1: مجدوب.
0: وإيه حكاية الطواف حوالين الكعبة؟ هل تعلم إن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين منه من العبادات الوثنية اللي البخاري بيقول عليها عبادة الأنصاب، عبادة الحجارة؟ ده البخاري اللي بيقول، مش أنا، كتابك الإسلامي بيقول إن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين الكعبة دي وثن، دي أصنام.
1: نعم.
0: الشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية،
1: نعم،
0: الشريعة الإسلامية جاية منين؟ بيقول إيه الراجل ده الشيخ خليل عبد الكريم؟ بيقول إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد اللي جه بها الإسلام أو شرعها، هي كانت موجودة وبعدين هو شرعها. وبيكمل يقول حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في كافة النواحي التعبدية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحقوقية. ده كلام مسلم في كتاب بيدور على الجذور التاريخية بتاعت الشريعة. بعدين بيقول إيه؟ كلام خطير. بيقول هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعميم عليه، بيغفلوه أو بيعمموا عليه قصدين، وهو اللي بيقول ده واحد منهم. وهو المجال الديني التعبدي، فالكثير قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون التعبدية زي تعظيم الكعبة، فريضة الحج والعمرة والمناسك، شهر رمضان، تحريم الأشهر الحرم. الكلام ده واخدينه من الجاهلية وشرعوه. تعالى لواحد زي الدكتور سيد القمني، والراجل ده حائز على جائزة الدولة التقديرية سنة 2009 في مصر. يعني راجل له مكانته. كتب كتاب اسمه الأسطورة والتراث. في الكتاب ده بيقول إيه؟ الحجر الأسود كان أبيض لكنه سود من مس الحيض في الجاهلية. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده. بيقول إنه كان في طقس عند الجاهليين بتؤديه النساء في الحجر، الحجر ده الأسود اللي كان أبيض وبقى أسود، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض عند المرأة. ليه؟ لأن في اعتقاد الأقدمين إن ده سر الميلاد، من المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح. والطقس العجيب الآخر، هو بيقول الكلام ده في كتابه سيد القمني، الطقس العجيب الآخر هو الاحتكاك بالحجر الأسود، فهي في أصلها من حاف كاف، مع الأخذ بالاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. مين اللي بيعبد الأصنام يا مجدوب؟
1: طبعا هو يعني بهذا التعليق عم بيتهم المسيحيين انه بيعبدوا اصنام.
0: طب بص لنفسك الاول، انت شوف انت بتعمل ايه.
1: كمسيحيين لا نعبد اصنام،
0: لا طبعا طبعا،
1: ولا نعبد الصليب حتى، لكن نحن نعبد الاله اللي انصلب. فدير بالك ما تتهم المسيحيين بشيء هم ما بيؤمنوا فيه. مش عقيدة عنا نحن انه نعبد اصنام. موجود كمان في تعليق واعتراض يقول هل يصح أن نقول ليسوع يا رب؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكيف بترد على هذا الشخص أنه يحق ليسوع أن يقول له يا رب؟
0: طبعا الرب اسم من أسماء الله، وده واضح. طبعا شعاع النبي كتب كتير، قال على لسان الله أنا الرب وليس غيري مخلص.
1: نعم.
0: أنا الرب وأنا المخلص. في مكان تاني يقول أنا الرب وليس آخر، لا إله سوايا. وبعدين في مكان تاني يقول أليس أنا الرب ولا آخر غيري.

0: المسيح له المجد قال للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، وقال كمان لا تجرب الرب إلهك، فالرب هو الله. بس المسيح في العظة على الجبل بيقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات،
1: صحيح،
0: بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وفي مكان تاني في إنجيل لوقا يقول لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله.
1: نعم.
0: برضو السيد المسيح في كلامه عن يوم الدينونة الرهيب قال كتير حيقولولي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا المعجزات قوات كثيرة. فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط.
1: نعم.
0: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. فلما هو بيقول في يوم الدينونة حيقولولي يا رب يا رب وأنا الحكون الديان، طب ما ده إعلان عن ألوهته، هو الديان. في قصة الفصح لما بعت تلميذين عشان يجيبوا جحش عشان يركبوا يدخل بيه على أورشليم، قال لهم لما يسألوكم أنتوا بتعملوا إيه قولا الرب محتاج له. ده نقراها في مرقس ونقراها في لوقا. فهو قال عن نفسه أنه هو الرب، والرب هو الله.
1: يعني هو لما يعني هو ما كانت إرادته أنه يمنع التلاميذ أنه يقولوا يا رب،
0: بالعكس
1: بالعكس
0: قبل.
1: هو قال أنه إذا أنت بتقول عني يا رب لازم تكون عم تعمل
0: الأعمال،
1: لازم تعمل الأعمال اللي أبي بده إياك تعملها، الآب السماوي أنه تعملها. لحتى يدعى اسم الله علينا لازم نعمل أعمال صالحة مثل ما الله بيريد.
0: وزي ما حضرتك قلتي ما منعهمش،
1: يعني ما منع.
0: قبل قبل أنهم يقولوا له يا رب.
1: والدليل عم بيقول لهم كمان الرب قول له الرب محتاج إليه. في كمان في الكتاب بيذكر أنه أوقات أو في أحداث سجدوا للرب يسوع المسيح وهو لم يمنعهم.
0: وكان سجود عبادة مش سجود احترام، كان سجود عبادة. أقولك كتير سجدوا ليسوع في الأنجيل،
1: ما منعهم طبعا،
0: ما منعهمش. يعني لما منح البصر للمولود أعمى قال له أؤمن يا سيد، وسجد له قبل ما يفتح عينيه، قال له أنت تؤمن أن أنا ابن الله؟ قال له أؤمن وسجد.
1: صحيح.
0: وبعدين لما مشى على المية لما بطرس قال له خليني أجي وامشي معاك، ومشى وبعدين ابتدى يغرق وشاله ودخلوا المية، دخلوا السفينة. بعد كده يقول الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له. سجدت له نزفة الدم لما شافها. سجد له ييروس قال له بنتي ماتت تعال وضع ايدك عليها فتحيا، فلما قال له بنتك حية سجد له سجود عبادة. سجدت له المريمتين بعد القيامة، نقراها في إنجيل متى. وسجد له 11 تلميذ بعد القيامة في إنجيل متى برضو. المجوس طبعا معروفة القصة لما كان لسه مولود جم وسجدوا له وهو لسه مولود. وفي يوم من الأيام كل ركبة حتكثو باسم يسوع، مكتوب كده تكثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: شو معنى تجثو كل ركبة؟
0: يعني شوفي احنا بنكثو دلوقتي بمزاجنا، لكن في يوم من الأيام بيقول كل غصب عنه حيركع، حيركع قدام يسوع. القول ده مقتبس من إشعياء، ومعنى انك تكثو ان كل واحد حينزل على ركبه ويركع ويسجد قدام يسوع. وده ايه؟ ممن في السماء ومن على الارض. مين اللي في السماء؟ الملائكة، وكمان المؤمنين اللي انتقلوا قبلينا.
1: نعم.
0: يقصد هم دول اللي في السماء. مين اللي على الارض؟ انا وانت اللي لسه موجودين وبنعبد الله. نفوس اللي دخلوا المجد هم اللي في السماء والهم اللي بيسجدوا له. المفديين اللي على الأرض اللي سمعوا بالخبر وأمنوا بيسوع حيسجدوا. الأشرار والأبلسة وال

0: يعني مش بس الأبرار، الأشرار والأبلسة وكل الشياطين هيكثوا هيركعوا باسم يسوع. هو علشان كده الرسول الثاني يوحنا برضو كتب بالوحي كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها ده في سفر الرؤيا بيقول سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. يعني في سفر الرؤيا، السفر النبوء اللي على هيحصل إيه في المستقبل، الكتاب النبوة الوحيد اللي موجود في العهد الجديد سفر الرؤيا، بيقول لنا ده اللي هيحصل كمان هناك.
1: في تعليق آخر من محمد شلبي بيقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، إنها لا تعمي الأبصار ولا تعمي القلوب التي في الصدور، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور الهدى، هدى الله. الله ولي الذين آمنوا، الكافرون كافرون وليهم الشيطان. فبيقول عن نعمة الإسلام إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب.
0: بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام،
1: والحمد لله على نعمة الإسلام
0: عبارة بنسمعها كل يوم من المسلمين. طب ممكن يا أخ محمد تقولي بالضبط إيه هي نعمة الإسلام دي اللي أنت بتحمد ربنا عليها؟ الأخ رشيد بتاع برنامج سؤال جريء قالها بطريقة حلوة، فأنا هستعير منه اللي هو قالها، لأنه قال كل ما يمكن أن يقال. يعني عبارة استهلاكية وطمأنة نفسية لروحهم. بيقول: ما الذي يحمد المسلم عليه بخصوص الإسلام؟ أيوة. إيه اللي قدمه الإسلام للبشرية؟ هل بيحمد الله على نعمة قطع يد السارق؟ هل بيحمد الله على نعمة رجم الزاني؟ هل بيحمد الله على نعمة الجلد؟ نعمة ملك اليمين؟ أو نعمة التداوي بالحبة السوداء وبالسبع ثمرات وببول البعير؟ إيه هي النعمة اللي بتخص المرأة في الإسلام؟ هل نعمة لعن الملائكة ليها؟ هل نعمة كونها ناقصة عقل ودين؟ هل نعمة كونها عورة؟ عوراء؟ المرأة كلها عورة؟ أم نعمة ضرب الرجل لها؟ فين النعمة؟ يعني أنتوا بتكرروا كلام، قولولي إيه هي النعمة اللي أنتوا بتحمدوا ربنا عليها ديت؟
1: صح، صحيح. طب النعمة في الإسلام تكلمنا عنها، شو هي النعمة في المسيحية برأيك دكتور؟
0: كلمة نعمة في العهد الجديد متاخدة من اليوناني تشاريس، واللي هي رضا أو بركة أو إحسان. لكن لما بتتحط مع صفة لله هو اللي بيدينا نعمة، نعمة الله، بتاخد معنى أكبر بكتير من كده. الله اختار أنه يباركنا بدل ما يلعننا. يعني في الجنة كان ممكن يلعن آدم لأنه عصى الوصية، وكان ممكن يقتله، بس اختار أنه ينعم عليه بنعمة، أنه يغطيه ويلبسه لباس من الجلد ويديله فرصة تانية. النعمة عندنا حاجتين في الكتاب المقدس: نعمة ورحمة. النعمة والرحمة، ودي غير دي. الرحمة ان انت تستاهل حاجة انا مش حديها لك، تستاهل العقاب بس انا مش هعاقبك. النعمة ان انت ما تستاهلش الحاجة ديت بس انا حديها لك.
1: نعم.
0: انت ما تستاهلش ان انا اغفر لك بس انا هغفر لك.
1: صحيح.
0: لكن الرحمة انت تستاهل ان انا عاقبك بس مش هعاقبك. الله يعني الرحمة بتشيل العقاب اللي انا بستحقه. النعمة بتديني حاجة أنا ما استحقهاش.
1: نعم. صحيح.
0: ربنا بيقدم لنا غفران، بيقدم لنا مصالحة، بيدينا حياة أفضل، بيدينا روح القدوس، بيدينا مكان معاه في السماء في يوم من الأيام. كل دي نعمة.
1: نعم.
0: هي دي النعمة عندنا في الإيمان المسيحي.
1: نعم. فمن النعم اللي ربنا أعطانا إياها في المسيحية، المصالحة، الغفران، والحياة الأبدية، بيقول نعمة، يعني أجرة الخطية هي موت. وأما

0: هبة الله، اللي هي هبة الله هي النعمة، أما هبة الله فهي حياة أبدية. في ترنيمة بتقول: أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام. فدير بالك وشوف شو هو الحق، شو هو الوهم، شو هو الكذب الباطل، شو هو الحق.
1: يريد ترنيمة هذنب يعني
0: حاضر.

0: آمين من غير يسوع أوهام.
1: آمين.
0: أنت قلتي في الترنيمة صوتك
1: صوتك فكرني أنا بموتك، صحاني في كلمة حبيتك.
0: آه هي دي، صحاني بكلمة حبيتك.
1: أنا راجعك.
0: طبعا الله محبة مش موجودة في القرآن،
1: نعم،
0: مش موجودة في أي ديانة.
1: نعم.
0: الله محبة، المسيحية بتتفرد بالحتة ديت.
1: نعم.
0: ويقول لنا

0: لأنه هكذا أحب الله
1: نعم.
0: العالم، مش العالم المادي اللي هو الناس أنا وإنت
1: نعم.
0: حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالمحبة بتاعت يسوع
1: نعم.
0: محبة بتاعت الإيمان المسيحي
1: نعم. بتقولوا بالمصري يا بختي، فيا بختنا في المسيح، يا بختنا في المسيح. شكرا كتير دكتور سامي على
0: أشكرك.
1: هذا اللقاء الحلو، هذا الردود اللي حضرتك رديت فيه على التعليقات والأسئلة اللي طرحناها عليك في هاي الحلقة. شكرا كتير.
0: شكرا ليكي وشكرا على ترنيمك. شكرا. ربنا يباركك.
1: ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين، نشكر متابعتكم لإلنا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وإذا كانت هاي الحلقة أثارت عندك أي فضول، أي سؤال، أي استفسار، يا ريت تبعت لنا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم من انجيل يوحنا اصحاح 1 ومن عدد 11. الى خاصتي جاء وخاصته لم تقبله، واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. المرة اللي فاتت اتكلمت على ازاي اصير ابن لله، ازاي اصير بنت لله، اعمل ايه علشان اكون فعلا ابن حقيقي لربنا او بنت حقيقيه لربنا. واتكلمت انه سر او الكلمه المفتاحيه هو قبول المسيح، ان انا بقبله، ان انا بقبله رب ومخلص، بقبله رب يعني سيد على حياتي، هو اللي يسود الحياه، هو اللي يمتلكها، وبقبله مخلص علشان يغفر لي خطاياي وعلشان يديني طبيعة جديدة، يخلصني من الطبيعة الفاسدة اللي بتميل للخطية ويديني طبيعة جديدة. وقلت إزاي أنا بقدر أقبل المسيح، إيه الشروط؟ فقلت حاجتين: التوبة والإيمان. التوبة بمعنى الرجوع لربنا، زي ما الابن الضال قال: الآن أقوم وأرجع إلى أبي. فالتوبة رجوع إلى الله، والإيمان إني أصدق وأنا بقول له أنا عايزك يا رب تملك قلبي، تملك حياتي وتسكن في قلبي، أصدق إن هو قبلني زي ما هو بيقول انه كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، ان انا وانا بقبله في حياتي هو كمان قبلني. النهارده عايزه اكمل واتكلم. طب انا لما بقبل المسيح وبفتح قلبي ليه وبقبله بالتوبه وبالايمان، ايه التغيير اللي بيحصل في حياتي؟ هل في تغيير بيحصل؟ طب هل التغيير مثلا ان انا بيبقى في هاله كده من النور عليا، بقيت قديسه، في تغيير حصل في شكلي؟ لا طبعا. انه التغيير اللي بيحصل، اول تغيير بيحصل هو بيبقى تغيير في العلاقه مع ربنا. انت ممكن تكون انسان متدين، بتروح الكنيسه، بتدفع فلوس للفقراء، بتصوم، لكن انت مالكش علاقه بيه، انت مش بتتكلم معاه ومش بتسمعه، انت مش حاسس بيه ولا هو حاسس بيك. لكن التغيير اللي بيحصل لما بتقرر انك تقبل المسيح في حياتك، انك فعلا عايز تبقى ابن الله، انه بيبقى في علاقه ما بينك وما بينه، انك بتتكلم ليه وهو بيتكلم ليك، انت بتسمع صوته. ايوه، ده اللي الكتاب بيقوله، انه خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. انه ربنا بيتكلم معاك لانك انت ابنه، لانك انت بنته. زي بولس اما بيقول انا لما اصبت بشوكه في الجسد تضرعت الى الرب 3 مرات ان يفارقني، رحت اصلي له اقول له انا شيل الشوكه دي، فبيقول فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. فقال لي، ربنا رد عليه، ربنا اتكلم معاه. فالتغيير اللي بيحصل تغيير في العلاقه، انه فعلا بقى في علاقه ما بينك وما بينه، وانك انت بقيت ابن ليه، زي ما بولس بيقول انكم لم تاخذوا روح العبوديه للخوف بل اخذتوا روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. يعني انت بتقدر تقول له يا بابا. هو بيقول كده: كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. انه يوحنا يقول في الرساله بتاعته: انظروا اية محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. انك انت بقيت ابن ليه، انك انت تقدر تقول له يا بابا. وعشان كده التلاميذ لما قالوا للمسيح علمنا ان احنا نصلي، قال لهم لما تصلوا قولوا له ابانا الذي في السماوات، ان هو

بابا، ان هو بابا، وانك انت بقيت ابن ليه، لان هو ولدك روحيا. زي ما الولادة بتحصل ولادة جسدية وطفل بيتولد للحياة، في ولادة روحية ربنا بيعملها في حياتنا لما بنفتح قلبنا ليه، بتحصل ولادة. وده اللي انا قريته في يوحنا واحد النهاردة، بيقول انه كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. انه في ولادة روحية حصلت، فانت بقيت ابن حقيقي لربنا، بقيتي بنت حقيقية لربنا. ده اول تغيير بيحصل، انه بقى في تغيير في العلاقة، انك قادر كده ترفع عينيك ليه وتقول له يا بابا بقلب كده واثق. لكن التغيير التاني اللي بيحصل انه في تغيير داخلي جواك، والتغيير الداخلي تملي بيبقى قبل التغيير الخارجي. لو التغيير الخارجي هو في الاول بيبقى ده تغيير مش حقيقي، لكن بيحصل جواك تغيير داخلي. في واحد قال التشبيه ده، قال لو في مروحة حطيتها في كوبس وبعد كده شديت الكوبس، اول حاجة بتحصل في المروحة انه التيار الداخلي ما بقاش موجود، من بره تلاقيها لسه تكمل تلف كده كام لفه، لكن في تغيير حصل انه التيار ما بقاش موجود، مع انه من بره في حاجه لسه موجوده، لكن المهم اللي حصل من جوه، مهم اللي حصل من جوه. فانت التغيير الداخلي اللي بيحصل فيك، اول تغيير بيحصل هو الحب، انك فعلا بقيت بتحب ربنا وبتحب الناس من حواليك. انه يوحنا بيقول انه بهذا نعرف اننا قد انتقلنا من الموت للحياة لأننا نحب الإخوة. بعد ما كنت ميت روحيا أنا عارف إن أنا بقيت حي روحيا لأن أنا بحب الناس من حواليا. تلاقي نفسك التغيير إنك بقيت بتحب ربنا فعلا، أنت بتحبه، أنت عايز تقعد معاه، عايز تصلي، عايز تقرأ في كلمته، عايز تروح الكنيسة، عايز تحضر اجتماعات، أنت بتحب ربنا. وزي مريم أخت لعازر بتحب يسوع، بتحبه، عشان كده قارورة الطيب الكثيرة الثمن الغالية قوي، ازازه البارفان بتاعتها اللي مخليها اليوم فرحها اللي حاطه فيها تحويشه العمر سكبتها عند رجليه، وهي بتقول له انت الغالي، انت الغالي، انا ما عنديش اغلى منك. في حب، بتحب ربنا، بتحبه. بولس ده كان من عيله قويه ومن نسب قوي ومن سبط قوي ومتعلم تعليم عالي قوي، ويجي يقول انه ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من اجل المسيح خساره، بل اني احسب كل شيء نفايه وخساره من اجل فضل معرفه المسيح، اني انا اعرفه، ان انا اوجد فيه، ان انا يبقى في علاقه بيني وبينه، دي اهم حاجه عندي، كل حاجه تانية خساره، انا بحبه، انا بحبه. فتلاقي انه التغيير الداخلي انك انت بتحب ربنا، انت بتحبه وبتحب الناس من حواليك، بتحب الناس من حواليك، انه فعلا زي ما يوحنا بيقول انه ده الدليل انك انت بقيت حي، انك انت انتقلت من الموت للحياه، انه بقى في الحب دوت. في راجل كده كان بيروح في الأماكن البسيطة الفقيرة ويحاول يكلم الناس عن ربنا، وفي مرة في راجل كده كبير في السن غلبان هو ابتدى يكلمه عن ربنا، بعدين في يوم قال له تعالى نقعد مع بعض، وكان جايب كده رغيف سخن من الفرن، لسه رغيف حلو كبير كده، وقال له بص النهاردة أنا هعلمك الصلاة الربانية، هعلمك أبانا الذي في السماوات، وكل ما هتتعلم جزء أنا هديلك حتة من الرغيف. فقال له أول حاجة قول أبانا الذي في السماوات، فقال أبانا الذي في السماوات، فقطع جزء من الرغيف وادهوله، بعدين قال له قول ليتقدس اسمك، قال ليتقدس اسمك، اداله كده جزء تاني. فالراجل الغلبان قال له أنت بتقول أبانا الذي في السماوات؟ قال له أه. قال له يعني هو أبونا؟ قال له أه. قال له يعني إحنا إخوات، أنت أخويا؟ قال له أه. قال له طب ما تكبر اللقمة شوية، ما تكبرها، لو أنت فعلا عايز تقول إن أنت ابنه كبر اللقمة، خليني أحس فعلا بمحبة، انك انت مش بتقطر عليا. تلاقي نفسك بتحب، انت قادر فعلا تحب الناس، قادر تدي، قادر تدي مش بالقطارة، مش بتقطع لقمة صغيرة، لكن قادر تدي لانك انت بتحب. في واحدة ست بحبها قوي وربنا شرفني ان انا اتقابل معاها، هي ست امريكانية اسمها هايدي بيكر. الست دي ست واخدة دكتوراه، متعلمة جدا، بس ربنا دعاها هي وجوزها انهم يروحوا بلد من افقر البلاد في العالم، يروحوا موزمبيق. وربنا قال لها انا عايزك تروحي، عايزك تقفي من اجل الشخص الواحد، عايزك تهتمي بكل فرد. وفعلا راحوا، كان البلد فقيره جدا جدا معدمه، فابتدت تروح في الاماكن اللي فيها الزباله لان هم بيحطوا الاطفال في الزباله، الاهالي اللي بيستغنوا عن عيالهم بيحطهم في الزباله. فابتدت تاخد الاطفال دولت

تاخدهم عندها وتحميهم وتلبسهم. بعدين فتحت ملجأ واثنين وثلاثة، ابتدت تعول فيه مئات الأطفال. وبتقول اللي يجي يزورنا هيلاقوا الأطفال دولت أطفال سعدة جدا من كتر الحب، لأن احنا بنغرقهم حب، احنا فعلا بنحبهم قوي أنا والفريق اللي بنخدمهم. وفي يوم ملجأ بحاله أصيب بالكوليرا وراحوا المستشفى وعزلوهم في عنبر، وكان ممنوع أي حد يزورهم لأن الكوليرا معدية جدا، لكن سمحوا لها هي تروح لهم. فابتدت كل يوم تروح للأطفال دولت وتحضنهم وتبصهم وتقعد تصلي معاهم. فالدكاترة قالوا لها أنت مجنونة، لأن هم هيموتوا وأنت هتموتي. قالت لهم ولا هم هيموت ولا أنا هموت، أنا بحبهم جدا، أنا بصلي لهم قوي وناس كتير بتصلي علشانهم. وفعلا في يوم راحت لقيت كل العنبر اتشفى، وجاء وزير الصحة وقابلها وبص لها كده في عينيها قال لها هايدي ده ربنا، ده ربنا اللي عمل كده. لكن هي اللي اتحركت بيه هو الحب، حتى في مرضهم أنا بحبهم وهصلي علشانهم وهنتظر شفائهم من ربنا. فالتغيير اللي بيحصل تغيير جواك، انك انت بتحب ربنا، انك انت بتحب الناس من حواليك، في حب حقيقي للناس من حواليك. لكن التغيير التاني الداخلي اللي بيحصل انك بتلاقي نفسك جواك سلام، جواك طمأنينة، لانه دي الكلمات اللي يسوع قالها، انه سلاما اترك لكم، سلامي اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا. العالم مضطرب جدا، الدنيا صعبة قوي، الحروب والأخبار والغلا صعب جدا جدا. التغيير اللي بيحصل بين جواك إنه رغم العواصف اللي برة، رغم الظروف الصعبة اللي برة، أنت جواك سلام عشان تعرف إنك أنت بين إيديه. أيام ما كنت باخد نبطشيات في المستشفى، عادة في شهور الشتاء الجامدة يناير وفبراير، لو عيان يجي في نص الليل مثلا الساعة 2 3 الصبح، ده لازم يبقى عيان لانه جاي في البرد تعبان جدا، مثلا عنده مغص كلوي وبيصوت من المغص، عنده زايده. ففي مره كان شهر يناير والدنيا ساقعه قوي كده، الساعه 2 بالليل السويتش كلمني قال يا دكتوره في حاله جت. فرحت عشان اكشف على الحاله، اول ما دخلت استغربت اني لقيت شاب طويل وشباب وشكل صحته كويسه، وواضح ان هو مش متالم من حاجه مثلا، ولا ماسك جنبه ولا بيقول اي. فانا استغربت قوي، فقلت له انت جاي ليه الساعه 2 يعني، ايه الحاجه اللي انت بتشتكي منها؟ عارفين قال لي ايه؟ قال لي انا خايف، انا خايف يا دكتوره، انا بخاف انام بالليل احسن اموت وما اصحاش. قال لي انا فعلا فعلا عندي مشكله كبيره قوي. وشعرت فعلا زي ما الكتاب بيقول انه الخوف له عذاب، الخوف صعب قوي. من التغيير الداخلي اللي هيحصل جواك لما بتسلم حياتك للمسيح وبتقبله في حياتك رب ومخلص، انك انت بيبقى جواك سلام، انت بيبقى جواك طمأنينة، مطمن مطمن. مجموعة من السواح كانوا راكبين مركب، وبعدين ابتدت الدنيا تهيج والمية البحر يهيج والمركب تتهز، وكلهم مرعوبين خايفين جدا وماسكين في بعض. وفي ولد كده عمره 10 سنين واقف وبيضحك وبيستمتع بالرذاذ بتاع المية هو جاي على وشه. فواحد من السواح قال له انت مش خايف؟ انت مش شايف اللي حاصل ده؟ انت مش خايف؟ قال له لا انا مش خايف. قال له ليه انت مش خايف؟ قال له عشان السفينه دي بابايا وانا عارف ان السفينه دي مش هتغرق. بابايا ده قائد شاطر جدا، ان هو ربان شاطر جدا. فانت بتبقى عارف ان السفينه بتاعت حياتك ربنا اللي بيقودها، فانت مطمن، انت مطمن جواك سلام. بالليل بتنام من غير مهدئات، بتنام لغايه الصبح وانت عارف انه شماله تحت راسك ويمينه تعانقك. يمكن حكيت قبل كده عن واحده ست في قرية، هي ست غلبانة بسيطة وأهل القرية بيعطفوا عليها، بس الست دي مؤمنة جميلة مليانة سلام، مليانة طمأنينة، عارفة إنها بين إيدين يسوع. هي متعودة كل يوم الساعة 6 بعد الظهر تشرب شاي. ففي يوم قالت لبنتها حطي البراد على البوتاجاز، قالت لها ماما إحنا ما عندناش ولا حاجة خالص في البيت، ولا معلقة شاي ولا معلقة سكر، إحنا ما عندناش ولا حاجة. قالت لها بس حطي البراد. بعديها كده بثلاث أربع دقايق الجرس ضرب، فتحوا لها واحدة ست من أهل القرية جاية بقى وشايلة بقى خيرات كتيرة وسكر وشاي ورز ومكرونة. فالست البسيطة دي قالت لها أنت جيتي في ميعادك. قالت لها علشان فعلا إحنا ما عندناش ولا معلقة شاي ولا معلقة سكر. فقالت لها بس أنا شايفة البراد محطوط على البوتاجاز. قالت لها ما أنا كنت عارفة إن هو هيبعت، أنا عارفة إن هو هيبعت. هو تملي بيعمل كده، هو عمره ما خذلنا، عمره ما خذلنا. جواك سلام سلام، تقرأ الجرايد، تسمع الأخبار في التلفزيون،
كلها اضطرابات، كلها مخاوف، وانت جواك سلام لانك بين

بين الإله القدير. والسلام ده أنت كمان بتعيش لأنك عايش في سلام مع الله وسلام مع نفسك، وبتعيش في سلام مع الناس التانية مع الآخرين. أنت ممكن قبل ما تعرف المسيح كان في عداوة بينك وبين الناس، في ناس أنت مخاصمهم، بعد ما بتعرف المسيح أنت بتمد لهم إيدك، أنت عايز يبقى في سلام بينك وبينهم. فالتغيير اللي بيحصل تغيير داخلي، بتحب ربنا بتحب الناس بيبقى جواك سلام. لكن التغيير الثالث اللي بيحصل مش بس تغيير في العلاقة والتغيير الداخلي، لكن بيحصل تغيير خارجي. تغيير خارجي الناس بتشوفه وانت نفسك بتشوفه، تغيير في سلوكك، تغيير في سلوكك. انت كانت الخطيه سهله بالنسبه لك، سهله تكذب، سهله تتنرفز وتقول كلام لا يليق. يوحنا بيقول انه اللي في المسيح والشخص المؤمن لا مش بيغلط، انه لا يخطئ. ازاي يا يوحنا يعني بتقول ازاي انه الشخص اللي في المسيح لا يخطئ؟ ما كلنا بنغلط. عايز يقول لنا انه الشخص اللي جه للمسيح لا يستمر في الخطيه، ما يقدرش يكمل في الخطيه، ما يقدرش. يعني ممكن يغلط طبعا لان كلنا بنغلط، لكن على طول يتوب ويصلح الخطا. يعني مثلا تبقى بتتكلم مع حد وبعدين قلت كلام مش حقيقي، كذبت، تلاقي نفسك من جواك مش مستريح، فتقول له انا اسف، انا اللي قلت لك مش حقيقي، الحقيقه كذا كذا. تبقى شديت مع مراتك واتنرفزت وممكن قلت لها كلام لا يليق، في الاول كنت ولا يهمك قبل ما تعرف المسيح، بعد ما عرفت المسيح تلاقي نفسك لا انت عايز تكرمها، فتقول لها انا متاسف اني اتنرفزت عليكي وان انا قلت لك كلام لا يليق. تلاقي نفسك انه اللي في المسيح مش بيستمر في الخطيه، ما يقدرش يعيش في الضلمه، ما يقدرش يعيش في الضلمه لانه هو بقى ابن للنور. فالناس من بره بتشوف انه في تغيير خارجي حصل فيك، وانت نفسك بتشوف انه في تغيير خارجي. بعد ما كانت الخطيه بتشربها زي ما يقول الكتاب يشربون الاثم اللي هي الخطيه كالميه، خلاص متعود على شربها، لقيت انك لما بتخطئ على طول من جوه قلبك مش مستريح. داود لما غلط وجاب توبه للرب ابتدى يقول له اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت، سامحني انا غلطت قدام عينيك، انا احزنت قلبك. وابتدى عارفين يعمل ايه؟ يعوم سريره بدموعه. تخيلوا كم الدموع اللي كان بتزرف من عليه لدرجه السرير يعوم من كتر الدموع، لان هو زعلان متضايق ان هو اخطا في حق ربنا. فبيحصل تغيير خارجي انك انت سلوكك بيتغير، مش بتستصيغ الخطيه، مش بتستمر فيها، زي ما الكتاب بيقول انه الصديق يقع 7 مرات ويقوم. لما بتقع ما بتفضلش قاعد كده في التراب في الخطيه، بتقوم بسرعه تنفض نفسك وتكمل مع ربنا. لكن التغيير الخارجي التاني اللي بيحصل انك تلاقي نفسك عايز تقول للناس عن المسيح، عايز تشهد لهم على اللي عمله في حياتك، زي اللي السامريه عملته. اما اتقابلت مع المسيح راحت بسرعه لاهل المدينه قالت لهم تعالوا قابلوا، تعالوا قابلوه، تعالوا شوفوا انسان قال لي كل ما فعلت، تعالوا تقابلوا معاه لانه ده غير حياتي، ده اداني الميه الحيه. فتلاقي نفسك مش قادر ما تقولش لاخواتك لاهلك لاصدقائك انه يسوع حلو قوي، انه يسوع بيغير الحياه، انه يسوع فعلا بيخلي بيديلك خليقه جديده، بيديلك طبيعه جديده، فتلاقي نفسك عايز تشهد عنه. سمعت يمكن حكيت عنه مره حاجه كانت تبدو انها مضحكه، بس حسيت انه ده بالظبط اللي بيحصل لما شخص فعلا بيعرف المسيح. في دكتور بيطري بيقول انا بحكم شغلي وانا في الشارع ماشي في الشارع بالعربيه تملي ابص على الحيوانات اللي في الشارع لانه يعني ببقى كده قلبي معاهم. فبيقول مره وانا سايق العربيه لقيت كلب رجله مكسوره وبينط على 3 رجلين، فصعب عليا فاخدته في عربيتي ورحت بيه العياده وقعدت 2 3 أيام قعدت اعالجه واربط له رجله لغايه ما بقى كويس ورجعته للشارع تاني. بيقول بعد اسبوع كنت قاعد في العياده انا واحد صاحبي لقينا خروشه كده على الباب، فقلت له ده لازم الكلب اللي انا عالجته عشان الكلاب مخلصه قوي تلاقيه جاي يسلم عليا. بيقول اتفاجئت لما فتحت الباب لقيت الكلب اللي انا عالجته جاي وجايب لي معاه كلب تاني بيعرج رجله مكسوره، وكانه بيقول له بص انا كنت زيك والشخص ده هو اللي شفاني. مع فرق التشبيه الشخص اللي قال الحكايه دي قال بالظبط انت بتاخد شخص ليسوع وبتقول له بص انا كنت زيك، انا كنت بحب الخطيه، انا كنت مش عارف استغنى عن كذا وكذا وكذا، وهو اللي غيرني وهو اللي حررني. تلاقي عايز تشهد عن المسيح، عايز تحكي عنه. لكن اخر تغيير بيحصل مش بس تغيير في العلاقه انك بقيت ابن، مش بس تغيير داخلي انه فعلا بقيت بتحب ربنا وتحب الناس، انك بقى جواك سلام مش خوف، ومش بس تغيير خارجي انه سلوكك اتغير بتعيش في النور وانك قادر بتشهد عن المسيح.

كان آخر تغيير بيحصل تغيير في المصير الأبدي. بص أنت بقيت ابن ربنا، فأنت بقيت وارث للحياة الأبدية. يقول لك الكتاب كده: من له الابن له الحياة، الحياة الأبدية، من ليس له الابن ليست له الحياة. هكذا أحب الله العالم حتى بذل

على الارض انت هتبقى في حضنه فوق لانك عشت معاه هنا، فهتكمل معاه فوق. في اب كده كان كبر في السن، وفي اللحظات الاخيره هو شعر ان هو خلاص هيفارق الحياه، ولاده كانوا متجمعين حوله، فطلب من ابنه الكبير قال له حبيبي هات الكتاب. قال له انهي كتاب يا بابا؟ قال له لما اقول لك الكتاب يبقى ما فيش غير كتاب واحد، الكتاب المقدس. هاته. قال له افتحه على يوحنا 11، وبعدين قال له اقرا لي الايه، انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. فقراها له وقال له خد صباعي وحطه على الايه دي، وقال لهم انا كفايه عليا اني اودعكم بالوعد دوت. هو بيقول انا هو القيامه والحياه، من امن بي ولو مات فسيحيا. هسيبكم دلوقتي، هغمض عينيا بعد شويه وهبقى حي معاه فوق، هحيا معاه لانه ليا الحياه الابديه. اللي منكم زار لبنان، في رسام مشهور قوي في لبنان، المعرض بتاعه معرض جميل، الصور فيه جميله قوي، بس كاتب كده عباره ومعلقها في المعرض بتاعه بتاع الصور، بيقول فيها لتلاميذه اليوم اللي هفارق فيه الحياه مش عايزكم تبكوا عليا، لانه في اليوم ده هكون اكثر حياه مما انا فيه الان، هبقى مليان بالحياه، هبقى مليان بالصحه، هيبقى مفيش امراض، مش هيبقى فيه اتعاب ولا اوجاع، في اليوم ده هكون اكثر حياه مما انا فيه الان. فبقى عندك رجاء في الابديه لانك انت ابن للمسيح، من له الابن له الحياه. قرارك انت اللي في ايدك النهارده، انك ترفض الظلمه وتقول انا عايز اعيش في النور، انك ترفض الحياه المعوجه وتقول انا عايز اقبل المسيح في حياتي، وهو اللي يصنع كل التغيير دوت جوايا. امين في اسم يسوع. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما.

0: ربنا تعالى له زي ما انت. انت ممكن تبقى حاسس نفسك انك بعيد قوي، او تبقى شاعر انك انت مع انك بتروح الكنيسه لكن انت مالكش علاقه بيه، والنهارده في ايدك انك تيجي تقول له يا رب انا راجع لك، يا رب انا راجع لك من تديني، انا راجع لك يا رب من اعمال كويسه حاولت اعملها من غير ما اكون ابن حقيقي ليك. انا عايز يا رب اكون ابن ليك يا رب، انا عايزك تقبلني وعايزك تسكن في قلبي وفي حياتي يا رب. انا عايزه اتغير، انا زهقت من حياتي، انا زهقت من الحياه اللي انا عايشها، انا زهقت يا رب ان انا بلاقي نفسي انه في امور تملي عمال اقع فيها ومش قادر ان انا ابطلها. يا رب انت اللي تغيرني وانت اللي تحررني وانت اللي تصنع مني خليقه جديده. صلي الصلاه دي وصدق ان هو سمعك.
1: يا رب هو مين زيك؟ يا رب هو مين في جمالك؟ وايه احلى من انه ملك الكون ده كله، الاله اللي بيقدر يعمل كل حاجه وحبنا للاخر ومات عشاني، يختار انه يجي يدعوني لحياه احلى وافضل بكتير قوي من اللي انا عايشاها. يا رب عشان كده انا جاي النهارده اتحد بكل واحد وواحده يا رب مش راضي عن حياته ومش راضي عن وضعه، وعمال يقولك يا رب هو اخرتها ايه، وانا هوصل لغايه فين باللي انا فيه. يا رب اشكرك يا رب على الدعوه اللي النهارده موجوده يا رب لرجوع وتغيير حقيقي يطلع من يخرج من جوه لبره، يا رب تغيير يا رب حقيقي في الافكار في المشاعر في السلام في المصير. يا رب اشكرك اشكرك يا رب. النهارده انا جاي اسالك يا رب لكل واحد يا رب يمكن حتى مش عارف يقول لك صلاه مترتبه كده يقول لك فقر انا عايز ارجع لك، لكن انت تسمع القلوب يا رب النهارده يا رب، وصلى لتغيير حقيقي يا رب يحصل تغيير حقيقي يا رب لكل واحد بيدعوك. يا رب انت تنفخ حياة يا رب لكل موت يا رب كانوا ماشيين فيه في اسم يسوع.

0: عاوزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا نيفين، ميرسي عشان يجيك، ربنا يباركك. أهلا بيك يا رامي، وحشتنا، بقالك مدة مش معانا، ربنا
1: أشكرك
0: يباركك جدا.
1: أشكرك أمين.
0: عايزة أدعوك وأدعوكي في المكان اللي أنت فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، اتكلم مع ربنا في الوقت دوت.

ممكن النهاردة تكون بتعاني من مخاوف شديدة، وفعلا بتنام بمهدئات، وخايف، خايف من بكرة، وخايف من المستقبل، وخايف انك لو خرجوك من الشغل. النهاردة تعالى بالمخاوف اللي عندك وقول له يا رب انا خايف، لان انا بعرفك من بعيد لبعيد، انا مش قادر اقول ان انا مطمن فيك، مش قادر اقول ان انا بين ايديك يا رب. يا رب انا جاي يا رب اترمي يا رب عليك، انا اتعذبت من المخاوف اللي عندي، انا اتعذبت يا رب من القلق اللي عندي، بس انا عايز اعرفك يا رب، وعايز يا رب فعلا يا رب تكون انت ابويا الحقيقي اللي اطمن يا رب فيك يا رب. بفتح قلبي ليك يا رب، بفتح حياتي ليك، عايز امشي وراك يا رب بكل قلبي واتمتع بالسلام.

0: الكلام ده اللي انا مش عارف ادوقه، عايز اتمتع بسلامك المكتوب عنه انه بيفوق كل عقل، اللي يحفظ قلبي وفكري فيك.
1: يا ما قلت لك ما فيهاش راحة، يا ما قلت لك يا رب انه انا ايه وجودي وحياتي هنا ليه يا رب، لك النهاردة انا جاي اشكرك لانه في راحة فيك يا رب، في سلام فيك يا رب، اشكرك لانه عندك دعوة لحياة مختلفة يا رب، عندك يا رب رجاء يا رب للايام اللي جاية وللسنين والعمر اللي جاي، عندك امان يا رب للي جاي مهما الدنيا هاجت، مهما الدنيا شكلها اتلخبط، مهما الظروف اتلخبطت يا رب، اشكرك اشكرك اشكرك لانه في امان فيك، في ضمان فيك، في ريس ماسك الدفه ومش بيلخبط ومش بيحتار وتوقيتاته مظبوطه، وفي اله قدير شايف وضابط الكل بايديه يا رب. عشان كده النهارده انا جاي اسالك للسلام ده، للامان ده يا رب، اللي يخلي الطفل الصغير يقول انا عارف انه ابويا هو اللي ماسك السفينه، هو اللي بيقودها. الأمان ده بالبساطة دي يا رب هو اللي يدخل قلوبنا، هو اللي النهاردة يزور قلوب كتيرة يا رب، النوم بقاله سنين مش عارف يبقى موجود، وكفونهم يا رب كأنها مش مرتاحة في نومها، لكن النهاردة أسألك يا روح الله تعالى تعالى تعالى، لأنه سلامنا فيك يا رب، لأنه رجائنا فيك، لأنه أمنا وضمان بكرة بتاعنا غير فيك أنت وحدك يا رب.

0: معانا تليفون. الو، مساء النور، اتفضلي.
1: انا مجال نفسي معاك من المنيا.
0: اوكي، اتفضلي حضرتك، شاركي.
1: انا حضرتي خايفه من التبقى، عندي روماتيزم على القلب مفروض جدا.
0: اوكي، عندك روماتيزم على القلب. اوكي، امين، احنا هنرفعك في الصلاه. كملي معانا في البرنامج وهنصلي فعلا لامراض القلب في اسم يسوع. معنا تليفون تاني. الو
2: ألو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
2: لو سمحتي، أنا بنتي معمولة أعمال سحرية وبتتلم فارس الليل كله، حياتها كلها معقدة، كل حاجة تمشي فيها عقد، وعندها حساسية وهرش بيسمعها كله ما بتقدرش، رقم حواسي وجبت لها علاج كتير ومواصلات وكده، مفيش أي حاجة نافعة. الحال ده لنا فترة، ممكن تصليها؟
0: حاضر، امين امين. طيب خلونا نصلي للطلبات ديت. في ناس عندها مشاكل في الحساسيه، يعني هي عندها حساسيه في الجلد، في ناس تانية عندها حساسيه على صدرها وتعبانه جدا من الحساسيه. فلو انت بتعاني من الامر ده، لو انت بتعاني من الامر ده، اتحدي معانا في الصلاه في اللحظات دي، ونطلب فعلا انه ايد الرب هي اللي تتدخل. انا عارفه انه في ناس احتارت عند دكاتره كتار ولسه بتعاني، لكن الرب يحسم الامر في اسم يسوع. يا رب احنا فعلا بنحضر بنتك يا رب اللي عندها الحساسية يا رب، وكل يا رب

0: شخص في اللحظات دي يا رب طالبك وبيقول لك يا رب انت اللي تيجي تتدخل، يا رب انا تعبت، يا رب انا خدت علاجات كتير ولسه رب الحساسية ولسه الكحة رب عندي، يا رب انت حط ايدك يا رب على بنتك، انت حط ايدك على كل شخص طالبك في اللحظات دي، ونسأل يا رب ان قوة تخرج منك يا رب للشفاء. انت اللي تضع حد يا رب لكل تعب، انت اللي تضع حد يا رب لكل معاناة، لانك انت يهوى رفا، انت الطبيب الشافي، مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
1: يا رب انا عايزه اشكرك لانك كانك جاي بايديك مفتوحه وبتقول كده اسالوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم. يا رب النهارده جايين نسال يا رب ايديك القديره يا رب زي ما تلمس القلوب يا رب بسلام وشفاء، يا رب تلمس كمان الاجساد يا رب بكل تعب يا رب لكل معاناه يا رب لكل الم يا رب ملوش حل ومش لاقيين له يا رب وصفه من دكتور. يا رب النهارده جايين للدكتور العظيم اللي بنثق فيه، يا رب النهارده جاي احط يا رب كل حد بيعاني من امراض الحساسيه يا رب بين ايدك، انت تقدر انت تقدر يا رب لكل حد يا رب جرب دكاتره كتير يا رب واقتنع وصدق انه عايش بس بالادويه وعايش بالبخاخات، يا رب تعالى مد ايدك انت يا رب بشفاء من عندك.

0: إيه، ألو، معنا تليفون. ألو،
1: ألو دكتورة نورة،
0: أيوة تفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، تفضلي.
1: أنا بس ليا طلب الصلاة.
0: أوكي، تفضلي شاركيها.
1: أيوة أنا نفسي أبقى مؤمنة يكون ليا ثمر.
0: آمين آمين امين. الطلبه دي طلبه غاليه على قلب الرب، وحاجه جميله انك انتي بتصليها وطلبها، فامين ان الرب يطلقك ويديكي قوه ويديكي جراه انك انتي تشهدي عنه، انك انتي تحكي للناس على اللي هو عمله في حياتك وبكلمات بسيطه. احنا مش مطلوب مننا ان احنا نوعظ او نقول كلام صعب. حتى بولس بيقول انا يا جماعه كلامي وكرازاتي ما كانوش بكلام الحكمه الانسانيه المقنع، لكن ببرهان الروح والقوه. الروح القدس هو اللي خلى الكلام يبقى مؤثر، فاطلبي ان الروح القدس هو اللي يديكي قوة، وانه يبقى الكلام اللي بتقوليه كلام مؤثر وهو كلام بسيط. امين. معنا تليفون. الو
1: الو
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: دكتورة نورة،
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: دكتورة نورة انا عايزة اتكلم من اجل ارتباط.
0: امين امين. في طلبات كتيرة الحقيقة بتجيلنا علشان الارتباط، حصل لي حالا للارتباط، بس انا عايزه اوصي كل بنت فعلا منتظره الارتباط انك اوعك تقبلي

0: بشخص ما يبقاش بيعرف ربنا علشان ترتبطي وبس، علشان سنك مثلا دخلتي في الثلاثينات، خليكي تبقي طالبة انه ربنا يديكي شخص من عنده بيتكم يتبني على الصخر اللي هو يسوع المسيح، وما تعيشيش انه كأنه حياتك واقفة على الارتباط. خلي حياتك ان هي بتدور حوالين المسيح، انك عينيكي عليه ومصدقة، مصدقة ومطمنة وجواكي سلام انه هو واخد باله منك. انا هنصلي دلوقتي لكل واحدة منتظرة الارتباط، لكل ام منتظرة ارتباط بنتها. خلونا نتحد مع بعض في الصلاة. يا رب احنا بنشكرك لانك انت الاب يا رب اللي بتفرح يا رب، يا رب فعلا ببناتك يا رب انهم يرتبطوا ارتباطات يا رب حسب قلبك يا رب. علشان كده يا رب انت شايف يا رب الاحتياج، وانت شايف كل بنت يا رب منتظراك بقالها مده، وكل ام منتظراك من اجل يا رب بنتها. تعال يا رب افتح الباب دوت يا رب، يا رب كل يا رب تعطيل يا رب، يا رب في السكه ديت يا رب يتشال يا رب. لكن يا رب انت اللي بتبعت الاشخاص المناسبين، وتبعت لبنتك الشخص المناسب اللي من عندك، يبقى هديه من السماء. فعلا بنصلي يا رب من اجل زيجات حسب قلبك يا رب، من اجل يا رب ارتباطات يا رب تكون يا رب فعلا من يمينك القديره في اسم يسوع لك المجد.
1: يا رب الارتباط ده كان فكرتك انت يا رب، وانه يتكون بيت يا رب حقيقي يمجد اسمك يا رب. ده انت اللي ابتديت القصة دي يا رب، بأدم وحواء يا رب. والنهاردة انا جاي اسألك يا رب، لكل ولد وبنت يا رب بيفكروا في الارتباط وبالنسبة لهم فكرة مرعبة يا رب، ومش قادرين ياخدوا خطوات فيها بوضوح وبجدية يا رب، النهاردة يا رب اسألك انه يتعلموا يستندوا عليك يا رب في رحلة التغيير اللي انت بتغيرها لقلوبهم ولشخصياتهم ولحياتهم يا رب. انت اللي تقابل الناس ببعض، انت اللي تقابل ناس مناسبة لبعض يا رب، انت اللي تقابل يا رب بالمعين النظير يا رب. النهاردة انا جاي اسألك يا رب لكل ولد وبنت يا رب في سن الارتباط وبيفكروا في الموضوع ده بجدية، يا روح الله تعالى انت من عندك يا رب افتح الابواب، افتح الابواب يا رب بناس يا رب مناسبة وبحسب قلبك يا رب. البيوت يا رب تطلع بجد تمجدك وتباركك يا رب. صلي يا رب لبيوت حقيقية يا رب تتبني على الصخر يا رب، وتبقى انت اساسها والمحبة اساسها يا رب. يا رب من فضلك تعالى، تعالى انت، تعالى انت يا رب بحكمة من عندك يا رب. ما يبقاش يا رب المجتمع هو اللي بيجبر وبيضغط يا رب على الفكرة دي، لكن يا رب انه حد مناسب يا رب يسر قلبك في اسم يسوع.
0: آمين.

0: امين امين. معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير دكتورة نورة،
0: مساء النور، اتفضلي.
1: معاكي وداد من أسيوط.
0: اهلا
1: أنا
0: بيكي.
1: دكتورة عايزة تلبس شنطة. أيوة، وجعت على رجلي فركبت مفصل حوض ليا شهرين،
0: اوكي
1: مش بمشي كويس، مش قادرة أمشي، يعني بمشي على ظهري أو بمشي على مشاية، عايزة أمشي كويس زي الأول.
0: امين.

0: امين.
1: عايزه حضرتك تصلي لي.
0: حاضر، امين.
1: ماشي، شكرا.
0: امين. هو في ناس كتير عندها مشاكل في العظم، وانا نفسي فعلا نتحد بكل حد عنده مشكله في العظم، اللي عنده مشكله في المفاصل، وعايزين نتحد باختنا اللي عنده مشكله في ظهره، في رقبته. فحط ايدك مكان التعب في اللحظات دي، تحط ايدك مكان التعب، وصدق انه ايد يسوع هي اللي تمتد ليك. نشكرك يا رب، نشكرك عشان انت الطبيب الاعظم يا رب، نشكرك عشان انت الخالق، وانت اللي خلقت يا رب، يا رب المفاصل، خلقت يا رب الغضاريف. عشان كده يا رب احنا بنحط يا رب بنتك يا رب بين ايديك يا رب، ونسأل يا رب انك انت تكمل يا رب شفائها، انها ترجع طبيعيه 100%، وترجع يا رب بتتحرك وبتمشي وبتطلع يا رب السلالم وبتنزل يا رب. كل شخص يا رب عنده مشكله يا رب، يا رب في العظم في اللحظات ديت يا رب، ستات كتار حاطين ايديهم يا رب على ركبتهم، يا رب تعالى يا رب اتدخل، يا رب تعالى اتدخل بيد قديره يا رب. ناس يا رب الالام اللي في الظهر يا رب فعلا يا رب الام شديده يا رب، يا رب. وبنتك يا رب اللي طلبت يا رب صلاه من اجل ظهرها وهي بتشتغل في التمريض، يا رب تعالى يا رب زورها يا رب زياره يا رب خاصه. احنا زائلين يا رب زيارات يا رب من عندك، ولمسات شفاء يا رب من عندك في اسم يسوع. ليك المجد
2: يا رب. حط ايدك على كل حته يا رب، لانه اللي عارف مكان كل عظمه يا رب بعددهم انت وحدك يا رب. عشان كده اسالك يا رب من فقرات الرقبه للكتاف يا رب، للعمود الفقري يا رب، للركب يا رب، للمفاصل يا رب، للاقدام يا رب. تعالى تعالى انت يا رب على كل حته يا رب محتاجه شفاء يا رب. تعالى انت مد ايدك يا رب النهارده، صدق يا رب انك تلمس يا رب ناس كتيره يا رب، تلمس اجساد كتيره النهارده يا رب بتعاني يا رب من الم العظم يا رب، والمفاصل يا رب، واختنا يا رب اللي طلبت نتحد بيها يا رب. اسالك يا رب ترجع تمشي زي الاول واحسن كمان يا رب، وكل الم يا رب وكل معاناه يا رب في مفاصلها يا رب انت تشفي يا رب. اشكرك اشكرك لانه انت اللي تعرف تخلق من العدم، انت اللي تعمل كل حاجه يا رب. واثقين فيك يا رب وفي ايديك القديره.

0: معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو،
1: الاخت نور.
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي.
1: مساء الخير يا اخت نور.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: انا بخيت عايزاك تفهميني، انا انسانه وحشه وخاطئه، عايزاك تفهميني ومريضه، رجلي وجعاني وحياتي كلها وياس.
0: امين.
1: انت ما بتهدميش.
0: انت حضرتي البرنامج مش كده
1: صلي
0: يا اخت
1: لهم.
0: بخيتة؟
1: سامعاكي.
0: انا عايزه اشجعك انه يعني حاجة كويسة انك انت بتعترفي انك انت بعيدة عن ربنا وانك انت عايزاه، وده القرار ده انت اللي بتاخديه، انك انت تيجي تقولي له انا بعيدة عنك بس انا راجعة لك يا رب بتوبة، وانا عايزة اعيش معاك يا رب بحق وحقيقي، انا مش عايزة اكمل اعيش في الضلمة لكن انا عايزة اعيش في النور، وقبلي المسيح في حياتك. ودي الحلقات اللي انا كان بقالي اكتر من اسبوع بتكلم فيها، فخدي القرار النهاردة وما تكمليش في السكة اللي انت ماشية فيها، لكن قولي له انا فعلا

0: عايزة أبقى بنت حقيقية ليك يا رب، عايزة أقول لك يا بابا من كل قلبي وأنا شاعرة بالعلاقة اللي ما بيني وما بينك. معنا تليفون تاني. ألو
1: الو،
0: ألو، أيوة اتفضل.
1: حضرتك عم تكون عايزين نتكلم مع الدكتورة منى.
0: أنا معاك اتفضل، أنا
1: كنا
0: سامعاك
1: عايزين
0: اتفضل.
1: نتكلم مع الدكتورة منى عشان
0: أيوة أنا سامعاك، أيوة أنا الدكتورة نورة،
1: التوليد. لو
0: أنا الدكتورة نورة، أنا سامعاك. شارك الطلبة اللي عايز تشاركها.
1: ليك تسلمي عشان كنت عملت حادثة وصلت، ربنا يكمل الدين معنا ويمشي.
0: أمين أمين. إحنا كنا لسه حالا بنصلي علشان المشاكل اللي في العظم، ف يعني صلي وشوف كمان الإعادة بتاعت البرنامج وصلي معانا، وأمين يسوع يتمجد معاك. معانا تليفون تاني. ألو سوري معلش، أنا مش عارفة أفسر اللي بتقول. ابنك عم حصلت له إيه؟ حادثة؟ حبيبتي حبيبتي، إن الوحيد اللي يعرف يعزيكي هو الرب، هو اللي يملأ قلبك بتعزية وبسلام معجزي. خلونا نتحد بنيفين وهي فعلا بترفعيها، إن الرب يغمرها بتعزية ويديها كده، هو اللي يعوضها عن الفقدان دوت في اسم يسوع.
2: يا رب، في مواقف في حياتنا كده بنقف قدامها يا رب وبنحس ان الحياة خلصت هنا يا رب. يا رب احنا جايين نتحد باختنا يا رب في وجعها وفي ألمها يا رب، وانت عارف ان فقد ابن ده غالي قوي قوي قوي يا رب ومؤلم جدا جدا جدا يا رب، لكن اشكرك لانه شفناك في حاجات كتير في حياتنا يا رب، ازاي بتعرف تعزي، شفناك ازاي بتعرف تطبطب، شفناك بتعرف تداوي يا رب، وانت اللي تيجي النهارده يا رب ليها وتحضنها وتمسح دموعها يا رب. اشكرك لانه انت معين، لانه انت سندها، لو هي بتقول انه ابنها كان سندها يا رب انت السند دلوقتي يا رب، انت المعين يا روح الله. تعالى تعالى انت من عندك يا رب، تعالى انت يا رب، ما عندناش كلام نقوله يا رب، ما عندناش حاجات نشجع بيها، لكن عندنا اله قدير وحي يصنع عجيب معاها يا رب. اشكرك اشكرك لانه ده السلام اللي نعرف نختبره في وقت يا رب مزعج وفي وقت متعب ومؤلم بالشكل ده يا رب. اسالك علشان سلام خاص جدا ليها يا رب، يا رب، وراحه راحه وايمان كده يا رب انه انت اللي هتبقى ايدك في ايديها الايام الجايه في اسم يسوع.
0: امين امين. احنا نصدق انه كل طلبه بنرفعها قدام الرب، الرب هو سامع الصلاه، ونتوقع الاستجابات من عنده. في واحده بعتت تشهد عن اللي الرب عمله معاهم، انه كان في مشكله خطيره في النخاع الشوكي، وطلبت ان احنا نصلي ونتحد معاهم في الصلاه. فهي بتشهد عن امانه الرب، وانه الخلايا بعد كده لما اخذوها طلعت انها مش نشطه، وانه فعلا الرب هو اللي لمس لمسة شفاء. احنا بنصدق ان هو الرب الشافي، وهو مازال بيصنع ايات وعجائب. عشان كده اللي الرب يعمله معاك اتصل بينا واشهد عنه، علشان كلنا نمجد الرب مع بعض ونفرح بعمل الرب مع بعض. امين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر ستارلين ولدينا موضوع جديد.
1: حسنا يا كيت، رسالتنا اليوم مختلفة. عادة ما نتأمل في إصحاح كامل أو عدة آيات، لكن اليوم مختلف.
0: كلمة واحدة.
1: نعم كلمة واحدة، بالتأكيد كلمة مهمة.
0: دعونا نشاهد كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الآن سلسلة جديدة بعنوان كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. أيها الإخوة، هذه رسالة غير عادية، على الأقل بالنسبة لي، من حيث أنها ليست تفسيرية. عادة أخذ جزء من الكتاب المقدس وأحيانا آية واحدة لنرى ماذا تقول كلمة الله لنا، وسأستخدم

مقاطع أخرى للتوضيح، لكنني سأتأمل أولا في هذا الجزء المنفرد. لكن اليوم ستكون رسالة صعبة لأنها تركز على كلمة واحدة. في البداية سميت الرسالة كلمة الله المفضلة، لكنني أدركت أن من الغطرسة أن أفترض أن الله لديه كلمة مفضلة، أو إذا كان لديه كلمة مفضلة سأعرف ما هي. لذا أسمي رسالة اليوم كلمة المفضلة في الكتاب المقدس، لكنها كلمة يستخدمها الله أكثر من 600 مرة في الكتاب المقدس. استخدمت هذه الكلمة قبل أن يدمر الله العالم بالطوفان، واستخدمها الرسل مرات عديدة في العهد الجديد. إنها كلمة يستخدمها يسوع مع الأطفال الصغار، وهي كلمة استخدمها يسوع أيضا عندما تكلم مع المتعبين والثقلي الأحمال. إنها كلمة إذا أطعناها فإنها تجلب فرحا كبيرا لحياتنا، لكن ليس لنا فقط، إنها تجلب الفرح في السماء. أعتقد لو كان لدينا فقط الآيات التي تحتوي على كلمة تعال فسيبقى لنا فهم جيد لطبيعة الله، وأعتقد أننا سنكون قادرين على الوعظ والتبشير بالإنجيل من الآيات التي تحتوي على كلمة المفضلة تعال. يحتوي الكتاب المقدس على العديد من الكلمات المختلفة، لكن هناك صوت يرتفع فوق كل صوت آخر، وهو الدعوة لنا للمجيء إلى الله. الآن دعونا نرى هذا المثل في إنجيل لوقا الإصحاح 14. فقال له إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول، إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر، إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر، إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيب. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده، أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد، يا سيد قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد، أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. هذا مثل رائع جدا. المثل أيها الأحباء هو قصة مجازية، ومن الواضح أنها قصة رمزية. إنها قصة رجل كان يعد وليمة عظيمة، دعا كل هؤلاء الناس ورفضوا دعوته، فقام بدعوة آخرين إلى الحفل. قال، كل الأشياء جاهزة، عليكم فقط الحضور. يرمز المثل لخلاصنا، يدعون الله للمجيء، كل شيء معد مسبقا، عليك فقط أن تأتي. يقول البعض، لكي تأتي إلى يسوع عليك أن تعتمد، لكي تأتي إلى يسوع يجب أن تأخذ العشاء الرباني، لكي تأتي إلى يسوع يجب أن تعترف للكاهن. في هذا العشاء هو يدعو الناس للمجيء، قال كل شيء جاهز، لا يجب أن تفعل أي شيء للوصول إلى السماء. الرجل الذي أقام الدعوة قال كل شيء جاهز، فقط تعالوا. وهذا هو الحال مع ملكوت الله، هذه هي طريقة خلاصنا. الله لا يقول نظف حياتك ثم تعال. هذا الرجل لا يقول للناس ارتدوا ملابس أنيقة ثم تعالوا للعشاء. لم يقل استحم ونظف نفسك ثم تعال.
لم يقل أبدا احضر طبقك الخاص إلى العالم.

أشياء ثم تعال. لم يقل تعلم بعض الأخلاق ثم تعال. لم يقل اصنع الخير وتعال. لم يقل كن جيدا وتعال، فقط قال تعال. هذه هي دعوة الكتاب المقدس. الجميع مدعوون لمغفرة الخطايا. هذا الرجل قال اخرج إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي ذوي الأيدي الوسخة يمكنهم المجيء. أولئك الذين يرتدون ملابس قذرة يمكنهم المجيء. لا يقول ارتدي ملابس بطريقة معينة ثم يمكنك المجيء. إنه لا يقول يجب عليك أن تكون شخصا جيدا أو ابدأ صفحة جديدة. هو يقول فقط تعال. هذه هي رسالة الكتاب المقدس. الله يدعونا إلى المجيء للحصول على المغفرة. الآن بعض الناس يقولون يجب أن أصلح حياتي قبل أن آتي إلى الرب، لكن الله يقول لا يهم مدى عمق خطيتك، فقط تعال. في سفر إشعياء الأصحاح الأول والعدد 18 نقرأ: فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقثأة، كمدينة محاصرة، فقط تعال. هل تعلم؟ سيغسل الله خطيتك فتصبح نظيف. يقول الله لا يهم ماذا فعلت. يعتقد كثيرون في ثقافتنا أولا يجب أن أصلح حياتي، يجب أن أكون مقبولا عند الله. حسنا، لا يقول الطبيب عندما تتعافى تعال لرؤيتي. أنت تذهب إلى الطبيب عندما تكون بصحة سيئة. لا يقول الطباخ تناول طعامك قبل أن تأتي إلى العشاء. ولا يقول الحلاق قص شعرك ثم تعال لرؤيتي. ولا يقول الميكانيكي صلح سيارتك قبل أن تأتي لرؤيتي. طبيب الأسنان لا يقول اخلع سنك ثم تعال لرؤيتي. هم يقولون فقط تعال وأنا أساعدك. رسالة الكتاب المقدس هي تعال كما أنت. يقول الله لنا تعالوا. يقول الناس أنا لا أستحق أن أخلص، يجب أولا أن أنظف حياتي وأصلح نفسي. حسنا، من يستحق نعمة الله؟ لن تكون نعمة إذا كنت تستحقها. النعمة هي معروف غير مستحق، إنها عطية لا تستحقها. يقول البعض أنا لست جيدا بما يكفي لأذهب إلى السماء. يجب أن أكون مقبولا، يجب أن أتخلص من هذه العادة في حياتي، يجب أن أنظف حياتي أولا أو أصلح حياتي لأكون قادرا على الاقتراب من الله. إذا كان بإمكانك الاقتراب من الله بناء على صلاحك، فالسؤال المهم هو لماذا أرسل الله ابنه؟ لماذا يقف الصليب في منتصف تاريخ البشرية؟ لماذا يعتبر الصليب هو أساس وجوهر إيماننا؟ لماذا أرسل الله ابنه ليموت من أجل خطيتك إذا كنت صالحا بما فيه الكفاية؟ الحقيقة أيها الأحباء هي أن صلاحنا وأعمال برنا غير كافية. لهذا السبب جاء يسوع ليغفر لنا ويخلصنا من خطايانا، لأن صلاحنا غير كاف. قال إشعياء إن كل برنا، كل صلاحنا البشري هو مثل الخرق البالية القذرة في نظر الله. لنفترض أن هناك طالب يدرس ويتدرب ليصبح طبيبا، أخيرا يجتاز الامتحان ويصبح طبيب ويفتح عيادة. وأول مريض يأتي لا يمثل تحديا كبيرا له، لديه فقط جرح صغير في إصبعه، لكن كطبيب يعتني به ويضمد جرحه. ثم يأتي شخص آخر يكون أكثر تحديا له، لأنه يعاني من مرض رهيب ولا يعرف ما هو مرضه، ويجب على الطبيب تشخيصه. لكن هذا ليس تحديا، لأن هذا هو عمل الطبيب. هل تعرف ما هو العمل الذي يعمله الله؟ الله يعمل على تغيير حياة الناس ويعمل على مغفرة خطاياهم. أحيانا يأتي الطفل صغير نشأ في مدارس الأحد والكنيسة يدعو يسوع ويقبله مخلصا لحياته.

يقول الكتاب المقدس السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، لكن في الوقت نفسه شخص آخر دمرت الخطية حياته بعيد عن الله، غير أخلاقي في فلسفته في الحياة، ملحد تماما، ومع ذلك يأتي إلى المسيح، يقبل المسيح مخلصا لحياته ويغير الله حياته. لا أحد يفرض ضرائب على نعمة الله، هو يخلص الصغير الكبير الغني الفقير أيا كان، لأن إرادة الله هي خلاص الجميع. أيها الأحباء، البعض لا زالوا يفكرون يجب أن أصلح حياتي قبل أن أتمكن من الاقتراب إلى الله. لا، أنت تأتي كما أنت. بشر بيلي غريهام بعقود من الزمن ملايين الناس، وكان دائما ينهي عظته بدعوة لقبول المسيح مخلصا لحياتهم، وكانوا دائما يرنمون نفس الترنيمة: كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا، إذ قلت نحوي أقبل يا حمل الله الوديع، يا رب إني آثم فليغسلا إثم الدم، إني إليك أقدم يا حمل الله الوديع. هذه هي رسالة الإنجيل، وهذا هو المثل الذي نقرأه في إنجيل لوقا، فقط تعالى كما أنت. الآن أيها الأحباء، العديد من الأشخاص في الكتاب المقدس جاءوا ببساطة إلى الله. في بداية سفر التكوين كان الله مصمما على تدمير سكان الأرض بسبب فسادهم، كان الجميع على وجه الأرض فاسدا باستثناء عائلة واحدة. الآن في مجتمعنا، وأعتقد أننا جميعا نتفق على أن هناك فساد وظلمة داخل ثقافتنا، لكن تخيلوا لو لم يكن هناك شعب تقي في أي مكان في العالم، هل يمكنك أن تتخيل فساد العالم إذا كان هذا هو الحال؟ الله لا يقبل الفساد، الله لا يقبل الشر أبدا، هذا ما يغضب الله حقا. في أيام نوح كانت الأرض فاسدة تماما، لذلك دمرها الله بالطوفان. لكن قبل أن يفعل، اسمع لما قاله الله لنوح وعائلته في سفر التكوين الإصحاح 7:1، نقرأ ما يلي: حيث يقول الله لعبده نوح: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. قال: ادخل إلى الفلك. الفلك أيها الأحباء يمثل الخلاص من طوفان بحر العالم ومن الهلاك الأبدي. إذا ذهبت إلى روما، وأنا كنت هناك عدة مرات، وسرت تحت شوارع روما عبر سراديب الموتى، يمكن أن تضيع بسهولة، لأن هناك أميالا وأميالا من سراديب الموتى. هذا هو المكان الذي التقى فيه المسيحيون الأوائل بعيدا عن اضطهاد الرومان، وتم دفن العديد من المسيحيين الأوائل هناك. ويمكنك أيضا أن ترى في سراديب الموتى النقوش التي حفرت في الصخر، يمكن أن ترى صليب حفر على أحد القبور رمزا لموت المسيح، وبعضها عليها نقوش تشبه الأمواج، وعليها نقش فلك، لأن الفلك يمثل النجاة. لقد دان الله الأرض بأكملها، وقال: تعالوا إلى الفلك، تعالوا إلى مكان النجاة. هل تعلم يوما ما سيدين الله الأرض كلها مرة أخرى؟ واليوم هو يدعوك أن تأتي إلى المسيح الذي يعطيك الأمان الحقيقي، فقط تعال. في أحد الأيام كان يسوع يمر عبر أريحة في طريقه إلى أورشليم، وكان أعمى اسمه برتيماوس يسكن في مدينة أريحة، سمع الضجيج وسأل عما يحدث، فقالوا له: يسوع الناصري قادم إلى المدينة اليوم. كان يسوع أشهر معلم في عصره، وكان برتيماوس قد سمع عن يسوع وقدرته على الشفاء، وهكذا جلس في مكان بارز في أحد الشوارع على أمل أن يمر يسوع من هناك. وهكذا عندما سمع الضجيج من حوله صرخ بصوت عال: يا يسوع يا ابن داود ارحمني.

الآن الفريسيون والقادة الدينيون في أريحا كانوا يرحبون بيسوع في مدينتهم في تلك المرحلة، وربما كانوا محرجين من هذا المتسول بارتيماوس ومن صراخه. لقد ظنوا أنهم أبعدوا جميع المتسولين من طريق يسوع، لكن الكتاب المقدس يقول فوقف يسوع. دائما ما يجذب انتباه يسوع الصرخة من أجل الرحمة. من الأرجح أن شخصا ما قال يا يسوع لا تنتبه لهذا الرجل، إنه متسول، إنه رجل أعمى وهو هنا كل يوم يتسول. قال يسوع دعوه يأتي إلي، فأحضروا بارتيماوس له. يتعثر بارتيماوس وأخيرا يشق طريقه ويقف أمام يسوع. قال له يسوع ماذا تريد أن أفعل بك؟ لم يقل بارتيماوس أريد أن أعيش في منزل فخم، لم يقل أريد أن أكون حاكما على أريحة، لكنه قال يا رب أريد أن أبصر. وفي الحال شفاه يسوع وعلى الفور أبصر. كل ما فعله بارتيماوس أنه جاء كما هو إلى يسوع، لم يأتي إلى يسوع بعد إصلاح حياته أو الإقلاع عن التسول أو قلب صفحة جديدة في حياته. كل ما كان عليه فعله هو المجيء إلى يسوع، وهذا ما يدعون الله إليه اليوم، فقط تعال. أيضا هناك حشد كبير من الناس، وكان هناك بعض الأمهات مع أطفالهن الصغار وأرادوا إيصال أطفالهن إلى يسوع حتى يباركهم. في تلك الأيام كان الكهنة يضعون أيديهم على الأطفال الصغار ليباركوهم، وهؤلاء الأمهات أرادوا أن يضع يسوع يديه على أولادهم ليباركهم، لكن التلاميذ كانوا غاضبين بعض الشيء، فدفعوا الأمهات والأولاد بعيدا عن يسوع. دعونا نسمع ماذا قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح 19. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أيها الأحباء، لا شك أن الأطفال الصغار زحفوا إلى حضن يسوع، ولا شك أن يسوع وضع يديه عليهم وباركهم. هل تعلمون؟ ما زال هناك أشخاص اليوم يدفعون الأطفال بعيداً، وهناك من يقولون لا يمكن للأطفال أن يفهموا الإنجيل، ولا يمكن أن يفهموا الأمور المتعلقة بيسوع. إذا أتيت إلى كنيسة فالي المعمدانية هنا، سوف ترى أثناء الدعوة طفلاً صغيراً يتقدم ويركع القسيس أمامه ليكون على مستوى نظره، ويتحدث إلى هذا الطفل عن يسوع. وأنا أعرف أن هناك نقاد سيقولون إنهم أطفال صغار لا يدركون أي شيء عن الله، كيف يمكنهم فهم يسوع؟ كيف يمكنهم فهم الخطية أو فهم الإنجيل؟ حسناً، لكن يسوع قال دعوا الأولاد يأتون إلي. الآن هذا صحيح، قد لا يفهمون الآن، لكن ما هو المكان المفضل للطفل من مذبح الله؟ إذا اعتادوا على هذا المكان في حياتهم، بمجرد أن يفهموا لاحقاً سيشعرون بالحرية في المجيء إلى الرب. أحياناً أثناء الدعوة في نهاية الخدمة ألاحظ طفل صغير من خلال تعبيره أنه يريد أن يتقدم، ينظر إلى أمه وأبيه، وأرى الأب يهز رأسه معتقداً أنه أصغر من أن يفهم. أنا أقول للأمهات والآباء دعوهم يأتون ويتخذوا خطوة نحو الله. ربما لا يفهمون تماماً اليوم، لكنهم سيفهمون يوماً ما، لذلك لا تمنعوهم. فربما عندما يفهمون سيكون من السهل عليهم أن يأتوا ويقبلوا يسوع في حياتهم. أيها الأحباء، أعتقد أن التلاميذ يدفعون الأطفال بعيداً لأنهم اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى يسوع،

لو كان أحد الأطفال أعمى؟ أعتقد أنهم كانوا سيقولون نعم، يمكنك المجيء وإفساح الطريق ليأتي إلى يسوع حتى يشفيه. إذا كان أحد هؤلاء الأطفال مشلولاً، سيقولون نعم، أحضروا هذه الطفلة الصغيرة إلى يسوع حتى تشفى. قال في إنجيل متى: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأ

حالياً الآن. ربما علاقة مكسورة، أو ربما شريك حياتك قد تركك أو تركك، أو أنه على وشك المغادرة، أو ربما ابن ضال، أو شيء فظيع يمر في حياتك الآن، والعالم يقول أنت تحتاج للعلاج والاستشارة. وأنا لا أريد التقليل من الاستشارة على الإطلاق، أحياناً لها فائدة كبيرة، لكنني سأخبرك ما هي الفائدة الأعظم. هي ببساطة أن تأتي إلى يسوع. لأكثر من 40 عاماً في الخدمة، رأيت العديد من الأشخاص الذين جربوا كل الطرق من قراءة كتب المساعدة الذاتية وكتب عن الزواج، وحضروا ندوات، وقاموا بكل شكل من أشكال الاستشارة والعلاج. لقد جربوا كل شيء ولا تزال حياتهم فارغة. ثم رأيت نفس الشخص يأتي إلى يسوع وفي لحظة غير حياته ومنحه السلام والراحة التي كان يبحث عنها لسنوات. فقط تعال إليه وسوف يسدد كل احتياج لديك. في يوم آخر جاء رجل إلى يسوع، ويقول الكتاب المقدس أنه كان رجلا غنيا، وأنه كان شابا، وكان قائدا بين الشعب اليهودي، وأراد أن يعرف من يسوع كيف يمكن أن يحصل على الحياة الأبدية. لكن الرجل ابتعد عن يسوع حزينا جدا. هل تعرفون لماذا؟ قال له يسوع: يجب أن تحفظ الوصايا. فقال الشاب: هذه كلها حفظتها منذ طفولتي. كان يريد أن يقول ليسوع: أنا لست خاطئ. لذلك لم يستطع يسوع مساعدته، لأنه جاء ليخلص الخطاة. قال يسوع في إحدى المناسبات: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أعني عندما تكون بصحة جيدة لا تذهب إلى الطبيب، عندما تدرك أن هناك خطأ ما عندها تذهب إلى الطبيب. وروحيا عندما تدرك بأنك خاطئ عندها تأتي إلى يسوع للحصول على المغفرة، وهنا يغير حياتك ويمنحك السلام ويتعامل مع الشعور بالذنب وكل إخفاقات الماضي. لكنه لا يتعامل مع الماضي بل يتعامل مع الحاضر، ويمنحك النعمة لتبدأ وتعيش حياة التغيير. إنه يغير حياتك بطريقة لا يمكنك أن تتخيلها، ولا يتعامل فقط مع الماضي والحاضر بل يتعامل مع المستقبل ويمنحك الحياة الأبدية. لكن كل شيء يبدأ بالاعتراف بخطاياك. هناك مناسبة أخرى كان فيها التلاميذ أقرب أتباع يسوع في القارب، وكان وقت المساء، وكانوا يعبرون بحر الجليل، وهم كانوا بحارة ذوي خبرة كبيرة، وكانوا من الصيادين الذين يكسبون معيشتهم من هذا البحر. فجأة حدثت عاصفة، وكانوا في قارب صغير جدا. كانت الرياح تهز القارب والمياه تملأ القارب، وكانوا على وشك الغرق واعتقدوا أنهم سيموتون. كان ذلك في منتصف الليل، ربما كانت هناك ومضات من البرق لا أعرف، لكنهم استطاعوا أن يروا شخصا يمشي على الماء. في البداية اعتقدوا أنه شبح، ثم أدركوا أنه يسوع. في إنجيل متى الإصحاح 24:28 نقرأ: فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. يرفع بطرس عينيه عن يسوع ويركز على العاصفة، وهنا يبدأ بالغرق، وكان على يسوع أن ينقذه. ربما هذا هو حالك في هذا اليوم، وتقول: لقد سلمت حياتي للمسيح منذ سنوات، لكن هناك عاصفة تهب على حياتي. سلم حياتك للمسيح ولا تؤجل.

0: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. قسيس راجر، كلمتك المفضلة في الكتاب المقدس هي تعال، وأعجبني ما قلته حول أن نأتي كما نحن.
1: نعم، هذه هي الأخبار السارة في الإنجيل، أعني أن الثقافة تقول نظف نفسك، حاول بجدية أكثر، افعل ما هو أفضل، لكن الله يقول تعال كما أنت بكل أخطائك وفشلك.
0: نعم، هذا شيء رائع. لقد مات المسيح من أجلنا قبل 2000 عام، وكان يعرف تماماً حالتنا، وتخلى عن حياته طوعاً من أجل كل واحد منا. إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم ومساعدتكم في المجيء إلى يسوع. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، وسنواصل الجزء الثاني الأسبوع القادم، أليس كذلك؟ مع كلمتك المفضلة. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج سيف العابرين. النهاردة وبنعمة الله معنا أخونا ولات الكردي وهيشاركنا بقصة إيمانه واختباره، فمع حضراتكم بنرحب بيه. أهلا بيك أخ ولات.
1: أهلا بيك يا أخ نورة.
0: أهلا بيك. طبعا يعني أول حاجة اسم حضرتك عشان يعني غريب شوية على ما سمعنا، أنا شخصيا أول مرة أسمعه، فهو أنت قلت لي إن هو اسم كردي، فلو تقول لنا معنى ولات عشان نبقى من الأول كده فاهمين كمان معنى الاسم، تفضل.
1: أنا بداية أنا اسمي ولات، يعني وطن، أنا كردي من مدينة عفرين.
0: معنى اسمك وطن.
1: أيوة.
0: رائع جدا، رائع، ربنا يباركك. انا عارفه قد ايه الاكراد بيعتزوا جدا بهويتهم، فربنا يحفظك ويحفظ كل الشعب الكردي في كل مكان، شعب رائع جدا وكتير جدا من الاكراد. نشكر الرب جدا من اجلهم، امنوا بالرب يسوع المسيح. وكان معايا كتير جدا من اخواتنا واخواتنا من الاكراد في برنامج صوت العابرين، شاركوا معنا باختباراتهم، فبرحب بيك معانا اخوالات، ربنا يباركك.
1: أمين. شكرا كتير أختي نورة، الله يباركك.
0: أمين. إحنا طبعا يعني متعودين في بداية كل حلقة إن إحنا بنصلي، ففي البداية أنا بشكر ربنا جدا من أجل وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وإن يكون في سلام في منطقة الشرق الأوسط، ويكون في هدنة ويكون في هدوء. بنصلي إن باسم يسوع الأمر ده يتم، يكون سلام كامل في المنطقة دي كلها باسم يسوع، ومنطقة الشرق الأوسط دي تهدى بقى ويعني يشعروا بالسلام شوية. أمين يا رب، أمين يا رب باسم يسوع. كمان بنصلي من أجل حماية طبعا كأس العالم 2026 في أمريكا وفي كذا دولة تاني، بنصلي أن برضو الرب يحفظ اللي بيحضروا والمشاركين من أي عمل أو أي عمل إرهابي أو أي شغب أو أي محاولة للتعكير الصف هذه يعني هذا الحدث الكبير، فربنا يحفظ الجميع. ده اللي بنصلي من أجله، أن السلام والحماية تكون للجميع، ما فيش عندنا نقول لمرضى اشفي مرضى المسلمين ولا احفظ المسلمين، لا، احنا بنصلي من أجل الجميع. الجميع الله بيحب الجميع، ربنا عرفنا كده، الرب عرفنا كده من وقت ما آمنا بيه، أنه هو بيحب كل الناس، ومطلوب مننا ان احنا نحب الجميع. ممكن نختلف مع العقيدة، نحاول ان احنا نوضح اللي فيها لاننا من نفس الخلفية، لكن المحبة للانسان زي ما امرنا الرب هي محبة، لانه انسان احب الله وخلقه على صورته. فاستأذنك اخوات تصلي في بداية الحلقة، تفضل.
1: امين. يا رب يسوع اشكرك من اجل اليوم يا رب، لانك انت عطيتني فرصة يا رب اجل عند اقدامك، بصلي يا رب من أجل حمايتك على حياتنا يا رب، وعلى كل الأخوة يا رب اللي بيحاولوا يجوا لنورك يا رب، أنك أنت تساعدهم يا رب. يا رب أنت قلت سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم بل أنا أعطيكم. يا رب بصلي من أجل مثل ما أخت نورة ذكرت أنه السلام من أجل الشرق الأوسط يا رب، من أجل كل البلدان اللي فيها حروب يا رب. نحن يا رب منحب الكل يا رب، ما غايتنا يا رب أنه يا رب كل الناس يؤمنوا فيك يا رب، وإلى معرفة الحق يقبلون يا رب. يا رب يسوع أنت قلت أحببتكم محبة أبدية يا رب، أنت حبيتنا إلى المنتهى يا رب. أنا جاي الآن يا رب أقول أنا كنت أعمى والآن أبصر يا رب، أبصر خلاصك يا رب. شكرا يا رب لأنك أنت تعاملت معي يا رب، يا رب لأنك أنت غيرتني وفتحت عيوني يا رب، حتى يا رب ضميتني لشعبك يا رب. بصلي يا رب حمايتك على البرنامج وعلى قناة الكرمة يا رب، على كل المستخدمين مستخدمين خلف الكاميرات يا رب، أنك أنت تحفظهم وتباركهم يا رب، وتبارك كل الأشخاص الموجودين في استديو يا رب. في اسم يسوع المسيح برفع صلاتي، تكون حلقة مباركة يا رب، كل الأشخاص يا رب اللي بيسمعوا على الحلقة يا رب أنه يتلامسوا مع حضورك يا رب، مو بس يسمعوا كلام منا. في اسم يسوع آمين.
0: آمين. طيب في البداية كده معنا كم تعليق بسرعة، وهيكون برضو بيرد معنا الأخ ولات. يعني احنا بنقول ان احنا يعني بنوضح للمسلم الاسلام اللي هو كان فيه، يعني بصراحه يعني دي كلمه قلتها كتير، ان بنيجي نعرف المسلم على اسلامه. يعني غالبا غالبيه المسلمين في حته كده او في جزء كده بيبقوا عايزين يتعرفوا على الاسلام، اقول له عزيزي المسلم هو ده الاسلام، عزيزتي المسلمه هو ده الاسلام، بس عشان في الجزء ده انت ما كنتش واخد بالك. واغرب حاجه انك تلاقي المسلم هو بيضحك على حاجه وهو مش فاهمها، هو بيسخر من عقيدة الآخر وهو مش فاهم، وللاسف هو معذور لان الهه مش رسوله بقى، الهه ورسوله ما كانوش عارفين عقيده المسيحيين او المسيحيين بيؤمنوا بايه. عشان كده في القران بيقول اله الاسلام لعيسى، عيسى القران، يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الناس. فطبعا سؤال غريب من اله مفروض ان هو عارف، يكون عارف عقيده المسيحيين دي ايه يعني. فبيقول له انت قلت للناس اتخذوني، وفي ما فيش مسيحي بيقول لك ان العذراء اله، ما فيش مسيح. فإله الإسلام كان يغفل هذه الجزئية، وهكذا ورث المسلمين عدم الفهم وعدم المعرفة بإيمان

الآخرين، فتلاقيه بيتهكم وهو مش فاهم. حقيقة الضحك لما الواحد بيشوف الناس دي بتضحك، وخصوصا ان احنا من خلفية اسلامية، يعني بيصعبوا عليه فعلا، بيصعبوا عليه. خلينا نشوف كده. طبعا انتوا عارفين حضراتكم في موضوع المعمودية كلام قد كده بقى، ويقول لك والرشم وما اعرفش ايه، وهم مش فاهمين ولا اي حاجة، ولا فاهمين المسيحي المسيحيين المعمودية بتكون في سن كام سنة، الموضوع الزيت دوت بيتعمل للأطفال عندها كام سنة، موضوع الزيت ده أصلا وتفاصيل المعمودية ما هيش في الكتاب المقدس من الإنجيل، من تعليم المسيح عمدوهم المعمودية بالتغطيس في الماء. لكن التفاصيل اللي بعد كده اللي بتعملها الكنيسة، ده نظام كنسي وضعته الكنيسة. لكن تعليم المسيح كانت زي ما هنشوف كده في الفيديو اللي جاي، بيكون التغطيس باسم الآب والابن والروح القدس زي ما هنشوف كده في المعمودية، في المعمودية دي. لكن تلاقي أن المسلم يشتم المسيحي أو المسيحية بموضوع الرشم. أنت فاهم حاجة؟ الرشم يعني الدهن بالزيت. أنت فاهم حاجة؟ هم صوروا لك فكرة خاطئة يعني يستريح لها ذهنك، اللي هو في أجزاء معينة بس هو اللي بيفكر فيها، ما بيفكرش بالعقل، بيفكر بمناطق تانية، فبيصور أن كل الناس زيه كده، عندها نفس الفكرة، عندها نفس التخيل. فخلينا نشوف مع حضرتكم الفيديو. طيب يعني دلوقتي في حاجة غلط في اللي شافها. باسم الآب والابن والروح القدس مفيش. لكن تيجي بقى ايه للفكر المسلم اللي هو عايز يتعرف على دينه. فأنا بيقول ايه في الصورة اللي قدام حضراتكم، ما الدنيا سهلة هي يا جماعة، كلها غطستين ثلاثة وتخلص من كل ذنوبك. يعني وبيضحكوا، يعني غطستين ثلاثة وبتخلص من كل ذنوبك. يعني أحب أعرفك على دينك عشان أنت مش فاهم، أنت مش فاهم المعمودية أولا، أو إمتى بتكون المعمودية. لكن أحب أعرفك على دينك، أن أنت أي واحد مش فاهم أي حاجة، أن أنت أصلا مسلم ما تفهمش 90% من القرآن ومن الإسلام نفسه، ومش واصل لك كل المعلومات اللي في المكتبة الإسلامية الضخمة اللي هي آلاف الكتب. بس ما علينا، أنت كده يعني مسلم كده بالبركة كده بالشهادة والحمد لله ولله الحمد، وتصلي على النبي طول النهار وتجمع حسنات ودنيتك خلصت، وتحفظ من قصار السور من جزء عام عشان تكمل صلواتك وممشيها. عايز أقول لسيادتك وعرفك على الإسلام، أن أي حد تقول له قول الشهادة يقول لك، تقول له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلص ألف مبروك، وأنت كده بقيت مسلم، وأنت كده دخل الجنة. فإيه ايه احب اعرفك يعني على اسلامك، ان مش غصتين ثلاثة، لا ده هم بالكلمتين. حتى اللي هو مش عربي وتقول له الشهادة يقول وراك بعربي مكسر اشهد ان لا اله الا الله، بيقولها زي ما بيقولها يعني باللغة المكسرة، هو بالنسبة لك خلاص هو دخل الاسلام وبقى مسلم وبقى وتفرح بيه وضامن الجنة. لكن انت مش فاهم ان المعمودية دي وبالذات اللي زينا اللي هو جاي من خلفية تانية مش بنوصل لها كده. لا ده في تلمذة، في دراسة كتاب، في وقت كتير قوي بيمر بيه الشخص لغاية لما يوصل لمرحلة المعمودية. ومرحلة المعمودية دي مش ان هو كده بقى مسيحي، لا هو بقى مسيحي من يوم ما قبل المسيح، من يوم ما التلمذ واقتنع تماما وعرف ايه هو الإيمان المسيحي. المعمودية دي بتبقى مجرد إعلان، إعلان قدام اللي واقفين اللي حاضرين الحفل ده، ان انا اصبحت مسيحي وبتمم المعمودية اللي أمر بها المسيح، حمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فأنت مش فاهم حاجة، هو مش غطس بقى مسيحي، لا هي مش الشهادة الإسلامية، هي يقول كلمتين حتى لو مش فاهمهم بلغة مكسرة هو بقى مسلم. لا اتعرف على دينك وما تضحكش، لأنك في نفس النقطة اللي أنت بتضحك فيها على غيرك تسخر منها بها من غيرك، يعني فعلا أنت الأحق بالسخرية فيها حقيقي حقيقي. طيب ايه تعليقهم تاني عن الموضوع المعمودية ده؟ نشوف. المهم زي ما قلت حضراتكم، مش بيفكر المسلم بالعقل هنا، لو ليه اماكن تانية كان متعلمها من رسوله ان هو بيفكر بيها. المهم تكون عريانة عشان ذنوبها تنزل في المياه. وبعدين السؤال، هي المياه مش هتتعكر من اول امرأة المفترض انها غطست فاسقطت ذنوبها في الماء، فكيف تنزل؟ يعني قمة الجهل،
قمة يعني عدم الفهم، وياريتهم حتى يعني يبحث

0: يبحث يفهم هو هيقول ايه ذنوب ايه اللي وقعت وكلام ايه. طب بص بقى بيقول ايه المهم تكون عريانه. لا اعرفك برضو على دينك انت عشان تروح الحج وترجع حرفيا اسلاميا بدون ذنوب وكما ولدتك امك انت لازم تكون عريان. تخيل تخيل يا عريان ما ينفعش ذنوبك تتغفر في الحج غير لما تكون عريان. عريان ازاي؟ طبعا من الحج الوثني اللي كانوا بيلفوا حوالين الكعبه عراه نساء ورجال. فجي رسول الاسلام قال لا احنا هنختلف عنهم هتحطوا بس بشكير لكن انتوا عريانين. فمين سيادتك اللي عشان يتغفر ذنوبه يبقى عريان؟ انت انت فيما تتمناه. اكتر حاجه بيتمناها المسلم انه يروح يحج. يروح يحج هو ايه؟ عريان. ليه؟ عشان تغفر ذنوبه. فانت بجد صعبانين عليا. انت بتسخر من حاجه انت مش فاهمها انت مش عارفها وللاسف هي حرفيا عندك. انت ما ينفعش تغفر ذنوبك غير لما تكون بتلف حوالين الحجر الكعبه الاوضه الحجريه والحجر الاسود وانت عريان حرفيا عشان تغفر ذنوبك. ف يعني قبل ما تسخروا من غيركم وتحطوا ضحكات كده وهيضحك عليكم اصلا ان انتوا قمه الجهل امه ما انا بقارئ حتى يعني ما فيش بتاع ده يعني لحظة كده مطالعة. ف يعني ابحثوا عشان ما نضحكش عليكم وأداة السخرية بتاعتكم تتقلب ضدكم. طيب بعد كده في عندنا نفاق الأستاذ الإخواني أبو تريكة طبعا مع نفاقه حقد. يعني هو عنده نفاق ان هو بيقول لك المونديال بتاع قطر 2022 كان افضل. ما اعرفش يعني انا ممكن ما يعني ما فيش وقت ان احنا نجيب فيديوهات وصور لكن انتوا حضراتكم ممكن تروحوا للافتتاح بتاع 2022 اللي افتتحوه بالقران والافتتاح اللي موجود دلوقتي والمناظر الفظيعه لهذا الحدث واللي تليق بهذا الحدث. فهو عنده كراهيه عنده نفاق عنده كراهيه ضد امريكا والغرب عنده نفاق عايز ينافق البلد اللي هرب ليها اللي وعايش يعتبر يعني في خيرها. فبيقول الكلام ده وللأسف لما بيرد عليه بيرد عليه من المسلمين حقيقي وهنشوف في الفيديوهين الجايين. اتفضلوا حضرتك.
1: امبارح في المؤتمر الصحفي بيدافع الغلط بيدافع الغلط. فالآن اللي عايز يغسل سمعته ينظم كاس عالم بلد مشارك في إبادة في غزة. الآن كاس العالم عاوز يغسل هذا السمعة بلد يعمل حرب على بلد اخر وجاي يغسل سمعته في كاس العالم. بلد خد رئيسه رئيس دوله اخرى من بيته عشان يغسل كاس عالم ويقول لك احنا سمعتنا واحنا الديمقراطيه و فبعد مونديال قطر فنيا مفيش حاجه في كاس العالم وتنظيميا ده بالنسبه لي احلى كاس عالم اتعمل. فنيا هنشوف مشاكل.
0: يعني فنيا وتنظيميا هو شايف ان اللي هتنظم مونديال 26 الدول دي ما عندهاش يعني امكانيات فنيه والدنيا دي زي قطر واخدين بالكم. وامريكا هي اللي امريكا محتاجه تغسل سمعتها فتعمل مونديال. تخيلوا ابو تريكا. وللاسف هو ما يهمناش ابو تريكا لكن الفكره ان في زيه كتير لما تشوفوا التعليقات لقوا ده ابو تريكا يمثلني. فده يمثل المسلم الاخواني المسلم السلفي المسلم اللي عارف يعني ايه اسلام. شوف طريقه كلامه فيها حقد فيها بغضة مش مجرد إن دولة ولا غسيل سمع. إيه إحنا لو بحثنا وشوف التحقيقات اللي كانت وقت قطر كتير يقال وأكيد إن قطر هي اللي دفعت ورشت بتوع الفيفا أو أيا يكون يعني عشان ياخدوا المونديال وقتها. لكن ما علينا. هي هل أمريكا محتاجة تغسل سمعتها وتعمل كاس عالم؟ يعني يرد عليه ودخل السياسة في الكورة عشان هو عنده حقد ويقولك غزة ومش غزة والناس اللي هم بيتحججوا بموضوع القضية في أوقات مناسبة في أوقات معينة لأن هم كانوا مستفيدين منها للأسف بالنسبة لهم. لما الأمر ده يعني خلاص وبقى فيه معاهدات سلام وبقت فيه اتفاقيات والدنيا دي لأ ما تنفعهمش لأن هم كان الأمر ده موضوع القضية ده كان بيضر لهم وكان ماشي في مصلحتهم. فخلينا نشوف رد مذيع عليه يعني راجل كروي بالكاف ان هو بيقول له ايه يعني بيقول له خليك بس انت كسياسي ما انت سياسي فاشل او محلل سياسي فاشل فمالكش في الجزء ده. فنسمع مع حضرتك.
2: وبعدين صاير ما شاء الله محلل سياسي من الطراز العالي مع ان تحليلك كله غلط بس يعني يحسب لك ان انت مقتنع ان انت محلل سياسي ممتاز لكن اتمنى تركز على الكوره.
1: حاضر.

0: كده زي الفل.
1: يعني هو كفايه عليه حقيقي اللي اتقال له. وبعدين لما يقولوا لنا بقى فلسطين ومش فلسطين, ويجي برضو واحد من من من غزه برضو من اللي كانوا مستفيدين من القضيه لكن للاسف يعني خسروا بسبب الامور دي. نشوف الفيديو رقم 15 برضو اللي يعتبر من الناس اللي كانوا يعني او كانت موضوع القضيه ده بيضر لهم موارد ماديه. اسمعوا.
2: غزة تنزف والعرب يشاهدون كأس العالم. بدل ما تشاهدوا المباراة لمدة 90 دقيقة, شاهدوا غزة وأهلها وناسها اللي قاعدين بموتوا وبروحوا ضحايا بلا أي ذم. إذا كأس العالم أهم من غزة تجاهلنا, لكن سنكون خصومكم أمام الله يوم القيامة يا عرب. يلي خذلتونا وطبعتوا ضدنا, حسبي الله ونعم الوكيل لله المشتكي. خليكم لايين في المباريات وفي كأس العالم, وأطفال غزة قاعدين بموتوا وبروحوا أشلاء ضحايا بلا أي ذم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يعني هم دايما يعني تلاقيهم هم مستفادين من امريكا ومن الغرب. طبعا ده بيتكلم هو في غزه مش قادرين ان هم يتفاعلوا مع مواقف زي كده, ان هم يفرحوا, ان هم يعني ما يكونش عندهم الغل ده. لكن ما علينا, يعني ما علينا, مش بنشخصن الامور. لكن الناس دي مستفادين جدا من الغرب. التليفون اللي بيصور بيه ده ايه؟ طب ما هو ده يعني عاملها أمريكا ولا عامله الغرب الكافر. لكن الحقد والدفينة والكراهية يعني موجودين, فما بيصدقوا أي موقف فيطلعوه, ما بيعرفوش يفرحوا. فنفس أبو تريكا اللي هو بيقولك بيتكلم بغل وأمريكا, طب ما أنت الآيفون اللي معاك إيه؟ طب ما أنت التابلت اللي معاك إيه؟ الكاميرات, المايك, لبسك إيه؟ فكله مش كل ده من الغرب, من أمريكا, من الناس اللي أنت كارهها ومستفيد من اللي هم منتجاتهم ودنيتهم. نفس الأمر ده تلاقي الفلسطينيين والناس دي عايشين في الغرب ومتمتعين بكل خيراته, لكن لما يجي أي موقف أو مفروض أن هم يكونوا بيفرحوا مع الدول اللي هي قابلتهم, تلاقي في مواقف عدائية وعدم محبة. كل ده أنا أعتقد وده أكيد أن أساسه الموروث الديني, الموروث الديني اللي خلى المشاعر دي ما يعرفش المحبة الآخر, ما يعرفش ان هو يكون في تصالح مهما كانت الأمور, يقدر, يحس يعني بالتقدير, بالعرفان للناس دي اللي هم شالوه ووقفوا معاه في مواقف معينة. لا, بتظهر على طول البغضة اللي أساسها الدين. وفي كل الظروف دي وبيقول لك القضية ومش قضية. نشوف الفيديو اللي بعد كده, الفيديو رقم 3, المغنية الفلسطينية وهي في الافتتاح ماسكة الشال اهو, الشال الفلسطيني, وحاطاه في وسطها وبترقص بيه. فايه الشعوب دي بجد؟ يعني ايه يعني نشوف مع بعض الفيديو. يعني في انفصال, في انفصام في الشخصيات. تمام. نتمنى لشعوبنا ديت ان هي يعني يكون عندها استفاقه بجد, يعني عشان ما يعيشوش الحاله الانفصاليه دي وما يدخلوش الامور في بعضها. يكون في مونديال, يكون في فرقهم بتلعب في مشتركه في مباريات, يكون في فرق عربيه يشاركوا ويفرحوا بالامر ده, ما يكونوش بالصفات الصعبه اللي احنا بنشوفه والغل ده اللي موجود ودفين وبيطلع في الاوقات دي. عندك اي تعليقات على الفيديوهات اللي شفناها اخ ولاد؟ تفضل.
3: الصراحه يعني الناس مثل ما انت قلتي انه الناس اللي بيقولوا يعني الغرب كفار, يعني ما عندهم ديمقراطيه واطفال غزه بيموتوا, فنحن كمؤمنين بالمسيح فصلاتنا من أجلهم, صلاتنا أنه جميع الشعوب الأرض يعيشوا بالسلام. ولكن هن مثل ما أنت قلتي في ناس بيستفيدوا من وراء القضية, فلا هيك هن ما بيحبوا هالشيء. عندهم نفاق كمان من ناحية أنه اللبس اللي بيلبسوا والتليفونات اللي بيصوروا فيهم وكل الأشياء يعني اللي بيستخدموه بيكون من الغرب. وبعدين بيرجعوا بيقولوا أنه الغرب منافق والغرب ما عندهم ديمقراطية. فالشعوب أنا يعني صلاتي فعلا من أجلهم أنه الرب يفتح عيونهم ويحررهم, لأنه أنا واحد كنت منهم, يعني أنا كنت في الظلمة والرب يسوع فتح عيوني وبشكر الرب لأنه يسوع قادر على كل شيء, قريب من كل قلب مكسور. ففعلا إذا أنت قلبك مكسور على أطفال غزة, قلوبنا كمان مكسورة على كل الناس اللي بيعيشوا تحت الظلم فتعال عند

0: المسيح آمن فيه، وبدل ما بتعمل الفيديوهات كأس العالم وكذا، فروح آمن بالمسيح وروح بشر الناس اللي بيموتوا، خلي يخلصوا ويعيشوا أبديتهم مع المسيح، لأنه هن بيموتوا من غير ما يكونوا عندهم حياة الأبدية.
1: مين؟ طيب قبل ما اسمع منك اخ ولاد، يعني بما ان حضرتك يعني عايش في اوروبا وكده، من اسبوعين كان في مباراه في فرنسا، وبرغم ان الفريق فايز لكن المهاجرين اللي هناك او اللي هربوا من بلادهم راحوا هربا لفرنسا. شوف ازاي بيعملوا، ما انا بقول ان ما فيش احساس بالتقدير للبلاد اللي هي فتحت لهم، اتفضلوا فتحت لهم ابوابها. بصوا يا جماعة ازاي، يعني انا مش فاهمة لما يكونوا فرحانين يعملوا كده، اما لو هم حزانة يعملوا ايه؟ تفضل. تخيلوا التخريب دوت، لان هم كانوا فرحانين ان الفريق فاز. عشان كده بنصلي، صلينا وبنصلي ان الرب يحفظ في اسم يسوع في الوقت كاس العالم ده. فا ايه رايك في المشاهد دي يا اخ ولاد؟
0: صراحه انا كواحد ساكن في اوروبا، ف كنا عم نتفرج على المباراة فرنسا أنا صراحة ما بتفرج على المباراة، ولكن يعني كنت بشوف أنه طلعوا مظاهرات وكذا. فبعدين شفنا على الانترنت فيديوهات انه بباريس وفي مدن اخرى بيكسروا المحلات يعني التجاريه الغاليه لغالي الثمن، مثل محلات ابل والذهب وهالاشياء، بيعملوا تخريب، مش انه لانه في احتفال للمباراه انه فرنسا ربحت، لا، لانه في مهاجرين ما بيحبوا فرنسا اصلا، بيقولوا بلاد الكفار، فبيستغلوا الفرصه لحتى يسرقوا المحلات. وفي كثير محلات انسرقوا، محلات خاصة محلة أبل موجودة في باريس، انسرقت منه نص التليفونات واللابتوبات الآيفون، ومحلات ألبسة في باريس كلها محلات فاخرة. فعن جد هالشيء شغب من الشعب، البلاد اللي نحن بندخل عليها لازم نحترمها، لأنه هي فتحت باب لحتى أنت كشخص بتدخل على هالبلد تعيش بالسلام. بلدك اللي انت عم تقول انه بلاد المسلمين ما استقبلك وما عاش بالسلام، والبلد اللي بتقول عنه بلاد الكفار وانت فتح الباب وانت عم تعيش بالسلام، فلازم تحترم قوانينها. يعني هالشيء انا كنت يعني عن جد شفت الفيديوهات استغربت انه ليش وكيف ليه، يعني كل ما صار مباراه يكسروا كل الدنيا، يعني ما بتنفع هيك نهائيا.
1: وبعدين كمان يعني هو بيقولوا يعني بلاد كفر، فهم عايزين ايه؟ عايزين يقيموا الشرع الاسلامي، يعني هم ما عرفوش يعيشوا العقيده او الشرع الاسلاميه في دولهم، فجايين عايزين يطبقوها في الغرب اللي استقبلهم، اللي هم اصلا هربانين من دولهم الاسلاميه. وهنشوف معاك في الفيديو اللي جاي اخ ولاد ازاي واحد عايش في بريطانيا غالبا، لكن بيطالب بريطانيا وامريكا ان هو عايز يمارس حريته. ايه هي حريته؟ ان هو يقيم الشريعه الاسلاميه. خلينا نشوف الفيديو ده، فعلا يعني حاجه، يعني فعلا الناس عندهم يعني انفصام حقيقي. الفيديو اللي بعد كده فيديو رقم 6. شوف ممكن نكبر الشاشه عشان نشوف الترجمه كده.
2: I want to see the hand of the thief cut. I want to see adulterers stoned to death. I want to see Sharia law in Europe, and I want to see it in America as well.
3: The only thing I would say is that in America and in the United Kingdom, democracy
2: a backwards one,
3: but it's a system
2: one.
3: That allows the people to choose what they want and allows people freedom.
2: So why can't I choose Sharia? When in Rome, overthrow Caesar, implement the Sharia.
3: In your home, you can do whatever you want.
2: But what about in the public? Why can't I tell you to cover up? Am I free to say that?
3: Because it would be outrageous.
2: So where's my freedom? Where's my freedom?
3: You can say it to me, but
2: okay, so cover up. Wear the hijab.
1: تخيلوا يعني دوت، يعني لو حد كده، انت كشخص مسلم شوف الفيديو ده كذا مره كده، فهي بيقول لها ان ان ان عايز يمارس حريته، فبتقول له يعني في دينك انت مارسها في بيتك انت في بلدك، لكن كل واحد ليه حق يعيش حريته في الدول ديت اللي عندها قوانين. فبيقول لها فين حريتي؟ يعني ايه حريته؟ هو بقى حريته ان هو يقيم الشريعه الاسلاميه اللي هي بقى اللي هي يرجم

0: الزاني يطلق يخليها هي تتنقب وتضع الحجاب، فهو بيقول لها حريتي انا ان انت تعملي كده. ايه ده بجد؟ طب حريه الشخص اللي قدامك، لو شخص في قوانين يقطع ايد السارق، حريتي انا عايز اقطع ايه ده؟ هل في منطق؟ هل في عقل في الناس؟ يعني هي فعلا بتقول له، يعني دي حاجه فعلا يعني امر لا يصدق. انت ايه اللي بتقوله؟ انت حريتك انت، انت بيقول اين حريتي؟ حريتك انت انك تلبسني انا النقاب، حريتك انت انك تقعدني في البيت وتقول المراه ما تخرجش، حريتك انت انك تقطع ايد اللي سرق ومفيش قانون يحاسبه. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ طيب نشوف بقى واحد تاني، وده بقى يعني قمه الهزل، يعني عايش في اوروبا برضو. طب انتوا مش قادرين تعيشوا في اوروبا، ارجعوا بلادكم. فده عنده مشكله، فبيقولوا له بتعمل ايه في موضوع غض البصر؟ حل المشكله، تعال نشوف حلها ازاي.
1: شلون تغض بصرك وانت باوروبا وتشوف كل هالمناظر الخلابه؟ تذكر انهم ما يستعملوا شطافه فورا، والله هاي نصيحه لكل الشباب اللي باوروبا. بس الشيطان يصير يلعب معك ويقول لك اتطلع وشوف وكذا، تذكر انهم لا يستعملوا الشطافه. هذا الاحساس بالقرف يكفيك عن مو بس غض البصر وانت ماشي، والله العظيم رائحتهم كريهه. خلي هاي الفكره دائما ببالك انهم قذرين. وانا حاولت ابحث واسال انه شو هالتبرير اللي بمخهم، يعني ما فهمت. انا اعتذر على هذا الكلام واعتذر على طرح الفكره وعلى طرح الموضوع، بس والله هذا الواقع. مجرد ما الشيطان يصير يلعب معك تذكر هذا الموضوع. كمية القرف لا توصف والعياذ بالله. الحمد لله. سلام.
0: يعني هو شاف في الغرب واحدة جميلة فبيبص بقى لشكلها، لا تفكر أقول إيه؟ عرفتوا بقى هو بيفكر فين؟ عرفتوا المسلم بيفكر إزاي؟ تفكر إنها مش بتستخدم الشطاف. طب رسولك لما مرت من قدامه امرأة واشتهاها وأتى زوجته مريم وزوجته زينب وهي تمعس منيئة لها وقضى حاجته، كانت إيه؟ ما تفكرش كان في شطاف ساعتها؟ طيب لما الرسول كان يعني أي واحدة بتعجبه، أو في واحدة، لأ في واحدة ما عجبتهوش فبص لها من فوق لتحت كده وأمعن النظر، يعني ما غضش البصر ومرضاش إن هو يخليها تبقى من الواهبات، فإيه يعني كانت تفكر في موضوع الشطافة؟ أنتوا بتتكلموا إزاي؟ بجد إحنا عايزين نعرفكم بدينكم بجد. يعني الرسول نفسه كان عنده شطافة؟ كان عنده شطافة يا جماعة؟ الأخ ده حد يقول له الرسول كان عنده شطافة؟ الرسول كان بيستنجي بثلاث حجرات، بيجيبوا له ثلاث حجرات ينظف نفسه بيهم ويرجع من الغائط ياكل ويلعق اصابعه. ده قمه القرف، ده القرف حقيقي. لو انتوا عايزين تتعرفوا على القرف اتعرفوا عليه، هو ده قمه القرف. فتفكر انها الغربيه اللي فتحوا بلادهم ليكم، تفكر ان هي مش بتستعمل الشطافه وانت هتغض بصرك بجد. اتفضل يا اخ ولات، يعني لو عندك تعليق ما فيش يا ريت تكلمنا بقى عن يعني حياتك قبل ما تعرف المسيح والإسلام كان بالنسبة لك إيه؟ لكن لو عندك تعليق لك الحرية إنك تقول، تفضل.
2: صراحة أنا رح أحكي عن حياتي قبل الإيمان كيف كان وبعد الإيمان كيف كان. أنا صراحة حياتي قبل الإيمان كنت إنسان يعني عايش بالظلمة، كنت أعمل مشاكل كثيرة وكنت طفل مشاغب. فيوم من الأيام يعني وأنا عم بعمل هالشي بحس حالي إنه أنا بطل. أنا برجع على البيت وبكل فخر إنه بقول إنه وقت يشوفني أبي إنه عم بعمل هالشغلات فلازم يفتخر فيني إنه ابني بطل، ما بيرجع على البيت وهو بيبكي. فكل ما كنت بعمل هالشغلات يعني أهل الأطفال اللي كنت أنا بضربهم كانوا يجوا لعنا على البيت يشتكوا إنه ابنك ضرب أولادنا. فأبوي كان يعني يأدبني إنه هالشي غلط. فمن يوم من الأيام ونحن قاعدين نتفرج على المسلسل التركي، ففي أسئلة ببالي أنا يعني مش عارف يعني إنه كيف إنه أطرح الأسئلة. أنا سألت أهلي شو الإنسان لازم يعمل لحتى الله يغفر له ذنوبه ومعاصي تبعه. فأبوي الرد اللي يعني أهلي رد أبوي اللي رد علي رد كلام كتير حلو. قال أنا صح ما بآمن بالإسلام نهائيا، ولكن ما في حل تاني، أقول لك روح على الجامع صلي وبلكي الله يفتح بوجهك. فأنا ما كنت بعرف حتى أصلي كيف إنه واحد بيصلي. في كان واحد من عندنا من الضيعة كان عنده كتاب الصلاة، فأخذت من عنده كتاب صلاة كيف واحد بيصلي، تعلمت صلاة وكنت أروح على الجامع أصلي بالاستمرار معه، وحتى بدأت أصلي 5 ركعات باليوم، يعني الصبح ظهر مغرب وعصر. فيعني الأشياء اللي أنا كنت بعمله مشان أن الله يغفر لي وأن أصير إنسان أحسن، فلسه صرت إنسان أسوأ بأكثر. ف ما بعرف يعني الشعور كيف كان وقتها، يعني بعدين دخلت بإحباط وتركت الإسلام يعني في 2014. في 2014 تركت الإسلام، صرخت صرخة كثيرة قوية لله، قلت له يا الله إذا أنت فعلا موجود وأنا طلبت منك إنك تغيرني، فأنا جربت إنه أروح على الجامع ما غيرتني. فإذا أنت فعلا إله ديانة الإسلامية أعطيني علامة، إذا أنت فعلا إله ديانة أخرى فكمان أعطيني علامة وارجيني طريقك، أنا واثق إنك موجود ولكن ما بعرف أنت وين. فنحن كأكراد انظلمنا كثير في سوريا، ما كان عندنا حقوق ندرس لغتنا الكردية ولا نتعلمها نهائيا. أنا ككردي كطفل كردي ما كنت أعرف أقرأ الكردي، وفي كتير أكراد اللي بيشاهدوني بيعرفوا هالشيء. فبعد ما انسحب النظام السوري البعثي من مدينة عفرين فتحوا مدارس كردية، استلمت قوات الكردية وفتح مدارس الكردية، بدأنا نروح على المدرسة الكردية. ومن خلال هالحرب اللي كانت في مدينة حلب بتصير، اجوا مهاجرين من مدينة حلب على مدينتنا عفرين. فمن ضمنهم كان في عائلة مسيحية من عنا. وقت أنا شفتهم يعني شبكة، يعني أبوي قال لي إنه هالأشخاص مسيحيين، فأنا حبيت أتقرب منهم أعرفهم مين هالأشخاص. ونشكر الرب يسوع إنه وقت فتحوا مدارس الكردية، وبنت من هاي العائلة راحت معنا على المدرسة، وكنا عم نروح على المدرسة سوا. البنت هي كانت دائما تقول لي يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح. والمصيبة وين؟ المصيبة الشيخ الجامع اللي أنا كنت أصلي وراه كان أستاذ المدرسة بيعلمني اللغة الكردية. ف البنت كانت دائما تقول يسوع المسيح، فانا قلت لها تعالي لهون، مين هذا الشخص اللي انت دائما بتكرري اسمه يسوع المسيح؟ فهي البنت قالت لي يسوع المسيح هو اللي انصلب على الصليب من اجل خطايانا، انا ما بعرف حدا اسمه يسوع المسيح، انا بعرف متعلم بالقران عيسى المسيح، فهذا الشخص يسوع المسيح غريب علي. فبعدين البنت بكل احترام اخذت ورقه فاضيه ورسمت صليب عليه وعطتني اياها، قالت لي هذا هو الصليب يسوع المسيح اللي انصلب عليه. فانا اخذت الورقه منها وحطيت على الارض ودعسته بالاقدام. فانا الرد اللي كنت منتظر منها، ففكرت انه هي راح تقول تشتمني وتعمل لي كلام سيء، مثل ما نحن متعلمين حدا يغلط بحقنا ونشتمه. فهي الرد اللي ردت علي لحد هلا يعني ببالي، قالت لي روح الرب يسامحك. أنا استغربت، طلعت بنظرة غريبة عليها، شو هالتعليم الجديد؟ يعني كيف إنه أنا عم بسيء بحقها وهي عم تقول لي الرب يسامحك؟ فأستاذ الشيخ الجامع هو نفس الأستاذ سمع كلامنا، فقالوا هالكلام هون ممنوع، ما لازم تقول هالكلام هون. فبعد وقت صار انصراف المدرسة، كان أخوي الصغير معنا. أخوي الصغير كان بالسن البنت اللي كانت تحكي لي عن المسيح، وهن طلعوا مع بعض لأنه كانوا صغار كانوا بيلعبوا مع بعض. بعد ما خلصوا اللعب رجع أخوي الصغير على البيت معه قصة، أنا شفت القصة مكتوب عليه قصة يسوع المسيح. فأنا أخذت القصة منهم، يعني حبيت أقرأ شو القصة، مين هذا يسوع؟ لأنه تذكرت فورا البنت كانت تقول لي يسوع المسيح. فبدأت أقرأ، أول ما قرأت قصة امرأة السامرية، وقت يسوع كان بيحكي مع امرأة السامرية على البئر. وبعدين قرأت قصة 5000 شخص بالبرية، كيف يسوع المسيح طعمهم من 5 خبزات و3 سمكات. كان بالنسبة لي عادي جدا، أما وقت قرأت قصة أنه كيف يسوع المسيح بيمشي على المي، كان هذا بالنسبة لي واحد كأنه مسكني وهزني. صار عندي

سلام داخلي، وأنا حكيت بيني وبين نفسي قلت مستحيل هذا يكون نبي، هذا شيء معجزة إلهية، هذا أعظم من النبي. فأنا أملي كان كله هالعائلة اللي كانوا بيحكوا لي عن المسيح، أنه استفسر أكثر من هو هذا الشخص المسيح. فبين فترة وفترة يعني بعد ما التقاطع كنت أروح لعندهم، بعدها أن سافروا على تركيا اسطنبول. وفي وقت أنا كان عمري 15 سنة، يعني أنا في مرحلة البحث مين هو الإله الحقيقي. أنا شفت المسيح وشفت معجزاته بهذه القصة صغيرة، فحبيته وحبيت أعرف عنه أكثر من هذا الشخص. فأنا كنت صغير ما كنت أقدر يعني أطلع لحالي على تركيا على اسطنبول، فأنا اتصلت بابن عمي، هو كان موجود باسطنبول، اتفقت معه يا ابن عمي أنت اتصل بأبوي، اتفق معه حتى أنه يعطيني فرصة أجي لعندك حتى أعيش باسطنبول معك. فنحن نسقنا خطة بيناتنا، ابن عمي اتصل وأبوي وافق على الموضوع. ونفس اليوم اللي أنا كنت بدي أطلع على تركيا كمان عملت مشاكل، ضربت أولاد وهربت على قرية تانية مشان أنه أبوي ما يضربني. وصار ليل أنا عم بتطلع من بعيد أنه أشوف أبوي عم بيراقبني بينتظرني لحتى يضربني ولا لا. فبعد شيء أبوي وقت شافني قال تعال ضب شنطتك رح تطلع على تركيا. فبعدها دخلت البيت لميت أواعي أنا حطيته في الشنطة وانتظرت. تاني يوم طلعنا على إسطنبول، طلعنا على إسطنبول الكلام اللي كان ابن عمي متفق معي كان كله غلط، يعني كان بيقول عندي بيت وعندي مكان وكل شيء، ولكن أخذني بين 40 شخص في المهجع كانوا كلهم بيتعاطوا مخدرات وبيتعاطوا حشيش، سجائر الحشيش، واللي بيعمل وشم واللي بيسرق في السكن. أنا صغير كان عمري 15، كان بالنسبة لي الرعب، أنا داخل على مكان زومبي. فأنا كنت أبكي وقتها دائما. بنشكر الرب يسوع، الرب إذا عنده خطة بده يتممها. أنا اتصلت بأمي وقتها وأنا عم ببكي، أنا قلت لها الكلام كله طلع غلط، أنا بين 40 شخص بعيش والقصة هيك بتعاطوا مخدرات. فجارنا كان نازل زيارة من تركيا على سوريا، لأنه بين فترة وفترة كان ينزل زيارة. هو سمع الكلام من أمي، قال أنا في عندي بيت في فلان مكان، روح مفاتيح فلان مكان، طالع المفاتيح وادخل لعندي على البيت، أنا بس أرجع بكون معك. نشكر الرب، أجا من سوريا على تركيا كمان، دخلنا على 2016. فهذا الشخص ما كان يعرف يتكلم تركي كتير منيح، فأنا لأنه كنت صغير كنت ألقط كلام كتير منيح يعني بسرعة، يعني حفظت لغة منيح وكنت بدور كتير فحفظت أماكن كتير حلوة. فهذا الشخص قال لي يا أخوالات لو بتحب نروح اليوم عطل على أماكن حلوة زيارة سياحية، أنت بتعرف إسطنبول أحسن مني. قلت له أوكي ما في مشكلة. فبعدها فطرنا وطلعنا من البيت، وصلنا على نص الطريق هو وقفني قال لي يا أخوالات أنت بتعرف لوين رايحين؟ قلت له أنا استغربت، قلت له ما أنت قلت لي نروح على أماكن سياحية وهلأ أنت بتقول لي أنت بتعرف لوين رايحين؟ فأنا استغربت منه، قال أنا باخدك على الكنيسة بتروح معي؟ طلعت هيك يعني بنظرة، قلت له أنا اللي بدور على الكنيسة، أنا بحب أروح على الكنيسة. قال لي تمام يلا نروح. ولسه هيك عم نفكر بالكنيسة، أنا كنت بفكر أنه الكنيسة هي مجرد تماثيل وصلبان وتمثال المسيح، وكنيسة كبيرة مثل ما نحن بنتخيل وشفنا بالتلفزيونات. فهو قال لي يا أخوالات الكنيسة فقط مكان نحن بنجتمع فيه كمؤمنين بالمسيح ومنصلي. أنا كان الكلام غريب علي لأنه أنا ما بعرف شيء. ركبنا الباص وصلنا عند الكنيسة. فأول ما يعني أنا دائما كنت بفكر على طريق عيسى مسيح، يعني أنا هيك متخيل لأنه تعلمت هيك من القرآن. هو قبل ما ندخل على الكنيسة قال أوعى بالكنيسة تقول عيسى المسيح، نحن منقول يسوع المسيح. فدخلنا على الكنيسة كان حضور الرب، الأخوة استقبلوني باستقبال
حضنوني بالغمرة وأعطوني مكان يعني.

0: يعني مثل ما مذكور في الكتاب المقدس أعلى مقام. فأنا كنت يعني غريب، يعني كان أمورهم غريبة علي، كانوا بيرنموا، أنا أول مرة بسمع بشي اسمه ترنيمة. رنموا ترنيمتين كردية لأنه كانت كنيسة كردية وكانوا في إخوة عرب كمان معنا. رنموا ترنيمتين كردية، بعد ما رنموها خلصوا رنموا ترنيمة أيمن كفلونها صوت الملائكة. يا هالترنيمة هزت بدني وأنا عم ببكي مع الترنيمة، ما بعرف ليش، كأنه في شيء عم بيمسكني وبيهزني. فعن جد كان شعور روعة جدا جدا. بعد ما خلص الاجتماع الكنيسة أخذني خادم على الطرف، سألني كم أسئلة: أنت شو بتعرف عن يسوع المسيح؟ أنا قلت له بصراحة أنا قرأت قصة امرأة سامرية وما يسوع كيف كان بيمشي على المي، ويسوع كيف كان طعم 5000 شخص في البرية، ولكن ما عندي معلومات زيادة عنه أكثر. فالمهم هو أعطاني إنجيل عهد جديد فقط. أنا من فرحي، بتركيا كان ممنوع التبشير، مسيحي يبشر في الشارع أو مسيحي يمسك كتاب مقدس. أنا ما كنت مسيحي، بس أنا كنت يعني كان معي كتاب المقدس، وكنت أطلع يعني طلعت على الشارع وعم بنط من الفرح وعم بمشي بالكتاب، كتاب المقدس يعني إنجيل العهد الجديد. فبعد ما رجعنا على البيت كان معي ومع هذا الأخ اللي أخذني معه على الكنيسة 3 أشخاص مسلمين بالبيت. فأول ما شاف واحد منهم الإنجيل معي قال: ولات أنت صرت مسيحي؟ قلت له: نعم بكل فخر أنا صرت مسيحي، وأنا بحب يسوع المسيح. فمن كثر يعني محبتي للكتاب المقدس، الإنجيل اللي أعطاني إياه أخ اسمه دانيال، فكنت أخبيه تحت مخدتي وقت أنا عم بنام مشان أنه يكون بأمان، ما حدا يقرب عليه. في يوم من الأيام، يوم الأربعاء، هذا نفس الخادم كان بيعمل دروس كتاب المقدس عنده بالبيت. فهذا أخ اللي كان معي اللي أخذني معه على الكنيسة طلع من البيت نص ساعة بيتصل فيني بيقول: في شخص عند الحديقة الفلانية بينتظرك لحتى تجي على البيت، أخ دانيال. أنا بطلع من البيت بروح لعند الحديقة بنتظره، بيجي الشخص صاحبي وحبيبي، كل يوم كنا مع بعض وكل يوم بنطلع ونتمشور مع بعض. أنا طلعت عليه: جلال أنت صرت مسيحي؟ قال لي: نعم أنا صرت مسيحي، ليش ما خبرتني؟ قال لي: أنا خفت أخبرك والناس مثل ما الناس تركوني أنت كمان تتركني. أنا ما فهمت الكلام، بس بعد ما آمنت صار نفس الشعور معي. فدخلنا على البيت أخ دانيال، أخذنا درس كتاب المقدس، كنت عم بحضر معهم وكيف كانوا يعملوا، بعمل مثلهم بغمض عيني ونصلي وكذا. فاتقدم هذا أخ دانيال وأخ تاني اسمه زوني، رب يباركه، سألوني أسئلة: هل أنت بتآمن بيسوع المسيح؟ أنا قلت لهم أكيد بآمن. هل أنت بتآمن أنه يسوع المسيح هو المخلص العالم؟ قلت لهم أكيد. وهل أنت مستعد تكمل حياتك كله معه؟ قلت لهم أكيد مستعد أعيش حياتي كله للمسيح. فقال لي: أوكي غمض عينك معي ونصلي صلاة الخلاص معك. صلوا، أنا صليت رديت الصلاة وراهم، وكمان صلوا لي صلاة. كان شعور يعني ما فيني أوصف الشعور اللي كنت فيه أنا وقتها. الكل حضنوني والكل بوسوني: مبروك خلاص أخونا، أنت اليوم مولود جديد. ولسه أنا موجود في المكان، في شاب صديقي دائما وقت كان في الاجتماع كان يتصل فيني، فما كنت أفتح عليه لأنه أنا موجود في المكان، يعني عيب واحد يرد على التليفونات. بعد ما خلصنا الاجتماع أنا بعت له رسالة: آسف أنا كنت مشغول كان في الاجتماع. قال: واجتماع شو؟ أنا خبرته أن أنا مع عائلة مسيحية وأنا صرت مسيحي. شتمني ولعاني وحذرني، قال: روح أنت صرت كافر. فأنا وقتها انبسطت كتير، وأنا ذكرت فورا كلام صديقي جلال اللي قال: أنا خفت أخبرك وأنت تتركني. فبنشكر الرب يسوع المسيح، من وقتها أنا مؤمن بالرب يسوع المسيح من 2016.
1: أمين أمين، الرب يبارك حياتك. طب موقف الأسرة إيه قبل ما، يعني ممكن تقولي بسرعة قبل ما أخد تليفون عشان معنا تليفونات، تفضل. موقف أسرتك إيه؟
0: موقف موقف الأسرة، أنا أبوي كان أكبر داعم لي. أنا أبوي وقت أنا آمنت بالمسيح هو كان مبسوط جدا، قال ابني أنت

0: أعظم شيء عملته في حياتك، ولكن أمي كانت شوي مترددة وبتحكي كلام لأنه مسكينة مش كانت فاهمة شو الموضوع، يعني لأنه ما كانت تعرف تقرأ كمان. فأمي كانت تقول يا ابني نحن ولدنا مسلمين وراح نموت مسلمين،
1: للأسف
0: وعادات وتقاليد، يعني هي كانت تمشي على عادات وتقاليد. فقلت لها يا أمي مسيح كسر كل القيود وعادات وتقاليد، نحن صرنا أحرار. فبعد شوي شوي أمي تقبلت الموضوع، وأمي هلا مبسوطة أنه نحن أتباع المسيح.
1: امين امين، مجدا للرب. طيب قبل ما اخد تليفون، بس في اخت اسمها ريان محمد كاتبه كده في تعليق على الفيسبوك، بتقول خليكم في الزنا والدعاره في الكنائس والاديره. طبعا يعني انا مشفقه عليكي طبعا، ومش هقول لك طبعا على اساس يعني مش هاخد على حضرتك بناء على كلام رسولك عنك يعني، او تقريره عنك انك ناقصه عقل ودين. انا مش هحاسبك بمنظور رسولك عنك، ولا انك بتقبلين وتدبرين في صوره شيطان. لا لا، انا مش هبص لك، انا هبص لك كانسانه، وهرد عليك كانسانه. وصعبان عليا حقيقي، لانك انت كامراه يعني اقري عن وضع المراه في الاسلام، لكن يعني انا يعني هكلمك كواحده صعبان عليا لانك مش فاهمه حاجه حقيقي. طبعا بتقول هنا الزنا والدعاره في الكنائس والاديره من اهم يعني تعليم المسيح، أو في تعاليم المسيح بيقول كده: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فده مبدأ، ده مبدأ عند أي مسيح، إن مجرد النظرة هي يعني هي زنا، هو بيزني في القلب. لأن الإنسان المؤمن المفروض إن هو بيتعامل مع ربنا بقلبه، مش بالحاجات اللي هو بيعملها، لأن الله شايف قبل ما بعمل، شايف تفكيري، شايف قلبي. فهو ده التعامل الروحي، التعامل اللي فيه إحساس روحي، اللي فيه مخافة، أو مش خوف من الله لكن مخافة، مهابة الله. فالمسيح علمنا، علم كل مسيحي مؤمن، ما هو مش كل مسيحي ولد في المسيحية هو مسيحي مؤمن، المسيحي المؤمن اللي هو بيتمم تعاليم المسيح وعايشها. فالمسيحي المؤمن عارف، اللي بيطبق تعاليم المسيح ما يقدرش ينظر، لأنه هو عارف لو نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهو ما عندوش بقى مشكلة إن غض البصر والكلام الكتير ده في الإسلام، لكن هو متعلم المسيح إن ما ينفعش يبص نظرة فيها شهوة. فدي حاجة أساسية ومبدأ أساسي. لكن اللي بقوله وقلته في أول حلقة، إن إحنا بنعرف المسلمين على الإسلام. فحضرتك يا أستاذة ريان محمد، خليني أعرفك على الإسلام وأقولك إن الإسلام كل مسلم ليه حظ من الزنا كاتبه عليه إله الإسلام، وده هنشوفه مع حضرتك في الفيديو رقم فيديو الحويني، الشيخ الحويني. لو قدامكم، بس بدور على الرقم، فيديو الحويني، الشيخ الحويني. كان ثواني،
2: حظ كده على بني آدم
1: بالظبط، شكرا.
2: حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة.
1: أيوة.
2: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يتمنى ويشتهي. ممكن القلب يتمنى كل واحدة من دول، كل واحدة من الأشياء التي ذكرتها يتمناها القلب، لكنه لا يفعلها. أنت بقى يسمى زانيا حكما، اسما وحكما بقى، ويطبق عليه الحد. قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إذا عصم الله عز وجل العبد فلم يزن بفرجه، كل الزنا ده لمم. عشان كده ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم من حديث أبي هريرة، من كلام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قلت لك إيه بقى؟
2: ده كله لمم.
1: قلت لك إيه يا أستاذة أريان؟ إن في تعليم المسيح إن من نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى في قلبه، لكن عندك إن إله الإسلام عامل لك ليك كل مسلم نصيب من الزنا، والعين تزني وزناها النظر، لكن لو بقى لو عين نظرت، لو حصل إن هو حصل سوري يعني حصل أحضان وقبلات مع واحدة غريبة عنه، فيما عدا طبعا اللي هو بيسموه الزنا اللي هو الفعل، يعني اللي هو في علاقة ما بينهم، مادام ما وصلش كده ده اسمه اللمم. فأنت عندك كل حاجة كده كده متاحة ليكي، ونصيبك في الزنا لازم تعمليه لأنه مكتوب عليكي، ومهم بس إيه ما توصلش إيه

للحته اللي عند اله الاسلام ده الغريب ان هي دي المشكله عند. بعد كده بتقول الراهب برسوم المحرقي عاشر 5000 امراه. طبعا محدش بيقله بشر لان دي اشخاص وغلط وتعاقب، بس هم 5000 ما اعرفش انت قادره عدتيهم ما اعرفش، لكن دي احنا دايما بنقول ان دي تصرفات اشخاص، هو شخص ما فيش عندها تأليه للاشخاص وغلط زيه زي كتير من الشيوخ ومحافظين القران اللي بيعتدوا على البنات وعلى الاولاد. عندك انت امام الدعاه

0: الراهبات في مهمة التبشير، ما اعرفش ايه الكلام اللي بتقوله ده، حمل الراهبات في الكنائس، ما برضو قول لنا يعني، يعني حضرتك يا ريت تقول لنا لو عندك معلومات، احنا بنقول لك اهو، بنقول لك معلومات اهو، لما بيكون في حد غلط بنقول ما احنا ما بنقلهش بشر، فلو عندك معلومات قولي. ما اعرفش حد يعرف يا جماعه اولاد لراهبات، يعني الولد ده ابن الراهبه والبنت دي الكلام بجد بجد حرام عليكم نفسكم، يعني ربنا مديكم عقل، يا ريت تفكروا. طيب بسرعه في 30 ثانيه ناخد عبده، اخونا الاستاذ الاخ عبده من امريكا، اتفضل.
1: شكرا استاذ نور،
0: اتفضل حضرتك.
1: ده سلفي. أيوة. سلفي اللاعب دوت، ويكره حاجه اسمها مسيحيه.
0: ايوه ابو تريكه،
1: يعني يكره، هو يكره عشان هم انضف منه، انضف. هو عم يتكلم في الكوره، ماله مال السياسه هو.
0: ما هو يعني هو خد جزاءه في نفس الجلسه، قال له يعني انت مقتنع لكن انت مش كده. فنشكر ربنا، اشكرك جدا على مداخلتك. طيب في 30 ثانيه اختنا سيلة، اهلا بيكي، اتفضلي. فقدنا اتصال بيكي، بنعتذر جدا. طيب احنا يعني كان معانا الاخت فريال، بس بعتذر جدا ليكي اخت فريال، الوقت يعني دهمنا، وبعتذر لكل اللي كانوا معانا على التليفونات، الاخ جوزيف ومصطفى من بنسلفانيا، معلش الوقت مش هيكفي. عايزه اخد يعني في 30 ثانيه كلمه ختاميه من اخونا ولاد، اتفضل لو بجد 30 ثانيه عشان الوقت خلاص، كلمه ختاميه اتفضل.
2: صلاتي من أجل كل الشخص اللي لسه ما بيعرف المسيح يقرأوا الكتاب المقدس بنفسهم، لأنه أنا كنت واحد منهم، كنت بحكم على الكتاب المقدس من جلده. أنا يعني أول ما بلشت أقرأ الكتاب المقدس انبهرت بكلام المسيح وبالمحبة، أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. يعني هذا عمق الكلام المسيح. أنا صلاتي من أجل جميع الناس أنه إلى معرفة الحق يقبلون اسم رب يسوع.
0: امين امين، اشكرك جدا لوجودك معانا اخ ولاد، الرب يبارك حياتك ويستخدمك لمجد اسمه المبارك. شكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده، وكل باحث عن الحق لا تنسى ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: من جبل التطويبات رح أتكلم عن تعليم يسوع المسيح. طبعاً اخترت هذا المكان لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن احنا خصصنا تعليم عظة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحدا رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان.

0: ولا يموت.
1: أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضا.
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في، وأنا أثبت فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب. فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد.
2: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
1: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
4: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
5: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عزة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين، كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته، فعلا تعليم متميز، تعليم فريد، ومثل ما قال عنه نيقوديموس أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع قال له أيها المعلم الصالح، يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي، لكل الآيات ولا سيما من العهد القديم.

القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب: لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع: كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعاً الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلاً علم عن المحبة، المحبة الحقيقية. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين. كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة: قل كلمة، بيتكلم عن السلطان، قل كلمة، فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع: على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح وأيضاً هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلاً أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضاً، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين، إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع، هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع، علم إنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع، علم وقال: أحبوا أعداءكم مثلا. في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح، قال: ابتدأ طوبى للمساكين بالروح.

أن لهم ملكوت السماوات. ثم قال أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. والسؤال، إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس، ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء، قال يعني لا تنظر القذف في عين أخيك، وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذى أولا، حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. اتكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم، قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم، حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح. عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله. أيضا علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن، استحالة أن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء، دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة. وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح؟ عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس، ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس. لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء. يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية. مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك مثل نفسك، وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس، انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا بينجذبوا ليسوع المسيح مثل المغناطيس، لأنه فعلا هو المعلم الأعظم.

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقعوا المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح

أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة، وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي. انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأله سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما مندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل. تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه، لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا. كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل، فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة إنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك. أسلوب آخر بتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال، وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها بتفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام، مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثيرة من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة، تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال
قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي،

اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم. وطبعاً ما زلنا نسمع صدى هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضاً بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضاً. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه.

هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي وانت اليوم بتسمع هذا التعليم انه الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي العالم مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 15 يونيو 2026. اتمنى اللي موجودين طبعا ويتابعوا معانا الحلقه النهارده، احنا عارفه انه مباراه مصر وبلجيكا بدات ودلوقتي في استراحه الشوط الثاني قبل الشوط الثاني، والف مبروك لمصر ويا رب تكمل. 1-0 ضد بلجيكا بيلعبوا في سياتل، والحقيقه ناس مصريين كتير متواجدين هناك، وانا شايفه دلوقتي على الستوريز من الانستجرام والفيسبوك بجد حاجه ملحمه حب جميله وتشجيع لمصر، وناس كتير ناشرين طبعا يعني الصور بانهم حاضرين المباراه وبالزي الاحمر، بس مصر لابسه ابيض. لكن يعني اثناء الحلقه باذن الله هنشوف النتيجه ايه، ويا رب يا رب ان شاء الله يكتمل الفوز لمصر على بلجيكا، حاليا 1-0. النهارده كمان عندنا الخبر الحلو الحمد لله، هو ما توقعتش امبارح، لم يتم امس توقيع الاتفاق، ولكن على الاقل ان تم الاعلان بشكل رسمي من قبل الطرفين، من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب ومن قبل التلفزيون الرسمي او المصادر الرسميه الايرانيه، انه خلاص كده انتهت الحرب، حرب ال 180 يوم، والرئيس ترامب اعلنها كده بانه انتهت حرب ايران، وباذن الله هيكون في الاتفاق هيوقع يوم 19. امبارح كان عيد ميلاد ترامب عشان كده، والنهارده بدا الجي 7. الحقيقه ايران قالوا لا، احنا مش هندي لترامب الكريدت ده ان احنا نوقع الاتفاق في عيد ميلاده. الاتفاق يكون في جنيف يوم الجمعة اللي جاية يوم 19. الغريب ان النهاردة ترامب موجود في فرنسا عشان مجموعة علشان اجتماع الجي 7، ولكن هو كان قال ان هو مش هيكون متواجد في التوقيع. هل ممكن الرئيس ترامب يفاجئنا ويقعد ويبقى موجود هناك في المنطقة، لان احنا فرنسا وروسيا وسوري وسويسرا يعني، فهل هيستمر وهيكون هو اللي في التوقيع، ولا عدم وجود الرئيس ترامب لانه مش موجود حد ممثل كبير مثلا زي مجتبى خامنئي؟ فهنتابع ونشوف. احنا كنا قايلين يوم الاحد وهنوقع الاتفاق في جنيف، والمواضيع دي اتغيرت، واحنا كده عندنا يوم 19. ده بالنسبه للاتفاق.

الميثاق. على فكرة البنود المتداولة كلها لسه محدش ما نعرفش ايه مدى، يعني مفيش حد يعرف البنود بالظبط ايه. خبر حلو جدا كمان النهاردة، عندنا خبر حلوة كثير بصراحة. نيافة الأنبا سيرابيون أعلن من داخل كنيسة ماري مرقس لوس أنجلوس بأنه هيتم عودة القمص، عودة أبونا صموئيل البراموسي لاستكمال علاجه في أمريكا، وهيروح للدير. وقال لهم أنه من يوم الأربعاء إن شاء الله، يعني بعد بكرة، هيكون وصل ويقدر شعب كنيسة ماري مرقس وأي ناس، أي شعب، يعني أي شعب من كاليفورنيا أو من أي مكان، يقدروا يروحوا ويزوروا أبونا صموئيل في الدير، دير الأنبا أنطونيوس في كاليفورنيا. فده خبر برضو جميل، وقال عليه أنه راهب تقي ونقي، ودي أهم حاجة. كمان عندنا الحقيقة كان برضو في مرور 10 سنوات على صيامة كل من الأنبا كيرولوس والأنبا إبراهام بالنسبة برضو لإبرشية لوس أنجلوس. عندنا كمان الموضوع التاني لسه شوية توترات بالنسبة بعد عودة أبونا أمونيوس الراهب الخدم في أستراليا، سيدني باستراليا، وكان في وقفة أمام السفارة المصرية هناك لمجموعة من الأقباط، والحقيقة هم دلوقتي معترضين على سياسات الأنبا دانيال. طبعا كاهن في البليانة بمحافظة سوهاج، لكن هو الحمد لله تلقى العلاج بسرعة، كان جرح يعني عمقه 2 سنتي، نشكر ربنا، ربنا حافظ عليه، ويعني هو دلوقتي بيكمل علاجه في البيت، هنفهم التفاصيل. كمان فادي ناشد كان قتل بالرصاص على يد جيران وكان بيدافع عن جارته، فالحقيقة برضو يعني الشهامة للأسف دفع حياته ثمن الشهامة. أما بقى يعني زي ما بنقول كده أنه ده إنجاز علمي كبير جدا، أعلن عنه إيلون ماسك بأنه الشرايح الإلكترونية هتعمل يعني فعلا ممكن تعيد البصر، ممكن النطق، ممكن الناس تبتدي تتحرك. بس هو الحقيقة قال أنه كأنها معجزات المسيح، وإحنا يعني في اعتراضات الجملة دي، لأنه مهما كان لا يمكن يكون في أي حاجة علمية مهما كان التقدم العلمي انها تكون زي معجزات المسيح. يعني هل الشرايح دي ممكن تقوم ميت من الموت؟ اكيد لا. عندنا كمان طبعا الغارات الإسرائيلية كانت مستمرة على ضاحية بيروت الجنوبية. بالمناسبة يا جماعة، اتقال ان الاتفاق ده هيشمل ان إسرائيل توقف الضربات على الضاحية الجنوبية وعلى حزب الله. والرئيس ترامب النهاردة من خلال بعد في لقائه في جي 7 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان بيقول انه احنا هنحاول، وان ممكن يكون كمان في حوار مع حزب الله، وانه احنا لازم الحرب بالنسبه والضربات اللي على جنوب لبنان ايضا تتوقف. لكن هل ده تغيير في السياسه الامريكيه؟ اسرائيل معترضه على فكره، ومش راضيه على انه الاتفاق يشمل جنوب لبنان او حزب الله. غارات اسرائيليه كانت على قطاع غزه الايام اللي فاتت، قتل 9 فلسطينيين، تم تصفيه قيادات، كان تم وصفها من الجانب الاسرائيلي بانها كانت قيادات بارزه في جهاز الامن العام التابع لحماس. في كمان عندنا بالنسبة لفيروس الإيبولا، دراسة للأسف أظهرت أن الناجين من فيروس إيبولا قد يعانون من أثار عصبية طويلة المدى تمتد لسنوات، زي صداع، اضطرابات عقلية، فقدان ذاكرة، رغم تحسن حالة بعضهم مع الوقت، لكن بعض الآخرين استمرت معاهم أعراض عصبية، ولسه الحالات الحقيقة بتتزايد بسبب الناس مش عايزين تقتنع. يعني كان في تقرير بيقول أن في سيدة كبيرة في السن لما روحت هناك للمنطقة العزل وشخصوها على لأنها إيبولا ما اقتنعتش وهربت وراحت رجعت لوسط بيتها وناسها، وبالتالي طبعا ده بيعتبر انتشار أكتر لهذا الفيروس. الرئيس الأمريكي يكمل 80 سنة، احنا قلنا عيد ميلاده، وإيران ما رضيتش أنها توقع الاتفاق في يوم عيد ميلاده اللي هو بالأمس، لكن كان في حاجة تانية اللي هو اليو اف سي اللي هي عبارة عن الفرق المقاتلة المختلفة او اللي مع بعضيها كده، هو بدأ احتفاله او تزامنا مع افتتاح هذه المناسبة اليو اف سي، وكان في عروض الحقيقة يو اف سي فريدم، وعلشان كمان تزامنا مع مرور 250 عام على الولايات المتحدة الأمريكية. كان في حادث تحطم طائرة بولاية ميزوري راح ضحيته 12 شخص،
حاجة مؤسفة جدا يعني. كمان كان في بقى حاجة في مصر بالنسبة لعصير القصب، وناس كتير زعلانة وبتقول احنا بنحب عصير القصب قوي. وزارة التموين قالت ان في كميات من مادة اسمها ثاني اكسيد التيتانيوم، والمادة دي مش كويسة، والحياة دلوقتي بيحاولوا ان هم يحسوا الناس اللي يعني المحلات العصير ان هم ما يحطوش المادة دي، هي

0: بتغير مظهره وتخليه مبيض شويه. عندنا كمان بالنسبه للفنان محمد مزربان كان تعرض لحادث موتوسيكل، كان راكب موتوسيكل واتخبط خبطه صعبه جدا، والحقيقه حوادث الموتوسيكلات بتبقى يعني صعبه قوي قوي سواء في مصر او في اي حته في العالم. كل ده هيكون معانا ان شاء الله والمزيد في حلقتنا. نيافة الأنبا سرابيون استقبل يعني أعلن عودة أبونا صموئيل البراموسي، والحقيقة أن دي كانت حاجة جميلة جدا جدا أنه الناس قابلوا هذا الإعلان بزغاريت وفرح كبير قوي قوي، والإعلان ده كان جوه الكنيسة وبدأ على طول الأنبا سرابيون. طبعا هم كانوا بيطلبوه في الأول أنه هو يبقى يجي ويقعد معهم كلهم، ففعلا لبى النداء، والحقيقة أعلن كمان خلال هذا الاجتماع عودة أبونا صموئيل البراموسي.
1: بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. أتمنى لكم جميعا صوما مباركا مقدسا ونموا في حياتكم الروحية باستمرار. أحب أن أنا يعني أكلمكم بخصوص موضوعين، موضوع بخصوص أبونا صموئيل البراموسي وموضوع بخصوص الخدمة في الكنيسة. موضوع بخصوص أبونا صموئيل البراموسي، أنا وصلني اليوم موافقة قداسة البابا تواضروس الثاني على الطلب اللي أنا تقدمت به لحضور أبونا صموئيل لاستكمال علاجه هنا في لوس أنجلوس. لذلك أبونا

0: Right. لذلك تبقى مسمع بس شكرا على محبتكم. لذلك أبونا إن شاء الله يحضر الأسبوع اللي جاي، هيكون وهيكون حضوره للعلاج فقط، يعني احنا مش هنكلفه بأي خدمة رعوية، حرصا على صحته وحرصا ايضا على يعني حياته الرهبانيه. ذلك هتكون اقامته في دير الانبا انطونيوس ومقره حسب الاحتياج، ويمكنكم ان تزوروه ابتداء من يوم الاربعاء القادم. بخصوص ابونا صموئيل البغاموسي، شيء بخصوصه راهب فاضل تقي ونقي، وأنا بركز على نقطة النقي دي.
1: الحقيقة مهم جدا كانت، لأنه بسبب الجملة اللي كانت كتبت أنه حدث منه أمر مؤسف، فهنا الحقيقة وضح كده بكل يعني شفافية أنه الموضوع أنه ملوش علاقة بأي حاجة كانت بدرت لذهن بعض الناس واتهامات لأبونا، فكده أثار يعني كانت الحقيقة أولا الخطوة دي خطوة ممتازة جدا جدا، يعني حتى الناس كلها أشادت بيها، وأنه التاريخ هيكتب أنه نيافة الأنبا سرابيون كان قرار صحيح جدا، وأن الناس بتشكر الأنبا سرابيون وبيشكروا البابا تودروس على تفهمهم للموضوع ده وللحالة الصحية الأتسابونا. وفي نفس الوقت برضو هو شكر على فكرة الناس على ان هم كان عندهم انتماء وان هم كانوا منفعلين، حتى مش زعلان منهم، قال لهم انا قدرت جدا ومبسوط منكم ان انتوا ناس قدرتوا خدمة ابونا، وكنتوا يعني فعلا يعني عندكم رغبة كبيرة قوي وبعتوا لي كتير ان هو يرجع، والتفاعل اللي انتوا عملتوه كله، ولكن كان تفاعل صحي ما كانش فيه اي حاجات، يعني بغض النظر عن بعض الناس اللي كانوا بعد كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي حاجات هو مهتمش بيها حتى نيافة الأنبا سرابيون، واللي هي بقى ايه يعني ناس ما كانوش بيتعاملوا بشكل لائق يعني مع او بيتكلموا على الأنبا سرابيون بشكل لائق، فدول ما لهمش اي لازمة خالص في الدنيا. يعني الحكاية انه الفكرة كده انه لما الموضوع ده

التصاعد كان الناس الراجل خدمهم، والحاجة التانية ان هو مريض وانه عايزين يكمل علاجه لانه مريض سرطان. فكده الحمد لله في استجابة جميلة جدا، واستجابة هتكتب في التاريخ، وهو كده ان شاء الله معنى ان هو قال لهم ان هم ممكن يبتدوا يزوروه من يوم الاربع، معناها انه ان شاء الله على بال بكرة يكون وصل. وفعلا شعب ماري مرقص بيرتبوا دلوقتي انه يبتدوا يروحوا، وانهم يستأذنوا الدير ويحددوا الزيارات ان شاء الله اللي هيروحوا فيها علشان يسلموا على أتسابونا ويتابعوا معاه برضو كل التطورات. هو قال برضو الأمبسرابيون قال إنه أبونا هيكون موجود في الدير، والدير هو اللي هيتكفل بالنسبة لأنه هو طبعا معاه العلاج على نفقة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التنقلات والدنيا والحاجات والمتابعة وكل الكلام ده هيكون عن طريق الدير. وفي نفس الوقت برضو هيكون الدير هو اللي هينظم تنظيم كامل لموعد زياراته برضو لزيارات الشعب ليه. وقال برضو ان ما حدث في 14 مايو الماضي لا علاقة له لأي من كهنة الإبرشية، محدش ليه علاقة بالموضوع ده، وانه القمص أبونا صموئيل هو قس مش قمص، أبونا بعض المواقع كتبت عنه قمص، القس صموئيل البراموسي راهب فاضل نقي وتقي، وانه هو طبعا سيرته الرهبانيه ممتازه ما فيش اي حد يتكلم عنها. وجه ايضا الانبا سرابيون الشكر للنيافه لقداسه البابا توادرس، وايضا لنيافه الانبا إيسيزوريس رئيس الدير على طبعا لانه كان القرار ده اخذ عن طريق التشاور معاهم، وكمان نيافه الانبا ابرام ولكل من ساهم في احتواء طبعا تداعيات هذه الازمه. والمرحلة المقبلة ستشهد تركيز أكبر على الخدمة الرعوية، ده اللي قاله سيدنا بالنسبة للكنيسة والافتقادات. حتى قال أنا كمان ممكن يكون هزور بعض الناس في المنطقة، وإن احنا هنكمل الافتقاد. فالحمد لله ونشكر ربنا على هذا الخبر الجميل. الحقيقة هو بالنسبة للأنبا سرابيون 40 عام برضو بيخدم كأسقف وبعدين مطران، وكمان تزاما يعني كل الأخبار الحلوة دي وبنقول له كل سنة وهو طيب ولا منتهى الأعوام. عندنا كمان برضو بمناسبة مرور 10 سنوات على صيامة الأنبا كرولوس والأنبا براب، نفس برضو المواقع الإبرشية كتبت الحقيقة تهنئة ليهم هما الاثنين. وبالنسبة للأنبا كرولوس كأسقف عام 10 سنوات على رسامته، وهو أول أسقف من مواليد أمريكا، حاصل على دكتوراه في القانون من جامعة جورج تاون، حاصل على ماجستير في اللاهوت ودكتوراه في التاريخ المسيحية من جامعة نوتردام. صيام أسقف أسقفا عاما يوم 12 يونيو 2016 بيد البابا توادروس الثاني، بيخدم إلى جانب الأنبا سرابيون. كمان تحدث الأنبا سرابيون عن مسيرة وخدمة الأنبا برام أيضا بمرور، يعني هما الاثنين كانوا رسموا مع بعض الأنبا برام والأنبا كورولوس، برضو 10 سنوات على سيامته أسقف. وأنه ذكر أنه علاقة الأنبا سرابيون بالأنبا برام بتمتد منذ عام 1987 لما خدم معاه في أسقفية الشباب. وقال كمان أنه هو الحقيقة كان برضو نفس اليوم 12 يونيو 2016، وقال ان هو حظى بثقة ومحبة البابا توادرس واختير عضوا في سكرتارية المجمع المقدس، وشارك ايضا في مجلس الكنائس العالمي، وخبراته وعلاقاته الواسعة كانت ساهمت في نجاح خدمته. بنقول لهم ايضا كل سنة هم طيبين الانبا ابراهام والانبا كرولوس 10 سنوات على رسامتهم اسقف. نروح بقى للموضوع الخاص بالأنبا دانيال الحقيقة، وإنه في استراليا كانوا بعد ما أبونا أمونيوس سافر وودعوه من شعب الكنيسة هناك، الحقيقة طبعا كانوا أعلنوا إنه هيكون في وقفة، والوقفة دي احتجاج على وبيطالبوا بإبعاد الأنبا دانيال من الإبرشية، وطبعا خلفية ادعاءات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وديون تخص الكنيسة، وقضية ترحيل الراهب أبونا أمونيوس قالوا طبعا اللي هي أثارت الموضوع مرة أخرى. وعلى فكرة الأنبا دانيال كان برضو يعني في تاريخ طويل قبل كده من برضو أمور كان بيتم استدعائه لمصر وبعدين يرجع تاني وهكذا،
وملفات كتيرة جدا. وبعدين الوقفة الاحتجاجية دي كانت أمام القنصلية المصرية. والحقيقة البيان اللي كان صادر عن هذه الوقفة طالب في عدد من أفراد الجالية القبطية الأرثوذكسية بالتدخل الرسمي بشأن أوضاع برشية سيدني، خطبوا قداسة البابا وقالوا الهدف هو استعادة الاستقرار والوحدة داخل الكنيسة مع إبدال استعداد

0: تقديم اي معلومات او مستندات للجهات المختصه. ربنا يمد ايده برضو في المشكله دي. وناس برضو بتطالب وبتقول قداسه البابا يعني زي ما تدخلت في حل موضوع ابونا صموئيل البرموسي، يا ريت برضو ابونا امونيوس يرجع، ويا ريت تتدخل في الموضوع الخاص بالانبا دانيال. وربنا يدي هدوء وسلام لكل الابرشات وكل كنائسنا في كل العالم. بالنسبة لطعن كاهن في البليانة محافظة سوهاج، احنا فوجئنا انه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ان ابونا فيلوب الذكري كاهن كنيسة العدرا بقرية مصلحة الخواجات اتباع البليانة سوهاج وهو في المستشفى، وقالوا ان هو تعرض لاعتداء غادر بآلة حادة ادت الى اصابته بطعنة في البطن، نقل على اسرها الى المستشفى مستشفى دار السلام هناك في سوهاج لتلقي العلاج، والحمد لله تم خروجه في منزله. والبيان الرسمي اللي كان صدر من الإبرشية هناك انه القمص فيلبس الحمد لله يعني بخير وصحته صحية مستقرة، كاهن كنيسة العدرا مريم بمصلحة الخواجات بشرق الإبرشية بخير وحالته الصحية مستقرة يتلقى العلاج بمنزله. نود التوضيح انه قد تعرض بالاعتداء بآلة حادة من قبل احد افراد من عائلته اسمه كرولوس، واسفر هذا الاعتداء عن اصابته بجرح قطعي في البطن طول 2 سنتي، وتم نقله المستشفى على طول وخضع للعلاج، وبعد كده خرج من المستشفى وموجود في البيت بيكمل علاجه. تباشر الجهات المختصة التحقيقات في الواقعة وبيشكروا ربنا طبعا على سلامته وكل الجهات الأمنية اللي تعاونت بسرعة فور وقوع الحادث. وطبعا نطلب صلواتكم من أجل قدسه أن يرجع لكنيسته وخدمته سريعا، مصلين إلى الله أن ينعم بسلام على كنيسته وشعبه. تداول روايتين، رواية قالت أنه هو كان طالب، كرولوس ده كان طالب من سيدنا فلوس، عفوا من ابونا فلوس، وانه ابونا ما ساعدوش ماليا فهو عمل الجريمه دي. يعني في ناس تانية بتقول لا ده كانت يا جماعه خلافات ماليه بينه وبين اشخاص تانيين، ولما ابونا اتدخل بالحق وفصل في الخلافات دي ضد باسم، طبعا باسم كرولوس اسمه. فبالتالي زي ما بقول لحضراتكم هم قالوا من اقربائه بس ما قالوش درجه القرابه عباره عن ايه بالظبط. ده التوضيح اللي قاله شريف رسمي، هو كان محامي الاستاذ شريف رسمي، فكره انه يا جماعه ما تعتبروش وتتهموا ابونا في لوبوس بان هو ما ساعدش باسم ماديا، باسم كرول الشنوده، لكن هو الحقيقه الكلام اللي من الناس هو سمعه انه ده موضوع ليه علاقه بانه كان في خلافات ونزاعات ماليه سابقه بين المتهم واطراف اخرى، والكاهن كان تدخل فيها بالاصلاح ولكن المتهم مرضيش بالنتيجه. فبالتالي هي دي هو ده الموقف. وطبعا هو برضو بيتم التحقيق، اتقام القبض عليه وبيتحقق معاه، واذا كان برضو هيكتب حاجه جديده عن هذا الموضوع هنبقى نعرضها على حضراتكم. مش أول مرة شخص يحاول إن هو يتدخل في مشكلة وينال الحقيقة طعنة أو رمي بالرصاص ويقتل. فادي ناشد تدخل علشان يحل يدافع عن جارته وللأسف قتل بالرصاص على يد الجيران. الواقعة طبعا يعني انتشرت على مواقع كتيرة جدا وحتى مواقع إخبارية مصرية. فادي شهيد الرجولة والشهامة، ربنا يرحمك يا بطل ويبرد نار أهلك. وطبعا زي ما أهله وجيرانه كانوا بينادوه ابن العمرانية، عنده 22 سنة، حياته انتهت وهو بيخلص ورق الجيش من يوم كان سمع صريخ جيرانه وبنخوة الرجالة، دخل عشان يحمي ست بتتعرض للأذى من شخص اسمه وليد كشري وشوية عيال معاه شايلين سلاح أبيض. لما فادي حاول يمنعهم كان جزاؤه رصاصة في دماغه أنهت حياته في لحظة. فادي ما كانش يعرفهم ولا بينه وبينهم أي عداوة، ذنبه الوحيد أنه كان راجل شهم وما قبلش الذل. طبعا كانت صلاة الجناز وتم يعني طبعا وداعه بتواجد ناس كتيرة جدا، ومن الفيديوهات اللي اتعملت هذا الفيديو اللي برضو كان بيتكلموا عن فادي وشهامته.
1: السلام لحضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع مصراوي في كل مكان، معاكم رمضان من الصحفي بقسم الحوادث. يعني احنا النهارده متواجدين مع حضراتكم في منطقه العمرانيه وبنعرض قصه مأساوية حصلت يعني في المنطقه كان ضحيتها فادي ناشد الشاب البالغ من العمر 22 عاما. فادي ما كانش طرف في نزاع ولا كان ليه مشكله مع حد، لكن مشكلته الوحيده
2: قال لي ازيك يا عم عامل ايه، انا بقيت ما شفتكش، قلت له عايز تعمل ايه حبيبي كويس، بقول الحمد لله. داخل كلمة التليفون اتحركت انا كده ناحيه الشارع بره، لقيت فادي بيسيب له ماشي ناحيه الشارع عكس الناحيه الثانيه.

0: هو بيكلمني بقول له يا ابني راح فين؟ قال لي ثواني يا عم ثواني يا عم، نادى عليه يا فادي يا فادي يا فادي، سابني وراح ماشي. لما سابني ومشي انا طبعا اتفاجئت عليه، رحت وراه. لما رحت وراه سمعت صوت صويت في البيت، كان في حد داخل يتهجم، راح شاتم بالفاظ وحشه كده، راح ضرب بالنار على طول. على فكره
1: ضرب النار على فادي من غير فادي، ما عملوش حاجه، هو داخل
0: حاجه، هو فادي يا دوبك بص له كده عشان كان بيشتم علينا
2: زي ما شفتوا مشاهدين.

وطبعا يعني 22 سنة موضوع صعب جدا. ربنا يعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه بأي سبب من الأسباب الأيام اللي فاتت. طب دلوقتي القصة اللي كانت منتشرة على موضوع كنيسة ماري مرقص مصر الجديدة، في ناس الحقيقة بتشكك في القصة دي، لأنه هو بيقولوا جورج وهيب كان بيحكي أنه في انضمام أولاده المدارس الأحد، وأن هم سألوا على يعني إذا كان هو مأجر ولا بيمتلك، وهو مين نقل في منطقة جديدة. فالحقيقة طبعا انتشر الفيديو، وهو قبليه برضو كان في كلام على موضوع أنه الكنيسة كانت قالت أنه مش هينفع يدخل اي حد غير لما يكون من سكان المنطقة او حاجة زي كده. ففي شوية جدل اليومين اللي فاتوا على الموضوع ده. جورج كان بيقول ان هم كانوا عايشين في شبرا، وبعدين نقلوا مصر الجديدة عشان شغله الجديد او شغلهم، والمهم جابوا شقة ايجار، وقال لك لما جم بقى يودوا الولاد في الكنيسة قالوا لهم احنا عايزين نتعرف عليكم، وهاتوا لنا شهادات ميلادهم وبطاقتك وعقد الشقة والكلام ده كله. فهو بيحكي عن القصص دي كلها، وبيقول سمعوا جابوا كل الورق، وبعدين اللي حصل ان هم بيقال ان اللي طلعت او اللي طلع على الاوراق دي قال لهم ايه ده ايجار مش تمليك يعني، وبما معناه ان هو اتعامل بشكل انه فكره كده ان مستويات. واتقال قبل كده ناس تانية طبعا، اتقال قبل كده انه عايزين مش عايزين اي حد يدخل الكنيسه غير من الناس اللي هم شعب الكنيسه اللي هو مستويات كمان، مش اي شعب يعني. طبعا ناس دفعت عن الكنيسه وقالت يا جماعه الكنيسه دي عظات كتيره جدا لابونا بولس جورج وابونا داود لمعي ويوحنا باقي، واجتماعات كتير جدا كل الناس بتدخلها، والكنيسه دي ليها تاريخ جميل جدا. احنا عايزين برضو بشكل رسمي، لان المواضيع دي مش اول موضوع يتكلموا فيه عن فكره الكنيسه، وانه لان احنا من حوالي كده من شهر او يمكن اكتر سمعنا القصص دي، قصه ان هم دلوقتي مش عايزين يدخلوا حد بالكنيسه غير لو كان هو مسجل في الكنيسه. وحتى استغربنا وقلنا يا سلام، طب هم يعني ايه اي حد داخل دلوقتي قداس ولا داخل الكنيسه هيشوفوا كده بقى على الكمبيوتر اسمه متسجل ولا مش متسجل؟ فالحقيقه بنتمنى من كل قلوبنا ان يكون ده عمل فردي اللي اتعمل مع، انا مش بقول ان جورج مش صادق يعني، الفكره انه بس انه الواقعه دي اتمنى انها تكون واقعه فرديه وما تكونش حاجه عامه في كنيسه ماري مرقص. سعيد أبو مصطفى شخص مسلم دخل المسيحية من فترة، وفي طبعا جدل وناس كتير بتتابع قضيته، والحقيقة هو مسجون حاليا. الأستاذ سعيد فايز كان كتب تحديث عن الجلسة الأخيرة أو الجلسة اللي كانت الحديثة، وقال عقدت جلسة للقضية رقم 5664 لسنة 2025 تحقيق أمن دولة خاصة بسعيد أبو مصطفى أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا بحضور هيئة الدفاع وعدد من ممثلي منظمات حقوقية. هي القضية بتاعته سمعت في أماكن كتير جدا، وفي ناس كتير من حقوق الإنسان متعاطفين جدا معاه. المهم قال لك الأستاذ سعيد، هل كان من المقرر سماع شهود الإثبات ومناقشة الخبر إلا أن ذلك لم يتم، والمحكمة قررت تأجيل الجلسة 6 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود ومناقشة التقرير الفني. أكدت هيئة الدفاع أن هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا لاختبار الأدلة وضمان حق المتهم في الدفاع، ومشير إلى أن استمرار إن هم هيستمروا في متابعة القضية والإعلان عن تطوراتها. بنصلي من أجل أن ربنا يفك سجنه الحقيقة وتنتهي هذه القضية، قضية سعيد أبو مصطفى. سيدة مسنة الحقيقة كانت حكت قصتها مع حد من الناس البلوجرز، والحقيقة هي مسيحية والبلوجر ده مسلم، وبعدين الفكرة كلها انه هي ساكنة في مكان صعب جدا، وحتى هو بيقال انه كان من كتر ما فيش اعتناء ولا نظافة الريحة كانت صعبة. هو اعتذر بعد كده على انه كان حاطط زي منديل او ماسك على وشه وهو بيتكلم معاها. والمهم بيقال انه هو سعيد يعني عن طريق انه هو بلوجر وكده قدروا يساعدوا السيدة المسنة دي على تغيير الأوضاع اللي هي فيها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة مسيحية مسنة تقيم في حي البساتين التابع لمرشيد المعادي، وبتعيش في ظروف صعبة معيشية
اخلاقيه وانسانيه، لدرجه ان مصور الفيديو قال انه اضطر لارتداء كمامه بسبب رائحه المنزل. عبرت السيده عن المها قائله انها مسيحيه لكن من ساعدوها كانوا احسن من ناس ثانيه، وانها بتشعر انها منسيه ومحدش بيسال عليها. وطبعا الكلمات دي اثارت التساؤلات وانتقادات بشان دور الكنيسه ومسؤولي الرعايه والافتقار.

0: قد تجاه كبار السن والمهمشين، خاصة فيما يتعلق بالزيارات والمتابعة والخدمة. ورغم تأكيد طبعا الشخص اللي كتب الموضوع ده البلوجر احترامه للكهنة ورفضه للتجريح الشخصي، لكن اعتبر الواقع برضو تنبيه لضرورة الاهتمام بالأشخاص المحتاجين للرعاية، خصوصا كبار السن. في ناس كتير يا جماعة للأسف الشديد أقرب الناس ليهم ما بيبقوش مهتمين بيهم، يعني ممكن ولادها، ممكن حد من قرايبها سايبينها ولا بيسألوا فيها، بجانب طبعا أن الكنيسة المفروض أنه تبتدي يعني تخدم الناس دي بالتحديد طبعا، وتحاول المواضيع بتاعت الافتقاد هنا مهمة للأمور دي. يعني الفكرة طبعا ان برضو الناس بتقول يعني حاولوا ما تنموش الكنيسة، عدد الناس اللي هم محتاجين لخدمة كبير قوي قوي، وعدد الخدام قليل، والعدد الناس اللي برضو اللي فقراء في المناطق كتيرة قوي زادوا بشكل كبير جدا. لكن على قد ما بنقدر بنقول خدمة، يعني المسيح نفسه قال لك يعني كنت مريضا فزرتموني، جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني. يعني كل ده المسيح بالتحديد قال لنا الوصايا دي، ان احنا نقوي الغريب، وان احنا نساعد اي حد محتاج، وان احنا نزور المرضى. وخدمة المسنين دي من الخدمات المهمة جدا، في كنائس كتير بتقوم بيها بشكل كبير قوي، في كنائس لا. طبعا يعني بنتمنى من كل الإبرشيات ان هم يهتموا بالحالات دي، وبيشكر طبعا هذا الشخص الحقيقة على انه وقف جنب هذه السيدة. وزي ما بنقول مواطنين في وطن واحد مش مهم، وناس كتير على فكرة برضو مثلا بني سويف بالتحديد كتير قوي بيكتبوا عن مساعدات بتتعطى لمسيحيين ومسلمين، فالحقيقة مش عايزين قصة مسيحي ومسلم لما بيكون في احتياج زي كده، انه كل الناس تساعد بعضيهم، وده حاجة في الخير وبيتكتب فعلا، وبيكون ده إرث في السماء. بنون عقمص يوحنا لوقا كاهن كنيسة الشهيد ماري جرجس بجزيرة بدران، حيث تنايح الأب القمص يوحنا لوقا عن عمر 86 عام، خدم في الكهنوت لأكثر من 46 سنة، ولد في 16 إبريل عام 1940، وصيم كاهن يوم 21 مارس 1981 بيد قداسة المتنايح البابا شنودة. طبعا كان الحقيقة نقل جثمانه للكنيسة بعد منتصف ليل الأحد، وكان نظرة الوداع صباح اليوم النهاردة الاثنين نياحا لروحه، وكان برضو صلوات التجنيز. بنعزي كل أسرته وكل محبيه وكل شعب كنيسته. عندنا بقى في مونتريال كان تجمع لمصلين مسلمين أمام كنيسة كاثوليكية، فالحقيقة حصلت مواجهة بين المصلين المسلمين وبين المسيحيين، وطبعا بدأت الحكاية هنا تصعد على السطح موضوع قيود على الصلاة في الشوارع، الأماكن العامة يا جماعة، أماكن عامة زي للناس كلها. يعني حتى لو كان ده بيحصل في مصر، إن في أماكن بتتقفل تماما علشان خاطر يصلوا بره وقدام الجامع، فعشان تتكلم على مونتريال في كندا أو في الدول الأوروبية، الحكاية دي ما بتلاقوش أي حد مثلا في كنايس فارش وقافل شوارع في أي مكان. فالحقيقة اللي حصل ده في مونتريال كان تسبب في أنه مواجهة مع بعض المسيحيين لما كانوا بيصلوا كده في أمام كنيسة كاثوليكية، واعترضوا على وجودهم في محيط الكنيسة. والحادث ده أثار نقاش واسع حول ممارسة شعائر الدينية في الأماكن العامة. اتخذت حكومة كابيك إجراءات تقيد إقامة الصلوات في الشوارع والأماكن العامة، مبررة القرار بالحفاظ على النظام العام ومنع التوترات. طبعا هذا الحادث بينظر إليه ضمن نقاش أوسع في كندا حول التوازن بين حرية الممارسة الدينية واحترام الفضاءات العامة المشتركة، دي ملك الناس كلها، مع الإشارة إلى أن بعض الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحتاج إلى التحقق من صحتها. لكن طبعا المفترض أن قوانين هذه الدول لا تسمح أبدا بأنه يكون في صلاة في الشوارع، ولو فعلا أنك أنتوا اخترتوا تصلوا قدام كنيسة كاثوليكية أكيد ده نوع أنتوا كده اخترتوا تعملوا استفزاز. أما في روما بقى فبدأت مظاهرات ضد المهاجرين وضد المسلمين. طبعا عارفين حادث اللي حصل الطعن الأيام اللي فاتت اللي كان في أيرلندا، وبرضو الاضطرابات اللي حصلت في أماكن كتيرة من بريطانيا. المهم ان راحت اتنقلت بقى الحكايه دي لمظاهرات كبيره جدا في روما تطالب بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، تخللها هتافات تطالب بطرد المسلمين المحتجون، جمعوا 50,000 توقيع من الشعب بتطالب بوقف الهجره غير الشرعيه، وهو العدد الكافي لالزام البرلمان بمناقشه القضيه وسن قوانين جديده ان لزم الامر. بالنسبة بقى لإيلون ماسك، الحقيقة إيلون ماسك اليومين اللي فاتوا هو حديث العالم كله، لأنه بقي أول تريليونير، أول تريليونير، علشان هو كان في اكتتاب لسبيس إكس، ودلوقتي طبعا سبيس إكس بدأ الحقيقة إن هو خلاه يعني اللي عمل اكتتاب، والسهم أول ما نزل كان 135 دولار السهم الواحد، قفز 27%. فالحقيقة عن طريق ده وعن طريق تسلا وعن طريق حاجات كتير قوي لإيلون ماسك بقي أول تريليونير في العالم. المهم ان هو بقى اثار الجدل بموضوع ايه، موضوع شركته نيورالينك. الشركه دي من فتره طويله وهم بيعملوا خلاص الاختبارات على البشر علشان خاطر الشرائح اللي هتتحط في الدماغ، واللي هي هتمكن الناس من ان هم ممكن تعيد نظر، ممكن تعيد نطق، ممكن تعيد حركه للمصابين بحاجات ليها علاقه حتى بالنخاع الشوكي. وطبعا فتح هذا الامر نقاش حول مستقبل الانسان مع التكنولوجيا المتقدمه. لكن ايلون ماسك نفسه قال ايه بقى يا جماعة؟ قال ان اللي هيتعمله الشريحه دي شبيه او زي كده المعجزات اللي بيعملها المسيح. خلينا نسمع كلام ايلون ماسك الاول وبعد كده نشوف التقرير اللي هو حول قصه الموضوع بتاع ممكن السي ان ان الاول زمايلنا، وبعد كده نشوف التقرير ده، يعني نعرض كلامه هو الاول وبعد كده ندخل على التقرير.
1: Cybernetic superpowers, I think, is probably good. It could, you know, help people that have brain or spine injuries, you know, restore, enable people who never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve, or maybe have never even seen at all, blind from birth, by direct interface to the optical centers in the brain, you can actually restore eyesight or give people eyesight that they've never had before. And you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus level things, you know, like, let's say like when technologies are hitting like Jesus level miracles, you know, like that's pretty good.
2: مستقبل يبدو أقرب للخيال العلمي منه للواقع تحدث عنه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك. فهو يؤمن بأن واجهات الدماغ مع الآلة قد تغير حياة البشر بشكل جذري. الفكرة لدى ماسك تقوم على زرع شرائح سبرانية داخل الدماغ لربط الإنسان مباشرة بالحاسوب، ما قد يفتح الباب أمام قدرات غير مسبوقة. بحسب هذا التصور يمكن لهذه التقنيات أن تساعد المصابين بإصابات في الدماغ أو العمود الفقري على استعادة وظائفهم وتمكين من فقدوا القدرة على الكلام من النطق مجدداً، بل وحتى إعادة البصر لمن فقدوه كلياً عبر تحفيز المراكز البصرية في الدماغ. يرى ماسك أن التطور قد يصل إلى حد استعادة الحركة للمشلولين وإعادة الإحساس للحواس المفقودة، في تحول يصفه البعض بأنه يقترب من المعجزات في قدرته على تغيير حياة الإنسان. ورغم الجدل الكبير حول هذه التصورات، إلا أنها تفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة وحدود ما يمكن أن تصل إليه التكنولوجيا في السنوات القادمة.
0: طبعا هو اكسايتد قوي ايلون ماسك، يعني متحمس جدا لهذا يعني الاعجاز العلمي والتكنولوجيا المتقدمه جدا. لكن الحقيقه انا مش شايفه ان هو المفروض كان يقول كلمه ان هي بترقى الى انه معجزات المسيح. يعني المسيح خلق العين للشخص اللي كان مولود اعمى. لو حد مش بيشوف منذ ولادته وما عندوش العين، اكيد طبعا هذه الشريحه الدماغيه مش تعمل له حاجه. برضو زي ما شفتوا في التقرير ان هو ممكن في بعض الانواع اللي هم بيبقوا هم حاسين او بانهم بيدوا اشارات بدماغهم عن طريق الشريحه دي، بحيث ان حاجات تتعمل عن طريق الاشارات الدماغيه، ما هياش ان هو بالتحديد يعني هيمشي بقى ويبقى ماشي طبيعي والمواضيع دي كلها. طبعا انتوا فاكرين الموضوع الشريحه الدماغيه دي وقت ما طلعت قال لك ده هيتحكموا في الانسان وما اعرفش هيعملوا ايه وهيقلبوا الدنيا ايه، ويمكن كان موضوع الشريحه ده طلع حتى من وقت كوفيد، ويا جماعه الناس اللي هتاخد اللقاح بتاع كوفيد دول حاطين لكم الشريحه دي وهيسيطروا على البشريه كلها والكلام ده كله. طبعا انتوا كده فهمتوا ان الموضوع الشريحه ده موضوع فعلا تكنولوجيا متقدمه واعجاز علمي كبير جدا، لكن ما زلت طبعا مش مع فكرة انه هو هتبقى زي معجزات المسيح. إيلون ماسك اصبح اول تريليونير ليه بقى؟ زي ما قلت لحضراتكم، شركة سبيس اكس اللي هي الشركة اللي طبعا عن طريقها عايز يروح ويكون في اماكن في المريخ والقمر والكلام ده كله، وبيعملوا تجارب فضائية كتير جدا اليومين اللي

0: صحيته وكان تم الإعلان وإن ده المستقبل والتكنولوجيا والاي اي والمحادثات دي كلها. وطبعا ناس كتير بقى مع الإعلان عن موضوع الاكتتاب وإنه أول اكتتاب من أكبر الاكتتابات اللي كانت في مجال البورصة الأمريكية، وكان تم الإعلان عنها بفترة طويلة قوي، وكان الإعلان لنزولها يوم الجمعة اللي فاتت. وفعلا أول ما تم طرح السهم الحقيقة قفز حوالي 27%، ونفس القيمة السوقية لشركة سبيس إكس قفزت إلى 1.8 تريليون دولار في بورصة ناسداك. وبالتالي كده إيلون ماسك أصبح أول تريليونير على مستوى العالم.
1: أكبر عمليات تحقيق الأرباح في تاريخ ما يعرف برأس المال الجريء. تستعد الصناديق والمستثمرون الأوائل في شركة سبيس إكس لجني مكاسب تقدر بعشرات المليارات من الدولارات بعد أن حطمت الشركة الرقم القياسي لأكبر طرح عام أولي في العالم. سبيس إكس المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك حددت سعر السهم عند 135 دولارا لتجمع نحو 75 مليار دولار من بيع أكثر من 555 مليون سهم، ما رفع قيمتها السوقية إلى نحو 1.77 تريليون دولار. وشهد الطرح إقبالا استثنائيا من المستثمرين، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب 100 مليار دولار، بينما فاق حجم الطلب الأسهم المعروضة بأكثر من 4 أضعاف، في مؤشر على الثقة الكبيرة في مستقبل الشركة. ويضع هذا التقييم سبيس إكس بين أكبر الشركات الأمريكية المدرجة، كما يعزز مكانة ماسك ليصبح أول شخص تقترب ثروته من حاجز التريليون دولار مدفوعة بحصصه في سبيس إكس وتسلا. وتأسست الشركة عام 2002 بهدف خفض تكاليف الرحلات الفضائية، ونجحت في تطوير صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون وشبكة الإنترنت الفضائي ستارلينك. كما توسعت خلال السنوات الأخيرة نحو قطاع الدفاع الأمريكي إلى جانب أنشطتها الفضائية. ورغم تسجيل الشركة
0: طبعا في متابعة من زمايلي وناس كتير للمباراة 1-1 مصر بلجيكا، معلش قولوا لي فاضل قد ايه وقت؟ فاضل 13 دقيقة وينتهي الشوط الثاني من المباراة. بنتمنى ان في خلال 13 دقيقة دي برضو تحصل مفاجآت ان شاء الله ويتقدم الفريق او المنتخب المصري. الحقيقة حاجات غريبة حصلت في كأس العالم، مش بس الدنيا توقفت عند الناس اللي ما كانوش عارفين يدخلوا او اللي تأشيراتهم اتلغت او الحكم اللي مرضوش يدخلوه بتاع الصومال وتسافر ورجع تاني لمقدشه، لكن في حاجات كده غريبة حصلت الحقيقة. سرقت معدات منتخب انجلترا بالكامل في مدينة كانساس سيتي، والشرطة طبعا اتحركت، ودي كانت حاجة غريبة وفضيحة شوية. وكانوا اعلنوا عن اسمين بيقال ان هم تقريبا اساميهم شوية ايرانية او شوية الحقيقة مش عارفة برضو مدى صحة الموضوع ده، لكن المشكلة دي كانت مشكلة غريبة جدا جدا، انه الشاحنة التابعة للمنتخب الانجليزي تعرضت لعملية سرقة في مدينة كانساس، وتم الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات الخاصة بالفريق قبل مباراته الافتتاحية. وقالوا أحذية، ملابس ومعدات تدريب، كرات ومستلزمات المباراة، معدات الجهاز الفني، الأطقم الرسمية الخاصة بيوم المباراة. وطبعا كان المعسكر إنجلترا كان بيعمل مع الشرطة المحلية علشان يشوفوا بدائل، فده معدات منتخب إنجلترا في كانساس سيتي. الحقيقة أنه برضو يعني كان بيتكلموا على برضو ناس كتير نشرت وقعدة نشر الفيديو ده، طبعا أبو تريكة الإخواني وناس كتير كانت انتقدته وانتقدت حتى طريقة تعليقه، إلى أن جاء الإعلامي القطري محمد سعدون، والحقيقة ان هو اتكلم معاه يعني، فبيقول كده انه ايه يعني، ان معلش انت الحقيقة يعني التجربة واللي انت بتقوله ما هوش فيه احترافية.
2: بعدين صاير ما شاء الله محلل سياسي من الطراز العالي، مع ان تحليلك كله غلط، بس يعني يحسب لك ان انت مقتنع ان انت محلل سياسي ممتاز، لكن اتمنى تركز على الكوره اكثر.
3: حاضر كابتن، مساء الخير كابتن.
0: كان في برضو مشكله تانية حصلت مع كاس العالم الحقيقه، انه كان في تعابين في بعض الاماكن قرب بعض المنتخبات، في تقريبا المنتخب السويسري في منطقه سان دييغو، ومعرفش زواحف في منطقه تانية، وتصعدوا الموضوع للرئيس ترامب. فالرئيس ترامب قال لهم يا جماعه وانتوا جايين تلعبوا مباراة كرة قدم ولا انا في حضانة؟ الطبيعة هي الطبيعة، في عواصف وفي عصير وفي تعبين في اماكن وفي حاجات، دي كلها ليها علاقة بالطبيعة، انتوا جايين عشان تلعبوا كاس العالم. طبعا في بعض الناس برضو قالوا انه نشروا وشافوا وقالوا الاستاد بصوا في سان دييغو جنبيه منطقة، المنطقة دي معروف انها منطقة

0: بين سما، وانه كانت اقامتهم جنب المنطقه دي، فبيقال ان هم نقلوهم، يعني نقلوا اماكن الاقامه دي كلها. وهنتابع معاكم طبعا على مدى فتره كاس العالم كلها، هيكون عندنا فقره رئيسيه لكاس العالم، وان شاء الله النهارده قبل ما تنتهي الحلقه مش عارفه اذا كنا هنقدر نعلن النتيجه بالنسبه لمنتخب مصر ولا لا. الاتفاق الجميل جدا الحمد لله مع الاتفاق، اول ما الاتفاق ده تم اعلانه بصراحه طبعا لقينا خلاص كده احنا الكل تنفس الصعداء، فعلا اسعار النفط هبطت، الدنيا كلها بدات تقول خلاص الحمد لله باعلان من الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وفي يوم عيد ميلاده اعلن، وايران ما كسفتوش ان هي اعلنت برضو ان احنا وصلنا لاتفاق، لكن توقيع الاتفاق قالوا لا لا مش يوم عيد ميلادك ولا قبل ما تروح اجتماع الجي 7، احنا الوقت بتاعنا هو 19 اللي هو يوم الجمعه اللي جايه 19 من هذا الشهر، وهيكون في جنيف يوم الجمعه القادمه هيكون الاعلان بقى الرسمي. طبعا انا عارفه ان لسه ناس قلقانه انه يحصل حاجه وما يحصلش التوقيع، لكن الحقيقه كتير جدا محللين قالوا لا خلاص الكل اكد على انه الموضوع كان على مستوى مجتبى خامنئي، وان بازشكيان الرئيس الايراني قال لا ده الموافقه جت من مجتبى، وكان طبعا هو في الموضوع ما كانش الموضوع يعني او انه ده كلام نهائي، فكره انه هيتم الاتفاق ما بين الولايات المتحده الامريكيه والدوله الايرانيه الاسلاميه، وده اللي كتبه حتى الرئيس ترامب. خلينا نشوف ترامب كتب ايه. قال تم الانتهاء رسميا من الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مبروك للجميع، أنا بأعلن فتح مضيق هرمز بالكامل ومن غير أي رسوم، وكمان هيكون في رفع فوري للحصار البحري الأمريكي، يلا يا سفن العالم شغلوا محركاتكم وخلوا النفط يتدفق، let the oil flow. يعني فالحقيقة ده كانت يعني حاجة جميلة جدا. كتب برضو تغريدة، والتغريدة دي كان أعلن فيها برضو نفس الحكاية، وإنه إيه يلا بقى، وبعض الأمور التانية اللي هو تقال إن خلاص المضيق هيتفتح والحصار هيتشال، وطبعا removal of the United States naval blockade، وانه السفن تبتدي تتحرك، وهي نفسها هي يعني زي ما اتعملت، فهي اتعملت الصوره الاولانيه كانت كتبت على البيت الابيض، ودي التغريده اللي كتبها الرئيس الامريكي دونالد ترامب. ايران اعلن انتهاء الحرب، حرب ال 180 يوم، وده طبعا انجاز تاريخي في يوم عيد ميلاده.
1: يتدفق، يقول الرئيس الامريكي في اشاره الى ان الاتفاق مع ايران أنجز بالكامل.
2: أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأجيز في الوقت نفسه الرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة. يا سفن العالم شغلي محركاتك.
1: سرعان ما تؤكد طهران أن نص مذكرة إسلامباد أصبح نهائيا، وبموجبه تنتهي الحرب بشكل فوري على مختلف الجبهات بما فيها لبنان.
3: حتى الآن لم يتم الانتهاء إلا من نص مذكرة تفاهم، وسيتم التوقيع الرسمي عليها يوم الجمعة بين الأطراف الرئيسية مع إمكانية عقدها في سويسرا.
1: نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أحد شروط طهران لعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت هو انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ويشير إلى أن فترة المفاوضات التي ستدوم 60 يوما ستركز على إنهاء العقوبات وآليات إعادة إعمار إيران ووضع آلية لمراقبة التزام جميع الأطراف. ولم يعرف الكثير عن مضمون الاتفاق. وكالة مهر الإيرانية تقول إن المسودة تستثني برنامج إيران الصاروخي ودعمها لحلفائها من المحادثات النهائية، وإن هذه المحادثات لن تبدأ قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق عقوبات النفط الإيراني. ومن الواضح أن النقاط الأساسية التي دفعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى شن الحرب لم تحسم بعد، وعلى رأسها الملف.
0: زي ما قلنا التوقيع هيكون يوم 19 يونيو ان شاء الله الجمعة القادمة، في الجمعة القادم في هيكون سويسرا، والمضيق هيتفتح يومها يعني بشكل، هو النهارده بدات طبعا بعض الامور، وقال لك ده في 600 سفينه كده كانوا عالقين، وفي اجراءات كتير لازم يطمنوا على انه ما فيش الغام في سكتهم لما يجوا يعبروا، وانه كمان بسبب وقوفهم 108 يوم، عفوا مش 180 انا قلتها 180 شويه، بسبب وقوفهم طبعا 108 يوم في المضيق ده او 100 يوم لما السفن دي كلها وقفت، فبيبقى في حاجات كده تكلسات لازم تتنضف، ففي حاجات كتير يعني تفاصيل صغيره كده مهمه جدا شركات التامين

لازم تطمن. فالحقيقه بالنسبه للمضيق مش هتعود بقى الملاحه بشكل طبيعي خالص كده على طول من يعني من دلوقتي بدات الدنيا شويه يعني، لكن الرسمي هيكون من يوم الجمعه. الاموال بقى هي اللي عليها كلام. الحقيقه الاتحاد الاوروبي قال ان احنا لازم نشوف سلوك مختلف لايران علشان نبتدي نشيل العقوبات. الولايات المتحده الامريكيه قالت برضو انه الاموال المجمده مش هيحصلوا على اي اموال نقديه، الموضوع هيكون في اموال عينيه. ممكن برضو في لخبطه شويه من كام يوم كده او من حوالي اسبوع كانوا قالوا انه الاموال المجمده دي اللي هي لدى الولايات المتحده الامريكيه ولدى اوروبا هيستخدم جزء منها علشان خاطر اعمار الاجزاء والحاجات اللي كانت اتخربت واتدمرت في الخليج. النهارده بقى لقينا الحقيقه ان جي دي فانس بيقول انه هيكون في مبلغ كبير برضو، هيكون المبلغ ده علشان خاطر انه يعني تصليح برضو إعادة الإعمار في إيران. فالحقيقة أنا الخبر ده خلاني اتلخبطت شوية، مش فاهمة طب هو أنتوا هتاخدوا الأموال اللي قال لك 300 مليار دولار على تمويل، قال لك إن هنا بقى التمويل ده 300 مليار دولار قال عليه جي دي فانس النهاردة، إيران قد تحصل على تمويل 300 مليار دولار من دول الخليج. طب هو انتوا هتاخدوا من الاموال المجمده علشان تعمروا الحاجات اللي دمرتها ايران في دول الخليج، ولا هتاخدوا من دول الخليج 300 مليار عشان تعمروا ايران؟ فالحته دي لخبطتني، قلت برضه اقولها لحضراتكم لانه في النهايه احنا لسه مش عارفين الديل الاخير ايه، لكن اللي تم تداوله يعني بكل زي ما بنقول بكل تاكيد، والرئيس ترامب قاله وجي دي فانس قاله انه مفيش اموال هتتعطى سايله لايران. زي ما اوباما كان غلط واداهم الفلوس، لا احنا مش هنغلط ونديهم الفلوس في الديل ده، وان الديل ده افضل من الديل او الاتفاق ده افضل من الاتفاق النووي بتاع 2015 بمراحل. ده اللي اتقال يعني. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف كان اعلن عن نجاح وساطة بلاده في المفاوضات، وقال كده انه الجانبان اعلن الاتفاق اعلن الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، والايران برضو اعلنوا بشكل رسمي وقالوا هيكون في مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوم من يوم التوقيع اللي هو هيكون يوم الجمعة الجاية. وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانا أعلن التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بعد مفاوضات طويلة يشمل إنهاء الحرب العمليات وإنهاء العمليات العسكرية في جميع الجبهات، وطبعا وكمان هيكون وقف للحصار البحري المفروض على إيران وهيكون برضو يتوقف بشكل فوري. البيان اللي من قبل إيران قال إن الاتفاق جه بعد أشهر من التفاوض. التوقيع الرسمي على المذكرة هيكون يوم الجمعة 19 يونيو في جنيف مع تأجيل المفاوضات النهائية لما بعد الالتزام الطرف الآخر بتنفيذ بنود الاتفاق. كما أشار البيان الإيراني إلى تقدير دور كل من باكستان وقطر في الوساطة، فيما أعلن التلفزيون الإيراني رسميا التوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة، مؤكدا بحسب روايته أن واشنطن عملت ايه بقى، قابلت بانهاء الحرب، وان هم بيعتبروا نفسهم ان الضغوطات والقوى العسكريه بتاعتهم هي اللي خلت واشنطن طبعا توافق تقبل انهاء الحرب. الاسواق العالميه بدات طبعا الحمد لله تنتعش من النفط، البورصات، للمعادن النفيسه، الاسواق كلها سجلت تحركات لافته عكست طبعا تراجع المخاوف المرتبطه بامدادات الطاقه وحركه التجاره العالميه. عقود الاجله لخام برنت ارتفعت انخفضت بمقدار 51 دولار، وخام تكساس كان بنحو 3.9 او 0.93، والحمد لله كده يعني عندنا دلوقتي خام برنت ب 83 دولار وخام تكساس ب 80 دولار. ارتفعت اسعار الذهب 2% وكان برضو العقود الامريكيه الاجله للذهب كانت كمان برضو ارتفعت ب 2.2%. الحقيقه ارتفعت بعد ما كان في هبوط، وكان في كلام عن ايه هي العوامل اللي ادت الى هبوط الذهب والكلام ده كله عشان بس وقتنا، لكن الحقيقه ان زي ما قلت لحضراتكم موضوع الاتفاق الامريكي الايراني اللي بينهي الحرب ولكن كشف حجم الدمار. في ناس كتير اتكلمت على موضوع جنوب لبنان، ناس فرحت وناس مش مصدقه ان جنوب لبنان هتدخل في الموضوع. الرئيس الامريكي اكد ان السفن
دونالد ترامب ان السفن بدأت في التحرك عبر هرمز وان العديد منها محملة بالنفط، هيدوا الأولوية للي محمل بالنفط. وبرضو ترامب هدد تاني، قال لو ما حصلش الاتفاق النهائي هنجدد الهجمات. واشنطن بوست كشفت غضبا اسرائيلي من اتفاق ترامب مع ايران وسط اصرار تل ابيب على مواصلة ضرب حزب الله في

لبنان. نتنياهو النهارده طلع في كلمه كبيره واتكلم عن الموضوع ده، واتكلم ان هو احيانا في اختلافات في وجهات النظر بينه وبين الرئيس الامريكي، وقال انه الحقيقه ان هم مش موافقين ان تكون حزب الله وجنوب لبنان في جزء من الاتفاقيه. بن جفير كمان قال اتفاق ترامب مع ايران غير ملزم لنا، اسرائيل ليست تابعه لامريكا بل دوله مستقله، نحن لسنا شركاء في الاتفاق، واحنا طبعا لن ننسحب من المنطقه سواء جنوب لبنان او المناطق اللي سيطروا عليها او المناطق كمان اللي سيطروا عليها في سوريا. وبالتالي طبعا برضو موضوع طبعا اليورانيوم المخصب والمواضيع دي كلها، ترامب كان كتب تغريدة طويلة برضو على موضوع الديل بتاع أو الاتفاق النووي الإيراني اللي كان تم إبرامه مع باراك حسين أوباما، وأنه مختلف عن الاتفاق اللي هو هيعمله، والتغريدة يا جماعة طويلة قوي، وكل شوية بيكون في فرصة لهذا الأمر. النهاردة بقى كانت الحقيقة الاجتماعات الجي 7. طبعا غارات الإسرائيلية اللي استهدفت جنوب ضاحية بيروت الجنوبية وقتل كل يوم مستمرة، ومشاهد للدمار في سور وفي النبطية، ودمار جامد جدا من يعني بسبب الهجمات الإسرائيلية على مناطق كثيرة في جنوب لبنان، وبيقولوا ان احنا بنحمي شمال إسرائيل. تمام، فده كله ده حاصل اليومين اللي فاتوا، والنزوح طبعا، وترامب كان قال ان هو برضو متضايق من نتنياهو، وحتى قرر الكلام ده في الجي 7 النهاردة، اجتماع الجي 7. اجتماع الجي 7 بقى كان انطلاق قمة مجموعة السبعة في إيفان الفرنسية بمشاركة قادة الدول الأعضاء، دول طبعا الصناعية السبعة. والحقيقة انه ترامب وصل والأول جنيف، وبعد كده راح لإيفيان الفرنسية، والدول المشاركة هم الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، المملكة المتحدة وبريطانيا، فرنسا وإيطاليا واليابان. هتبحث قضايا دولية، ومن الحاجات اللي كانوا ناقشوها طبعا أوائل الأمور اللي اتناقشت هي موضوع مضيق هرمز. فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن في الحقيقة سفن موجودة وتعاون فرنسي بريطاني علشان برضو يكونوا متواجدين عند المضيق علشان حماية الملاحة أو حرية الملاحة في هذا المضيق. زي ما قلت لكم أنا مستغربة شوية أن الرئيس موجود حاليا في يعني في فرنسا والحدود مع سويسرا، وان هو مش هيستنى اليوم الجمعه. هنتابع الامور دي كلها وهنشوف الفتره اللي جايه. الحقيقه انه هروح لبعض الحوادث كده بسرعه معلش قبل ما تنتهي حلقتنا. طبعا بنصلي لاجل الفنان محمد مازربان طبعا على موضوع حادث الموتوسيكل وحوادث الموتوسيكل، وفي مشاهد صعبه جدا لحوادث اللي بتحصل الموتوسيكلات في مصر. عندنا كمان برضو كان في بقى مشهد لفتاة كانوا بصراحة يعني المفروض ان البنت دي كانت في البرازيل وبينزلوها علشان خاطر ان هي زي من منحدر كبير كده وتتهز، ما كانوش رابطين الحبال، فالحقيقة هذه الفتاة توفت. في اخبار كتير ان شاء الله هنقولها لحضراتكم يوم الاربعاء انتظرونا، والمزيد من الاحداث وما وراء الاحداث. ولسه طبعا الماتش ما خلصش، هنعرف النتيجة بعد حلقتنا ما تخلص. شكرا ليكم، إلى اللقاء.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

في يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

ماذا تقول عن أولئك الذين يأخذون من العيوب الخلقية للبشر موضوع للاستهزاء والسخرية والضحك؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء أحبائي المشاهدين كل مرة تهتموا تتواصلوا معنا. ارسل لي قصة عجبتك، قصة حياتك، قصة من الحياة لنتبارك بها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تواصل معنا عزيزي المشاهد عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة أو جروب حياتك في قصة، وأيضا على اليوتيوب قناة حياتك في قصة، من خلالها تقدر تعمل تحميل لكل الحلقات السابقة وأيضا تشاهدها. قصتنا النهاردة قصة رائعة، قصة مليئة بالمعاني، قصة من الكتاب المقدس بعنوان قوم مستهزئون. قصتنا النهاردة بتتكلم عن الأطفال اللي سخروا من النبي إليشع لأنه كان أقرع أصلع، وللأسف الشديد كان عليهم قضاء. القصة دي مليئة بالمعاني، سنقرأ معا بنعمة الرب من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 23. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم صعد من هناك، أي إليشع النبي، ثم صعد من هناك إلى بيت إيل، مكان اسمه بيت إيل، وفيما هو صاعد في الطريق إذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة وسخروا منه

وقالوا له اصعد يا أقرع، اصعد يا أقرع. كان أقرع ما عندوش شعر. فالتفت إلى ورائه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب. فخرج الدبتان من الوعر وافترستا منهم 42 ولدا، وذهب من هناك إلى جبل الكرمل، ومن هناك رجع إلى السامرة. هذه واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها إليشع رجل الله. ورغم أن إليشع يسمى نبي النعمة، لكن صنع هذه المعجزة معجزة لعنة وليست نعمة، وصنعها ليست لصالح أربابه. كذا معجزة عملها إليشع للأسف، يعني مثلا لما لعن الفعل اللي عمله جيحزي وقال له برس نعمان السورياني يلصق بك وبنسك إلى الأبد. وهنا أيضا عيال صغيرين طالعين من البلد، من بلد محترمة اسمها بيت إيل اللي ترمز أيضا للنعمة، لما تقابل ربنا مع يعقوب قديما، وقال إيش ماشي في الطريق ودول بدأوا يضايقوه، اصعد يا أقرع اصعد يا أقرع، الشيطان حركوا، اصعد يا أولاد امشوا يا أولاد امشوا، مفيش. وبدأوا يضايقوه جدا ويسخروا منه، اصعد يا أقرع. طبعا هنا اصعد مش يعني امشي، اصعد يعني بيتريقوا. ان كان على طول الأصحاح اللي فات إيليا اللي هو كان إليشع تلميذ لي إيليا النبي صعد إلى السماء، وهما بيسخروا يقولوا سماء مين وصعود ده، تلاقيه اختفى، تلاقي حد استهزأوا بإيليا واستهزأوا بيه بيقولوا له يا أقرع. فاضطر أن يصنع معجزة ليست لصالح أربابها ولعن الولاد. وطلعت دبتين أكلت 42 ولد. طبعا قبل ما أكلمك عن هؤلاء القوم المستهزئين، عايز أقول لك إن المسيح له المجد. ذكرت عنه 38 معجزة، البعض بيحسبوها 35 والبعض بيحسبوها 38. المهم كل المعجزات التي صنعها رب إليشع يسوع المسيح ولا معجزة. لعن كم ولد ماتوا، بالعكس موت كم شخص، ولا شخص نزل نار من السماء. ده يسوع المسيح جاء مملوء النعمة وحقا. هكلمك عن قصة قوم مستهزئين بعدما نستمتع بترنيمة، مش عايز أقول أروع ترنيمة ألفها ولحنها وبيرنمها يوسف صموئيل، بس واحدة من أروع الترانيم. وأنا شفت ناس كتيرة تابت وقبلت المسيح من خلال هذه الترنيمة اللي بأدعوك ما تحاولش يمين ولا شمال، حتى لو سمعتها اسمعها تاني، بتقول علشاني أنا. هستكمل معك هذه القصة بعد هذه الترنيمة.

علشاني أنا دقوا في إيديك المسامير، علشاني أنا جرحوا مشاعرك يا قدير. في قصتنا النهاردة واحدة من المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق أليشع، بس معجزة لعنة. أولاد بيستهزأوا بيه وبيستهزأوا إن إيليا النبي صعد للسماء وبحقيقة صعوده، وبدأ يقولوا له اصعد يا أقرع، قال لهم اسكتوا اسكتوا مفيش، فلعنهم باسم الرب. خرجت دبتين من الوعر وأكلت من الولاد 42 ولد. وطبعا يعني زي ما ذكرت، رغم أني عايز أكلمك في ثلاث كلمات في المعجزة دي. الكلمة الأولى عن أليشع والجروح، الكلمة الثانية عن النعمة وفساد الروح، والكلمة الثالثة عن الاستهزاء بالمجروح. أليشع والجروح، أليشع هو رمز باهت ليسوع المسيح في بعض المعجزات اللي صنعها. مثلا بارك 20 رغيف قضوا 100 شخص مثلا، رب يسوع بارك 5 خبزات وسمكتين قضوا ألاف، حوالي 20,000، 5,000 ما عدا الأطفال والنساء حوالي 20,000، وهكذا. كان سبب شفاء لنعمان السرياني من البرص، ويسوع المسيح شفى الأبرص، وهكذا. لكن في مفارقات، فالمسيح لم يصنع معجزة واحدة ليست لصالح أربابها، عمره ما لعن حد. يا سلام، ليه؟ لأن جه وديع ومتواضع القلب، مكتوب عنه محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومحتمل الحزن. لكن أحزاننا، محتقر ومغزول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمسطر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها. لما بطرس مسك السيف وعايز يدافع عن المسيح وهيضرب، ضرب قطع أذن عبد رئيس الكهنة، حتى ده ما سابهوش. المسيح قال دعوا إلى هذا، راح جاب الودن وعملها له تاني. فرق كبير، فرق كبير. أليشع لعن الأطفال 42 واحد الدبتين أكلتهم، يسوع المسيح قال هاتوا، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أليشع والجروح، لما عايز تعرف أخلاق بني آدم شوفوا تحت الألم. للأسف الشديد أليشع رجل عظيم، بس تحت الألم والسخرية اضطر

0: لعن وجات الدبتين. دايما الدب والأسد في الكتاب أيضا يرمزوا لإبليس. لما جات اللعنة الدب والدبين شهادة اللعنة اثنين دايما للشهادة، أكلوا الاثنين واربعين ولد، 42 ولد رقم كبير جدا من الأطفال مات في معجزة واحدة. لكن النقطة الثانية النعمة وفساد الروح. بيت إيل مكان النعمة، لما زمان طلع يعقوب وتعبان وكاذب على أبوه وسارق البركة من أخوه، ربنا بالنعمة عمل له سلم وملائكة صعدة وملائكة نازلة وربنا على رأس السلم قال له ها أنا ذا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان. نعمة في بيت إيل. وصح يعقوب قال هزم هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء، وسمي المكان بيت إيل. بس للأسف الشديد في بيت إيل ما كانش فيه مكان النعمة. أول حاجة النعمة لا تعلم التسيب. في بيت إيل الولاد دول مش متربيين، أوعى تعتقد أن النعمة بتعلم التسيب. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، أيوة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية، تيتوس واحد. ففي ناس مكتوب عنهم سقطوا من النعمة في غلاطية 5-4، وأيضا ناس يزدروا بروح النعمة. أتمنى مش علشان إحنا في عصر النعمة عيالنا يبقوا زي العيال دي. يعني لما بدخل بيت، للأسف وقت البرنامج ضيق، بس لما بدخل بيت بلاقي أم مش مربية الولد وهي بتقول معلش إحنا في النعمة، والواد يشتم ويحلف ويعمل زحمة وهي ما بتربهوش. دي مش نعمة، دي دي قلة أدب. لا تمنع العصا عن ابنك، لا يقصد بالعصا الحرفية، لكن يقصد إنك شغلتك تربي الولاد. الولاد دول النعمة ما علمتهمش التربية لأنه لم يستغل النعمة. ثم الحاجة الثانية الإيمان لا يورث. الإيمان يسري في العائلات. يعني في بيت إيل كان مكان عظيم جدا، معنى بيت إيل يعني بيت الله، وللأسف الولاد طالعين ولاد إبليس. أنا مش بشتم، المسيح قال عن الناس اللي زي كده أنتم من أب هو إبليس. لكن أخدم كلامي بالاستهزاء بالمجروح. أليشع أيضا مش في قضائه لكن في الاستهزاء به رمز للمسيح. كان صاعد في الطريق رمز ليسوع المسيح، وهو صعد إلى الطريق وهو حامل صليبه في متى. مكتوب كده قال المسيح ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. متى 20. الولاد خرجوا من المدينة ويسوع المسيح خرج وهو حامل صليبه، يوحنا 19. الولاد سخروا منه والمسيح قال أما أنا فدودة لا إنسان، عار عند البشر، محتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي. مزمور 22. لكن قالوا له اصعد، والناس لغاية دلوقتي بتتريق على مجيء الرب الثاني. كلام ده بطرس الثانية 3. قالوا له يا أقرع، استهزأوا براسه. والمسيح فعلا على الصليب استهزأوا به وحطوا على راسه إكليل من شوك ثم اللعنة والافتراس. التفت إلى وراء ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب، فخرجت دبتان وأكلتهم. طبعا ده صورة القضاء النهائي. الرب يسوع حمل وديع لكنه جاي علشان في يوم من الأيام يقول أما جميع أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم واذبحوهم قدامي. لقى 19 ورقم 42 صورة لكمال الشر. 6 في 7، 7 رقم الكمال ودايما 6 رقم الشر. الرب يحمينا من الشر. صلي معايا يا رب يسوع. احتملت العذاب، احتملت الإهانة، سخروا برأسك وحطوا فيه إكليل الشوك مع أني ما أحلى فكرك. أنا برجع لك، ارحمني من أني أنا إنسان مستهزئ، أسلمك حياتي، أعيش باقي عمري أقدرك إلى أن تأتي إلي ثانية. اكتب لي أخبارك واختباراتك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة اكتب لنا على عنوان البرنامج

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. دايما في نتيجة لحضور ربنا، فبيبقى دايما رغبتي، ودايما بأعلن عن هذه الرغبة، بيبقى دايما رغبتي أن أطول في وقت العبادة. لو جوانا إدراك مستمر أن في حاجة بتحصل ما بيننا وما بين العرش، عمرنا ما بنقف قدام الرب وإلا في حاجة بتحصل ما بينك وما بينه. الرب عمره ما بيقف قدامك مكتف إيده، هو دايما واقف مادد إيده. إيد رب ممدودة من على الصليب من 2000 سنة لكل من حد بيلمسها، أو كل حد بيمد إيده ويقابلها. في حضور ربنا في العبادة والتسبيح احنا في حالة وقوف قدام العرش الإلهي اللي مادد إيده لكل حد فينا. ما عرفش عنكم بتعملوا إيه، بس أنا كنت بخلص شغل ما بيني وما بينه وإحنا بنعبد. يعني إيه بخلص شغل؟ يعني بخلص أمور على قلبي، وخلص أمور على روحي، بحسم أمور بواجهها، أمور كتيرة بحسمها في حضور رب. في حاجات بخلصها في الأوضة وبتخلص في الأوضة، بس في حاجات بحتاج أخلصها في وسط جسد الرب. فوقت العبادة، وقت الصلاة، ده مش وقت مجرد أهو بنجمع نفسينا وبنجمع مشاعرنا، وإن كان ده بيحصل بنجمع مشاعرنا قدام الرب، بنجمع كل حواسنا عشان تبقى في البؤرة اللي جاية من يسوع، لأن إحنا منه خرجنا، بيه بنعيش وله بنرجع. العبادة هي منه وبه وله، هي خارجة منه، هي به العبادة وله العبادة. ده قصة القصة كلها، إن حياتنا خرجت منه وبيه بنعيش وبنرجع له، والعبادة هي اللي إحنا بنرجعها ليه. فرجع له العبادة غير لما نرجع بالكامل ليه. فوقت العبادة مرة تاني وقت تفاعلي مع العرش. تفاعلي يعني إيه؟ أنت بتتفاعل مع الرب اللي أنت واقف قدامه، والرب بيتفاعل مع عبادتك الخارجة. مرة تاني عمره ما بيقف يكتف إيده كده ولا إيه الترنيمة اللي جاية، عمره بيعمل كده. فأشجعك، ومش محتاج أشجعك، ببقى عايز أشجعك في أول العبادة يعني. مش محتاج أشجعك في آخر العبادة، أشجعك حتى وإنت قاعد. في حاجة بتحصل ما بينك وبين السيد اللي أنت بتقف قدامه. الرب مش جامد، مش مصمت. فاكرين لما قال الأصنام لها أذان ولا تسمع، لها أعين ولا تبصر، لها أرجل ولا تمشي، لها أيدي ولا تلمس؟ بيقارن ما بينه وبين الأصنام، فيقول لك فأنا عكس الأصنام، أنا لي عينين وبشوف، لي أيدين وبلمس، وبالتالي بيتحرك في حياتك. فخلص أمور، وبيبقى رجائي ده اللي فتحت الحديث عن كده، بيبقى رجائي إن وقت العبادة يبقى الأمور

كلها خلصت. اللي عليه أروح شر خرجت، والمريض خف، والمكتئب فرح، مش كده ولا إيه؟ هنقعد في السماء نعمل إيه؟ هنقعد في السماء في حالة من التواصل التفاعل مع العرش. فخد على خد من دلوقتي على اللي أنت هتعمله في السماء. السماء أبدية مش كده؟ فالسماء مش هتزهق فيها، مش هتزهق وانت قاعد في السماء. ليه؟ لأنه وجها لوجه، واحنا في بوادر وجها لوجه، مش في بوادر، يعني احنا في حالة اسمها وجها لوجه ملأها في السماء. فهي وجها لوجه، حالة تفاعل، عبادة، حب. والعبادة على الأرض هي صورة للسماء. وطول كل ما بنعطش كما في السماء كذلك على الأرض، كل ما بنختبر عبادة في الأرض قريبة من اللي هنعيش فيه للأبد. فمرة تاني، وقت العبادة مش وقت ترانيم، مش وقت بنجمع فيه نفسينا، مش وقت بنجمع فيه مشاعرنا بس وأفكارنا بس، مش وقت بس بنبص فيه على البؤرة بتاعت حياتنا يسوع، لكن وقت بنتفاعل فيه، بنخلص أمور وبنستقبل أمور. يا ما ناس شفيت وقت العبادة، يا ما ناس حسمت أمور وتحسمت في حياتها أمور وقت العبادة. في أخ بعت لي شهادة، بس شهادة طويلة قوي، وأنا بحب الشهادات اللي هي إيه؟ بدون وضع يد. والشهادة دي من لحد ما مش موجود، يعني ما كانش موجود في مصر، هو كان الأسبوع اللي فات بس، ما كانش موجود في مصر لفترات طويلة جدا. فحقرا أجزاء من، يعني أنا علمت على، لأنه لو حقرا لكم هي 7 صفحات قصة، فأنا علمت على بعض الجمل اللي حقراها مع حضراتكم. فاللي عجبني في هذه الشهادة أنها بدون وضع يد، بس نمرة 2 أنها مش بصورة خاصة شفاء. فهي مش الرب مش بس بيعمل شفاء جسدي، وإن كان هو بيشفي شفاء الجسدي وبيحب يشفي الأجساد، هو بيحب، هو على الصليب عمل كل حاجة، دفع كل الثمن. بس هذه القصة قصة تغيير، قصة حياة وتغيير. ثالث حاجة عجباني في هذه الشهادة أنها رحلة طويلة بادية من 2022. فإحنا عارفين إحنا في كام؟ فـ4 سنين، قصة 4 سنين. مش هقرأ كل القصة، مش هقرأ 4 سنين، بس الشهادة بتقول حاجة عجباني، هقرأ لكم أجزاء منها. بالصدفة أنا عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. طبعاً هي ما سمعش كده، بس هو بيقول كده. بالصدفة عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. صدقت الكلام، جسمي أشعر في الوقت ده أنا كنت هربان من قضايا عليا كتيرة، أكتر من 45 قضية، خسرت أكتر من 18 مليون، كنت عايش لوحدي في مكان بعيد عن كل الناس وعن ولادي وعن مراتي. بعت كل شيء، 10 محلات، 4 سيارات، بيتي ومكتبي، وفضل عليا فلوس لكل الناس. أنا ما كنتش لاقي أكل، كنت هربان، ضعيف، مكسور، كل الناس بعدت عني. فضلت موجود في المكان اللي أنا هربان فيه أكتر من 4 سنوات، مسجون في غرفة لوحدي، معزول عن العالم. فكرت في الانتحار كتير، كنت متمرد على الرب وعلى الكنيسة، رافض فكرة أن الموضوع يتحل، لغاية لما سمعت الترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. فضلت أكرر فيها ومش فاهم حاجة، بس كانت عاملة حالة كويسة معايا. حلو التعبير ده، كانت عاملة حالة كويسة معايا. ما عملتش حاجة غير أني كنت بسمع بس على النت. سنة فاتت، يعني من 22 ابتدى يسمع في 23، لقيت نفسي أهدى، أحسن، أقوى، مش خايف، فرحان، في أمل بالرغم من كل الأحداث. بدأت أدور وأبحث، سمعت وعظة بتقول عن كنت بتتكلم عن شخص بيحكي لك أو بيراهنك أنه مش بيسمع صوت ربنا، أثرت فيا بشكل غريب، كأنك بتكلمني. بكيت كتير قوي لأول مرة، عشان فعلا ما كنتش بسمع ولا بشوف أي حاجة. لما في الوعظة رديت عليه وقلت له اكتب كل حاجة بتحصل معاك، وبعد كده هتشوف ربنا بيكلمك ولا لأ. عملت زي الشخص ده بالظبط، بدأت أكتب كل حاجة،
ترانيم، تعليم، أحلام.

بدأت أفهم مقاصد الرب لي وأشوف عيني تشوف والستارة والبرقع والأشور والغشاوة تتشال. الرؤية بقت 4D، في حاجة كانت بتحصل في الأوضة. الأوضة هي هي، الغرفة هي هي، بس أنا بقيت واحد تاني اتغير. بقى في شغف للمعرفة. طبعا أنا بفوت حاجات كتير، يعني بيحكي عن نوعظات معينة سمعها وبيحكي عن حاجات. الروح القدس بدأ بالحديث معايا بالفعل. بقى في حاجة حلوة في شغف المعرفة والتعليم والإيمان. بدأت أطبق كل حرف. أنا بفوت. بدأت أطبق كل حرف. من هنا وهناك بدأت الفلوس تتسد والهربان يرجع والمزبي يبقى بيزبي. كل أعداء الرب من أرواح الشر. المريض بقى صحيح. المشهد اتغير تماماً. كل الشكل وكل المضمون في أول 25 سنة 25 بدأت الحياة تتغير 180 درجة. ابتديت أصلي ها أنا ذا أرسلني، ها أنا ذا استخدمني. في 6/25 حصل إعلان لمجد الرب في أوضتي. فيض وسهولة كل اللي صليت من أجله، تمم كلامه ومشيئته، كل اللي حلمت بيه وتخيلته لنفسي ولخدمتي أكتر بكتير. فيض وغنى في الخدمة، ده هو اللي بيخدم. إخراج شياطين، كرازة، شفاء مرضى، خلاص لنفوس بعيدة ما تعرفش الرب. من يفتخر فليفتخر بالرب، ليس إله مثله. لإلهنا المجد. شهادة كويسة مش كده؟ 4 سنين بدون وضع يد في الأوضة، وتحول من شخص زي اللي احنا قرينا عنه ده لشخص بيخدم وبيجيب نفوس ما تعرفش الرب خالص. أنا معدي تفاصيل كتير في الملزمة اللي هو بعتها لي. رب صالح. تيجوا عظموا بس مرة تانية، عظموا مرة تانية. يا رب نعظمك، بنعظمك، بنعظمك، بنسبحك. ارفع عينك للرب وقدمها فعلا للرب، لأنه صالح، لأنه صالح، لأنه صالح، مليان نعمة ومليان مجد ومليان بيفتدي، مازال بيفتدي، مازال بيخلص، مازال قوي، مازال صالح، مازال موجود. بنديك كل المجد يا رب في اسم يسوع. أمين أمين أمين أمين. عاموس 9 بيتنبأ عن أزمنة، حالة أجواء الملكوت وأجواء العبادة خاصة جدا تحت هذه المظلة. القوانين الطبيعية ما بتبقاش شغالة، لكن قوانين الحضور، قوانين الملكوت هي اللي بتبقى شغالة. عشان كده قال أقيم مظلة داود الساقطة. هذه المظلة هو مظلة الحركة اللي عملها داود من العبادة. هذه المظلة هي مظلة ملوكية، ما كانش فيها فاصل ما بين أي حد بيخش تحتيها وحضور الرب الناري. هذه المظلة نقلت حياة داود، مظلة العبادة، مظلة إن قلبك عابد وجها لوجه قدام الرب. داود بسبب حبه للرب اختبر اختبارات في العهد القديم قبل ما يبقى عنده الصلاحية إنه يعملها في العهد الجديد. احنا بس اللي عندنا صلاحية، او احنا في العهد الجديد يعني بسبب دم يسوع لينا صلاحية دخول الاقداس وجها لوجه. دي كلها امتيازات احنا النهاردة بناخدها كده بالساهل، وبعض احنا نبقى سرحانين وقت العبادة، يعني اهو ترنيمة حلوة. مع ان هذا الامتياز انك تبقى وجها لوجه وعينيك شايف الرب وقلبك شايف الرب، ده امتياز العهد القديم ما كانوش حاصلين فيه. بس بسبب حب داود للرب جدا وعطش داود للرب، كان التكنولوجيا اللي جوه روحه، العطش اللي جواه مدخل قلبه ونفسه وروحه. عشان كده قال حتى جسدي ولحمي يهتفان. كان مدخل جسده ونفسه وروحه الى حته عميقه وجها لوجه. فلما عمل مظله للحضور الالهي عمل مظله، وهذه المظله كان تابوت العهد في وسطيها مباشره. بس هذه المظلة على مدار الأيام والعهد القديم وكل ما حدث فيها ما بقتش شغالة. هي موجودة بصورة نبوية وحصلت في يسوع المسيح. فهنا في هذا الشاهد

يقول لك في الأيام الأخيرة أنا برجع هذه المظلة، أقيم أحصن شقوقها وأقيم ردمها، أبنيها كأيام الدهر. ليه؟ لأن هذه المظلة اللي فيها حب وحضور إلهي مباشرة وجها لوجه، تحتيها، تحت هذه المظلة القوانين مش طبيعية. هو ده اللي أنا منشن عليه، بس أنا بديك خلفية. هذه المظلة من حب الرب، من مراحم داود الصادقة اللي هو العهد اللي لينا في يسوع المسيح. تحت هذه المظلة القوانين، تحت هذه المظلة مش طبيعية. وكل حد فينا بيحتاج إن القوانين الطبيعية من فساد، من تعب، من إنهاك، من خوف، من اضطراب، من حاجات طبيعية، من حاجات لها أزمنة، وطول بالك طول بالك هتاخد وقتها وتروح، حاجات زي كده. تحت هذه المظلة هذه القوانين الطبيعية ما بتتحركش، قوانينها مختلفة. وإحدى الأمثلة الآية اللي كلكم عارفينها في آية 13، ها أيام تأتي، هو في ذلك اليوم لما المظلة تتحط وانت تحت هذه المظلة، أيام تأتي يدرك الحارس الحاصد. شايفينها الآية؟ ها أيام تأتي تحت المظلة، تحت اليوم اللي اتعملت فيه المظلة وترممت فيه المظلة. المظلة دي أذكرك دي مظلة عهد داودي ما بينك وبين الرب، عهد حب، عهد إيمان، عهد وجها لوجه، مراحم داود، عهد حميم من قلبك وراء الرب. تحت هذه المظلة القوانين الطبيعية ما بتشتغلش، فالحارس يدرك الحاصد. أذكرك بآية في يوحنا 4، فاكرين 4 شهور بقيت 4 شهور؟ فاكرين الآيات اللي قالها الرب يسوع؟ أما تقولون بقت 4 شهور للحصاد، أما أنا فأقول لكم ارفعوا عيونكم، الحقول قد بيضت الحصاد. تحت مظلة داود في حضور الرب يسوع الحارس بيدرك الحاصد. القوانين الطبيعية بتاعت انتظار، أنا بذرت وربنا دي طولة العمر أحصد، بيحصل لها افتداء تحت مظلة داود. يسوع هو موجود في وسطهم قال لهم بصوا الحقول قد بيضت الحصاد، مش لازم تستنوا 4 شهور، الحارس يدرك الحاصد، دائس العنب باذر الزرع. فده بيبذر والتاني مش بس لموا الحصاد، لا ده بيعملوا العصير بتاع العنب، يعني لموا العنب وبيعصروه، دول بيزرعوا وده بيعصر في نفس الموسم، برغم من الطبيعي على الأقل 4 شهور، الحقيقة أكتر من 4 شهور، لأن في وقتها لما يسوع قال ما كانوش لسه بيبذروا، بس كان فاضل 4 شهور للحصاد. تحت مظلة الحب وتحت مظلة العبادة وتحت مظلة العلاقة الحميمة ما بين قلبك وما بين الرب، القوانين الطبيعية بتتغير. هخش في حاجة دايما بحب أتكلم عليها، ولما ربنا قال لي نتكلم عليها النهاردة تشجعت، قلت له أشكرك أن هتكلم عليها، لأنه الزمن مخلوق، رب خلق الزمن، الأيام والسنين والأوقات والأزمنة مخلوقة، بس رب أبدي. وكلمة أبدية فيها قوة لأنها من طبيعة الرب، رب أبدي. فكلمة الكلمة نفسها الأبدية فيها قوة لأنها برة الزمن. كتير لما بحكي عن الموضوع ده زي ما يكون متعودين على حبة كلمات، متعودين على حبة مسميات، فما بفكرش. لو الزمن بادي هنا وهيخلص هنا، الرب برة الزمن، واللي برة الزمن ده أبدية، والأبدية أقوى من الزمن. الأبدية فيها قوة. ليه الأبدية فيها قوة؟ لأنها فيها طبيعة إلهية، هو الرب، الرب أبدي. أنتوا هنا؟ فرب بره الزمن. عندي أخبار لحضرتك، إحنا عايشين في الزمن، مش كده؟ حد هنا مش عايش في الزمن؟ هيبقى طاير في الهواء كده في الصين. كلنا عايشين في الزمن، بس العجيب في حضرتك وفي حضرتك إن بسبب إيمانك بالأبدي بقى جواك بالفعل أبدية.

أنا عارف إن الجملة ما فيهاش حاجة يعني، بس محتاج تفكر بس فيها. الأبدية قوة، الأبدية حاجة مش هنا. الأبدية قبل يسوع ما كانش تنفع أنها تبقى في الزمن، لأن الزمن مخلوق والأبدية أبدية. فلو الزمن بادي هنا وحيخلص هنا، الأبدية مش هنا خالص، الأبدية أبدية. خبر لحضرتك يسوع كان الأبدية في الزمن، في ملء الزمان جاء يسوع. حد عارف الآية؟ في ملء الزمان جاء يسوع مولود من امرأة. يسوع أبدي، فيسوع كان الأبدية في الزمن، فالأبدية غزت الزمن في يسوع المسيح. الأبدية قوة، عشان كده يسوع أينما كان يقول كان يقول يصنع خيرا، لأنه فجأة المحدودية جت عليها أبدية. الأبدية بتعمل استبدال في حياتنا للطبيعي. الذين يؤمنون بالابن لهم حياة أبدية، فتحولت حياتهم من حياة طبيعية لحياة أبدية. بالفعل الأبدية بتعمل استبدال للطبيعي. إيه طبيعي في حياتي؟ لما بتأتي عليه الأبدية بتستبدله. فدول عايشين ليهم حياة، بس لما أمنوا بالابن حصل استبدال من حياة طبيعية لحياة أبدية. المؤمنين مش عايشين رايحين إن شاء الله لحياة أبدية، المؤمنين عايشين من أبدية سكنة فيهم رايحين لحياة أبدية، ثم عايشين من الأبدية مش للأبدية. أنتوا جمال. الأبدية بتكسر كل محدوديات طبيعية، لأن الأبدية فيها كل الإمكانيات الإلهية، في استبدال للإمكانيات الطبيعية للإمكانيات الإلهية، عشان كده حط الأبدية في قلوبنا. رومية 8، أنتوا هنا؟ الحياة الطبيعية مليانة محدودية، يعني مليانة. حد بيعدي الأيام فبيعجز؟ ما حد ما بتعجزوش في العلاية؟ ما بتعجز؟ أشكرك يا شادي. ليه هو قال لأ؟ لأن هو تحت المظلة، القوانين الطبيعية تخليه ما يعجزش. في المحدوديات الطبيعية في انتظار، في فساد، في مرض، في موت، في عوز، في عجز مع الأيام، كل حد بيكبر. بس في القوانين بيحصلها استبدال. خليني أقول لك رومية 8، مش كده؟ مش احنا قلنا رومية 8؟ قوانين الروح غير القوانين الطبيعية. رومية 8:2، كلمة ناموس هي كلمة ممكن تترجمها قوة التشريع الإجباري، يعني ناموس كان شريعة لها قوة، وهذه القانون قانون يعني إجبارية. ناموس روح الحياة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من قوة التشريع الإجباري للخطية والموت. ناموس روح الحياة، كلمة ناموس كلمة قوية، وبولس الرسول كان دايما بيصارع مع الناموس، فاكرين؟ كل رومية 7 بيقول الناموس والناموس والناموس، واللي كان مرتبط بالناموس مات فبقى حر من الناموس، فهو طول الوقت عمال بيعلن حرية من الناموس. بس أم استعمل الكلمة هنا لأن كلمة عجباه، لأن كلمة ناموس يعني تشريع إجباري مليان قوة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة. أنت مدرك أن الأبدية اللي جواك لها قوة تشريع إجباري بتكسر ناموس قوة التشريع للخطية والموت؟ مش بس الخطية، الخطية والموت يعني كل فساد، كل ديكي، كل تحلل، كل عجز، كل انتظار، كل

ناموس روح الحياة أعتقني من كل حاجة دخلت من سقوط آدم بالخطية والموت. فكلمة إن شاء الله بتتحول لي، لأن الأبدية ما فيهاش إن شاء الله، لأن هي معدية إن شاء الله، يعني نستنى. مش إن شاء الله بمعنى مشيئة ربنا، بستعملها بالمعنى الدارج بتاعنا المصري اللي هو يعني يحلها حلال. يعني تتحول ان الابديه بتقول بتجيب حلها حلال، دي هو معدي فوق الزمن تماما، هو كاسر كل محدوديات طبيعيه قوانين طبيعيه، لان ناموس روح الحياه الساكن فينا اعتقنا من ناموس الخطيه والموت والفساد والطبيعي والسنة ومعلش وكل القصص دي. عشان كده عمر ما حد راح ليسوع قال له استنى، ولما قال لي المرأة الفينيقية استني، كان استني لغاية الفدا ما يحصل، عشان في الفدا الأمر بقى معروض طول الوقت. قد أكمل، it's finished، خلصت خلاص. كلكم عارفين القصة، هنرجع لها كمان شوية. يوحنا 4، أنتوا هنا؟ برغم بساطة المشاركة بس يا رب الإعلان يخبط جواك. يوحنا 4 وآية 14،

أجاب يسوع قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هتحتاج أنك تركز معايا وتحط جواك الآيات. يوحنا 3 قال: من له الإبن فله له حياة أبدية. دي حصلت. الآية دي بتقول اللي بيشرب من هذا الماء، هذا الماء ينبع فيه رايح لحياة أبدية، فهو بالفعل جواه حياة أبدية، لكن المية اللي بيشربها بتحركه اتجاه الحياة الأبدية. حط معايا تالت آية، يوحنا 10:28. انتوا هنا؟ يوحنا 10:28 الرب بيتكلم عن خرافه: خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أنا أعطيها، ده 28، حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد، ولا يحفظها أحد، ولا يخطفها أحد من يدي. حلوة دي، ولا يخطفها أحد من يدي. الثلاث آيات دول بيقول أنت فيك حياة أبدية، والمية اللي نازلة عليك بتحركك تجاه حياة أبدية، حملاك لغاية حياة أبدية، وانت ماشي في السكة لن يخطفك أحد من يده، لأنه حط الأبدية فيك. ليه أنا لعبت الثلاث آيات دي؟ مش عشان أشتتك، عشان أقول لك حاجة. أنت حياتك ورا الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة بالأبدية، رايحة للأبدية. لو نسيت الثلاث شواهد دول ارجع لهم بقى على اليوتيوب مع أخويا اللي كان قاعد في الأوضة لوحده. فحياتنا وراء الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة ولا تهلك بسبب الأبدية، ورايحة تجاه الأبدية. يوحنا 3، يوحنا 4، يوحنا 10 بيجمعوا الصورة، لأن أكتر واحد تكلم عن الأبدية كان يوحنا، أو جاب الآيات اللي يسوع قالها عن الأبدية هو إنجيل يوحنا. فالأبدية مش قصة يعني إن شاء الله. الأبدية هي قوة إلهية بتعمل مظلة في حياتك تحتيها القوانين الطبيعية، لأن الأبدية فوق الزمن. لو الزمن بادي هنا وهيخلص هنا، الأبدية هنا، وتحت مظلة الأبدية القوة الطبيعية بتتغير. عشان كده يسوع هو الأبدية، لما جاء في الزمن كان هد بسهوبه بيشفي، لأنه أبدية في الأرض، والأبدية في أبدية جوه الزمن بتغير الزمن، بتغير قوانين الطبيعة. المرأة نزفت الدم لمسته من وراء، إيه؟ لمست الأبدية. هي في الزمن.

أمن بس لمست الأبدية، ولما زمنك يلمس الأبدية ترجمه بودي بأي حاجة، لما زمنك بيلمس الأبدية، الأبدية أقوى قوة. فاكرين لما يسوع القوة خرجت مني، واحد لمسني، الأبدية اللي جوايا دخلت جوه محدودية، والأبدية تقوم مكسرة كل المحدودية، فعلمت في نفسها أنها برؤت من دقها. هذه القوة، هذه الأبدية دخلت في رحمها وقفت النسف. Are you here؟ هذه الأبدية جواك، لأنه من له الإبن له. أنت بتبتدي حياتك بالأبدية، بتعيش بالأبدية، بتحفظ بالأبدية، رايح للأبدية، والأبدية دي قوة سكنة فيك، على الأبدية في قلوبهم. تحتيها، تحت هذه المظلة، مظلة داود، كل قوانين الطبيعة بتتغير، لأن الأبدية أقوى من الزمن. خليني أقرأ لك أشعياء. الأبدية في حياتنا مش بتحصل بالصدفة. يعني أوكي، أنت قلت يا نادر إن في أبدية والأبدية ساكنة جوايا، أوكي خلاص نبوش عارفين، فنبوس إيدينا وش وظهر ونروح خلاص، يعني كله حلو. أليستا، أليستا دي سويسي. لا، القصة مش كده. القصة الأبدية مش بتتفعل أو مش بتظهر في حياتك بالصدفة. الأبدية بتأتي بسبب أواني زي حضراتكم، مؤمنة، مدركة، عندها إدراك، وعي إن الأبدية ساكنة فيها في كل موقف، فجواها إيمان، وهي متواصلة مع الحضور الإلهي، ففي إيمان، إيمان بالكلمة وحضور إلهي، ودايما الحضور والكلمة بيخلقوا حاجة. في البدء كان في حضور، روح الرب يرف، وكان في كلمة. الكلمة زائد الحضور يساوي فكان. انتوا هنا في كلمة، وبالكلمة مليانة إيمان، لأنه بالإيمان خرق رب العالم، عبرين 11. ففي كلمة مليانة إيمان، وفي حضور إلهي. طول ما في حضور وكلمة يساوي خلق، فالقوانين الطبيعية بتتكسر في الخلق. كانت الأرض خاربة وخالية، وقال الرب ليكن نور. الأبدية مش بتلمس أرضنا أو بتتفعل في أرضنا بالصدفة. الأبدية بتتفعل في أرضنا عن قصد، قصد خارج من مؤمنين مدركين إن في كلمة ومصدقينها، ومليانين عبادة. دي مظلة داود، ففي هذه المظلة من الحضور الإلهي وكلمة مدركينها بيحصل خلق.

بتحتاج انك تدرك انك متواصل ما بين مستويين، مستوى ابدي لان الابديه فيك، ومستوى طبيعي لانك لسه في الجسد. فانت عندك تواصل مع الطبيعي وعندك تواصل مع الابدي طول الوقت. فحياتك اليوميه انت بتدرك الابديه اللي ساكنه فيك، اللي تتواصل فيها مع الحضور الالهي، مع العرش، مع النعمه، مع السكيب، مع جمرات النار، مع العباده اللي خارجه من قلبك. فده تواصل روحي ابدي وانت في نفس الوقت في الطبيعي في الجسدي. فاتاري الابديه بتتعامل مع الطبيعي من خلال انك قناه مفتوحه عن قصد. أشعة 46

إيه الإيمان اللي أنت بتعيش تحت مظلته؟ لأنه مرة تاني الأبدية مش بتمانيفست

مش بتظهر، مش بتستعلن في حياتك بالصدفة، لأنك أنت عندك الصلاحية تتحرك في الأبدية من دلوقتي. فاكرين الأبدية؟ أنت بتبتدي بيها، بتعيش بيها، تحفظ بيها، رحلة. فأنت عندك الصلاحية أن تتواصل مع الأبدية، لأن جواك روح أبدي، حياة أبدية. وفي نفس الوقت إحنا في الجسد، في الطبيعي، في المحدود. فالأبدية ما بتستعلنش، ما بتظهرش في حياتنا بالصدفة، لكن بتعلن، بتستعلن لما ندرك أنه، هقولك ندرك إيه حالا، بس لما بتدرك أنك ممكن تتواصل مع الأبدية وتأتي بيها للأرض. هو إيه الإيمان؟ أو إيمان بإيه؟ هقول جملة كلكم عارفينها، بنكررها في هذه الخدمة مشهورة طول الوقت، ولما بصلي معاك في أي حاجات كتير بصليها مع حضرتك وحضرتك. قد أكمل، يسوع قال قد أكمل، مش كده؟ أشعياء 46، آية 10، أنت مدعو أنك تعدي أزمنتك مش بأحداث أزمنتك، لكن بالأبدية اللي ساكنة جواك. إيه أخبار فبراير معاك؟ تعرفين فبراير بيخلص؟ إحنا لسه بادئين يعني. أوكي، حلوة. أنت مدعو أنك تعدي من يوم ليوم، من أسبوع لأسبوع، من شهر لشهر، مش بمواسم السنة، لكن بالأبدية اللي ساكنة فيك، اللي مش بتعديك في تاريخ يناير وفبراير، لكن بتعديك بالأبدية. هنا الأبدية بتكسر سلطان فبراير، لو جاز تعبير يعني فبراير ليه سلطان، بتكسر سلطان الموسم اللي انت معدي بيه، لأنك معدي في حتة أعلى من هذا الموسم، أو بقوة أعلى من هذا الموسم. انت بادي بالأبدية، عايش بالأبدية، محفوظ بالأبدية، رايح للأبدية، والأبدية ساكنة فيك يا ابن الرب يا بنت الرب. بس مش هتحصل إظهارها بالصدفة، بيحصل إظهارها لأنك مدرك أن الأبدية ساكنة فيك، وأنك تتواصل مباشرة في حضور إلهي، وفي كلمة منطوقة، هذه الكلمة لا ترجع فارغة. يشوع 10، قصة كلكم عارفينها، بس تعرفين إحنا المفروض معدين على يشوع، لأن ده زمن امتلاكات. أنا فوتت كام إصحاح، هنرجع لهم بعدين، بس يشوع 10. حينئذ كلم يشوع الرب، قصة لذيذة، آية 12. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جيحون، ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمس، وقف القمر، حتى انتقم الشعب من أعدائه. ده مش اختزل الوقت، ده طول الوقت. Are you here؟ هو الرب يطول الوقت وبيقصر الوقت؟ نعم، الإجابة نعم، لا أغششكم، بس الإجابة نعم. طب في آيات تقول كده؟ آه، في الآية عهد جديد يقول لك أيام الضيقة لأجل المختارين رب يقصر تلك الأيام. فرب يقصر أيام هنا أم طول أيام؟ ليه رب عنده القدرة؟ فاكرين لما حزقية قال له أرجع درجات الشمس ولا تطلع قدام ولا ترجع لورا، ولا ترجع لورا أصعب؟ قال له هرجعها لك لورا. أنتوا هنا؟ أنتوا حد مسيحي هنا؟ قريتوا الكتاب المقدس؟ الرب عنده صلاحية أن يحرك الزمن، مخلوق الزمن بادي هنا خالص، هنا الرب هنا. فرب لما الأبدية تلمس الزمن يعمل، بيلعب في اللي هو عايز يعمله في الزمن. فأشعيا يسبق مركبة، سوري، إيليا يسبق مركبة أخاب، لأنه القصة مالهاش دعوة بالزمن. فيلبس يبقى موجود مع الخس الحبشي، فجأة مبقاش موجود لأنه، ويوجد فيه أشدود، لأنه ربنا ما تحت القوانين الروحية، تحت القوانين الأبدية، القوانين الطبيعية ليس لها سلطان. لم يكن مثل ذلك اليوم، آية 14، لم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعد سمع فيه الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب
عن إسرائيل فحسم المعركة الأبدية وقفت الزمن.

الزمن المؤقت، الزمن حالة مؤقتة، الأبدية حالة مستمرة. الحالة الأبدية أقوى من حالة الزمنية، ولو الأبدية ظهرت الزمن قوة الأبدية بتكسب على الزمن. فاكرين عوض عن السنين اللي أكلها الجراد؟ فالسنين ضاعت أو سنين فقدتها أو سنين ضعفت فيها زي أخويا أو سنين اتهت فيها، الأبدية لما بترجع لها الأبدية عندها القدرة أنها تفتدي هذا الزمن بكل مواسمه وترجع ليك كل بركة ومقاصد اللي هي كان في قلب الرب أنها تحصل في حياتك، لأن الرب يفتدي زمنك. الأبدية لما بتزور زمنك بتفتدي، الأبدية لما بتزور زمنك بتكسر القوانين الطبيعية. تقول لي حصل في بيتنا في مش عارف إيه من كام سنة، حصل في بيتنا كذا، ومن وقتها إحنا مش زي ما إحنا كنا. الأبدية عندها القدرة أنها تفتدي البيت وترد الزمن وترد الحالة لما قبل، لأنها it's finished، قد أكمل، خلصت خلاص من البدء. أنا بقول لك اللي حصل في الآخر إيه، خلصت خلاص. عارفين الآية بتاعت متى 16؟ أنا أبني كنيستي، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الآية دي هتحصل إمتى؟ في المجيء الثاني. خلاص ما مش محتاجينها في المجيء الثاني. هو مش كلام عن المجيء الثاني، وتكلم ان الكنيسه عماله بتكبر تنمو، بتخبط في ابواب الجحيم وبتكسرها، فبتخلص نفوس على كل حال، بتخلص مقيدين على كل حال، بتخلص من امراض على كل حال، وبتقيم موتى، لان ده دعوه الرب. تبنوا وابواب الجحيم لن تقوى عليكم. في المجيء الثاني أبواب الجحيم لن تقوى عليه، هو جه، لكن أبواب الجحيم لن تقوى عليكم. ده وإحنا هنا، أنتوا هنا، إحنا هنا، إحنا مدعوين وإحنا هنا نكسر أبواب الجحيم. إيه اللي يكسر أبواب الجحيم؟ الأبدية. فالأبدية مش قصة، الأبدية قوة إلهية سكنة فينا من أول يوم، حياة أبدية أعطيتهم، حياة أبدية بتعيش بيها، بتحفظ بيها ورايح ليها. إدراكك للأبدية دي إنها مش من هنا، هي مش من الزمن، هي هي هي قوة إلهية فيها طبيعة الرب، لأن إلهك أبدي. وجودها في الزمن بغير القوانين الطبيعية، كل حضور وكل كلمة، كل أبدية وكل كلمة، والأبدية ساكنة فيك بتتواصل. عشان كده بنعرف نعبد الرب وجها لوجه. أنت الصلاحية لأنك تعبد الرب وجها لوجه وترى وجهه هي الأبدية اللي فيك. لا يمكنك أن ترى الأبدي إلا بأبدية. لا يمكنك أن تستقبل قوة أبدية إلا الأبدية ساكنة فيك، لأن الأبدية بتكلم أبدية. فوقوفك قدام الرب وإدراكك بعد الأبدي اللي جاي في الزمن. أنا عايش في فبراير، إحنا في آخر فبراير، بس في آخر فبراير أنا بمر بتحدي معين في البيت. حلو قوي، أقف وسط بيتك، أعبد الرب، حب الرب، عظم الرب، وادرك أن الأبدية بتأتي في 28 فبراير. ولو أبدية جات في 28 فبراير وانت جواك كلمة بتنطقها، أنا بختار رقم يعني، وانت في كلمة بتنطقها بالأبدية اللي بتأتي على اليوم، شوف بقى ربنا هيعمل ايه. لأن كل قوانين طبيعية أول ما في كلمة وفي حضور بتحصل معجزة. أبواب دهرية عايشة في الدهر، بس أبواب قلبك أبدية. أبواب أبدية بتكسر الأبواب الدهرية. ارتفعت الأبواب الدهرية، يا شمس دوم يا قمر دوم. حركة إبليس، ارجع الورا عن بيتنا. هجمات على نفسيتك وعلى قلبك، محبط في أمور معينة وصليت لحاجات ما حصلتش. اطلب الأبدية تأتي فتعودك عن أزمنة المسافة ما بين الصلوة ونتيجتها. فالحارث يدرك الحاصد، المصلي الاستجابة تدرك المصلي، الاستجابة تدرك المصلي. حد يحب الاستجابة تدركه؟ يعني يبقى بيصلي وبوم وراها طوال الاستجابة وراها كده. في الأبدية ده اللي بيحصل، بيفتدي الأزمنة. فمواجهاتك طلع

صدر لها الأبدية وكلمة من الرب. صدر الأبدية عن اختيار، عن الأبدية. الأبدية مش بتظهر بالصدفة، الأبدية أنت بتؤمن بتصدرها معها كلمة من الرب قدام كل مواجهة، بتكسر أبواب دهرية قدامك. أمين.

أعزائي أبطال وبطلات قناة الكرمة، أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10. الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البزار، ابزرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع

0: أبوك سامع، أبوك سامع لأنات قلبك، أبوك سامع ومش سامع وبس، ده سامع وشايف،
1: نعم
0: مش سامع وشايف بس، لكن سامع وشايف وهيتدخل في اسم الرب يسوع المسيح. احتمال بتسمعني النهاردة وانت يمكن مش مرتب انك تقعد قدام التلفزيون وتسمع، لكن اعرف ان ابوك سامع، ابوك شايف وهيتدخل. نفس القصة اللي احنا هناخدها النهاردة في اسم يسوع المسيح. برنامجنا اسمه أبوك سامع، واحنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وكمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معانا في اسم يسوع المسيح.
1: أهلا بك يا سيس.
0: أهلا بيك. أبوك سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي علاقة الصداقة التي تربطنا بالله. عارفين يعني إيه علاقة صداقة؟ بقيت أنا وهو حاجة واحدة. قال قبل كده عن إبراهيم: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانع؟ الرب النهاردة جايبك علشان تسمع اللي الرب عايز يقوله لك في اسم يسوع. رغم أن رجل الصلاة اللي هنسمع عنه النهاردة اتغلط في حقه، لكن الجميل فيه أنه تشفع. وبنصلي النهاردة أن الله يخت نجاة يقيم متشفعين
1: أمين.
0: في اسم يسوع المسيح.
1: أمين.
0: يا رب يا رب كنيسنا يكون فيها ناس متشفعة في اسم يسوع.
1: أمين.
0: القصة بتاعتنا موجودة في سفر العدد أصحاح 12، وهي عبارة عن ببساطة أن مريم راحت جابت أخوها هارون وبدأوا يتكلموا على موسى. بصوا الكلام بيقول لك: فتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بصوا لغاية كده كل الكلام حطه مع بعض، لكن في كلمتين جم بعد نقطة: فسمع الرب. فسمع الرب. ورب يكلمنا عن ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى مريم، الشخصية الثانية هارون، الشخصية الثالثة موسى الذي تشفع. خلي بالكم للكلام الجميل ده. أول حاجة مريم حصل معاها ثلاث حاجات: اتكلمت، غلطت. وفي كل مرة أنت بتتكلم اعرف كويس أن الله بيسمع، عشان خاطر كده يا رب بعدنا عن النميمة والكلام
1: أمين.
0: على الناس في
1: أمين.
0: اسم يسوع.
1: أمين.
0: عارفين اللي حصل؟ اللي حصل نموا على أخوهم. النميمة في تعريفها البسيط هي كلام سلبي بين شخصين أو أكتر، بين شخصين أو أكتر بيتكلم على شخص ثالث غايب مش موجود. كل اللي محتاجاه النميمة هي لسان يتكلم وودن تسمع، لسان يتكلم وودن تسمع، دي اللي محتاجاه النميمة. عشان خاطر كده يا رب تعالى شيل مننا.
1: أمين.
0: يا رب إن ما كنتش تقدر تقول كلمة حلوة على أخوك فبلاش تقولها، خلاص اسكت أحسن. النهاردة الرب عايز يعلمنا الدرس الجميل ده. أول شخصية مريم لما غلطت حصل معاها ثلاثية: ضربت، طردت، عطلت. أول حاجة اتضربت بالبرص، ربنا قال لهم تعالوا لي كده، هات موسى، هات هارون، هات مريم، تعال. خد التلاتة وراح قال لي: موسى خليك انت كده، اطلع لي مريم وهارون تعالوا لي قدام شوية عشان انا عايز اتكلم معك. اول حاجة انت غلطت في حق اخوك، راح ضربت بالبرص. لكن الحاجة التانية اتطردت 7 ايام خارج المحلة. والحاجة التالتة عطلت، عطلت الرحلة، يعني كانوا ماشيين زي ما هم ماشيين في رحلاتهم، اتعطلت الرحلة بسبب مين؟ بسبب كلام النميمة الكلام السلبي. الشخصية التانية مش مريم بس، هارون.

0: هارون اتكلم مع مريم وتكلم، هو اتكلم يعني نم شاركها في الكلام. ومرات كتير واحد كده يبقى قاعد مع حد بيتكلم وينم، طيب ماشي، ما هو عمل كذا، ونبدأ نكمل في الكلام. يا رب ادينا النهاردة ان احنا نعيش حياة كاملة بدون اي نميمة على الاخرين. الحاجة التانية اعترف، قال له ايوة فعلا انا غلطت. الحاجة التالتة تضرع، يعني اتكلم واعترف وتضرع. دي الثلاثية التانية بتاعت هارون، عندنا مريم وعندنا هارون. هنسمع عن موسى. المتشفع الجميل جميل. موسى أمين.
1: قدام شخصية موسى الواحد بيقف كده في حاجات كتير كده، يعني بيستغرب أو بيقول إزاي موسى عمل كده، بالذات في الموقف دوت، يعني موقف مش سهل فعلا. طبعا فعلا. إنه أخته وأخوه، وأخوه ده كان يعني رئيس كهنة أو حاجة كبيرة،
0: مش حاجة صغيرة.
1: فبالرغم عن كده إن هم تكلموا ونموا عليه وهو ما كانش يعرف، لكن الرب زي ما أنت فعلا. قلت الرب مش بيسمع بس، لكن بيسمع وبيشوف وبيعمل حاجات كده، يعني بيدافع وبيعمل حاجات كتيرة جميلة قوي يعني.
0: صح.
1: فجي الرب راح كلم موسى وقال له إنه هم زي ما هي، زي ما سمعنا إن هي مريم اتضربت بالبرص، لكن موسى عمل حاجات جميلة قوي قوي قوي. والنهاردة يعني أنا قبليكم بقول للرب يا رب ساعدني أكون فعلا زي موسى، الراجل المكتوب عنه أنه هو كان رجلا حليما. أيوة. يعني احنا نعرف موسى أول ما جه بدأ يخرج علشان ينقذ حد من شعبه، قتل المصري، فكان موسى شخص مش حليم خالص في الأول، لكن وهو في البرية 40 سنة رب خده وشكل في حياته وشكل فيه لغاية ما وصله إن هو حليم جدا، يعني عنده طول أنات رهيبة وعنده احتمال وعنده قلب وصدر رحب كبير جدا جدا. فعلشان كده موسى كان راجل حليم وكان راجل أمين قوي وكان راجل متشفع. فعشان كده بالرغم عن إن مريم اتكلمت عليه وأساءت إليه واتكلمت من وراه مع أخوها، لكن هو كان حليم جدا وقلبه مليان بالمحبة، قال للرب يا رب اشفها، ما قالش أحسن خليها تتعلم، خليها تتأدب، خليها تعرف أنا مين بالنسبة للرب، شوف الرب انتقمني إزاي. وإحنا في أوقات كتيرة لما حد بيسيء إلينا أو بيتكلم علينا أو بيوصل لنا النميمة بتاعتهم، ولما بيحصل لهم إساءة أو ضيقة أو ظرف صعب، إحنا أحيان كتير بيبقى جوانا بقى فرحانين كده ونقول شوف الرب انتقم لنا وشوف الرب رد عننا، شوف الرب مش عارف عمل إيه. لكن الرب النهاردة زي ما الكتاب بيقول في إنجيل متى إنه باركوا لعينكم، احسنوا إلى مبغضكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. رب النهاردة عاوزنا ما نردش الإساءة بالإساءة ولا الكلام بالكلام ولا النميمة بالنميمة. نعم. وبالرغم أن كان في العهد القديم، أنا برضو بستغرب له أن كان في العهد القديم عين بعين وسن بسن، يعني ما كانش حتى لسه الرب جه وقال أنه صلوا من أجل الذين يسيئون عليكم زي في العهد الجديد، لكن موسى عمل الكلام ده بالرغم أنه كان لسه في العهد القديم،
0: تشفع عشان أخواته،
1: تشفع عشان أخواته وتشفع من أجل مريم وقال له يا رب اشفيها. فخلينا نتعلم من حياة موسى إنه إزاي حتى لو حد بيسيء إلي، كلم علي، جرحني، قال كلام ممكن يكون افترى وكذب أو إشاعة مذمة أو أي حاجة، خلينا إن إحنا نكون يعني بنتعلم من شخصية موسى.
0: نعم.
1: ومن العمل وموسى في الموقف دوت، ودي كانت حاجة مش قليلة خالص، إن إحنا نكون بنصلي من أجلهم، نطلب لهم البركة، نطلب لهم الغفران، ولو هم عرفنا عنهم إن هم دخلوا مثلا في ضيقة نصلي من أجلهم إن رب ينقذهم من الضيقة ديت. وفي حتة تاني كمان إن موسى تشفع من أجل شعبه مش من أجل مريم بس،
0: ده أكتر من مرة،
1: ده كتير كتير قوي، ده موسى كان على طول يعني احتمال احتمال يعني. لكن كان في موقف اللي هو ساعة حرب عماليق في خروج 17، في حرب عماليق كان يشوع بيحارب تحت وموسى قال له أنا هطلع فوق الجبل وهرفع إيدي، كان كل ما موسى بيرفع إيديه ورفعت الإيدي دي دليل الصلاة، مش فكرة مش قصة بس شكل رفع إيده وخلاص، لكن ده معناه إن هو بيصلي للرب. كان يشوع تحت بيحارب بينتصر، أول ما موسى إيديه بتتعب ينزل إيديه كان يشوع بينهزم، لغاية ما جه هارون وحور سندوا له ايديه الاثنين ورفعوا له ايديه الاثنين عشان تستمر مرفوعه. واحنا محتاجين في الوقت دوت والايام ديت ان احنا نكون بنسند بعض وبنرفع ايدين بعض وبنصلي من اجل بعض ونشجع بعض.
0: أيوة.
1: لو لقى

0: اخويا او اختي حسيت ان هو يعني عنده ضعف او تعبان
1: أمين.
0: او يعني مضغوط من حاجات كتيره ومش قادر ان هو يقف ويصلي او ان هو يكمل الصلاه، انا اكون بسنده، مش باجي عليه لكن بكون بسنده وبرفعه
1: يا سلام.
0: وبسند ايديه علشان تبقى ايديه دايما مرفوعه. احنا محتاجين ان احنا نكون بنتعلم من حياه موسى وحياه التشفع.
1: هنكمل في الخماسية الجميلة ديت، لكن الله في المشهد. شفنا حياة مريم وهارون وموسى، لكن في حتة ما تتسابش، الله في المشهد يقول لك فسمع الله. في كل مرة أنا بتكلم عن حد، خلي بالك في حتة النميمة ديت، أنت بتشاور كده تقول فلان دوت، بالصباع ده كده أنت بتشاور كده، لكن خلي بالك أنت بتشاور كده وأنت بتشاور كده، ففي صباع الإبهام دوت ده باصص لفوق، ده بص على ربنا دوت، ده بتاع ربنا ده. والحاجة التانية في 3 صوابع دول بيشاوروا عليا، ففي كل مرة أنا بتكلم أنا بشاور على فلان، لكن الله شايف
0: سامع.
1: وسامع، وفي 3 بيقولوا طب ما أنت فيك زي كده وأكتر من كده، ساعدنا يا رب إن إحنا نعيش صح. لكن الله سامع، يقول لك إيه؟ فقال لهم حالا اطلعوا لي، حالا سمع الله. لكن الأكتر من كده الله سمع، الحاجة التانية الله اتكلم. وعايز أطمنك أقول لك إن أبوك في صفك، أبوك في صفك، خلي بالك
0: جميل.
1: أبوك في صفك ما بيستحملش عليك حاجة. أول
0: نعم.
1: ما سمع الكلام ده يقول لك إيه؟ فنزل الرب في عمود السحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم تعالوا لي اطلعوا لي. أبوك في صفك، ما تجلكش حتى لو الناس اتكلموا
0: هللويا.
1: عليك من ورا ظهرك، أبوك في
0: ده
1: صفك.
0: كانوا مؤمنين يعني، مش
1: وكانوا
0: ناس
1: مؤمنين
0: خطاه يعني.
1: صح كده. لكن الحاجة التانية كمان بيدافع عنك، يقول الكلام ده اسمعوا الكلام اللي انتوا اتكلمتوا بيه، انتوا بتكلم معاكم بالرؤيا والاحلام، اما عبدي موسى هللويا ده انا بشاركه بكل حاجه، ده فم الفم بتكلم معاه عين بعين، انا بشوفه، انا بشوفه وبتكلم معاه بج البج، فدوت حاجه لوحديها. اللي عايزين نوصل له من الحلقه ديت، كن رجل صلاه متشفع زي موسى. الله يدينا متشفعين في الايام دي في اسم
0: آمين.
1: يسوع. وانا بختم معاكم، افتكرت قصه عن واحد خادم من اوروبا راح يخدم الرب في افريقيا، وراح خدم في مكان في افريقيا قبيله، وبعد كده راح قبيله تاني، وراح قبيله تالته، ليل عليه الليل، واول ما ليل عليه الليل بدا مش لاقي مكان، راح جه عند شجره وراح نام. هو نام تحت الشجره ديت، وبعد كده تاني يوم اتحرك وراح المكان وبدا يخدم ويخدم، وربنا عطاله نفوس في المكان دوت. ومن ضمن النفوس واحد قال له بعد ما تخلص وعرف الرب، قال له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له انا حاولت اقتلك لانك انت شكلك ابيض واكيد معاك حاجه، وانا كنت ماشي وراك، انت ما معكش سلاح، انا معايا سلاح كنت اموتك واخلص منك. بس حاجه غريبه، كل ما اجرب منك الليل كله وانت نايم تحت الشجره الفلانيه حددها له، الاقي حواليك ناس، قعدت اعد فيهم لقيتهم 26 واحد، كل ما ادخل كل ما ادخل عشان اموتك ما الاقيش، مش قادر مش قادر، في 26 واحد حواليك. سمع الاختبار دوت ورجع بلده، والقسيس بتاع الكنيسه في يوم الاحد قال لك الاخ فلان رجع من السفر بتاعه، يا ريت تقولنا على حاجه غريبه. حكى لهم الحكايه، قال لهم ده انا كنت جاي من مكان لمكان، وبعدين حصل والراجل دوت عرف الرب يسوع وقال لي 26 واحد. فقال لك القسيس نفسه قال لك الكلام ده كان يوم ايه؟ حدد له اليوم والتاريخ، قال لك اليوم دوت انا صحيت من النوم وكتبت على جروب الكنيسه احنا عايزين نصلي لفلان في افريقيا، انا عايز اعرف كام واحد في الكنيسه هنا صلوا علشان فلان ده، وقفوا عدوهم لهم 26 واحد.
0: هللويا.
1: عايز اقول لك ان تشفع لاجل الاخرين،
0: نعم
1: حب الاخرين،
0: نعم
1: وانا بصدق ان صلاه التشفع صلاه مقبوله رائعه جدا عند الرب يسوع المسيح. والى ان نلتقي في حلقه اخرى، نترككم في رعايه الله مع برنامج ابوك سامع. امين
0: آمين.

حبايب المشاهدين، برحب فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله فنتعلمها فنتغير، فربي يشكلنا ويستخدمنا لمقاصده ولمجده. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن الطرق التي يتكلم بها الله من خلالنا، من خلالها إلينا، ونأتي إلى الطريقة الرابعة رقم 4. الله يتكلم من خلال السلام الداخلي. السلام الداخلي هو عبارة عن راحة وسلام ناحية أمر معين أو قرار معين. هو شعور حقيقي بالطمأنينة والسلام عند اتخاذ قرار معين. كلمة الله في رسالة فيلبي إصحاح 4 وعدد 7 بتقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكلمة يحفظ تعني يحمي ويحرس حراسة كاملة. فالله سلام الله يحفظ قلوبنا وأفكارنا. ممكن تسألني سؤال، وهذا سؤال وارد ومنطقي جدا: كيف أستطيع أن أميز هذا السلام؟ كيف أميز إذا هذا السلام كان سلام الله أو كان هذا السلام مني أنا؟ خليني أقول لك طريقة السلام الداخلي، أنه أعرف صوت الله عن طريق السلام الداخلي. هذه طريقة أحيانا ممكن ما تكونش واضحة تماما لنا أو تخدعنا، وبالتالي علينا أن نكون حريصين ومدققين في هاي الطريقة. كيف أميز السلام إذا كان مني أو من الرب؟ أول شيء علي أن أكون محايد. كل مرة باجي فيها قدام الرب وبكون محايد، بمعنى أن أضع خططي وأفكاري جانبا، بمعنى أن أحط حتى الأمور اللي أنا برغب فيها أضعها على المذبح وأقول له: يا رب أنت تكلم، أنت أرشدني وأنت قودني. لما أكون محايد بكون الموضوع علي أسهل. من النقاط الأخرى لحتى أميز إذا كان هذا السلام من الله: السلام الداخلي اللي بيعطيه الله بيزيد وبيزيد أكثر فأكثر كلما جلست في محضر الله. فسلام الله لما أكون محايد بقدر أشعر بسلام الله بصورة أفضل في الموضوع، وهذا السلام يزداد كلما جلست أكثر في محضر الرب. في نفس الوقت بعد ما أخذ القرار، إذا كان السلام هذا حقيقة من الله، فأنا بشعر بإطلاق، بريليس من جوا بعد ما أخذ القرار. لكن إذا كنت بتفتقد للسلام الداخلي، لا تتحرك ولا تأخذ أي خطوة بدون ما يكون في سلام، أو قبل ما تتضح الأمور أمامك. وأحيانا الله يتكلم إلينا بأمور لكن وقتها لم يأتي بعد. يعني مرات الأمر بكون صحيح، الأمر يكون من الرب، لكن التوقيت ما بكون من الرب. فعشان هيك انتظر الرب في التوقيتات. الله بكلمك بأمور لكن في له توقيت، فعشان هيك علينا أيضا نكون حريصين وحذرين من موضوع التوقيت. فكم من أشخاص، كم من خدام أخذوا خطوات وأخذوا قرارات في حياتهم، والقرار والأمر ربما يكون من الرب، لكن أخذوا القرار في توقيت غير مناسب والنتيجة لم تكن موفقة. فالسلام الداخلي هو واحد من الأمور، لكن لا تعتمد على السلام الداخلي لوحده، خاصة في القرارات الكبيرة في الحياة، في القرارات المهمة والمصيرية. خلي الرب يكلمك بطريقة واثنين وثلاثة، والسلام يكون إشي إضافي لهذه الطرق اللي الله بيتكلم فيها من خلالك. الطريقة الخامسة الله بيتكلم فيها إلينا، أو من الطرق التي نستطيع من خلالها أن نسمع صوت الله، نستطيع أن نسمع صوت الله من خلال أشخاص آخرين. شخص معين يأتي إليك بكلام، بآية، بقصة، فالله يتكلم إليك من خلال أشخاص آخرين.

أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. راح أذكر في صموئيل الثاني إصحاح 12 وعدد 7. في صموئيل الثاني إصحاح 11 بنعرف داود سقط في الخطية وزنى مع بثشبع وبعدين قتل زوجها أوريا الحثي، والرب بعت له نثان، النبي نثان في إصحاح 12 من صموئيل الثاني. ونثان قال له قصة، قال له في اثنين شخصين كانوا عايشين في نفس المدينة، واحد غني عنده بقر وغنم كثير، وواحد تاني فقير ما عندهش غير نعجة واحدة بس، وهي النعجة في بيته وعايشة معه وبتأكل من أكله وبتشرب من شربه وبتنام في حضنه وبيعتبرها زي ولاده. وفي يوم من الأيام أجا ضيف عند الرجل الغني، فالرجل الغني أراد أنه يقدم شيء للضيف، فلم يأخذ من غنمه ومن بقره لكن أخذ نعجة الرجل الفقير. فداود حمي غضبه وقال له أنه لا ما بينفع، ويقتل هذا الرجل وترد النعجة 4 أضعاف. فنثان قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. فكانت كلمة الله له من خلال نثان. في سفر أعمال الرسل إصحاح 21 وعدد 4 كان في مجموعة من التلاميذ بقول كانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، كانوا بيتكلموا لبولس بالروح القدس أن لا يصعد إلى أورشليم. فالله يكلمنا من خلال أشخاص، الله يكلمنا من خلال آخرين. لكن خليني أرجع أأكد مرة تانية، في قرارات كبيرة في الحياة، في قرارات هامة، في قرارات مصيرية، خلي الرب يكلمك أولا، وصوت الآخرين يكون تأكيد للأمور اللي الرب تكلم فيها لحياتك. وخاصة إيماني الشخصي في موضوع الارتباط، لا تخلي موضوع الارتباط حد يكلمك في حد يوصل لك صوت الله في هذا الموضوع، خلي الرب يكلمك أنت. إذا الرب أكد من خلال آخرين يكون الأمر جيد. الله بيكلمنا من خلال أشخاص آخرين، وبشكل خاص إذا كانوا قادة روحيين أو مرشدين روحيين أو أباء روحيين. سفر الأمثال إصحاح 15 عدد 22 بقول مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. لكن في صفات للأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يعني مش أي شخص يجي لك برسالة من الرب ويتكلم إليك، في صفات معينة في الأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم. يجب أن يكونوا أشخاص مؤمنين، أشخاص روحيين، أشخاص موثوق فيهم، أشخاص عندهم حياة إيمان مستمرة، عندهم حياة صلاة قوية، عندهم ثقة، عندهم علاقة مع الله. هدول الأشخاص اللي الله ممكن يتكلم من خلالهم. وحاول تسمع الكلام اللي بيقولوا لك يا الآخرين، حتى لو لم يتفق مع اللي أنت بتفكر فيه، حتى لو لم يتفق مع الخطط اللي عندك. أكيد مش لازم تقبله مباشرة، لازم تمتحنه، لكن اسمع للآخرين لأن الله يتحدث من خلالهم. الله بيتكلم من أشخاص، من خلال أشخاص آخرين. لكن في أمر مهم جدا وحتى نتعلم جيدا، في بعض أشخاص أحيانا بيسأل عدد كبير من الناس حتى يلاقي شخص يقول له الشيء اللي هو بيفكر فيه. يعني بيكون عنده قرار مسبقا عايز يمشي في هذا القرار، وبروح يسأل أشخاص آخرين لحد ما يلاقي شخص بيقول له نفس الكلام اللي عنده، فيقول آه هذا صوت الله لحياتي. أرجوكم أن لا نخدع أنفسنا ونكون أمناء جدا وشفافين عند محاولتنا سماع صوت الله. ولما نسمع كلمة أو نصيحة أو مشورة من شخص ما، اسمعها، خاصة إذا كان خادم، اسمعها، امتحنها، صلي فيها، وخلي الرب يتكلم إليك. الله أيضا يتكلم من خلال قادة كنيستك المحلية، الرعاة، الله بيتكلم من خلال أشخاص آخرين، خليك مفتوح إنك تسمع منهم. الطريقة السادسة الله بيتكلم فيها لحياتنا، رقم 6، الأحلام. الله يتحدث من خلال الأحلام، والله يستخدم الأحلام ليتكلم مع الناس. والحلم هو شيء أنت بتشوفه وأنت نايم، مثل دانيال الله كلمه بأحلام كثيرة. في إنجيل متى إصحاح 1 وعدد 20 الله تكلم ليوسف في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الله تكلم ليوسف في حلم. في سفر يوئيل إصحاح 2 عدد 28 بقول يحلم شيوخكم أحلاما، يرى شبابكم رؤى. ممكن تسألني طيب سؤال مهم جدا، كيف أعرف إذا هذا الحلم من الله؟ وبعرف في أشخاص بيشوفوا أحلام كتير، وأحيانا هذا السؤال بننسأله كتير، كيف أقدر أعرف إذا هذا الحلم من الله أو أنا مخربط في الأكل على سبيل المثال؟ كيف أقدر أعرف الأحلام الإلهية؟ الإجابة رح أعطيكها مش من الكتاب المقدس، لكن من الخبرة وبعض الأمور اللي تعلمتها من خبرتي الشخصية أيضا.
الأحلام الروحية غالبا إذا الله أعطاك حلم غالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة، لأنه وقت الله يتكلم إليك الموضوع

بيكون كبير جدا لدرجة أنك ما بتقدر تستمر في النوم، فغالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة. أيضا الناس اللي بيحلموا أحلام من الله بتضلك متذكر الحلم لفترة طويلة جدا، مش موضوع حلم وبتنساه بعد يوم يومين، لكن بتضلك متذكره لوقت طويل جدا وكأنه أمام عينيك. في كتير من المرات الحلم بيكون واضح جدا، وأحيانا يكون بالألوان، بتقدر تميز الألوان في الحلم. الحلم اللي من الله يصاحبه سلام، والحلم اللي من الله قد يتكرر للتأكيد أو قد يتكرر إذا المعنى ما كانش واضح بالنسبة لك. عشان هيك علينا نمتحن برضو، مش أي حلم هو من الله، لكن الله يتحدث من خلال الأحلام. أيضا بحب أكد على شغلة مهمة جدا، إنه الحلم يجب أن يتوافق تماما مع كلمة الله. يعني الله مش هيتكلم إليك في حلم بأي شيء يعاكس كلمته أو يناقض كلمته، لأنه كلمة الله هي الأساس. زي ما قلت، كلمة الله هي الأساس، هي المقياس، أي شيء آخر بنقيسه على كلمة الله. من الطرق الأخرى التي يتحدث فيها الله إلينا أيضا رقم 7، من خلال الرؤى، إذن الأحلام وأيضا الرؤى. الحلم بتشوفه وأنت نايم، لكن الرؤية بتشوفها وأنت صاحي وأنت متيقظ. والرؤية هي رؤية إلهية، هي رؤية خارقة للطبيعة، أو أحيانا رؤية نبوية، أو أحيانا صورة ذهنية بتشوفها وأنت صاحي. والرؤية قد تكون صورة، قد تكون كلام، وقد تكون صورة وكلام. في عدد كبير من الأمثلة في كلمة الله. في نبوة يوئيل طبعا بقول يرى شبابكم رؤى، شباب يروا رؤى. أنظر معكم في بعض الأمثلة من سفر أعمال الرسل إصحاح 10 عدد 3. سفر أعمال الرسل إصحاح 10 يتحدث عن قصة كرنيليوس قائد المئة. بقول فرأى ظاهرا في عدد 3 رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كرنيليوس، وبعدين تكلم إليه. فشاف رؤيا، شاف رؤيا، والرؤيا كانت في النهار. في نفس الإصحاح في عدد 11 أيضا بطرس رأى رؤيا. بطرس بقول جاع واشتهى أن يأكل بينما هم يهيئون الطعام، وقعت عليه غيبة. في عدد 11 من أعمال 10 بقول فرأى السماوات مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس كلا يا رب لأني لم آكل شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وكان هذا للتأكيد. بالتالي هون بطرس بنشوف شاف رؤية، والرؤية كانت في النهار، والرؤية كان فيها صورة وكان فيها كلام، الله تكلم إليه في هذه الرؤية. في أعمال الرسل إصحاح 16 أيضا بنشوف مثال آخر. بولس بعد ما الروح القدس منعه أن يتكلم بالكلمة في آسيا، بعد ما منعه أن يذهب إلى بثينية، بقول في عدد 9 وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلينا وأعنا. شاف رؤية، شاف رجل، وسمع الكلام، هذا الرجل يقول له أعبر إلينا وأعنا. في أعمال الرسل إصحاح 18 بنشوف مثال آخر في عدد 9. أعمال الرسل 18:9 قال الرب لبولس في رؤية في الليل. هلأ الرؤية هون كانت كلام بس، وما شافش صورة، لكن سمع كلام في هذه الرؤية. لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فالله تكلم لبولس في رؤية. إذن الله يتكلم من خلال الرؤى، والرؤى هي صورة معينة أنت بتشوفها، صورة ذهنية، أحيانا بتكون كلام أو صورة وكلام. أعطيك تحذير مهم جدا، كون حساس جدا جدا للروح القدس، واقضي وقت كافي مع الله. خلي يكون عندك علاقة وشركة كافية جدا مع الله، لأنه الخيال مشابه جدا للرؤى. رغم كل واحد يتخيل أشياء، في بعض الناس بيتخيلوا أشياء بالجسد ويعتقدوا أن الرب يكلمهم، وبالتالي نكون حريصين جدا في هذه الأمور. الأمور هاي بحاجة لحرص ولتمييز روحي عالي، وكل هذا ينبع من علاقتي الشخصية مع الله. خلي عندي علاقة شخصية مع الله، وأكون قريب من الرب جدا، حتى لا أخدع وأتخيل أمور وأعتقد أنه الله بعطيني رؤية. في الأحلام وفي الرؤى خلينا نتذكر ونتأكد على طول أنه الله هو اللي ببلغنا الرسالة، والله دائما

هدفه أنه يجعل رسالته واضحة تماما قدامنا، لأنه هي رسالة منه. فبما أن رسالة منه، هو يريد أن يوصل إلنا صوته، يريد أنه رسالته تكون واضحة طالما قلوبنا متوافقة معه، مع كلمته ومع روحه. مهم أيضا أنك تقيم الرؤية، هل هي بحسب كلمة الله أو لا. ما تفترض المعنى اللي بدك إياه، لكن دايما اطلب من الرب التفسير، اطلب من الرب يفسر لك الرؤية، يعطيك التفسير الصحيح، يعطيك التوضيح. واسأل نفسك بعض الأسئلة. أحيانا ممكن سؤال أسأله، هل هاي الرؤية أو الحلم متماشي مع كلمة الله؟ أو لو حد حلم فيي، شافني في حلم، خليني أتأكد هل هذا الشخص قريب من الرب وبعيش حياة مقدسة؟ خليني أسأل سؤال آخر، هل الرؤية أو الحلم هذا يقول لمجد الله ولمجد المسيح؟ مهم أسأل هاي الأسئلة. مهم إخوتي أنه الله بيتكلم من خلال أحلام الرؤى، لكن مهم أنه نمتحن الأمر جيدا حتى نسير في الطريق الصحيح.

0: أعزائي المشاهدين وأحبائي في كل مكان في العالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحية حياة. يسعدني أن يكون ضيف مشرفنا النهاردة، ضيف دائم للبرنامج، جناب الدكتور القس بطرس فلتاوس. خلينا نرحب بيه. أهلا حضرة السيسي.
1: أهلا بك أخ جوزيف، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي هو عصمة يسوع من الخطية. جناب القسيس بطرس، ما معنى العصمة من الخطية؟
1: خليني أقول لك الأول قبل المعنى، أقول لك حاجة، أن الإيمان المسيحي جزء لا يتجزأ من عصمة الرب يسوع. يعني لما تيجي تتكلم عن الإيمان المسيحي يبقى أربطه على طول بإيه؟ بعصمة الرب يسوع من الخطية. لأن من المستحيل أن ننكر حاجة تبني الإيمان المسيحي. أنا نهدم بنيان المسيح كاملة من ينكر حقيقة عصمة الرب يسوع.
0: نعم.
1: عشان كده لما جاء أتكلم عن معنى العصمة، معنى العصمة من الخطية نقول العكس، طبيعة الخطية. أنا طبيعتي إنسان خاطئ، لكن الرب يسوع خالي من هذا الأمر.
0: نعم.
1: يعني بمعنى أن الطبيعة الخاطئة دايما طبيعة تفتقر إلى الاتساق وتعادي مشيئة الله، وحاشا للرب أن يكون إيه هذا. عشان كده أنا كإنسان ممكن أحيد عن الوصايا لأن فيها طبيعة فاسدة.
0: نعم.
1: وطبيعة

0: مليئة بالخطيئة.
1: أيوة.
0: لكن النمط الصحيح للحياة اللي جوايا هو اللي بيحدد مساري اللي جوايا. يعني الخطيئة أخ جوزيف مش شيء خارجي إحنا بنعمله. الناس فاهمة كده؟ لا، الخطيئة حاجة كمان جوايا اللي هي بتقودني لفعل الشيء ده. الخطيئة تفكير، ميول داخلية،
1: نعم،
0: أفكار غريبة،
1: أيوة.
0: دي كلها بتقودني. حتى لو سألت أي واحد بيقتل ولا بيسرق يكون مخطط مع سبق الإصرار والترصد مثلا،
1: أيوة.
0: يكون مخطط ليه
1: طبعا.
0: فنفهم الحق الكتابي في هذا الموضوع عن الطبيعة الخاطئة على ضوء التفسير. في حاجة اسمها التنزيه عن الخطيئة، خدت بالك؟ هو اللي بتقودني إلى كل ما هو صالح، ده الإنسان الطبيعي. لكن لما يبقى في شيء قدامك اصلا ما فيش حاجه فيه مرتبطه بالخطيه، يبقى نقدر نقول ده معصوم من الخطأ.
1: يعني في فرق بين المنزه عن الخطيه
0: أيوة.
1: والمعصوم عن الخطيه.
0: بالظبط.
1: المنزه ده بيعمل اي شيء صالح،
0: بيسوق نفسه، يعني بيقود الروح القدس العمل كل ما هو ايه
1: صالح،
0: عمل صالح.
1: لكن المعصوم،
0: المعصوم لا، ده حاجه تانية خالص،
1: لا يخطئ.
0: لا يخطئ.
1: نعم،
0: ده صح.
1: طب خلينا نقرا كده من عبرانيين. ابونا بعد اذنك نقرا من عبرانيين اصحاح 4 وعدد 15.
0: ايوه،
1: بيقول بتقول كلمه الله احبائي، عبرانيين اصحاح 4 وعدد 15: ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه.
0: نعم.
1: في كمان جزء مرتبط بالموضوع ده في بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21 و 22 يا بونا، بيقول إيه؟ لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم، لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رحمتم، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. أمين. طيب يا بونا، إيه هي الشهادات اللي تؤكد عصمة الرب يسوع؟
0: في شهادة الرب يسوع عن نفسه المنزه عن الخطأ.
1: أيوة.
0: الرب يسوع كان عنده حساسية خاصة تجاه هذا الأمر.
1: نعم،
0: لازم يستشف ان هو مختلف عن الآخرين في هذا الموضوع بالذات.
1: أيوة.
0: استشعاره بأن الخطيئة فيما يتعلق بكيانه هو لم يكن أقل قوة، يعني بمعنى ان هو هذا الأمر لازم يعلن للجميع الموضوع ده منفصل عنه تماما.
1: نعم،
0: موضوع الخطيئة، استشعاره بالخطيئة فيما بعد يتعلق بالكيان بتاعه، زي ما قلت لك البشر يعترفون من جواهم انهم عندهم اخطاء، اما هو
1: بلا خطيه،
0: بلا خطيه. اذا ما عندوش المنطق الحته دي موجوده. هو شهد عن نفسه، ولما وقف كده قدام الناس اللي جابوا له المراه
1: الممسوكه
0: في ذات الفعل، وقال كده: من منكم يبكتني على خطيه؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ إعلان واضح شهادة الرب عن نفسه.
1: أيوة.
0: إن هو بلا إيه؟ خطيئة.
1: خطيئة.
0: ونفس الكلام، الرب شهد عن كامل عصمته من الخطيئة. لو دخلت على يوحنا 8 وإصحاح 8 عدد 29 هتلاقي نفس الكلام. ان الرب بيشهد عن نفسه ان هو معصوم منين؟
1: من الخطيه.
0: من الخطيه.
1: نعم.
0: أيضا في

0: شهادة على لسان الآخرين.
1: نعم.
0: هو شهد عن نفسه. شهادة على لسان الآخرين. البشر دايما بيسروا أو بيسردوا الحياة الصالحة أحيانا. اللي بيعيشها أصدقائهم بطبيعة الحال يعني. الشخص دايما بيكون متحيز لحد شاف فيه شيء إيه؟ صالح. حتى لو كان الشخص مش صديق. يقول كلمة حق. هنلاقي الكلام في فين؟ نلاقي بيلاطس البنطي مثلا. حاكم روماني كان يمثل الإمبراطورية الرومانية. وديت قوية في ذلك الوقت. اللي هي الرومان كانوا أقوياء جدا.
1: الإمبراطورية الرومانية كانت قوية في الوقت ده.
0: جلس في مجلس الحكم. وسمح شهادة الشهود. جاب الناس في محاكمة. وشهد. وفحص الشهادات كلها.
1: نعم.
0: وبعد ما سمع كل الشهادات وتوصل إلى قرار واحد. وقال كده لم أجد فيه علة واحدة. مين اللي يشهد عنه ده؟ ده اللي بيحكمه. يعتبر ده اللي هو بيلاطس
1: البنطي.
0: أيضا زوجة بيلاطس البنطي. تلك المرأة ما كانتش مهتمة جدا بمصير المسيح.
1: نعم.
0: بأي شكل من الأشكال، يموت يعيش مش مشكلة.
1: لكن
0: شافت حلم. والحلم ده عذبها. وخلق لها في داخلها يقينا بأن هناك جريمة ستحدث.
1: لإنسان بار بلا خطية.
0: وفي دماغها أن العدالة ستنتهك.
1: نعم.
0: يعني الأمر ده مهم عند المسكين في ذلك الوقت، المسكين الحكم يعني. فأرسلت رسالة إلى زوجها اللي هو بيلاطس. وقالت له إياك
1: وذاك البار.
0: البار.
1: نعم.
0: لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. دي مين دي؟
1: مراد بيلاطس.
0: مراد بيلاطس.
1: أي.
0: يمكن ما شافتوش شكلا.
1: طبعا.
0: لكن شهدت عنه أن هذا بار.
1: نعم.
0: أيضا كل دول مش أصدقائه. احنا لسه هنتكلم عن شهادة الرسائل، لكن أنا بتكلم عن أشخاص آخرين غير أصدقاء. اللص المعلق على الصليب
1: شهد برضو.
0: مكرم. مجرم. وهذا المجرم عاتل إجرام. يعني شخص في كل الصفات ومذنب عن حق. ووجوده على الصليب ده بلسانه هو من اللي هو إيه ارتكب. لكن أما جه يقول يتكلم عن الرب يسوع قوله أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. يعني دي شهادة قوية من طبعا. شخص مجرم مذنب أنه يستحق بما إيه
1: هو قال نحن نستحق العقاب، لكن ده إيه بيتعاقب ليه،
0: لكن ده ما عملش حاجة. ده شهد عنه. دالس. نشوف يهوذا الأسخريوطي اللي باعه. اتكلم عنه. طبعا قصة يهوذا وباعه ب30 من الفضة والكلام ده كله. لكن قال آية غريبة وما شعر بالذنب. قد أخطأت اتسلمت دما بريئا. مظبوط. اذا ده كل دي شهادات عن مين؟ عن الرب يسوع،
1: عن
0: انه معصوم.
1: معصمة الرب.
0: طيب قائد الحرس الروماني اللي هم في الصلب وشافوه على الصليب وشافوه كده والاحداث اللي حصلت وهو على الصليب، شهد عنه وجاء الشهادة دي في لوقا 23. قال ايه؟ بالحقيقة كان هذا الإنسان برا. أنا في بعض البعض بيقول إن هو ييروس، بس ما نعرفش يعني، البعض المفسرين. لكن شهد عن الرب يسوع إن هو
1: معصوم
0: بار، يعني معصوم منين؟ من الغلط. نشوف الرسالة اللي حضرتك

0: قريت بعض الرسائل كتبت عن الرب
1: بطرس
0: يسوع،
1: الأولى، بطرس الأولى.
0: لكن لا، في أول كورنثوس الثانية 5:21 بيقول إيه؟ لأن جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا
1: لنصير
0: نحن بر الله فيه.
1: نعم.
0: والقراية اللي في العبرانيين حضرتك قريتها،
1: أي
0: وقراية بطرس، وأيضا في عبرانيين 7 ويوحنا ورسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 كلها تؤكد عن عصمة المسيح. دي شهادات
1: صحيح
0: رادعة قاطعة تؤكد عن عصمة المسيح موجودة في قلب الكتاب المقدس.
1: إيه هو ردك على الناس اللي بينكروا عصمة الرب يسوع من الخطية؟
0: طبعا إنكار احتمال العصمة هنا لازم نفهم كل شخص مؤمن يسأل نفسه،
1: أيوة.
0: هل كان يسوع بلا خطية؟ دي مش نظرية، لا، المسيح فعلا كان بلا خطية.
1: نعم.
0: شهادة كلمة الله تقدم إجابة وافية بما يحتاجونه بهذا الكلام. الذين يؤمنون بكلمة الله لابد أن يأخذوا بما جاء في كلمة الله ويشهدوا أن ابن الله هو بلا خطية، وده اللي أكدته كلمة إيه؟
1: الله،
0: كلمة الله. أيضا إنكار أن يسوع كان بلا خطية شخصا صالحا حسب ما قيل، يعني بيقولوا ده شخص كويس لكن مش معصوم
1: طبعا،
0: ان العصمة اللي هم بيقولوا كده يعني،
1: ايوه،
0: ولكنه لم يكن بلا خطية. ده للأسف بينكر كلمة الله، الشخص اللي يقول كده يعني،
1: ايوه،
0: وبيجدوا أنفسهم ان هنا لا يقبلون شهادة الله عن المسيح، يعني بيرفضوا الوحي ويرفضوا الله ذاته وبيرفضوا كلمة الله. لازم نعرف على أي حال يسوع الوحيد الذي نعرفه هو يسوع الكتاب المقدس، مش يسوع تاني في أي مكان آخر.
1: صحيح.
0: نحن نؤكد أن ابن الله هو معصوم بلا خطية. إنكار حقيقة عصمة المسيح من الخطأ، أنا أقول المسيح معصوم من الخطية، والدليل كان واضح جدا في موضوع التجربة. المسيح جرب وجاله المجرب، لما جال المجرب قدم لي كل شيء الهدف منه نوقعه ويسمع كلام إبليس. لو ما كانش المسيح معصوم كان ممكن يسقط في واحدة، لكن الرب كان رده بشكل قاطع، انت جاي تجربني انا؟ لا تجرب
1: الرب
0: الهك، لان لو ما كانش هو الرب الاله كان سقط واحدة منهم، لان التجارب كلها بتتكلم عن الجوع، بتتكلم عن الكبرياء، عن الملك،
1: محبة العالم،
0: محبة العالم، كلها أمور الجسد ممكن يكون ليه دور
1: طبعا
0: في أنه ممكن يقع. فعشان كده عصمة المسيح من الخطية
1: أيوة
0: ساعدته، بل هي الدليل القاطع
1: على
0: انتصاره
1: على
0: التجربة،
1: التجربة
0: أمام
1: إبليس،
0: لأنه هو جرب في كل شيء ما عدا إيه؟ الخطية. فدي نقطة مهمة. أيضا لابد أن نعرف أن المسيح كإنسان حقيقي واجه التجربة، واجه الجوع، يعني جاع زينا، عطش زينا، فهو كإنسان حقيقي، لكن أيضا هذا الإنسان هو الله الظاهر في الجسد المعصوم من الخطية.
1: حضرتك تقصد أن المسيح قاوم إغراءات إبليس دي
0: طبعا
1: كإنسان؟
0: طبعا. يعني في ثلاث حاجات ذكرت في الكتاب المقدس دايما تحارب الإنسان،
1: أيوة،
0: وفي واحدة بتعمل اللي هي شهوة الجسد،
1: أيوة،
0: وتعصم المعيشة،
1: وشهوة العيون، تمام،
0: مفيش إنسان ما بيقعش فيها.
1: والثلاثة
0: دول الرب جرب فيها من إبليس
1: طبعا
0: في التجربة.

0: ثلاثة
1: على الجبل.
0: نعم.
1: لكن ايه اللي يجعل الرب ينتصر؟ لأنه معصوم بلا خطية. ده
0: عصمة.
1: نقطة مهمة، معصوم طبعا. فهنا الحقيقة لو احنا تأملنا والرب يدينا وقت ان احنا نتكلم في التجربة، تجربة الرب، نؤكد من احد الدلائل القوية على ألوهية المسيح انتصاره على ابليس في التجربة.
0: اذا الرب يسوع كان عنده عصمة ضد الخطية، زي مثلا نقول ده واحد عنده حصانة ضد الخطية.
1: طبعاً.
0: طيب ايه عواقب الانسان اللي بتنكر عصمة الرب يسوع ابونا؟
1: هنتكلم في اربع حاجات باختصار شديد عشان الوقت بتاعنا.
0: رب يبارك.
1: اذ كان ليسوع
0: ايوه
1: طبيعة خاطئة، فمن المستحيل ان يكون هو ابن الله. لو عنده هو طبيعة فيها شيء من الخطية كإذا إنسان عادي، لا، لأن الذي يؤمن به، إن الإيمان طبعا إحنا بنؤمن منذ 2000 عام لغاية النهاردة أن المسيح هو معصوم منين؟ من الخطأ. فلا يمكن أبدا نقول إذا أنت بتنكر لاهوت المسيح. لو قلت بتنكر عمل الله في المعجزات اللي عملها المسيح اللي هي كلها معجزات فائقة الطبيعة، دي نمرة واحد. نمرة اثنين ونؤكد عليها، كان ليسوع طبيعة فيها العصمة. إذا كان في طبيعة خاطئة إذا من المستحيل يكون ابن الله نموذج للإنسان الذي فدى البشرية. إذا ما ينفعش يكون فادي. انت لازم تفهم الامر ده بالذات. عصمة المسيح هو اللي جعلته يكون ذبيحة فدية عن كل البشر.
0: صحيح.
1: لان لو في خطية، اذا مواصفات الذبيحة اللي ذكر في العهد
0: لازم تكون بلا خطية،
1: بلا عيب.
0: بلا عيب
1: وبلا عيب. الخطية بتدي العيب. طب ليه لو قلنا المسيح مش معصوم كان ممكن يعملها اي نبي من الانبياء؟
0: صحيح. او اي انسان،
1: ارميا او اي حد تاني. فاذا المسيح هو في كل المواصفات اللي يكون ذبيحه صالحه قدام الله ومقبوله.
0: صحيح.
1: قدام الله الاب فديه، مش عن شخص او عيله او اسره او بلد، لا، عن كل البشر من اول ادم. اللي قدم نفسه من اول ادم لغايه اخر انسان قبل ما يجيء. فدي حاجه. الشيء الثاني، الثالث يعني. من المستحيل أن يكون هذا الذبيح للتكفير عن خطايانا أن يكون هو المخلص والفادي الكافي للإنسان الخاطئ. يعني ما ينفعش مثلا الرب يسوع له كل المجد يكون مش معصوم ويدي غفران.
0: صحيح.
1: ده لأن ده خاطي زيه وزيك. ما ينفعش أنه يفدي شخص خاطي. ما ينفعش. فأولا ما ينفعش أن يكون مقبول قدام الله. تاني حاجة، ما ينفعش أن هو يكون فادي لإنسان زيه خاطي.
0: لا ما ينفعش.
1: فإذا لابد أن يكون هو إيه؟
0: بلا
1: خطية تماما ومعصوم من الخلط.
0: صحيح.
1: أيضا لو كان المسيح واحد من الخطاة، إذا لماذا صارت الكنيسة إلى هذا اليوم واقفة على أساس متين إحنا بنقف عليه؟ إذن من أحد أسباب إيمان الكنيسة والثوابت اللي الكنيسة واقفة عليها عصمة الكتاب المقدس، عصمة يسوع المسيح. ده ثوابت إحنا ما نقدرش نيجي جنبها. فمن أحد الثوابت دي نؤمن أن المسيح بلا خطية.
0: يعني نريد حضرتك في الوقت المتبقي ده توضح للسادة المشاهدين ايه معنى عصمة يسوع من الخطية.
1: المسيح بالفعل هو الاعلان الشخصي لله القدوس، وما كان باستطاعته ان يكون هذا الاعلان لو لم يكن بلا خطية. يعني المسيح قدم صورة الله للبشر.
0: صحيح.
1: لو كان المسيح مش معصوم من المستحيل يكون صورة الله، لأن الله إيه؟ قدوس

0: فلابد اللي يمثله يبقى فيه نفس ايه؟
1: قداسة
0: الصفاء الصفات. فالله قدوس، مفيش انسان نقدر نقول عليه يصلح ان يقدم صورة الله للبشر، لكن كل المواصفات اللي كانت في المسيح هي كفيلة انها تقدم صورة الله للبشر. عشان كده لابد ان من احد هذه الصفات نقول ايه؟ الله.

0: قد تجسد.
1: صحيح.
0: دي نمرة واحد، دي معنى العصمة الأولى. الشيء الثاني إن هو الوسيط بين الله وإيه؟ والإنسان. هو الذبيح المنزه.
1: صحيح.
0: ده ما فيش خلاف عليها من أي حد. والمنزه يعني بلا عيب. ما فيش حاجة تيجي جنبه تعيبه يعني. الذي يكفر عن خطايا البشر. حبيبي وهو خالي من أي ذنب. يعني ما ارتكبش حاجة عشان نقول أنت مذنب أو غير مذنب. يعني ده صعب. وبيعجبني قوي الرب يسوع له كل المجد في محاكمته شهادة بيلاطس ومراته واللص، وبما جاء في كلمة الله حتى يهوذا قال ان هو بريء. الحاجات دي كلها اكدت لي حاجة مهمة قوي، اكدت لي ان هو ان الرب يسوع منزه بلا عيب عن الخطية.
1: صحيح.
0: هو الخالي من كل ذنب بريء، وهو اللي عايز اقول ذبح من اجل المذنبين لكي يكونوا ابرياء. طبيعته الخاليه من الخطيه هي اللي حققت الفداء اللي عجزت عنه ان تتحقق في كل الذبائح في العهد القديم. بسرعه يا ريت تقرا لي بطرس الاولى 1:18 عشان قبل ما نختم بيه.
1: بتقول كلمة الله: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: ما ينفعش الفادي يكون مش معصوم. فادي نيابة عن كل البشر لابد أن يكون إيه؟
1: معصوم. نعم.
0: فكان لازم المسيح كل فيها هذه الصفات.
1: نعم.
0: آخر حاجة أتكلم فيها أنه أسس المسيح شركة بين البشر في جميع أنحاء العالم، شركة لا تعرف مكانا ولا حدودا. هي إيه؟ الكنيسة. الكنيسة لما نقول الكنيسة شعب الله المفديين من الذي فداهم المسيح، اللي هي بتتكون من رجال من نساء من شباب، اسمه مجتمع سماوي عايش على الأرض. هي الكنيسة. وده صعب جدا يتأسس ويثبت إن لم يكون الفادي الذي فداهم هو معصوم من الخطايا. فإذا لابد أن نقر ونؤكد أن المسيح خالي من الخطية. أخي المشاهد وأنا بختم بقول لك تعالى إلى يسوع المسيح المعصوم من الخطأ، هو الذي يستطيع أن يغفر خطيتك.
1: لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أشكر جناب الورع القس الدكتور بطرس الطاووس على المعلومات الجميلة الغزيرة.
0: أنا خليك
1: يا عزيزي المشاهد، اتعلمنا النهاردة عن عصمة الرب يسوع المسيح الذي كان بلا خطية، أخذ خطيتنا وصار هو لعنة لأجلنا على الصليب، أخذ خطايانا وادانا بره زي واحد كده بيقلع رداءه ويديها لك فتصير أنت لابس الرداء بتاعه. أخذ خطايانا وادانا بره، قدم نفسه ذبيحة مقدسة مرضية أمام الله والناس على الصليب. في العهد القديم كان اللي بتقدم ذبيحة بلا عيب، زي ما قال أبونا من شوية الذبيحة كانت بتقدم ملهاش عيب. كذلك الرب يسوع جه بلا خطية بسبب العصمة الموجودة عنده، بلا خطية عشان يغفر خطايانا. ما ينفعش إنسان خاطي يغفر لإنسان خاطي، لازم يكون معصوم من الخطية. إلى لقاء آخر أعزائي وأحبائي ومشاهدية في كل مكان في العالم، في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة، ورب معكم.

31 وعدد 1. فسمع يعقوب سمع كلام بني لبان قائلين: أخذ يعقوب كل مكان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لبان وجهه اتغير معاه، معاملة لبان، ملامح وش لما بيشوف لبان بيحس أنه لبان لا في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لبان كان في الموقف ده لأنه أولاد لبان، بني لبان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً، كل اللي

عمل ويعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، إنه ده كل اللي فيه يعقوب ده، ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية، إنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جدا، 20 سنة، 7 سنين لي أو 7 سنين بالرحيل، و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه. مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين إنه يعقوب اتغنى جدا، وأصلا يعقوب ده ما كانش معاه حاجة، فكل ده جاء نتيجة أبونا، ده كل ده ملك الأبونا، وصدقوا القصة دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يكلموا بيه لابان، ولابان ابتدى يتأثر بالكلام ده، ابتدى يتأثر. ممكن تحس إنه القصة بشعة، ليه يتأثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه ليه ليه ليه؟ لكن اللي عايز أقول لك في القصة دي إنه كل الأشياء تعمل معا إيه؟ للخير. كل حاجة الرب بيستخدمها، إنه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب، هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بداية جديدة. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك، ممكن ده يسبب مرارة، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن أنت تفكر بطريقة تانية وتقول إنه الرب بيشتغل في كل الظروف، حتى في الحاجات الصعبة والأمور اللي تبان صعبة في حياتي. فلو أنا لقيت حاجات صعبة جاية عليا، يعقوب دي كانت البداية لي إنه تحصل حاجة جديدة ومرحلة جديدة، والرب يستخدم ده لخيره. الإيمان في حياتنا بيعلن إنه في كل حاجة أو في حاجات كتيرة بنعدي بيها، يا رب أنت هتطلع منه إيه كويس. أنت يا رب your sovereign، أنت سيد على كل الأحداث، أنت سيد على كل الناس، أنت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جداً، في موقف متعب أنا بعدي بيه، لكن يا رب إيه أنت بتشتغل بتعمل إيه دلوقتي؟ يا رب إيه الحاجة الحلوة اللي أنت عايز تطلعها من الظروف الصعبة والقاسية اللي أنا بمر بيها؟ بقسم القصة دي 3 مراحل، مرحلة مع لابان، ومرحلة اللي فيها مقابلة وليلة الصلاة وأوقات الصلاة، ومرحلة المواجهة مع عيسو. والـ3 حاجات دول هما كانوا الكي إنه يعقوب يدخل المرحلة الجديدة للبركة في حياته، كأنه علشان يوصل للمكان اللي فيه دعوة وفي البركة وفي بداية كلمات الرب تتحقق، إنه في الطريق التحديات دي أنا محتاج أتعامل معها ومحتاج أواجهها. ما تنزعجش من أوقات بتواجه تحديات، لأن أوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك إنه قصة يعقوب بتعلمنا إن أمور حياتنا، لأن إحنا ولاد الرب ولأننا في خطة الرب، أمور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلت لك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل، الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي ان واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا، لأنها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا. وعشان كده أوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لأن أنت بتبقى عارف إن المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك. قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون، فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة، إنه كأنه مواجهة مع قوة شيطانية. الرب قال لموسى جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، إلها ليك سلطان، زي ما الرب ادينا سلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. فدي مواجهة تقدر تقول إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، مواجهة. زي ما بقول لك قصة موسى مواجهة، قصة يعقوب مواجهات، بس في فرق بين الاثنين. قصة موسى مواجهة إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، قصة يعقوب بتتكلم عن مواجهة بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك من خلال الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لابان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أرواح شريرة. إيه؟
ضد يعقوب، لأن عشان كده كانت مواجهة

ضخمة، إنه يسيب لابان دي مواجهة روحية ضخمة، لأن ورا لابان، لأن لابان شخص في زي ما كنت بقول لك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة. وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر المرارة تعب. يعقوب تعب عيسو، يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه، ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد، وأعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة. فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لبان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد سحر، كلمة سحر معناها كنترول. وشخصية شخصية لبان هي شخصية فيها كنترول وأبيوز، واستغله سنين طويلة، بيستغله سنين طويلة، بيشغله سنين طويلة، ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده: وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط. أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له: يا رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين. يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يبات، هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة. كان شاعر في الموجه، فابتدى يرتب. زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا حقسم كلنا على جيشين. ليه؟ عشان لو جيش اتضرب، لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده، يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجية. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين. تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه، يقول كده زي ما قال لو إن قال، عدد 8، قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا. برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي، وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي. أنا بتعامل، وطبيعي أن أنت في حياتك تحط الاستراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبس، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة أولادها، 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده. وكل شوية قطيع مع حد، فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله: يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي؟ يقول له: دي بتاعت مين؟ دي بتاعت يعقوب، ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه؟ يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني. ده إيه المتين نعجة دول ولا المتين؟ ده علشان هدية كذا، ويفضل ماشي كذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، أحسن حاجة أن يتصرف كده، بس بدون

بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو إنك ترتب، بس الرائع إنك تتكل على عمل الرب اللي هينجح ترتيبي نتيجة للصلاة. الصلاة بتخلي إنه الروح هو اللي يقودك في الأفكار اللي من الرب. أنت في تشالنجز، بترتب مورجيج، بترتب تحديات، بترتب أيام، بترتب خطوات لحياتك. ليلة الصلاة هي اللي هتخلي إنه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شاعر إنه في ناس بترتب لأمور كتيرة الوقت ده، بترتب لخطوات كتيرة في قلب الإنسان، أفكار كثيرة مشورة الرب تثبت. أوقات ممكن يبقى في قلبك أفكار، هو رتب لأنه داخل في مواجهة، بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطارته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو إيه؟ وقت الصلاة اللي أطلق عمل الرب. عايزين نرتب بس ترتيبات من الرب، عايزين نرتب بس عايزين أوقات الصلاة اللي بتختم إنه الترتيبات دي من إيد الرب. أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، بيتكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2، أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة وفي آيات مشجعة، الآيات دي قوية. أنت بيدك استأصلت، يعني شلت من الجذور أمم وغرستهم، حطمت شعوب ومددتهم. يعني الرب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب، تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك إنك تصلي بالآيات دي لو في أي وقت أنت بتواجه تحديات من النوع ده، تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، إنه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب إن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول إنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك، لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف إنك بترتب، لكن رائع تشوف إنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، إنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب إنه يقسم جيشين وقال إنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد، يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب إنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته، أنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على إزاي يعقوب يربح عيسو حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع. فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع
والاتضاع

ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمه لحد، انه الرب يديك نعمه، انه وقت الصلاه يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصه يعقوب في اللي فات، ان يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البركه من اخويا، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البكوريه من اخويا ويتعامل وحياته مليانه صراعات ومشاكل. لكن لما تقرا بعد كده تلاقي انه حصل تغيير كان هو المفتاح انه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مراره. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليله صلاه تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمه وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع طبيعه يعقوب مش بتاع الكلام ده، يعقوب يتكل على دماغه ودراعه ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شويه يقول له لاجد نعمه في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، ان وجدت نعمه في عينيك تاخذ هديتي من يدي، لاني رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليا. كلام كله الاتضاع بيدوب، الاتضاع بيعمل كده هو. واوقات كتيره الرب بيبقى عايزنا انه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول اصل عنده مراره وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش انه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمه دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمراره وبالتعب ونيته انه يؤذي ويتعب يعقوب، بس القصه دي بتورينا انه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لان داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجه الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجه ان كلامه اختلف ربح اخوه، حصل ريستوريشن في العلاقه. زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، ان ربحت ايه اخاك، ما احدى الطرق انك تربح بيها اخاك انه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمه. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، انه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني اقرا معاك الايه في سفر امثال، ايه رائعه، أمثال إصحاح 15، يقول كده الجواب اللين يصرف الإيه؟ الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي آية ذهب في العلاقات، آية شعار في العلاقات. لو أنا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد أنا كمان، لو أنا حتى لو عيسو جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد أنا كمان، بس ممكن رد فعلي أنا يبقى مختلف. ويبقى مختلف ازاي؟ انه انا متضع قصاد الرب، الانا مكسوره متضعه، فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني اتضاعي يخليني اني افوت الفرصه على العدو انه ينجح واربح. انا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يثير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح ايه؟ يربح اخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو انا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، أو بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاكم وهختم بحاجة أخيرة كده في سفر القضاء، وقصة كلنا عارفينها، بتحكي على أنه جدعون في إصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين إكزامبل، القصص حلوة في الكتاب المقدس. ففي الآية في سفر الأمثال وفي قصة تطبيق ليها. الآية اللي تعلمناها إنه الاتضاع
بيخليني ما اعملش رد فعل.

0: بالجسد بيخليني أتكلم كلام لين، زي ما أتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له أجد نعمة، ويكلمه كلام في نعمة ومريح وربحه. فالآية بتقول إنه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصة أخيرة هختم بيها في قضاة 8، يقول كده: بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهة، وجدعون اللي ضحى بنفسه واخد 300 وحارب وناس كتيرة الأصباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف انه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصة دي يقول ايه اللي حصل في 8: وقال له رجال إفرايم: ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ وخاصموه بإيه؟ بشدة، جايين يهاجموه، مع أنهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته. لما شافوا انتصارات في حياته قالوا له: أنت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وإنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية. رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة عند إفرايم، خير من قطاف، يعني كل الحصاد بتاع أبي عدر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا إيه؟ الكلام. درس روحي غالي، مش كده؟ إنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، إنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم: ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم، أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت إيه؟ روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل، أهم حاجة في حياة يعقوب إنه عارف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.